0: فاير عند محاولة خرق الحصار. أكد متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكنز أن واشنطن تراقب عن كثب أي تهديدات تستهدف باب المندب، مشددا في تصريحات العربية على الجاهزية الكاملة للتعامل معها بالتنسيق مع شركاء واشنطن في المنطقة.
1: Yeah, well, as I mentioned before, a couple of things. One, we are closely monitoring the security environment across the region. We are well trained and prepared to address threats as they emerge and do so in close collaboration and coordination with our regional partners. Like I said, we have very strong relationships. They make us stronger as a fighting force, and we'll continue to utilize those relationships as we all address shared challenges across the region.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن الولايات المتحدة تستخدم القوى العسكرية كأحد الأدوات لمعالجة ملف إيران، وأضاف فانس بأن واشنطن لا تنوي إرسال قوات إلى إيران بهدف تغيير النظام، مشيرا إلى أن بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية يرغبون في استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى مجمع الاستخبارات إن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات في إيران وفي ساحات أخرى، لافتا إلى أنه في حالة تأهب واستعداد للعمل وتوجيه ضربات قوية لأي عدو يحاول استهداف مواطني دولة إسرائيل على حد تعبيره. إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: الصوتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث
1: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى،
2: لماذا هو ظل موضع غموض؟
1: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
2: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
1: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا.
2: كيف قتل ومن قتل؟
1: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
2: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
3: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

أهلا بكم. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء العراق علي الزيدي في البيت الأبيض وسط إشادة كبيرة من ترامب بشجاعة الزيدي. ربما كان يشير إلى إطلاق الزيدي أكبر حملة لمكافحة الفساد في العراق منذ 2003. صحيح أن علي الزيدي هو مرشح الإطار التنسيقي الشيعي في العراق، لكنه أيضا الشخص الذي حظي بموافقة ترامب أمام محاولة جهات أخرى فرض عودة نوري المالكي رجل إيران السابق في العراق. وكما ظهر في جلسة الاستقبال في البيت الأبيض، أعطى ترامب إشارات على أهمية وجود الزيدي في هذه المرحلة من تاريخ العراق. ترامب تعمد بالمناسبة تذكير الزيدي بأنه هو من خلص العراق من قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قبل 6 سنوات. سليماني الإيراني والمهندس العراقي كانا رمز السطوة الإيرانية على العراق آنذاك. يأتي استقبال الزيدي في وقت نجح الرئيس الأمريكي في استعادة دمشق الجديدة من نفوذ طهران بتعاون وثيق مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وربما الخطة المقبلة لتعزيز تماسك هاتين الجبهتين دمشق وبغداد بعيدا عن محور طهران قد تكون بتفعيل مشروع خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك العراقية وبنياس السورية. فهل ينجح ترامب في استعادة العراق من نفوذ إيران كما فعل مع سوريا؟ أهلا بكم في ساعة حوار.

0: لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو: مسعود الفك المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية، رفاه السعد الكاتبة والصحفية في الشبكة العربية، أيضا هدير الرباعي الكاتبة والصحفية في الشبكة العربية، وحسن المصطفى الباحث والكاتب السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ حسن، هل تعتقد بأن ترامب سينجح بسحب العراق من دائرة النفوذ الإيراني؟ هو الذي قالها بوضوح أثناء لقائه الزيدي بأن إيران أصبحت عبئا على العراق.
1: كلمة النجاح من عدمها ربما تكون اللي أسميها ليست مستبعدة ولكنها مبكرة الآن، لأقول أن الرئيس الأمريكي في زيارة رئيس الوزراء العراقي الآن بدأ خطوات عملية لتقييد نفوذ إيران في الداخل العراقي. لماذا أقول تقييد وليس إنهاء بالكامل؟ لأنه منذ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحتى اليوم كانت إيران تستثمر في العراق ماليا وعسكريا وحزبيا وأمنيا، وبالتالي هذه الاستثمارات والعلاقات الوطيدة طوال هذه السنوات لن يمكن شطبها بقرار إداري من حكومة الرئيس الزيدي خلال بضعة أشهر من الآن إلى الأشهر القادمة. من هنا سوف نجد أن هنالك عمل يجب أن يكون متواصل، عمل تحديدا في ملف حصر السلاح، في ملف الفساد، في ملف سيادة القانون وأن تكون الدولة هي سيدة الموقف. الأمر الأهم الآن أن إيران أضعف بكثير مما كانت عليه في الوقت السابق أيام المرشد الراحل علي خامنائي، أو حتى أيام ما كان قاسم سليماني في علاقته مع العراق. هذا سوف يسهل عملية الزيدي، ولكن هنالك تعقيدات برأيي داخلية عراقية أكثر من سواها.
0: هذا ما ننتقل إلى زميلة هدير لتطلعنا عليه. ما هي التحديات الداخلية التي تواجه الحكومة العراقية؟

0: في تنفيذ يعني هذا الهدف، ألا وهو تخليص العراق من النفوذ الإيراني؟
1: أولا يجب أن نعترف بأن الإطار التنسيقي الذي يتكون من أغلب القوى السياسية الموالية لإيران تمتلك أذرع مسلحة. هذا الخطر الأول.

0: مصادرة السلاح من الفصائل المسلحة. هنا يجب أن نعترف بأن التحديات كبيرة أمام السيد الزيدي، يحتاج إلى دعم أمني ودعم آخر من الولايات المتحدة ومن الدول الإقليمية ليستطيع النجاح بهذه المهمة الكبيرة التي لم يبادر بها أي رئيس وزراء منذ 2003 حتى الآن. إذن التحدي ليس قليل، التحدي الأمني هو في الصدارة. سبق وأن هاجمت هذه الفصائل المسلحة، إذا أجبرت فعلا كتائب حزب الله أو النجباء على تسليم السلاح ربما ستذهب إلى الصدام العسكري.
1: سنعود إلى قضية تسليم السلاح ورفض بعض
0: أبرز
1: الفصائل
0: التحديات
1: لذلك.
0: أمام السيد الزيدي
1: رفاه الكل يتساءل كيف يمكن لابن الإطار التنسيقي، يعني بطريقة غير مباشرة لابن إيران، يذهب إلى الولايات المتحدة التي تقول له بصراحة نود أن نأخذ العراق من إيران بهذه البساطة.
2: وأنا أعتقد هذه الزيارة كانت رد صريح لكل من يسأل هذا الموضوع، أن الزيدي يعني بشكل يعني أو بآخر واضح أنه يحظى بدعم كبير من الإدارة الأمريكية وخاصة ترامب، وما شاهدناه في هذه الزيارة التي وصفت بالتاريخية وأشادت بها وسائل الإعلام الأمريكية والعراقية، كان واضح من خلال الزيارة أن حتى الزيدي بنفسه كان يريد إرسال رسالة للفاسدين وأيضا للميليشيات بأن لديه دعم كبير من الولايات المتحدة وأنه عائد بخطط وبصفقات واتفاقات سوف تدعمه في المرحلة المقبلة، وخاصة مثل ما سمعناه قال في البيت الأبيض هو ينتظر 30 سبتمبر وهو آخر يوم لخروج القوات الأمريكية، وهو سيكون هذا اليوم لحصر السلاح بيد الدولة، وأنه لا يوجد بعد سلاح خارج إطار الدولة لأنه لا توجد حجة بعد لهذه الميليشيات أن تتحدث وأن يبقى لديها هذا السلاح. في المقابل ترامب رد على تصريح هذا قائلا يعني كان يؤيده، وكانت أيضا هذه رسالة للميليشيات وأيضا للفاسدين، بأن ترامب قال أنه فعلا لا داعي ولا يعني لا داعي أصلا لوجود جندي أمريكي أو أي حد من قوات التحالف في العراق في هذه الفترة.
1: الشركات الأمريكية ستدخل مكان القوات الأمريكية،
2: وهذا ما قاله الزيدي أيضا. تتحول العسكرية إلى استثمارات وعلاقات اقتصادية.
1: أستاذ مسعود، أيضا يعني من التساؤلات الأكثر إلحاحا هذه الأيام، كيف يمكن لإيران أن تسمح يعني بما يحدث في العراق، أن تسمح للزيدي بأن يجاهر علنا بأنه يريد أخذ العراق إلى الملعب الأمريكي بالكامل؟ دائما كان هناك نوع من التنسيق، نوع من التوافق، وحتى الزيدي أتى بتوافق بين إيران والولايات المتحدة، ولكن أن يذهب كليا لأمريكا، كيف تقبل بذلك إيران؟
3: علينا أن نطلق اسم على رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، هو رئيس وزراء الضرورة، هذا لا يعني بأنه ابن إيران. أنا أعتقد الضرورة هي التي دفعت لاختيار الزيدي رئيسا للوزراء.
1: صحيح.
3: هو كان في مرحلة إما المالكي وإما غيره، هنا غيره جاءت القرعة باسم الزيدي، هذا رجل الأعمال البصراوي العراقي الذي استطاع بشكل عصامي كما يبدو بأن يبني نفسه ويخلق لنفسه كيان، وهذا ما جعل أيضا ترامب يرغب في استقبال مثل هذه الشخصيات. شخصية ترامب هي تقترب من هذه الشخصيات، ولكن ما الذي يمكن فرضا إذا إيران أرادت أن تقف بوجه الزيدي؟ هناك عناصر قوة بيد الزيدي، أنا أعتقد هذه العناصر علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. بالدرجة الأولى رغبة شعبية عراقية في استقلال القرار العراقي، رغبة شعبية في مكافحة الفساد، ورغبة شعبية في حصر السلاح. اثنين، هناك رغبة أطراف عراقية أيضا مؤثرة في دعم الزيدي، هنا لا ننسى مقتدى الصدر وهو تيار
1: يعني
3: مؤثر.
1: سنعود لتفصيل كل ذلك، بس نعم. أنت تنفي إمكانية أن تكون إيران أعطت المباركة الضمنية لهذه الزيارة لأنها تدرك سلفا بأنه لن يخرج العراق من دائرتها؟
3: إيران هي تحاول أن تساير الوضع، ولكن في نهاية المطاف هي تريد هذا التقارب الأمريكي العراقي لا يكون على حساب علاقتها بالأطراف المؤثرة داخل العراق، الأطراف التي موجودة داخل البرلمان، موجودة داخل الحكومة، وموجودة أيضا داخل الميليشيات التي لم تنضم إلى الحكومة.

0: على شيء حال. تبقي على شيء نعم. على الأقل
1: وهو أيضا وهو لا يريد أيضا وهو أيضا لا يريد أن ينهي العلاقة بإيران. لذا هناك حديث بأنه عندما يعود سوف يزور المملكة العربية السعودية، يزور طهران ويزور تركيا، يعني يحاول خلق نوع من التوازن. هذا التوازن تحاول إيران من خلال هذا التوازن تحافظ على تأثيرها السياسي الأمني والاقتصادي.
2: وقال أن العراق بحاجة إلى العودة إلى الحضن العربي.
1: نعم.
2: هذا ما كرره.
1: نعم هذا كانت من النقاط الأخرى، الضغط الأمريكي أيضا والرغبة العربية في أن يكون العراق صاحب قراره.
3: إذا سمحت لي، هنالك نقطة مهمة أيضا في موضوع الزيدي. الزيدي أتى تكملة لجهود سابقة بدأها برأي حيدر العبادي ثم مصطفى الكاظمي ثم السيد محمد شيع السوداني. أنا برأيي هؤلاء جميعا كانت لديهم نية صادقة بنسب قوة مختلفة لتحييد العراق عن إيران دون أن يدخلوا في عداء مع إيران. لم تكن الظروف في صالحهم، وقد تكون هذه الظروف الآن مواتية أكثر لصالح الزيدي، ولكن الزيدي لا يحظى بذات الغطاء السياسي. الزيدي كما قال الأستاذ مسعود هو مرشح الضرورة لأنه خارج التركيبة الحزبية أو خارج الزبائنية السياسية التي كانت تأتي منها هذه الطبقة السياسية. ما ينفع الزيدي الآن أمران: وجود إدارة أمريكية وإرادة عربية خليجية تحديدا داعمة لاستقرار العراق وأن يكون ضمن الحضن العربي وأن لا يكون في محور إيران. الأمر الآخر وجود عنصر مهم داخل الإطار التنسيقي وداخل اللي أسميها البيت الشيعي يتوجس من أن يكون له مصير سليماني أو مصير المهندس. نعم. لذلك نجد أن هنالك دعم مثل من تيار الحكمة من عمار الحكيم، نجد مباركة وإن لم تكن كاملة من عصائب أهل الحق ذات الشيء من حركة بدر، وبنسبة أخرى كذلك من حزب الدعوة الإسلامي. هؤلاء هم متوجسون. الحكيم ربما في موقع متقدم في أكثر علاقة وطيدة مع الدول الخليج العربي، ولكن البقية رغم علاقتهم مع إيران إلا أنهم لا يريدون أن يكون لهم مصير سليماني أو أبو مهدي المهندس، أو تكون ضدهم عقوبات اقتصادية تبعدهم من المشهد السياسي وتخرجهم كلية من
1: وخير الدليل على ذلك عصائب أهل الحق عندما
2: دعونا فقط نستعرض الفصائل التي سلمت السلاح والفصائل التي رفضت ذلك. إذن يعني من أوراق الزيدي ورقة تسليم سلاح الميليشيات. حتى الآن أبرز الفصائل التي قبلت بتسليم سلاحها هي سرايا السلام، عصائب أهل الحق، كتائب الإمام علي. أما الفصائل التي رفضت تسليمه للدولة العراقية فهي كتائب حزب الله، كتائب سيد الشهداء، حركة النجباء، أصحاب الكهف، أولياء الدم، وأيضا كتائب كربلاء. رفاه، يعني السقف الزمني الموضوع هو 30 من سبتمبر. تحدث عنه الزيدي وتحدث عنه الرئيس ترامب بأنه مع حلول هذا الوقت لن من المفترض
0: لا حاجة لوجود قوات أمريكية.
2: صح، وحتى لا حاجة لأن تبقى الفصائل المسلحة بالداخل العراقي يجب أن تسلم سلاحها للدولة. نعم. هل تعتقدي بأنه ذلك سيحدث؟
0: في معلومات حاليا متداولة بين الأوساط السياسية العراقية تقول أن أحدى هذه الفصائل الكبيرة التي رفضت تسليم سلاحها حاليا تتفاوض مع حكومة الزيدي على تسليم السلاح مقابل تسلم منصب بالحكومة أو منصب أمني، وعلى أن لا يعلن اسم هذا الفصيل بالوقت الحاضر، لكن أكيد في نهاية المطاف سوف يعرف من هو هذا الفصيل. هذا ما يتم الحديث عنه. أنا أتوقع المرحلة المقبلة ستكون حساسة، لأن هناك تحدي كبير أمام الزيدي بالفعل، أن حصر السلاح لن يكون بهذه السهولة خاصة وهذه الفصائل المتمسكة. ولغاية اليوم أكرم الكعبي رئيس هيئة النجباء أو رئيس حركة النجباء أصدر بيان وانتقد فيه زيارة الزيدي، وأيضا يعني احتج على الزيارة وأيضا انتقد ترامب. فلذلك هذه الفصائل لا تزال، لكن ما هي الطريقة التي سيتعامل بها الزيدي لحصر السلاح؟ هنا تكمن المسألة. أنا أتوقع أن هذه الفصائل حاليا عينها على إيران والحرب وما يحدث هناك. إيران في وضع حاليا يعني أنه في حالة حرب، في حالة حصار، نعرف الظروف، يعني
2: لن تقبل بأنه كل الفصائل التابعة لها أن تسلم سلاحها. كيف يمكن أن يتعامل مع هذا الواقع؟
0: هذا هو الواقع، يعني دعنا نتحدث بواقع. هنالك حزب الله والنجباء وسيد الشهداء، هذه فصائل كبيرة. عندما يهدد حزب الله قبل زيارة

0: الزيد إلى واشنطن ويقول له بلغة آمرة: يجب عليك أن تمتثل لمحور المقاومة ولن تذهب إلى واشنطن. هذا استكبار وهذا خطاب عالي جدا، عالي اللهجة، وإهانة إلى رئيس الوزراء العراقي لهذا الموعد الذي حدده السيد الزيدي وأكد عليه يوم أمس في البيت الأبيض 30 من سبتمبر، مقرون بمغادرة القوات الأمريكية التحالف الدولي من العراق، وقال بأن المقاومة كانت في ذلك الوقت أشبه ما تكون واجب أو ضرورة، ولكن الآن انتفت الحاجة إلها بخروج داعش وانتهاء والبلد، والقوات الأمنية تستطيع حماية العراق. وهذا جاء على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أمس. لهذا الأمر ليس بهذه السهولة، يعني أن ولكنه ربما الإيجابية في هذا الموضوع أنه بدأ بخطوة لم يستطع أحد أن يبدأ بها، هذه إيجابية. الأمر الآخر الذي نوعا ما أعطى انطباع إيجابي عن هذه القضية بالذات، الزيدي قال 30 من سبتمبر لن يبقى سلاح خارج إطار الدولة، ثم قال ومطلع العام المقبل سأعلن أكبر مؤتمر لسيادة العراق. إذن هذا يعطي انطباع بأن هنالك تخطيط،
1: مدد المهلة، يعني هل ممكن بأنه مدد المهلة لمطلع العام المقبل؟
0: لا، هو قال سأعقد مؤتمر أعلم فيه سيادة العراق مطلع العام المقبل، أي ما معناه هنالك خطة تسليم السلاح وخروج التحالف الدولي ثم المضي قدما بهذا الملف لحين مطلع العام المقبل وإعلان هذا المؤتمر. ربما
2: الإطار التنسيقي من الضرورة أن يقف إلى جانبه لتنفيذ ما أشرت إليه.
0: نعم. لأن
2: المجموعات التي أشرنا إليها هي ليست ضمن،
1: بس حتى المجموعات يعني هي وكأن الذراع العسكري لجماعات
2: لا لا لا، هذه المجموعات ليست ضمن الإطار التنسيقي.
3: طيب يعني الأجنحة العسكرية
2: ليست ضمن الإطار التنسيقي،
1: بس هي الذراع العسكرية. نعم. للحركات السياسية
0: الممثلين في البرلمان.
4: يجب أن نفرق ما بين أكثر من ذراع. يوجد بعضهم لديهم أطر موجودة في البرلمان ولكنهم ليسوا ضمن الإطار التنسيقي الذي تحدث عنه الأستاذ مسعود. يوجد أطر أخرى ضمن الإطار التنسيقي لديها أجنحة عسكرية، هذه بدأت في تسليم سلاحها أو ضمن خطة تسليم السلاح، ويوجد أطر ثالثة ضمن الحشد الشعبي الذي تعتبره الدولة العراقية
1: ضمن الجيش.
4: بالتالي نحن أمام أكثر من مستوى. كيف سوف يتم التعامل مع هذه المستويات المختلفة؟ أخطر مستوى أنا برأيي هم نوعين من الفصائل: الفصائل التي خارج إطار
0: الإطار التنسيقي
4: وبعضها كبير، و مجموعات صغيرة التي تعرف بخلايا الكاتيوشا وهذه تمارس الزبائنية السياسية، بمعنى أنه بقدر ما تحصل على امتيازات أو خدمات لأنها جزء من الفساد سوف تلتزم أو لا تلتزم.
1: وارد أن يدخل الزيدي في مواجهة عسكرية معهم بمعنى انتزاع السلاح بالقوة أم تستبعد؟
4: هنا الخطورة، هل هذه الفصائل تقوده إلى حرب أهلية أم لا تقوده إلى حرب أهلية؟ لا ننسى أنه حصلت من قبل مواجهات عسكرية إبان حكم نوري المالكي بينه وما بين
0: التيار الصدري
4: جيش المهدي حينها. هل يتكرر ذات السيناريو؟ أنا لا أستبعد ذلك. أعتقد بيضة القبان برأيي هي مرجعية النجف إذا أعطت فتوى واضحة وصريحة بهذا الاتجاه. معلوماتي الخاصة تشير إلى أن المرجعية في النجف تؤيد بشكل قاطع حصر السلاح بيد الدولة وأن لا يكون هنالك أي سلاح خارج سلطة الدولة.
0: ولكن المرجعية أعلنت هذا الموقف منذ سنوات، ولكن هذه الفصائل الاثنين لم تمتثل.
1: هذا ما كنت سأسألك،
0: وقالت نحن نتبع الولي الفقيه
1: بالضبط
0: في إيران.
1: ولكن ليست كل الفصائل
4: إذا سمحت لي، حتى لو كانت مرجعيتها إيران، لو تحدث تحديدا السيد علي السيستاني في النجف وقال صراحة، وليس ممثله الكربلائي مثلا في خطبة الجمعة أو سواه، لو تحدث هو بفتوى صريحة كما كانت فتوى الجهاد الكفائي، لو تحدث بهذه الصراحة سوف يضعهم في زاوية حرجة جدا، وسوف يكونوا حينها أمام مسألة
1: سأعود.
0: بس لن تمتثل هذه الفصائل لن تم اطلاقا
3: حتى لو
5: ذكرك بموقف بنفسه السيد السيستاني
2: علينا ان ناخذ مساله
0: لا يمتلكون شرعيه.
1: اسمحوا لي استاذ مسعود، ايران هل ستسمح بذلك؟ يعني ذكرت الزميله رفاه بانه الوضع في ايران لم

0: ينجلي بعد، وبالتالي فيما لو كانت إيران بحاجة لهذه الفصائل هل ستقبل بتسليمها سلاحها؟ يعني لم تقبل مثلا حتى الآن، هي تتمسك بحزب الله، حتى الآن تتمسك بالحوثيين وإن لم تحركهم كورقة فعلية حتى اللحظة، هل ممكن أن تتخلى عن الفصائل العراقية بهذه السهولة؟ يعني اليوم بيت هيكتس وزير الدفاع الأمريكي قال بأنه هذه الفصائل استهدفت 600 هدف بالداخل العراقي يتعلق بالولايات المتحدة.
1: الحرب التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتحدث الآن وهو مستمر.
2: صحيح.
1: استمرار هذا التصعيد هو دليل على أن إيران لن تتخلى بهذه السهولة عن هذه الفصائل، التي هي هذه الفصائل بالتحديد علاقتها بإيران علاقة عضوية مثل حزب الله، وتختلف عن كثير من التنظيمات داخل الإطار التنسيقي.
0: صحيح.
1: هذه المجموعات هي رهن إشارة إيران. إيران لا تزال في مرحلة مواجهة، لذا استخدام الورقة العراقية في أي مواجهة مستقبلية بالنسبة لإيران مسألة حياة وموت، لأنها هي تعتبر هذه وحدة الساحات بالنسبة لها. العراق يشكل الحي الأكبر والأهم على هذه الساحات، لذا تخلي إيران عن ذلك لا أعتقد يتم في الوقت الراهن ما دام الصراع الإيراني الأمريكي مستمر
0: في ظل الحرب. طيب رفاه، ذكر أستاذ حسن بأنه فيما لو السيستاني قام بفتوى وكانت مباشرة ليست على اللسان مثلا المتحدث باسمه بخطبة الجمعة كما حدث بالسابق، هل تعتقد بأنهم سيمتثلون، مع الفرق مثلا بأنه عند الدعوة إلى مكافحة داعش نتحدث عن يعني تمايز
3: فتوى الجهاد الكفائي؟
0: حتى هم يعني يدعوهم للقتال ضد يعني سنة، هل الشيعة فيما بينهم هل وارد أن يقبلوا أو يلتزموا بذلك؟
3: فتوى السيستاني عن موضوع محاربة داعش آنذاك هم استغلوها بطريقة ثانية، هو قال تنتهي ينتهي عمل الفصائل عندما ينتهي الخطر، وانتهى خطر داعش. يعني لا يوجد حاليا خطر لداعش حتى تبقى هذه الفصائل. حتى هذه الفتوى هم لعبوا فيها وغيروها.
2: نعم
3: بالضبط.
2: نعم.
3: وهذه الفصائل دائما ما تقول عندما يتحدث أي حد من السياسيين إنه هذه إنه السيد السيستاني قال بأنه يجب حصر السلاح بيد الدولة، يقولون نحن نعود إلى الولي الفقيه. فقيه. إحنا نأتمر بأمرة الولي الفقيه. لذلك لديهم مخرج بكل هذا لهذه التخريجة لهذا السلاح. أيضا إيران مثل ما تحدث الأستاذ مسعود حاليا هي في حرب، وحدة الساحات مهمة لها، ولا ننسى العقوبات الاقتصادية. العراق كان الساحة الخلفية لإيران
1: للمتنفس الاقتصادي
3: للالتفاف على العقوبات.
1: نعم.
3: يعني احنا نعرف أنه النفط كان يمزج مع النفط العراقي ويباع بعقود مزورة. علي معارج اللي حاليا وكيل وزارة النفط عن شؤون التوزيع الذي اعتقل حاليا هو كان عراب هذه الصفقات، ومعه أيضا رجل الأعمال سليم أحمد سعيد العراقي ولديه أصلا جنسيتين، الجنسية البريطانية.
0: هل ممكن بحملة مكافحة الفساد أيضا من بين أوراق؟ طب قبل أن نتابع نشير إلى أنه ليس فقط قضية سحب السلاح، وإنما ورقة مكافحة الفساد في العراق هي حتى الآن تم استرجاع 25 مليون دولار من الخارج، 3 مليون دولار من مصارف لبنان، أما النقد فتم استرجاع 40 مليون دولار و 127 مليار دينار مخبأ داخل قناتي مياه وحفر تصريف مياه في تكريت. تم أيضا مصادرة 375 كيلوغراما من الذهب ومصادرة 100 عقار، بما أننا نتحدث عن حملة الفساد. هل يعني يمكن اعتبار هذه الأرقام ذات قيمة مقارنة بفعلا المبالغ التي تم نهبها؟ يعني هل يمكن أن يعتد الزيدي بأنه فعلا استرجع أموال ضخمة؟
3: هو له الحق أن يعتد وأن يفرح وأن يفرح برؤية أو رأي العام العراقي المرحب جدا بهذه الخطوات، ولكن عمليا من 2003 حتى الآن الأموال التي سرقت نهبت من العراق، هذه الأرقام التي تعلن لا شيء بالنسبة للأرقام التي أو للأموال التي
1: 400 مليار دولار يقال
3: التي هربت إلى إيران وما زالت، والتي تم تهريبها بأسماء الفاسدين المعروفين إلى أوروبا وإلى بعض الدول النقد والممتلكات. حتى الآن لا يوجد حصر لأسعار الأملاك والعملات.

0: عقارات خارج العراق.
1: نعم.
0: أين الأموال التي اختفت؟
1: يعني تم استرجاع فقط أموال من لبنان ومبلغ زهيد يعني.
0: والأموال المعلنة المضبوطات المعلنة هذه لا شيء تعتبر. ولكن
1: اليوم كان لافت رفاه بأنه تم إدراج بعض الكيانات وحزب الله على لائحة العقوبات العراقية العراقية للعقوبات.
2: هذه كانت خطوة بصراحة لقت تأييد شعبي من العراقيين، أن هذه الخطوات كان يجب أن تؤخذ من وقت يعني من زمن بعيد، لأن هذه الميليشيات أو هذه الفصائل هي من سمحت لحزب الله اللبناني وغيرها من الفصائل أن تكون لها دعينا نقول قواعد مصرفية وتهريب الأموال وتهريب الدولار من العراق. يعني الحدود أو الجمارك الحدودية في العراق كلها تحت سيطرة الفصائل لتهرب منها الدولار، كان يهرب الدولار ولغاية الآن نقدا إلى إيران عن طريق هذه
0: المنافذ
2: الحدودية
0: البرية،
2: لأنها الفصائل تسيطر عليها، وأيضا هناك الرشاوة والأتوات وغيرها،
0: المشاريع داخل العراق.
2: وزارة الكهرباء نتحدث عن من عام 2003 لغاية الآن يقال أن ما صرف على الكهرباء تقريبا 100 مليار دولار، ولحد الآن العراق يعاني من الكهرباء. لازلنا نستورد الغاز يوميا من
0: ولنا من إيران. الغاز الفائض في الفضاء
2: ولا يتم تكهيله ولا يتم الاستفادة
1: يعني
2: منه.
1: ذكرت الزميلة رفاه بأنه يعني طريقة تهريب النفط الإيراني عبر خلطه بالنفط العراقي، هل تعتقد بعد حملة الفساد هذه العقود وهذه الأساليب سيتم إيقافها، أم هذه خطوة يعني ليست طارئة في الوقت الراهن وستبقى للأخير؟
3: هي حملة مكافحة الفساد لابد أن ننظر لها بواقعية، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، هي إشارة على أن السيد الزيدي يريد ترسيخ سيادة القانون ويريد أن لا تكون هنالك زبائنية سياسية. لماذا أنا أركز على مسألة الزبائنية السياسية؟ لأن الفساد هنا ليس فساد إداري أو فساد بالمعنى الجرمي الرشوة أو السرقة، هو فساد يرتبط بالسياسة، يرتبط بالسلاح، يرتبط بالعلاقات الخارجية، هنا خطورته السيد الزيدي. لذلك هو في عش الدبابير، ليست مسألة مكافحة ناس يتلقون الرشوة لتهريب أشياء لمنفعة شخصية وحسب، هي منفعة سياسية ومنفعة تتجاوز ذلك إلى ميليشيات، إلى سلاح، إلى دول إقليمية. هذا عش الدبابير سوف يعرضه إلى الكثير من المخاطر. أنا أقول الخطوات سوف تأتي تباعا خطوة بخطوة، ولكن لابد أن يكون له ما يحميه داخليا، لابد أن تكون له حاضنة شعبية، حاضنة سياسية، ويكون لديه بعد قانوني وأيضا أمني واستخباراتي يحميه. دون هذه الحاضنة التي تحميه لن يستطيع مواصلة ذلك، وسوف يجد نفسه وحيدا في العراء، وقد يتعرض لا سمح الله إلى محاولة اغتيال، إلى إقصاء، وإن لم يكن
1: هو حتى بإحدى مقابلاته تحدث عن هذا الموضوع. نعم. يعني عن إمكانية أن يتم اغتياله. على كل حال مشاهدينا، البعض يعني شبه احتفاء ترامب بالزيدي كما تم الاحتفاء بالرئيس الشرع، وأيضا ذكروا بمسعى أمريكي في السابق لربط خط أنبوب كركوك ببنياس الساحلي. فاصل قصير وسنتابع ونناقش هذه الزاوية.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونتابع مع هذه الصور التي تظهر استقبال الرئيس ترامب لكل من الرئيس في أنقرة قبل أيام ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن. ترامب أشاد بكل من الشرع والزيدي وقال إنهما قائدان شجعان وقدما الكثير لبلديهما سوريا والعراق. يبدو أن لدى ترامب خطة جاهزة لمستقبل العراق وسوريا بعيدا عن نفوذ إيران السياسي والاقتصادي. مسؤول أمريكي كشف في هذا السياق عن دعم واشنطن لجهود إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الخام بين العراق وسوريا بين كركوك وبنياس. أعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو أستاذ مسعود. البعض يقول بأنه هذه خطة أمريكية من أجل أن يعوضوا عن ورقة مضيق هرمز في حال دائما كانت إيران تستخدمها. كيف يمكن أن تتعامل إيران مع هذا المسعى الأمريكي الجديد لربط أو إعادة تشغيل خط الأنابيب هذا؟
1: طبعا خط الأنابيب إذا تم تنفيذ هذا الخط هو سيكون لصالح العراق، لأن العراق يتحرر من مضيق هرمز في هذه الحالة بغض النظر عن نوع العلاقة بين طهران وبين بغداد. ولكن المشكلة الأساسية مسألة المقارنة بين أحمد الشرع وعلي الزيدي. علي الزيدي ليس لديه قوات، أحمد الشرع جاء هو وقواته وسيطر على السلط ومسك بزمام الحكم ومعه كافة القوات المسلحة التي موجودة الآن في سوريا وراءه. ولكن عندما نأتي إلى الزيدي علينا أن ننظر إلى شخصيته من مختلف الزوايا. هل هو متهور ومندفع أم إنه رجل شجاع يعرف كيف يختار الخطوات على الطريق الذي محفوف بمخاطر تؤدي حتى إلى حياته؟ كل هذه الأمور واردة جدا. لذا مسألة المقارنة بين العراق وسوريا أعتقد ليست متطابقة، هذه الحالتين حالتين مختلفتين. الولايات المتحدة لعبت دور أساسي في خلق هذا الوضع في العراق في العراق في 2003 عندما أسقطت النظام العراقي و أوجدت فراغ لا تعرف كيف تتعاطى مع هذا الفراغ السياسي داخل العراق الذي أدى إلى حالة المحاصصة.
0: طيب، ولكن البعض يعني أشاد بحنكة الزيدي تحديدا عندما تم سؤاله عن مقتل سليماني. يعني نعم. البعض حتى اعتبر بأنه وصف هذا السؤال بالفخ إن صح التعبير، وجهه ترامب للزيدي بشأن موقفه من مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس قبل نحو 6 سنوات. دعونا نستمع أولا لسؤال ترامب ومن ثم أيضا لجواب الزيدي.
2: Actually, I think the leaders of Iran were afraid of Soleimani, but I killed him. And by the way, with him went a very bad person also. They happened to be meeting each other at the airport, and a very bad person from Iraq happened to be a leader of Iraq happened to be killed in that same incident. So I don't know if I did you a favor or not. I've never asked you that question. You probably would know better than me.
0: أستاذ مصطفى، يعني اليوم أيضا ترامب بهذا اللقاء قال بأنه الزيدي سيبقى لوقت طويل غير قضية إشادته به، إلى ما يؤشر ذلك؟
3: يؤشر ذلك إلى وجود رغبة لدى إدارة البيت الأبيض في إحداث تغيير

0: تغيير حقيقي في الداخل العراقي، لأنه إذا حدث هذا التغيير على المستوى الحكومي والسياسي وتحديدا في حصر السلاح، في تثبيت سلطة الدولة، وفي العراق وفي العلاقة مع طهران، سوف ينعكس ذلك إيجابيا في استقرار المنطقة، لا أقول مباشرة لأنها خطوات متدرجة، في العلاقة مع دول الخليج، وأيضا في الربط الذي أشرت له في مسألة البدائل الاقتصادية لمضيق هرمز. ما هو مطروح الآن هو أنه عندما تخرج القوات الأمريكية، وكما أشار السيد الزيدي في 30 من سبتمبر القادم، ويتم حصر السلاح، وأقول أنها مهمة معقدة بيد الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية وحدها، تدخل مكانها من الشركات الاستثمارية سواء في النفط، في الغاز، في التكنولوجيا وسواها. هذه الشركات لكي تستثمر في العراق تحتاج إلى بيئة آمنة، تحتاج إلى استقرار، وتحتاج إلى نقطة مهمة وهي وجود نظام مالي، نظام مالي محكم. هذا النظام المالي المحكم لا يخضع إلى التفاف، لا يخضع إلى عقوبات، لا يخضع إلى محاولة استفادة من السياسيين الذين ارتبطت أسماءهم بالفساد. إذا استطاع السيد الزيدي تحقيق هذه النقاط، أعتقد سوف يحظى ليس بدعم من البيت الأبيض وحده، نعم، حتى من دول الخليج العربي ومن محيطه.
1: طيب دعونا نستمع قبل أن نكمل لجواب الزيدي على الرئيس ترامب.
2: أنا في ذاك الوقت لا أمارس السياسة. وليد كل جيتي نتحدث عن المستقبل، إيش راح نسوي؟
3: My visit, like I'd like to talk about the future.
2: شو عادين من الماضينا القديم؟
1: طيب نعود إليك هدير، ونعود إلى ما كنا بدأناه مع أستاذ مسعود فيما يتعلق بخط الأنابيب. هل تعتقد بأن الظروف والمعطيات اللوجستية والسياسية وحتى الإقليمية هي يعني تسهل هذه المهمة، تسهل إعادة إحياء هذا الخط؟
4: بالتأكيد، يعني بالتأكيد، على أقل تقدير لم يكن مثلا دول الإقليم أو العراق أو حتى سوريا منفردة، فهو سيعيد العلاقات ويساهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية التي يحتاج لها العراق وتحتاج لها سوريا. ربما يرمم العلاقة التي نوعا ما إيران حاولت أن تخلق قطيعة، أو تحذر العراق دائما من سوريا بعد مجيء الشرع. لهذا السبب هذا الخط الاستراتيجي فعلا إذا تم خط أنابيب النفط، أولا سيخفف على العراق التهديدات على مضيق هرمز وربما دول المنطقة، وسيكون خط أنابيب عربي يمر من العراق إلى سوريا وربما إلى الأردن، وسيعزز هذا التكامل أو التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وبالتحديد أقول بين العراق وسوريا، بعد أن حاولت إيران وحتى الآن خلق فرقة ما بين العراقيين وبين السوريين، خاصة بعد الإطاحة بنظام الأسد وانسحبت ميليشياتها من سوريا. لهذا هي تحاول بكل طريقة قطع هذا التواصل بين العراق وسوريا. ربما هذا الخط سيعزز هذا التعاون الاقتصادي وتعود العلاقات علاقات طيبة كما كانت
1: سابقا. رفاه الوضع الداخلي هل يسمح بذلك؟ يعني تحدثنا أن الوضع الإقليمي يساعد بتحقيق هذا الهدف، ولكن الفصائل الداخلية، الأحزاب التي تعارض هذا الانفتاح العراقي السوري من جديد، الفصائل المسلحة أيضا، كيف يمكن أن يتعاطوا مع هذا المسعى الذي تحاول إحيائه الولايات المتحدة؟
5: حاليا بدأ هذا التصدير، لكن بدأ عن طريق الناقلات، شاحنات تنقل بالبر هذه البراميل النفط، وصلت إلى 50,000 برميل باليوم. يعني فعلا بدأت هذه الخطوة، يعني معناها دعينا نقول أن حكومة الزيدي كسرت هذا الحاجز وتعدت هذه الخطوة وبدأت فتح العلاقات مع الحكومة السورية برئاسة الشرع. فأعتقد أنه لو هي هذه خطة بنياس، هي خطة استراتيجية وتحدث عنها العراق على المدى البعيد، رغم أنها ستمر من المنطقة الغربية وتمر مناطق أخرى، وهي هذه المناطق يعني لا تزال أحيانا تكون مهددة، لكن ممكن أن تكون خطوة جيدة. لا أعتقد الفصائل ستتدخل بهذه الخطوة لأنها لمصلحة الاقتصاد العراقي، مثل ما سمعنا الزيدي في البيت الأبيض قال للرئيس ترامب أنه استلم الحكم ولديه تركة أو ورثة اقتصاد متدهور، وضع أمني متدهور، وهو يبحث عن شريك استراتيجي قوي يساعده في إنقاذ العراق.
1: وصف الولايات المتحدة
5: أن هذا الشريك هو الولايات المتحدة. لذلك هو ذهب هناك وقال أن زيارة، وأكد على زيارته حتى في رده على موضوع مقتل

0: سليماني أن هو زيارته تنظر على علاقات اقتصادية واستثمارية والمستقبل أفاق المستقبل. فلذلك أنا برأيي الزيدي حاليا يبحث عن علاقات اقتصادية، حتى زيارته المرتقبة لدول المنطقة ولدول الخليج ستكون هناك أفاق وهناك اتفاقات اقتصادية وهناك علاقات اقتصادية أقوى. أعتقد موضوع الميليشيات والفصائل سوف تكون محيدة من هذا الجانب، لا تستطيع أن يعني أن تتدخل في هذه الأمور. دعينا نقول
1: أستاذ مسعود، إلى أي مدى في تحقيق هذا الخط الأنابيب هذا يفقد مضيق هرمز قيمته كورقة ضغط ليس فقط من إيران على الولايات المتحدة والدول المجاورة، إنها على العالم بالكامل؟
2: هناك خطوط مماثلة، خط المملكة العربية السعودية،
1: خط الإمارات،
2: خط الإماراتي، وإذا ازداد الخط العراقي أعتقد هذه الورقة تفقد، لا تفقد أهميتها الاستراتيجية، ولكن تقلل كثيرا من أهمية هذه الورقة ولعب إيران بهذه الورقة. بهذه الطريقة إيران يعني هي فقدت في واقع الأمر شيئا من أهمية الورقة عندما تم فتح الممر العماني من مضيق هرمز، ولكن هو الذي جعل إيران تهاجم السفن، والأمر أدى إلى هذا التصعيد الذي نواجهه في الوقت الحاضر. لماذا؟ بسبب أهمية ورقة مضيق هرمز. ولكن هناك إجراءات أخرى كما أشرنا إلى هذا الخط الذي ينتهي من العراق إلى بانياس، بإمكانه أيضا يصبح عنصر إضافي هو قد يكون مماثل للممر الذي تم فتحه في المياه الإقليمية العمانية. ولكن إيران في النهاية في العراق هي تريد أن تحافظ على نفوذها. قد تؤيد الزيدي في مكافحة الفساد شكليا، ولكن هي عليها بأن مكافحة الفساد لا يقترب من نفوذ المجموعات التابعة لإيران، لأنها تفقد ورقة مهمة. هذه الأهمية ليست فقط عسكرية وأمنية في العراق، الأهمية الاقتصادية، الأهمية الاقتصادية، التجارة الحدودية بين إيران وبين العراق مهم للغاية. العراق أحد أكبر الأسواق للبضائع الإيرانية في الوقت الحاضر. والمسألة الثانية الطاقة، الكهرباء والغاز. والمسألة الثالثة والمهمة اقتصادية لإيران، هناك شبكات اقتصادية إيرانية موجودة في العراق لتهريب الأموال وأيضا للتجارة وكثير من الأموال، لأن إيران عندما كان عليها الحصار الاقتصادي هذه الشبكات هي التي كانت تغذي الاقتصاد الإيراني وتمول الاقتصاد الإيراني.
0: على حديث الأستاذ مسعود، لذلك العراقيون لغاية الآن ينتظرون خطوة من الزيدي لاعتقال الرؤوس الكبيرة التي يقول عنها العراقيون إنها محمية أو تحت الغطاء الإيراني. لذلك هذه الخطوة رغم تأييد العراقيين ومباركتهم لها على خطوات الزيدي لمكافحة الفساد، لكن لازلنا نتحدث عن الخط الثالث من الفاسدين. هناك الخطوط الأكبر وهم الحيتان
1: بالفعل، يعني خصصنا حلقة بالسابق لمناقشة ذلك. أستاذ حسن، ترامب يقول بأنه صحيح أن قواتنا ستخرج من العراق، ولكن شركاتنا ستدخل وسيكون لنا شراكة ضخمة وعقود نفط ضخمة وغيرها. هل تعتقد بأن يعني يمكن للشق التجاري أن يعوض الشق الأمني، أم الولايات المتحدة تسيء التقدير بخروجها عسكريا من العراق ولو كان وجودها بالفترة الأخيرة رمزي نوعا ما؟
3: الوجود في الفترة الأخيرة كان رمزي ومن أجل عمليات الدعم والمساندة والتدريب، ولكن عودة الشركات بشكل كبير يحتاج إلى أمان، يحتاج إلى استقرار، يحتاج إلى قوانين واضحة، يحتاج إلى أنظمة تحمي هذه الشركات عندما تستثمر، يحتاج إلى وجود رأس مال يعرف أين يضع فيه أصحابه قدمهم على أرض صلبة، ولا يأتي أحد من السياسيين ليبتزهم أو يدعي أنه سوف يوفر لهم حماية وقبال هذه الحماية يأخذ أموالا. بمعنى أنه يحتاج إلى بيئة متكاملة. أعتقد أن السيد الزيدي بسبب خلفيته الاقتصادية يعي هذه النقاط بشكل جيد، وهذه النقاط إذا قام بترتيبها الآن وخطوة بخطوة ربما سوف تدفع إلى أن يكون العراق يستعيد مكانته. لأن لا ننسى العراق لديه النفط، لديه الغاز، لديه الإمكانات المتعلقة بالمياه وإن حصل فيها

0: شح، لديه القدرة على الاستثمار الزراعي، لديه القدرة على الانتاج والصناعة وإن في أدوات محدودة، ولديه رأس ماله البشري. كل هذه نقاط القوة إذا استثمرها السيد الزيدي سوف يستطيع أن يجذب المستثمرين. لكن ما يمنع المستثمرين حاليا برأيي هو البيئة غير الآمنة. أريد أن أشير بشكل سريع إلى خط النفط. خط النفط هذا لا ننسى أنه قد يتفرع أيضا إلى خط نفط آخر عبر الموانئ التركية، ميناء جيهان التركي، وبالتالي هذا سوف ينعكس حتى إيجابيا على علاقات العراق مع تركيا سياسيا. التحديات أنا برأيي هي تحديات أمنية في المناطق التي يمر فيها. إذا تم تأمينه أمنيا سوف يعود ذلك بالنفع على العراق. لكن هل سوف يغني هذا عن هرمز؟ لن يغني كليا، لسبب أن هرمز لا يتعلق فقط بالنفط والغاز، يتعلق بالأسمدة، يتعلق بالبتروكيماوية، بالبضائع، بالمواد الغذائية. نعم. وبالتالي على الأمد البعيد قد يحقق ذلك نتائج إيجابية، لكن على المدين المتوسط والقريب لا زال هرمز يشكل يعني أهمية اقتصادية كبيرة.
1: أضيف نقطة هنا وبسرعة. أعتقد بأن الزيدي عندما يعود قد يلعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن ذلك يعطيه ورقة قوية. صحيح. لكي يتحرك داخل العراق.
2: هل قادر على لعب هذا الدور هدير؟
3: هو قادر، ولكن أنا أخشى، وأود أن أشير إلى نقطة مهمة وتجربة سابقة للعراق. الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد عام 2007، ثم بعد هذه الاتفاقية تم توقيع الاتفاق الإطار الاستراتيجي، حول العلاقة من علاقة عسكرية وعسكرة إلى علاقة مدنية لرفض المؤسسات الدولة العراقية من قبل أمريكا عام 2008، وتتحول العلاقة إلى علاقة مدنية. إيران وفصائل إيران في ذلك الوقت جمدت اتفاقية الإطار التنسيقي. لهذا السبب دخلت إيران إلى الأسواق العراقية مقابل أنها بالباطن جمدت اتفاقية الإطار التنسيقي، واستغلت الاتفاقية الأمنية التي انسحب الجيش الأمريكي بموجبها من العراق عام 2011. أخشى على هذا الاتفاق الذي تم في البيت الأبيض وهذه العقود الكبيرة الاستثمارية أن تبدأ إيران ايضا بتجميدها بفعل السلاح. طيب
2: بهذا الاطار رفاه، يعني احد القاده الاطار التنسيقي يقولون باننا يجب ان نستبدل هذه الشركات الامريكيه بشركات صينيه،
3: هذا هو.
2: هل هذا يعني بانه لن يسمحوا لهذا الاتفاق ان ينجح؟
4: اكيد ليس من مصلحه ايران، والصين داعم كبير لايران، لذلك تدخل على الخط عاده الصين وروسيا من اجل دعم ايران في العراق. لكن اليوم وزير الحرب الأمريكي كان واضحا مع الزيدي مع هذه الاتفاقات ومع هذه الخطط والدعم الأمريكي، لكن كان واضح، وختام اللقاء قال له أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة، وبعدها كل هذه الاتفاقات ستتحقق. يعني لا زالت الولايات المتحدة لديها شرط لدعم الزيدي، وهو حصر السلاح في يد الدولة. يعني الآن العين أو الأنظار تتجه إلى 30 سبتمبر، وهو
2: ثم يبنى على شيء مقتضى. ونتأكد جزيلا لكم مشاهدينا ختام ساعة حوار لهذا المساء. شكرا لمتابعتكم، وألقاكم غداً.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو المرق، وفي تحيل المستشف تمهل وضعه.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: ما إن خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
2: إيران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
1: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
3: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
2: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
1: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
2: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
0: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

بعد موجة جديدة من الهجمات الأمريكية اشتباكات في سماء طهران وتفعيل للدفاعات الجوية. الجيش الأمريكي يعطل ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على إيران والوصول إلى جزيرة خرج. ترامب يصعد بالتهديد بتوسيع العمليات والاستيلاء على جزيرة خرق وقصف منشأة رأس الفأس النووية ويلمح في الوقت ذاته إلى استعداده للتفاوض. الجيش الكويتي يعلن اعتراض 4 صواريخ و21 مسيرة كانت تستهدف منشآت حيوية في البلاد.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ النشرة بالأخبار العاجلة، حيث أكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارين ناتجين عن قصف أمريكي استهدف محافظة مركزي. إذن مشاهدينا، مع إعلان الجيش الأمريكي شن الموجة الثالثة من الهجمات على إيران خلال 24 ساعة، ذكرت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل بأن الدفاعات الجوية فعلت في سماء طهران. قبل ذلك ذكرت تقارير بأن محافظة الأحواز تعرضت أيضا لقصف أمريكي مكثف غير مسبوق في مطار القصف، أيضا كل من بندر عباس وشبهر ومدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان. إذن والآن مشاهدينا، تفعيل الدفاعات الجوية في سماء العاصمة طهران من جديد. إذن

استمرار للضربات، وهناك دوي انفجار قوي في محافظة راستان غربي البلاد. إذن مشاهدين الآن في تصعيد في الهجمات الأمريكية ضد إيران والتي تطال العاصمة طهران. هذه صور للدفاعات الجوية التي تحاول التصدي للضربات الأمريكية في العاصمة طهران. نستمع للصوت الطبيعي إذا كان موجوداً.

0: إذن مشاهدينا نذكر من جديد بتفعيل الدفاعات الجوية في سماء العاصمة طهران حسب وسائل إعلام رسمية في إطار الاستهدافات التي تطال العاصمة. وهذه الصور تصلنا أيضا من بارتشين قبل قليل في طهران، وكان هناك أنباء عن دوي انفجارات قوية في عدد من المحافظات من بينها محافظة مركزي وأيضا لرستان غربي البلاد، وتم أيضا استهداف عدد من المناطق من بينها بندر عباس في وقت سابق وشبهار وراسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان. أيضا الجيش الأمريكي أعلن استهداف ناقلة نفط كانت تبحر في الخليج العربي وتتجه نحو أحد الموانئ الإيرانية، وأضافت القيادة المركزية في بيان بأن الناقلة لم تلتزم بالتعليمات المنصوص عليها وتم تعطيلها بصاروخ هيلفاير عندما حاولت خرق الحصار. أعلن الجيش الأمريكي استهداف ناقلة نفط كانت تبحر في الخليج العربي وتتجه نحو أحد الموانئ الإيرانية، وأضافت القيادة المركزية في بيان بأن الناقلة لم تلتزم بالتعليمات المنصوص عليها. وفي مقابلة مع العربية قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش يستمر بضرب إيران لتقويض قدراتها العسكرية، كما أنه مستعد لتنفيذ أي هجمات تطلب منه داخل إيران وفقا للسياسة المطلوبة.
1: We remain ready. We remain prepared to execute what we are tasked to do in accordance with the policies and laws that we apply to ensure that we are able to achieve our military objective. And in this case, what we are currently doing is we continue to strike Iranian military targets to further degrade Iran's ability to attack innocent mariners crewing commercial ships seeking to transit an international waterway in the Strait of Hormuz.
0: أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية هوكنز بأن الجيش الأمريكي استأنف الحصار على إيران وأنه سيكون فعالا كما المرة السابقة دون أن يشمل السفن التي لا علاقة لها بالحصار على إيران.
1: This is a resumption of the blockade we had in place just a few weeks ago. It lasted for 2 months, and you saw that the U.S. military was highly effective, highly effective. So the U.S. military is well trained, well prepared to enforce a naval blockade. You saw us do it effectively for a 2 month period, and now we've resumed that.
0: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكنز أكد أيضا للعربية أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز حيث عبرت مئات السفن المضيق خلال الأسبوع الماضي، وأن أي سفينة لا تخرق الحصار يمكنها العبور من خلاله. نستمع.
1: Iran certainly does not control it. As a matter of fact, over the past week, around 300 ships have transited back and forth through the Strait of Hormuz, and half of those

0: nearly half of those were assisted by U.S. forces. So it remains a free and open international waterway that can be utilized by all vessels, particularly those not violating their current blockade in place against Iran.
1: وعلى صعيد التحركات الأمريكية، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية في إيران بعد أيام من الإحاطات التي قدمها كبار مساعديه. الخيارات تشمل تكثيف الغارات الجوية، إرسال قوات برية للاستيلاء على الجزر الإيرانية القريبة من مضيق هرمز، وقصف موقع محصن يحتمل استخدامه في أنشطة نووية سرية. كما استضاف ترامب اجتماعا في غرفة العمليات لمناقشة الاستيلاء على جزيرة خارك ومناطق أخرى على طول مضيق هرمز باستخدام القوات الأمريكية، فضلا عن احتمال قصف مجمع أنفاق في جبل رأس الفأس وهو موقع مرتبط بالبرنامج النووي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحاته الأخيرة إن إيران ترغب في عقد اجتماع مع الأمريكيين، وأكد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. كما هدد الرئيس الأمريكي بتوسيع الهجمات على البنى التحتية المدنية في إيران واستهداف محطات توليد الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات، كما هدد بضرب منشأة رأس الفأس النووية. في المقابل قال نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس إن الولايات المتحدة تستخدم القوى العسكرية كأحد الأدوات لمعالجة ملف إيران، وأضاف بأن واشنطن لا تنوي إرسال قوات إلى إيران بهدف تغيير النظام، مشيرا إلى أن بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية يرغبون في استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى.
2: Yeah, you've seen people in their system, Ben-Gavir and Smotrich, who've attacked the deal. And I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And, you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
1: أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات إيرانية معادية، ونوه إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. القوات المسلحة الكويتية كانت أكدت قبل ذلك أنها اعترضت 4 صواريخ و21 مسيرة منذ فجر يوم أمس، وأضاف الجيش الكويتي بأن العدوان الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية في البلاد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. في تصريحاته الأخيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله.
3: You mentioned when we spoke on the phone during the war that Syrian President Ahmed al-Shara may be tasked with dealing with Hezbollah.
4: He would go in and take care of Hezbollah, and he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I hated to see buildings knocked down.
3: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
4: I think he'd be more precise, yeah. I think, and I can tell you, I know he'd like to do it.
3: Does he need the green light from you?
4: I'm thinking about it.
1: وبشأن لبنان، وفي مقابلته مع فوكس نيوز شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة أن تقوم إسرائيل بإعادة الانتشار هناك بهدف التركيز على إيران.
3: Do you want to see Israeli ground forces withdraw from southern Lebanon?
4: Well, redeploy is another word, because, you know, we're getting along very well with Lebanon. Israel's dealing with them very nicely, first time in many, many years. Lebanon has just been beaten up so badly, and they've got Hezbollah there. Southern Syria and from parts of Lebanon, yeah, it would be good to get out, I think. And I think you might see things get a little bit calmer, because we have to focus our energy on the big leagues. The big leagues are Iran.
1: إلى التطورات الميدانية في السودان، حيث أعلن عناصر من القوى المشتركة التابعة للجيش السوداني سيطرتهم على منطقة خزان أورشي قرب محلية أمبرو بولاية شمال دارفور عقب تنفيذ هجوم مباغت على تجمعات قوات الدعم السريع في المنطقة. وأكدت القوى المشتركة أن العملية أسفرت عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الدعم السريع والسيطرة الكاملة على خزان ومحيطه. وتقع منطقة خزان أورشي ذات الأهمية الاستراتيجية باعتبارها مصدرا رئيسيا المياه وتربط عدة طرق

0: الرعي والحركة في القطاع الشمالي لإقليم دارفور. الآن إلى أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد سايح.
1: أهلا بكم مشاهدينا.

ملعب الأسود الثلاثة افتتح التسجيل بهدف أنتوني كوردون، لكن الأرجنتين كما درجت العادة في مبارياتها الثلاث الأخيرة قلبت الطاولة بتسجيلها هدفين عن طريق إنزو فرنانديز والبديل لوتارو مارتينيز من تمريرتين حاسمتين من القائد والهداف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي. وبهذا الفوز ضربت الأرجنتين موعدا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم، فيما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الفرنسي في مباراة تحديد المركز الثالث.

0: واصلت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم الحالية ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة قبل أيام قليلة من المباراة المقررة الأحد المقبل على ملعب ميت لايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث ذكرت تقارير صحفية أن إحدى تذاكر المباراة النهائية عرضت للبيع عبر منصة إعادة للبيع الرسمية التابعة لفيفا مقابل 2 مليون دولار. أما عن أسعار بعض التذاكر في السوق الثانية فقد وصلت أسعارها ل 32,000 دولار بعدما كانت الأسعار الرسمية قد حددت عند 11,000 دولار للدرجة الأولى و 5,500 دولار للدرجة الثانية. يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم عبر تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين لتصل إلى 30 دقيقة تقريبا لإقامة عرض فني ضخم للمرة الأولى في تاريخ نهائي البطولة، حيث ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الحفل سيشهد مشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين من بينهم شاكيرا، مادونا وفرقة بي تي اس. وأضافت الصحيفة أن حكم المباراة سيصادق على تمديد الاستراحة رغم أن قوانين اللعبة تحدد المدة ل 15 دقيقة في خطوة تؤكد استكمال فيفا لجميع الترتيبات التنظيمية الخاصة بهذا القرار. شهدت مدن فرنسية أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة عقب خسارة المنتخب الأول أمام إسبانيا في نصف نهائي المونديال، وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن أعمال العنف امتدت إلى 183 مدينة وأسفرت عن توقيف 342 شخصا احتجز منهم 250. وتزامنت مواجهة فرنسا وإسبانيا مع احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو، وهو اليوم الذي يشهد عادة اضطراب وأعمال شغب في عدد من المدن الفرنسية. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الانتقادات التي وجهها مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب إلى طاقم التحكيم عقب خسارة الفريق أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي. وأكد رئيس لجنة الحكام في فيفا الإيطالي كولينا أن حكام البطولة المشاركين من الطراز العالمي، ومشددا على أن الحكم السلفادوري إيفان بارتون يمتلك الكفاءة الكاملة لإدارة مباراة بحجم نصف نهائي كأس العالم. تعرض منزل لاعب المنتخب الإسباني لامين يامال لمحاولة سطو بعد ساعات من فوز إسبانيا على فرنسا وبلوغ نهائي المونديال. وأكدت الشرطة الكتالونية وقوع محاولة اقتحام للمنزل في ضواحي برشلونة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين ملثمين تسلقا سور المنزل قبل أن يلوذا بالفرار بعد مفاجأتهما من قبل عناصر الأمن. وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادثة، فيما أشارت تقارير الصحفية إلى أن المنزل كان مملوكا سابقا للاعب الإسباني جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا. أعلن اتحاد هايتي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع المدرب الفرنسي سيباستيان مينيه بالتراضي بعد نهاية مشوار المنتخب في المونديال. وقاد ابن 53 عاما منتخب هايتي إلى التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ عام 74 قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة أمام اسكتلندا والبرازيل والمغرب. نهاية الموجز الرياضي.
1: حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن فيروس إيبولا ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة تفوق الجهود المبذولة لاحتوائه، ودعت إلى توسيع عاجل لنطاق إجراءات الاحتواء والرعاية. وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس

الفيروس ارتفع إلى 3 أمثال في غضون أقل من 5 أسابيع. بحسب وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا تجاوزت 2000 حالة، منها نحو 750 وفاة. غطت حرائق الغابات في شمال غرب أونتاريو مدينة تورنتو بالدخان، ما أدى إلى تسجيل أسوأ مستوى لجودة الهواء بحسب ما أعلنته الحكومة الكندية. وأفادت وزارة البيئة الكندية بأن مؤشر جودة الهواء الصحي الذي يظهر مدى خطورة تلوث الهواء على صحة الإنسان تجاوز 10، ما يعني خطرا بالغا. في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوين: بعد موجة جديدة من الهجمات الأمريكية اشتباكات في سماء طهران وتفعيل الدفاعات الجوية، الجيش الأمريكي يعطل ناقلة نفط حاولة كسر الحصار على إيران والوصول إلى جزيرة خرج، ترامب يصعد بالتهديد لتوسيع العمليات والاستيلاء على جزيرة خرج وقصف منشأة رأس الفأس النووية، ويلمح في الوقت ذاته إلى استعداده للتفاوض، الجيش الكويتي يعلن اعتراض 4 صواريخ و21 مسيرة كانت تستهدف منشآت حيوية في البلاد. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة. ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
1: جميل. يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
0: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
1: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
0: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
1: اللي يضربوا أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: كتابتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر محيي الدين، هكذا لقب ببعض ألقابه الكثيرة. ليس عنه فقط سنتحدث، بل عنه وعن ظلاله وما حوله وعن أثره وآثاره، عن الشيخ الصوفي الأبرز والأشهر في تراثنا العربي، إن لم أقل التراث العالمي أيضا بسبب اهتمام المستشرقين به بأكثر من لغة. نتحدث عن الشيخ ابن عربي أو محيي الدين ابن عربي، أو كما يلقبه أتباعه ومريدوه بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وعن قضية التصوف أيضا. احنا سنتخذ من الحديث عن ابن عربي مدخلا وشرفة إلى الإفضاء إلى موضوعة التصوف نفسها وإشكاليتها في العالم الإسلامي أو الثقافة الإسلامية. وليس أنسب ولا أجمل من أن يكون ضيفنا وشريكنا على هذه المائدة الشيخ إبراهيم عامر، وهو أحد مشايخ الأزهر وعلمائه والمهتمين بهذه القضية وغيرها من القضايا. فحياك الله الشيخ إبراهيم.
1: يا مرحبا بحضرتك أستاذنا الكريم أستاذ تركي. يا مرحبا بكم.
0: الله يحفظك.
1: أشرف بكم وبالسادة المشاهدين.
0: نشرف نحن بك. شيخ إبراهيم، قبل أن نتحدث عن ابن عربي، لماذا يعني هو أصبح قطب الرحى في موضوعة التصوف؟ يعني ثمة كما يقال في المصطلحات الصوفية أولياء أو شيوخ طريقة أو أوتاد أو أقطاب كثر حسب القاموس الصوفي، لماذا ابن عربي أصبح هو في البؤرة في المركز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من وجهة نظري أن الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي عليه رحمة الله يمثل محورا أو قطبا في دائرة البحث الصوفي بصورة عامة، لما يمثله من جانب يعني يجمع بين الظاهر والباطن في يعني حقل التصوف أو في مجال التصوف. فحضرتك تعلم جيدا أن هناك ما يسمى بالطريقة الأكبرية، وهذه الطريقة منسوبة إلى الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي. لكن ابن عربي يمثل في حد ذاته ظاهرة عالمية كما سبق وتفضلتم، بما أنه يبدأ تصوفه بالصورة المعتادة وينتقل أو يتدرج بالتصوف إلى أن يصل إلى ما يسمى بنظريات فريدة.

0: استقل بها أو يمكن أن نقول إنه تميز فيها، كقضية مثلا وحدة الوجود، ومع اختلاف التفسيرات التي يعني تعالجها أو تتجه نحوها، كذلك أيضا مسألة الحب الإلهي أو مسألة الإنسان الكامل وما تؤدي إليه من يعني الحب، وما يسمى أيضا بالتعايش المشترك بين الناس. هذه كلها كانت سببا في أن يكون ابن عربي رحمه الله محورا رئيسا للدرس الصوفي عند المتصوفة، وأنا أقصد هنا بالدرس الصوفي بصوفية يعني المقام العلمي، ولا أقصد بذلك حتى يعني مجرد من يتكلم حول موضوع التصوف أو يتناوله من غير المتخصصين، لأن في الحقيقة ابن عربي له قراءات متعددة، يعني من الممكن أن تقرأ ابن عربي أو أن تجد قراءات لابن عربي من وجهات نظر مختلفة، بعضهم يريد أن يقتطفه إلى اتجاه، وبعضهم يريد أن يقتطفه إلى اتجاه مغاير ومقابل تماما، وتأتي جهة وسطى لتقتطفه أيضا أو تحاول اختطافه. لكن في الحقيقة يبقى ابن عربي بعد هذا كله وبعد هذه الدراسات محورا رئيسا للدرس الصوفي. أيضا في مسألة البعد الإنساني في فلسفة ابن عربي إنجاز لنا هذا التعبير، باعتبار أن الفلسفة يعني معيارا للعلوم، ويمكن أن تعتبر موجودة في كل علم، فللنحو فلسفته، وللفقه فلسفته، وللأصول فلسفته، وللتفسير فلسفته، والفلسفة معناها الحقيقة الأولى التي يعني يبحث للوصول إليها أو يبغى كل العلماء أن يصل إليها. يبقى ابن عربي أيضا أساسيا وحاضرا بسبب فلسفته الإنسانية التي تمثل عند كثير ممن يدعون الآن ويحاولون أن يجمعوا البشرية على المفاهيم المشتركة وعلى مسائل الأخوة ومسائل أو معاني الحب الراقية التي يعني يتمنى كثير من الباحثين أن يصل إليها. يبقى ابن عربي أساسا وقائدا، إن شئنا يعني أن نعبر أو إنجاز لنا التعبير، قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
1: جميل. حضرتك أشرت إلى موضوع أنه النص بن عربي تم تخاطفه أو التنازع عليه من قبل أكثر من طرف، وأعتقد أن هذه شأن الشخصيات الجدلية في التاريخ، خصوصا ذات الإنتاج الكبير والكثير. يعني بن عربي تحد مئات المؤلفات، ما بقي لنا أظن حوالي 100 مؤلف،
0: 150
1: وبعضها ذات مجلدات. نعم. يعني ضخمة، فبطبيعته وأيضا حياة مثيرة إن كان في شكلها الظاهر أو الباطن، يعني رحلته من الأندلس ثم علاقاته إلى وصولا إلى مكة فدمشق وبلاد الشام ومصر إلى آخره، وعلاقاته السياسية أيضا بين الإمارات في الأندلس والإمارات ودولة المرابطين أعتقد أو الموحدين في المغرب. هل هذا النص العربي خلينا نقول أو لابن عربي أو الأكبري كان متعمدا من الأساس أن يكون غامضا وحمال أوجه حتى يحمي لب نصه أو مقولاته الرئيسية التي اتهم فيها بأنه خرج عن، تعرف حضرتك شيخ وتعرف أنه من قبل بعض الفقهاء أنه خرج عن ناموس الشريعة، أو أنه فعلا هو فيلسوف، فبالتالي الفيلسوف نصه مركب ومعقد من عدة طبقات؟ يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
0: ما كتبه ابن عربي رحمه الله من أفكار إنجاز يعني أن نعبر بكلمة أفكار، هي أفكار تعبر عن جوهر التصوف وعن حقيقة التصوف، لكنه في النهاية بشر يعبر بعبارات البشر. وما كتبه ابن عربي لم يكن في الحقيقة متعمدا الغموض ولا قاصدا الغموض، وإنما هو كان يسير يعني على طريقة التأويل، إنجاز أن نسميه أيضا تأويلا، والمقصود بالتأويل هو أنه لا يكتفي بدلالة الظاهر أو بدلالة ما نسميه بالتفسير للنص، وإنما يعني يخرج من دلالة ظاهر النص إلى أن يصل بالنص أو يتجه بالنص تحديدا إلى معان تؤدي إلى مفهوم معين عنده. فمثلا لو جاء أو لو قرأت

0: آية وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. هذه الآية في تفسيرها الظاهر حين يقرأها الواحد منا ويريد أن يفسرها ويوضحها للناس، فسيتحدث عن السماء وعن ظاهرة إنزال الله سبحانه وتعالى للمطر أو للماء من السماء، فتحيا بهذا الماء يكون سببا لإحياء الأرض ولإنبات النبات بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. لكن ابن عربي في هذا النص مثلا قد، وأنا أضرب مثالا، يعني قد يذهب أو في الحقيقة هو يفعل ذلك، لا يكتفي بهذا الظاهر الذي نجنح إليه جميعا أو يكون أول ما يتبادر إلى أذهاننا، وإنما يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، وأن هذه الأودية التي سوف تجري بهذا العلم إنما هي النفوس الكاملة أو نفوس العارفين، وأنها يعني تنبت أسرارا وتخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي. أعتقد أن ابن عربي لم يكن يقصد بذلك أن يغمض على الناس، وإنما كان المجال والمقام اقتضى ذلك. والأمر هذا يعني أنا لا أعده أمرا غريبا، لأن يعني كثيرا من النصوص الشعرية ومن النصوص العربية يسمعها الآن ويقرأها كثير حتى من المثقفين، وقد لا يقف على معناها الدقيق، وقد لا يدري معناها. إذا كان مثلا هناك كناية في النص، أو كان في النص مثلا تعريض أو شيء من الصور تورية البيانية، نعم، أو تورية، فابن عربي لم يقصد أن يكون غامضا، وإنما المقام الذي يتحدث فيه هو مقام يقتضي الرمز ويقتضي الإشارة. وهذا الأمر حتى موجود حضرتك في التفسير الإشاري للقرآن الكريم، يعني تجد أن هناك تفسيرا لآية من آيات القرآن الكريم عند أصحاب الإشارة كالإمام القشيري في لطائف الإشارات، كالإمام ابن عجيبة، كغيرهم من العلماء، حتى هو عند ابن عربي نفسه تجد تفسيرا قد يختلف مع الظاهر، لكنه في الحقيقة لو أحسن الظن به هو في الحقيقة تفسير يتعلق بالسلوك ويتعلق بالتربية وله فائدة، يعني له تعلق بوجه معين ينفع الناس ويمكث في الأرض. جميل.
1: طيب سنعود إلى هذه النقاط، لكن نستميحك عذرا أن نستعرض هذه البطاقة فقط لإشراك المشاهدين معنا عن شخصيتنا اليوم.
2: محي الدين ابن عربي أحد أشهر المتصوفة وصاحب مدرسة صوفية شهيرة، لقبه مريدوه بالكبريت الأحمر والشيخ الأكبر. ولد في مرسية بالأندلس سنة 558 للهجرة. قابل في شبابه ابن رشد في قرطبة، وتنقل في بلدان الشرق الأوسط حاجا ومدرسا ومعلما روحيا. قدم نظريات أصبحت محل جدل صوفي من جهة، ومحل تكفير فقهي من ناحية أخرى، مثل نظرية وحدة الوجود والأعيان الثابتة والتنزلات الستة والمراتب السبعة وختم الولاية، وأخيرا نظريته المثيرة الإنسان الكامل. بين من اعتبره رائدا للفلسفة الوجودية، ومن اعتبره عارفا بالله، أو حتى من اعتبره مجرد زنديق كما هو موقف كثير من الفقهاء، فقد بقي تراث ابن عربي مادة فكرية ضخت روحا جديدة في التصوف، وما زال كتابه الفتوحات المكية بأبوابه الكثيرة محل جدل وتأويل. ابن عربي أحد رموز التصوف، التصوف الذي تطور كثيرا بعده، وما زالت الأحداث تؤكد حضوره في كثير من البلدان العربية على الأقل شعبيا، ما يجعله أحد روافد التأثير التي كاد العالم أن يتجاهلها لولا مواسم تبدو عابرة تعبث بمقولة انتهاء التصوف في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: شيخ إبراهيم، هذه الاستعراض لحياة ابن عربي تثير لدينا بعض الأسئلة، وأنا أريد أن أقف عند إن كان في مسيرته الشخصية أو في مقولته أو في الجدل الذي أثير حوله، لكن حتى لا أظلمك في الوقت ولا أظلم المشاهدين معنا، فقط فاصل وجيز ثم سنرجع لهذه النقطة نتناقش فيها حول السيرة والمسيرة، وإضافة إلى محاور أخرى. نحن في بحر ابن عربي وهو بحر متلاطم وضفافه يتنازعها كما تفضلت أكثر من ميناء وبحار، يعني ففاصل وجيز ثم لنعود أيها الكرام.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية أشهر عالم صوفي وصاحب مقولات وصاحب تفلسف صوفي في الحقيقة، وأثر داخل الوعاء الإسلامي وخارج الوعاء الإسلامي، أثر عليه خلاف وسجال كبير. طبعا نتحدث عن الشيخ ابن عربي محي الدين ابن عربي الحاتمي الأندلسي، ويسرنا كما سرنا من قبل أن يكون شريكنا على هذه المائدة الشيخ إبراهيم عامر من علماء الأزهر. شيخ إبراهيم، مر بنا في التقرير قبل قليل أن الرجل قدم من الأندلس، من مرسية. هل هذه الملاحظة ملفتة للانتباه أن التصوف في لحظة ما، التصوف العرفاني المشحون بالمقولات الفلسفية المثيرة للجدل حول وحدة الوجود والغنوص والعرفان والباطن والظاهر، نبعت من الأندلس؟ عندنا ابن عربي وابن سبعين وغيرهم، أظن العفيف التلمساني، نعم، وغيرهم. لماذا ازدهر التصوف في هذا الشكل بالأندلس في تلك المرحلة؟
2: من وجهة نظري المتواضعة، أرى أن يعني جو الحرية الذي كان يسود تلك البلاد، وجو الازدهار الثقافي والعلمي الذي كان سائدا في تلك الأماكن، كان سببا مباشرا في أن يصدر أو أن تصدر مثل هذه الأقوال وهذه الفلسفات والرؤى عن هؤلاء الأعلام. فكان يعني كلامهم، وهذا الكلام لا ينطبق فقط على ابن عربي، لو أنك حضرتك نقلت المجال إلى ابن العربي
1: القاضي المالكي
2: القاضي، نعم، لوجدت عنده أيضا في كتبه وفي مؤلفاته مساحة كبيرة من حرية التعبير وحرية الرأي.
1: إذن تعيدها أنت إلى البيئة، بيئة الأندلس
2: الخصيب،
1: نعم،
2: يعني حتى كما سمى صاحب الكتاب هو الأندلس الخصيب حقا. في مكانه
1: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب،
2: نعم،
1: في غصن الأندلس لسان الدين ابن الخطيب،
2: نعم. المقام يعني أو هذا الجو من الحرية ومن الإبداع، وأيضا العامل الجغرافي ما يتعلق بأنهم أهل يعني شواطئ وأهل سواحل وهكذا، هناك يعني تفاصيل.
1: طيب هذه اللي أشرت فيها شيخنا صحيح، بيئة الأندلس أكيد بيئة متصلة بالفضاء الأوروبي وغيره المسيحي في ذلك الوقت، وما زال طبعا بسكسة المسيحي جدا يعني.
2: لا، هي لم تكن متأثرة
1: إنما
2: هي بيئة صانعة. أنا أقصد أنها بيئة صانعة للإبداع وصانعة
1: للحضارة، لأن البعض يقول لماذا،
2: وهي كانت تصدر لأوروبا ولغيرها الحضارة والثقافة.
1: لأنه البعض يقول، أنت قدتني إلى هذه النقطة وحلو أن وصلنا إليه، لأن هي لب الحديث، المقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود والاتحاد، وحتى كانوا يسمونهم الاتحادية والاتحاديين، وتعرف ما قول كتب ابن تيمية في الرد على أهل الاتحاد ويسمونهم أهل الاتحاد وأهل الإلحاد،
2: حلول

0: الاتحاد نعم،
1: انه ابن عربي تاثر فيها بمقولات او ارث فلسفي قديم اللي هي الفيثاغورية الجديده، اللي هي تقوم على اساس الظاهر والباطن، وحتى هي نشات على انقاض الافلاطونيه ايضا الجديده، اللي هي فكره الصور والامثال، وان ما نراه ليس الا تمثلات للحقائق الالهيه السابقه، ونظريه الفلك الكهف التي تشعل فيه النار ثم تنعكس أضواء هذا النار على الخارج، فهذا الخارج هو إنما هو إلى آخر. أنت تعرف هذه المقولات اللي هي أصلها الفيثاغورية أو الأفلاطونية المحدثة. إذن ابن عربي كأنه، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية وبيئها كما يقول الجابري، أي زرعها في البيئة. هكذا يقال.
0: هذه قراءة.
1: أنت ما رأيك فيها؟
0: لا لا لا لا، هذه القراءة يعني بالنسبة لي ليست صحيحة من وجهة نظري. وأنا هنا لا لست في مقام النقد، وإنما أنا في مقام من يوضح وجهة نظر أحد المنتسبين للأمة إنجاز التعبير العربية والإسلامية بوجهة نظر يعني طالب علم. أقول في الحقيقة إن ابن عربي أيضا كما قيل هذا الكلام الذي تفضلتم به بارك الله فيكم، وأن المسألة هي مسألة يعني لها إرث أو مبنية على إرث فلسفي من الفلسفات القديمة بالتفاصيل التي ذكرتها. هذه قراءة يعني في الحقيقة تحاول اختطاف ابن عربي كما ذكرت لحضرتك في البداية. أما بعض الناس أيضا يمكن أن يعرض قراءة أخرى ويقول للمشاهدين إن ابن عربي لم يكن في ذلك كله إلا مجتهدا أو محاولا للتعبير عن مفاهيم إسلامية ولكن بصبغة جديدة. ولذلك فإن حضرتك لو قرأت مثلا عند الدكتور أبو العلا عفيفي عليه رحمة الله، ومن أكثر المهتمين والباحثين في تراث ابن عربي، تجد أنه يقول لك إن ابن عربي قد سبق إلى مثل هذه المقولات فيما يتعلق بوحدة الوجود، ولكن لم تكن العبارة نفسها موجودة في كلامه حتى هو ولا في كلامهم. يقول سبقه إلى ذلك الإمام الجنيد والحارث المحاسبي والشيخ الإمام الغزالي، كل هؤلاء يمكن أيضا أن يأتي أحد ويقول إن في كلامهم ما يدل على وحدة الوجود وهذه المعاني التي يعني تنسب أو
1: الحلاج مثلا
0: يتهم بها، ونعم والسهروردي وغيرهم من المتصوفة المسلمين.
1: هذه المقولة
0: يقولون هو مسبوق. الأمر الثاني يقولون إن كلام ابن عربي إنما هو كلام إسلامي خالص، وهذا كلام أنا شخصيا أقتنع به.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأنه هذا المبدأ كله، مبدأ وحدة الوجود، يعني خلاصته لا إله إلا الله.
1: نعم.
0: ابن عربي يصدر من لا إله إلا الله ويتدرج منها، من النطق باللسان الذي هو يعني تجرى به الأحكام على المسلمين، وينطلق بعد ذلك إلى التصديق واليقين بها، ثم بعد ذلك يتمثل هذه العبارة في الواقع وفي المعاش الذي يحياه، حتى يصل إلى الدرجة إن هو يعني أنا حين أرى شيئا فإنني لا أرى هذا المخلوق وإنما أرى الخالق. يعني أنت أصبحت دالا.
1: ما الذي يعني أنه يرى الخالق ولا يرى المخلوق؟
0: لا يرى، هو في الحقيقة لا يرى الخالق. يعني لا يرى الخالق في، لا يقصد بذلك أنه يرى الخالق بالرؤية التي فيها حد وجهة وأشياء من هذا القبيل، وإنما هو يقصد أنه يعني يعبر بعبارة كما قلت لحضراتكم فيها كناية، فيها يعني نوع من المجاز، نوع من الإشارة إلى أن هذا المخلوق دل على الله، وهو في هذا كله يريد أن يقول إنه لا موجود في الحقيقة، يعني لا وجود حقيقيا إلا لله سبحانه وتعالى.
1: تمام. طيب، لأنك وصلت إلى هذه النقطة أريد أن نستعرض هذه المادة لأسمع رأيك فيها.
2: إلى منهج ابن عربي في تفسير النصوص الدينية القرآن والحديث بطريقة تتجاوز المعنى الظاهري إلى المعاني الباطنية والروحية. يعتمد هذا المنهج على فكرة أن النصوص الدينية تحمل طبقات متعددة من المعاني تكشف عبر التأمل الصوفي والإلهام الروحي. أما فكرة وحدة الوجود فهو مفهوم ميتافيزيقي يرى أن الوجود كله ينبثق من الحقيقة الإلهية الواحد، وأن الكائنات ليست سوى مظهر أو تجليات لهذه

0: حقيقة. بناء على هذا المذهب فالله سبحانه وتعالى أصلا لم يوجد شيئا. شوف كيف المسألة، يعني لم يوجد شيئا، يعني لا ذا وجود مغاير لوجوده. وضحت كيف المسألة؟ فبالتالي كيف يستفيد وكيف يزداد كمالا من لا شيء أصلا، من مجرد إيش؟ رسوم ومظاهر وشعاعات ونسب. مستحيل يزداد، وهذا هو اللائق بكلام ابن عربي.
1: أما المجموعة الثالثة فذهبت إلى أن وحدة الوجود عند ابن عربي هي وحدة وجود روحية وليست وحدة وجود مادية. لكن تجدر الإشارة إلى أن مصطلح وحدة الوجود لم يرد مطلقا في مؤلفات ابن عربي، بل ظهر من بعده في كتب بعض تلاميذه ومريديه.
2: المادة هذه فيها إشارة بالذات الحديث الأخير إلى أن وحدة الوجود هنا وحدة وجود روحية وليست وحدة وجود مادية، هكذا أولها، وإلى أن مقولة وحدة الوجود مثل ما تفضلتم قبل قليل بهذا الشك، وحدة الوجود المصطلح الشهير، إنما تبلور وولد بعد ابن عربي. أصله فلسفته التنظير له موجود في كتب ابن عربي بقاموسه المعروف، لكن المصطلح الذي اشتهر وذا إنما وجد بعد ابن عربي. هذا بعضه أشرتم إليه قبل قليل. أنا أريد أن أستعرض المادة الثانية حتى يتصل الحديث بعضه ببعض، وهي حول فلسفة التصوف. هل التصوف سابق للفلسفة أم الفلسفة سابقة للتصوف في هذا الإطار، حتى نأخذ وقتنا في الحديث.
3: قالوا المتصوفة تأطروا بالفلسفة، والحقيقة العكس، وجد التصوف قبل أن توجد الفلسفة، وفصلت الفلسفة عن التصوف، يعني بمعنى آخر الأصل الأول لم يكن إلا التصوف.
4: العقائد الأساسية اللي قام عليها التصوف الفلسفي واللي نصرها هي من صميم الفلسفة القديمة.
5: الأصل في التصوف ليست الفلسفة، الأصل في التصوف كما مر معك تزكية الأنفس تربيتها.
2: إذا كان لك إضافة حول مقولة وحدة الوجود والاتحادية، لأن هي أكبر مأخذ على ابن عربي، وبسببه اتهم بالتزندق بل بالمروق من الدين، بل بعض العلماء قال بالكفر، يعني كما تعرف الذهبي وغيرهم، وله من دافع عنه. إذا كان من إضافة حول هذه الجزئية ثم ننتقل إلى من الأسبق، التصوف ولد الفلسفة أم الفلسفة ولدت التصوف؟
6: فيما يتعلق بوحدة الوجود، هذا المصطلح كما تفضلتم لم يرد بنصه في كلام ابن عربي، وإنما يعني تبلور بعده، وكانت هناك قراءات متعددة لهذا المصطلح عند ابن عربي. يعني من قرأوا ابن عربي من السابقين كانت لهم يمكن أن نجملها في قراءتين: قراءة الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله ورضي الله عنه، والقراءة الأخرى للإمام سيدي عبد الغني النابلسي رضي الله عنه، والاثنان ممن كتب
2: وشرح
6: يعني الشيخ الشعراني له شرح للفتوحات، وأيضا الشيخ النابلسي له أيضا تعامل ودرس مع ابن عربي طويل. نجد عند الشعراني أنه يبرئ ابن عربي من كل المقولات التي تتصادم أو تعارض ظاهر الشرح، بمعنى أن الإمام أو الشيخ الشعراني عليه رحمة الله يقول لك إن ابن عربي لا يمكن أن يصدر عنه مثل هذا الكلام. طيب من أين أتى هذا الكلام؟ يقول لك لقد دس عليه، وهذا الكلام
2: كما دس على الشعراني، تذكر يقال
6: نعم هذا الكلام طبقات حدث معاه،
2: يقال أنه هو تبرأ من بعض القصص الخرافية
6: اللي وردت، وجاء إلى شيخه يبكي هذا الأمر ويتأسى بسبب هذا الأمر. لكن الشيخ النابلسي يعني اتهم في دراسته يعني هذا الكلام لو جاز لنا قصور أذهان القارئين لابن العربي أو لابن عربي،
2: نعم.
6: وذلك أنه يرى أن ابن عربي لا بد أن يؤول كلامه، ولا بد أن يحمل كلامه على قصده، لأن اللغة كما تعلم،
2: نعم،
6: يعني حضرتك يكون المتكلم شريكا فيها،
2: نعم،
6: كما يكون السامع شريكا بأنه يسمع ويفهم، أيضا قصد المتكلم له دخل في توجيه المعاني.
2: مضبوط.
6: يعني الكلام حين يصدر عن الإنسان لابد أن يسأل الإنسان ماذا تقصد، خاصة إذا كان الكلام فيه مجاز وكنايات أو تعقيد أو إرماز أو إشارة.

0: عبارات أو أشياء من هذا.
1: يجب أن يسأل المتحدث أو الكاتب
0: نعم
1: ماذا تقصد.
0: نعم يعني؟ فالشيخ ابن عربي عليه رحمة الله والشيخ النابلسي لما جاء يعني قال لنا بأن ابن عربي لم يصادم الشريعة ولم يعارض الدين ولم يكن يقصد أن يهدم أركان الدين كما قال بعضهم عن ابن عربي، وإنما هو فقط عبر عن معاني بطرق تعبير فيها تأويل وتحتاج إلى تأويل أيضا. هي حضرتك يعني إن التأويل يعني أنا قلت حضرتك يرد الكلام أو يرد اللفظ إلى معنى لائق ويمكن أن يجد له أصلا شرعيا في هذه الحالة فيعني طيب. الكلام لا خلاف عليه.
1: أشكرك شيخ إبراهيم في ختام هذه الحلقة الماتعة. والحقيقة أن الجدل حول التصوف احنا فضلنا ندخل من خلال أشهر رموز ابن عربي، والتصوف نفسه سيظل قائما مع وضد، وحول ابن عربي أيضا مع وضد. شكرا شيخ إبراهيم عامر أحد علماء الأزهر، أشكرك غاية الشكر على هذه الإضافات، كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص والكريمات على تخصيص وقتكم معنا في هذه المساحة حول ابن عربي والتصوف المع والضد. مع السلامة.

0: رقم ويبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
7: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى،
8: لماذا هو ظل موضع غموض؟
7: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء، جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
8: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم.
7: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا.
8: كيف قتل ومن قتل؟
7: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
8: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
6: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وانت حين تستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه

حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الجيش الأمريكي إتمامه موجة جديدة من الهجمات تعد الثالثة على إيران خلال 24 ساعة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض محافظة الأحواز لقصف أمريكي مكثف غير مسبوق في مطار القصف الأمريكي أيضا كل من بندر عباس وشبهار ومدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان. أفادت وسائل الإعلام إيرانية بأنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المواقع بالعاصمة طهران بالتزامن مع تكثيف الضربات الأمريكية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن هي من ستقرر ما إذا كانت ستتخذ مثل هذه الخطوة أم لا. ترامب أضاف، والذي شارك في قمة دفاع الابتكار في ولاية بنسلفانيا، بأنه لا يحبذ تحديد مواعيد نهائية، وحذر إيران من أنه من الأفضل أن تتصرف بشكل لائق.
1: With Iran, the Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. Would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave.
0: وفي رد على سؤال مراسل شبكة فوكس نيوز عما إذا كانت إدارة تنوي القضاء على الحرس الثوري إذا فشلت المفاوضات مع إيران، أكد الرئيس ترامب أنه سينظر في الأمر. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهجمات مسيرة إيرانية معادية. فشل الاتحاد الأوروبي اليوم الثالث على التوالي في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة 21 من العقوبات على روسيا، ما دفع دول التكتل لتمديد العمل مؤقتاً

بسقف أسعار النفط الروسي لأسبوع إضافي، وأبقى الاتحاد على سقف سعر النفط الروسي عند نحو 44 دولارا للبرميل حتى 23 من يوليو لتجنب ارتفاعه تلقائيا مع صعود أسعار النفط بفعل الحرب مع إيران. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

منذ الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

تحية طيبة. هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. التصعيد يأخذ منحنى خطير، ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، والأخيرة تهدد بإغلاق باب المندب. اعتقالات جديدة في العراق بشأن الفساد، وواشنطن تضغط على بغداد لإنهاء نفوذ إيران سياسيا وكذلك اقتصاديا. المستوطنات الإسرائيلية قد تصل للداخل السوري، حركة استيطانية تقر بوجود عناصرها ليلا ونهارا. بعد حديثه عن المساعدات والمفاوضات، حماس تتهم بلادينوف بالانحياز للموقف الإسرائيلي بشأن غزة. حياكم الله. التصعيد بين واشنطن وطهران تتسع حلقاته يوما بعد آخر، بل كل ساعة. الجيش الأمريكي شن ضربات على عدة مواقع في إيران. طهران في المقابل مستمرة في استهداف سفن عبر مضيق هرمز واستهداف دول الخليج. سنسأل بعض الأسئلة نحاول أن نجيب عليها. هل يمكن استعادة وقف إطلاق النار؟ مصدر مطلع على هذه التطورات يجيب لموقع لبوليتيكو بلا، القتال يبدو أنه سيستمر على الأقل في الوقت الحالي كما يؤكد المصدر. فهل هذا معناه أن ترامب يميل لتوسيع الضربات؟ مسؤولون أمريكيون يجيبون لول ستريت جورنال بنعم.

0: وتشمل الخيارات التي ناقشها ترامب إرسال قوات برية للاستيلاء على الجزر الإيرانية القريبة من مضيق هرمز ومنها خارك، وقصف منشأة جبل الفأس النووية. خيار آخر ذكره الرئيس الأمريكي قبل هذه التطورات، ترامب هدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية. لا يحب ترامب كما يقول أن يحدد مواعيد نهائية، لكنه يؤكد أن طهران طلبت عقد لقاء. هذا التهديد الأمريكي من قبل ترامب، قابله تهديد آخر من قبل إيران. الاقتصاد العالمي كما نعلم يعيش صدمة ستشتد إذا تصاعدت أزمة مضيق هرمز أكثر، وهو الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، لكن سيناريو التصعيد قد يشمل مضيقا آخر، مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية وجزء كبير من حركات الشحن العالمية. الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق جميع ممرات التصدير الأخرى، وذلك بعد أن أغلقت طهران مضيق هرمز وأعادت واشنطن فرض الحصار البحري، مضيفا أن صادرات المنطقة من الطاقة إما أن تكون للجميع أو يحرم منها الجميع، فيما قال مسؤول حوثي نفس الشيء، أشار إلى أنهم مستعدون لإغلاق مضيق باب المندب، خطوة ستشعل الصراع أكثر وأكثر وربما ترفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، ولن يؤثر بشكل أساسي على نقل النفط بل على حركة البضائع التي تمر عبر قناة السويس في كلا الاتجاهين. هذه التهديدات الإيرانية والحوثية ردت عليها القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات للعربية بأنهم مستعدون لكل التحديات والسيناريوهات.
1: I mentioned before a couple of things. One, we are closely monitoring the security environment across the region. We are well trained and prepared to address threats as they emerge. And coordination with our regional partners. Like I said, we have very strong relationships. They make us stronger as a fighting force, and we'll continue to utilize those relationships as we all address shared challenges across the region.
0: معي من الكويت الدكتور نواف الياسين وزير العدل الكويتي الأسبق، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسين روي ورون في جامعة طهران. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور حسين. يعني إيران كما يقول الرئيس ترامب بأنها طلبت عقد لقاء، بالإضافة إلى تصريحات قليباف اليوم عندما يقول بأن علينا استخدام الدبلوماسية والتفاوض حتى نحقق مصالحنا. هنا يبرز السؤال المهم، هل أجبرت هذه الضربات الأمريكية القاسية والتهديدات بضرب المنشآت النفطية والحيوية والجسور أجبرت إيران على أن تطلب عقد لقاء، أن تعود إلى التفاوض مرة أخرى، المربع الذي كان قبل أن تضرب مضيق هرمز وتغلق المضيق؟
2: تحياتي لك ولضيف الكريم من الكويت والمشاهدين الأعزاء.
0: وسهلا.
2: لا، إيران لم تطلب، وواضح أن ترامب كثيرا ما يكذب ويطرح أمور هي لا أساس لها من الواقع. يعني السيد قاليباف قال نحن للتفاوض كما مستعدون للتفاوض كما نحن مستعدون للحرب. لا يمكن أن ندخل التفاوض من موقف ضعف، بل ستكون يدنا يعني على السلاح وكذلك ممكن أن نفاوض، ولكن أن مذكرة التفاهم الآن هي بشكل أو بآخر غير موجودة، لأن في تصوري أن الآن لم يبقى منها شيء. أمريكا نقضت إطلاق النار، نقضت كثير منها.
0: لماذا نقضت الولايات المتحدة؟ نقضت وقف إطلاق النار فقط، هذا هو الحديث. طيب عندما ننظر إلى إيران، ماذا نقضت إيران في مذكرة التفاهم التي وقعت عليها وتتنصب منها الآن؟ مضيق هرمز لم يفتح تهاجم السفن فيها بضراوة يوما بعد آخر، حتى مع الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها لا تزال تهاجم هذه السفن، تحرك الوكلاء وكلاءها في المنطقة والميليشيات التي تتحكم بهم في عدد من الدول، وأصبحت الآن تهدد بغلق مضيق باب المندب عبر وكيلهم في اليمن ميليشيات الحوثي، وهذا يخرق البند الأول من الاتفاق. إيران هي من تخرق الاتفاق،
2: يعني أولا
0: التفاهم عمليا ليست الولايات المتحدة دكتور حسين.

0: يعني خلال هذه السنة الماضية 3 مرات إيران كانت على طاولة التفاوض وأمريكا نقضت وخانت العهود والتفاوض.
1: دكتور حسين كلمني على مذكرة التفاهم، خلنا محددين عشان ما نرجع
0: نعم
1: كثير.
0: نعم

0: اتفاق كانت موجودة على الطاولة.
1: هل وقعت؟
0: وأمريكا
1: هل وقعت؟
0: ذهبت إلى الحرب.
1: لم توقع. لم توقع.
0: لا لم توقع.
1: لم توقع. لا شيء يلزم الولايات المتحدة. هناك مذكرة تفاهم تلزمكم بفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما، وهذا لم يحدث. هناك مذكرة تلزمكم بأن لا تستخدم الميليشيات أو الوكلاء الذين تستخدمهم إيران في المنطقة هجمات على دول المنطقة، ولا زالوا يستخدمون في العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان. من يخرق الاتفاق إذن؟
0: يعني أول بند في الاتفاق وقف إطلاق النار هل التزمت به أمريكا؟
1: لا نعم.
0: لم تلتزم.
1: نعم التزمت به الولايات المتحدة.
0: في لبنان لم تلتزم به.
1: إيه. إسرائيل ليست أمريكا طرفاً. إسرائيل يعني ليست طرفا في الاتفاق.
0: لا لا لبنان موجود بالبند الأول مذكور 3 مرات ليس مرة واحدة. مذكور 3 مرات في الاتفاق أن طيب. يكون هناك وقف إطلاق النار احترام السيادة للبنان ووحدة أراضيه. ماذا يعني ذلك؟
1: ماذا يعني؟
0: يعني وقف إطلاق النار وانسحاب.
1: طيب خليني أذهب إلى ضيفي من الكويت الدكتور نواف الياسين، أرحب فيك معي من جديد. يعني الرئيس ترامب يقول بأن الإيرانيين طلبوا عقد لقاء كما ذكرنا قبل قليل. هذا يأتي في وقت هناك تصعيد كبير. الكويت أعلنت اليوم أن 4 صواريخ و21 مسيرة وجهت باتجاه الكويت، هناك أضرار مادية، بالأمس أعلنت عن أضرار بشرية أيضا عن الإصابات الأربع، وبالتالي كيف يجب أن تتعامل الكويت إلى جانب دول الخليج مع هذه المسألة؟ هل ستكون مع الفريق الذي يقول يجب أن يتحقق السلام بالقوة من خلال هذه الضربات، أم يجب أن نعود مرة أخرى إلى مسار الدبلوماسية والتفاوض وأن لا تستخدم القوة؟ لأن القوة إذا استخدمت مع إيران دول الخليج هي من تضرب من قبل إيران ويرد عليها، وليست الولايات المتحدة ولا إسرائيل.
2: أنا أعتقد دول الخليج ترغب في السلام أيا كانت الطريقة اللي راح توصلنا للسلام، ورغبة دول الخليج في السلام هي لأن فكرة دول الخليج والبنية لدول الخليج هي تقوم على فكرة استمرارية وديمومة السلام، لأن في عندنا مشروع تنموي. الجانب الإيراني مشكلتنا معه من سنة 79 من أيام الثورة الإيرانية بدايتها لغاية اليوم لم تنعم إيران في أي مرحلة من مراحلها من 79 لغاية اليوم، قاعد أتكلم عن بحدود 48 سنة، بحالة من حالات السلام. في اعتقادي أن هذا النظام لا يستطيع أن يعيش إلا في حالة من حالات عدم السلام، وهذا على خلاف الفكر الخليجي القائم. الآن بالنسبة لإيران واستغلال مضيق هرمز وضرب السفن، من يستقرأ التاريخ يجد أن هذه العملية ليست مستحدثة. تم الاعتداء على السفن في منطقة الخليج بمرات متكررة من ناحية تاريخية، تم زرع أرقام، تم عرقلة المضيق والملاحفي. فالآن هل المسألة بالنسبة لنا هي رغبة في السلام؟ إيه نعم. المسألة الإيرانية عندهم رغبة أكيدة، وهذا بحيث من ناحية الفكرية والفلسفية عندهم لضمان الاستمرارية، فالسلام هو العدو الأول لهم. الدستور الإيراني في المادة 174 من الدستور الإيراني يثبت ويرسخ أن لإيران الولاية والوصاية على دول المنطقة. فنجد العلاقة في اليمن من خلال الحوثيين وحزب الله في لبنان وفي الميليشيات العراقية ومن قبل في سوريا وغيرها من المناطق، هي ليست مسألة غير مخطط لها أو آنية، إنما في الدستور الإيراني في العقيدة الثورية الإيرانية هذا نهج وطني مرسخ في المادة 154-54 من الدستور. المشكلة معانا مع الإيرانيين هي ليست في الأزمة الحالية وليست في فكرة السلام وعدم السلام، لأن الآن ماني قادر أقرأ في التاريخ الإيراني الثوري ما ينبئ أنهم فعلا لديهم رغبة بالسلام.
1: طيب خلينا نطرح هذا السؤال على ضيفنا الدكتور حسين. دكتور حسين، استمعت لكلام ضيفي من الكويت، كأنه يشير إلى أن إيران وهذا النظام الموجود الآن بعد الثورة هو النظام الوحيد في العالم، الوحيد في العالم الذي يعيش على الحروب وعلى النزاعات وعلى عدم الاستقرار وعلى تصدير الثورة وعلى دعم الميليشيات. لا تجد له علاقات مع الدول، تجد علاقاته مع الميليشيات والوكلاء داخل هذه الدول. كيف يريد سلاما واستقرارا وأمنا للمنطقة وهو يتصرف بهذا الشكل.

0: بشكل ميليشيا بعقلية أيديولوجية وليس بعقلية الدول، عقلية متحضرة اقتصادية تقوم على التنمية على الازدهار، هذا لا يعرفه تماما أبدا.
1: يعني هذه النظرة السوداوية غير صحيحة بتاتا. أولا يعني المادة 154 هو يقول دعم الشعوب المستضعفة، لا يقول إنه شيء آخر. هذا أولا.
0: من هي الشعوب المستضعفة يعني؟
1: يعني التعريف هو الشعوب المستضعفة المغلوب على أمرها، هذا هو المطروح، وهنا بالتحديد يقصد به الشعب الفلسطيني المحتل أرضه. هذا أولا. ثانيا يعني إيران كانت تدور في الفلك الأمريكي، وكانت الشرطي في المنطقة، وكان الكل يبجل الشاه. مع سقوط الشاه المشكلة هي أن أمريكا فقدت حليف لها، ومنذ تلك اللحظة هي تتآمر على إيران، والحروب تأتي هي من موقع الدفاع. يعني حرب صدام ضد إيران كانت بدأت من إيران.
0: نعم
1: هذا الكلام
0: نعم
1: صحيح.
0: نعم بدأت من إيران.
1: 8 سنوات.
0: نعم نعم بدأت فيها. بتصريحات. إيه تفضل دكتور نواف. أنت.
2: أنا بس أبين أن التاريخ يعني لا يكذب.
0: أي.
2: سنة 83 صارت تفجيرات في الكويت في السفارة الفرنسية والأمريكية. سنة 84 88 اختطاف الطائرات في الكويت، الطائرات المدنية. حرب الناقلات في سنة تفجيرات واقتحام السفارة. خلايا إرهابية في البحرين من السبعينات والثمانينات، خلايا إرهابية في الكويت وغيرها. فالعملية ليست عملية آنية وليست عملية نادرة، نعم عملية مستمرة. لم تضع إيران يدها في أي إقليم في المنطقة إلا حلت معه الفساد،
0: طيب.
2: إلا حلت معه الكوارث. لم تنقل تجربة الحرية أو تجربة البناء.
0: ممتاز.
2: ما بين غير
0: دكتور حسين.
2: مجموعة ميليشيات مسلحة تمد إيران السلاح، ولا تمد طيب. التعليم، ولا تمد التطبيب، ولا تمد الجامعات. أما الاستثمار الخليجي في العلاقات الإيرانية كان استثمار، يعني كانت رغبة دول الخليج في إيجاد وسيلة من التواصل. السعودية بدأت في سنوات طويلة لإيجاد هذه العلاقة.
0: طيب.
2: الإمارات، لكن كل هذه الاستثمارات الدبلوماسية مع إيران الآن نجد انعكاسها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تضرب منشآتنا المدنية أو تضرب سفننا بالخليج.
0: طيب.
2: لم نرى من إيران أي
0: دكتور نواف. دكتور نواف خليني أذهب إلى ضيفي أختم معه. يعني قبل قليل هو الدكتور نواف تحدث عن قانون 154، وأنت فسرت هذا القانون، قلت بأن إيران تدعم الشعوب المستضعفة، وقلت منهم القضية الفلسطينية. التاريخ لم يذكر أن هناك إيرانيا واحدا قتل في الأراضي الفلسطينية أو دافع عنها في أي شبر أو جزء منها، ولا حتى على الحدود. كيف يمكن لدولة تدعي أنها تدعم القضية الفلسطينية ولم تطلق رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية، أو يقتل أحد أو يستشهد أحد داخل الأراضي الفلسطينية من إيران؟ هل يستوي هذا الحد؟ هل هو حديث منطقي وعقلاني دكتور حسين؟
1: يعني أن يستطيع إيران يذهب إلى فلسطين بسبب الحصار، هذا ليس معناه
0: هو يستطيع أن يذهب، ويستطيع أن يذهب إلى اليمن، وأن يذهب إلى سوريا، وأن يذهب إلى لبنان، وأن يذهب إلى البحرين، وأن يذهب إلى الكويت، ولا يستطيع أن يذهب إلى الأراضي الفلسطينية.
1: يمكن سؤال الفلسطينيين. الكثير من القيادات الفلسطينية قالت أن إيران دعمتهم. ليس بالضرورة أن يكون إيراني في فلسطين. الدعم للقضية الفلسطينية واضح، والشعب الفلسطيني يعلم ذلك علم اليقين. يعني أتصور إنكار هذا الموضوع كإنكار ضوء الشمس.
0: والله إثباته يعني كإنكار ضوء الشمس، لأن إثباته يا دكتور صعب دكتور حسين. عموما هذه قضية طويلة ويعني قصة لا تنتهي. على كل حال شكرا جزيلا لكم على وجودكم معي الليلة في خارج الصندوق، دكتور حسين روي وران أستاذ العلوم السياسية من طهران، وأيضا من الكويت دكتور نواف الياسين وزير العدل الكويتي السابق. شكرا. ملف مكافحة الفساد في العراق مستمر. اليوم أفاد مصدرون أمنيون باعتقال مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعدد من موظفي الشركة خلال عملية نفذتها قوة تابعة لهيئة النزاهة. يأتي ذلك في وقت يتواجد فيه رئيس الحكومة في واشنطن، حيث يناقش عدة ملفات تمارس واشنطن

0: ضغوطا حثيثة على بغداد لإنهاء النفوذ الإيراني على العراق، ليس فقط السياسي بل الاقتصادي كذلك، وذلك عبر وقف اعتماد بغداد على طاقة طهران. في هذا السياق كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركات نفط أمريكية كبرى ستدخل إلى العراق وتعقد شراكات بالتزامن مع دعم ممرات بديلة عن مضيق هرمز. نستمع.
1: And what we do have is the oil companies are all going in now, and they're doing partnerships with Iraq, and they're getting along very well. The relationship is a whole big relationship where we don't need the military there.
0: الخطوة الأولى جاءت من إعلان عراقي من واشنطن. وزير النفط العراقي أعلن عن تفاهم بين بغداد وواشنطن لاستقطاب شركات عالمية، مشيرا إلى ائتلاف يضم شركات أمريكية وقطرية بينها شيفرون وآي تي كابيتال ويو سي سي لتنفيذ منظومة أنابيب من البصرة إلى فيشخابور في قضاء زاخو بإقليم كردستان، ترتبط بميناء جيهان التركي مع فرع من حديثة إلى بنياس سورية بهدف فتح منافذ إضافية لتصدير النفط العراقي. مسار آخر تسعى إليه واشنطن مع العراق المسار السوري، وذلك لتشغيل خط كركوك بنياس المتوقف منذ عام 2003 لتقليص نفوذ إيران، وسط تقارير لبلومبرغ عن دور شركة شيفرون في الإعمار وبديل بري مؤقت بالصهاريج عبر كردستان. واشنطن تدعم أيضا مشاريع تربط العراق بالأردن مثل خط البصرة حديثة العقبة لتوفير منافذ تصدير بديلة وآمنة على البحر الأحمر، ما يمنح النفط العراقي مرونة عالية يتفادى تهديدات الملاحة في مياه الخليج. شمالا يبرز المسار التركي، وربما تضغط واشنطن على أنقرة بهذا الصدد. تركيا أعلنت عن رغبة العراق بنقل 750 ألف برميل يومي عبر خط كركوك جيهان، والذي لا يضخ حاليا سوى 190 ألفا من أصل طاقة استيعابية تبلغ 1.5 مليون برميل، وسط مساع لاتفاق أشمل هذا الشهر. معي من واشنطن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبودي. دكتور حيدر، مرحبا بك معي في خارج الصندوق. حتى الآن هل الزيارة مرضية للجانب العراقي؟ حققتم فيها كل ما كنتم ترغبون الخروج به من واشنطن حتى الآن؟
2: شكرا لحضرتك ومساء الخير سيد الكريم. نعم، الوفد العراقي المتواجد حاليا في واشنطن برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يعني فتح أو وثق صفحة جديدة في العلاقات العراقية الأمريكية من خلال ارتكاز هذه العلاقة والدفع باتجاه أن يكون الاقتصاد عاملا أساسيا ومحركا في هذه العلاقة الاستراتيجية التي اكتسبت خلال السنوات والعقدين الماضيين طابعا أمنيا. لكن هذه المرة الحكومة العراقية التي تختلف عن سابقاتها وفق يعني رؤية اقتصادية حديثة تتبنى إصلاحا وتتبنى إجراءات يعني لمعالجة أزمة الاقتصاد العراقي الذي تعرض إلى اهتزاز جراء أزمة المنطقة وتعثر يعني تمرير صادرات النفط العراقي بسبب يعني مضيق هرمز وما ترتب على هذه الأزمة حاليا من مآلات اقتصادية أثرت على المنطقة والعالم. فاليوم الوفد العراقي في واشنطن اتفق على جملة مبادئ مع إدارة البيت الأبيض، ولعل اللقاء الذي جمع دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان واضحا من حيث اتفاق الجانبين على المضي بشراكة تقوم على الاقتصاد وتحقيق أعلى مستوى من الاستثمار المشترك الذي يعود بالنفع والمصالح المشتركة على البلدين الصديقين.
0: ممتاز، هذا فيما يخص الجانب الاقتصادي. هناك جوانب سياسية وعسكرية وأمنية أيضا مهمة للمنطقة ولأمنها، مهمة للعراق، مهمة أيضا للسيد رئيس الوزراء علي الزيدي. ما الذي لم يعلن من نقاشات وكانت خلف الكواليس في مسألة الحديث مع الولايات المتحدة على مسألة إيران، فك الارتباط، مسألة السلاح، مسألة الفصائل أيضا التي تحمل السلاح غير القانوني في العراق؟ بكل صراحة سيد حيدر.

0: نعم، المقتضيات الصراحة تقول أن العراق يعني ليس خافيا على أحد أنه دولة كاملة السيادة. يعني لا نتحدث نحن الآن في واشنطن حتى نفك ارتباط العراق من دولة أخرى، هذا الكلام ليس دقيقا. العراق بلد كامل السيادة يمر بتحديات، نعم، ومن هذه التحديات التي تعالجها الحكومة العراقية وتمسك ملفاتها المعقدة المتوارثة هو حصر السلاح بيد الدولة. الحكومة العراقية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي قاربت هذه الملفات بجدية عالية.
1: دكتور حيدر، طيب يبدو أن فقدنا الاتصال بالدكتور حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية. سأحاول أو نحاول أن نعود إليه للحديث عن هذه الزيارة، عن الكثير من الأمور التي حدثت أصلا حتى أثناء وجود علي الزيدي رئيس الحكومة العراقية في واشنطن، التصعيد يوم أمس، التصعيد اليوم، عن مستقبل هذه العلاقة مع الولايات المتحدة، عن تاريخ 30 سبتمبر والذي ستغادر فيه قوات التحالف والولايات المتحدة أيضا من العراق. دعونا نذكر بتصريحات السيد علي الزيدي في البيت الأبيض يوم أمس في مؤتمره مع الرئيس الأمريكي، وردا على سؤال لمديرة مكتب العربية في واشنطن نادية الببريسي، قال رئيس وزراء العراق علي الزيدي في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بترامب إن حكومته لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح، وإن قرار العراق بيد العراقيين والقوات العراقية أو القوات العراقية قادرة على حماية الأرض. نستمع.
2: منهاج الحكومي
3: according to the program of the government
2: هو حصر السلاح بيد الدولة
3: is to restrict the possession of weapons to the state.
2: وهذه نقطة أساسية
3: and this is a basic point.
2: ولدي قرار بها غير قابل للخيار
3: and I have then this is like a decision, it's not an option.
2: قرار العراق بيد العراقيين
3: the Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
2: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها
3: and our security forces are capable of protecting their borders.
2: بعد 30/9
3: after the 30th of September
2: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
3: Never except for any entity to carry weapons outside the control of a state.
1: أرحب بالدكتور حيدر مرة أخرى. معي الدكتور، تسمعني الآن؟
0: أي نعم.
1: أرحب فيك معي من جديد مرة أخرى. يعني سيد علي الزيدي يقول قرار العراق بيد العراقيين. وهذا حقيقة تصريح وصف في الأوساط بأنه تصريح قوي يحمل عزما على مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، ولكن أنت تعلم أنه من بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب يوم أمس وحتى زيارة وزارة الحرب الأمريكية هناك من خرج في العراق للحديث محاولة التشويش أو التشويه لهذه الزيارة، هناك من استهدف قنصلية الكويت مثلا، استهداف إربيل اليوم. هل تشعرون أن هناك من يتحدى الحكومة العراقية في مسألة حصرية السلاح بيد الدولة؟
0: حصر السلاح بيد الدولة، هذا الملف سيد العزيز كان في صدارة الملفات التي قدمت فيها الحكومة العراقية منذ تاريخ 14/5، الموعد الذي نالت فيه الحكومة العراقية ثقة مجلس النواب العراقي وثقة القوى السياسية الوطنية. هذا الملف المضي فيه لم يكن يسيرا باعتبار الملف فيه من مؤشرات التعقيد وفيه من المؤشرات المتوارثة التي لم تستطع الحكومات العراقية السابقة معالجتها لأسباب يعني مختلفة، لكن الحكومة الحالية لأنها تبنت ثيمة الاقتصاد والعقيدة الاقتصادية وتمضي باتجاه تحقيق على مستوى للتنمية والاستثمار والشراكات الدولية المهمة مع الدول المؤثرة دوليا ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، هذا التوجه يقتضي توفير مناخ آمن للاستثمار ويقتضي توفير استقرار داخلي ابتداء، وهذا ما اشتغلت عليه الحكومة العراقية بوصفها السلطة القانونية التي هي مخولة بموجب الدستور بأنها تحتكر أدوات القوة واستخدام السلاح، لا يسمح باستخدام السلاح خارج إطار القانون، وهذا ما قررت فيه الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء، وقد حدد على خلاف كل المراحل التي سبقت.

0: موعدا ثابتا شاخصا أمام الجميع، أمام الرأي العام المحلي والرأي العام العالمي، بأن 30 أيلول المقبل هو الموعد الشاخص للانتهاء من هذا الملف، وأيضا للانتهاء من تواجد القوات التحالف الدولي في العراق.
1: ممتاز. طيب دكتور حيدر،
0: انتهت أسباب وتواجد التحالف الدولي، وبدأت بعد ذلك أو تبدأ مقتضيات التنمية، مقتضيات التي تصب بالنتيجة هي مصلحة الشعب العراقي.
1: دكتور حيدر، يعني نريد حديثا صريحا وإجابة واضحة، بعد 30 من أيلول أو 30 من سبتمبر القادم، إذا كانت هناك فصائل في العراق، وهناك من أعلن أنه لن يسلم هذا السلاح، ولكن بعد هذا التاريخ إن بقيت هناك فصائل وحركات لم تسلم سلاحها للدولة، هل سينزع هذا السلاح بالقوة من الجيش العراقي؟ هل تعطون وعدا للعراقيين بأنكم ستحصرون السلاح حتى وإن كان بالقوة؟
0: سيد الكريم، قرار الدولة حينما تقرر، وحينما تقرر حكومة عراقية هي محل ثقة ونالت ثقة القوى الوطنية المخولة من الشعب العراقي، فإن قرارها هو لا يمثل وعدا بين شخصين، هو يمثل موقفا وعهدا وطنيا بأن تمضي بمعالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة، لسبب واحد واضح، أنه لا توجد جهة تتبنى أو تأخذ يعني أو تمسك بالسلاح خارج زمام القوات المسلحة المخولة بموجب الدستور. ولعل ملف حصر السلاح هو يمثل عودة صريحة واضحة للثوابت الدستورية التي حظرت تكوين جماعات وميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. ومن هذا المنطلق الحكومة العراقية ماضية بهذه التواريخ، ماضية بهذه الإجراءات، وسيكون لها الموقف القانوني الذي يتطلع عليه العراقيون، والموقف الإيجابي الذي يحفظ مصالح الدولة العراقية.
1: ممتاز. الدكتور حيدر، اليوم كان هناك الحقيقة موقف عراقي لافت جديد، السلطات العراقية أدرجت حزب الله اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية في العراق، استندت طبعا إلى الأمر التنفيذي الأمريكي. لكن سؤالي هنا، هل هذه الخطوة هي بداية حصر الحكومة العراقية الجديدة التي يقودها سيد الزيدي، بداية حصر أموال الفصائل؟ هل هذه خطوة جديدة باتجاه حصر الأموال وحصر السلاح؟ وكلها في ذات الحلقة.
0: حصر السلاح هو قرار عراقي بامتياز، وما يتعلق بالجانب المالي هذا الالتزام هو جزء من سياق تتبناه المؤسسات المالية العراقية، ولا سيما البنك المركزي، لأن هناك قواعد الامتثال العالمية للتعامل المالي، هناك مؤسسات دولية، هناك اشتراطات عالمية، والعراق جزء من سياق عالمي للتعامل مع النشرات الدولية الصادرة من المؤسسات المالية العالمية. قواعد الامتثال هي جزء من مسار الإصلاح المالي والمصرفي في العراق. ما يصدر من المؤسسات الدولية يمثل سياقا عالميا، ولعل واحد من أهم الملفات المعروضة الآن في على طاولة التفاهم في واشنطن مع المؤسسات المالية الأمريكية هو الإصلاح المالي، والخطوات التي حققتها المؤسسات المالية العراقية لا سيما البنك المركزي بتجسيد قواعد الامتثال والمضي بإصلاح المؤسسة المالية العراقية.
1: حملة مكافحة الفساد الحقيقة بأنها كانت لافتة خلال المرحلة الماضية، ربما أيضا تحدث عنها الرئيس ترامب يوم أمس، لكن العراقيون اليوم لديهم السؤال الأهم، هل ستستمر هذه الحملة بعد عودة السيد علي الزيدي من الولايات المتحدة إلى العراق، تستمر بذات الزخم وبالوصول إلى شخصيات أكبر، وخليني أسميهم بصراحة الحقيقة، من يقول بأن حيتان الفساد الحقيقيون في العراق لم تلتفت لهم الحكومة حتى الآن؟
0: الأداء المتصاعد للحكومة العراقية

0: في معالجة العديد من الملفات من خلال حزمة متزامنة من الإجراءات، تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، تطوير وإصلاح الاقتصاد العراقي، مكافحة الفساد وسواها من هذه الملفات. اليوم حقيقة الحكومة العراقية آخذة بالتنفيذ من خلال رؤية شاملة وتجسيد حقيقي لمنهاجها الوزاري الذي يتضمن إصلاحا اقتصاديا، تطوير مستوى الأداء المؤسسي، لأن هذه النقطة المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بهذه الأداءات الحكومية هي التي تمنع وتسد الثغرات أمام حقيقة الفساد والفاسدين. ولعل تصنيف الفساد إلى مسميات من قبيل حيتان الفساد أو هناك فاسدون صغار وفاسدون كبار، الحكومة تعتمد سياقات قانونية تنطبق على الجميع ولا تستثني ولا تتعامل بانتقائية مثل ما يتصور البعض. لا توجد انتقائية في هذا الملف، ونتأمل أن ينتهي هذا ملف الفساد. و بدون شك يعني هو ليس ملفا إيجابيا، لكن مسؤولية الحكومة العراقية
1: لا العراقيون يتمنون لا ينتهي هذا الملف.
0: دولة رئيس
1: دكتور حيدر، يعني أنا أجنبك أحيانا بعض ما قد يتم التعليق على هذا الحديث. العراقيون لا يتمنون نهاية هذا الملف.
0: هو الأصل سيد الكريم، هو الأصل الأصل الأصل هو الرجوع إلى حالة اللا فساد، وليس أن نبقى في دوامة فساد وفاسدين. الحكومة الآن هي ماضية بهذه المعالجات بالتكامل مع مجلس القضاء العراقي وهيئة النزاهة ومجلس النواب، ولا يوجد انتقائية ولا استثناءات، وهو ليس خيارا مؤقتا.
1: دكتور حيدر، يعني أنت أكيد تابعت كل التطورات السياسية التي حدثت خلال الفترة الماضية. الحدث الأكبر كان الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هناك يعني من يقول بأن العراق استخدم كمنصة لمهاجمة الدول الخليجية والعربية المجاورة للعراق. إيران استخدمت الفصائل الموجودة داخل العراق لتهديد أمن واستقرار هذه الدول. حتى يوم أمس وأنتم موجودون داخل البيت الأبيض تجتمعون مع الرئيس ترامب، هذه الميليشيات تتحرك وتقصف قنصلية الكويت الموجودة في العراق. هذه الفصائل قصفت دول الخليج. هل تتعهدون كحكومة عراقية جديدة لهذه الدول بأن لا يستخدم العراق منطلقا للهجمات ضد جيرانكم العرب الخليجيين؟
0: قبل الإجابة، أولا الحكومة العراقية، وأنا يعني بصفتي ناطقا رسميا باسم الحكومة العراقية، نتحفظ على استخدام عبارة أن العراق استخدم منصة للاعتداء على دول الجوار، لأن ذلك حقيقة مخالف للدستور العراقي. العراق بموجب دستوره الدائم لا يسمح باستخدام أراضيه منطلقا أو ممرا.
1: لا، ما أقول العراق بشكل رسمي يسمح، لكن يسمح. هذه الميليشيات استخدمت الأراضي العراقية، الهجمات انطلقت من الأراضي.
0: لا حضرت، أي أنا أتعامل، لأن الرأي العام والمشاهد يتعامل مع الألفاظ التي تستخدمها جنابك الكريم. وقلت العراق، وهذا حقيقة
1: الأراضي العراقية،
0: نتحفظ على استعداد
1: الأراضي العراقية
0: مثل هذه.
1: لا أتحدث عن العراق الرسمي، لا أبدا.
0: لا نستطيع عزيزي، هذا يحتاج إلى استدلال واضح، إلى دليل واضح. قبل زيارة واشنطن، دولة رئيس مجلس الوزراء استقبل وفدا رفيعا من مجلس التعاون الخليجي، وتحدثوا بهذا الموضوع، وكان الحديث بمشتركات يعني الأخوة العربية الخليجية حاضرة، ودولة رئيس الوزراء تحدث بشكل صريح جدا أنه الشكوك التي تثار في هذا الملف لا يحق لأي جهة أن تستخدم أو تسقط على طاولة بوصفها اتهاما للعراق أو استخداما لأراضيه. الحرب التي دارت في جغرافيا متداخلة في بيئة متقاربة، لا نستطيع أن نثبت بأن هذه الدولة أو هذه الأرض استخدمت للاعتداء على دول الجوار. دول الجوار دول عربية خليجية شقيقة.
1: أي لكن يا دكتور حيدر، إذا سمحت لي، يعني أقدر أنك تتحدث.
0: أرجو لا تقاطعني من فضلك. أرجو
1: لا
0: أرجو من حضرتك.

0: هذا مش مقاطعة، لا مش مقاطعة،
1: يعني إجابتي
0: لا لا مش مقاطعة دكتور حيدر، على العكس هي محاولة لتفسير هذا السؤال يعني الذي ربما أزعجك، ولكن هناك كما تعلم
1: لا عفوا ليس إزعاجني، هذا ليس إنزعاجا شخصيا، أنا أمثل للحكومة العراقية،
0: لا لا لا أنا أقصد
1: شخصيا،
0: نعم نعم إنزعاج. ربما ربما ربما السياق، ربما السياق ربما السياق أقصد بأن هناك بعض الميليشيات الموجودة في العراق أصدرت بيانات وصور وفيديوهات وقالت بأنها استهدفت دولا خليجية، الكويت، السعودية، خلال فترة الحرب الأربعين يوما. لذلك أنا قلت بأنها استخدمت هذه الأراضي العراقية بناء على هذه البيانات، بناء على ما نشر من صور ومن فيديوهات. كما تعلم لم أأتي بالسؤال من عندي يعني الحقيقة، وحتى بيانات الدول وتتذكر بيانات الدول الخليجية الست
1: حتى يعني. ننتقل من سؤال جنابك الذي يستند إلى عبارات قد وربما ونقول بكلام واضح، وأنا هنا أمثل الحكومة العراقية مرة أخرى، أقول من يمتلك دليلا صريحا على أن العراق وأراضيه قد استخدمت فليأتي به إلى الحكومة العراقية التي أبدت استعدادها في كل مناسبة وفي كل موقف، وأوصت يعني صوتها بكل وضوح أمام الأشقاء الخليجيين المحترمين، بأن من يمتلك دليلا على تورط عنصر أو جهة داخل الأراضي العراقية فليقدمه إلى الحكومة العراقية.
0: العراق فتح تحقيق في الموضوع
1: حتى تتخذ إجراءها، حتى تتخذ إجراءها القانوني المطلوب من الحكومة العراقية.
0: الحكومة العراقية يعني فتحت تحقيق في هذا الموضوع بالمناسبة،
1: ولذلك أحسنت، ولذلك هذا التحقيق وهذا اللجان وهذا التنسيق هو للبحث عن الدليل وليس لتداول شكوك. الشكوك هنا لا تنهض دليلا، نحتاج إلى دليل للقول بأن أراضي دولة ما احتدت أو استخدمت للاعتداء على هذا اتهام.
0: أنتم لم تجدوا أي دليل
1: لأي جهة أن توجهه إلى دولة أخرى.
0: لم تجدوا أي دليل على أن الأراضي العراقية استخدمتها بعض هذه الفصائل المسلحة والتي تملك سلاحا غير قانونيا لمهاجمة دول الخليج؟ لم تجدوا دليل؟
1: من خلال شاشتكم الكريمة أقول لم يؤشر لدى الحكومة العراقية أن الأراضي العراقية استخدمت للاعتداء على أي دولة مجاورة.
0: وبيانات الدول الخليجية الست قالت صراحة أن هذه الهجمات انطلقت من العراق.
1: البيانات شيء والدليل شيء آخر، لا عفوا البيان ودوافع البيان هذا شيء، أنا نتحدث عن دليل ملموس، يعني البيان ليس دليلا.
0: والصور والفيديوهات التي تنشرها هذه الفصائل أليس دليلا واضحا وثابتا؟
1: من يمتلك دليل؟ نحن نتحدث مع دول وليس فصائل، احنا هسه الآن خطابي مع جنابك في أنه صوت الحكومة العراقية هو ينتظر من حكومات ودول المجاورة المحترمة أن تقدم للحكومة العراقية. طيب. ولا نبحث في دائرة يتواجد فيها فصائل أو جماعات.
0: دكتور حيدر يعني أنا أشكر سعة صدرك وتقبلك لكل الأسئلة، والحقيقة أنني طرحت كل الأسئلة التي لكم وعليكم دكتور حيدر، ويعني أنت أجبت عليه، أشكرك جزيل الشكر. من واشنطن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبودي، شكرا لك. حركة استيطانية إسرائيلية تقر صراحة بوجود عناصرها داخل سوريا، تدعو لإنشاء مستوطنات علنية داخل الأراضي السورية. تطور فجره إعلام إسرائيلي بنقله تصريحات لعضو بمنظمة تسمى رواد باشان، أقر فيها بوجود مستوطنين داخل الأراضي السورية ليلا ونهارا بمحاذاة القواعد العسكرية، داعيا لبقاء الجيش بشكل دائم في المنطقة، بالتزامن مع توقيع مستوطنين عريضة رفعت للكابينت للموافقة الرسمية على الاستيطان في منطقة الباشان. التحرك هذا يأتي بعدما أحبط الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي محاولة تسلل جماعية نفذها نحو 70 إلى 100 ناشط من حركة رواد الباشان، حاولوا اقتحام الأراضي السورية عبر منطقة جبل الشيخ الحدودية لإقامة بؤر استيطانية. هذه التطورات سبقها دعوة صريحة من الحركة عبر حساباتها لزراعة وبيع المحاصيل من الأراضي السورية المستولى عليها بمحافظتي درعا والقنيطرة. معي من دمشق عضو مجلس الشعب السوري الدكتور مؤيد غزلان. دكتور مؤيد مرحبا بك معي في خارج الصندوق كمواطن سوري أولا ثم كعضو برلمان ثانيا.

0: كيف تقيمون هذه الدعوات الإسرائيلية من هذه الحركة الاستيطانية رواد باشان، وهذا التحريض من هذه الحركة للجيش الإسرائيلي على البقاء الدائم في المناطق التي يحتلها الآن في الجنوب السوري؟
1: مساء الخير لكم.
0: مساء النور.
1: هذه تعتبر محاولة إسرائيلية يائسة لنقل التوغل العسكري ورفضه بتوغل مدني عبر مجموعات متطرفة مدعومة من الكنيست الإسرائيلي، حيث كرمت بعض أعضائه نائبة الكنيست الإسرائيلي لرواد الباشان، وأيضا على صلة هما بإسرائيل كاتس وبعض القادة في الائتلاف الحاكم. إذن هي حركة تحاول نقل التحرك العسكري والتوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والتي رفضتها أمريكا والسيد ترامب قولا واحدا في اتصال يوم الخميس الماضي مع نتنياهو. هذه تحاول أيضا خلق رافد شعبي وأهلي ومدني يحاول التواجد في الأراضي السورية، يحاول خلق واقع جديد أمام الرأي العام الإسرائيلي. هناك الكثير من الصحف الإسرائيلية كتبت بسلبية عن هذا التواجد، سيخلق الفوضى مما لا شك فيه كما قالت جيروسلم بوست، وسيثير توتر الأهالي في سوريا لتهديدات وجودية لإسرائيل غير موجودة كما صرحت جيروسلم بوست. ولهذا فإن هذا الدخول وهذه المجموعات تحاول خلق واقع جديد لتجنب الإحراج مع أمريكا، حيث اتصال السيد ترامب بنتنياهو كان واضحا وحديا جدا، وقال له عليك بالخروج من الأراضي السورية، إنهم لا يريدونك هناك حرفيا، وعليك أن تقوم بريديبلوي أي إعادة الانتشار والخروج من مناطق 1974. إذن هذا الواقع الذي أدخل نتنياهو في إحراج واضح قبيل الانتخابات التي سيجري التحضير لها خلال أشهر، حاولوا الترويج له أهليا ومدنيا حتى يكتسبوا جزء من الرأي العام الذي يخسرونه في الانتخابات القادمة وفقا لاستطلاعات الرأي التي لا تصب في مصلحة الائتلاف الحاكم.
0: طالما أتينا على ذكر الرئيس ترامب، هو الذي طلب صراحة من إسرائيل ومن نتنياهو الانسحاب وإعادة الانتشار، طيب كيف يمكن أن نربط، أو هل يمكن أن نربط أصلا بمسألة هذا الوجود الإسرائيلي جنوب سوريا أن نربطه بالملف اللبناني؟ لماذا أنا أسأل هذا السؤال؟ لأن الرئيس ترامب اليوم قال بأن سوريا والرئيس الشرع سينفذون عملية نزع سلاح حزب الله. أنا أعرف أن سوريا نفت هذه المسألة أكثر من مرة، ولكن هل يمكن أن يتم المقايضة هذه بتلك الانسحاب الإسرائيلي وعدم إقامة مستوطنات وإعادة الوضع على ما كان عليه في الحدود السابقة 1974 مقابل تدخل سوريا ونزع سلاح أو مساعدة الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله؟
1: هذه الحسابات الاستراتيجية تخص أمريكا وحدها.
0: لا، أنا أسأل لو فرضت على سوريا كيف ستتصرف؟
1: نعم، لو فرضت على سوريا، سوريا ستحافظ على سيادة لبنان وسيكون دورها سياسي توافقي مع الحكومة اللبنانية، لن تتغير سياسة سوريا حول لبنان، لن تقايض سوريا لبنان بالمناطق التي تتواجد فيها إسرائيل، لسبب بسيط أن إسرائيل ستعيد الانتشار داخل هذه المناطق بعد انتهاء المشكلة اللبنانية، وضمان أن خطوطها الخلفية تجاه حزب الله أصبحت آمنة، وهذا يعني متوقع جدا. نحن ما نريده من إسرائيل هو توقيع الاتفاق الأمني واحترام خطوط 1974 وعدم رفض السياسات الاستيطانية أو ما يسمى ما قبل الاستيطانية، وإعطاء الإيحاءات كما أعطاها سيد إسرائيل سموتريتش الذي يقول أننا سنبقى في الجنوب السوري والجنوب اللبناني. ربط الملفين مع بعضهم البعض غير وارد حاليا، لأن السياسة السورية واضحة، سياسة الاستقرار، درء الفوضى والاستمرار في قطع أذرع المحور الإيراني، هذا معروف أسدته سوريا إلى المجتمع الدولي لا يقدر بثمن، وكأن إسرائيل لا تقدر هذا الثمن. وكما قالت الصحف الإسرائيلية اليوم بأن من يحارب حزب الله ويحارب المحور الإيراني والذي قطع أواصره في المنطقة ليسوا بإرهابيين بالنسبة للحدود الإسرائيلية، لا يوجد تجسيد للتهديد في سوريا نحو إسرائيل. إذن ليست عملية مقايضة بالنسبة للحكومة السورية، هي عملية أحادية واضحة، لكن الحسابات الاستراتيجية الأمريكية تختلف، هي رؤية تتعلق بالمقاربة الإقليمية في المنطقة، تتعلق بالظروف المؤخرة

0: والتوازن الاستراتيجي في المنطقة. إسرائيل لا تنظر إلى الأمر بهذه الشاكلة.
1: أنت الحقيقة ذكرت نقطة مهمة ربما لم يعد الإعلام يتحدث عنها. تخيل الاتفاق الأمني السوري الإسرائيلي، البعض يقول بأنه ميت سريريا أو إكلينيكيا، لم يعد موجود الحديث عن مسألة الاتفاق الأمني السوري الإسرائيلي. متى سيعاد بحث هذا الموضوع؟ هل يمكن أصلا أن يضع حدا لما يحدث من محاولات إنشاء مستوطنات في الجنوب السوري؟ هذا الاتفاق الأمني سيعطي سوريا درعا من بناء هذه المستوطنات أو من بقاء إسرائيل بشكل دائم ومستمر في الجنوب؟
0: أولا، لن يسمح الشعب السوري ولا القيادة السورية ببناء أي مستوطنة داخل الأراضي السورية، علما بأن الخطوط الفاصلة لاتفاق 1974 يجب أن تكون تحت السيادة السورية. هذا ما ينص عليه الاتفاق في بنوده، وهناك مناطق فيها انتشار محدود للسلاح بعمق 25 كيلومتر على الطرفين على خطي ألفا وبرافو. لكن أن يتعدى هذا إلى وجود مستوطنات إسرائيلية، هذا يخالف تماما القرارات الأممية، يخالف قرار 1974، يعطي توترا جديدا ويضفي توترا وتصعيدا خطيرا في المنطقة. لا تستطيع أمريكا الدخول في توتر جديد في المنطقة لأنها ترى الموضوع بمجمله. لا يمكن أن تقوم السياسة الإسرائيلية على الاستيطان في هذه المرحلة، رغم أن يعني سموتريتش ينتمي إلى التيار الصهيوني الاستيطاني، ولكن إسرائيل مدركة تماما لأن المراجعة الفكرية لسياستها واستراتيجيتها في سوريا هي واجبة. ممتاز. لأنها تلعب بخيوط واهية، وهذا صراحة سيثير توترا كبيرا عند الأهالي في سوريا. لن يسمحوا ببناء مترا مكعبا واحدا للمستوطنات الإسرائيلية.
1: وقت انتهى. أشكرك جزيلا الشكر على وجودك معي من دمشق، عضو مجلس الشعب السوري الدكتور مؤيد غزلان، شكرا لك. تراشق جديد بين حركة حماس وبين نيكولاي ملادينوف ممثل المجلس الخاص بقطاع غزة. ملادينوف تحدث عن تحسن في تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مقارنة بالفترة التي سبقت الاتفاق. وهنا رد القيادي في حماس باسم نعيم قائلا إن تصريحات ملادينوف لا تتوافق مع الواقع الإنساني في القطاع، لأن المعطيات الميدانية تعكس استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية. وفق ما يقول طبعا نعيم، شدد على أن توفير الاحتياجات الإنسانية لكل سكان غزة يمثل التزاما قانونيا يقع وفق القانون الدولي على عاتق إسرائيل. شكرا لكم، الحلقة انتهت، في أمان الله.

أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي إتمامه موجة جديدة من الهجمات، تعد هي الثالثة على إيران خلال 24 ساعة. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض محافظة الأحواز لقصف أمريكي مكثف غير مسبوق، فيما طال القصف الأمريكي أيضا كلا من بندر عباس وشبهار ومدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان.

0: صرح الرئيس دونالد ترامب بأن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وأضاف بأن واشنطن هي من ستقرر ما إذا كانت ستتخذ أو ستتخذ مثل هذه الخطوة أم لا. وأضاف ترامب الذي شارك بقمة الدفاع والابتكار في ولاية بنسلفانيا أنه لا يحبذ تحديد مواعيد نهائية، وحذر إيران من أنه من الأفضل أن تتصرف بشكل لائق.
1: Really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. Would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave.
0: أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات إيرانية معادية، ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات سمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. إلى اللقاء.

0: الأرجنتين تتقدم على إنجلترا في اللحظات الأخيرة وتضع قدما في النهائي. وبعد ليلة فرنسا الخالدة ديلافونتي يحلم بتكرار ديل بوسكي. رودريغو هرنانديز ضابط إيقاع وسط أسبانيا وصمام أمانها. بابي ينتقد زملائه ويصف أداء بلاده بالعشوائي. العد التنازلي لجائزة الأفضل، من تألق ومن أخفق؟ ليالي المونديال مستمرة وحلقة هذا المساء يشاركني فيها عادل البطي ومصطفى حجي. أهلا عادل. أهلا مصطفى. الحكم الآن محمد الفاتح يطلق صافرته ليعلن تأهل الأرجنتين للمرة الثانية على التوالي في نهائي كأس العالم. الأرجنتين كما عودتنا في هذا المونديال تحديدا تقلب الطاولة على الإنجليز وتبلغ نهائي المونديال للمرة الثانية تواليا. مصطفى، مباراة غريبة شوية، لكن قلنا الأرجنتين لم تظهر لكنها ظهرت اليوم على الأقل في نصف ساعة على الأقل.
1: أم هذه أفضل مباريات الأرجنتين حتى الآن؟ وفي الحقيقة أنا كنت أنتقد الأرجنتين والحكام واللاعبين، ولكن في الختام لديك فريق صاحب شخصية وروحية قتالية، أمر لا يصدق. ومع ميسي، فنستطيع أن نتحدث عن ميسي مرة أخرى، وبعمره يضع الكرة أينما يشاء، فمع كل اللاعبين من حوله الذين يقاتلون من أجله ومن أجل القميص الأرجنتيني، فعلينا نحترم ذلك، لأن اليوم هذه أفضل مباريات الأرجنتين وروحية القتالية وشخصية كبيرة. لاعبي الأرجنتين دائما لديهم شخصية، ولكن ما ظهروها اليوم مرة أخرى أداء رائع، وتهانينا لهم.
0: هذه الاحتفالات مباشرة للأرجنتينيين، طبعا لمذاق الاحتفال على أو الانتصار على الإنجليز مذاق خاص ليوزيه لدى الأرجنتينيين للفوز على البرازيل. واليوم الأرجنتين تعبر إنجلترا لبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، تدافع عن لقبها وتقترب من تحقيق اللقب الثالث. عادل، المباراة أيضا يعني في الوقت اللي قلنا الإنجليز خلاص وصلوا،
2: حقي أن الحظ يبتسم للشجعان. والحظ مو بعيب، الحظ شيء جيد لما يكون معك، لكن لما تكون تتلقى الصفعات وتعطي يعني ما حتى يكون عندك ردة فعل. أنا في رأيي توخيل يتحمل كل ما حصل في المباراة. الفريق يتقدم، المباراة سارت بالشكل اللي تبي، أنت ما بديت بشكل جيد، طيب بعد ما تقدمت أصبح الفريق يهاجم في نص ملعبك، بل يستغني عن عدد من الأدوار الدفاعية للمنتخب الأرجنتيني، يعني سكالوني توفق في هذا الأمر. طيب أنت وش ردة الفعل؟ لازم لعيبة سرعات، سواء ساكا، مادويكي، أي أحد من اللاعبين. أنت بديت بروجرز طرف، وهو يعني مو بلاعب الطرف اصلا المميز او لاعب السرعات.
0: خلينا نفهم انه نوع من تقفيل الملعب.
2: اوكي، قبلناها في المباراه له جوردن سجل، اوكي قبلنا. طيب نهايه المباراه شلون؟ يعني صوت ادوار دفاعيه بحته امام ضغط وشراسه وكل شيء في كره القدم، زائد ميسي هذا العبقري اللي في لحظه من اللحظات صارت زحمه على طول راح الطرف. بالتالي وانا جالس هنا قبل شويه على الهواء نشوف الركنيات، انت يعني اذا ما تستوعب هذه مشكله ثانيه، انت كل ركنيه تلعب باص وترجع ثاني مره لمين؟ لميسي، ميسي واحد على واحد انتهى الموضوع. يعني كل هذه الامور او كره خطره، انا اعتقد انه سنحت الفرصه للمنتخب الانجليزي. اعتقد ان المدرب توخيل

0: ما قدر يستثمر هالحالة اللي وجدها أمام سكالوني، وأثبتوا أن الشراسة والقوة مع مهارة، يعني فريق بصراحة
1: هو فريق وحوش
0: شجعان شراسة كل شيء.
1: فريق الأرجنتيني فريق وحوش، يعني هما دائما سمتهم يعني الشراسة أكثر من الأوروبيين، وعندهم شوية مهارة مخلوطة بشوية مهارة، مو كل الفريق ماهر، عندهم يطلع ثلاثة أربعة لعيبة ماهرين
0: في أي مباراة. صح،
1: أي مصطفى توخيل أو سكالوني قاد المباراة.
2: توخيل كان خارج مباراة.
3: الأمر ببساطة، أنت متقدم 1-0 حسنا لبقية 20 دقيقة من المباراة والكل يعود إلى منطقة الجزاء، لا بأس الوقت الراهن، ولكن التحولات متى ستكسب الكرة ومن سيجري؟ أنت بحاجة إلى السرعة، أنت بحاجة إلى شخص يسرع التسجيل، لأن منتخب الأرجنتين عندما شاهدوا إنجلترا كلهم عادوا إلى منطقة الجزاء قالوا لا أحد في التحولات، بيلينغهام ليس سريع، هاري كين ليس سريع، إذن استغلت الأرجنتين لاعب واحد فقط بقي في الدفاع وكل منتخب الأرجنتين منطقة جزائي إنجلترا. من المؤسف أن لا يشرك لاعب مثل ساكا أو راشفورد، هو عندما تكسب الكرة على الأقل تستطيع إيجادة، والأرجنتين حافظوا بلاعب كضمان في الخلف وهذا شكل الفارق.
1: جميل كابتن، يبدو انه يعني توخيل لم يصدق انه تقدم، اجراءاته بعد التقدم كانت سيئه للغايه، يعني كان فقط اقف امام المرمى.
2: حتى الهدف كل أمور كانت جيدة وإيجابية لإنجلترا، ولكن آخر 20 دقيقة كان يجب أن يجري تغييرات، كان عليه المحاولة، ولكن أعتقد أنه ربما يؤمن بالحظ أو الحارس سيقوم بأدوار سحرية، ولكن لم تكن له الثقة باللاعبين الاحتياط على دكة الاحتياط. بالنسبة لي هنا عدم الثقة بال احتياط راشفورد وساكا يستون حتى المشاركة في الدفاع وأيضا في الهجوم، لكنه لم يؤمن أو يعطيهم الثقة، وهذا
1: صحيح
2: هو السبب.
1: ما زلنا نتابع الاحتفالات مباشرة للأرجنتينيين في الساحات سواء في أمريكا أو في الأرجنتين، احتفالا بوصولهم للنهائي الرابع في تاريخهم، وطبعا حققوا منها لقبين وخسروا اللقب، وعندهم لقب في الطريق الآن، وننتظر الأهداف حتى برضو صور الأهداف والمباراة حتى نعلق عليها. عادل، نقطة التحول في المباراة في جهة الفريق الأرجنتيني ما هي؟ يعني خليني بشاركك، أنا أقول نقطة التحول يمكن للأرجنتين هي أن إنجلترا سجلت هدف بصراحة.
0: لا، وإن إنه توخيل استسلم، أنا وافق الكابتن مصطفى. ليش بالتالي؟ في أبسط يعني ABC كرة قدم، عندما تتقدم أمام فريق أنت وياه خلنا نقول في تكافؤ، حالة تكافؤ، مؤكد أن الفريق المقابل يبي يروح يتقدم للأمام، إذن يبي يخلق مساحات. حتى تغييرات سكالوني أحيانا طلع سحب مارتينيز، سحب حالات دفاعية وأشرك حالات هجومية. هل أنت سويت هذا الأمر؟ أنت بالعكس استمريت كأنك تزج بأكبر عدد من المدافعين، ولا وما بالك بيكفورد كان نجم المباراة، يعني أنقذ أكثر والقائم ساعدك مرتين. صحيح. يعني كل هذه الأمور شو تخليك تقول أنك تلعب على المساحات وعندك لاعبين السرعات موجودين على الدكة في البنش، يعني ساكا، مادويكي، راشفورد، أي أحد من هذولا ممكن يقوم بهذا، خاصة أنه هاري كين وبلينغهام كأنهم يؤدون أدوار دفاعية. صحيح. كم مرة شفنا هاري كين استخلص كور من داخل ال 18؟ وش يعني هذا الأمر؟ أنه استنزف في حالة كأنه الفريق كله استنزف. أنا في رأيي أنه توخيل أحد أهم مفاتيح فوز الأرجنتين، طبعا قدرات الفريق، شجاعتهم، مدرب قاعد يقرأ صح برا الملعب. أنا أعتقد أن توخيل يتحمل مسؤولية كبيرة، البداية غير جيدة، أتفق معك أنه يقول لك قد تكون عنده قراءة أنه روجرز يلعب دفاع، أنه يعني سحب الفريق إلى الهدف اللي سجله، لكن بعد كذا وش سويت؟ رجعت لمنطقتك، سلمت المباراة كلها لمنتخب الأرجنتين، ولا شفنا ولا محاولة بتال. معقول فريق مندفع في نصف في ثلث الأخير ملعبك ما يكون عندك ولا كرة يعني مرتدة أو تحول فيها؟ هذا أمر صراحة محير على قراءة مدرب.
1: ما صدق الله يسجل الهدف، وكان يبغى يحافظ. خلينا نذهب إلى أتلانتا. نايف سجيل، نايف مساء الخير، كيف الاحتفالات الأرجنتينية حواليك؟

0: كيف؟
1: تفضل.
2: الاحتفالات بالتالي يعني الآن الجماهير الإنجليزية تغادر الملعب الآن، في المقابل الجماهير الأرجنتينية متواجدة في مدرجات الملعب.

0: هم يرددونها.
1: أنا سمعت الآن. اليوم هذه
0: هم الآن يرددونها. هم الآن أنا طبعا ترجمتها بالتالي سألت وترجمتها
1: جميلة.
0: فهم الآن
1: إحنا إذا كانوا حولك هالجماعة
0: هي من أجمل الأهازيج.
1: نايف إذا كانوا حواليك يرددونها يا ليت زميلنا ناخذهم ونسمع هذا يعني هذه الهزوجة الجميلة. إذا كانوا قريبين منكم يعني ليش تتحركونهم حتى لو نرجع لكم مرة ثانية؟
0: إن شاء الله بالتالي. لكن هم ما زالوا في مدرجات الملعب وحفظا للحقوق التجارية لا يمكن لنا الدخول إلى مدرجات الملعب، ولكن إن شاء الله سنعود لك في منطقة أخرى بإذن الله وتسمعهم، لكن ممكن الصوت الآن العام تستمع له. هذا المشجع الانجليزي يحتفل يعني رغم الخساره.
2: ارجنتينا جود لك ارجنتينا
0: جود لك. بتال لاحظ البرازيليين يعني حاضرين بتيشيرتات البرازيل دعما لانجلترا، ولكن يعني خاب املهم وغادروا الان.
1: طيب كويس يعني الدوري السعودي يسوونه يهاوشونه يقول لسه جمهور ما ادري ايش كل فرق العالم اللي ما تحبه تروح تشجع ضده شيء طبيعي.
0: لا وهنا
1: في اي مكان
0: وهنا المكسيكي وهنا المكسيكي المكسيكيين يدعمون طبعا يدعمون الارجنتين.
1: هذا نايف نايف وضعه مو طيب هذا بعدين نرجع لك. خلاص نايف بنرجع لك بعدين بنرجع لك. داخل الملعب بدري هذا.
3: لا شفت الزمن البرازيل يعني صار دورهم ثانوي.
1: اي لا طبيعي يعني طبيعي في كرة القدم يعني انت شوف حتى قمصان ريال مدريد موجوده قمصان مكسيك موجوده يعني هذا طبيعي
3: منافسه تقليديه البرازيل والارجنتين
1: يعني هذه كرة القدم يعني اللي يعني منافسك لو يلعب ضد مين انت بتروح تشجع يعني ضده طبيعي. والهزوجه هذه التاريخيه فيها ترى اسم فيها شيء عن البرازيل وفيها شيء عن بيليه.
3: اي
1: وهذه كرة القدم هم يحبون يعني يغلسون على البرازيليين. المباراة طبعا شوف اهدافها اللي مصطفى اذا تعلق على الهدف الانجليزي امامك
4: الانجليزي هاري كين اعطى كرة بعيدة وناولة بعيدة وهذا ما يبرعون به عندما تلعب انجلترا بهذا الشكل في المساحات يسببون مشاكل كبيرة للارجنتين. ولكن التمريرة كانت رائعة وحتى نشاهد التمريرة العرضية كان دقيقة جوردن تقدم على المدافع ووضع الكرة في المرمى. هكذا كان يجب أن تلعب انجلترا وكان عليهم فعل ذلك أكثر.
1: صحيح عاد الهدف الأول لأنزو في الهدف الأرجنتيني.
3: طيب بالتالي يعني فعلا الهدف شوف شلون أول شيء التسديدة بوجه القدم الداخلي يعني ما كانت بوجه القدم القوة
1: كانت وضع.
3: طيب تصور لو ما في زحمة مدافعين أمام الحارس كان ممكن يعني خل أقول لك ممكن نسبة معينة أن يتصدى لها. لكن أمام هذه الزحمة اللي أمامك من المدافعين اللي وضعهم توخيل خلى الفريق يعني حجب الرؤية عن الحارس بشكل. لكن بدون شك تكنيك عالي قدرة وبالتالي ترى بدأت من تكتيك من منتخب الأرجنتين. لعبها مرتين ترى يعني قبل كذا وكرة أيضا شبيهة قبلها بالقائم يعني أنا أقصد أن في مهارة لاعب هذه المهارة ليس بالضرورة الموهبة اللي أسحب لاعبين ثلاثة. هذه أنا أعتقد قدرة هائلة من إنزو وتسديد ولا هو بشيء مستغرب منه. لكن التسديد هالمرة كان فيها إتقان
1: مصطفى
3: لأنها ما كانت بالقوة.
1: مصطفى لوتارو الهدف الثاني للأرجنتين.
4: أولا أود أن أتحدث عن الركنيات ميسي كل الركنيات أغلبها لا يعطي تمريرة مباشرة والكرة يعطيها التمريرة لاعب وتعود إليه لأن كل لاعبي منتخب إنجلترا في منطقة الجزاء بالتالي اللاعبين على في الركنية والكرة تعود إليه ويكون واحد ضد واحد. هنا شكل الفارق الخطوة ذكية وفعل ذلك أكثر من مرة وتمريرة بلا شك بقدمه اليمنى للاوتارو كانت مدهشة. ولكن ميسي مرة أخرى شكل الفارق لأنه
1: صحيح
4: معروف بهذه التمريرة الدقيقة ويضع الأرجنتين في موقف جيد.
1: صحيح.

هاري كين وليونيل ميسي كان هما قائدي اليوم، لكن الأسطورة الأرجنتينية تفوق أمام نظيره الإنجليزي، فعل كل شيء لتعويض تأخر بلاده وأنهى عرضه الجميل بصناعة هدفي منتخب الأرجنتين ليضع بصمته مجددا خلال الأدوار الإقصائية في طريقه نحو النهائي المونديالي الثالث له في مسيرته، كما كان الأعلى تقييما في مباراة اليوم. وفي حراسة المرمى تفوق مارتينيز بالتقييم النهائي على بيكفورد بحسب سوفا سكور، رغم أن الحارس الإنجليزي أوقف محاولات المنتخب الأرجنتيني في أكثر من مرة، لكنه في النهاية لم يصمد وتلقى هدفين في الدقائق الأخيرة. إجمالا شهدت أرقام المباراة تفوقا أرجنتينيا واضحا في الاستحواذ والمحاولات، خاصة بعد تسجيل إنجلترا للهدف الأول، حيث كثف الأرجنتينيون من الضغط الهجومي وسجلوا 15 تسديدة على مرمى بيكفورد واستحواذا فاق 60%.

0: عادل هاري كين لا وجود له اليوم، ليش؟
1: طبعا الادوار هو حتى المباراه اللي فاتت ما كان صراحه،
0: نحكي على اليوم،
1: اليوم ما كان جيد ابد لانه بالغ في حالته الدفاعيه، كان يؤدي انت في ظرف لعب تسعه راس حرب. اليوم انت كانك انا شفته في 18 الفريق المنتخب الانجليزي اكثر مما شفته في ده. بالمقابل ودي اقول على ميسي، يا اخي ميسي خربط كل الارقام اللي عندنا، واحد عمره 39 سنه ويؤدي كل هذه الادوار، هذا شيء بصراحه غريب. ايضا سوف سكور الارقام،
0: ملاحظ انه ما يجري ولا يركض ولا يسوي مجهود، بس
1: لكن
0: يسوي
1: كل نتيجه خطره، لا ويعرف يختار الاماكن اللي يتحرك منها. ايضا الارقام هي مؤشر، لكن انا عندي بيكفورد افضل من مارتينيز كثير في مباراه اليوم، انقذ انجلترا في اوقات حرجه، كانت كان ممكن النتيجه تروح اكبر من كذا، او كان ممكن الارجنتين يتقدم شكله. لكن عموما هاري كين يعني اعتقد انه ما ابغى اقول خذل، لكنه ما وفق بصراحه في المباريات الاهم بالنسبه للمنتخب الانجليزي. بلينغهام كانه يبغى يتحمل الورقه، لكن فريق بدون اجنحه ما يمكن يروح بعيد يا بتال، وهذه مشكله المنتخب الانجليزي في مباراه اليوم امام منتخب شرس، عرف في الدقائق الصعبه كيف يرجع المباراه. ترى الصعوبه انك تروح مع الطريق الاصعب، وهذا الارجنتين احنا نقول حظ الارجنتين تحكيم وغيرها، لا اليوم اثبت ان الفريق فريق قوي. صح. شرس يعرف يعني اذا اراد اصطياد فريسته استطاع ايا كان المنافس.
0: صحيح مصطفى، من اين ياتوا يعني الارجنتينيين بهذه الروح؟ يعني هذه البلد منتخبها عجيب، يعني حتى كابتن، يعني حتى في الخشونة اللي يمارسونها ما تشوفها في الملاعب، يعني شراسة هائلة، شراسة يعني تصل لحد الإيذاء.
2: أنا لعبت مع لاعبين أرجنتينيين في إسبانيا، لعبت ضدهم، هم أصحاب أقوى الشخصيات الذين تقريبا في حياتي، هكذا ولدوا، أنها في دمائهم، ولديهم قاسم مشترك آخر، معدل الأوقات في المباراة يضعون ضغطا كبيرا على الحكم في كل حالة، أمر بسيط، المناصفة 50-50 بينه وبين الخصم، كلهم يأتون ويضغطون على الحكم، فهذه هي ثقافة اللاعبين الأرجنتينيين وشخصيتهم، أعتقد أنهم يتربون عليها في المدارس أو حتى ولدوا بها ويتعلمون منذ الصغر، ولكن يفوزون بشخصيتهم القوية، واليوم فازوا بكرة قدم جميلة. أيضا
1: مصطفى يا أخي الضغط على الحكم ما يجيده، ما في حد يضغط بهالطريقة ما بقول وحشية، لكن الانتماء والشراسة حتى الحكم يشيل همهم، يعني أي كرة الكابتن مصطفى يقول 50-50، لا لو 60-40 عليهم 60،
0: الكابتن هم الروح والقوة اللي فيهم، حتى في يعني أغنيتهم حقت المنتخب تلاحظ هذا الشيء فيها.
1: إيه بس بتشوف التجمع الحكم،
0: حتى هم يمدحون يعني بلدهم بالكرة وإنجازاتها، يغيظون خصم
1: والله هم فعلا هم
0: لا ناسينا،
1: ترى ضغط على الحكم اللي يسوونه، ضغط على الحكم وعلى المنافس.
0: صحيح.
1: ترى على فكره بتطلعوا بعض لعيبه انجلترا من المباراه بسبب هذا الامر.
0: حقيقه فريق شجاع، يعني فريق شجاع، حتى ومن لم يكن في هذا الفريق هذه النسخه
1: النوعية.
0: كم هائل من الـ يعني المهارات يعني او المواهب الكبيره باستثناء 2-3، الا انه فريق شجاع للغايه صراحه. فاصل ونعود.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

حياكم الله. قدمت إسبانيا البارحة أداء مميز ضمنت به مكانها في نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، تاركة الجميع في حالة ذهول من الطريقة التي أنهت بها مشوار فرنسا في المونديال، ورسخت أيضا عقدة نصف النهائي للفرنسيين، إذ تعتبر هذه المرة الثالثة تواليا التي تبعد فيها أسبانيا نظيرتها فرنسا من نصف نهائي بطولة كبرى، بعدما أقصتها من نصف نهائي كأس أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، ومن ثم جددت التفوق في المونديال.

0: في مونديال قطر ودع الإسبان البطولة مبكرا من دور 16 مع المدرب لويس إنريكي. اتحاد الكرة لم يذهب بعيدا للبحث عن خليفته. ديلا فوينتي انضم لمنتخبات إسبانيا صيف 2013 بداية مع منتخب الشباب. له لقبين في أمم أوروبا مع الفئة السنية، كما حقق برونزية الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021. خلال كأس العالم الحالية وبعد بداية خجولة، تصاعد مستوى زملاء يمال جماعيا وفرديا. التعادل الافتتاحي أمام الرأس الأخضر لم يربك أوراق المدرب، بحث عن الحلول ووجدها سواء بالاعتماد على بيدرو بورو كظهير أيمن، كما غير خط الوسط بإبعاد بيدري والاعتماد على فابيان رويس لمرافقة رودري. وشق المنتخب الإسباني طريقه نحو النهائي بعدما اهتز شباكه مرة واحدة فقط في 7 مباريات. وسيسعى ديلا فوينتي لتكرار إنجاز البوسكي، والذي يعتبر قدوة له في التدريب، وتحقيق اللقب للمرة الثانية للاروخا.
1: هذا الفريق لا يتوقف أبدا عن إذهالي. مجال التحسن لا حدود له. بدأنا قبل نحو 4 أعوام بفكرة، وتمسكنا بهذه الفكرة، وقد أوصلتنا إلى ما نحن عليه حاليا. واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم، لكنهم وجدوا أمامهم أفضل فريق في العالم، وهذا أمر مختلف. هؤلاء اللاعبون أظهروا التزامهم، إنهم يجعلون الصعب يبدو سهلا.
2: وكسب رودري رودريغيز قائد أسبانيا إشادات الصحف العالمية بعدما نجح في إيقاف خطورة الهجوم الفرنسي في المباراة، ووصفته الصحافة بأنه استعاد نسخة أفضل لاعب في العالم خلال البطولة.
3: رودريغو هيرنانديز أو المعروف برودري قائد إسبانيا، قصة أراد اللاعب نفسه إعادة كتابتها في كأس العالم 2026. في مواجهة فرنسا كسب رودري 11 التحاما، بينها 4 مواجهات هوائية وأكثر من 12 كيلومترا ونصف الكيلومتر قطعها في الملعب، مع نسبة تمريرات وصلت دقتها إلى 90%. هكذا أدار رودري نصف نهائي كأس العالم، وحول وسط إسبانيا إلى المنطقة التي انتهت عندها خطورة مبابي وديمبيلي وأوليسيه. الصحافة العالمية لم تتحدث عن هدفي الفوز بقدر ما تحدثت عن رودري. رويترز وصفت أداءه بأنه استعادة لنسخة الكرة الذهبية، والغارديان قدمته بوصف القائد الهادئ والعقل المفكر لإسبانيا. هذه النسخة من رودري بدأت من قرار رفض. اللاعب الذي ولد في مدريد عام 96 ودخل أكاديمية أتلتيكو مدريد عام 2007 قبل أن يستغني عنه النادي في 2013 بسبب الشكوك في قوته البدنية، انتقل إلى فياريال وظهر مع الفريق الأول عام 2013.

2015، ثم عاده أتلتيكو في صيف 2018 بعد 5 أعوام من رحيل. أمضى موسماً واحداً مع دييغو سيميوني قبل أن يدفع مانشستر سيتي 70 مليون يورو قيمة شرطه الجزائي في 2019. سيميوني أضاف إليه الصرامة الدفاعية، وغوارديولا جعله نقطة البداية في البناء واللاعب الذي يضبط الإيقاع ويحمي الفريق في الوقت نفسه. خارج الملعب لا يبحث رودري عن حضوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جمع الاحتراف مع دراسة إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة، ووصف سنوات الدراسة بأنها من أفضل سنوات حياته. ثم جاء هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا ليقود السيتي إلى الثلاثية التاريخية، فيما قاد منتخب بلاده للفوز بدوري الأمم الأوروبية ثم كأس أوروبا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولتين قبل أن يتعرض لإصابة الرباط الصليبي، وبعد أسابيع توج بالكرة الذهبية. بعد 22 شهرا من الإصابة اختار رودري مباراة فرنسا ليعلن عودته، لا بهدف ولا بتمريرة حاسمة، بل بالمباراة التي جعلت الصحافة العالمية تتحدث عن لاعب الوسط أكثر من أصحاب الأهداف.

0: إذن إسبانيا وفق عرض رائع جدا مصطفى، الصحافة تحدثت عن دي لافونتي مع ديل بوسكي، شبه طبعا ديل بوسكي كان عنده مسيرة لاعب كبير يعني بطولات مع ريال مدريد، لافونتي ما في كلاعب يعني مسيرة كبيرة، ما في مسيرة كبيرة، في مسيرة لكن مش كبيرة، بس كمدرب أيضا ما في مسيرة للأندية، يعني كل الفرق اللي دربها كانت بي، فريق بي فريق بي، مش ما تدرب فرق أولى، أعتقد لافيز مثلا أي أظن درب بلباو فترة، أظن أي قصيرة يعني فترة قصيرة جدا.
1: مدرسة إسبانيا أو المدربين الإسبانيين دائما هكذا، عندما تأتي من مدرسة المدربين الإسبان وتصل إلى المنتخب الوطني، أنت تعرف منتخب إسبانيا لديهم الهوية أو أسلوب لعب خاص، فأغلب المدربين يعرفون يلعبون مثل برشلونة قليلا، وكل المدربين يعرفوا هذا الأسلوب، بالتالي لست بحاجة لأن تكون لعبا من برشلونة وريال مدريد لفهمه، ولكن أعتقد أنه يقوم بعمل رائع، يعرف لاعبين جيدا، وعندما يكون لدينا لديك لاعبين مثل رودري شاهدناه هو العقل المدبر لمنتخب إسبانيا في الوسط، ومثل هذا اللاعب وأولمو أيضا لاعب ذكي جدا، فمن السهل جدا تدريبهم.
0: جميل. أجمل إسبانيا ديل بوسكي ولا ديل لافونتي؟ إسبانيا ديل لافونتي أو إسبانيا ديل لافونتي؟
1: ديل بوسكي كان لديه عدد كبير من اللاعبين الكبار، وكان اللاعب جيد ولاعبين كبار، أما جيل إسبانيا الحالي من الممتع جدا متابعة أدائهم، وعندما يكون لديك بدري على دكة الاحتياط واحد أفضل اللاعبين الآن في الوسط، هذا يعني بأن لديك لاعبين كبار مثل رودري وأولمو أيضا في الوسط، بالتالي الجيل الإسباني الآن جيد جدا.
0: هذه الصور من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وانظر يعني هذا الاحتشاد البشري الهائل، انظر كيف تصنع كرة القدم فرحة للشعوب وفرحة هائلة بهذا الشكل. طبعا الأرجنتين لا يستغرب منهم، فهم الأرجنتين هي واحدة من معاقل كرة القدم في العالم، بل هي المصدرة الأولى للأساطير في كرة القدم، بداية من مارادونا ونهاية أو مرورا بميسي. عادل كم بس ما نقدر نقول أسطورة صح؟ كم بس مش أسطورة؟
2: بطولة على فكرة في البداية ما كان هو النجم.
0: أيوة بس ما نقدر نقول أسطورة. لا يعني جاب البطولة الأرجنتين بس مش أسطورة.
2: ولا وكانوا مع لاعبين وكان باشاريلا المدافع أشهر واحد فيهم، يعني أكثر أشهر من كمبس. لا ما يمكن نقول زي مارادونا وميسي أو حتى يمكن اللي أقل.
0: ولا يقترب منهم.
2: إيه ولا يقترب حتى من المجموعة.
0: سيميوني قبله، لازم نحط سيميوني قبله.
2: تحب سيميوني
0: وفيرون وكل هذه المجموعة قبله.
2: تصدق شو بتقول تسوي مع الكل؟

0: مصطفى
1: اسبانيا خلقت لنا حاله جديده من 2008 ل 2012 احسن ناس تلعب كوره وتمتعنا. اللي قلت له قبل شوي رودري وحتى على الفرحه اللي موجوده
2: خلينا نتكلم عن الفرحه وبنرجع لرودري.
1: الفرحه جنون، هم جنون الارجنتين
2: الشاد الكبير.
1: بالتالي شفت البطوله اللي 2022 في قطر من كان ملح هذه البطوله غير جمهورنا في الادوار الاولى
2: والارجنتين كانوا
1: الارجنتين شيء حتى انا ما زرت الدوحه بعدها يوريني احد القطريين المكان اللي كانوا الارجنتيني ساكنين فيه والفرحات ورابطات مشجع حتى سوق واقف انتشروا فيه بشكل غير عادي.
2: عمرك عادي شاركت في شيء زي كذا كمشجع؟
1: طبعا انا بصراحه نعم.
2: وين
1: اشوف 88 انا كنت مشجع عادي ورحت حضرت البطوله اللي في الدوحه
2: السعوديه
1: اللي النهائي سعوديه كوريا وقبل السعوديه وايران حضرتها في الملعب من شغفي من حبي لكره القدم
2: شاركت منتخبنا.
1: كان يعني بصراحه طبعا ذيك الايام الدوحه حتى مختلفه لكن ترى السعوديين يعيشون بس احنا ما نفرح للاسف الفتره خلينا في الارجنتين احسن يعني ارجع اقول لك
2: مصطفى عشت زي ذا الفرحه استقبال المغرب لكم اعتقد كان بسيارات مكشوفه في 94 لما رجعت واظن ايه كان بباص مفتوح ايه
3: نعم الباص مفتوح وكان الاستقبال رائع
2: كان شبيه ب
3: نعم شبيه قليلا بالتاكيد وأن عندما تقدر أداء الجيد أو منتخب المغرب بالتأكيد الشعب المغربي كلهم يأتون لاستقبالنا وكان مدهشا. أما الأرجنتينيين فيجب أن أقول كابتن بتال لديهم دينان النصرانية وكرة القدم الكنيسة من جهة وملعب كرة القدم من جهة أخرى.
2: هذا واضح صحيح أنهم يحبون كرة القدم يحبون مارادونا يحبون ميسي بجنون لدرجة أنهم لا يريدون حسم هذا الجدل يقول كلهم كويسين يعني الغالبية العظمى في الأرجنتين تقول مارادونا ولا ميسي يقول كلهم.
1: تدري ميزة ميسي مو من بوكا ولا من ريفر بلايت ترى ميزة دي الميسي عشان يكون استمرار لكنهم خلقوا لهم حالة ترى ما هم حقيقي
2: هذا حقيقي هذا حقيقي هم مختلفين جدا. فرنسا المرشحة الأبرز الفوز بالبطولة طوال مشوارها ونظرا لما تضمه من مجموعة غنية بالمواهب الهجومية تقدمهم نجم ريال مدريد كيلين امبابي ولاعب بايرن ميونخ مايكل اوليسي الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبلي. لكن المنتخب الفرنسي انهار امام اسبانيا المتماسكة وخسر بهدفين دون مقابل ليحجز الاسبان مقعدهم في النهائي المقرر اقامته الاحد المقبل وتمثل مباراة تحديد المركز الثالث الظهور الاخير للمدرب ديدييه ديشامب على راس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي إذ من المقرر أن يخلفه زميله السابق أسطورة المنتخب زين الدين زيدان.
4: علاقة إيمي جاكي بديدي ديشان كانت مميزة والبعض رأها أكثر من علاقة مدرب بلاعبه والبعض أيضا شبهها بعلاقة ديشان نفسه مع مبابي حاليا احترام متبادل في أغلب الأحيان مع بعض التوترات بين الحين والآخر. مبابي لم يعرف مدربا غير ديشان مع المنتخب معه كانت الانطلاقة عام 2017 ومعه أيضا أصبح كيليان أفضل هداف في تاريخ الديوك الفرنسية. أما الرابط الإنساني بينهما تجلى عندما عانق مبابي مدربه محتفلا بهدفه أمام السويد كان ذلك بعيد وفاة والدة المدرب بأسبوع وردها ديشان بتحية نجمه عندما تم استبداله في المباراة ذاتها. كما أن ديشان يدافع عنه في كل مرة أمام انتقادات الصحافة والإعلام. في المقابل كانت التوترات تظهر بين الحين والآخر بين مبابي وديدي أبرزها أزمة شارة قيادة المنتخب بعد اعتزال هوغو لوريس وبحسب تقارير صحفية فإن ديشان أراد سحب الشارة من مبابي بعد انخفاض مستواه إذ رأى أنها تشكل عبئا وضغطا نفسيا على اللاعب كما أثير كثير من الجدل حول غياب مبابي عن معسكرات منتخب فرنسا للإصابة في حين كان يشارك بانتظام مع ناديه ريال مدريد هناك في إسبانيا.
5: ارتكبنا أخطاء فنية أكثر مما ارتكبنا في المباريات السابقة وكنا أيضا أقل جاهزية بدنية هم بارعون للغاية في التناغم وقراءة اتجاهات التمريرات لم نجد الحلول وفشلنا في إدارة الجودة الهجومية والفنية.

خيبة الأمل هائلة. من المؤلم رؤية هذه الرحلة تنتهي. لا أريد أن أقلل من كل ما حققناه، لكن إسبانيا أظهرت في هذه المباراة أن لديها ما هو أكثر. لن أقول عن حكم الساحة شيئا، لكنني أسألكم، هل كان على المستوى المطلوب لإدارة مباراة قبل نهائي كأس العالم؟

0: نتحول إلى دهلة الزميلة ليليان تنوري تلتحق بنا من هناك. ليليان مساء الخير. أخبار المعسكر الفرنسي كنت قريبة منه، مبابي وديشام، ما هي آخر أخبار الخلافات بينهما وعودة زين الدين؟
1: بصراحة صحيح اليوم احنا قاعدين جوا لانه طلعت عاصفه اليوم الظهر، فاضطرينا يعني نقعد نطلع من داخل الفندق. يعني معسكر المنتخب الفرنسي هناك نقطه تحول، وهي كان ملاحظها دائما الجميع بالمباراه، هي عندما انتهت المباراه واقترب ديشام من مبابي يريد ان يسلم عليه، كان السلام فاترا. من هناك بدات الاقاويل. تصريحات مبابي بعد المباراه انتقد كثيرا ديشان، قال نحن خسرنا تكتيكيا وفنيا، وترك الوسط لنا اثنان مقابل ثلاثة من الإسبان، اللمسات الأولى والتمريرات الأولى لم تكن جيدة، وهناك بدأت العاصفة والانتقادات على حديثه. يعني الزملاء بالمعسكر يعني كانوا بين محبطين وبين متقبلين لكلامه، ولكن هنا صحيح هذا كان الكلام صحيح، ولكن لا يجب أن تقوله بالملأ، يعني يجب أن تقوله أمام الأبواب المغلقة، داخل الأبواب المغلقة. الصحافة والجماهير من يعني نوعان أيضا من ردود الفعل. الصحافة كانت تقول أنه مبابي يعني أنت قائد الفريق لا يجب أن تتكلم بهذا الشكل. نوع آخر قال أنه هو كقائد يجب أن يتكلم ويضع يضيء على الأخطاء، ولا يجب أن يختبئ خلف الكواليس. هذه كلها
0: جميل.
1: ولكن قال بالنهاية، يعني مبابي قال صرح أنه أنا أتحمل المسؤولية كقائد، هذا لا يقلل من احترامي لديشان. نحن لدينا مباراة بالمركز الثالث ويجب أن نقدم له أفضل نهاية. هذا يعني بما أنه سألتني عن زيدان، زيدان هم يعني من منذ زمن بعيد وهو يتكلمون عن قدومه، ولكن هناك معضلة صغيرة أنه بفرنسا يعني يعتبر المدرب يعتبر من ضمن الموظفين الدولة، وكان هناك دراسة لسقف لرواتب الموظفين والمدراء والمدربين بالتحديد. وهنا يأتي أنه إذا كان في هناك 12 ألف يورو بالشهر، هذا كان ما يتداول بالأروقة الاتحاد البرلمان، يعني هذا ما سيتم الموافقة عليه. ولكن عندما جاء اسم زيدان على الخط، زيدان كان يتقاضى بريال مدريد مليونين سنويا، هذا يعني أنه يجب أن ترفع السقف كثيرا. الآن إذا كان يريد الاتحاد الفرنسي أن يضع زيدان على رئاسة الفريق، يجب أن يأخذ أكثر من 450 ألف يورو بالسنة، يجب أن يأخذ موافقة مباشرة من وزيرة التربية وتوقيع مباشر من وزارة التربية.
0: الله جميل. استبشار كبير ليليان في عجالة، استبشار برحيل ديشام، يعني يلقى ترحيب رحيله أكثر من المعارضين للرحيل؟
1: رحيله يلقى ترحيب، صحيح يلقى ترحيب لدى الصحافة، لأن الصحافة قالت أنه ديشان حتى يعني منذ زمن بعيد، منذ أكثر من 10 سنوات مع هذا الفريق، ويعرف جيدا المنتخب الإسباني، الخطة التي دخل بها وتحركاته ودخوله بهذه الطريقة أمام منتخب إسبانيا لم نرى شكل، وعندما يعني أول مرة امتحن فيها لم يظهر ولم يبدو بدأ وكأنهم أشباح. وترحيب بزيدان، طبعا زيدان لديه شعبية كبيرة بفرنسا، يعني عطفا على أداء مع منتخب فرنسا وأداؤه كمدرب لريال مدريد التاريخي.
0: شكرا شكرا زميلتنا ليليان تنوري مصطفى. نهاية الرحلة ديشام بفرنسا تعتقد؟
2: نعم، هذه مباراة الأخيرة القادمة بلا شك 100%، و لديه أشياء كثيرة للفوز. أولا مبابي سيفوز بالحذاء الذهبي، وبالتالي يستطيع أن يمنح هذه الفرصة لمبابي لأنه قدم له الكثير، وأعتقد مباراة

0: ستكون جدية جدا وسيساعد مبابي للحصول على الحذاء الذهبي. وكما أن ربما يريد أن ينهي البطولة في المركز الثالث ولا يجب أن يكون في المركز الرابع لترك انطباع جيد عن الكرة الفرنسية، ولكن أعتقد مع هذه المباراة الأخيرة بلا شك 100%.
1: جميل. احتفالات الجماهير الأرجنتينية تتواصل في أمريكا، في أتلانتا، تتواصل في العاصمة الأرجنتينية، في كل الأماكن. الأرجنتينيون اليوم شعارهم يتسيد كل الأماكن التي تتحدث عن كرة القدم. مع رحيل ديشام عادل؟
2: اي طبعا، لانه بالتالي لما يوفر لك افضل العناصر.
1: بس مرحلة ذهبية،
2: هو فاز بذهبية ووصل للنهاية وخسر ركلات ترجيح. لكن السبب بالتالي ليش احنا الكل او الغالب خلينا نقول كان يرشح فرنسا للفوز؟ ليش؟ لما تقول عثمان ديمبلي، اوليسي، مبابي، دوي، باركولا، وش معناتها؟ مباراة اسبانيا اثبتت ايش؟ ان الجماعية تتفوق اذا كان عندك قدرة. كيف قراها مدرب اسبانيا لما لعب اولمو ولعب استغنى عن بيدري لو تشوف ما كان موجود، صار يلعب في بيانو وسط الملعب، هذا كل الثنائيات وكل كرة ثانية كان يكسبها مين؟ وسط الملعب. أنا مع التصريح مبابي بغض النظر أنا معه في أنه على العلن، لكن يقول لك التفوق في كل الكرات الثنائية والتمريرات كلها بين مين؟ كانت لمصلحة منتخب أسبانيا. أمس ما شفنا المنتخب الفرنسي في أي حالة بسبب التفوق، التفوق اللي على الأرض، الجماعية اللي موجودة للفريق. بالتالي حتى شوف، حتى لأول مرة أشوف يامال يلعب أحيانا واحد على واحد. سبب إيش؟ الفرنسي مو بقادر يروح للطرف ليامال ولا يحاصر الفريق في وسط الملعب. عشان كذا أنا أحيي جماعية إسبانيا اللي خلتنا نقول ليس بالضرورة القوة البدنية، المهارة أحيانا تكسب. في كرة القدم آخر كلمة بالتالي في العمل بشكل عام، مهارة، اجتهاد، حظ،
1: صحيح،
2: تحقق نجاح.
1: وهو النموذج الإسباني حتى نموذج من الصعب تقليده. أذهب إلى الفاصل.

من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

0: حياكم الله. بينما تقترب النسخة المونديالية الحالية من نهائيتها، نستذكر بأن النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي تصدر قائمة أفضل لاعبي مونديال قطر قبل 4 أعوام بعدما توج بجائزة الكرة الذهبية عقب قيادته منتخب بلاده للفوز بالكأس للمرة الثالثة في تاريخها. كما برز عدد من النجوم الذين حصدوا الجوائز الرسمية المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إذ توج الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة.
1: يتصدى باسكال زوبربولر لركلة ترجيحية أوكرانية نفذها الأسطورة أندري تشيفتشينكو. رغم ذلك تخرج سويسرا من مونديال 2006 بفارق ركلات الترجيح من دور 16، لكن دون أن تهتز شباكهم في أي من المباريات الأربع التي لعبوها، في حالة فريدة لم تتكرر حتى الآن. بعد 20 عاما يعلن الفرنسي أرسن فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في فيفا تكوين مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم 2026 بقيادة زوبربولر. هو كبير خبراء كرة القدم بالاتحاد الآن، ويدير فريقا من 10 أسماء أبرزهم الألماني يورغن كلينزمان، والبرازيلي جيلبرتو سيلفا، والأرجنتيني زاباليتا، والدنماركي جون دال توماسون. هذا الفريق مدعوم بعدد من محللي كرة القدم ومهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي الأداء الموجودين ميدانيا في ميامي ودالاس وعن بعد في مانشستر. وفضلا عن تحليل أدق تفاصيل المباريات، ستكون مهام

تم اختيار اللاعبين المتوجين بمختلف جوائز البطولة جزءاً من عمل المجموعة. في هذه البطولة قدم فيفا بالتعاون مع عملاق الطاقة العالمي أرامكو تصنيفه الجديد لقوة اللاعبين. هذا التصنيف يعتمد على خوارزمية الذكاء الكروي المعزز لدى فيفا، ما يقلل من التدخل البشري، إذ أنها تعمل بصورة مؤتمتة بالكامل وتنشأ عقب نهاية كل مباراة وتحدث باستمرار طيلة البطولة، وتعد أرقامه مؤشرا قويا يدلل على من سيتوج بجوائز الأفضل في المونديال الحالي.

0: عادل من ترشح جائزة الأفضل؟
1: بالنسبة لي أكيد، بالنسبة لي ميسي طبعا.
0: الفريق حتى لو خسر النهائي،
1: حتى لو خسر، عدد الأهداف اللي سجلها، قيادة الفريق في مراحل صعبة، الصناعة اللي سواها، صناعة وتسجيل، أرقام صراحة مذهلة.
0: طيب من ينافسه في الفريق الأسباني في ظنك في النهائي على الجائزة؟
1: إذا شفنا والله في أسبانيا، أنا أعتقد رودري يعني، بس الناس ما تشوف اللاعب اللي يقود المنظومة. أنا أشوف أنه من أهم اللاعبين في البطولة هذه، يعني أنا محب للنوعية هذه من اللاعبين بصراحة، لأنه تعرف لما نقول ترمومتر الفريق، الجماعية اللي في أسبانيا خلفها، شوف العمود يعني الفريق، هو بصراحة رودري.
0: مصطفى ترشح من للجائزة؟ أفضل لاعب في العالم في المونديال طبعا.
2: إذا ما تحدثنا عن فقط كأس العالم سأقول ميسي، ولكن طوال الموسم فابيان لويس، فابيان لويس حاز بكل شيء، أبطال دوري أبطال أوروبا، الدوري.
0: لا ما تكلم عن البالون دور كابتن، مبكر الحديث، أتكلم عن المونديال فقط.
2: البالون دور يتابعون كل هذه النتائج وليس فقط البطولة، فيعتمدون على كل ما حققته طوال الموسم.
0: أنا لا أتحدث كابتن، المونديال فقط، في المونديال.
1: سؤال المونديال صح،
2: المونديال بلا شك ميسي، لأنه قدم كل شيء
0: حتى لو خسر اللقب كابتن.
2: نعم بالنسبة لي نعم.
0: رودري ينافسه،
2: هي كومبيت اجينست رودري، احسن الاداء، ولكن انا اتحدث عن تبريرات الحاسمه وتسجيل الاهداف. رودري هو العقل وراء كل تحركات اسبانيا، ولكن بالنسبه للجماهير مصعب اختياره، لانه سبق وان فاز بالكره الذهبيه، لا اعرف كان يستحقها في ذلك الوقت او لا، ولكنها كافيه. اما الان بالنسبه لميسي، ما قدمه لكره القدم واللاعب المبدع وكل ما قدمه لكرة القدم حتى الآن، كان أداؤه جيدا وبهذا العمر يستحقها.
0: مين أفضل لاعب في كأس العالم 82؟
1: 82 بالحقيقة، 82 كل البرازيل، لكن الحقيقة أفضل اللي أخذ باولو روسي، اللي أخذها
0: باولو روسي أخذ هداف،
1: ولا أخذ هداف البطولة وأحسن لاعب أعتقد.
0: لانه ليش هسه سؤال، انه هل يجب ان يكون دائما الافضل لاعب من البطل؟
1: ترى ما عمرنا شفنا مدافع الا كانيفارو. لا مو بلازم، بس المنطق يقول من يقود فريقه لتحقيق البطوله او الوصول النهائي يستحق انه يكون. يعني لو تشوف باولو روسي في الادوار الاولى ما سجل ولا هدف ترى، يعني في 82. طيب وعلى فكره كيمبس 78 اخذها اعتقد، 86 مارادونا، يعني انا اكيد اللاعب المؤثر اللي له هدف.
0: بلغت أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026 أرقاما خيالية، حيث تجاوز أرخص سعر لتذكرة 4500 يورو، وهو ما يتنافى كليا مع السعر الرسمي الذي حددته فيفا والمقدر ب 800 يورو، فيما تجاوز سعر أغلى تذكرة من الفئة الأولى 188 ألف يورو، وهو الذي حددته فيفا عبر منصتها سابقا ب 11 ألف دولار أمريكي. شهد الملك فيليب السادس رفقة الملكة ليزيا ولية العهد الأميرة ليونيور والأميرة صوفيا فوز منتخب أسبانيا على فرنسا، وتابع أفراد العائلة المالكة المباراة من أحد فنادق برشلونة قبل أن تظهر لقطات مصورة لتفاعلهم مع مجريات اللقاء واحتفالهم بحماس عقب صافرة النهاية. إلى ذلك أعلن القصر الملكي الأسباني أن ملك أسبانيا فيليب السادس سيحضر نهائي المونديال في نيويورك.

0: بالمناسبة الملكة ليدزيا هي صحفية سابقة
1: ما شاء الله.
0: أنا اللي استوهم صحافة واللي حوس صحافة أعرفهم.
1: ما شاء الله عليك. بالتال أنت قد قلت كلمة إن كرة القدم لم عد صارت بس حالة رياضية. تذكر يوم قلت شوف الآن وش يعني رؤساء الدول والملوك يحضرون، شفنا ولي عهد النرويج في المباريات. وش يعني
0: أهمية كرة القدم؟ بس خلينا بحكي عن التذاكر.
1: والله أسعار مبالغ.
0: 188,000 يورو. يعني أنت تتكلم على بالسعودي 600 تقريبا 600,000. 600,000 يعني تجيب أرض على حدود الرياض.
1: صحيح.
0: مبلغ هائل كابتن اللي تذكره. هذه ليست كرة قدم الفقراء يا كابتن.
2: لا صعد مثل التجارة، نعرف هنا كرة القدم دائما هي مثل التجارة، ليست للبسطاء عندما تصل إلى النهائي، أمور كثيرة تجري ومن الأفضل نتابعها هنا معك.
0: أفضل نستمتع بها ونلعب كرة مع ابناء عطيف إذا أيام الراحة. أنت ما جيت عاد الأيام يوم المباراة؟
1: لا
0: شفت مصطفى كان
1: ما شاء الله. ما شاء
0: يعني كان شوي ويعيد الهدف الشهير الأسطوري في مصر.
1: أيوه.
0: أنت تذكر هدفه في مصر ولا تذكر؟
1: أنا أذكر مصطفى كل حالاته. أتذكر مصطفى في كل حالاته.
0: لا بس الهدف ذاك أسطوري، هذا هدفه في مصر
1: في كأس العالم لو تذكر.
0: كان حيعيده عند ابناء عيال عطيف قبل يوم.
1: لا إذا تجمعوا عليه عيال عطيف ما يحصل خير. قل لعبده
0: ما شاء الله عليه 4 أسيست في المباراة كانت. 4 ولا 3 كابتن؟
3: و7
0: 5. لا الاسيست انت عملت اسيست كم يا كابتن؟
3: اسيست
0: 3. 3 ها؟
1: لمين سواه؟
0: اسيست كم؟ ما هو كان مع بس كان مع في الفريق في لاعب شويه دب شوي. سمين ما ضيع واحده منهم. كابتن ابغى اسمع رايك عن التذاكر.
1: والله الاسعار انا اقول احنا دائما نقول جماليه كره القدم انها للجميع، مثل هذه الامور تحدي يا اخي من الذائقه. والدليل شفت انت الاحتفالات اللي في الشوارع، هذول هم المشجعين الحقيقيين. ترى بالتالي اللي يقعد في الفي اي بي، الفي في اي بي حقه ما دام يدفعها وياكل السندوتشات والسناكات وكذا، لكن اللي برا اللي مسكين يشرب اما عصير حار ولا كذا هم متذوقين كره القدم الحقيقيين.
0: لا مو شرط بعد هذا هذا هذا يعني هذا متذوق عند كره قدم عنده فلوس.
1: شفت لاعب
0: لا
1: شوف نجم كبير كان
0: لا انت عاد يعني تقصي مره.
1: لا ماني بقاصيهم، انا اقول من حقهم يروحون.
0: اي بس
1: انا
0: برضو ممكن يكون كويس هذا.
1: ايهم اكبر، المدرج اللي للبسطاء
0: ولا الاكبر؟ اكيد الاكبر. اكيد الاكبر.
1: اذا هي لهم.
0: شكرا عادل.
1: شكرا لك.
0: شكرا مصطفى. حلقتنا انتهت.

0: أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم إلى عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث ضرباته على إيران، ويقول إنها شملت مدنا ساحلية قرب هرمز ومواقع قيادة ودفاع. ترامب ينذر إيران مجدداً إما أن تتصرف كما يريد أو سيواصل الجيش الأمريكي تنفيذ مزيد من ضرباته. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد للعربية عدم سيطرة إيران على مضيق هرمز وتهدد من أي محاولة لاختراق الحصار. الجيش الأمريكي يعلن عن استهداف ناقلة نفط كانت تبحر في الخليج العربي وتتجه نحو أحد الموانئ الإيرانية. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن أن الدفاعات الجوية فعلت بسماء طهران. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يؤكد للعربية أن الجيش الأمريكي يستمر بضرب إيران لتقويض قدراتها العسكرية. أيضا يؤكد المتحدث باسم القيادة المركزية للعربية بأن الجيش الأمريكي استأنف الحصار على إيران وأن هذا الحصار سيكون فعالا. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لمسيرات إيرانية معادية. الجيش الأردني يعلن إسقاط 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس يقول إن الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات لمعالجة ملف إيران. مصدر أمني عراقي يؤكد أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي تمكنت من اعتراض مسيرتين حاولتا استهداف مطار أربيل الدولي ومبنى القنصلية الأمريكية. مصادر في الرئاسة اللبنانية تكشف للعربية أن المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي كانت بناءة وركزت على المنطقتين التجريبيتين.

ترامب يقول في مقابلة مع فوكس نيوز إنه يجب على إسرائيل إعادة الانتشار في لبنان للتركيز على إيران. الرئيس الأمريكي يقول إن الرئيس السوري أحمد الشرعي سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقة خزان أورتشي قرب محلية أمبرو بولاية شمال دارفور. الاتحاد الأوروبي يفشل ليوم الثالث على التوالي في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة 21 من العقوبات على روسيا. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن زيارة الزيد إلى واشنطن ولقاء ترامب تمت رغم ضغوط إيرانية. وفي أخبارنا الرياضية، الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على إنجلترا بهدفين لهدف. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أنا أقفلها الكاميرا خلاص.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة وبداية جديدة من برنامج سبعة الصبح. حياكم ورحب فيكم من استديوهات العربية اف ام من الرياض. نتمنى للجميع ان شاء الله اجازة نهاية اسبوع سعيدة. لكم اجمل واطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم اخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق فهد الدوسري ولمياء محمد، أما الإخراج لرامي حمزة. في يوم جديد نرافقكم فيه يا مستمعين الكرام أكيد إلى ساعتين كاملتين من السابعة وحتى التاسعة صباحا. أتمنى إن شاء الله أن يكون صباحكم محمل.

بالخير وين ما كنتم. مثل ما تعودتم في ساعتنا الأولى تنتظركم العديد من المواضيع. ونبدأ بالعناوين. في فقرة المستشار، المقارنة بين الآخرين أو المقارنة بالآخرين هل هي طبيعية أم مشكلة؟ هل الأشخاص اللي يقارنوا نفسهم دائما بأشخاص آخرين أو الأشخاص اللي تتم مقارنتهم بالآخرين، هل هذا أمر طبيعي أم مشكلة؟ ومتى يكون طبيعي ومتى يتحول فعلا إلى مشكلة؟ هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل في فقرة المستشار. أما في فقرتنا الرياضية راح نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب التي خطفت الأنظار في المونديال.

أما في فقرة أصحاء راح نتحدث عن الأكل والرياضة، متى نأكل وماذا نأكل. وش الأطعمة اللي المفروض ناخذها قبل التمرين، وش الأطعمة كذلك اللي ناخذها بعد التمارين للوصول إلى أفضل نتيجة.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: وإلى حالة الطقس مستمعي الكرام، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الباحة، في حين تكون الفرصة مهيئة لهطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، وأيضا تبوك وطريق الساحل الواصل من جدة إلى جازان. كما تبقى الحرارة مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. وإلى درجات الحرارة، ونبدأ بمدينة الرياض. درجة الحرارة المسجلة اليوم العظمى هي 46 درجة مئوية، أما الصغرى فهي 32 درجة مئوية. أما جدة فالعظمى 37 درجة مئوية والصغرى 29. الدمام 46 درجة مئوية هي العظمى والصغرى 31.
0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

طيب وصلنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة المستشار. كثير منا يقارن نفسه بالآخرين بشكل أو بآخر، سواء في العمل أو الدخل أو الدراسة أو حتى في تفاصيل الحياة اليومية، وأيضا في مننا من يتعرض للمقارنة. أحيانا تكون هذه المقارنة دافع للتطور.

تطور وتحقيق أهداف جديدة، وأحيانا تتحول إلى مصدر ضغط واستنزاف وشعور دائم بعدم الرضا. لكن هل هذه المقارنة سلوك طبيعي لدى الإنسان؟ ومتى تكون مفيدة؟ ومتى تتحول

0: الاجتماعية الأستاذة عطرة الأسمري. حياك الله ويسعد صباحك أستاذة عطرة.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله يسعد صباحكم بالخير والبركات.
0: وصباحك يا رب، هلا وسهلا وسعداء بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح.
1: الله يسعدكم، أنا أسعد، الله يحييكم.
0: هلا وسهلا. في البداية أستاذ عطرة، يعني المقارنة بالآخرين كمقارنة، يعني هل هي سلوك طبيعي في علم النفس وشيء طبيعي بين الناس؟
1: الله يحييكم، هذه من السلوكيات السلبية اللي تكون بين الناس، وهي مشهد موجود يعني ما ننكره أبدا. لكن المقارنة هي تعتبر مشكلة، بلا شك هي مشكلة، كانت سواء كان الشخص يقارن ذاته بالآخرين أو مقارنة الآخرين بعضهم ببعض. لكن عندنا مساوئ للمقارنة. المقارنة مشكلتها أنها تخلق مشاعر الغيرة والنقص والتعالي، ومشكلة أنها تفصل الإنسان عن احتياجاته الحقيقية. وبقولة العامية كذا أنه يلبس ثوب ما هو ثوب. أيضا من مساوئها أنها تجعل الشخص منشغل مين الأفضل ومين الأسوأ، بدل ما يركز على احتياجاته هو وأهدافه وما يريد، جالس في انشغاله هذا مين الأحسن ومين الأفضل. أيضا أنها تعتبر المقارنة شكل من أشكال العنف النفسي الخفي.
0: العنف النفسي
1: الخفي ليش؟ لأنها تغذي الشعور بالعار وعدم الكفاية والقلة والاستياء. دائما مهما سوى الشخص دائما يحس أنه مقصر، يحس في استياء، ما هو قادر يوصل للشخص الثاني، وهذا شيء مستحيل. ومن مساوئ المقارنة أيضا سبحان الله، لأن الإنسان يبدأ يحط نفسه في مكانه مع الشخص الآخر، دائما يفشل يفشل يفشل يفشل، حتى أنه يوصل مرحلة من اليأس، إنه والعياذ بالله يصير عنده يأس في الله سبحانه وتعالى، ما توفقت ما صارت أموري زينة، لأنه يقارن نفسه بالشخص الآخر وما اعتمد على نفسه هو، قدراته وإمكانياته وأهدافه هو الذاتية.
0: طيب أستاذ عطرة، يعني بس ودنا نتكلم أكثر عن الدافع، ليش الناس تميل يعني مع التعب النفسي اللي ذكرتيه والضغوطات اللي ممكن يواجهها الناتجة عن المقارنة، لأنه في كثير من الناس يميل إلى هذه المقارنة.
1: هذه تعود لأساليب تربوية خاطئة منذ الطفولة. أنا بقول لك الحين مثلا أم عندها طفلين، أنها طفل مثلا هادي وطفل متحدث بارع سولفجي على قولتهم. الأم تميل للطفل هذا المتحدث، إيش تسوي؟ تقارنه بالطفل الهادي، تقول أخوك، تقول ليش ما أنت مثل أخوك.
0: هذه كلنا تعرضنا لها.
1: أيوة، يرحب بالضيوف ويستقبل الناس ويعني عنده طلاقة. إيش يصير في مثل هذا الموقف؟ الطفل الهادي إيش يصير عنده؟ شعور بالنقص والعار، يحس إنه ما هو كفء. عارف هذا الشعور دائما يعني يكون عنده. أما الطفل المتحدث يصبح عنده تضخم في الأنا وتنسب له أمور حتى ما هي من إمكانياته. أيضا لو جبنا المثال على شكل آخر، الأم إنها تميل للطفل الهادي وتمدحه وتجي تقارنه بالطفل المتحدث، تقول شوف أخوك هادي زي النسمة ما هو ترثار مثلك. إيش يصير في مثل هذه الحالة؟ الهادي يعتز بصمته ويعتبره فضيلة، تخيل. أما المتحدث يشعر بالخجل والعار من الحديث حد قدام الناس. إيش اللي صار عند الأم هنا؟ نجد أن الطرفين غير مستثمرين لا في قدراتهم ولا إمكانياتهم، بل في حالة من الضياع والشتات. الأم هنا إنها إيش صار فيها؟ لم تعزز الجانب الإيجابي في أبنائها من خلال معرفة الفروق الفردية ونمط الشخصية.
0: حلو جميل. طب هذا فيما يتعلق بالأطفال، لكن في ناس أستاذ عطرة يعني هم من يقارنوا أنفسهم، يعني نموذج الأطفال اللي ذكرتيه نموذج جميل للأشخاص اللي يتعرضون للمقارنة، لكن في ناس من طبعهم هم لا، يعني من نفسهم يقارنون نفسهم بالآخرين
1: لأنه تربى على هذا الشيء، أن عندها المقارنة تصير عند الشخص تنافس، يصير ينافس كيف أني أنجح في المنافسة مع الآخرين. أنا يعني إحنا للأسف يعني نفتقد أن نستفيد من مهاراتنا وقدراتنا. تخيل شخص استفاد، يعني ركز على ما عنده من قدرات، طفل.

0: مثلا أو قول شخص عنده مهارة لعب كرة القدم رحنا نقول هذا يعني بعضهم يستخفون هذا الأمر وهذا شيء سخيف بس يلعب بالكرة وما أدري إيش وش تعرف يعني في هذا المجتمع عندنا بعض هذه الأشياء لكن بعضهم استثمر طورها مارس هذه اللعبة صار محترف فيها متمكن فيها يصيرون في المجتمع يشار لهم بالبناء
1: حلو.
0: أيضا لو شفت مثلا عندك شخص مثلا عنده مهارة الطبخ طبخ تخيل ف يعني الناس يستحقرون مثل هذه المهنة
1: طيب
0: لكن شخص اعتز بهذه المهنة وقدرها وقام واشتغل عليها عرف قدراته وامكاناته وعرف تحديات اللي تواجهه واشتغل عليها وصار يشار لها بالبناء
1: جميل
0: تمام ولم يقع في فخ أن يقارن نفسي بالآخر ولا والله لأنه راح يتعب كثير ولا بيوصل لأي نتيجة للأسف لأنه يمشي لنص الطريق وعلى قولتهم يتعثر ويطيح ويرجع ويرجع
1: حلو
0: دائما حتى في حرب نفسية مع ذاته
1: جميل طيب لكن نطالع للجانب الآخر مثلا للمقارنة البعض يشوفها وفي كثير من النماذج أنه في جزء من المقارنة جزء إيجابي ومحفز وأيضا هناك من يصفها بأنها وحدة قياس عشان أنا أقيس أنا وين بس بدون ما أتأثر
0: لا تفضل
1: يعني هل يمكن أن تكون المقارنة محفز للنجاح والتطوير
0: لا أبدا المقارنة هي سمة سلبية جدا جدا جدا لأنها إذا اشتغلت عليها بكل ما تعني الكلمة احنا نقول مقارنة انا اقارن نفسي بالشخص الثاني بس على قولتهم لو اخذناها من جانب اخر كانوا يقولون زمان لولا الغيرة كنت صغيرة يعني اكيد اغار واحب اني انافس الاخرين وكذا لكن طيب. هذه تخلق عند الانسان ضغط نفسي هائل وان يشوف الاخر ممكن يشوف الثاني يتقدم قدراته يا اخي مختلفة عني امكاناته تختلف عني أنا لو اشتغلت على نفسي ممكن أتقدم أنا في أشياء أخرى في مجالات أخرى بس إني كيف أنا أخلق لنفسي هذا الأمر التحفيز الذاتي إني أقارن نفسي أنا بالأمس بنفسي بأعمالي أنا حددت إيش عندي من قدرات مهارات وأبدأ في الشغل عليها كيف أشتغل عليها أشتغل عليها بحيث إني أعرف التحديات اللي تواجهني نقاط قوتي ونقاط ضعفي والفرص اللي عندي إيش الفرص اللي عندي وأبدأ أشتغل عليها من الأشياء الجميلة يعني إحنا لو أقول لك يعني بعضهم يحسون إنها شيء من الخيال مثلا عندنا حرفة مهنية
1: حلو.
0: من الحرف اليدوية هذه اللي يمكن البعض يستحقرها ويقول هذه ولا تسوي ولا شيء طيب هذه مهارة ماهرة في حرفة الصدو رشيدة رشيدين سمعت عنها قبل فترة تعاقدت معها شركة أديداس العالمية
1: بدون ذكر اسماء شركات أستاذ
0: العفو لعمل رباط جزمة أمكم الله مستوحاة من نقش الصدو وألوان الدرعية تتخيل وهي حرفية وليش طيب. ناس تمتعت بمهنتها هذه ومارست هوايتها بكل مصداقية وكل يعني ولو تلاحظ الناجحين المتميزين دائما طيب. عندهم تركيزهم على قدراتهم وإمكانياتهم
1: على طار الناجحين والمتميزين دائما تلاقي لديهم نماذج يعني أشخاص يكونوا قدوة
0: لا أي
1: فهنا قدوة. منبع طيب أيضا للمقارنة
0: هذا في فرق بين القدوة وبين أني أقارن نفسي بشخص لا هذاك شيء أشوفه أنا كامتثال عندي كأني أحاول محاكاة هذه الشخصية لكني أصير كأني تعامل منافسة معها وأصير أفضل وأحسن وكذا لا سبب لي ضغط نفسي هائل
1: طيب يعني وش أكبر مسببات المقارنة أو كيف الشخص إيش أكبر الأسباب اللي تخلي الشخص يقع في فخ المقارنة على قولك
0: اللي يقع في فخ المقارنة أني ماني مكتشف أنا إيش عندي من إمكانات وهوايات ولا أني عارف أنا إيش الفرص اللي عندي المتاحة فهذه تعود للأسف لأساليبنا التربوية الخاطئة هذا أكبر شيء يعني تخيل مثلا شخص عنده مهارة التصميم تمام وما هو أصلا

0: ينتبه لذاته، هو يقارن مثلا بولد عمه ولا ولد خاله ولا
1: جميل.
0: دائما يشوف انه مثلا هو يدرس الطب وخلاص مين شغل باله اللي يصير احسن من ذا، وليش ان هذاك تفوق وليش، واهله في البيت شوف ولد عمك شوف ايش اللي سوى وشوف عارف هو مركز على راح عمره وراحت حياته، وفجأة يلاقي نفسه صفر على الشمال. هذه طيب. مشكلة.
1: طيب للأشخاص اللي متعرضين أو يعانوا من موضوع المقارنة، كيف ممكن أنا أتخلص من هذا الشعور، وكيف فعلا أنا أكتشف نفسي؟
0: كيف أكتشف نفسي؟ نحدد فيها مربع اسمه سوات مرة جميل، أعرف الفرص المتاحة عندي، نقاط القوة ونقاط الضعف والتحديات. خلاص أبدأ أكتشف أنا ذاتي. هذا المربع ممكن تبحث عنه جدا رائع.
1: حلو.
0: أعرف شو الفرص اللي عندي، أنا نقاط القوة عندي وش هي. أول شيء أعرف أنا ما أعرف الكتابة، ما أعرف القراءة، ما أعرف الرسم، ما أعرف التصاميم، إيش اللي أنا كيف أعرف إيش اللي أنا ما أعرف فيه. الحاجة اللي أنا مارسها بشكل دائم، ألاحظ على نفسي كل يوم أنا أشتغل فيه. هذه هي أعرفها. أعرف شو نقاط الضعف أبدأ عالجها. نقاط القوة أدعمها بالقراءة بالبحث بالأخذ الدورات وهذه الأمور.
1: حلو.
0: أيضا لأن المشكلة عند الإنسان اللي يبدأ يبحث ويطور من ذاته تواجه تحديات يبدأ يتراجع للخلف، وهنا الخطأ. لا، عندك تحديات على طول تبدأ في دراستها ومعالجتها، وهذه متعة الحياة. هنا المتعة، ترى المتعة لما الشخص يمارس هواياته الممتدة من قدراته الذاتية، يعيش حالة تناغم وانسجام ذاتية، وهذا يخلق لديه المتعة والشعور بالفخر والإنجاز والكفاءة والقيمة، وترى كل شيء يذوب مع هذا الأمر.
1: نعم جميل. ولكن للأشخاص اللي يشعرون بضغط المقارنة، أنا كيف أتخلص من هذا؟
0: ضغط المقارنة هو أصلا أنك ما عرفت أنت إمكانياتك وقدراتك.
1: يعني اللي يشعر أو بدافع المقارنة أو يقارن نفسه بالآخرين، هو ما عرف أو ما اكتشف ذاته.
0: حول الزوم على شخصيتك، حول الاتجاه عليك. ارتاح من النظر للآخرين. النظر للآخرين مرهق جدا، مرهق جدا.
1: شكرا جزيلا لك الأخصائية الاجتماعية الأستاذة عطرة الأسمري، يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: هلا وسهلا.
0: هلا ومرحبا.

0: طيب
1: لازلنا متواصلين معاكم مستمعينا الكرام, وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح.
2: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

كثير من الناس يحرصوا على ممارسة الرياضة يعني يوميا، لكن السؤال اللي يتكرر دائما، وش ناكل قبل التمرين ومتى تكون الوجبة مناسبة؟ هل فعلا التمرين على معدة فارغة يساعد على حرق الدهون بشكل أكبر، وفي المقابل هناك من أو ينتهي من التمرين ولا يعرف ماذا يأكل بعد التمرين عشان يستفيد بشكل صحيح؟ اليوم في فقرة الصحة رح نتحدث عن العلاقة بين التغذية والرياضة، وكيف يمكن لبعض العادات البسيطة قبل التمرين أن تؤثر على الأداء والنتائج والتعافي. أرحب بضيفتي في هذه الفقرة الدكتورة شذى أبو عوف، استشاري التغذية العلاجية والرياضية. حياك الله دكتورة.

0: وشدا.
1: يا أهلا وسهلا أخ ماجد، صباحكم جميل مليء بالصحة واللياقة والرشاقة والرياضة والنشاط يا رب.
0: أهلا وسهلا، حياك الله وسعداء بوجودك معنا في 7 الصبح. حياك الله. في البداية دكتورة، يعني أهمية التغذية قبل التمرين، وهل يختلف الموضوع من شخص لآخر؟
1: أولا أحييكم على الموضوع، جميل جدا، لأنه إحنا عندنا ثقافة الرياضة ارتفعت عندنا في المجتمع السعودي، وأصبح الناس حريصين على أداء الرياضة. ولكن الغايب عن الناس شيء مرة مهم جدا، أنه أساس الرياضة وأساس صحة الجسم الرياضي هو 70% تكون على التغذية و30% على تكون على الرياضة. فكون إني أنه أنا أتغذى مع رياضي بطريقة صحيحة هي أساس لبناء الكتلة العضلية، وهي أساس أنه أنا أستفيد من هذه الرياضة. فعندنا الرياضة، أي وجبة أنا أحتاجها خلال رياضتي هي تعتمد أولا على نوع الرياضة اللي أنا أمارسها، وثانيا على الهدف من الرياضة اللي أنا بسويها، وثالثا والأهم هي على يعني المدة اللي أنا قاعدة أمارس فيها الرياضة. ولكن بالمجمل بالإجمال، أي رياضة تمارس باختلاف أنواعها لابد من أن أكون بتناول وجبة مناسبة قبل الرياضة اللي راح أمارسها بمدة لا تقل من 2 إلى 3 ساعات.
0: من 2 إلى 3
1: إلى 3 ساعات. مهم جدا، وهذه أصلا إحنا من الأشياء اللي جدا مهمة. دائما نقول للرياضي كون آخذ وجبتك من 2 إلى 3 ساعات.
0: طب ليش هذا التوقيت بالضبط؟ في ناس تقول لك طيب أنا يعني باكل شيء خفيف مثلا.
1: ليش هذا الوقت؟ لأنه أنا أحتاج أنه أنا الوجبة تمارس عليها عملية الهضم، وعملية الهضم في أي جسم لأبسط شيء أنا أكله. مثلا عندك الفاكهة، خلينا نأخذ الفاكهة. الفاكهة سريعة خفيفة الهضم وسريعة الامتصاص، صح؟ الفاكهة تحتاج من ساعة إلى ساعتين علشان أنا أهضمها، يعني عشان تنتهي من عملية هضمها والسكر يوصل للدم. هذا الفاكهة، فما بالك بوجبة فيها احتياجات كاملة. يعني إيش احتياجات كاملة؟ يعني أحتاج النشويات الموجودة في الوجبة، زي الرز، العيش، المكرونة، whatever، والبروتينات. فأنا أحتاج أتليست إلى 3 ساعات علشان يتم هضم الوجبة كاملة، إنه تقدر تصل الأمعاء ويتم امتصاصها عشان تقدر تروح للدم، عشان أنا أقدر أستفيد من هذه الطاقة في مجهودي الرياضي.
0: حلو، جميل. طيب هذا بالنسبة لأفضل وقت قبل ممارسة الرياضة، لكن يعني ماذا ينصح بتناول أو تناول الوجبة، إيش مكوناتها اللي تكون قبل التمرين عشان تمدني بالطاقة؟
1: حلو السؤال هذا، جيد. أولا قلت لك تعتمد على نوع التمرين وعلى مدة جهد التمرين. يعني إذا أنا كان عندي خلينا نسميها تمرينة شوية ثقيلة. يعني إيش تمرينة ثقيلة؟ يعني أنا حتمرن من خلال تقريبا نقول 1 ساعة إلى 1.5 ساعة. في هذه الحالة أنا أحتاج وجبة جدا متكاملة، يعني تكون فيها نشويات زي الأرز، الخبز، المكرونة، الشوفان، whatever. أحتاج كمان تكون فيها كمية كافية من البروتين، دجاج، لحمة، سمك، كمية كافية من البروتين، ونسبة بسيطة جدا من الخضروات، لأن الخضروات غنية بالألياف، فتصير لا تعطل لي موضوع أنه عملية الهضم السريعة. هذا في حالة إذا تمرينتي تمرينة قوية. طيب أنا رايح أتمرن تمرينة خفيفة جدا. التمرينة الخفيفة جدا تحتاج أني أنا أخذ وجبة لا تقل من 1 إلى 2 ساعات، وممكن تكون وجبة غنية بالسكريات سريعة الامتصاص. زي إيش؟ زي الموز، التمر، أقدر أخذ فاكهة، أي نوع فاكهة، مع قليل من الزبادي. هذه هتكون وجبة خفيفة تصل.
0: بس هذه مش قبل 2 ساعات.
1: هذه إذا أنا هأخذ وجبة خفيفة لتمرينة سريعة، فأنا أقدر أخذ وجبة تكون من 1 إلى 2 ساعات، ولكن يفضل تكون فاكهة، لأنه الفاكهة تكون سريعة الامتصاص. هذه الحالة أنا أقدر أخذ حاجة خفيفة زي الفاكهة تكون سريعة الامتصاص عشان عندي تمرينة بسيطة.
0: طيب بالنسبة للتوقيت دكتورة، يعني في ناس يحبوا يتمرنوا ويروحوا النادي قبل الدوام.

0: دوام مثلا، فيكون دوبه صاحي من النوم، أول وجبة هي فطور، فصعب نعم. إنه يأكل اللي ذكرتيه يعني رز نعم. أو دجاج أو كذا مع الصباح.
1: نعم.
0: بيحس أصلا بثقل، وفي نفس الوقت هو بيتمرن.
1: نعم.
0: فإيش يتناول؟
1: طيب تمرينة الصباح هذه الشيء لازم أي أحد يأخذه في الاعتبار. ترى تمرينة الصباح تختلف عن تمرينة مساء.
0: شلون؟
1: ليش تختلف عن تمرينة مساء؟ أول حاجة تمرينة الصباح على معدة فارغة لها أهداف، يعني إذا في شخص الهدف من تمرينته هو نزول وزن أكثر من بناء كتلة عضلية، فإحنا دائما ننصح التمرين اللي على الريق. يعني إيش على الريق؟ يعني حتى ممكن يروح بطنه فاضية، ما في شيء في بطنه.
0: أوكي.
1: تمام؟ يعني يتمرن على معدة فارغة، هذا في حالة واحدة ماجد، إذا كان الهدف من تمرينته أنه هو
0: إنقاص وزن.
1: إنقاص وزن أحسن. خلاص؟ طيب ولها معايير كمان، يعني مو إنقاص وزن أنا أروح معدتي فارغة وأقعد أتمرن من ساعة إلى ثلاث ساعات وأهلك نفسي في التمرين وأقول أنا عشان أنقص وزني. لا طبعا، لها معايير. إنقاص الوزن يعتمد على معدة فارغة، أنه تكون معدتي فارغة ولكن تمرينتي ما ينفع تزيد عن ساعة. ليش؟ عشان لا أدخل في مرحلة الهدد العضلي. تمام؟ طيب إذا أنا كنت واحد شخص أتمرن صباحا ولكن هدفي مش علشان أحرق دهون، أنا علشان أبغى أبني كتلة عضلية، في هذه الحالة أقدر أخذ وجبة جدا خفيفة تتضمن بروتين خفيف جدا كاللبن، كالزبادي، ممكن أكل بيض مسلوق، ممكن أكل فول خفيف، ممكن أخذ فاكهة ومعها ألبان. في هذه الحالة حتساعدني أن أنا أخذ بروتين وكربوهيدرات، وراح تساعدني أني أنا أحافظ على نوع تمرينتي اللي هي هدفها أني أنا أرفع كتلة العضلية.
0: جميل. طيب مين الأشخاص اللي مثلا تنصحيهم بهذا النوع، يعني حتى وإن كانوا يعني يبغوا يخسروا وزن اللي نعم. هو على معدة فارغة، أنه يتمرن على معدة فارغة، ومن الأشخاص اللي تقولي لا ممنوع لك أنك تتمرن حتى وإن كنت تبغى تخسر وزن؟
1: ممتاز، سؤالك مهم جدا يا ماجد، لأنه ما ينفع أنا أتمرن على معدة فارغة وأنا أبغى أنزل وزن وعندي وزن زايد وأنا مثلا مريض سكري. حيجيني هبوط حاد جدا في السكر، في هذه الحالة ما حتكون أني أنا أتمرن على معدة فارغة صالحة له. فهذه من الأشياء اللي لازم أي شخص ينتبه منها. إذا أنا كنت شخص أعاني من عدم اتزان سكر الدم لأي سبب، مريض سكر أو بيصير لي انخفاض حاد بسرعة في السكر خلال يومي، يفضل أني أنا ما أتمرن على معدة فارغة حتى وإن كان هدفي أني أنزل وزني. اللي ما يفضل في هذه الحالة الناس اللي يجيهم إغماءات سريعة، يعني يجيهم هبوط سريع، في هذه الحالة أنا أقول له لا، حتى وإن كان هدفك نزول وزن أفضل أنك أنت لا تتمرن على معدة فارغة. الشخص اللي ما يبغى يفقد كتلة العضلية، في هذه الحالة أقول له ما ينفع تتمرن على معدة فارغة.
0: حلو. طيب نجي لي بعد التمرين، وش يحتاج الجسم بعد التمرين مباشرة؟
1: شوف، من الأشياء الشائعة إنه في ناس بعد ما تتمرن تجلس فترة طويلة علشان تأخذ وجبة قبل بعد التمرين. قبل ما نقول إنه إيش الشخص مفروض يأخذ، هذه جدا من الأشياء اللي لازم أي أحد يتجنبها. ليش؟ لأني أنا بعد التمرين أنا مارست جهد على العضلة. طيب خلال التمرين العضلة لما مارست عليها جهد إيش صار فيها؟ العضلة كسرت عندها مواد معينة علشان تنبني، من أهمها الجلايكوجين. فإحنا دائما نقول للناس قبل التمرين وبعد التمرين لابد بعد تمرينك يكون عندك وجبة جاهزة مباشرة. في ناس بعد التمرين تنشغل وتطلع وتروح عملها.
0: صح، أنا سمعت هذه المعلومة أنه الفائدة قصوى، لازم بعد التمرين مباشرة.
1: بعد التمرين مباشرة ليش ماجد؟ لأنه كثير ناس تقول لك أنا أروح النادي وأتعب وأسوي رياضة ما لقيت فائدتها. تلاقي عنده غلطة واحدة يمارسها أنه هو بعد التمرين ما يهتم بوجبة بعد التمرين. فخلينا نحط 10 خطوط تحت أهمية وجبة ما بعد التمرين.
0: إيه بس كم المدة؟ يعني كحد أقصى
1: أنا خلال ساعة من بعد تمريني لابد أنا أكون أكلت وجبتي. هذا خلال ساعة، هذا أنا كذا أخذت وقت كامل.

0: فيه جدا. يعني احنا نفضل دائما خلال تمريني خلال نصف ساعة انا اكون اكلت وجبتي.
1: حلو.
0: بالتأخير خلال ساعة، ما اذا خلاص بدأت الساعة تمر اعرف انه جسمك قاعد يكسر مادة مهمة جدا في العضل اسمها جلايكوجين عشان يعوض الفقر، وبدي الحالة حتكون خسرت قيمة وفائدة التمرين.
1: يعني خلال ساعة كحد أقصى.
0: خلال ساعة كحد أقصى. وهذه غلطة كثير ناس تمارسها، تطلع من التمرين تأخذ من ساعتين إلى ثلاثة لين تأخذ الوجبة اللي راح تأخذها. وهذه غلطة كبيرة لابد إنه ننتبه عليها. إيش ممكن نأكل؟
1: إيش مكونات الوجبة؟
0: لابد تكون وجبة متكاملة. أنا خلال التمرين اعتمدت على عضلي، صح؟ طيب إيش هو العضل؟ عبارة عن إيش مكون العضل؟ العضل أساسه الرئيسي بروتين، فلابد أني أنا أعوض بكمية مناسبة من البروتين. طيب أنا حصل لي هدد عضلي، الهدد العضلي عشان أبني عضلة يحتاج إلى بروتين، فلازم أخذ عشان أكون تاني الكتلة العضلية وأرفعها. طيب الطاقة اللي أنا مارستها خلال التمرين اعتمدت على الكربوهيدرات النشويات، صح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: في هذه الحالة أنا حصل لي استهلاك للجلايكوجين اللي في العضلة. أيوه. عشان هدم عضلي والعضلة تنبني. في هذه الحالة لابد أن وجبتي يكون فيها كمية مناسبة للكربوهيدرات. لكن احتياج كل شخص من البروتينات كاللحوم بجميع أنواعها،
1: ممتاز،
0: والنشويات بجميع أنواعها تعتمد على كمية التمرين، جهد التمرين، والهدف من التمرين، والعمر حق الشخص. جدا مهم. وهذا طبعا يكون المختص في التغذية الرياضية أو العلاجية.
1: بس هل لازم بروتين بعد كل تمرين؟ ضروري،
0: أساس جدا جدا، خاصة أقول لك شيء بصراحة، خاصة إذا كانت التمرينة تعتمد على تمرينة المقاومة. يعني في حديد اللي هي رفع الأثقال نقول عنها، هنا كان في مقاومة عالية جدا على العضل. خليني أديك التقسيمة مرة مناسبة. إذا كانت تمرينتك مقاومة فيها حديد فيها رفع أوزان، معناها عندنا الوجبة لو جينا نقسمها على على على العدد المئة، خلينا نقول أتليس 60 إلى 70% تكون بروتين، ومن 40 إلى 30 تعتمد على الكربوهيدرات.
1: حلو.
0: إذا كانت تمرينتك ما فيها رفع عضل كثير، ما فيها رفع حديد، وما فيها أوزان، وتعتمد على رياضة إحنا نقول عنها الكارديو. يعني إيش الكارديو؟ يعني نقول عنها اللياقة أكثر،
1: ممتاز،
0: عشان تحرق أكثر. في هذه الحالة ممكن نخلي العكس، تصير النسبة عكس، من 60 إلى 50 ناخد كارب، ومن 40 إلى 30 طيب تكون البروتينات.
1: طيب دكتور، في بعض الناس يعتمد على مشروبات، يعني مثلا مشروب طاقة قبل التمرين، مشروب أو مكمل خلال التمرين أو بعد التمرين.
0: نعم.
1: هل مثل هذه المشروبات ضرورية مثلا للناس اللي ما يقدر يوفي المطلوب منه من الوجبات؟ يعني بنشوف مثلا في النوادي مثلا ناس تقول لك أنا أكلت وأكلي كان متكامل بس طاقتي يعني مش
0: منخفضة،
1: فيأخذ مشروب مثلا، مشروب طاقة أو مشروب معوض للفكرة.
0: نعم.
1: هذه حتى أيضا بشوف ناس بيأخذوا قهوة قبل التمرين، قهوة ومثلا وتمر أو قهوة وموزة كذا قبل التمرين. هل هذه يعني العادات مثلا ضرورية أو لها أضرار؟
0: أولا في دراسات كثير اتسوت في موضوع حكاية استهلاك الكافيين ومشروبات الطاقة قبل أي تمرين. وفي الدراسات هذه وجدت نتائج جدا جيدة لاستهلاك اللي احنا نقول عنها المكملات الغنية بالكافيين قبل التمرين. ولكن هل هي هذا الشيء صحي على المدى الطويل؟ هذا اللي احنا المهم هذا نقوله. في الأخير أنا شخص بستهلك مادة مثل الكافيين. مادة الكافيين لها إيجابياتها ولها سلبياتها. إيجابيات الكافيين إنه إحنا بتمدني بالطاقة. ليش؟ لأنها ترفع عندي ضربات القلب من خلال إنها تشتغل على الأدرينالين.
1: حلو.
0: طيب هرمون الطاقة. طيب هرمون الطاقة هنا أنا اشتغل عندي الكافيين رفع لي الأدرينالين فصار عندي حماس أكثر وقت التمرين. طيب هل أنا هذا الشيء اللي أنا بمارسه باخذ أشياء فيها فيها مادة الكافيين كمشروبات الطاقة أو القهوة باخذها في وقت ملائم إنه مفعولها ينتهي خلال التمرين فقط؟ أفرض شخص بيمارس رياضته ليلا، فهيصير عليه عنده إجهاد في الليل، ففي هذه الحالة

0: حالة ممكن يتضرر في حكاية إنه يقدر ينام في الليل. فإحنا نقول للناس متى وقتك تأخذها، هل جسمك مناسب إنك تأخذها في هذا الوقت ولا لا؟
1: بس يعني كاستخدام عادي يعني ما فيها مشكلة.
0: طبعاً كاستخدام دراسات كثيرة أثبتت فعالية استخدام الكافيين ما قبل التمرين. أول حاجة يرفع من معدل الأيض اللي هو الحرق، يرفع من معدل الاستهلاك الدهون في الدم، يخفض من الأنسولين، إفراز الأنسولين يخلي الجسم مرة يستهلك طاقة عالية أكثر في عملية الحرق. ولكن متى أخذه وقد إيش الكمية يا جماعة، هذه جدا مهمة، جدا جدا مهمة. جميل. لما تلاقي واحد شخص يقدر يعتمد على طاقته وعلى غذائه، هذا شيء مناسب جدا وأفضل. نعم. أنا أفضل دائما أقول استهلك طاقتك من أكلك. حتى الناس اللي تأخذ مكملات البروتين اللي هو البروتين الشيك اللي نشربه بعد التمرين، أقول إذا تقدر توفي احتياجك من البروتين من أكلك يكون أفضل. إذا ممتاز. ما تقدر يصير خذ المكمل.
1: ممتاز، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتورة شذى أبو عوف استشاري التغذية العلاجية والرياضية. سعيدين جدا بوجودك معنا ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد.
0: شكرا، يومكم جميل.
1: شكرا لك، هلا وسهلا.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: لازلنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام في برنامج سبعة الصبح، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM. صرنا معكم يا أصدقاء إلى فقرتنا الرياضية. في كأس العالم لا تكون الحكايات داخل المستطيل الأخضر فقط، فخلف كل مباراة قصة، وخلف كل منتخب تفاصيل، وبين الجماهير واللاعبين تظهر لحظات طريفة وغريبة تتحول إلى حديث العالم. في فقرتنا الرياضية رح نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب التي خطفت الأنظار في المونديال، من المفاجآت والطرائف إلى القصص الإنسانية التي جعلت البطولة أكبر من مجرد كرة قدم. ضيفي في هذه الفقرة منتج وصانع محتوى رياضي الأستاذ صقر قريش. حياك الله أستاذ صقر.
2: حياك أخ ماجد، يعطيك ألف عافية وسعد صباحكم وشكرا على الاستضافة.
1: وصباحك يا رب، يا هلا وسهلا فيك وحياك الله معنا في برنامج سبعة الصبح. ببدأ معاك من مباراة إنجلترا والأرجنتين، سيناريو ما كان متوقع عند الكثير يعني. بالمناسبة أمس كان معي الأستاذ عبد الله الأربش وذكر بأنه مواجهة فرنسا أمس كانت مثل مواجهة المغرب، واليوم سمعت آراء أنه مواجهة إنجلترا اليوم بالأرجنتين كانت تشبه مواجهة مصر بالأرجنتين. أنا أبغى قراءتك للمباراة، وش اللي صار؟ هل كانت من المتوقع؟ وش اللي صار في المباراة؟
2: بصراحة لا، ما كانت من المتوقع، وسيناريو الهدف بالدقيقة 85 على إنجلترا التعادل يشبه نوعا ما سيناريو العودة أمام منتخب مصر، صحيح. نعم، ووجه الشبه بيناتهم كان نجم واحد خلف القصة كاملة اللي هو ليونيل ميسي. قدموا مباراة جدا رائعة على الأرجنتين. بعد بداية المباراة كانت في الدقيقة 55 بعد ما سجلت منتخب إنجلترا الهدف الأول، تبدل كل شيء في المباراة، سبحان الله. من يعني تبدلت رأسا على عقب المباراة، كانت بيد الإنجليز وفجأة صارت بيد الأرجنتين، والناس كانت متوقعة تروح لإنجلترا.
1: صحيح،
2: بس الأرجنتين أثبتت إنه هي ممكن ترجع في أي مباراة إذا كانت هي بدها، لأنه قبل الدقيقة 55 يبدو أن منتخب الأرجنتين هو اللي ترك الكرة لمنتخب إنجلترا، بس لما دخل عليهم الجول شكلهم صحصحوا ورجعوا في المباراة، استحوذوا.

0: كثير صغيرة كمان فرقت مع مع المدرب، خصوصا مدرب انجلترا توخل.
1: ايش التفاصيل البسيطة؟ لانه انت اكيد لاحظت وشفت في جدل كبير صار بعد المباراة في السوشيال ميديا، مختلف الحسابات فيه، من يعني تذكر نظرية المؤامرة اللي بدأت من البداية وكل ما لا تهدى، بعدين ترجع مباراة للأرجنتين تقوم ترجع هذه النظرية. طبعا احنا ضد هذه النظريات، لكن آراء يتم تداولها. فمع كل مباراة للأرجنتين ترجع هذه النظرية.
0: لا، والمضحك كمان أخ ماجد إنه كمان يعني الأحداث أو التفاصيل بتساعدك على إنه هاي النظرية ممكن أبنيها وأكبرها وتطلع معي، عرفت علي كيف؟ يعني امبارح من بداية المباراة، ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين منزل جوليانو اللي هو ولا مباراة أساسية لعب، اللي هو لاعب أتلتيكو مدريد، منزل مولينا، منزل في لاعب ثالث بأتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز، وأول بديل له كان من أتلتيكو مدريد، كأنهم يعني يعني بدون ما يتعب حاله يشرح لهم شو يسووا، فهم عارفين الواجب تبعهم مع أتلتيكو مدريد شو بيسووا، انزلوا سووا في نفس بالملعب نفس الإشي. فبداية منتخب الأرجنتين كانت خشنة نوعا ما على لاعبي إنجلترا، ولاحظنا هذا الشيء، وكان كتير في فاولات انحسبت لمنتخب إنجلترا. فالمضحك إنه أول بطاقة صفراء طلعت كان على فاول او على خطا ضد ميسي. فهي من التفاصيل اللي بتساعد على تكبير نظريه المؤامره اللي حكيت عنها. التفاصيل الصغيره اذا بدنا نحكي على التفاصيل هاي، هي توخيل ترك كانه استسلم، انه خلص انا ضمنت الماتش عندي، طلعت ثلاث لاعبين ونزلت ثلاث لاعبين مدافعين، يعني بخصائص دفاعيه او مدافعين، اورايلي وكونسا وبيرن، ثلاث لاعبين مدافعين، انا هذول الثلاثه ما في غير اورايلي اللي ممكن يقدم لي اداء او صفه هجوميه نوعا ما. اما من وقتها خلاص يعني توخل سلم الماتش، و تو بي اور نوت تو بي زي ما بيحكوها، انه ما في عوده خلاص، يعني ثلاث تبديلات دفاعيه ما في اي عوده. ولتشاء الصدف انه ميسي وانزو فرنانديز ولوتارو مارتينيز يفاجئوا الجميع، وبالدقيقه يعني قبل بالاوقات الاصليه ما اخذونا كمان اشواط اضافيه.
1: مو هذا اللي يعني أزعجت كثير، هذه النقطة. لكن أنا ودي أسألك، يعني الآن بداية المونديال إلى مباراة البارحة، هل كان هذا السيناريو متوقع؟ يعني كان عندي أيضا أحد الضيوف في فقرتنا الرياضية ذكر ترتيب المنتخبات، كان على رأس القائمة فرنسا، يعني ما كان أحد متوقع أنه فرنسا تطلع ابدا، وما كان هذا السيناريو ابدا مرسوم بدايه المونديال. هل كان هذا الشيء متوقع؟
0: انا بالنسبه لصقر، انا كنت متوقع احد المنتخبين اسبانيا او البرازيل في النهائي، او الابطال اسبانيا او البرازيل. فرنسا اقوى فريق على الورق، يعني لما تيجي تشوف التشكيله اقوى فريق على الورق ومرعب ومخيف جدا. بس كمان فرنسا يعني بمباراتهم قدام اسبانيا كمان يعني نوعا ما المدرب اعطاه
1: كان اداء صادم شوي، يعني صراحه
0: جدا جدا يعني ما كنت متوقع هالاداء من منتخب فرنسا، والمدرب اعطاهم ترى يعني اعطاهم نوعا ما انه خذ الحبل شدوه انتو اسبانيا. يعني انت عندك اولا انت عارف انه منتخب اسبانيا مستحوذ وراح تعتمد على العرضيات، مخلي ماتيتا وترام على الدكه، وعندك افضل ظهير ايسر على الدكه ومنزله بالدقيقه 78، طب هذا شو بيسوي لك؟ ما يعني كمان هو ما بيساعدك انه يقول لك انه انا قارئ المباراه وراح اعرف زي ما سوت مصر قدام الأرجنتين، كانت قارئة المباراة حتى لو ما فازت، بس على الأقل قارئة المباراة.
1: جميل،
0: كيف اقرأ المباراة وإن شاء الله اللي فيه الخير الله بيقدمه.
1: طيب نجي للمباراة، يعني المباراة النهائية اللي هي إسبانيا والأرجنتين، توقعاتك لهذه المباراة؟
0: ما أنا متمسك بتوقع إنه إسبانيا هي الأقرب منتخب. نعم، منتخب جدا رائع، لانه منتخب بيعتمد على ال 11 لاعب و 12 مدرب ممكن يكون او الجمهور. اما الارجنتين اذا ميسي موجود الارجنتين موجوده، اذا ميسي مش موجود للاسف

0: منتخب صعب يقدم الأداء اللي بيقدمه بالعادة. يعني لحد الآن ميسي 12 مساهمة تهديفية بسبع مباريات، 8 أهداف وأربعة أسيستات. ميسي لاعب فارق بالنسبة للأرجنتين على عكس إسبانيا طبعا.
1: تشوف إسبانيا هي الأقرب؟
0: نعم
1: لل
0: بشكل يعني يفوق ممكن نحكي 55%.
1: 55
0: 55%
1: يعني يعني يعني برضه تعتبر نسبة يعني 50-50 نوعا ما. جميل جدا. احنا نتشكرك كل الشكر لوجودك معنا الاستاذ صقر قريش، منتج وصانع محتوى رياضي، يعطيك العافية على وجودك معنا في برنامج 7 الصبح، نتمنى لك ان شاء الله صباح سعيد. شكرا جزيلا لك.
0: الله يعافيك، يومك سعيد،
1: حياك الله. الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام. إلى هنا نكون انتهينا من ساعتنا الأولى والمخصصة للمواضيع. تنتظركم ساعة ثانية تفاعلية من برنامج 7 الصبح، ولكن الآن لنا وقفة مع عناوين الأخبار مع الزميلة هناء عوني، ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: أنا أطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
8: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
8: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
8: إلى الرياضة،
12: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
8: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
8: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
14: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
15: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون
15: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون
16: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
17: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل.

نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهراً بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. بيان للجيش الأمريكي يؤكد الانتهاء من موجة الضربات الأخيرة على إيران. ترامب يقول إنه تعين عليه اتخاذ إجراء صارم ضد إيران لعدم امتثالها لما يجب الامتثال له، وأن الإيرانيين سيهزمون قريبا جدا. نائب الرئيس الأمريكي يعرب عن إحباطه من الأمريكيين الذين يقولون إنه لا يمكن التفاوض مع الإيرانيين. وول ستريت جورنال تتحدث عن أن ترامب ناقش الاستيلاء على جزيرة خارك الإيرانية ومناطق أخرى، وأنه يميل إلى توسيع العمليات العسكرية. إعلام إيراني يعلن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران وانفجارات في شمال إيران وغربها، ويتحدث عن قصف أمريكي يستهدف مواقع في بندر عباس وسيرك. دوي انفجار قوي في محافظة لرستان غربي إيران، وآخر في معشور جنوبي الأحواز. مقاتلة أمريكية تقصف مقرا للحرس الثوري في راسك. الجيش الأمريكي يعلن أن مقاتلاته عطلت ناقلة نفط كانت تحاول خرق الحصار والاتجاه إلى ميناء خرج الإيراني. الجيش الكويتي يعلن اعتراض طائرات مسيرة معادية قادمة من إيران. ترامب يقول إن إيران سمحت لمواطن أمريكي تم احتجازه في عهد بايدن بالمغادرة. رئيس الوزراء العراقي يدين هجوما بالمسيرات فوق مدينة أربيل. أكسيوس يفيد بأن رئيس الوزراء العراقي رفض ضغوط إيران بعدم الذهاب لواشنطن. الحكومة العراقية تصرح للعربية أن الاستثناءات في ملاحقة الفاسدين، وأن حصر السلاح يمثل عودة الدستور. ترامب يقول لفوكس نيوز إن الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 3 مسلحين من حزب الله في بيت يحون. مصادر سودانية للعربية تفيد باستهداف مسيرة عدة مواقع بمدينة الدبة بالولاية الشمالية. وكالة الأنباء الفرنسية تؤكد وقوع 6 انفجارات متتالية في كييف جراء هجوم بصواريخ باليستية. الأمم المتحدة تقدر مقتل نحو 500 شخص في حادثتي غرق قبالة سواحل بورما. النفط يرتفع لليوم الرابع مع تصاعد التوتر في هرمز وتجدد مخاوف الإمدادات. واشنطن تدرس تمديدا آخر لإعفاءات بشأن السفن وسط تجدد حرب إيران لتجنب نقص الإمدادات. الذهب يستقر قرب 4060 دولارا للأونصة وسط ترقب مسار حرب إيران. رئيس الفيدرالي يقول إنه إذا حاول ترامب التدخل بالسياسة النقدية فسيلتزم الصمت ويقوم بعمله. استقرار التضخم في السعودية رغم تضاعف نمو أسعار الأغذية في يونيو. وأخيرا في أخبار المونديال، الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيسة.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار.

0: غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: ويكند شو. عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
5: بخبر يهمك،
6: رأي جدل ومفاجآت،
4: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
7: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
4: بلقطة،
8: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
4: أو مسمع فني مثلا.
5: رياضة بنكهة الويكند.
4: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
9: مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
11: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح، في ساعتنا التفاعلية. حياكم ورحب فيكم استديوهات العربية FM، وهذه أجمل وأطيب التحايا لكم من فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق فهد الدوسري ولميا محمد، والإخراج لرامي حمزة.

وصلنا معاكم إلى سؤالنا التفاعلي، واليوم بتكلم عن الحجوزات، عن الحجز، بما أننا في ويكند. يعني كثير مننا يروح لمطعم فيحجز قبلها، أو كافيه كذلك. فكلنا نحجز ونرتب لهذه الطلعة، فبالتالي في حجوزات نحترمها وحجوزات شوي يعني ممكن تزعل البعض. يعني مثلا حجز موقف، حجز كرسي،

0: دور في طابور وأيضا حجز طاولة. فهذا يقودني لسؤال، برأيكم وش الحجز اللي تشوفونه طبيعي وإيش الحجز أو متى تكون الحجز على حساب الآخرين؟ يعني تخيل أنت رايح مول وداير مثلا أخذت 3 لفات 4 لفات، دور لك موقف، لقيت موقف فاضي ولكن واحد واقف عليه يقول لك والله معلش بس دقيقتين وفي سيارة بتجي، وأنا جاي قبلك، يقول لك لا والله معلش أنا حاجز هذا الموقف لخوي، خوي الحين جاي. أو مثلا تروح لطاولة كذا فاضي يقول لك لا والله محجوز. فهذا يقودني لسؤال لكم، برأيكم متى يكون الحجز من حق الشخص ومتى يكون على حساب الآخرين أو يكون مزعج من وجهة نظرك؟ أسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

طيب وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى حركة المرور وفق لتطبيقات الخرائط. وأبدأ بالعاصمة الرياض، يعني الرياض اليوم تشهد كثافة والله في حركة المرور، يعني عندنا زحام شديد على طريق مكة المكرمة وزحام متوسط على الدائر الشمالي وأيضا على طريق الملك فهد. أما جدة فتشهد انسيابية واضحة هذا الصباح في حركة المرور، ما شاء الله جدة خضرة اليوم.

0: وكذلك الحال أيضا في الدمام، عدا زحام بسيط جدا باتجاه الشرق على طريق الملك فهد. وفي ختام هذه الفقرة دائما ما نوصيكم مستمعين الكرام بالالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية حفاظا على سلامتكم، إن شاء الله توصلوا لوجهاتكم سالمين.
1: سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: طيب إذن سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام، متى يكون الحجز من حق الشخص ومتى يكون على حساب الآخرين؟ يعني مثلا حجز موقف، حجز كرسي، حجز دور في طابور، أو حتى طاولة. يعني الحجز موجود في تفاصيل كثير، لكن البعض يشوف أنه تعدى وقات وصار على حساب الآخرين. على 0115100100 أسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم، وكذلك على الواتساب على 0566-262-62. أبدأ باستقبال كريم مشاركاتكم معنا. أول اتصال في هذه الحلقة، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: لو الله بالمجد،
0: هلا يا رياض، حياك.

0: يلا تفضلي رياض.
1: لا حبيبي أقول لك، العرب زمان كان عندهم أيام معينة كذا ما يخرجوا من البيت ولا يحجزوا ولا يروحوا ولا يجوا.
0: طيب حلو.
1: فأنا بالنسبة لي اليوم، لأنه هو اليوم أسوأ يوم بالنسبة لي.

0: وراح وطبعا فيما يثبت انه عنده اهليه او للحقيه للحجز هذا يقدر يروح يجي. الحجز هو الافيلابيلتي.
1: طيب جميل جدا، يعطيك العافيه رياض، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا،
1: هلا وسهلا.

0: طيب إذن هذا هو سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام، برأيكم متى يكون الحجز من حق الشخص ومتى يكون على حساب الآخرين؟ يعني وش رأيكم في حجز المواقف لشخص لم يصل بعد؟ هل تشوف هذا يعني من حقه ولا لا؟ أو الاحتفاظ مثلا بدور في الطابور لصديق أو قريب، تجي توقف في الطابور يقولك والله معلش هذا مكان خوي دحين دقيقتين وبيجي. أيضا حجز الكراسي في المناسبات أو الأماكن العامة، سعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم وأيضا تجاربكم، هل تعرضتوا لمثل هذه المواقف على الأرقام التالية؟
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.

من الآراء اللي وصلتنا مستمعينا الكرام على الواتساب في سؤالنا، طبعا أذكركم بالسؤال، برأيكم متى يكون الحجز من حق الشخص ومتى يكون على حساب الآخرين؟ يعني مثلا شخص يحجز موقف وأيضا الاحتفاظ بدور في الطابور لصديق أو قريب، يعني من هذه الأشياء. بالذات حجز المواقف، يعني في ناس كثير تنزعج منه. متى يكون الحجز من حق الشخص ومتى يكون على حساب الآخرين؟ طيب أبو محمد يقول بالنسبة لي الحجز مقبول، طبعا يقول السلام عليكم، بالنسبة لي الحجز مقبول إذا كان الشخص موجود فعلا أو في طريق وصوله خلال دقائق، لكن حجز موقف أو دور لشخص ما تحرك من بيته أصلا أشوفه غير مقبول.

أيضا يقولوا أكثر شيء يزعجني حجز الطوابير، تلقى شخص واقف ثم يدخل عليه ثلاث أو أربعة من أصحابه فجأة، هنا أشوف عدم احترام وتعدي على الباقين.

0: طيب ما رأيك أنت عزيزي المستمع؟ برأيكم متى يكون الحجز من حق الشخص ومتى يكون على حساب الآخرين؟ سعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

طيب خلنا نتكلم أكثر عن موضوع المواقف اللي جاتنا مشاركة في هذا الموضوع. أحد الأصدقاء يقول أنا أكثر شيء يرفع ضغطي الشخص اللي يحجز موقف لخويه أو ياخذ موقفين بسيارته لين يجي خويه. برأيكم هل من حق الشخص أن يحجز موقفا لشخص آخر أم أن المواقف مواقف السيارات تكون لمن يصل أولا؟ وهل سبق ومريت بهذا الموقف؟

على 0115100100 أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم.

في مشاركة جميلة من خالد يقول إذا كان المكان واسع وما في زحمة يا أخي ما عندي مشكلة مع الحجز، لكن مشكلتي وقت الزحام، يعني المفروض أنها تلغى كل الحجوزات والحق لمن يحضر أولا. يعطيك العافية يا صديقي.

0: نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول الموضوع على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: طيب في ناس تقول يعني حجز المواعيد مقبول ولكن في أنواع مزعجة، يعني في ناس تنزعج مثلا من حجز موقف للسيارات ويشوفون أنه لا، يعني الأولوية للي يصل أول، كذلك الطاولات في المقاهي وأيضا المواعيد عند الصالونات أو الحلاقين. يقول أنا وش ذنبي أنتظر طول الفترة هذه، بعدين لما يجي دوري أتفاجأ أنه لا والله معليش هذا موعد شخص جاي الآن في الطريق. هذا يقودني لسؤال لك أنت عزيزي المستمع، وش أكثر نوع من الحجز يزعجك في حياتك اليومية؟

طيب في مشاركات قاعدة تجينا على الواتساب، أحد الأصدقاء يصبح علينا يقول ممكن أشارك؟ أكيد نسعد ونتشرف، وما يحتاج أنك تستأذن، بالعكس ارسل رسالتك على طول على الواتساب أو اتصل معنا بشكل أو اتصل علينا بشكل مباشر على الرقم 0115 100 100. وكذلك على الواتساب على الرقم 0566 26 20 62.

طيب في مشاركة وصلتنا من أحد الأصدقاء بس للأسف ما ذكر اسمه، يقول أنا أشوف أن الاحتفاظ بمقعد لصديق أو قريب في مناسبة أمر طبيعي، لكن مصف كامل أو عدة كراسي لأشخاص ما وصلوا.

0: أيضا في رأي وصلنا من صديقنا محمد يقول بعض الناس يعتبر أي شيء حجز، حتى المجلس أو الكرسي أو الموقف. أشوف أن الأماكن العامة بالذات حق للجميع ما لم يكن هناك نظام واضح. يعطيك العافية. طيب معنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا.
1: صباح الخير.
0: صباح الأنوار، حياك الله، تعرف باسمك.
1: الله يحييكم يا أخي، أنا أولا أشكركم على البرنامج الشيق.
0: حياك الله، بس تعرفني باسمك.
1: رايح الدوام، ولكن الصبح فكيت الراديو وحصلت الموضوع الحقيقي، يعني فعلا موضوع لازم نتكلم فيه بخصوص أنه يحجز موقف سيارة لسه ما جت، يعني مناظر مقززة الحقيقة، يعني
0: مزعجة بالنسبة لك.
1: أنا من بدري وحصل واحد يا أخي نازل لي في الموقف يقول معلش الواحد جاي له، فأنا الحقيقة تضايق من بعض المواقف هذه، أجلس أنتظر أنتظر، والله أحيانا يمر علي المواقف هذه أجلس أنتظر أطالع في مراية السيارة لسه جالس 5 دقائق ولا 10 دقائق على بال ما يجي. والحقيقة في أحيانا يعني زي المولات، أحيانا يكون في سكرتية، أحيانا يكون مواقف زي ما ذكرت عند الحلاقين أو يعني المفروض يتخذون إجراء، يعني لما يشوفون الشخص بالطريقة هذه يقول لا يا أخي هذا موجود لما يجي خويك.
0: حلو، يعني أنت تشوف أكثر أكثر أكثر حجز. أو وش عرفني باسمك لو تكرمت؟
1: أبو محمد من جدة.
0: أبو محمد، حياك الله أبو محمد. يعني أنت تشوف أكثر أنواع الحجز إزعاجا هو حجز المواقف؟
1: نعم نعم،
0: هذا أكثر شيء إزعاج.
1: نعم، ظاهرة الحقيقة منتشرة بكثرة بعد.
0: جميل جدا، يعطيك العافية أبو محمد، أنا سعيد جدا بهذه المشاركة، شكرا لك.
1: الله يعافيك. هلا وسهلا حبيبي،
0: حياك الله. فعلا تخيل كذا انت تدور حوالين مول او مكان او منطقة مثلا مركزية او منطقة مزدحمة، فجأة كذا تلقى موقف فاضي وتلقى عليه واحد واقف يقولك والله معليش الموقف محجوز، شيء مزعج. يعني مثل ما قال محمد، يعني خصوصا المواقف في الاماكن العامة يعني تكون للجميع، لكن في بعض الناس كمان مستمعين يكون عندهم ظروف. ايش رايكم انتو؟ اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: هلا وسهلا، حياك الله.
2: الله يسعد صباحك
0: وصباحك
2: متابعين جميع ان شاء الله
0: يا رب. ومن يقول تعرفني باسمك؟
2: معك ابو غلا.
0: هلا هلا يا ابو غلا، حياك الله، تفضل يا ابو غلا.
2: والله هو بشكل عام يعني فكرة الحجز هذه والبديل متوفر وجاهز، هذه مرفوضة، سواء كان في حلاق أو في مطعم أو في مقهى. أنا عندي اليوم الشخص موجود بكي أنا جاهز، أباشر عملي معه، اللي يحجز الله لي هنا ينتظر.
0: يا سلام،
2: يعني الموجود خير من الغير موجود.
0: طب وش رأيك في اللي يقول لا يا أخي هي تنظيم وإدارة وقت؟
2: لا ما أدري تنظيم وإدارة وقت، إذا صار أنا كل شيء متوفر عندي. طيب يعني العميل والعمل متوفرين في نفس الوقت بما يخص المحلات التجارية، يعني في الحجوزات. مطعم يعني أنا أدخل مطعم أقول طاولات فاضية والله انتظر هذه محجوزة، طيب أنا موجود عندك الآن. فكرة الحجز هذه ممكن تخصص عدد من الطاولات للعملاء المهمين اللي عندك مثلا أو مميزين، لكن ما يمنع أنك تستقبل برضو اللي حضر عندك بعائلته أو حضر وجاي صح. مثلا جاي لك أنت شخصيا،
0: يعني أنا شيء مضمون جاهز.
2: أي نعم، هذه النقطة الثانية.

0: يخص المواقف هذه مشكلة عميقة وتحتاج برنامج كامل. يعني حتى أحيانا عند جارك ممكن يجي صح. يأخذ مواقف بيتك أنت، والله أنا عندي ضيوف أو عندي زملاء جايين، طيب أنا يا أخي هذا بيتي وعندي مثلا عائلة وعندي زوجتي أو بناتي، إيش ذنبهم يروح يوقفوا في مكان بعيد عشان أنت تأخذ راحتك عند بيتي؟ يبغانا شوية تفكير يعني.
1: يعني أكثر شيء مزعج بالنسبة لك يبغى غلا موضوع المطاعم حجز الطاولات وموضوع المواقف
0: بشكل عام، لأن تحدث شيء وأنت يعني أنت مش موجود الآن، مجرد تحجز لك متى ما جيت أو متى ما وصلت وغيرك ينتظر، عجيب يعني.
1: هذه تشوف أنها مزعجة جدا.
0: ليش الممكن يستنى أو الأكيد يستنى، والممكن أو اللا ممكن يعني يأخذ الشيء بداله؟
1: يا سلام، يعطيك العافية أبو غلا، سعيد جدا بهذه المشاركة وصباحك سعيد، حياك الله. هلا وسهلا، حياك الله. وجهت نظر جميلة من أبو غلا، يعني يقول ليش فكرة الحجز هذه أساسا؟ طيب أنا موجود الآن، يعني أنا جيتك، سواء أنت كصاحب مطعم، أنا جيتك أنا شخص مضمون جاي بعائلتي وفي طاولة مثلا لشخص ممكن يجي وممكن لا. طيب برأيكم متى يكون الحجز من حق الشخص ومتى يكون على حساب الآخرين؟ يعني أكثر الأشياء المزعجة واللي أزعجت كثير من أصدقائنا، في ناس يشوفون الحجز بصفة عامة زي أبو غلا، في ناس يشوفون حجز المطاعم أو حجز المواقف، هذه من الأشياء المزعجة جدا. أنتوا وش رأيكم مستمعين الكرام؟ سعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: طيب في رأيك عزيز المستمع، وش أكثر نوع من الحجز حول خلاف بين الناس أو مزعج؟ هل هو حجز المواقف، حجز الدور في الطابور، حجز كراسي، حجز الطاولات في المطاعم؟ يعني لو كان بيدك الخيار، يعني أنا هذا السؤال يعني أخذت صراحة من مشاركة أبو غلا، لو كان بيدك الخيار أنك تلغي نوع واحد من هذه الأنواع، نوع حجز، يعني هل بيكون مثلا حجز المطاعم، الصوالين، المواقف؟ طبعا لو على أبو غلا بيلغي الحجز أو فكرة الحجز نهائيا. طيب اتصال جديد. طيب أذكركم برقم التواصل للي حاب أن يشارك معنا على 0115 100100، وكذلك على الواتساب على الرقم 0566 262062. اتصال آخر، صباح الخير. يا هلا وسهلا، يسعد صباحك. طيب اتصال آخر، صباح الخير.
3: طيب
1: هلا وسهلا، يسعد صباحك.
3: هاني من جدة،
1: حياك الله يا هاني، أهلا وسهلا.
3: والله أنا أشوف موضوع حجز المطاعم أمر طبيعي، لأنه أنا مثلا عندي عزومة، عندي أصحابي بطلع معاهم مطعم، عندي مرتب مواعيدي من قبل ما أروح، مش عايز أروح أنتظر وأحرق نفسي قدام الناس. طبيعي حجز المطاعم يكون عادي يعني، خصوصا المطاعم اللي هي بتقبل حجز مقدمة.
1: حلو.
3: لكن حجز مواقف، حجز مكان في المسجد، هذا مو غير مقبول.
1: هذه من الاشياء المزعجه. طب في ناس مثلا يقولوا مزعجة. هاني طيب
3: المطعم عادي، المطعم طبيعي. طيب ان انا ارتب اموري في المطعم قبل ما اروح عادي.
1: طيب في المطعم برضو ممكن واحد يسمعنا الان يقول طيب انا جاي بعيلتي يعني وفي طاوله.

0: ليش ما حجز؟ طيب هو راجل مرتب اموره انه رايح على مطعم يروح،
1: بس الطاوله فاضيه يعني، الرجل اللي حجز ما وصل باقي يعني. في ناس تقول لك
0: لا ما هو اذا ما وصل في ميعاده هذه مش مسؤوليه المطعم. اذا ما الشخص اللي حاجز ما وصل في ميعاده يلغي حجزه، لكن حلو. الشخص لسه ميعاده باقي له دقيقه 2 3 4 عادي لازم ينتظره.
1: طيب انت تشوف انها مقبوله يعني في المطاعم، لكن وش الاشياء اللي مش مقبوله فيها الحجز؟
0: المسجد يعني الاقي ناس حجزه اماكن في الصف الاول يوم الجمعه ويجي لي خلاص باقي له 10 دقائق على على على ان الامام يطلع من المنبر. واحد حاجز باركينج قدام المحل تبعه وحاطط لي شريط وحاطط حاجه، هذه اماكن اماكن عامه ما هو ما يحق له يحجز.
1: شوف انها مزعجه هذه، هذه اكثر شيء
0: مزعجه. ايوه مزعجه، مزعجه
1: سلام.
0: جدا.
1: يعطيك العافيه هاني، سعيد
0: الله
1: جدا.
0: شكرا.
1: حياك الله.
0: شكرا.
1: صباحك سعيد، هلا وسهلا. والله فعلا من الاشياء المزعجه. طيب من وجهه نظر هاني، عندي اتصال جديد. صباح الخير. هاني يشوف كذلك اللي يحجز في المسجد كذلك في الصف الاول، يعني هذه من الاشياء المزعجه وتعرض لها. كذلك اللي يحجز موقف خاص او يخلي احد يحجز له موقف، يعني يشوف ان هذه اماكن عامه المفروض لا، يعني الأولوية للي يوصل أول. طيب أذكركم بأرقام التواصل مستمعين الكرام، وسؤالنا اليوم يتكلم حجز موقف أو حجز كرسي أو حجز زور أو طاولة. برأيكم متى يكون الحجز من حق الشخص ومتى يكون على حساب الآخرين؟ اتصال جديد. صباح الخير. هلا وسهلا، يسعد صباحك. يا صباح الخير. هلا وسهلا. في العادة أقول للأصدقاء وطوا صوت الراديو واسمعونا من السماعة، المرة هذه بقول انتبهوا للجوال إذا تواصلتوا معنا. طيب اتصال جديد. صباح الخير. هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. هلا وسهلا، صوتك بعيد يا صديق، لو تقرب بس شوي.
2: عشان في السيارة ما باخذ
1: مخالفة. اي لا انتبه. طيب. فك سبيكر
2: حبيبي.
1: جنب على جنب، حنا معك. قول.
2: تمام.
1: تعرفني باسمك اول شيء؟
2: لؤي.
1: حياك الله يا لؤي، من اي مدينة لؤي؟
2: لؤي انا من جيزان بس ساكن في جدة، دائما اشارك معاكم.
1: حياك الله، تنور وتشرف. هلا وسهلا. قول لنا يا لؤي
2: بخصوص الموضوع. شوف انا اقسم الحجوزات اثنين، حجوزات خدمات عامه وحجوزات اماكن عامه. فالخدمات العامه من حق انه يحجز عشان صاحب العمل مثلا او صاحب الخدمه هذه يقدر يرتب مثلا زباين يقدر يرتب، اما الاماكن العامه فلا مره مو من حقه.
1: طيب اعطيني امثله يا لؤي.
2: يعني مثلا المطاعم او الفنادق معروفه يعني المستشفيات الأشياء هذه، لا بالعكس الحجوزات تنظم.
1: حلو ممتاز
2: ومهمة جدا.
1: ممتاز.
2: أما الأماكن العامة مثلا المواقف المولات أو الأشياء اللي زي كذا لا أنا
1: بس في ناس اختلفوا اختلفوا لؤي، في ناس اختلفوا يا لؤي يعني في مسألة المطاعم، خصوصا اليوم مثلا احنا نتكلم زي اليوم خميس، يقول لك يعني الحجز غير مقبول يعني في مثل هذه الأوقات، أوقات الذروة، يعني أنا طالع أنا وأهلي نوصل نلاقي كم طاولة فاضية. طب أنا عميل مضمون الآن جايك بجلس على طول، اللي حجز ممكن ما يجي، في احتمالية أنه ما يجي. طبعا هذا كلام صديقنا أبو محمد.
2: نظام المطاعم احتمال أنه هو عنده ترتيب معين بحيث أنه مثلا في عائلة حتوصل واتصل عليه وسوى حجز أصدقاء أو حفلة أو أي كان.
1: نعم.
2: تخيل واحد هنا واحد هناك فلا بالعكس أنا أشوف برضو نظام الحجز في المطاعم برضو مقبول جدا. صح أني أنا وصلت إذا ما في بديل
1: خلاص تواصلوا
2: نظام معي. المطعم إذا هو نظام حجوزات فالمفروض أني أنا كمان أحجز.
1: حلو، يعني انت معه
2: كبيره ولا
1: انت معه، ولكن في الاشياء العامه تقول لا زي موضوع

0: يوقف غيره.
1: طبعا ممكن اقبل واحد يوقف اذا مثلا هو موجود يعني في الموقع ونقز مثلا صديقه عشان يحجز موقف، من هذه ممكن نتقبلها هنا صراحه كلنا نسويها.
0: لا تعال تعال تعال ابغاك انا كلنا نسويها. وين؟ تعال
1: عند مثلا منتزه او عند
0: لو اعترفت لو تراك تزعل ناس كثير انتبه.
1: لكن بشكل عام لا
0: لا، بس في ناس، شوف لوي في ناس ترى تنزعج من هذه النقطة، حتى وإن كان الشخص يعني مثل ما قلت إنه قريب من الموقف أو صديقه موجود، يعني يشوفون إنه لا معليش المواقف هذه للعامة، اللي يلحق يلحق عليها، مش مقبول إنك أنت تحجز حتى لو كان خويك في نفس المكان. وش رأيك أنت؟
1: من أبسط حقوقه طالما انه هو موجود من حقه انه ياخذ الموقف.
0: يا سلام.
1: وانا اتكلم عن الاماكن العامه.
0: اي حلو.
1: المنتزهات او الملاهي او المولات او اي كان. المواقف هذه للعامه ومجانيه. حلو. اللي داخل حق الخدمه حق المطعم حق هذا لا، انا اشوف نظام الحجوزات افضل.
0: يا سلام عليك، يعطيك العافيه، شكرا لك يا لوي.
1: شكرا لك.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: يا هلا.

0: طيب إذا لوي قسم الحجوزات إلى نوعين، حجوزات الخدمات وحجوزات الأماكن العامة. يقول الأماكن العامة غير مقبول أبدا، بينما أبو محمد يشوف أن أصلا نظام الحجوزات بشكل كامل للأشياء الترفيهية وغيرها وحتى بعض الخدمات يقول غير مقبول. خلاص بمجرد حضوري تقدم لي الخدمة، ليش أنتظر شخص ممكن أنه يجي وممكن لا؟ لكن أغلب أصدقائنا اتفقوا على أنه أسوأ أنواع الحجوزات هو حجز المواقف، أن شخص يجي يحجز موقف لشخص آخر لسه ما وصل. طيب برأيكم مستمعين الكرام، متى يكون الحجز من حق الشخص ومتى يكون على حساب الآخرين أو تعدي على الآخرين؟ أسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

حياكم الله مجددا مستمعي الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح. اليوم نتكلم عن الحجوزات، متى يكون الحجز من حق الشخص ومتى يكون على حساب الآخرين، يعني حجز المواقف لأشخاص لم يصلوا بعد، أو الاحتفاظ مثلا بدور في الطابور، أو حجز الكراسي في المناسبات أو الأماكن العامة.

على 011-510-0100 نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع. في مشاركة من صديقنا أبو عبد الله يقول يسعد صباحك أخوي ماجد ومشاعل كذلك. أكيد نوجه له تحية زميلتنا مشاعل، نتمنى إن شاء الله السلامة وترجع بإذن الله بالسلامة. يقول أي حجز مزعج خاصة إذا كان المكان مزدحم، يعني في حجز كمان بالمساجد بالصف الأول، وفي سؤال أسأله كل متصل بعد رأيه، هل

لو أحد حجز لك مكان حترفض؟ حلوة يا أبو عبد الله، جميلة، يعطيك العافية أبو عبد الله، وسعيدين جدا بهذه المشاركة، وصباحك سعيد. طيب حديثنا اليوم عن الحجز. في ناس من أصدقائنا اليوم شاركونا هم ضد فكرة الحجز، خصوصا في مثل هذه الأيام في الويكند. ولكن من الأشياء المزعجة في رأي البعض حجز المواقف، حجز دور في الطابور، حجز كراسي أو طاولات. أنت وش رأيك عزيزي المستمع؟ وش أكثر نوع من الحجز حول خلاف بين الناس أو مزعج بالنسبة للكثيرين؟

أحد الأصدقاء سامي يقول أنا صارت لي مشكلة بسبب المواقف. يقول مرة وصلت لموقف فاضي ولقيت شخص جالس ويقول هذا محجوز لخويي, يعني واقف على الموقف نفسه. يقول بصراحة اعتذرت منه ووقفت, لأن الموقف للسيارات أساسا وانت شخص واقف بس في الموقف. يقول صارت بيني وبينه مشكلة. يعطيك العافية يا صديقنا وشكرا على هذه المشاركة. لكن بالمقابل في رأي آخر, يعني أحد الأصدقاء يقول برأي الحجز المسبق هو أكثر شيء منظم وعادل, سواء في المطاعم أو العيادات أو الحلاقين, لأنه يوفر الوقت ويمنع الفوضى. على موضوع الحلاقين صديقي, في ناس تنزعج من هذه الفكرة أساسا وتشوف أنه فعلا أنا وصلت خلاص يا أخي خدمني,

على 0115100100 أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم. وسؤالنا اليوم: متى يكون الحجز من حق الشخص ومتى يتحول إلى شيء على حساب الآخرين؟ معنا اتصال جديد. صباح الخير، يسعد صباحك. صباح الخير.

0: طيب اتصال جديد.
1: السلام عليكم، صباح الخير.
0: صباح الانوار، حياك الله، لو سهلة تعرفنا باسمك.
1: عمار معك.
0: حياك الله يا عمار، من اي مدينة عمار؟
1: من الدمام.
0: هلا وسهلا يا عمار، حياك الله، تفضل يا عمار قول لنا.
1: الحجز يزعج والله، خصوصا للناس اللي بيجوا بدري عشان يلقوا مكان. فتخيل انك تجي بدري انت شايف في مقعد لكن انت ما قادر تاخده، يعني في واحد لسه يمكن ما يتحرك من بيتهم او اي حاجه زي، يعني الحاجه دي مده جدا صراحه.
0: يعني هذا
1: كمان الموضوع بيكون، يعني لما يكون في صالح حقك بيكون مبسوط، عارف انه مكانك محجوز، تجي على راحتك واي شيء.
0: الله، لما يكون في صالحك تكون مبسوط.
1: لما يكون ضدك تنزعج جدا، يعني تسبب مشاكل والله.
0: طيب وش رايك، وش الحل؟ وش الحل يا صديقي عمار؟

0: والله الحل انه ما يكون في الموضوع يعني الحجز يكون اذا كان المساحه اصلا متوفره والاماكن كثيره متوفره. لكن انت مثلا عايز تحجز 4 مقاعد او عايز تحجز حاجات تكون جنب بعض كده زي انت شله كده وشباب جايين فممكن تحجز اذا المساحه اصلا متوفره. لكن اذا في زحمه ما ضد الفكره تماما والله بتعمل مشاكل بس غير انها بتعمل مشاكل وبتسبب حاجه.
1: جميل جميل جدا يعطيك العافية صديقي شكرا لك على هذه المشاركة وصباحك سعيد هلا وسهلا حياك الله أهلا وسهلا. طيب اتصال آخر

طيب في مشاركة من أحد الأصدقاء بس للأسف ما ذكر اسمه، يقول السلام عليكم، أحب أشارك بموضوع اليوم. يقول مرة أنا قبل أيام رحت المول واتجهت مع والدتي جهة المطاعم وما لقيت ولا كرسي، كانوا كلهم محجوزين. كانوا محجوزين لمشاهدة مباراة، كل طاولة حاجزين يمكن عليها 6 كراسي فاضية، واستأذنت من كذا عائلة ورفضوا، آخر عائلة لقيت عندهم تقريبا 7 كراسي. طبعا استأذنت من عائلة، قلت عادي أخذ الكرسي لوالدتي بس وقت الأكل ربع ساعة ونرجعه قبل تبدأ المباراة. طبعا كانت المباراة بتبدأ بعد ساعة. لما أخذت الكرسي طبعا انسحب مني من أحد الأشخاص اللي موجودين اللي أخذت من عندهم، أخذ مني بقوة وقال هذا محجوز. يعني لشخص راح يجي وبنتابع المباراة، تقول يعني من المواقف اللي حسيت فيها بالغضب ومشيت وأنا ساكتة. صراحة موقف مؤسف أمانة، ويعني 7 كراسي ترى مرة كثير، كلها فاضية وننتظر وقت المباراة. فهذه من الأشياء المزعجة. شكرا لك يا صديقي أو صديقتنا، للأسف هو ما ذكر اسمه، يعطيك العافية وصباحك سعيد. طيب اتصال آخر. صباح الخير، يا هلا وسهلا، يسعد صباحك.

طيب حجز موقف لصديق الاحتفاظ بدور في الطابور، أو حجز عدة كراسي مثل ما قال صديقنا أو صديقتنا، برأيك أيها أكثر تعديا على حق الآخرين، أو تشوف أنها مزعجة؟ على 0115100100 أكيد أسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم. معنا تقريبا آخر اتصال في هذه الحلقة. صباح الخير. يا صباح الخير.

طيب راح الاتصال للأسف ما حالف الحظ معنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة. أنا ممتن جدا لكل الأصدقاء اللي شاركونا قصصهم وتجاربهم سواء من خلال الاتصال أو من خلال رسائل الواتساب. يعطيكم ألف ألف عافية. لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل. من التقديم كنت معكم أنا أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق لمياء محمد وفهد الدوسري، والإخراج لرامي حمزة. أتمنى للجميع

0: إجازة نهاية أسبوع سعيدة, ونلتقيكم إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل بإذن الله يوم الأحد في نفس الموعد. كونوا على الموعد, إلى اللقاء.
1: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: مستقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: تم فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر, نحلل, نكشف ونفهم, تحليلات دقيقة, تقارير موثوقة, وكل زاوية تهمك بين يديك, من السياسة إلى الاقتصاد, في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية, من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار, عينك على الحقيقة.
7: ليست كل معلومة معرفة, وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية, بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح عندي.
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات, نحلل الانطباعات, نفكك السياقات, ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
10: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
11: تجد انه من الصعوبة احيانا انه نرجع للروتين.
12: نعم, مطلب ببيئة العمل
13: هي في منافسة, ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
14: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
10: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
15: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
16: يقول لك لا تنسانا من التقييم, يعني يجيبها بلباقة مثلا.
17: الناس يعزمون في الدروبات.
10: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء, معي أنا علي قيدان على العربية FM.
7: ليست كل معلومة معرفة, وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية, بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح عندي.
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات, نحلل الانطباعات, نفكك السياقات, ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
18: من الملعب إلى غرفة التحليل, حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل, نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية, حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الأخبار من العربية FM.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. مع دخول التصعيد الأمريكي الإيراني يومه 6، الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث ضرباته على إيران، ويقول إنها شملت مدنا ساحلية قرب هرمز ومواقع قيادة ودفاع. ترامب يدرس توسيع الحرب ضد إيران لإجبارها على العودة إلى التفاوض، ونائبه يتهم أطرافا إسرائيلية بالسعي لاستمرار الحرب لأجل غير مسمى. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن بلاده تخوض حربا وجودية، ويؤكد أن خيار المفاوضات قائم. في ختام مباحثات روما، توافق على بدء تنفيذ المناطق التجريبية خلال أيام، والانسحاب الإسرائيلي قبل زيارة عون لواشنطن. وفي أخبارنا الاقتصادية، منظمة الأغذية والزراعة تحذر من تفاقم اضطراب إمدادات الأسمدة العالمية في العامين المقبلين بسبب أزمة هرمز. وفي أخبار المونديال، ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم أمام إسبانيا بعد إقصاء المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة من العربية FM، معكم هنا عوني. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء أحدث موجة من الضربات الجوية ضد إيران، وقالت القيادة المركزية إنها شنت غارات على مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي وأنظمة صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت مراقبة ساحلية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد البحار الأبرياء على متن السفن التجارية العابرة مضيق هرمز. وقالت إنها استخدمت ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة من بينها بندر عباس. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت إجراءات لفرض حصار بحري شامل على إيران، وأشار بيان صادر عن سنتكوم إلى أن الجيش الأمريكي تمكن من تعطيل ناقلة نفط فارغة غير ملتزمة تحاول الإبحار في الخليج العربي. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستهزم قريبا جدا. ترامب قال إن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وأضاف أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. ترامب أضاف أيضا، وهو الذي شارك بقمة الدفاع والابتكار في ولاية بنسلفانيا، أنه لا يحبذ تحديد مواعيد نهائية، وحذر إيران من أنه من الأفضل أن تتصرف بشكل لائق. تصريحات ترامب أعقبت تصريحات لنائبه جودي فانس الذي انتقد تقارير إسرائيلية عن قرب عودة الحرب. فانس قال إن الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات لحل مشكلة إيران، والرئيس الأمريكي يستخدم القوة العسكرية ضد إيران بكفاءة عالية. كما نفى فانس إرسال قوات أمريكية إلى إيران لتغيير النظام، وانتقد بعض الوزراء الإسرائيليين والذين قال إنهم يريدون استمرار الحرب لأجل غير مسمى. وخلال مشاركته في بودكاست تجربة جو روغن اكسبيرينس، قال جودي فانس إن هدف العملية العسكرية الأمريكية نبيل، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وعبر فانس عن استيائه من الذين يعتبرون أنه لا يجب التفاوض قط مع إيران، لأن ذلك برأيه هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف على المدى البعيد. في الوقت نفسه قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك في أعقاب محادثة أجرأها مع كبار مسؤوليه. أضافت الصحيفة أن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإرسال قوات برية للاستيلاء على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، وقصف مواقع محصنة يشتبه في استخدامها لأنشطة نووية.

0: سرية. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس، المحلل السياسي الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل. دكتور عقيل هل تسمعني؟
1: نعم أسمعك.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. نعم. لماذا يدرس ترامب توسيع العمليات العسكرية ضد إيران؟ ما الذي يجعل ترامب مقتنعا بأن العمليات العسكرية التي جربت من قبل ستنجح هذه المرة في جر إيران إلى طاولة التفاوض والقبول بالشروط التي يطرحها؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني نحن نتحدث عن توسعة تكتيكية ومركزة وليس العودة إلى الحرب بشكلها السابق وتوسيعها. ما يحاوله الرئيس ترامب مع فرض الحصار البحري على إيران الذي يعتبر أداة قوية ومؤثرة فضلا عن هذا الحصار البحري هو التركيز فقط على مضيق هرمز، منطقة مضيق هرمز، استهداف الدفاعات الإيرانية، مصادر النيران، الرادارات البحرية لتأمين مرور السفن على المسارين العمانيين اللذين أنشأتهما أمريكا بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، والغرض هو استمرار إمدادات الطاقة وإزالة قدرة إيران على التأثير على الأسعار، لأنه عندما تشعر فهم الأمريكي عندما تشعر إيران أنها تؤثر على أسعار الطاقة وتزيد أسعارها في الولايات المتحدة بالذات الوقود ستستمر في عملية المواجهة، هذا هو الفهم الأمريكي. أما إذا تزال قدرتها على التأثير على أسعار الطاقة فعودتها إلى التفاوض يصبح أسرع وتكون أكثر استعدادا للتنازل، هذا هو الفهم الأمريكي. توسعة محدودة في منطقة محددة لغرض واحد واضح، وليس توسعة الحرب لغرض التوسعة وإنما لإجبار إيران على العودة إلى طاولة التفاوض.
0: كيف تقرأ في تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس وهي المختلفة من حيث اللهجة عن تصريحات ترامب بعض الشيء، خصوصا عندما قال إن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف على المدى البعيد هو التفاوض وهو إجبار إيران أو يعني إخلاء إيران من مسؤوليتها على مضيق هرمز وتجريدها من سلاح النووي وكل هذه الأهداف التي حددتها الإدارة الأمريكية؟ هو قال إن التفاوض هو السبيل الوحيد لذلك. هل يشي ذلك بأن هناك ربما معارضة مستترة داخل دائرة صنع القرار الأمريكي لسياسات ترامب داخل إيران؟
1: والخطاب الذي وجهه كل الحجج وطريقة صياغتها التي توجهها في هذا البرنامج هي يعني مستمدة من قيم ماغا اليمين الأمريكي المتشدد الذي يريد هو أن يقوده ذات يوم يعني بعد أن ينتهي يعني تنتهي رئاسة ترامب. هذا هو الإطار العام. ما الذي يريد أن يسمعه هذا اليمين المتشدد بإزاء يمين آخر في داخل الحزب الجمهوري من الذين كانوا يعرفون المحافظين الجدد الذين كانت جزء من أهدافهم ذات يوم أنه الضغط على إيران والتفكير بالإطاحة بنظام الحكم وما إليه؟ هو وكما تأتي جماعة ماغا من رفض شديد للحروب الأجنبية وتغيير الأنظمة ولذلك هو كان يؤكد أنه لا لا لا لا رغبة أمريكية أو لا رغبة لهذه الإدارة بالإطاحة بالأنظمة ولا بحروب طويلة وإنما بالتفاوض لحل المشكلة ورعاية المصالح الأمريكية.
0: وفي هذا الإطار أيضا بما أن مصلحة أمريكا أولا وليست مصلحة إسرائيل، يعني اختار جادي فانس أن يقول إن هناك وزراء إسرائيليين يريدون استمرار الحرب دون انتهاء.
1: صحيح، هذه أيضا جزء من التفكير الصاعد في إطار ماغا. يعني خلال الأشهر القليلة الماضية بعض أهم الإعلاميين والإيديولوجيين والساسة في ماغا بدأوا يتخذون موقفا سيئا سلبيا من إسرائيل ويقولون إنها هي التي قادت، هي التي ضغطت، هي التي دفعت إدارة ترامب للقيام بهذه الحرب، وبالتالي هي خدمة المصالح الإسرائيلية وليس المصالح الأمريكية. هنا هو يحاول أن يرد عن هذه التهمة ويهاجم المتطرف.

0: الإسرائيليين، وهو شيء لافت وجديد حقيقة في السياسة في الولايات المتحدة، بدأت من جماعة ماجا، فهو يبقى في إطار الخطاب الإيديولوجي لماجا، أن المصالح الأمريكية أولا وليست مصالح إسرائيل أو غيرها.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس، المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأمريكية.
0: أهلا وسهلا.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك، وصيفنا على كيفنا في السعودية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: ومع إعلان الجيش الأمريكي شن هذه الهجمات وبعد منتصف الليلة الماضية، ذكرت وسائل إعلام إيرانية بأن الدفاعات الجوية جرى تفعيلها بسماء طهران. كما أشارت تقارير إلى أن محافظة الأحواز تعرضت لقصف أمريكي مكثف غير مسبوق، فيما طال القصف الأمريكي أيضا كلا من بندر عباس وشبهار ومدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان سيستان بحسب إعلام إيراني. كما أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع عدوي انفجارات وتفعيل لمنظومات الدفاع الجوي في العاصمة طهران ومحافظات أخرى. وفي لقاء خاص مع العربية، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي يستمر بضرب إيران لتقويض قدراتها العسكرية، كما أنه مستعد لتنفيذ أي هجمات تطلب منه داخل إيران وفقا للسياسة المطلوبة منه. هذا وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكنز للعربية أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، حيث عبرت مئات السفن المضيق خلال الأسبوع الماضي، وأن أي سفينة لا تخرق الحصار يمكنها العبور من خلاله. وقبل استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ارتفع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بشكل طفيف، واللافت هو أن معظم السفن العابرة كانت مرتبطة بإيران. بحسب بيانات كيبلر، فإن 9 سفن من إجمالي 11 سفينة عبرت المضيق أمس سلكت المسار الإيراني. وفي الاتجاه المعاكس، خرجت ناقلة محملة بصادرات إيرانية، من بينها ناقلة عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل من النفط الخام. ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الباحث السياسي والأمني ضياء قدور. أهلا ومرحبا بك سيد ضياء.
2: أهلا وسهلا. صباح النور.
1: أهلا وسهلا. كيف تقرأ عسكريا في اتساع نطاق الضربات العسكرية الأمريكية بدءا من الساحل الإيراني؟ كانت هذه الضربات تستهدف طول الساحل الإيراني وصولا إلى العمق.
2: يأتي مرة أخرى أنسي هنا لك ولمستمعين العربية FM. يعني أولا يجب الاعتراف أن هناك تحول نوعي في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في هذه الضربات الجديدة. هذه الضربات بدأت بالخط الساحلي، الجزر والموانئ الممتدة على طول الخليج العربي من الجانب الإيراني، ثم اتسعت نحو النسق الدفاع الثاني، المناطق الداخلية، بعض المواقع الصاروخية المهمة مثل خرمآباد، كرمان أو حتى قاعدة الإمام علي. وهناك خيط رفيع في استهداف البنى التحتية والبنى اللوجستية، سواء كان بعض نقاط شبكات الكهرباء، بعض نقاط السكك الحديدية، بعض الخطوط والجسور التي استهدفت حتى الآن بشكل يعني كما يقال بخيط رفيع أو بوتيرة
1: منخفضة. يعني تقصد بأن هناك تغير في طبيعة الأهداف مع توالي موجات الضربات العسكرية الأمريكية؟
2: نعم، هناك تدرج. الضربات كما تعلمين بدأت بثمانين ضربة أو 80 هدف سمعت القيادة المركزية، ثم توسعت إلى أكثر من 140 هدف. آخر موجة استمرت قرابة أو أكثر من 7 ساعات. هذه ستستهدف مجموعة كبيرة من الأهداف، لكن دعينا نبدأ

بالأهداف العسكرية. الأهداف العسكرية لا تهدف فقط إلى إضعاف قبضة إيران على مضيق هرمز، هي تهدف إلى إضعاف سيادة إيران على مضيق هرمز. عندما تستهدف هذا الكم الكبير من نقاط الاتصال وشبكات الدفاع الساحلي ومنظومات الصواريخ

0: لمحافظة سيستان وبلوشستان من حساسيات أمنية كما تعلمين. كان هناك استهداف في وسط محافظة سيستان وبلوشستان لمنطقة تدعى بنبور ولأحد نقاط الجيش الإيراني، كان لافت هذا الاستهداف،
1: طيب،
0: وبالتالي
1: لكن
0: هناك
1: هناك من
0: استهداف
1: يقول
0: روسي.
1: سيد ضياء بأن إيران قادرة
0: نعم،
1: على الرد ولكن بأقل إمكانيات، وهذا الرد قد يكون موجعا ومؤلما أو ربما يكون مزعجا في بعض الأحيان، هل تتفق؟
0: يعني إيران في هذه الموجة من التصعيد عمدت على استخدام صواريخ ذات الوقود الصلب، مثل صواريخ عماد، صواريخ فاتح 110، ربما صواريخ ذو الفقار. هذه الصواريخ استخدمت بشكل متعمد من قبل حرس الثوري لإخفاء البصمة، بصمة الوقت والبصمة الراداري، لكي لا يتم كشفها من قبل القوات الأمريكية، لكن هذا لا يمكن أن يستمر للأبد. حجم وترسانة الصواريخ الوقود الصلب الموجودة في ترسانة الحرس الثوري خاصة بعد جولة الاستهدافات الكبيرة تناقصت وتضاءلت بشدة كبيرة، وهناك استهداف منهج بصواريخ كروز أيضا، يعني أدخلت يعني عمليات جديدة مثل أدوات الجيل السادس، مسيرات وأسراب كبيرة من المسيرات تستهدف بشكل دقيق نقاط حساسة على طول الخليج أو على طول الساحل الإيراني، وهي تدار من قبل يعني وحدة عمليات خاصة تسمى سكوربيون أو العقرب. أيضا هناك استراتيجية متعددة المستويات متعددة الطبقات،
1: نعم
0: دمج كل هذه وأيضا الصواريخ مع الزوارق غير المأهولة أو الزوارق الانتحارية،
1: نعم
0: هذا أسلوب جديد، هذا يعتبر في المفهوم العسكري بمثابة تمهيد لشيء ما سيأتي، إما عمليات محدودة أو عمليات ربما برية شاملة أو استهداف يعني استخدام بعض القوى المحلية التي يعني يمكن أن تتمرد على النظام الحاكم في إيران لبدء مثل هذه العمليات أو بدء إنشاء مناطق عازلة في جنوب إيران أو في مناطق أخرى.
1: كيف تفصل سيناريو دخول قوات برية للسيطرة على الجزر الإيرانية مثلا؟ هل في استطاعة أو في قدرة إيران أن تدحض هذا الهجوم إن حدث أو إن قرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
0: يعني مساحة إيران الكبيرة هي نقطة قوة ونقطة ضعف لإيران وللحرس الثوري. هناك جيش إيراني وهناك حرس ثوري إيراني، لكن هذا القصف العنيف مجموعة من مئات الأهداف التي استهدفت مواقع عسكرية سواء للحرس الثوري أو للجيش الإيراني، حتى منظومات السيطرة، منظومات الاتصال شهدت أبراج يتم تدميرها في مناطق حساسة جدا. ما يزال حتى الآن ترامب متردد في أي يعني اتخاذ أي خطوات أبعد من ذلك، لكن الأحداث الميدانية والاستهدافات العسكرية تشير أنه شيء كبير يتم التخطيط له، خاصة في محافظة سيستان وبلوشستان كما ذكرت لك، هي محافظة ذات حساسية أمنية عالية جدا، هناك مجموعات متمردة في هذه المحافظة، في بعض الأوقات استطاعت أن تصل لاغتيال قادة استخبارات الحرس الثوري في هذه المحافظة، وبالتالي يمكن للولايات المتحدة إذا ما قررت القيام بأي عمليات أن تستعين بالعنصر المحلي، تستعين أيضا بقدراتها الذاتية أن تقوم بعمليات محدودة يعني السيطرة على جزر
1: لكن ما
0: حساسة
1: هي
0: مثل التي
1: المقدرات
0: يتم استهدافها
1: العسكرية
0: بشكل
1: الموجودة
0: متدرج؟
1: في الخليج العربي أو في خليج عمان التي ترجح هذا الاحتمال، القطع العسكرية والبحرية الموجودة هناك، علما بأن القوات البرية الموجودة هي عددها ضئيل للغاية في هذه الأثناء؟
0: يعني اليوم لا أحد يعرف عدد الدقيق للقوات الأمريكية، بعض الأحداث الأنباء تحدثت عن أنه ما زال لدينا أكثر من 50,000 مقاتل أمريكي مشاة أو بحرية موجودين في المنطقة، هل هم موجودين على البر أم موجودين على الحاملات أو حتى على يعني بعض المدمرات الأمريكية التي باتت قريبة من الساحل الإيراني. اليوم ربما الولايات المتحدة استطاعت أن تخلق ثغرة وأن تتواجد قرب السواحل الإيراني دون أن تتعرض لاعتداءات من قبل الحرس الثوري الإيراني، هذه نقطة مهمة جدا، وبالتالي ربما هناك نافذة من خلالها ظهرت ضعف النظام الإيراني وضعف سيطرته على مضيق هرمز، لكن حتى الآن ما يزال الحديث عن عمليات، تزال الولايات المتحدة تفرق حقيقة ما بين الدولي الإيراني وتدمير مقدرات الدولي الإيراني وإضعاف النظام الإيراني عسكريا. دعنا
1: نعم
0: ننتظر ما سيأتي من قادم الأيام. حتى الآن هناك كما ذكرت لك خيط رفيع لاستهداف البنى اللوجستية والتحتية والاقتصادية.

0: اقتصادية منها، ربما قد يذهب لاستهداف منشآت اقتصادية على الساحل الإيراني التي تنتج
1: أشكرك.
0: البنزين، أو حتى بنى تحتية مثل سكك حديدية، أو حتى استهداف أكبر لشبكة الكهرباء.
1: أشكرك شكرا جزيلا الباحث السياسي والأمني ضياء قدور.

وتعليقا على التصعيد الأخير، وصف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض محمد باقر قاليباف وصف الحرب الحالية بأنها وجودية مع الولايات المتحدة. قاليباف اتهم واشنطن في بيان له بأنها تسعى لتقسيم إيران ولا تريد إسقاط النظام في هذه الحرب. وحول المفاوضات أكد رئيس البرلمان الإيراني أن المفاوضات لا تزال خيار طهران. وأكد قاليباف بأن إيران ليست ملتزمة بمذكرة التفاهم المبرمة مع أمريكا إذا لم تحقق هذه المذكرة الفائدة لإيران وفق البيان. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران امتنعت عن تنفيذ التزاماتها في التفاهم مع الولايات المتحدة بسبب إخلال الطرف الثاني بالاتفاق.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت اختتام المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وذلك بعد يومين من المحادثات التي وصفتها بالمثمرة والإيجابية، وأشارت إلى التوصل إلى اتفاق على هيكلية وإرشادات تنفيذ المنطقة التجريبية على أن تستكمل التفاصيل ويبدأ تنفيذها خلال الأيام المقبلة. أضافت أن المرحلة التالية ستشمل محادثات تقنية موسعة لتطبيق بنود الإطار الثلاثي والوصول إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. مصادر العربية أفادت بأن اجتماع لبنان وإسرائيل المقبل سيكون سياسيا وعسكريا. كما أضافت المصادر أن انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية سيتم قبل زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون لواشنطن المقررة يوم الثلاثاء المقبل. مصادر لبنانية أوضحت للعربية أن إطار العمل ينص على عودة النازحين للمناطق التجريبية. وفي خضم المحادثات تمكن الجانب اللبناني من التوصل لنقطة مهمة بأن من سيراقب كفاءة الجيش بفرض سيادته على المنطقتين هي جهة ثالثة، ويطرح لبنان أن يكون طرفا دوليا أو الأمم المتحدة تجنبا لأي مماطلة في البقاء داخل الأراضي اللبنانية. الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد قال إن الإدارة الأمريكية باتت تصغي للمطالب اللبنانية وأن الرئيس ترامب مهتم بالملف اللبناني.

0: وبالعودة إلى الملف الإيراني الأمريكي، ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا ومرحبا بك دكتور نبيل.
1: صباح الخير سيدات.
0: بداية، كيف تتلقى إيران التهديدات الأمريكية بتوسيع العمليات العسكرية؟
1: يعني الجانب الإيراني بات ينظر إلى هذه الحرب باعتبارها حرب وجودية، طبعا لتحقيق مجموعة من الأهداف. الهدف الأول هو تعبئة الداخل وتبرير استمرار المواجهة وإرسال رسالة واضحة إلى الجانب الأمريكي بأن إيران لن تتنازل عن الثوابت الأساسية والمحورية والاعتماد على الذات والاستعداد لحرب استنزاف طويلة، خصوصا أنه يعني عدد من التصريحات المنسوبة إلى مسؤولين إيرانيين ما زال لغاية هذه اللحظة يركزون على أن إيران باتت ترفض ما يسمى بالصفقات أحادية الجانب وترفض الإملاءات الأمريكية. إيران تعلن أنها لن تقبل اتفاق

0: منها بتنازلات كبيرة مقابل تنازلات محدودة أو مكاسب محدودة، بالإضافة إلى رفع.
1: لكنها ما زالت دكتور نبيل تؤكد أن المفاوضات لا تزال خيار طهران، يعني لكن ما الذي قدمته إيران لإثبات ذلك بأنها جادة بالفعل للدخول في عملية تفاوض؟
0: سؤال مهم ومحوري. صحيح أن الجانب الإيراني يتحدث على أن المفاوضات مستمرة لكن بشروط مختلفة هذه المرة، وربما هذه التصريحات لا تغلب غائبة التفاوض، بل تؤكد أن طهران تريد علاقة تقوم على الالتزامات المبادلة وليس ما تعتبره اتفاقيات أحادية الجانب. هل قدمت إيران شيء؟ طبعا لم تقدم شيء. الإيرانيين عودونا على البراغما، على ما يسمى بالخطاب البراغماتي، لكن هناك سلوك راديكالي عن الأمر. هم يحاولون المماطلة وكسب الوقت لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في هذا الأمر، وربما يعني أنه الجانب الإيراني يرى أنه تراجع بات تحت الضغط سوف يشكل سابقة خطيرة جدا ويمس هيبة النظام، لذلك تحاول كسب الوقت خشية من شروط التفاوض مع الحفاظ على قدرة الردع، ما يمنع واشنطن من الانتقال إلى مرحلة التصعيد الشامل. الترويح بورقة هرمز هي ورقة أساسية بالنسبة للجانب الإيراني، وبيعتبر أنه الوصول إلى صفقة ملاحة اللي راح يكفى لرفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة هو الاتفاق اللي ينبغي التوصل إليه مع الولايات المتحدة مع تأجيل القضايا المهمة والمحورية اللي قامت الحرب على أساسها، مثل معالجة البرنامج النووي، التفتيش على المنشآت، وتسليم اليورانيوم عادي التخصيب، وبالتالي سوف تستمر في المماطلة وإدارة الأزمة وعدم الوصول إلى
1: ألا يعكس ذلك حالة من الشد والجذب فيما يتعلق باتخاذ القرار في إيران بعدما اعتبر المستوى السياسي والعسكري أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة باتت لا طائلة منها، ولكن على الرغم من اتفاق المستويين على هذا الأمر إلا أن هناك حالة من الشد والجذب والاختلاف حتى في طبيعة التصريحات؟
0: صحيح، هناك تناقض وعدم انسجام وارتباك في التصريحات الإيرانية، وهذا مرد ربما أنه اليوم احنا نتعامل مع نظام متعدد الرؤوس مع غياب المرشد الذي كان يمتلك الحسم، وبالتالي باتوا يستغلون اسم المرشد لإما مرة للتصعيد والتهدئة وعدم الوصول إلى مواقف تعين يسميها متوازنة. يعني التيار البراغماتي ممثل بالرئيس ووزير الخارجية و أيضا محمد باقر قريبا يتحدثون في واد، والتيار الآخر الصخوري والعسكري الأمني المتشدد يعني يتحدثون في واد آخر. الرئيس الإيراني ما زال يتحدث عن أهمية وجود مقاربة تنقذ الاقتصاد الداخلي وتؤدي إلى الانفراجة وتؤدي إلى عدم الانتقال إلى اليوم التالي الذي قد يؤدي إلى انفجار الوضع الداخلي برمتهم، ويعني احتفاظ على ما تبقى من النظام الإيراني على عكس التيارين الآخرين العقادي والأمن الصخوري. هم يتحدثون عن تقديم الأيديولوجيا على الاقتصاد ويعتبرون أن كلفة الحرب هي أهون عليهم من كلفة الاستسلام، وبالتالي نحن بتنا أمام خطابين أو روايتين مختلفتين في الموقف الإيراني. لكن مع غلبة وجود الجناح العسكري الأمني المتشدد الذي برز من خلال سياسة حافة الهاوية عبر استهداف السفن و الممر مضيق هرمز والاعتداء على دول المنطقة وغير ذلك من سياسات تصعيدية غير محسوبة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت وكأنها تنفذ استراتيجية الضغط المتدرج ومتعدد الأدوات للرد على هذه السياسة الإيرانية، ضربات عسكرية محدودة ثم انتقلت إلى أيضا الانتقال إلى توسيع إطار المواجهة وتوسيع مسرح العمليات. صحيح. لتطال هذه المرة ليس الرادارات والسفن والدفاعات الساحلية والصواريخ المضادة أيضا للسفن والألغام لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة، بل انتقلت إلى العمق الإيراني. يعني بدأنا نشهد ضربات مركزة في كرمانشاه وفي أصفهان وفي شيراز مع التهديد باستهداف منشأة رأس الفأس والتهديد أيضا باستهداف أو الضغط الاقتصادي الاستراتيجي عبر أيضا فرض العقوبات المالية لدفع إيران نحو اتفاق بشروط أمريكية.
1: أشكرك.
0: والتهديد أيضا بضرب منشآت الطاقة، وهذا مش هدف عسكري فقط، هي أداة تفاوضية. وترامب يحاول إقناع النظام الإيراني بأنه كل فترة رفض الاتفاق سوف تكون تدمير القطاعات الأكثر أهمية وحيوية في إيران.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. ونعود مجددا إلى الملف اللبناني. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز على المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، وقال إنه يجب على إسرائيل إعادة الانتشار في لبنان

0: للتركيز على إيران. كما جدد الرئيس الأمريكي تصريحاته حول التدخل السوري في لبنان، وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إن الرئيس أحمد الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله. ترامب أوضح ما يقصده بالقول بأن الرئيس السوري لن يقوم بهدم المباني في لبنان، لافتا إلى أنه يفكر في منح الشرع الضوء الأخضر بشأن لبنان. ترامب أضاف أيضا أنه من الجيد أن تسحب إسرائيل قواتها من لبنان وجنوب سوريا، وأكد أن الخطوة ستسهم في استتباب الوضع وفق تعبيره. وللنظر بصورة أقرب إلى مخرجات المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح. أهلا ومرحبا بك سيد حنا.
1: صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا وصباح النور. بالنظر إلى مخرجات هذه الجولة من التفاوض بين لبنان وإسرائيل، هل بات لبنان الرسمي أكثر ثقة واطمئناناً لما سيسفر عنه هذا المسار، وأيضاً أكثر اطمئناناً تجاه الرعاية الأمريكية لهذا المسار؟
1: بدون شك جولة المباحثات التي انتهت في روما أمس هي جولة نوية. لقد حدث انتقال حقيقي من التفاهم النظري الذي وفره الاتفاق الإطاري إلى إطلاق عمليات على الأرض، أي جعل هذا الاتفاق في التطبيق، بمعنى بدء المناطق التجريبية. والمناطق التجريبية أمر بالغ الأهمية. يكفي أن نلاحظ أنهم في روما بحثوا في إطلاق المناطق التجريبية، ونحن نرى في الخليج سقوط مذكرة التفاهم مع الضربات التدريجية التي تقوم بها الولايات المتحدة بعد الرعونة الإيرانية في موضوع مضيق هرمز والصلبطة على الملاحة الدولية. ما حصل؟ نحن أمام انطلاقة مغايرة. بينما كنا أمام التجريف والقتل والتهديم والتهجير، ستكون إسرائيل أمام بدء الانسحاب المعاكس، الخروج من لبنان وإعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية. صحيح أن المسألة طويلة بعض الشيء، لكن المسار تغير. وكما تفضلت في المقدمة قبل قليل، هناك موقف أمريكي متمايز عن الموقف الإسرائيلي حيال لبنان كما حيال سوريا. المواقف التي سبق للوزير روبيو أن عبر عنها، الآن يعبر عنها الرئيس الأمريكي الذي يدعو إسرائيل للانسحاب، رغم الرعونة التي سمعناها قبل أيام من كاتس ردا على الرئيس ترامب. لكن الرئيس أعاد وكرر هذا الموقف المهم. وأهمية هذا الموقف أنه يتم قبل أيام من اللقاء المرتقب في البيت الأبيض، عندما يستقبل الرئيس الأمريكي الرئيس اللبناني جيب عون.
0: لماذا كان هناك هذا الشرط، يعني شرط بدء المناطق التجريبية قبل زيارة عون إلى واشنطن؟
1: كان لبنان مصر أن هذا الاتفاق الذي تم الوصول إليه في 26 الماضي، وهذا الاتفاق ما كان ليتم بدون وضع حجم الهزيمة التي تلقاها لبنان على الطاولة. الموضوعية يجب أن تكون موجودة. نحن في وضع هزيمة كبرى، نريد استرجاع الأرض ونريد تحديد الأثمان التي على لبنان أن يدفعها. وهذه الهزيمة التي أنزلت بلبنان لم تكن قرارا لبنانيا، هي حرب إسرائيلية إيرانية دارت على الأراضي اللبنانية. المناطق التجريبية هي بداية تحرير لبنان من احتلالين، احتلال إسرائيلي مباشر واحتلال إيراني بسلاح الأشعة.
0: طيب، بما أن حضرتك ذكرت المناطق التجريبية، إلى أي مدى كان إصرار الجانب اللبناني على وجود طرف ثالث ليراقب كفاءة الجيش بفرض سيادته على هاتين المنطقتين التجريبيتين؟ نقطة في غاية الأهمية حتى لا يرتهن مصير الانسحاب بالمزاج الإسرائيلي.
1: الاتفاق الإطاري هو اتفاق ثلاثي. صحيح اتفاق لبناني إسرائيلي، لكن هناك طرف مقرر في الاتفاق هو الولايات المتحدة. الجهة الموثوقة للتحقق من الخطوات على الأرض هي السنة في هذه اللحظة. طبعا لبنان

0: الأفضل أن يكون هناك دور للأمم المتحدة، لكن نعلم أنه مع القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بإنهاء دور اليونيفيل نهاية هذه السنة، والرفض الإسرائيلي لدور اليونيفيل، والتحفظ الأمريكي على دور اليونيفيل، قد يكون ذلك مستبعدا، رغم أن الأوروبيين في اليونيفيل بذلوا جهود كبيرة لدعم السيادة اللبنانية ودعم
1: طيب.
0: السنتكوم قيادة المنطقة الوسطى موجودة في بيروت، هناك عدد كبير من الضباط والمسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين يتابعون اجتماعات يومية مع قيادة الجيش في اليرزي، وقد انتقلت هذه القيادة إلى بيروت للتحقق من هذه الخطوات على الأرض، وهذا أمر مهم لا ينبغي أن يبقى أي سلاح في الشرعية.
1: طيب سيد حنا، كيف يتعاطى لبنان مع تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن أن الرئيس السوري أحمد الشرعي سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله؟ هل يمكن أن يقبل لبنان بالتدخل السوري حتى وإن كان لنزع سلاح حزب الله والتعامل معه؟
0: بداية، لا ينهي السلاح اللاشرعي إلا السلطة اللبنانية، والسلطة اللبنانية اليوم تحظى بتأييد شعبي واسع، بما فيه تأييد واسع من الأوساط الشيعية التي ترى أن هذا الحزب الأصفر أنزل بها نكبة غير مسبوقة. سبق أن أعلن الرئيس السوري أن سوريا لن تتدخل في لبنان، وزيارة الشيباني إلى بيروت واللقاءات كرر هذا الموقف، ولبنان أبدى تحفظا، وهذا الموضوع تأكيد سيبحث أخطاره الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي.
1: ألا يمكن أن تكون نقطة صدام مع الجانب الأمريكي؟
0: لبنان وسوريا والمنطقة.
1: نعم، لكن لا يمكن أن تكون نقطة صدام مع الجانب الأمريكي إذا أصر على هذه المسألة؟
0: لا أظن أنه سيكون نقطة صدام. الجانب الأمريكي يرعى ويتابع ويرى بدقة التقدم بالخطوات اللبنانية، ولبنان منذ البداية ذهب إلى انسجام مع الطروحات الأمريكية بأن لا بديل عن المفاوضات المباشرة، وأن يكسر لبنان هذا تابو كان مسألة بالغة الأهمية وقبلت بتقدير أمريكي.
1: نعم.
0: وبرز ذلك أثناء الاجتماعات من جانب الوزير روبيو الذي يمسك بقوة هذا الملف ويتابع تفاصيله بدقة، ومعروف أن الوزير روبيو كوزير خارجية ورئيس مجلس الأمن القومي في أمريكا شخص مقرب للسياسة الأمريكية.
1: نعم.
0: إلى جانب الرئيس ترامب.
1: أشكرك شكرا جزيلا حنا صالح، الكاتب الصحفي والسياسي، متحدثا إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نتحول إلى العلاقات الأمريكية العراقية، حيث انتهت زيارة علي الزيدي رئيس وزراء العراق إلى واشنطن. وقال مسؤولان أمريكيان لأكسيوس إن الإيرانيين ضغطوا على الزيدي وفريقه حتى لا تكون أولى زيارته الخارجية كرئيس لوزراء العراق إلى واشنطن، لكنهما أوضحا بالقول بأن الزيدي كان مصرا على رغبته في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الأمر دفع بواشنطن إلى الاعتقاد بأن قرار الزيدي يشير إلى أنه جاد في دفع أجندة العراق أولا التي تتجه نحو الولايات المتحدة وتبتعد عن إيران. وفي تطور ميداني بالعراق، أكد مصدر أمني عراقي بأن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي تمكنت من اعتراض مسيرتين حاولتا استهداف مطار أربيل الدولي ومبنى القنصلية الأمريكية دون ورود معلومات عن وقوع خسائر أو أضرار حتى الآن.

في التطورات الميدانية بالسودان، أعلنت عناصر من القوى المشتركة التابعة للجيش السوداني عن سيطرتهم على منطقة خزان أورشي قرب محلية أمبرو بولاية شمال دارفور عقب تنفيذ هجوم مباغت على تجمعات قوة الدعم السريع في المنطقة. وأكدت القوى المشتركة أن العملية أسفرت عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم والسيطرة الكاملة على الخزان.

ومحيطه. وفي التطورات الميدانية أيضاً بالسودان على وقع الحرب، هناك إعلان جديد لمنظمة الهجرة الدولية يتعلق بمدينة كلبس الواقعة غربي السودان قرب الحدود المشتركة مع تشاد. المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أن ما يقرب من 600 شخص نزحوا من المدينة الواقعة في ولاية غرب دارفور في الأيام الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: واصلت أسعار النفط ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي يوم أمس مع التصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار المخاوف بشأن حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتم تداول خام برنت قرب 85 دولارا للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس من 80 دولارا بعدما سجل الخامن مكاسب قوية خلال الأيام الثلاثة الماضية. استقرت أسعار الذهب قرب 4060 دولاراً للأونصة مع موازنة المستثمرين بين تباطؤ التضخم الأمريكي وتصاعد المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط لتقييم مسار أسعار الفائدة الأمريكية. جاء الاستقرار بعدما أظهرت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تباطؤاً في الضغوط التضخمية خلال يونيو، ما أدى إلى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، إلا أن هذه البيانات سبقت موجة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. ينضم إلينا الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. أهلا ومرحبا بك دكتور علي.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المتابعين الكرام.
1: أهلا وسهلا. بداية، ما هي قراءتك لأداء أسواق النفط التي تشهد ارتفاعات لليوم الرابع على التوالي؟ هل يعكس ذلك قلقا متزايدا تجاه الوضع في المنطقة أم أكثر من احتمال نقص الإمدادات؟
2: يعني طبعا عودة مرة أخرى لارتفاعات في أسعار النفط. احنا كنا ابتدينا نشهد يعني نوع من أنواع العودة مرة أخرى لأسعار ما قبل هذه الحرب لمستويات 75 دولار للبرميل. ابتدينا دلوقتي نلامس مستويات 85 ويقارب 86 دولار للبرميل. توقعات سلبية اتجاه ان يحدث ارتفاعات جديده اكتر من كده لاسعار البترول، قد نذهب الى 100 دولار او 110 دولار خلال الايام القادمه. المخاوف اكيد واضحه جدا اتجاه يعني زياده الطلب على النفط كمان، يعني العودة مرة أخرى إلى الحصار الأمريكي وغلق مضيق هرمز وإمدادات والنفط أكيد مؤثر بشكل واضح جدا على الأسعار، وده كمان بيجرنا لاتجاهات بقى خاصة بموجة تضخمية جديدة قد تحدث على الأسواق العالمية وعلى الاقتصاد العالمي، مما يؤثر طبعا على اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة وبالأخص من جانب البترول الأمريكي. صح. هناك كمان مخاوف في اتجاه بعض الاقتصادات، يعني خلينا نقول حتى داخل الاقتصاد الأمريكي دلوقتي هناك مخاوف لدى كثير من المواطنين لارتفاعات جديدة قد تحدث على أسعار المحروقات. يعني نتكلم على دلوقتي يمكن لتر البنزين يعني ما يقارب تقريبا 3.85 دولار للتر، هناك مخاوف ان يحصل ارتفاعات. دولة زي مصر على سبيل المثال هناك مخاوف لي ان هذه الارتفاعات في اسعار البترول قد تدفع الحكومة الى زيادة اسعار المحروقات مرة اخرى، وبالتالي المخاوف
1: لكن
2: ان
1: لكن لا توجد اي اجراءات احترازية حتى تحول يعني دول العالم دون الوصول إلى هذه النقطة من التضخم وما يسبقها من ارتفاعات في الأسعار، يعني إذا كان على مستوى الحكومات أو على المنظمات أو حتى أوبك أو أوبك بلس.

0: خلينا نقول يعني في ظل عولمة اقتصادية واقتصاد بيعتمد اقتصاد عالمي يعني بيعتمد بشكل كبير على الدول بعضها البعض، وده اللي يمكن بيسرع دلوقتي من انتقال الأزمات بشكل كبير جدا، والكل بيتأثر سواء كانت أطراف داخل هذه الحرب أو حتى خارج هذه الحرب بيتأثر، ولكن يعني حجم التأثير بيختلف من اقتصاد لآخر على حسب قوته وعلى حسب إمكانياته وعدم وقدرته في التعامل مع هذه الأزمة ومدى طبعا وفرات المالية التي يمتلكها وغيرها من المقومات والموارد اللي بتختلف يعني في حجم التأثير.
1: نعم
0: ولكن فكرة إن يبقى في إجراءات يعني احترازية أو حتى فكرة إن إحنا نقدر حتى يعني نواجه هذه الأزمة، صعوبة المواجهة بتختلف يعني على حسب الدولة بتصدر النفط أم دولة أخرى بتستورده،
1: مستورده.
0: وحتى كمان الإشكالية بتحصل في إيه؟ في إن إحنا دلوقتي التقلبات السريعة جدا اللي بتحصل والتغيرات السريعة جدا اللي بتحصل في الحرب يعني خلينا نقول ان هي يعني يعني بتغير كتير من السيناريوهات حتى المحطوطه. يعني انا لو انا وحضرتك بنتكلم من 4 5 ايام او من اسبوع، حديثنا كان هيبقى مختلف تماما عن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، يعني
1: التطورات سريعة
0: وده
1: ومتلاحقة بالفعل.
0: جدا جدا ما
1: طيب
0: بين ان احنا بنتكلم على اتفاق وبنتكلم على الغاء الحصار وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى مرة أخرى غلق مضيق هرمز والضربات
1: صحيح.
0: الأمريكية الإيرانية ومسلسل آخر وسلسلة جديدة من التوترات اللي بيدفع ثمنها أكيد الاقتصاد العالمي.
1: طيب على عكس أسواق النفط، نتحدث عن أسعار الذهب التي تشهد استقرارا، ولو أنه استقرار على انخفاض، ولم نقترب حتى من الذروة التي بلغتها خلال الأشهر الماضية على عكس المتوقع يعني في أوقات الأزمات، هو الملاذ الآمن. ما تفسيرك لذلك؟
0: طيب خليني ابدا كلامي ان الذهب هيظل دايما ملاذ امن. فكره ان يحصل تراجعات في الاسعار او عمليات تصحيح فهو امر طبيعي، التعامل مع الذهب لابد ان يكون تعامل طويل الاجل، فكره المضاربات او ان انت تكون بتدخر او بتستثمر لاجل قصير هو امر في غايه الخطوره في ظل توترات وتغيرات كثيره بتحدث على الشان العسكري او السياسي او حتى على مستوى الاقتصاد العالمي.
1: نعم
0: الجزئية الثانية، طيب إيه السبب اللي بيحصل كثير من التراجعات خلال الفترة الحالية؟ جزء منها مرتبط بعملية التسهيل، يعني بمعنى إن المراكز المالية وكثير من المستثمرين فكرة إن هو دلوقتي عاوز يوفر سيولة بالنسبة له، هو أسهل حاجة يقدر إن هو يحصل بيها على السيولة إن هو يعني يتخلص بجزء من المحفظة الذهب اللي موجودة في ظل يعني موجات التضخم اللي احنا شايفينها، كمان تثبيت لأسعار الفايدة من جانب الفدرالي الأمريكي مع كمان توقعات ان قد يحدث ارتفاعات حتى في أسعار الفايدة في ظل يعني تحرك لمعدلات التضخم، ده برضه بيضغط على أسعار
1: أسعار الذهب.
0: الذهب. الحاجة الثالثة ودي المهمة، ما ينفعش ان انا يبقى في 2025 و2024 بشوف ارتفاعات في أسعار الذهب ب 70% و60% و50% وابقى متوقع ان لازم في 26 يحصل برضه نفس هذه الزيادات، لازم يحصل تراجعات ويعود مره اخرى للزياده، لكن لو حد متوقع ان كل سنه يحصل زياده 50 او 60% في اسعار الذهب يبقى خليني اقول بمنتهى البساطه يبقى احنا ما نعملش اي حاجه في الدنيا كلها لان احنا نشتري
1: شراء
0: ذهب بس.
1: الذهب.
0: وده بالصح الاقتصاد
1: نعم
0: الاقتصاد مش مبني على كده، وانت كفرد انا حتى بتكلم فرد العادي لازم حضرتك تعمل محفظه استثماريه جزء منها الذهب مش كلها الذهب.
1: نعم أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا دائما، الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع.
0: شاف لي فندم شكرا لحضرتك.
1: حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديا متجددا إذا لم يتم حل النزاع الذي أدى إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز. حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو من تفاقم اضطراب إمدادات الأسمدة العالمية في العامين المقبلين. تقرير جديد للمنظمة أشار إلى ارتفاع كلفة النظام الغذائي الصحي بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي أخبار الولايات المتحدة، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض كفالة مالية قد تصل إلى 100,000 دولار على بعض المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة أو البطاقة الخضراء عبر القنصليات الأمريكية في الخارج، وذلك بحسب وول ستريت جورنال.

0: أخبار الرياضة.
1: قاد الهدف التاريخي لكأس العالم لكرة القدم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين حامل اللقب إلى قلب الطاولة على إنجلترا بالفوز عليها بهدفين لهدف، وذلك في أتلانتا لتبلغ نهائي مونديال 2026 وتضرب موعدا مع إسبانيا. كانت إنجلترا في طريقها إلى بلوغ النهائي الثاني في تاريخها بعد عام 66 عندما توجت بلقبها الوحيد بعدما تقدمت بهدف أنتوني جوردون في الدقيقة 55، لكن الأرجنتين كررت ما فعلته في مباراتيها أمام مصر والرأس الأخضر بقلب النتيجة بهدفين لإنزو فرنانديز في الدقيقة 85 عبر تسديدة قوية، والبديل لوتارو مارتينيز في الدقيقة 92 برأسية إثر تمريرتين حاسمتين من ميسي.

0: للمزيد عن هذه المباراة ينضم إلينا يمان موصلي صانع المحتوى الرياضي. أهلا ومرحبا بك يمان.
1: يا أهلا ويا سهلا، شكرا عليك أستاذي هنا.
0: يا أهلا وسهلا وأسعد الله صباحك. مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، أولا شهدت بداية متوترة جدا بين اللاعبين، خلت من المتعة، هذا في رأيي أنا الشخصي، يعني قليل من الفرص، لم نشهد فرص يعني كثيرة في هذه في شوطي المباراة، لكن الأرجنتين قالت كلمتها كما فعلت مع مصر والرأس الأخضر في الدقائق الأخيرة وقلبت النتيجة تماما. لماذا لم يتعلم الإنجليز هذا الدرس الذي تكرر قبلهم مرتين؟
1: أول شيء صباح الخير وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة. أول شيء نحن البارحة شفنا مباراة ممتعة في الشوط الثاني، لكن كانت مباراة في الشوط الأول تكتيكية. شاهدنا البارحة مباراة قوية جدا، مباراة مستوى يليق بدور نصف النهائي أنا برأيي، لأنه المنتخبين قدموا مباراة من أعلى طراز، منتخبين متمرسين وفوق الترشيحات، عندهم نجوم وأسماء من كلا الطرفين، أبرزهم ليونيل ميسي، ماكاليستر، ألفاريز، كريستيان روميرو، وعلى الطرف الآخر جود بيلينغهام وهاري كين وريس جيمس. قدموا مباراة قوية جدا على الصعيد البدني، أشبه بحرب داخل الملعب، بالإضافة حذر من كلا الجانبين وعدم المخاطرة، خاصة بالشوط الأول اللي انتهى بالتعادل السلبي. بداية الشوط الثاني شاهدنا نجاعة هجومية من كلا الطرفين، صناعة أكثر للفرص، تسديدات بين الخشبات الثلاث، جاء منها الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي عن طريق اللاعب أنتوني جوردون. لاعبي المنتخب الإنجليزي تراجعوا بعد الهدف الأول بتعليمات من المدرب توماس توخيل. المنتخب الأرجنتيني استفاد من هذا التراجع وهاجم هماج في الملعب. تبديلات من المدرب الأرجنتيني سكالوني أنعش بها خط الوسط بإشراف رودريجو ديبول ونيكولاس غونزاليس، وغير الرسم التكتيكي من 4-4-2 إلى 4-1-4-1 ليأتي هدف التعادل عن طريق إنزو فرنانديز.
0: نعم، طيب يعني في النهاية وصلت الأرجنتين إلى النهائي، ما الذي يقوله هذا الإنجاز يمان والوصول إلى المباراة النهائية عن ميسي الأسطورة والقائد وصانع لحظات الحسم؟
1: هلا اكيد ميسي يعني لاعب من طينة الكبار ولاعب تاريخي، يعني ما فينا نحن نشكك بقدراته، بس نحن اذا قرانا المباراه على الجانب التكتيكي اكيد منظومه عم تلعب كلها ككتله واحده. نحن ما بنلوم مثلا لاعب او لاعبين او بنمدح لاعب او لاعبين، يعني انا في عندي تعقيب صغير امبارح، توماس توخيل الملام الوحيد بهي المباراه، يعني هو سلم الوسط لسكالوني، اخرج اهم لاعبين عنده يعني ديكلان رايس وريس جيمس، وبقاؤه على النهج الدفاعي والمبالغه بالتراجع للخلف واللعب دفاع المنطقه ومحاوله جر المباراة الأشواط الإضافية، يعني على عكس توقع توخيل أتى هدف يعني التقدم القاتل عن طريق اللاعب البديل لوتارو مارتينيز. يعني توخيل من بعد ما أجرى تبديلاته يعني محاولة يا

0: قيس لإدراك التعادل وإصلاح ما يمكن إصلاحه بإشراك إيفان توني وماركوس راشفورد وزج الفريق للداخل واللعب على الكرات
1: يعني
0: الطولية
1: حتى كان
0: والعرضية.
1: التغييرات يعني خلال الدقائق الأربع المتبقية
0: نعم، تبديلات كانت يعني
1: متأخرة جدا.
0: بائسة وبائسة للأمانة. المنتخب الأرجنتيني، أنا بعرف شغلة، المنتخب الأرجنتيني يعرف كيف يفوز المباريات، يعرف كيف يقدم مباريات جميلة. يعني البارحة كانت قلب الطاولة، هي تعتبر ريمونتادا أسطورية للمنتخب الأرجنتيني. يعني المنتخب الأرجنتيني عنده أسامي، عنده لاعبين، ما بصير تسلم الوسط، يعني هذا الخطأ يلام عليه. بس طبعا نحن ما بننكر يعني قوة المنتخب الأرجنتيني، قدم مباراة جميلة جدا، من أقوى المباريات اللي شاهدتها المنتخب الأرجنتيني، واستاهل فيها التأهل والفوز وبلوغ النهائي لملاقاة المنتخب المتادور الإسباني لاروخا.
1: إذا إسبانيا صاحبة الاستحواذ، أقوى دفاع والضغط العالي، والأرجنتين تجيد إدارة اللحظات الحاسمة. أي أسلوب تراه أقرب لاستلام الكأس؟
0: هلا انا بتوقع المباراه راح تكون تكتيكيه من المقام الاول، لانه منتخبين عندهم وسط جميل جدا. مباريات النهائي بتلعب، ولا يعني المباريات
1: ولا
0: النهائي تلعب،
1: يستمتع بها.
0: نعم، مباراة النهائي يعني مباراة تبقى ما مثل منتخبات، يعني منتخبات شرسة موجودة مثلا بالنواحي الهجومية، منتخبين، منتخب الأرجنتيني والإسباني، منتخبين متمرسين بالوسط،
1: نعم
0: بالسيطرة والاستحواذ. فالمنتخب اللي بيكون أقرب، أنا حسب الترشيحات اللي بشوفها، المنتخب الأرجنتيني أقرب
1: نعم
0: للظفر باللقب
1: فسنستضيفك مرة أخرى بعد مباراة إن شاء الله
0: إن
1: النهائي،
0: شاء الله.
1: ونشرح ما سيحدث بها، ونرى إذا كان توقعك في مكان في محله أم لا، وإن شاء الله في محله. شكرا جزيلا يمان موصلي، صانع المحتوى الرياضي، أشكرك لوجودك معنا. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM، وكنت معكم أنا هناء عوني، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
2: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى،
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أنا كفيلة، أنا كفيلة
11: الكاميرا خلاص.

مشاهدينا ثواني تفصلنا عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية لآخر جلسة تداول لهذا الأسبوع. تذكير بأن المؤشر كان فقد تقريبا 20 نقطة المئوية نهاية جلسة يوم أمس، كان متراجع للجلسة الثالثة على التوالي. قيم السيولة لم تتجاوز حاجز 4 مليارات ريال، ويبدو أن المؤشر متجه لتسجيل تراجعات أسبوعية تبلغ 1%، وهي تراجعات أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي. هذه الحركة الأولية من حيث مؤشر السوق، إذن يبدأ جلسة اليوم إيجابا. في حال تستمر هذه المكاسب ينهي فيها سلسلة من التراجعات. أبرز ما نتابعه من حيث الأسهم اليوم: نتابع أسهم أرامكو، نتابع أسهم أدس القابضة، وأسهم ذيب لتأجير السيارات. تفاصيل هذه الحركة وتفاصيل أخبار الشركات على شاشة العربية بزنس بعد العناوين.

صباح الخير لكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. هذه أبرز العناوين. معدل عبور السفن عبر مضيق هرمز يواصل الانخفاض مع استمرار التصعيد بين أمريكا وإيران. أرامكو تمنح هالي بيرتون عقدا متعدد السنوات لتطوير الغاز غير التقليدي في السعودية. أسهم سبيس إكس تنخفض دون سعر الإدراج للمرة الأولى مع تبخر أكثر من تريليون دولار من قيمة الشركة بنحو شهر. ونتابع أيضا في نبض السوق، أديس القابضة توقع عقودا لمنصات حفر بحرية بقيمة تصل إلى 860 مليون ريال.

مشاهدينا نحييكم من جديد ونبدأ نبض السوق كما العادة بتفصيل حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية الذي بدأ جلسة اليوم إيجابا على مكاسب طفيفة تقارب 20 نقطة مئوية. إذا ما هي الأسهم الداعمة، الأسهم الأكثر نشاطا ارتفاعا وتراجعا؟ ونبدأ بكل تأكيد من حركة المؤشر. في حال تستمر هذه المكاسب ينهي المؤشر سلسلة تراجعات استمرت على مدار 3 جلسات متتالية. إذا 20 نقطة مئوية من المكاسب يتداول فيها المؤشر عن مستويات 10,714 نقطة، مع العلم أن هذه آخر جلسة تداول لهذا الأسبوع والمؤشر متجه لتسجيل تراجعات أسبوعية تقارب 1%، وستكون تراجعات أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي. دعونا نلقي نظرة على الأسهم التي تحرك السوق ونبدأ من قائمة الأسهم الأكثر نشاطا، حيث سهم S&P يواصل الصعود. يوم أمس كان ارتفع بأكثر من 1%، مكاسب الآن بتقريبا 17 نقطة المئوية. أرامكو اليوم السهم يميل للارتفاع. طبعا نتابع خبر حول عقد لأرامكو مع شركة هالي بيرتون. الأسماك اليوم قفزة بأكثر من 1%. أديس القابض السهم يقفز بما يقارب 2% على وقع فوز الشركة بعقدين. العقد الأول هو لمنصة الحفر البحرية المرفوعة شالف دريلينج فورتريس في القطاع البريطاني من بحر الشمال مع أحد المشغلين في بحر الشمال. القيمة الإجمالية للعقد تبلغ تقريبا 483 مليون ريال، نتحدث عن تقريبا 129 مليون دولار. العقد الثاني فازت به أديس لمنصة الحفر البحرية المرفوعة شالف دريلينج أوديسي في نيجيريا مع شركة سابلات. سابلات هي إحدى شركات الطاقة المستقلة الرائدة في نيجيريا. القيمة الإجمالية لهذا العقد تبلغ تقريبا 375 مليون و300 ألف ريال، بالتالي نتحدث عن تقريبا 100 مليون دولار. طبعا تجر الإشارة إلى أن سهم أديس يتداول أعلى من مستويات الاي بي او، يتداول على مستويات 19 ريالا صباح هذا اليوم. يوم أمس كان أغلق دون تلك المستويات، وكان أدرج هذا السهم بسعر 13.5 ريال في سبتمبر من عام 2023. إذن هذه قائمة الأسهم الأكثر نشاطا. معظم أو كل هذه الأسهم حتى هذه الساعة تسجل ارتفاعات، هذا ما يفسر ارتفاع المؤشر. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا: إنتاج، أديس، رؤوم، الأسماك، وفي مقابل ذلك القائمة الحمراء وما فيها من أسهم فيها العقارية السعودية، جزيرة التكافل، عزم، الاتحاد، وصندوق جدوى الحرمين. دعونا نتوقف كذلك مع سهم أرامكو. كنا نتحدث عن أنه أرامكو أرسلت عقدا متعدد السنوات على شركة هالي بيرتون لتقديم خدمات متكاملة في مجالي تحفيز الآبار واستكمالها، وذلك ضمن مشاريع تطوير الغاز غير التقليدي في المملكة. اليوم نشهد ارتفاعات على سهم أرامكو بعد تراجعات تبعناها نهاية جلسة يوم أمس. أيضا نراقب اليوم سهم ذيب لتأجير السيارات. هو ذيب كانت وقعت نهاية العام الماضي عقد خدمات تأجير مركبات طويل الأجل مع شركة هونجر ستيشن بقيمة تقدر بتقريبا 110 ملايين ريال. اليوم تعلن الشركة عن توقيع ملحق لهذا العقد بهدف توسيع نطاق التعاون ما بين ذيب وهونجر ستيشن وتعزيز عمليات الشركة التشغيلية ضمن خططها الاستراتيجية للنمو والتوسع. قيمة الملحق تقريبا 107 ملايين ريال. يبدو أن سهم ذيب يتلقى هذه الأخبار بإيجابية، يقفز ب 1.3%. سعوديا هذا أبرز ما نتابعه حتى هذه الساعة. أما الآن فنأخذكم بجولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من أسواق الطاقة حيث تشهد أسعار النفط تحركات محدودة بعد المكاسب القوية التي سجلتها خلال الجلسات الماضية في ظل استمرار المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات عبر مد قرمز. كان الجيش الأمريكي قد أعلن استهداف ناقلة نفط كانت تبحر في الخليج العربي ومتجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية بعد عدم امتثالها للتعليمات والإجراءات المعمول بها. حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، حذر من أن الاقتصاد العالمي سيواجه تحدياً متجدداً إذا لم يحل أو يحل النزاع الذي أدى إلى شل حركة الملاحة في مد قرمز. قال بيرول أن الأسواق تعيش حالة من القلق وتواجه قدراً كبيراً من عدم اليقين نتيجة تصاعد التوترات بين واشنطن و

طهران، وهو ما يهدد بتعطيل شحنات النفط والأسمدة والغاز الطبيعي والسلع أخرى تمر عبر المضيق. وأضاف بيرول أن إعادة فتح مضيق هرمز يجب أن تتم خلال أسابيع لا أشهر، وأن يعاد فتحه بالكامل ومن دون أي شروط. وأظهرت بيانات منصة كيبلر أن 7 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم أمس، معظمها عبر المسار الإيراني، هذا مقارنة ب 13 سفينة عبرت المضيق يوم الثلاثاء. كما أظهرت البيانات أن 4 سفن فارغة دخلت الخليج أمس الأربعاء، بينها 3 ناقلات نفط صغيرة وسفينة مخصصة لشحن الحبوب. وفي المقابل كانت السفن 3 التي غادرت المضيق يوم أمس الأربعاء تحمل شحنات من غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من الواردات القادمة من البرازيل. قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، قال أن القرار جاء بعد تحقيق استمر عاما كاملا، خلص إلى أن السياسات البرازيلية المتعلقة بالتجارة الرقمية والرسوم الجمركية وحقوق الملكية الفكرية تضر بالمصالح التجارية الأمريكية. انخفض سهم سبيس اكس خلال جلسة أمس إلى ما دون سعر الطرح الأولي البالغ 135 دولارا قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند سعر الطرح. وبذلك تكون سبيس اكس قد فقدت نحو 1.3 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ الإدراج، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الممول بالديون. شهد الاقتصاد البريطاني نموا غير متوقع خلال شهر مايو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بعشر النقطة المئوية في مايو بعد أن سجل انكماشا بعشر النقطة المئوية في أبريل، بينما كانت التوقعات تشير إلى عدم تسجيل أي نمو للاقتصاد.

ماذا عن بقية الأسواق الخليجية مشاهدينا؟ نلقي نظرة على التداولات في الإمارات، في الكويت وفي مسقط. اليوم إذن صورة بالمجمل سلبية. في دبي تراجعات المؤشر كان بدأ جلسة اليوم إيجابا ولكن يعكس اتجاهه نزولا ويخسر تقريبا 10 نقطة المئوية. طبعا قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ 81 مليون درهم. اليوم الضغط يأتي من أسهم قيادية أبرزها أعمار العقارية أميرتس أن بي دي والطيران العربية. في أبو ظبي أيضا تراجعات ب 20 نقطة المئوية. هذه تراجعات على مؤشر سوق أبو ظبي للجلسة الرابعة على التوالي. قيم السيولة تقريبا 150 مليون درهم. اليوم الضغط يأتي من أدنوك للحفر وأدنوك للإمداد في مقابل ارتفاعات لسهم الدار العقارية. في الكويت ارتفاعات طفيفة، طبعا هذه الارتفاعات تأتي بعد جلستين من التراجع. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ تقريبا 14 مليون دينار. المؤشر إذن يستقر في هذه الأثناء. البحرين على ثبات. مسقط اليوم تراجعات بضخم من الأسهم القيادية أبرزها أسهم أو كيو وبنك صحار، ولكن تبقى سوق عمان هي الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام. في مصر حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أرقاما قياسية خلال العام المالي 2025-2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 37% لتصل إلى 15 مليار و900 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق. كما وشهدت أحجام تداول البضائع في الموانئ ارتفاعا قياسيا حيث بلغت 108 ملايين و700 ألف طن. ووفقا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فتنوعت مصادر الإيرادات لترتفع مساهمة المناطق الصناعية والأنشطة الأخرى إلى 19% من 8% سابقا. وخلال العام المالي 2025-2026 تم جذب 117 مشروعا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 7 مليارات و200 مليون دولار. ومن المتوقع أن توجد نحو 73 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمالها. أسواق مصر نلقي نظرة على تداولاتها مطلع جلسة اليوم. إذن المكاسب تستمر، هذه ارتفاعات على الإيجابية.

0: اكس 30 للجلسه الثانيه على التوالي، على المؤشرات كافه للجلسه الثانيه على التوالي، والمؤشر السبعيني يستمر بقياده المكاسب. يوم امس اضاف تقريبا 1.4%، الان اكثر من 1%، المئوي يليه من حيث المكاسب تقريبا 18 نقطه، والمؤشر الرئيسي نصف نقطه مئويه من المكاسب. هذه الاسهم القياديه تم تلحظون معظمها على ارتفاعات قويه، بالاخص طلعت مصطفى السهم يقفز ب 2%، سي اي بي طبعا سهم قيادي نصف نقطه مئويه من المكاسب، اي اف جي 13 نقطه، المصريه للاتصالات مكاسب جيده، وسودك ايضا، حتى هذه الاسهم فوري، اي فاينانس، ابو ظبي الاسلامي مصر، وبلتون، كل هذه الاسهم تسجل ارتفاعات، في حين ابو قير على استقرار، بعض التراجعات يتقلب. نعم، وللحديث اكثر حول السوق المصريه معنا من القاهره من البورصه بالتحديد الزميله فهيمه زايد مراسله العربيه. فهيمه صباح الخير لك واهلا بك معنا. ابدا معك من هذه التداولات الايجابيه، حيث يستمر المؤشر السبعيني بقياده مكاسب السوق، ابرز ما يدعم المؤشرات. طبعا كنا القينا نظره على اداء الاسهم القياديه وبمعظمها على ارتفاعات، وارتفاعات قويه بالاخص اليوم على اسهم طلعت مصطفى.
1: بالفعل نوف، يعني ملاحظاتك صحيحة، القطاع العقاري هو الذي يقود حركة السوق منذ تعاملات الأمس. يعني بالأمس كانت تداولات القطاع العقاري 33% من التداولات. سهم طلعت مصطفى بالأمس ارتفع 3.2%، بالم هيلز 3.4%، ارتفاعات قوية وتداولات كبيرة على هذه الأسهم منذ جلسة الأمس بشكل كبير، هي التي قادت المؤشر الرئيسي للارتفاع، بالإضافة بالطبع إلى قطاعات أخرى مثل قطاع الرعاية الصحية، قطاع الاتصالات، قطاع حتى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كان تحت ضغط بالأمس، هو قطاع البنوك، حيث تراجع سهم السي اي بي بعشر النقطة المئوية. لكن بالفعل القطاع العقاري منذ جلسة الأمس هو الذي يدعم المؤشر الرئيسي بشكل خاص، ويقود المؤشر الرئيسي إلى مستويات قريبة حاليا من 53,000 نقطة. النقطة الأهم في هذه التداولات نوف هو السيولة، يعني ارتفاعات السوق أو انخفاضه إذا لم ترتبط بسيولة مرتفعة يكون هناك شكوك حول استمرار هذا الاتجاه الصاعد أو الهابط. بالأمس ارتفعت السيولة مرة أخرى، تجاوزنا 12 مليار جنيه، مستويات سيولة جيدة، لم نصل بعد إلى مستويات سابقة كنا وصلنا إلى 14 مليار جنيه، ولكن هناك سيولة دخلت السوق بدعم قوي من شراء مؤسسات محلية وأيضا أفراد محليين. بالأمس المصريين كانوا على شراء واستحوذوا على أكثر من 93.5% من التداولات، الأجانب على بيع، العرب على بيع، ولكن المصريين يقودون السوق خلال هذه الأيام لارتفاعات قوية. بالطبع نحن نترقب نتائج أعمال الشركات، ويمكن أن يكون هذا بناء على هذه التوقعات. نراقب اليوم سهم القلعة القابضة بعد إعلان الشركة عن نتائج أعمالها للعام الماضي، محققة خسائر 1.2 مليار جنيه. ولكن الشركة تشير إلى أن هذه الخسائر ناتجة عن مخصصات لتسويات ديون، وهذه المخصصات ستعود مرة أخرى للشركة بعد انتهاء عمليات التسوية، وبالتالي يعني يمكن باستثناء هذه المخصصات تكون الشركة محققة أرباح خلال عام 25 تتجاوز 900 مليون جنيه. أيضا نراقب سهم المصرية للاتصالات بعد إعلان الشركة عن عدم المضي قدما في صفقة استحواذ شركة هيليوس للاستثمار على أو الاستحواذ على حصة في شركة مركز البيانات الإقليمي. نعم. والشركة تشير إلى أنها ستؤسس شركة مستقلة تابعة للمصرية للاتصالات بنسبة 100% لنشاط مراكز البيانات.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد على هذه الوقفة التفصيلية، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق وفيها. البنك المركزي الكوري الجنوبي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة في 3 أعوام.

20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

مشاهدينا نحييكم من جديد إلى آسيا، حيث رفع بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات ب 25 نقطة أساس إلى 2.75% في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق. وأوضح البنك أن القرار جاء مدعوما باستمرار الضغوط التضخمية إلى جانب تسارع النمو الاقتصادي بفضل الطفرة في صادرات أشباه الموصلات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي عززت أداء الاقتصاد الكوري. دعونا نلقي نظرة على أداء الأسواق الآسيوية اليوم، حيث اليوم تراجعات قوية تعم معظم الأسواق الآسيوية. طبعا هذه التراجعات تأتي أو بدأت في وول ستريت من حيث أسهم الرقائق، كان في موجة بيعية قوية من حيث أسهم الرقائق في وول ستريت، حيث تبنت تراجعات قوية طالت أسهم مايكرون، إنتل، AMD، ويبدو أنها انتقلت للأسواق الآسيوية، حيث المؤشر الكوري الجنوبي يخسر تقريبا 6% على وقع تراجع أسهم سامسونج بتقريبا 8% وأسهم SK هاينكس بتقريبا 11%. أيضا في اليابان المؤشرات تتراجع بهذا الشكل على وقع أسهم سوفت بانك تتراجع بتقريبا 7%، أدفانتس 6%، طوكيو إلكترون 5%. بالتالي هذه التراجعات تأتي بضغط من عمليات بيعية تطال أسهم الرقائق، فقط ارتفاعات في هونغ كونغ على وقع ارتفاع أسهم علي بابا وبايدو. تشهد أسهم التكنولوجيا الأمريكية تقلبات استثنائية لم تسجل بهذه الحدة إلا خلال الأزمات الكبرى، حيث تحرك مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1% أو أكثر في 20 جلسة من أصل آخر 26 جلسة تداول. هذه التحركات تعكس حالة من القلق بين المستثمرين في انتظار نتائج الشركات واتضاح مسار أسعار الفائدة وتطورات التوترات الجيوسياسية. كما ساهمت عمليات التحول السريعة بين أسهم أشباه الموصلات والبرمجيات في زيادة حدة التقلبات وسط انقسام السوق بشأن المستفيدين والمتضررين من طفرة الذكاء الاصطناعي. وهذه الأوضاع تثير مخاوف إضافية بسبب اعتماد صعود ناسداك 100 على عدد محدود من الأسهم، إلى جانب تسجيل مؤشر أشباه الموصلات تحركات حادة تشبه المستويات التي سبقت انهيار فقاعة الإنترنت عام 2000، ما دفع محللين إلى وصفها بأنها إشارة تحذيرية مقلقة. طبعا تذكير بإغلاقات وول ستريت يوم أمس في وول ستريت مكاسب جماعية للجلسة الثانية على التوالي. داو جونز أضاف تقريبا 13 نقطة، S&P 500 14 نقطة، والناسداك 16 نقطة. طبعا ارتفاعات قوية جدا تبعناها على أسهم الماجنيفيسنت 7، أسهم مايكروسوفت، أمازون، أبل، كل هذه الأسهم ارتفعت بقوة بتقريبا 3%، ولكن ما حد من مكاسب المؤشرات هو التراجع أسهم الرقائق، بالإضافة إلى أن بيانات التضخم التي صدرت يوم أمس ويوم قبل أمس أيضا دعمت وول ستريت صعودا في ظل أن الأرقام جاءت أقل من المتوقع من حيث التضخم، وأظهرت تباطؤ أسعار المستهلكين والمنتجين، وهذا أعطى السوق إشارة إلى أن الفيدرالي سيبقي أو سيؤجل رفع أسعار الفائدة. هذه أسعار العملات الرئيسية. طبعا الدولار يواصل التراجع أمام بعض العملات. طبعا الدولار يتراجع على وقع الأرقام أو البيانات الاقتصادية الحديثة التي قلصت التوقعات بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. اليورو على ارتفاعات يقف فيها عند أعلى مستوياته في نحو شهرين. الباوند سيرلينج عند أعلى مستوياته في نحو عام. الدولار يتراجع أمام الين للجلسة الثانية على التوالي، ولكن يرتفع أمام الفرنك السويسري ومستقر أمام الدولار الكندي. ماذا عن المعادن؟ نلقي نظرة على أسعار المعادن. الذهب على تراجعات ملحوظة عن مستويات 4025 دولار. طبعا هذه التراجعات تأتي في ظل ارتفاع علاوات المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط أو الاتجاه العام لارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفاع أسعار النفط تعيد المخاوف من حيث عودة معدلات التضخم للارتفاع، وهذا يلقي بظلاله على أسعار الذهب. الحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية، يسعدنا أن نستضيف الدكتور رايان ليمون الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. دكتور صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من أبرز البيانات الاقتصادية التي صدرت على مدار اليومين الماضيين، سواء أرقام السي بي آي أو البي بي آي، والتي جاءت أقل من التوقعات وعززت أو قلصت بالأحرى التوقعات بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. إلى أي مدى ترى بأن هذه الأرقام يعني مؤقتة وإيجابية بشكل مؤقت للأسواق، خاصة في ظل

0: جولة ثانية من الحرب قد نقول وعودة أسعار النفط للارتفاع.
1: صباح الخير نوف، شكرا على الاستضافة. يعني رح نروح أبعد شوي من إذا مؤقتة أو لا، اللي حتى في علامة استفهام عليها، لأنه هيدي أرقام التضخم اللي شفناها رجعت طلعت PPI وCPI كانت على وقع أسعار النفط اللي طلعت بشكل كتير بأسعار الطاقة، وهذا اللي سبب عودة التضخم. اليوم برغم أنه البترول نزل، سعر النفط نزل، سعر الورقي على الشاشة نزل، بس بعد المشتقات يعني مثل الديزل والوقود بعد أسعارها عالية جدا، فهذا النزول بالتضخم التضخم اللي شفناه أنا بحط عليه علامة استفهام صراحة. وتاني شيء، بضوء عودة التوتر الجيوسياسي وارتفاع أسعار النفط، برأيي هذا الانخفاض هو مؤقت.
0: يعني أرقام يوليو ستظهر عودة لتسارع معدلات التضخم برأيك؟
1: يوليو أغسطس وفي رح يكون في شوية تذبذب. هلا أكيد هيدي الأرقام مبنية على يعني مش على أرقام محددة، في شوية استيميشن فيها، في شوية تقدير للبوليسي ميكرز فيها، فلهذا السبب بحط عليها علامة استفهام اليوم.
0: وبالتالي أين ترى بالسياسة النقدية في الفترة المقبلة؟ نعم الرئيس الجديد لا يحبذ الفورورد جايدنس أو التوقعات المستقبلية، ولكن يعني من منظورك أين ترى أسعار الفائدة وكم رفع سنشهد لأسعار الفائدة في ظل ما تتحدث عنه من أنه الأرقام ستعود للارتفاع؟
1: نحن توقعنا ما تغير من 3 أشهر لليوم أنه رفع 1 ل 2026، لسبب أنه اليوم السياسة النقدية للفيدرالي هي توسعية. اليوم ميزانية الفيدرالي تشكل 20% من الناتج المحلي الأمريكي، وهذا رقم كبير جدا. حتى السياسة المالية للحكومة الأمريكية توسعية كمان، 58% من الوظائف اللي تم خلقها بال 2026 معدل عام هي وظائف حكومية، فهذا كله أنفاق حكومي تيسيري للاقتصاد الأمريكي، بس ما في مهرب من رفع بسبب أرقام التضخم اللي بعدها مرتفعة.
0: بالتالي سنشهد عودة لارتفاع الدولار، يعني ربما الدولار كان فقد بعض الزخم في الجلسات القليلة الماضية على وقع هذه الأرقام. وأيضا لا ننسى أنه في عامل آخر يدعم الدولار صعودا، وهو ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية. بالتالي أين ترى الدولار في النصف الثاني من هذا العام؟
1: يعني إذا صار في رفع لأسعار الفائدة أو رجعت ارتفعت أرقام التضخم، بده يرجع يرتفع للسقف اللي وصله، يعني ما بنتوقع يتخطى السقف اللي وصله أعلى شيء بالعام الحالي، ورح يكون في تذبذب عالي إن كان على أسواق العملات أو على أسواق الأسهم.
0: وبالتالي في ظل يعني هذه التوقعات للدولار، هل ترى بأن الذهب سيبقى تحت الضغط في الفترة المقبلة؟
1: بتصور نعم الذهب بعده تحت الضغط، ورح يستمر تحت الضغط لحد نهاية العام ما لم يصير في يعني حل جذري للمشكلة الجيوسياسية، الحرب الحالية أو تغيير جذري. الإيجابي بالنسبة للذهب أنه المصرف المركزي الصيني بعده عم يشتري كميات ضخمة من الذهب، مصرف مركزي البلغاري وعدد كبير من المصارف المركزية، وفي استبيان عمله المجلس الذهب العالمي أكثر من 80% من البنوك المركزية حول العالم تنوي شراء الذهب العام الحالي، فهذا يدعم الأسعار، بس رح تستمر تحت الضغط للأسباب اللي حكينا عنها.
0: ما هي توقعاتكم للقاع من حيث يعني هذا العام؟ إلى أي
1: أنا
0: نعم تفضل.
1: نعم أنا التمني لإلي ينزل ل 3500 لحتى أشتري أكثر صراحة، بس بتصور وصلنا للقاع اللي هو حوالي ال 4000 دولار، يعني 3900 ل 4200 لنهاية العام.
0: بشكل سريع دكتور، مؤشرات وول ستريت في يعني الجولة الأولى للحرب إن صح التعبير كانت الأسواق تتفاعل بشكل سلبي جدا مع ارتفاع أسعار النفط، لا نشهد يعني هذا الرياكشن مع هذه يعني الجولة الثانية من الحرب. أسعار النفط كانت ترتفع ولكن مؤشرات وول ستريت ترتفع أيضا، إلى أين ما هي التوقعات خاصة في ظل أنه نتائج الشركات بدأت تتوالى؟ أرقام البنوك كانت إيجابية جدا، توقعات المحللين تشير إلى أنه نتائج أو أرباح شركات الاس ان بي 500 سترتفع مجتمعه بتقريبا 24%، والى اي مدى اليوم لا زلنا نتحدث عن انه قد نشهد فقاعه في قطاع الذكاء الاصطناعي؟
1: بتصور ما لم يحدث يعني حدث سيء مع احدى شركات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي، وتحديدا رح سميها اللي شركه اوراكل اللي هي اضعف واللي تم تخفيض تقييمها الائتماني، بتوقع نبقى بتذبذب عالي جدا لحد نهايه العام. الاس ان بي 500 عم يتحرك على 7500 نقطه من اسابيع، فيعني تحرك صعود ونزول بس حول 7500، بتوقع بنستمر لنفس الوتيره لنهايه العام الحالي.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه الدكتور رايان ليمو الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. موجز سريع لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم.

0: أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة الضربات الليلية على إيران، ولفتت القيادة المركزية في بيان إلى أنه تم استهداف مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صاروخية ومسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية والبحارة في مضيق هرمز. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن هي من ستقرر ما إذا كانت ستتخذ مثل هذه الخطوة أم لا. وأضاف ترامب الذي شارك بقمة الدفاع والابتكار في ولاية بنسلفانيا، أشار إلى أنه لا يحب تحديد مواعيد نهائية، وحذر إيران من أنه من الأفضل أن تتصرف بشكل لائق.
1: Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. Would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave.
0: فرضت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قيودا تمنع المواطنين الأمريكيين الذين تواجدوا في الكونغو خلال فترة 21 يوما السابقة من دخول البلاد، فيما أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية على أنها ستجري فحوصا قد تؤدي إلى فرض قيود على سفر بعض الركاب عبر الرحلات التجارية المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى حين مرور 21 يوما على مغادرتهم الدولة الأفريقية. حذرت ولاية نيويورك الأمريكية من ظروف هواء غير صحية في مختلف أنحاء الولاية قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. وبحسب حكومة ولاية نيويورك فإن هذه الظروف تعود إلى الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: بتطلع بس على ما شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
2: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
1: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلا فرصة تاريخية للسعودية، ورح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
2: إذا نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أنه هيومين نجحت؟
1: سهلة جدا.
2: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
1: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: معدل عبور السفن عبر مضيق هرمز يواصل الانخفاض مع استمرار التصعيد بين أمريكا وإيران. أرامكو تمنح هالي بيرتون عقدا متعدد السنوات لتطوير الغاز غير التقليدي في السعودية. أسهم سبيس إكس تنخفض دون سعر الإدراج للمرة الأولى مع تبخر أكثر من تريليون دولار من قيمة الشركة في نحو شهر. ونتابع أيضا في نبض السوق، أديس القابضة توقع عقودا لمنصات حفر بحرية بقيمة تصل إلى 860 مليون ريال.

صباح الخير لكم مشاهدينا، واهلا بكم الى نبض السوق من العربيه والعربيه بزنس. نبدا نبض السوق كما العاده بتفصيل وتحديث حركه مؤشر سوق الاسهم السعوديه. المؤشر كان بدا جلسه اليوم ايجابا، ارتفاعات طفيفه بتقريبا 20 نقطه مئويه، قيم السيوله حتى

هذه الساعة تبلغ تقريبا 430 مليون ريال. دعونا نلقي نظرة على حركة المؤشر وأين يقف في هذه الأثناء. إذن يقف على مستويات 10730 نقطة. المكاسب تتعزز إلى تقريبا ربع نقطة مئوية. في حال تستمر هذه المكاسب ينهي المؤشر سلسلة تراجعات استمرت على مدار 3 جلسات متتالية. طبعا هذه آخر جلسة تداول لهذا الأسبوع. المؤشر متجه لتسجيل تراجعات أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي. لنفصل الحركة صباح هذا اليوم ونبدأ من قائمة الأسهم الأكثر نشاطا، الأسهم التي تحرك السوق، حيث أسهم أرامكو ترتفع صباح هذا اليوم بتقريبا ربع نقطة مئوية. الراشحي من بعد تراجعات يوم أمس اليوم يرتد صعودا مضيفا تقريبا 17 نقطة مئوية. أسهم إنتاج تسجل ارتفاعات قوية أكثر من 7%. هذه ارتفاعات تبعناها على مدار يعني الجلسات أو الفترة الماضية بالأحرى. جرير اليوم تراجعات ب 1.4% على الرغم من أن نتائج الشركة كانت صدرت يوم أمس وكانت إيجابية، كان في ارتفاع بالأرباح والإيرادات وكان في تفوق على التوقعات من حيث صافي الربح. والأسماك اليوم مكاسب بتقريبا 20 نقطة مئوية. قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا إذن إنتاج، تنمية، 6 مجموعات، أم بي سي، وذيب لتأجير السيارات. طبعا ذيب السهم اليوم يقفز بأكثر من 3%. في خبر على السهم أو على الشركة بالأحرى، هي الشركة كانت وقعت نهاية العام الماضي عقد خدمات تأجير مركبات طويل الأجل مع شركة هونجر ستيشن بقيمة تقدر بتقريبا 110 ملايين ريال. اليوم تعلن الشركة عن توقيع ملحق لهذا العقد، بيهدف الملحق لتوسيع نطاق التعاون بين ذيب وهونجر ستيشن. قيمة الملحق تقريبا 107 ملايين ريال. السهم يبدو أنه يتلقى هذه الأخبار بإيجابية ويقفز ب3%. قائمة الأسهم الأكثر تراجعا فيها الصناعات الكهربائية، جرير، المطاحن العربية، الغاز، والكابلات السعودية. أيضا في السوق اليوم نتابع بعض الأخبار، نتابع خبر من أديس ونتابع كذلك خبر من أرامكو. أديس فازت بعقدين، العقد الأول لمنصة الحفر البحرية المرفوعة شلف دريلينج فورتريس في القطاع البريطاني من بحر الشمال مع أحد المشغلين في بحر الشمال. القيمة الإجمالية للعقد 483 مليون ريال، تقريبا 129 مليون دولار. فازت بعقد ثاني لمنصة الحفر البحرية المرفوعة شلف دريلينج أوديسي في نيجيريا مع شركة سابلات. سابلات هي إحدى شركات الطاقة المستقلة الرائدة في نيجيريا. القيمة الإجمالية لهذا العقد تقريبا 375 مليون و300 ألف ريال، نتحدث عن تقريبا 100 مليون دولار. بالتالي إجمالي ما فازت به من عقود أديس اليوم تقريبا 860 مليون ريال. طبعا تجر الإشارة إلى أن السهم كان يسجل ارتفاعات قوية، مطلع الجلسة كان ارتفع إلى ما فوق مستويات 19 ريال. يبدو أنه الآن يتحول لتسجيل بعض التراجعات، ولكن يبقى السهم يتداول فوق مستويات الآي بي أو. هو كان أدرج في سبتمبر من عام 2023 بسعر 13 ريال ونصف، اليوم فوق 18 ريال. أيضا أرامكو بشكل سريع أرست عقدا متعدد السنوات على شركة هالي بيرتون لتقديم خدمات متكاملة من حيث الغاز وفي مجالي بالأحرى تحفيز الآبار واستكمالها ضمن مشاريع تطوير الغاز غير التقليدي في المملكة. واليوم نتابع ارتفاعات على سهم أرامكو بربع نقطة مئوية. سعوديا هذا أبرز ما لدينا من أخبار، أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. ونبدأ من أسواق الطاقة، حيث تشهد أسعار النفط تحركات محدودة بعد المكاسب القوية التي سجلتها خلال الجلسات الماضية. في ظل استمرار المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز، كان الجيش الأمريكي قد أعلن استهداف ناقلة نفط كانت تبحر في الخليج العربي ومتجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية بعد عدم امتثالها للتعليمات والإجراءات المعمول بها. حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، حذر من أن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديا متجددا إذا لم يحل النزاع الذي أدى إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز. قال بيرول أن الأسواق تعيش حالة من القلق وتواجه قدرا كبيرا من عدم اليقين نتيجة تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وهو ما يهدد بتعطيل شحنات النفط والأسمدة والغاز الطبيعي والسلع الأخرى تمر عبر المضيق. وأضاف بيرول أن إعادة فتح مضيق هرمز يجب أن تتم خلال أسابيع لا أشهر، وأن يعاد فتحه بالكامل ومن دون أي شروط. وأظهرت بيانات منصة كيبلر أن 7 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم أمس، معظمها عبر المسار الإيراني مقارنة ب13 سفينة عبرت المضيق يوم الثلاثاء. كما أظهرت البيانات أن 4 سفن فارغة دخلت الخليج أمس الأربعاء، بينها 3 ناقلات نفط صغيرة وسفينة مخصصة لشحن الحبوب. في المقابل كانت السفن الثلاث التي غادرت المضيق يوم أمس الأربعاء تحمل شحنات من غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من الواردات القادمة من البرازيل. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، قال أن القرار جاء بعد تحقيق استمر عاما كاملا.

خلص إلى أن السياسات البرازيلية المتعلقة بالتجارة الرقمية والرسوم الجمركية وحقوق الملكية الفكرية تضر بالمصالح التجارية الأمريكية. انخفض سهم سبيس اكس خلال جلسة أمس إلى ما دون سعر الطرح الأولي البالغ 135 دولارا قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند سعر الطرح، وبذلك تكون سبيس اكس قد فقدت نحو تريليون و300 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ الإدراج، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الممول بالديون.

0: للحديث أكثر حول مجريات سوق الأسهم السعودية ينضم إلينا من الرياض الدكتور سليمان الخالدي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية. دكتور، تحية طيبة لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من مؤشر سوق الأسهم السعودية، كيف ترى حركة المؤشر في الآونة الأخيرة؟ لا شك أنه يتداول ضمن نطاق عرضي للغاية، يعني في جلسة ما يسجل ارتفاعات، في الجلسة الأخرى يفقد هذه الارتفاعات، الآن متجه لتسجيل تراجعات أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي. أين ترى المؤشر في الفترة المقبلة، خاصة وأننا في يعني خضم موسم نتائج الشركات؟
1: أهلا وسهلا سيدتي نوف. الحقيقة سيدة نوف، الآن المؤشر من بالمستوى هذا، مؤشر سوق الأسهم السعودي عجز، بل يعني استطاع أصبح المستوى 11000، أصبح هذا يعني عبارة عن حاجز لا يستطيع أن يكسر هذا 11000. نظرا ليش؟ لأنه السوق السعودي أصبح الآن بعد يعني الآراء بيوت الخبرة العالمية أنه في عام 26 وعام 27 غير جاذب للاستثمارات، يعني الاستثمار من الصناديق العالمية، نظرا لأنه الآن معظم الأجانب مركزين على 3-4 شركات فقط، اللي هي أرامكو، STC، البنوك، القطاع المالي اللي هو أقوى قطاع الآن في المنطقة. بس في الحالة هذه حنا يعني حاولنا ونتكلم مع كثير من البيوت المستثمرين وبيوت الخبرة أن الاقتصاد السعودي اليوم نما أحسن يعني نمو 4 تقريبا بوينت 5 أستاذ نوخ، وهذا يعتبر إنجاز عالمي. لحد الآن على مستوى السعودية أو على مستوى البورصة السعودية أسوأ من أسوأ الأعوام، اللي هو عام 25 وبدأ والنصف الأول من 26، وحنا الآن لا تنسي في موسم النصف الثاني من النتائج، ما زلنا يعني عندنا الآن أسهم السوق السعودي تداول بسعر رخيص جدا يا نوف. لو تكلمت الآن عن الراجح ب 64 ريال، كذلك بنك الإنماء اللي يعني يعتبر من البنوك القوية، اثنين برضو يتداول بنك الإنماء عن 23 ريال، وهذا الشيء يعتبر يعني مشجع جدا. أنا لا أتفق مع بيوت الخبرة اللي تكلموا أن السوق السعودي غير جاذب، فعلا السوق السعودي جاذب، ولكن ونظر للاقتصاد الاستثمار، يعني الاستثمار في السوق السعودي أرى يعني محفز للغاية. بس في نقطة مهمة يا أستاذ نوف، الآن هجرة الأموال، الآن صار في هجرة عكسية للسوق الأمريكي، نظرا للسوق الأمريكي يا نوف صار يعطي أرباح يعني قياسية، بل إنه يعني صارت الآن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتفاخرون بداون جونز والمؤشر، اليوم مؤشر داون جونز عند 53000 نقطة، فأنا أرى أن هجرة الأموال يجب أن نستعيدها مرة ثانية إلى السوق السعودي.
0: طيب دكتور، توقعاتك لنتائج القطاعات القيادية، القطاع المصرفي يعني أبرز هذه القطاعات وقطاع البتروكيماويات، ودعني هنا أسأل يعني أسعار كما تتطرق حضرتك، سهم مصرف الراجحي متراجع بشكل كبير بالأخص إذا ما قارناه يعني مستويات العام الماضي فوق 100 ريال بشكل ملحوظ، الآن نتحدث عن 60 أو إلى 64 ريال، ما تفسير هذه التراجعات وماذا تقول لنا هذه التراجعات من حيث النتائج المرتقبة؟
1: طبعا أستاذة نوف سيدتي الكريمة، اليوم القطاع المالي في السعودية يعتبر من أكبر قطاعات في المنطقة، اليوم لدينا 39 بنك، لدينا 15 بنك تقليدي و24 يعني و24

0: بنك فروع البنوك عالمية، ولدينا بنكين رقميين يعني اللي هو SCC وفيجن. هذول البنوك اليوم أصبحت الآن قطاع المالي تجذب كثير من المستثمرين، وكذلك كثير من العملاء الآن في على هذا القطاع. العام الماضي ربح القطاع المصرفي في السعودي 90 مليار ريال، بزيادة عن عام يعني عن عام 24 حوالي 15%. أرى أنه الآن السيولة موجودة، ولكن في سبب رئيسي اللي هو عدم يعني ضخ هذه السيولة. نظرا ليش يا سيدة نوف، كما تعرفين أنه أسعار الفائدة بالنسبة للتسهيلات معظم المستثمرين يا نوف لا يستخدمون الأموال التي تخصهم وهي عبارة عن ريزيرف يحتفظون بها، بل يستخدمون يعني أموال البنوك إضافة لأموالهم. اليوم بالنسبة للتسهيلات نتكلم عن 8.75% بالسنة. يعني أي مستثمر سيدة نوف، يكون واحد منطقي، أي مستثمر يبغى يجيب لك للبنك بالسنة 7.5-8.5 هذه للبنك. ما زالت أسعار الفائدة مرتفعة يعني، والتعويل على الآن الحرب، كذلك لا تنسي الحرب في المنطقة والأجواء الجيوسياسية ساعدت في ارتفاع التضخم في أمريكا. ونظرا لأنه كما تعرفين الفدرالي متحكم، لدينا باقي 4 اجتماعات منها يوم 28 و29 الاجتماع الثالث الأول. يبقى لنا 3 اجتماعات، أتوقع أن يتم يعني تثبيت أسعار الفائدة عند هذا المستوى. ولكن سيدة نوف، أنا أنصح وأقول يعني عبر شاشتنا الكريمة الموقرة بأن السوق السعودي في الأسعار هذه يعتبر جاذب جدا ومحفز، بالإضافة أن السعودية الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم قيادتها الحكيمة وبفضل خط الأنابيب اللي هو شرق غرب لم تتأثر، بل السعودية أصبحت تصدر الآن 8.5 إلى 9 مليون برميل عبر الخط اللي يعني من ينبع. إذن في الحالة هذه نوف، السوق السعودي الآن يعني محفز ومشجع. ولكن الأجانب، أكون صادق معاك، الأجانب الآن مستثمرين بدأوا يا نوف يعملون طريقة يعني طريقة مضاربية، وصاروا أغلب الشيء يستخدمون الروبوتات الخوارزميات. يعني عندك هناك الآن أرامكو.
1: دكتور سليمان، أرامكو. للأسف انتهى وقتنا، ولكن نحن يعني نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، وطبعا نتطرق لنظرتك الإيجابية للسوق في الفترة المقبلة. شكرا عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور سليمان الخالدي. نظرة مشاهدين على أداء الأسواق الخليجية في الوقت الراهن. اليوم صورة متباينة من حيث أسواق الخليج، بعض الضعف من حيث أسواق الإمارات، تراجعات في دبي وأبوظبي. أبوظبي المؤشر يتراجع اليوم للجلسة الرابعة أو الخامسة حتى على التوالي، الرابعة على التوالي. مؤشر الكويت الأول مستقر، البحرين على ثبات، ومسقط تراجعات. تبقى سوق مسقط الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام. فاصل قصير مشاهدين، نتابع من بعده نبض السوق. وفيه الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.1% في مايو.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: نحييكم مشاهدينا من جديد إلى نبض السوق. شهد الاقتصاد البريطاني نموا غير متوقع خلال شهر مايو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% بعد أن سجل انكماشا بنسبة 0.1% في أبريل. نبقى في بريطانيا، حيث يتداول مؤشر الجنيه الاسترليني عند أعلى مستوياته في نحو عام بعد تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني المقبل أندي بيرنوم سيعين شابانة محمود وزيرة للخزانة، وتشغل شابانة حاليا منصب وزيرة الداخلية. وارتفع مؤشر بلومبرغ للجنيه الاسترليني البريطاني بما يصل إلى 1% ليبلغ أعلى مستوياته منذ 2 يوليو 2025. تعكس الأسواق حالة من الارتياح بين المستثمرين بهذه الأنباء، حيث تنتمي شابانة إلى بلو ليبر داخل حزب العمال، وهو الجناح الأكثر محافظة اجتماعيا وماليا. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك يوم الاثنين المقبل مع تولي أندي بيرنوم منصبه. كيف هي الصورة في أوروبا مطلع الجلسة؟ إذن عكس ما تبعناه من إيجابية في آسيا وفي وول ستريت، الأسواق الأوروبية تبدأ تداولات اليوم سلبا، تراجعات محدودة حتى هذه الساعة 0.13% من حيث الداكس الألماني ومن حيث الكاكرون الفرنسي، في حين الفوتسي 100 يخسر تقريبا 0.14%. تشهد أسهم التكنولوجيا الأمريكية تقلبات استثنائية لم تسجل بهذه الحدة إلا خلال الأزمات الكبرى، حيث تحرك مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1% أو أكثر في 20 جلسة من أصل آخر 26 جلسة تداول. هذه التحركات تعكس حالة من القلق بين المستثمرين في انتظار نتائج الشركات واتضاح مسار أسعار الفائدة وتطورات التوترات الجيوسياسية. وساهمت عمليات التحول السريعة بين أسهم أشبه الموصلات والبرمجيات، ساهمت في زيادة حدة تقلبات وانقسام السوق بشأن المستفيدين والمتضررين من طفرة الذكاء الاصطناعي. تثير هذه الأوضاع مخاوف إضافية بسبب اعتماد صعود ناسداك 100 على عدد محدود من الأسهم، إلى جانب تسجيل مؤشر أشبه الموصلات تحركات حادة تشبه المستويات التي سبقت انهيار فقاعات الإنترنت عام 2000، ما دفع محللين إلى وصفها بأنها إشارة تحذيرية مقلقة. هذه إغلاقات وول ستريت لجلسة أمس، حيث الجلسة كانت إيجابية طبعا ارتفاعات طالت المؤشرات الرئيسية للجلسة الثانية على التوالي. المكاسب جاءت بدعم من البيانات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤ معدلات التضخم سواء على صعيد الاستهلاك أو على صعيد المنتجين، وهذا أعطى دعما لمؤشرات وول ستريت، لأنه أشار إلى أنه أسعار الفائدة أو لن يتسرع الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. كذلك يوم أمس أسهم الماجنيفيسنت 7، أسهم التكنولوجيا، حققت ارتفاعات قوية جدا، ولكن ما حد من مكاسب مؤشرات وول ستريت هو تراجعات كانت طالت أسهم الرقائق أبرزها مايكرون. وهذه نظرة على أداء العملات الرئيسية. طبعا الدولار بالمجمل متراجع على وقع البيانات الاقتصادية التي قلصت التوقعات بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. اليورو عند أعلى مستوياته في نحو شهرين، الباوند ستيرلينج عند أعلى مستوياته في نحو عام. وهذه نظرة على أداء الأسواق الآسيوية. عذرا أنا كنت تحدثت أن الأسواق الأوروبية تتراجع كما الأسواق الآسيوية. الأسواق الآسيوية اليوم فيها عمليات بيعية قوية من حيث أسهم رقائق الذاكرة. الكوسبي الكوري الجنوبي فقد 6% اليوم على وقع تراجع أكبر سهمين سامسونج وأسكي هاينكس. سامسونج السهم خسر تقريبا 8%، أسكي هاينكس السهم خسر تقريبا 11%. وحتى في اليابان أسهم التكنولوجيا والرقائق أيضا تتراجع بقوة، وهي التي تلقي بظلالها على حركة المؤشر. فقط إيجابية في هونغ كونغ بدعم من أسهم علي بابا وبايدو. على كل الحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية نذهب إلى لندن. معنا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك من أحدث البيانات الاقتصادية الأوروبية، أرقام الاقتصاد أو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، ولنتطرق إلى هذه السلبية في الأسواق الأوروبية ما سببها.
1: يعني منذ الصباح فعليا ونحن نتابع ضعف قد نقول في المنطقة الأوروبية، وهذا ملفت لأنه صباحا في آسيا كان في تراجع حاد، فلم نشهد التراجعات الحادة التي شهدناها في آسيا، ولكن حالة ضعف اليوم. والملفت أيضا أنه أسهم التكنولوجيا بشكل خاص في المنطقة الأوروبية أيضا فيها تباين، ربما تتفاعل بشكل مختلف مع نتائج TSMC تايوان سيمي كوندكتور. اليوم أعطتنا أرقام إيجابية جدا وتحدث

0: حدثت عن زيادة في أرباحها ب 77% إلى تقريبا 22 مليار دولار أمريكي. وهنا أشير سريعا إلى أن القيمة السوقية لشركة تي أس أم سي تجاوزت الآن تقريبا أصبحت ضعف قيمة سامسونج، 1.9 تريليون دولار أمريكي قيمة تي أس أم سي. ولكن التفاعل في المنطقة الأوروبية متباين مع هذه الأرقام. من ناحية أسهم أي أس أم إل ترتفع، ولا ننسى أن أي أس أم إل أيضا كانت أعطتنا أرقام إيجابية جدا وتحدثت عن طلب قوي على الأجهزة التي تصنعها، التي تصنع الرقائق. طبعا تي أس أم سي هي من أكبر شركات تصنيع الرقائق المتطورة الأدفانس شيبس. ولكن في المقابل فارتفاع لـ ASML، ولكن في المقابل تراجع لـ ST Microelectronics وبي إي سيمي كوندكتور. تحدثنا عن البيانات الاقتصادية أيضا. في بريطانيا النمو الاقتصادي بلغ 0.1% على أساس شهري في مايو. هذا كان مدعوم بدرجة كبيرة من قطاع الخدمات الذي ساهم بنسبة أكبر في النمو. السلبي في بريطانيا هو أنه نشاط الإنتاج الصناعي انكمش، وأيضا نشاط التشييد كانت نقاط الضعف الأساسية. أكيد إيجابي للاقتصاد نما على مدار فترة أطول، 3 شهور منتهية في مايو نمو بلغ 0.7%، هذا أقل مما كان متوقع. وأيا كانت التفاصيل، هذا يعني أنه نمو ضعيف ونمو غير متزن، يعني متمركز في قطاع الخدمات بدرجة كبيرة. وهذا ربما نوف أيضا يجسد لنا قدر التحدي الذي يواجهه أندي بيرنم. لا ننسى أنه غدا الجمعة من المتوقع أن يصبح أندي بيرنم رسميا رئيس الحزب العمالي، ويوم الاثنين من المتوقع أن يلتقي مع الملك تشارلز ويصبح رئيس الحكومة رسميا. فتحدي كبير جدا، وكل الأسئلة دائرة. على فكرة ذكرت جنيه الاستليني مسألة الشانسلر وزير الخزانة، من سيعينه أندي بيرنم؟ لعل جنيه الاستليني يتفاعل إيجابا اليوم، هو مرتفع تقريبا أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار الأمريكي، في ظل تقارير أن أندي بيرنم من الممكن أن يعين شخصية تؤيد الانضباط المالي أو الفيسكال كونسيرفاتيف في هذا المنصب المهم. ربما ابتعد عن اختيار أد ميليباند.
1: كارينا باقونا معك على مدار اليوم لكل جديد، شكرا جزيلا لك. تعتزم شركة Fidelity International المتخصصة في إدارة الأصول تعتزم زيادة حيازاتها من الذهب مع ثقتها بأن العوامل الأساسية الداعمة للمعدن النفيس على المدى الطويل لا تزال قائمة. وخفضت Fidelity استثمارها في الذهب إلى وزن محايد خلال يناير وفبراير بعد أن رأت وقتها أن موجة الصعود قد انتهت. طبعا نحن نشهد بعض التراجع على أسعار الذهب في الوقت الراهن. نهاية نبض السوق مشاهدينا، نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غدا عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
8: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا

0: لها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

أسعار النفط تراجع رغم استمرار الضربات المتبادلة بين إيران وأمريكا. معدل عبور السفن عبر مضيق هرمز يواصل الانخفاض مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران. البنك المركزي في كوريا الجنوبية يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات لمكافحة التضخم. وعشية تغيير رئيس الحكومة في بريطانيا، الاقتصاد يسجل نموا مفاجئا في مايو، والحكومة تعلن عن تأميم بريتش ستيل.

صباح الخير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأسواق العربية من شاشة العربية بزنس. نبدأ جولة سريعة على أبرز أخبارنا التي نتابعها اليوم، والبداية من أسواق النفط حيث تشهد الأسعار تراجعا.

0: اليوم بعد ارتفاع ب 12% في 3 جلسات في ظل استمرار المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن استهداف ناقلة نفط كانت تبحر في الخليج العربي ومتجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية بعد عدم امتثالها للتعليمات والإجراءات المعمول بها على حسب البيان. حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديا متجددا إذا لم يتم حل النزاع الذي أدى إلى شل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وأضاف أن إعادة فتح المضيق يجب أن تتم خلال أسابيع لا أشهر، وأن يكون مفتوحا بالكامل ومن دون أي شروط. هذا وأظهرت بيانات منصة كابلر أن 7 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم أمس، معظمها عبر المسار الإيراني، مقارنة ب13 عبرت المضيق يوم الثلاثاء. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية ب25% على مجموعة من الواردات القادمة من البرازيل. وقال الممثل التجاري الأمريكي إن القرار جاء بعد تحقيق استمر عاما كاملا خلص إلى أن السياسات البرازيلية المتعلقة بالتجارة الرقمية والرسوم الجمركية وحقوق الملكية الفكرية تضر بالمصالح التجارية الأمريكية. انخفض سهم سبيس اكس في جلسة يوم أمس إلى ما دون سعر الطرح الأولي البالغ 135 دولارا قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند سعر الطرح، وبذلك تكون الشركة قد فقدت نحو 1.3 تريليون دولار من أعلى مستوى وصله السهم، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الممول بالديون. شهد الاقتصاد البريطاني نموا غير متوقع خلال شهر مايو الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بعشر النقطة المئوية بعد أن سجل انكماشا بعشر النقطة المئوية في إبريل، بينما كانت التوقعات تشير إلى عدم تسجيل أي نمو. إلى تفاصيل أخبارنا وفي أسواق النفط، إذن تتراجع أسعار النفط حاليا بعد المكاسب ب 12% خلال 3 جلسات الأخيرة مع تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار المخاوف بشأن أمن الإمدادات عبر مضيق هرمز. وجاءت المكاسب الأخيرة عقب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران وإعلانها تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية. كما تلقت الأسعار دعما من استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة وناقلات النفط الروسية، ما عزز المخاوف بشأن الإمدادات العالمية. من جهته حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديا متجددا إذا لم يتم حل النزاع الذي أدى إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال بيرول إن الأسواق تعيش حالة من القلق وتواجه قدرا كبيرا من عدم اليقين نتيجة تصاعد الهجمات بين واشنطن وطهران، بما يهدد تعطيل شحنات النفط والأسمدة والغاز المسال وسلع أخرى تمر عبر المضيق، مضيفا أن إعادة فتح المضيق يجب أن تتم خلال أسابيع لا أشهر وأن يكون مفتوحا بالكامل ومن دون أي شروط. وأشار بيرول إلى أن اضطراب إمدادات الطاقة والمواد الأولية القادمة من الخليج ألحق أضرارا باقتصادات مثل كوريا الجنوبية واليابان. للمزيد إذن حول أسواق النفط انضم إلينا مباشرة من لندن حمزة الكعود نائب مدير الشرق الأوسط لدى BMI Solutions في فيتش. حمزة أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. اليوم الارتفاعات التي شهدناها هذا الأسبوع في أقصاها وصلت إلى قرابة 87 دولار للبرميل، هل هناك توقعات أو احتمالات لعودة امتحان الذروة السابقة التي سجلناها في مطلع الحرب في مارس الماضي عندما تجاوزنا 120 دولار للبرميل؟
1: طبعا في الوقت الحالي وتحت الضربات الحالية لا، والسبب وراء ذلك هو أن الضربات الأمريكية وأيضا حتى الضربات الإيرانية كانت مرتكزة على

0: المنشآت العسكرية بدل من الضرب على سبيل المثال البنية التحتية للطاقة أو منشآت التكرير النفطي. فإحنا نعتقد أنه في الوضع الحالي هنالك ورقات الضغط يتم استعمالها، وهي طبعا مضيق هرمز من خلال الجانب الإيراني والجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق والحل الدبلوماسي. ولكن الوضع الحالي وآخر يعني فترة من هذه الحرب لا تمثل التصعيد الذي شهدناه في ذروة الحرب عندما وصلنا 120 دولار للبرميل. فإحنا نعتقد أنه علاوة المخاطر لن تصعد فوق الـ90 دولار إلا إذا شهدنا ضربات في المنشآت الطاقة النووية على سبيل المثال في إيران، أو منشآت الطاقة وتكرير النفط وطبعا استخراج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
1: حمزة، كنا قبل التوصل لمذكرة الاتفاق أو التفاهم بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار، كان هناك مخاوف حول وضع سوق النفط والحديث بأنه العالم أصبح على شفا الهاوية بعد توقف إمدادات الطاقة من الخليج لعدة أشهر. اليوم طبعا بعد توقيع مذكرة التفاهم في منتصف يونيو الماضي ومرور عدد من السفن، هذا المرور للسفن في الأيام القليلة الأخيرة عاد لشبه يتوقف في اليومين الأخيرين، فبالتالي كيف وضع السوق النفطية خلال الأسابيع المقبلة؟ فاتح بيرول من IEA يحذر من أنه لدى العالم أسابيع لإعادة فتح المضيق بشكل كامل وليس أشهر.
0: طبعا من الصعب التكهن الوضع الكامل لجميع الاحتياطيات العالمية، طبعا أخذ في عين الاعتبار أن الاحتياطي الصيني يبقى في خلف تقريبا ضبابية حول المستوى الحالي. فإحنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه أولا منذ إعلان مذكرة التفاهم وإعلان فتح المضيق كانت لدينا تقريبا فترة 2 إلى 3 أسابيع، بحيث كانت تقريبا 30 إلى 40 ناقلة، طبعا حسب المتوسط قد يختلف، كانت تعبر من خلال المضيق، وهذا ساعد نوعا ما سلاسل الإمداد وطبعا توصل العرض النفطي إلى الأسواق. ولكن هذا لم يكن كافي لإعادة بناء الاحتياطيات، ولذلك إحنا سمعنا رئيس IEA وكالة الطاقة الدولية يتحدث عن أسابيع بدل من أشهر. توقعاتنا قد تعطي نوعا ما شهر أو شهر ونص، ولكن بسبب ضبابية البيانات وبسبب ضبابية طبعا وضع المضيق حاليا، نحن يعني شهدنا 7 ناقلات ولكن لا نعلم كيفية الـ effectiveness of the US blockade وطبعا الحصار الإيراني. يجب أن نرى ما سيحصل في أسواق العرض، ولكن نتوقع أن سيكون هناك زيادة الطلب على العرض الروسي والعرض الأمريكي والعرض طبعا من جنوب أمريكا وكندا، وهذا هو نفس تقريبا الترند اللي شاهدناه خلال الحرب.
1: طبعا ترند آخر شاهدناه خلال الحرب ولربما كان مسؤولا عن وضع سقف للأسعار وحتى الضغط عليها، هو قيام الصين بخفض طلبها والسحب من مخزونها. يعني حتى بات البعض يتحدث بأن الصين لعبت دور المستهلك المرجح، عادة ما نتحدث عن السوينج بروديوسر أو المنتج المرجح، هذه المرة الصين هي المستهلك المرجح. هل قادر الصين على الاستمرار بلعب هذا الدور إذا ما عاد التوقف للإمدادات عبر مضيق هرمز لأسابيع طويلة؟
0: طبعا أعتقد إحنا عندما تحدثنا عن شح الطلب في آخر يعني أسبوعين، أعتقد كان السبب الرئيسي هو طبعا المصافي للتكرير الصينية والطلب الصيني الذي تراجع. يبدو أن الصين كان لديها تكهن أو كان لديها تنبؤ بأنه الوضع في الحرب قد ترجع إلى انغلاق في المضيق وصدمات أخرى في سلاسل الإمداد. ونحن نعتقد أنه الصين خططت على الأقل فترة ما لاستيعاب تلك الصدمة الجديدة أو هذا الانغلاق الجديد. فإحنا نعتقد أنه قد يمتد لأكثر من بضعة أسابيع بالنسبة للصين، ولكن مرة أخرى ضبابية بالبيانات، ضبابية بالحقيقة في القدرة الاستيعابية، لذلك لا يمكننا أن نتنبأ بشكل كامل أو full with full honesty and full trust بالبيانات.
1: شكرا.

0: جزيلا لك من لندن حمزة الكعود من من فيتش سولوشنز، أهلا وسهلا بك. نبقى في أخبار قطاع صناعة النفط والغاز، حيث منحت أرامكو السعودية شركة هاليبرتون الأمريكية عقدا يمتد لعدة سنوات لتقديم خدمات تطوير موارد الغاز غير التقليدية في المملكة، ويأتي العقد ضمن برنامج أوسع بقيمة تتجاوز مليارات الدولارات، يهدف إلى دعم أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز غير التقليدي في العالم. إذن مشاهدينا، ماذا عن أخبار الشركات السعودية المدرجة؟ نذهب الآن مباشرة إلى مقر تداول السعودية في الرياض والزميل هاني دنديري. صباح الخير هاني، ما أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم؟
1: صباح النور، اهلا، صباح الخير ناصر لك وللسادة المشاهدين من هنا من مقر تداول السعودية. طبعا الان احنا بعد ساعة من افتتاح السوق، ولا زالت التداولات يعني المؤشرات الفنية للسوق يعني تتداول في مستوى عرضي تقريبا 0.05 من الافتتاح، والسيولة الان واصلح يعني تقترب الى 900 مليون ريال. اما ابرز الشركات التي يعني نراقبها اليوم، فنبدا بالسعودي الألماني، حيث أعلنوا أنهم قاموا بتعيين رئيس لمجلس الإدارة ونائب للرئيس وأمين للمجلس. أيضا لدينا شركة أديس، والتي أعلنت عن فوزها بعقدين للحفر، الأول مع منصة شيلف دريلينج فورتس في القطاع البحر الشمال في بريطانيا، وقيمة العقد تتجاوز 480 مليون ريال. العقد الثاني الذي أعلنوا عن الفوز فيه هو عقدهم مع دريلينج أوديسي، وهي شركة في نيجيريا، قيمة العقد تتجاوز 375 مليون ريال. أيضا على قائمتنا اليوم شركة ذيب لتأجير السيارات، والتي أعلنوا عن توسيع نطاق التعاون مع شركة هانجر ستيشن، العقد الذي أبرموه معهم سابقا وسعوا نطاقه وأصبح العقد 106 مليون ريال. هذا ما لدينا اليوم للشركات.
0: شكرا جزيلا لك هاني، وسنبقى معك لكل جديد مباشرة من مقر تداول السعودية في الرياض.

في أخبارنا السعودية الأخرى، رفعت المملكة حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف إلى 140 مليار و300 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة ب 140 مليار و100 مليون دولار في إبريل، وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. وجاءت المملكة في المرتبة 17 بين كبار حائزي سندات الخزانة الأمريكية على مستوى العالم بعد البرازيل التي بلغت حيازتها 169 مليار دولار تقريبا، وقبل كوريا الجنوبية التي سجلت 132 مليار و300 مليون دولار. كما حافظت السعودية على موقعها بين أكبر حائزي الدين الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، متقدمة على الإمارات التي بلغت حيازتها 118 مليار و600 مليون دولار. إذن مشاهدينا، مع استقرار سوق الأسهم السعودية، معظم أسواق المنطقة اليوم على استقرار أو مائلة للتراجع خلال الجلسة. تراجعات في دبي وأبوظبي بأربعة أعشار، استقرار على الكويت الأول وعلى البحرين، وتراجع بمسقط بنصف نقطة مئوية. هذه الأسهم الأكثر نشاطا في دبي. على مدار هذا الأسبوع كان هناك ضغط قوي من سهمي إعمار والإمارات دبي الوطني، تحديدا في أول جلستين من الأسبوع الأحد الاثنين والثلاثاء، قبل أن نشهد بعض الاستقرار على هذين السهمين القياديين. أما في أبوظبي، ألفا ظبي أيضا على تراجع اليوم ب 1.7%، لكن الدار العقارية اليوم على بعض الارتفاع، كانت متراجعة بداية الأسبوع. أدنوك للإمارات

بغداد أدنوك للحفر على تراجع، وأبو ظبي الأول أيضا على انخفاض إلى 17 درهم و60 فلس. أما في الكويت التخصيص أولى وقود على ارتفاع، استقرار على الوطني عند 804 فلس.

0: الآن مشاهدينا، حيث حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أرقاما قياسية خلال العام المالي الماضي، حيث ارتفعت إيراداتها ب 37% لتصل إلى 15 مليار و 900 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق. كما وشهدت أحجام تداول البضائع في الموانئ ارتفاعا قياسيا بلغت 108 مليون و 700 ألف طن. وخلال العام المالي الماضي 2025-2026 تم جذب 117 مشروعا للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس باستثمارات تجاوزت 7 مليار و 200 مليون دولار. ومن المتوقع أن توفر نحو 73 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تلك المشاريع. الأسهم المصرية اليوم على ارتفاع لجي اكس 30 عند 52700 نقطة. ارتفاعات تبقى محدودة مع محدودية ارتفاعات سهم التجاري الدولي اليوم بربع نقطة مئوية، طلعت مصطفى مكاسب بنصف نقطة مئوية. أما بالنسبة لبعض الأسهم القيادية الأخرى فنلحظ أبو قير على ارتفاع بأكثر من 1%. الدولار مقابل الجنيه المصري، وطبعا تابعنا في الأيام القليلة الماضية تراجع الجنيه مقابل الدولار بعد عدة أسابيع من المكاسب القوية للجنيه المصري، وطبعا في الأيام الأخيرة عاد الدولار ليرتفع فوق عتبة 50 جنيها. وللمزيد تنضم إلينا مباشرة من القاهرة زميلتي فهيمة زايد. صباح الخير فهيمة. حركة السوق اليوم على بعض الارتفاع على الـ EGX 30، يبدو بأن القطاع العقاري يعطي بعض الدعم، وهل هناك أي حركة على سهم المصرية للاتصالات في ظل الأخبار الأخيرة؟
1: صباح الخير ناصر. يعني أداء جيد للبورصة المصرية هذا الأسبوع على الرغم من التصعيد في الحادث في المنطقة. البورصة المصرية تتجاهل هذا التصعيد، ارتفاعات جيدة. بالأمس كان ارتفاع المؤشر الرئيسي بنصف النقطة المئوية، المؤشر السبعيني 1.4%. لا زالت السيولة تتجه إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر من الأسهم القيادية، لكن العامل الحاسم ناصر هو السيولة. يعني بالأمس كانت السيولة عادت تقريبا إلى مستويات جيدة فوق 12 مليار جنيه، لم نصل إلى مستويات كنا وصلنا إلى 14 مليار جنيه يوميا، ولكن بالطبع مستويات جيدة 12 مليار جنيه. كان الداعم الأكبر هو القطاع العقاري، بالأمس استحوذ على 33% من التداولات بارتفاع سهم طلعت مصطفى 3.2%، بالم هيلز 3.4%. مع بداية جلسة اليوم ونتيجة لتوقعات مع ارتفاع السيولة، توقعات إيجابية جدا للسوق وأن يصل ويتجاوز المؤشر الرئيسي 53 ألف نقطة، وبالطبع المؤشر السبعيني على أعتاب 17 ألف نقطة وقمم تاريخية جديدة يحققها يوميا. لكن بالطبع شهدنا في بداية الجلسة ارتفاعات قوية لسهم طلعت مصطفى كانت قد اقتربت من 2% وبالم هيلز، ولكن بدأنا نشهد بعض الضغوط البيعية، عمليات جني أرباح سريعة على هذه الأسهم قلص السهمين من مكاسبهم الصباحية، وسهم بالم هيلز تحول إلى التراجع. لكن الصورة العامة إيجابية في ظل سيولة مرتفعة. سهم المصرية للاتصالات بالطبع يعني هناك صفقة كانت تتعلق بمراكز البيانات، ولكن الشركة أعلنت صباح اليوم أنها يعني لن تمضي قدما في هذه الصفقة، ولكن ستؤسس شركة خاصة بمراكز البيانات تكون تابعة للمصرية للاتصالات بنسبة 100% ليكون نشاطا منفصلا تابع للمصرية للاتصالات. السهم يعني يتفاعل على الرغم من يعني عدم المضي قدما في هذه الصفقة، إلا أنها السهم يتفاعل بشكل إيجابي مع الخبر. لكن السهم الذي يتفاعل بشكل سلبي هو القلعة للاستثمارات المالية اليوم مع إعلانها نتائج أعمالها لعام 25، على الرغم من أنها يعني هي أعلنت عن خسائر 1.2 مليار جنيه، ولكنها أكدت أنها عبارة عن مخصصات تتعلق بإعادة جدول ديونها وعملها عملية سداد الديون، وبالتالي هذه المخصصات ستعود مرة أخرى إلى الشركة، لكن تفاعل السهم حتى الآن سلبي مع هذه النتائج.
0: فهيمة، دعينا فقط نعرج على

0: على تعليق رئيس الوزراء حول قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، وأيضا حديثه حول أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد المصري، ما الذي جاء في تلك التصريحات؟
1: ناصر، قد يكون الأهم والذي كان محل جدل واسع في مصر على مدار الأسبوعين الماضيين هو القانون الجديد لتنظيم جهاز مستقبل مصر. جهاز مستقبل مصر يعني هو جهاز تم إنشاؤه عام 22 بقرار جمهوري كجهاز تابع للقوات الجوية المصرية، أي تابع للقوات المسلحة المصرية. القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان لتحويله إلى جهاز تابع لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر، ولكن القانون أثار جدلا واسعا بالاختصاصات التي سيقوم بها هذا الجهاز، بالإعفاءات من سداد الضرائب، عدم خضوعه لأي جهة رقابية، وبالتالي أثار جدلا واسعا داخل البرلمان المصري. على مدار 9 جلسات متتالية في البرلمان تم إجراء تعديلات كبيرة جدا، أكثر من 30 تعديل على هذا القانون ليخضع الجهاز في النهاية إلى الجهات الرقابية المصرية، يقوم بسداد الضرائب والتأمينات وتعديلات كثيرة لا يمكنه الاستحواذ على أراضي أو إتمام صفقات إلا بالرجوع للبرلمان، وبالتالي يخضع للرقابة. تعديلات جيدة للغاية تمت في البرلمان على هذا القانون. رئيس الوزراء بالطبع سئل حول هذا القانون وأسبابه، أكد أنه على الرغم من تهيئة بيئة الاستثمار المصرية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك بعض القوانين المعرقلة والمقيدة لإتمام عمليات أو الصفقات أو الاستثمار بشكل مباشر واتخاذ قرارات سريعة، يعني هذا يعرقل بيئة الاستثمار. ولذلك لجأت الحكومة إلى أجهزة أكثر مرونة في تنفيذ السياسات، ولذلك جهاز مستقبل مصر سيكون عليه بالطبع، هو قام بدور كبير على مدار السنوات الماضية في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية المصرية، إنشاء مصانع في مجال الصناعات الغذائية. سيتم نقل كثير من الأصول بعد حل وزارة قطاع الأعمال، سيتم نقل عدد كبير من الأصول التي كانت تابعة لهذه الوزارة إلى الجهاز والتي تتعلق بأنشطته. جهاز مستقبل مصر لم يعد فقط في مجال الاستصلاح الأراضي الزراعية، ولكن تطرق إلى كثير من الأنشطة والقطاعات الصناعية، وأيضا حتى في المجال العقاري. وبالتالي هو جهاز ضخم سيسمح بدخول القطاع الخاص، سيسهل وفقا لرئيس الوزراء دخول القطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة، وسنكون معك تباعا لمتابعة آخر الأخبار من داخل قاعة التداول في البورصة المصرية. فهيمة زايد. في أسواق الذهب استقرت الأسعار قرب 4030 دولارا للأونصة، مع موازنة المستثمرين بين تباطؤ التضخم الأمريكي وتصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة لتقييم مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وجاء الاستقرار بعدما أظهرت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تباطؤا يوم أمس في الضغوط التضخمية خلال شهر يونيو، ما أدى إلى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة. إلا أن هذه البيانات سبقت موجة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايدت التوترات مع استمرار الغارات الأمريكية لليوم الخامس على التوالي صباح اليوم، حيث تعهد الرئيس ترامب بمواصلة الهجمات حتى توقف إيران عن استهداف السفن وتعيد فتح مضيق هرمز، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي. تعتزم شركة فيدلتي المتخصصة في إدارة الأصول زيادة حيازاتها من الذهب، مع ثقتها بأن العوامل الأساسية الداعمة للمعدن النفيس على المدى الطويل لا تزال قائمة. وخفضت الشركة استثمارها في الذهب إلى وزن محايد خلال يناير وفبراير الماضيين، بعد أن رأت وقتها أن موجة الصعود قد انتهت. لكن على المدى الطويل ترى فيدلتي عودة الاتجاه الصاعد من جديد العام القادم، مشيرة إلى أن أي تعافٍ في الأسعار سيعتمد على المسار المستقبلي لأسعار النفط وأسعار الفائدة، إضافة إلى قدرة سوق الذهب على استعادة الزخم والحفاظ عليه. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده في الأسواق العربية. وفيه أسهم الرقائق والبرمجيات تقود موجة حادة من التقلبات في وول ستريت.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ما بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
2: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
1: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، وراح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
2: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أن هيومين نجحت؟
1: سهل جداً.
2: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
1: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. رفع بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات وبربع نقطة مئوية إلى 2.75 نقطة المئوية، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق. كذلك لمح البنك إلى زيادات أخرى قادمة، وأوضح بأن القرار جاء مدعوما باستمرار الضغوط التضخمية إلى جانب تسارع النمو الاقتصادي بفضل الطفرة في صادرات أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي عززت أداء الاقتصاد الكوري. ورفع البنك المركزي الكوري توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام متوقعا أن يتجاوز 2.6% الذي كان قد توقعها سابقا في مايو، فيما أكد محافظ البنك أن السياسة النقدية ستظل موجهة نحو كبح التضخم حتى يقترب بشكل مستدام من المستهدف، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة في الاجتماع المقبل نهاية شهر أغسطس. طبعا الكوسبي الكوري، لاحظوا مشاهدينا الحركات القوية التي نشهدها على الكوسبي الكوري في الأيام القليلة الماضية، يعني نلحظ حركات ب7 و8 و9% في الجلسة الواحدة على المؤشر. طبعا كوسبي الكوري من أفضل البورصات أداء في العالم، مكاسبه منذ بداية السنة فقط 70%، لكن في الأسابيع القليلة الأخيرة بدأنا نشهد بعض الضغوطات والتراجعات الحادة، عمليات جني أرباح وبعض المخاوف حول وضع قطاع أشباه الموصلات والذكاء والإنفاق على الذكاء الاصطناعي بشكل عام. ASML البارحة كانت قد أعطتنا guidance وأوتلوك إيجابي لهذا القطاع، لكن اليوم بعض الأخبار تشير بأنه ASML قد تقوم برفع الأسعار، أسعارها على معداتها لتصنيع أشباه الموصلات والرقائق، وهذا الخبر ضغط على مصنعي أشباه الموصلات والرقائق في آسيا خلال جلسة هذا اليوم، والكوسبي الكوري كان أكبر ضحية لهذه الأخبار. تواجه سبيس اكس موجة ضغوط حادة في أسواق الأسهم والسندات بعدما هبط سهمها دون سعر الطرح العام البالغ 135 دولارا، وذلك للمرة الأولى في جلسة يوم أمس، وسط تراجع حماسة المستثمرين ومخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وحجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي واستدامته، تحديدا ذاك الممول من الديون، هذا إلى جانب احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث فقدت سبيس اكس أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ ذروتها في يونيو، في حين ارتفعت الأرباح غير المحققة للمستثمرين المراهنين على هبوط سهم سبيس اكس، ارتفعت أرباحهم إلى 3.9 مليار دولار. وامتدت الضغوط إلى سوق الدين، حيث تراجعت أسعار سندات سبيس اكس لأجل 30 عاما مع اتساع فارق عائدها فوق سندات الخزانة الأمريكية.

الأمريكية المماثلة من 175 نقطة أساس عند التسعير إلى أكثر من 230 نقطة أساس. هذا وتشهد أسهم التكنولوجيا الأمريكية مشاهدين تقلبات استثنائية لم تسجل بهذه الحدة إلا خلال الأزمات الكبرى، حيث تحرك مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1% أو أكثر في 20 جلسة من أصل آخر 26 جلسة تداول. وتعكس هذه التحركات حالة من القلق بين المستثمرين في انتظار وترقب نتائج شركات هذا القطاع واتضاح مسار أسعار الفائدة، هذا إلى جانب آخر تطورات التوترات الجيوسياسية. كما ساهمت عمليات التحول السريعة بين أسهم أشباه الموصلات والبرمجيات في زيادة حدة التقلبات واستنقسام السوق بشأن المستفيدين والمتضررين من طفرة الذكاء الاصطناعي. وتثير هذه الأوضاع مخاوف إضافية بسبب اعتماد صعود ناسداك 100 على عدد محدود من الأسهم، إلى جانب تسجيل مؤشر أشباه الموصلات تحركات حادة تشبه المستويات التي سبقت انهيار فقاعة الإنترنت عام 2000، ما دفع محللين إلى وصفها بأنها إشارات تحذيرية مقلقة. هذا وفي الشق الاقتصادي، تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم أمس بثلاثة أعشار النقطة المئوية على أساس شهري في يونيو، مقارنة بارتفاعها بستة أعشار النقطة المئوية في شهر مايو، في قراءة جاءت دون توقعات الأسواق. أما على أساس سنوي فقد تباطأ نمو أسعار المنتجين إلى 5.5% مقابل توقعات ب6.2%، واستقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في شهر بعدما عززت رهانات الأسواق على أن الفيدرالي لن يتعجل بتشديد السياسة النقدية، رغم أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط لا يزال يشكل خطرا قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة. إذن بالرغم من التوترات العسكرية في منطقة الخليج، الأسهم الأمريكية ليلة البارحة سجلت مكاسب، لكن المكاسب تبقى محدودة. الـ S&P 500 ب14 نقطة المئوية وناسداك كومبوزيت ب16 النقطة المئوية. نبقى مع البيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث أظهر البيج بوك ارتفاعا في النشاط الاقتصادي بوتيرة طفيفة إلى معتدلة خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى استمرار المخاوف التضخمية، وذلك قبيل اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي المقرر بنهاية الشهر الجاري. وحذر عدد من مسؤولي الفيدرالي من أنهم قد يضطرون إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام، لكن كل من رئيس المجلس كيفن وولش ورئيس الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز قد بعثا برسائل مطمئنة للأسواق بشأن آفاق التضخم. ووفقا لتوقعات المشاركين في استطلاعات ومسوحات البيج بوك، فإن الاقتصاد الأمريكي سيواصل التوسع خلال الأشهر المقبلة، لكن حالة عدم اليقين بشأن تداعيات حرب إيران والتعريفات الجمركية ستبقى مرتفعة. أسواق العملات، الدولار الأمريكي مستقر أمام سلة العملات الرئيسية في تداولات اليوم. أعلنت الحكومة البريطانية بأنها نقلت شركة بريتش ستيل إلى الملكية العامة اعتبارا من اليوم، وأشارت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي لحماية مستقبل صناعة الصلب في المملكة المتحدة وضمان استمرار الإنتاج المحلي لهذا المعدن. الحكومة كانت قد استحوذت في إبريل من العام الماضي على الإدارة التشغيلية للشركة من مالكها الصيني لمنع إغلاق المصانع. هذه الخطوة أسهمت في حماية نحو 2700 وظيفة داخل المصنع، إلى جانب آلاف الوظائف الأخرى المرتبطة بسلاسل التوريد في قطاع الصلب. في بريطانيا نبقى، حيث سجل مؤشر الجنيه الاسترليني أعلى مستوى له في عام، كما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية بعد تقارير أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني المقبل أندي بيرنام سيعين شبانة محمود وزيرة للخزانة، وتشغل شبانة حاليا منصب وزيرة الداخلية. هذه نظرة مشاهدين الآن على مؤشرات الأسهم الأوروبية. إذن تراجعات على الزترا داكس، على الكاك 40 وعلى الفوتسي 100 بقرابة النصف نقطة مئوية. وللمزيد تنضم إلينا مباشرة من لندن زميلتي كارينا كامل. أهلا بك كارينا.

0: ربما نبدأ مع آخر أخبار المستجدة حول صفقة استحواذ أوبر على دليفري هيرو، مع العلم بأنها تملك حاليا حصة وتريد الاستحواذ الكامل، ويبدو بأن أوبر وافقت على الاستحواذ ب 14 مليار و 800 مليون دولار. فهل هناك أي تفاصيل إضافية؟
1: صفقة مهمة جدا ناصر، وربما يعني السؤال الآن هو، في تحدثنا كثيرا قبل سنوات عن الجيج إيكونومي وكل هذه الشركات التي توفر الخدمات للمنزل والاقتصاد الجديد الذي نشأ نتيجة كل الخدمات التي توفرها. السؤال الآن أنه هل دخل هذا الاقتصاد الجيج إيكونومي إلى المرحلة الثانية أو التالية التي فعليا ستشهد فيها قد نقول نوع من الكونسوليديشن أو عمليات الدمج فعليا ما بين هذه الشركات المختلفة؟ نحن نعرف أنها كانت يعني إيراداتها عالية جدا وكانت ناجحة جدا في بداية إطلاقها، ولكن ربما تواجه الآن تحديات كما كل الشركات في زيادة التكاليف الأوفرهيد كوست، ربما حتى مستوى الإنفاق بالنسبة للمستهلكين. دائما ما نتحدث أنه ديسكريشنري إنكم ربما تقلص بعض الشيء، إلى أي مدى فعليا ينفق المستهلك على هذه الوجبات التي قد لا تكون أساسية. فالسؤال الآن هو إلى أي مدى فعليا، أولا هذا يعني السعر مقبول والصفقة من الممكن أن تحظى بتأييد المراقبين، ولكن في نفس الوقت أيضا هل هو يبشر بمرحلة جديدة في هذا الإيكو سيستم الذي نتحدث عنه بشكل عام؟ ناصر، أيضا يجب أن نشير هنا إلى أنه هناك تقلبات عالية جدا في الأسواق، أنت ذكرتها، ربما متمركزة إلى حد كبير في أسهم التكنولوجيا، ولكن حتى يعني تباين واضح جدا في أداء البورصات المختلفة صباحا، تراجعات حادة شهدناها في الأسواق الأسيوية، ضعف في المنطقة الأوروبية، ربما ليس بالمستوى الذي شهدناه في آسيا اليوم، ولكن واضح أنه التذبذب والتقلب هو سيد الموقف. وطبعا لا ننسى أنه تراقبنا بيانات اقتصادية في غاية الأهمية هذا الأسبوع الثلاثاء والأربعاء، البيانات لم تنتهي في الولايات المتحدة لأنه لدينا أيضا أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية، وهي مهمة جدا عندما نتساءل عن قوة الاستهلاك، قوة الاقتصاد، وطبعا أيضا التوقعات المتعلقة بالفيدرالي التي تقلصت كثيرا إلى تقريبا 10% فقط احتمالية رفع الفائدة لاحقا هذا الشهر.
0: ماذا إذن كارينا عما نترقبه في الولايات المتحدة لاحقا في الجلسة؟
1: كل التركيز فعليا سيكون على هذه الأرقام الصادرة بالنسبة لمبيعات التجزئة، والكل يعرف أن الاستهلاك يمثل 75% من النشاط الاقتصادي الأمريكي على أساس سنوي في شهري في يونيو، نتوقع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة الأمريكية من 0.9% سابقا إلى 0.2%. ننتظر أيضا مبيعات الجوبليس كليمز التي هي أيضا من المتوقع أن تأتي في نطاق 117 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، مبيعات المنازل القائمة البندينج هوم سيلز أو العالقة بالأحرى. لدينا أيضا نصر تصريحات في غاية الأهمية من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لوري لوغن وأيضا عضو آخر شميت سيتحدث لاحقا اليوم، في ظل طبعا ما سمعناه على مدار يومين من كيفن وورش، يعني تمكن ربما من الإجابة على العديد من الأسئلة من دون أن يعطي جايدنس، ولكن قد نقول أن البيانات الاقتصادية هي التي أعطت الجايدنس، لأنه يومين متتاليين من أرقام أقل مما كان متوقع على صعيد أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين هي التي قلصت من احتمالية رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماعه في 29 من يوليو. والدولار طبعا يعني يتفاعل بوضوح مع هذه الأخبار. الجنيه الاسترليني بالمناسبة أيضا أنت ذكرت يرتفع أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار الأمريكي. الجنيه الاسترليني يتفاعل إيجابا مع اسم شابانة محمود إذا اختار أندي بيرنم هذه الشخصية، هي ربما تتسم بالانضباط المالي أو يتوقع السوق أن تكون منضبطة بناء على سياستها في وزارة الداخلية وسياسة الهجرة المتشددة، وقد نقول هي أيضا من المعسكر الوسطي في الحزب العمالي، فسيكون هناك ترحيب ربما في بعض الأوساط المالية خاصة في سوق السندات إذا ما اختارها على حساب مثلا أد ميليباند الذي يعتبر من المعسكر اليساري بعض الشيء.
0: كارينا، بيانات اقتصادية بريطانية نترقبها اليوم؟
1: تماما، بيانات في غاية الأهمية صدرت صباحا حول النمو في بريطانيا، وهنا تحدثنا عن أندي بيرنم، التحدي الضخم الذي يواجهه وهو يتولى مهام الإدارة غدا الجمعة رئاسة الحزب، الاثنين رئاسة الحكومة بعد أن ينتقي الملك. نمو في الاقتصاد البريطاني على أساس شهري في مايو ب 0.1% فقط، نمو ضئيل جدا إذا نظرنا إلى فترة أطول 3 شهور المنتهية في مايو، النمو بلغ 0.7%، وهذا بحد ذاته إيجابي. وريتشل ريفز علقت على الأرقام طبعا، وزيرة الخزانة المنتهية ولايتها، تقول أن هذه الأرقام على مدار كذا شهر تؤكد أن السياسات التي أدخلتها الحكومة قبل عامين بدأت فعليا تأتي بالثمار المرجوة، ولكن نمو ضئيل جدا في الشهر الماضي. فماذا سيفعل أندي بيرنم لإنعاش النمو؟ النقطة الأخيرة المهمة هي أن قطاع

0: الخدمات هو كان المساهم الأكبر في أرقام النمو. القطاع الخدمي نما ب 0.3%، في المقابل انكماش في نشاط الإنتاج الصناعي وانكماش في نشاط التشييد. فماذا سيفعل أندي بيرنر؟ هو يتحدث عن re-industrialization، يعني إعادة إحياء قطاع التصنيع. ونحن نتحدث اليوم الحكومة البريطانية قد نقول استولت أو قامت بالتأميم بريتش ستيل اليوم، كانت يعني عادت إلى الملكية الحكومية. هي عملية تدريجية في الواقع، بدأت قبل فترة ولكن رسميا أصبحت الآن ملك الحكومة البريطانية. وهذا على فكرة أيضا في سياق ما قاله أندي بيرنم، أنه هو يقول أنه هو يود إرجاع العديد من المنشآت العامة، ربما تامز واتر أو خدمات المياه المختلفة، تعود إلى الملكية الحكومية. القطارات أيضا، ماذا عن هذا القطاع؟ مهم جدا أنه إذا كانت الحكومة مسيطرة على هذه المنشآت الأساسية الحيوية للاقتصاد، من الممكن أن يكون في كفاءة أحسن، والأهم بالنسبة طبعا للمستهلكين المواطنين أسعار أقل للجميع، وطبعا ضمان أيضا استمرارية هذه الخدمات الأساسية.
1: شكرا لك كارينا كامل من لندن. تعتزم واشنطن فرض رسوم جمركية ب 25% على مجموعة من الواردات القادمة من البرازيل، وذلك بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي. وذكر الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير إن القرار جاء بعد تحقيق استمر عاما كاملا، خلص إلى أن السياسات البرازيلية المتعلقة بالتجارة الرقمية والتعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وإتاحة سوق الإيثانول وإزالة الغابات جميعها تضر بالمصالح التجارية الأمريكية. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نستكمل من بعد باقي فقرات الأسواق العربية، ابقوا معنا.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جلسة الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
1: أهلا بكم من جديد. حذر جولدمان ساكس من أن استمرار اضطرابات صادرات النفط من الخليج قد يبقي أسعار الخام تحت ضغوط صعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تعافي تدفقات النفط أصبح أكثر غموضا وأبطأ من المتوقع.

أظهرت بيانات منصة كابلر أن 7 سفن عبرت المضيق يوم أمس فقط، معظمها عبر المسار الإيراني، انخفاضا من 13 سفينة عبرت يوم الثلاثاء. هذا وأظهرت البيانات أن 4 سفن فارغة دخلت الخليج يوم أمس الأربعاء، هي 3 ناقلات نفط صغيرة وسفينة لشحن الحبوب. وكانت السفن الثلاث التي خرجت من المضيق يوم أمس الأربعاء تحمل غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود. وتفيد بيانات كابلر بأن ناقلة من طراز سويز ماكس تحمل 1,000,000 برميل من النفط الخام السعودي خرجت يوم الثلاثاء من المضيق مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال لديها، ولم تمر أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز مسال عبر المضيق يوم أمس الأربعاء. هذه أسعار النفط حاليا: برنت دون $85 للبرميل، ونايمكس دون $70. حالة من الاستقرار في جلسة اليوم لأسعار النفط، بالرغم طبعا من استمرار الضربات والتبادل، تبادل الضربات العسكرية الأمريكية الإيرانية، وذلك لليوم الخامس على التوالي، كان آخرها فجر هذا اليوم.

إذن مشاهدينا، قبل أن ننهي هذه الساعة لنقم بموجز لأبرز وآخر الأخبار السياسية. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة الضربات الليلية على إيران، ولفت في بيان إلى أنه تم استهداف مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صاروخية ومسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز.

0: صرح الرئيس الأمريكي بأن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع واشنطن، مضيفا بأن الولايات المتحدة هي من ستقرر ما إذا كانت ستتخذ مثل هذه الخطوة أم لا. وأضاف ترامب الذي شارك بقمة الدفاع والابتكار في ولاية بنسلفانيا بأنه لا يحبذ تحديد مواعيد نهائية، وحذر إيران من أنه من الأفضل أن تتصرف بشكل لائق.
1: With Iran, the Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. Would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
2: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave.
0: هذا ودعا ترامب كبار المسؤولين في قطاع الدفاع إلى تسريع صنع الأسلحة وزيادة القدرة الإنتاجية في ظل ما تسببه

الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط. حسب الرئيس الأمريكي فإن الصراعان استهلكا كميات كبيرة من الصواريخ والصواريخ الاعتراضية وأسلحة أخرى، وهو الأمر الذي زاد من الضغوط على مخزونات البلاد. فرضت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قيودا تمنع المواطنين الأمريكيين الذين تواجدوا في الكونغو خلال فترة 21 يوما السابقة من دخول البلاد، فيما أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية على أنها ستجري فحوصا قد تؤدي إلى فرض قيود على سفر بعض الركاب عبر الرحلات التجارية المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى حين مرور 21 يوما على مغادرتهم الدولة الإفريقية. حذرت ولاية نيويورك الأمريكية من ظروف هواء غير صحية في مختلف أنحاء الولاية قبل نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. وبحسب حكومة ولاية نيويورك فإن هذه الظروف تعود إلى الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية مشاهدينا، أعود وألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات

0: الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
9: أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
10: يعني توجه صحيح اللي
4: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، هذا برنامج منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: ترامب يؤكد مجددا أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق ويقول إن واشنطن فقط من ستقرر الخطوة المقبلة.
1: في الواجهة،
0: الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على مواقع عسكرية إيرانية قرب مضيق هرمز وترجيحات بتوسيع بنك الأهداف.
1: في الواجهة،
0: مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن إيران سعت لعرقلة زيارة الزيدي إلى واشنطن ويقولون إن الأخير أصر على إتمامها.
1: في الواجهة،
0: ونتابع كذلك في الحي المالي، معدل عبور السفن عبر مضيق هرمز يواصل الانخفاض بحسب بيانات كيبلر. وفي فقرة المصادر المفتوحة نتابع، وزير الدفاع الأوكراني يعلن استقالته من منصبه والسبب خلافات حول توسيع استخدام المسيرات في الحرب. قراءة في وكالات الأنباء العالمية رويترز، وكالة الأنباء الفرنسية وتاس الروسية. أما في استوديو لايت مستمعينا اليوم من داخل الاستوديو مع الزميل الباحث والمنتج

0: تجب شبكة العربية زميل أسامة الشوالي والحديث عن عشرينية تصبح مليونيرة بسبب تطبيق تيك توك، فكيف فعلتها؟ تابعونا. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي والمباشر على منصات اليوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ برنامج منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

إذن نبدأ مستمعينا منتصف النهار لهذا اليوم من التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة في أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال رده على سؤال مراسل شبكة فوكس نيوز عما إذا كانت إدارته تنوي القضاء على الحرس الثوري الإيراني إذا فشلت المفاوضات مع إيران. أكد ترامب بأنه سينظر في الأمر. كما جدد الرئيس الأمريكي قوله بأن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب الذي شارك بقمة الدفاع والابتكار في ولاية بنسلفانيا أنه لا يحبذ تحديد مواعيد نهائية لإيران، ولكنه واصل تحذير إيران بضرورة أن تتصرف بشكل لائق وفق تعبيره. جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بتزامن مع ما أكده نائب الرئيس جودي فانس في مقابلة مع بودكاست جو روغان، والذي أكد خلاله على وجود صراع داخلي بين البراغماتيين والمتشددين في إيران، وهو ما أدى إلى استئناف الحرب من جديد. بحسب فانس فإن المتشددين يريدون الحفاظ على نفوذهم من خلال الاضطرابات بمضيق هرمز، بينما البراغماتيون منفتحون على التفاوض. كما شدد نائب الرئيس الأمريكي على أن مذكرة التفاهم مع إيران تم تحريفها بشكل كبير، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال على المسار الصحيح. فانس أكد كذلك على أن واشنطن تستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات لمعالجة ملف إيران. رغم تحذيرات ترامب مستمعين، نفت الخارجية الإيرانية أن يكون لدى طهران أي خطط مستقبلية بشأن العودة للمفاوضات مع واشنطن.

0: عبر زوم مستمعينا. معنا الآن من لندن الباحث المختص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. دكتور جعفر أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. نرحب بك. إذن يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران اليوم ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع واشنطن، بينما الخارجية الإيرانية تنفي وجود أي خطط للعودة إلى المفاوضات. كيف يمكن أن نفسر هذا التباين برأيك؟
1: تحية لك والمستمعين الكرام. يعني الإيرانيون حقيقة لديهم أكيد خطابان، خطاب للاستهلاك الداخلي يحاولون من خلاله الإيحاء بأنه غير عائدين وغير راغبين في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك خطاب تصعيدي ربما هو يشكل الخطاب الرئيسي في الداخل الإيراني. أعتقد أنه في مثل هذه المرحلة الإيرانيون يشعرون بالإحباط واليأس من حيث التفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن اليوم أيضا سمعنا منهم حديث بأنه من الممكن العودة إلى هذه باب التفاوض إذا ما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية ضرباتها على إيران، وحتى ربما لوحوا بأنه من الممكن أن يفتحوا المضيق. هذا على ما يبدو بأنه الضربات كانت قاسية، واكتشفوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تذهب بعيدا في توسيع رقعة الحرب بهذا التكتيك الذي تتخذه.

0: هذا جدا مضر بالنسبة
1: نعم
0: للإيرانيين، لأنه بشكل متدرج ينهي ربما إمكانياتهم الأمنية والعسكرية، سيما وأن الرقعة راحت تتوسع بشكل عمودي وأفقي
1: لكن
0: في
1: يعني
0: الدنيا.
1: هناك نقطة مهمة دكتور جعفر، اليوم طهران على ماذا تعول يعني في حربها مع واشنطن؟ يعني حينما تكون هي في موقف ضعيف وفي النهاية أيضا تقول أنها لا تريد أن تتفاوض وليس لديها أي نية للتفاوض أو أي خطط للتفاوض مع واشنطن، على ماذا تعول هي؟
0: أنا باعتقادي أنه إيران يعني تعول على عاملين، العامل الأول هو عامل الوقت، هي تدرك بأنها لا تستطيع أن تهزم الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، ولذلك تريد أن تدخل السيد دونالد ترامب في مستنقع سياسي في الداخل الأمريكي، ولذلك ترى بأنه الوقت هو عامل جدا حاسم ويطارد السيد دونالد ترامب، إما يجبره على التفاوض مع إيران ويقدم لإيران ما ترغب فيه، أو أنه يدفعه بعجالة ودون دراسة واقعية إلى مستنقع الحرب الشاملة والهجوم البري، وهذا ربما ما يرغب فيه طيف من يعني الحرس الثوري المتشدد، لأنه يرى بأن هذه الحرب حرب وجودية، وأنهم قاد لن يقدروا بهذه الطريقة أن يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية ويهزموها، ولكنما إذا ما انخرطت في حرب شاملة أو اضطرت إلى النزول بشكل بري، وهذا ما يقرأه الآن المشهد السياسي في الداخل الإيراني، لذلك يراهنون على عامل الوقت وعامل الجغرافيا. في المقابل أيضا يرون بأنه لا زالت عندهم إمكانيات أن يوسعوا رقعة الحرب إذا ما
1: لكن
0: قرر ترامب
1: توسع
0: أن يوسعها.
1: يعني رقعة الحرب دكتور جعفر، إلى أي مدى يمكن أن يعقد يعني من المشهد الحالي؟
0: المشهد حقيقة هو معقد يعني أكثر من اللازم، ولا يمكن حتى استشراف آفاق المستقبل في ظل عدم اليقين من الجانبين، وهذه الثنائيات التي نجدها في البيت الأمريكي وأيضا الإيراني، بأن هناك فريق يصعد وهناك فريق أيضا يعني يناغم الطرف المقابل بلغة الدبلوماسية.
1: نعم
0: لكن الإيرانيون استراتيجيتهم بأنه هذه حرب وجود، ويذهبون ربما حتى إلى نقطة يعني الأرض المحترقة في الدفاع عن كيانهم ووجودهم كنظام سياسي، لا أتحدث كدولة،
1: نعم
0: وقد يستنزفون كل ما لديهم على المستوى الإقليمي، أقصد أنه ربما يستنزفون بقاياهم في المنطقة من جديد يعني خلق ضغط سياسي واقتصادي، وكما كان خامنئي سماها أن تكون حربا إقليمية في المنطقة.
1: نعم طيب، شكرا جزيلا لك الباحث المختص في الشأن الإيراني من لندن الدكتور جعفر الهاشمي على وجودك معنا في برنامج منتصف النهار، تحياتي إليك.
2: في الواجهة،
1: فيما يخص التطورات الميدانية، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة الضربات الليلة على إيران، ولفتت في بيان إلى أنه تم استهداف مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صاروخية ومسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية والإبحار في مضيق هرمز.

في سياق متصل وفي تصريحات خاصة للعربية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي مستمر في ضرب إيران لتقويض قدرتها العسكرية، كما أنه مستعد لتنفيذ أي هجمات تطلب منه داخل إيران وفقا للسياسة المطلوبة منه. كما أكد هوكنز أن الجيش الأمريكي استأنف الحصار على إيران وسيكون فعلا كما المرة السابقة دون أن يشمل السفن التي لا علاقة لها بالحصار على إيران. في الأثناء قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك في عقاب محادثات أجراها مع كبار

0: مسؤوليه. وأضاف المسؤولون أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكنه يفضل الحل الدبلوماسي، إلا أن عدم استجابة إيران لمطالب التخلي عن مخزونها النووي والجمود السياسي الحالي قد يدفعانها إلى خيارات تصعيد لإجبار طهران على الاستسلام أو التعهد بوقف استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.
1: في الواجهة،
0: بالحديث مستمعين عن التصعيد العسكري، هناك أيضا تقديرات إسرائيلية لهآرتس تستحق التنويه إليها، إذا أفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين بأن الضربات تستهدف مواقع عسكرية كانت الولايات المتحدة ترغب في تدميرها قبل الشروع في عمليات عسكرية أكثر تعقيدا. ورأى المسؤولون أن هذه الضربات توسع عمليا الخيارات العسكرية المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا بالقول أنه يمكن اعتبار هذه الضربات تهيئة لساحة المعركة، إذ تهدف إلى إضعاف منظومات الدفاع الإيرانية تحسبا لاحتمال إصدار أوامر مستقبلا للجيش الأمريكي بتنفيذ عمليات أوسع وأكثر كثافة. وليس بعيدا عن التطورات الميدانية ولكن فيما يخص أزمة مضيق هرمز بالتحديد، مستمعين، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكنز في تصريحاته للعربية أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، حيث عبرت مئات السفن المضيق خلال الأسبوع الفائت، وأن أي سفينة لا تخرق الحصار يمكنها العبور من خلاله. ونكمل أيضا من إسرائيل مستمعين، إذ قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى مجتمع الاستخبارات إن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات في إيران وفي ساحات أخرى، لافتا إلى أنه في حالة تأهب واستعداد للعمل وتوجيه ضربات قوية لأي عدو يحاول استهداف مواطني إسرائيل على حد وصفه. بدوره مستمعين، بحث وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث تطورات العملية العسكرية في إيران، واتفقا على مواصلة التنسيق بين البلدين. وخلال اتصال هاتفي أكد كاتس أن إسرائيل ستواصل كذلك البقاء في المناطق الأمنية بسوريا ولبنان وقطاع غزة، مشددا على التزام إسرائيل بالدفاع عن حدودها في مواجهة أي تهديد محتمل. على الرغم مستمعينا من تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي على التنسيق المتواصل مع واشنطن، جاءت تصريحات سابقة لنائب الرئيس الأمريكي جودي فانس انتقد فيها وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين إتمار بنغفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك على وقع رفض الوزيرين الإسرائيليين لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

0: من نيويورك معنا الآن المحلل السياسي عبر زوم الأستاذ محمد أسطوحي. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد في برنامج منتصف النهار. ودعني أبدأ أولا معك يعني بشكل هذا التعامل في الحرب تحديدا من قبل الولايات المتحدة، من قبل واشنطن، هل أصبحت اليوم تتعامل كما تتعامل إيران؟ يعني في إيران هناك تيارات متشددة كما تعلم، وأخرى أيضا تريد إنهاء الحرب وإنهاء هذه الأزمة، وبالتالي أثناء هذه المعركة بين التيارات، المعركة الداخلية، كأنما هناك مراوغة وإعادة تموضع واستعداد عسكري للحرب أيضا من جديد. أيضا في واشنطن ترامب يقول سنضرب مثلا الجسور، سنضرب محطات الطاقة، لكن نائب الرئيس جيدي فانس لديه نبرة أقل حدة من الرئيس الأمريكي، لكن يعود ترامب ويضرب أيضا من جديد. كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد؟
1: هو شيء طبيعي أن تكون هناك آراء متباينة داخل الإدارة بشأن أي قضية، وأسلوب التعامل مع إيران هذه قضية كبيرة. جيدي فانس يعبر عن التيار الذي يوصف بالانعزالي داخل الحزب الجمهوري، وهو الذي يريد التركيز على الداخل الأمريكي. كان من البداية متحفظا على فكرة الحرب ذاتها ضد إيران، لكن كان هناك أصوات أخرى تدفع تجاه هذا.

هذه الحرب، بيت هكسس وزير الحرب، ماركو روبيو إلى حد ما كان يميل إلى معسكر الحرب، كثيرون داخل الإدارة، ستيفن ميلر، آخرون. هذا معناه أنه لا أعتقد أن

0: يعني إذن أن هناك فعلا كذلك هناك انقسام داخل الأحزاب أو داخل الآراء داخل واشنطن، يعني كما أن هناك أيضا انقسام في إيران.
1: نعم، هذا يعني طبعا الحزب الديمقراطي شيء مختلف. أنا أتحدث أنه داخل الإدارة ذاتها، داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض، هذا التباين هو الذي أكثر تأثيرا. لكن خارج البيت الأبيض هناك بالتأكيد الحزب الديمقراطي سيتخذ مواقف مختلفة تماما عن الحزب الجمهوري، وهذا الشيء مفهوم، وإن كان تأثيره أقل لأنه لا توجد له سيطرة على الكونجرس سواء مجلس النواب أو الشيوخ، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ إجراءات حقيقية لإنهاء الحرب.
0: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني إذا تحدثنا عن الاتصال ما بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث وكذلك نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أبرز ما خرج به هذا الاتصال وإلى أي مدى يمكن أن يعكس تنسيقا عسكريا طويل الأمد بين البلدين؟
1: هو كان من المفترض أن وزير الدفاع أو الحرب الأمريكي يكون في إسرائيل، ولكن تم تأخير أو تأجيل صحيح. هذه الزيارة، وبالتالي طبيعي أنه يكون هناك اتصال بشكل أو بآخر، خصوصا في مرحلة حساسة جدا، لأنه الولايات المتحدة تصعد في الحرب الآن ضد إيران. هي صحيح ليست حربا شاملة، ولكن هناك تصعيد كبير. هناك أيضا محاولات إسرائيلية للانضمام، بمعنى أنها تضغط كثيرا من أجل توسيع الحرب مرة أخرى وأن تنضم إليها، لكن إدارة ترامب حتى الآن لا تريد السماح لإسرائيل بأن تكون جزءا من هذه العمليات العسكرية، لأنها تعلم أن إسرائيل لها أهداف مختلفة، أن إسرائيل تريد الحرب بمفهومها الشامل. حتى أنه بما أنك ذكرت جي دي فانس، هو تحدث إلى أحد البرامج في الولايات المتحدة وقال أن إسرائيل أو على الأقل عناصر فيها تسعى بقوة إلى العودة إلى الحرب الشاملة ضد إيران، وأنها تهدف إلى الحرب للحرب وليس حتى بدون أهداف محددة. فبالتالي هناك تحفظ داخل الولايات المتحدة تجاه انضمام إسرائيل إلى العمليات العسكرية، لأنهم يعلمون أن أهداف إسرائيل مختلفة عن الأهداف الأمريكية. لكن هذا في النهاية يحتاج إلى اتصالات وتفاهمات بين الجانبين.
0: طيب الانتقادات التي ذكرها أو يعني تحدث عنها نائب الرئيس جيدي فانس، انتقد فيها وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين بنكفير وسموتريتش، هل يمكن أن تؤثر فعلا على مستوى التعامل ما بين واشنطن ونتنياهو وحكومة نتنياهو؟
1: هو طبعا الانتقادات التي يستخدمها نائب الرئيس أن هناك عناصر داخل الحكومة في إسرائيل، هو يحاول أنه إلى حد ما يخفف من الانتقادات بحيث أنه لا تكون إدانة شاملة تؤثر بشكل هائل، لأنه هي عبارات قوية حقيقة التي استخدمها جيدي فانس، وأنه عندما يقول أنه يتم تمويل من جانب الحكومة الإسرائيلية، يتم تمويل حملة دعائية في الولايات المتحدة تهاجمه شخصياً وتهاجم الإدارة الأمريكية وتحاول إفشال المفاوضات مع إيران والعودة إلى الحرب. يعني هذه عبارات عنيفة غير مسبوقة في حقيقة الأمر، أنه تأتي من جانب مسؤول أمريكي كبير وهو نائب الرئيس بهذا الشكل. أنا أعتقد أنه هي تعبر عن مدى التوتر المتصاعد في العلاقة بين الجانبين، ليس
0: وبالتالي
1: فقط
0: وبالتالي إذا كان هناك فعلا توتر متصاعد ما بين الجانبين، هل يمكن مثلا لإسرائيل أن تخطو أي خطوة دون يعني الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة؟
1: يتوقف على نوع الخطوة. يعني لا أعتقد أنه إسرائيل سوف تدخل الحرب ضد إيران دون التفاهم مع الولايات المتحدة، حتى بصرف النظر عن أنه هناك تأثير أمريكا على إسرائيل، ولكن حتى من الناحية العملياتية هم يحتاجون للتنسيق وللتفاهم. فلا أتصور أنه إسرائيل تخوض أشياء حتى في لبنان. صحيح إسرائيل ترفض كثيراً ورفضت الانسحاب من جنوب لبنان، وكانت هناك مطالبة أمريكية في البداية بهذا الأمر، ثم تمسكت إسرائيل ببقائها وتراجعت إدارة ترامب، لأنه في النهاية المواقف الإسرائيلية ليست بالضرورة تابعة للولايات المتحدة كما يعتقد الكثيرون. هناك في النهاية خلافات تحدث و

0: احيانا تتمسك اسرائيل بمواقفها وتجد واشنطن نفسها في موقف المتنازل او المضطر للتنازل لانها غير قادره على الضغط على اسرائيل في بعض الامور.
1: شكرا جزيلا لك من نيويورك المحلل السياسي الاستاذ محمد السطوحي، تحياتي لك.

0: في الواجهة.
1: إلى ملف آخر مستمعينا، إلى ملف العراق في العلاقات الأمريكية العراقية. انتهت زيارة علي الزيدي رئيس وزراء العراق إلى واشنطن، ولكن التعليقات الأمريكية مستمرة. مسؤولان أمريكيان قالا لأكسيوس إن الإيرانيين ضغطوا على الزيدي وفريقه حتى لا تكون أولى زيارته الخارجية كرئيس لوزراء العراق إلى واشنطن، ولكنهما أوضحا بالقول بأن الزيدي كان مصرا على رغبته في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الأمر دفع بواشنطن إلى الاعتقاد بأن قرار الزيدي يشير إلى أنه جاد في دفع أجندة العراق أولا التي تتجه نحو الولايات المتحدة وتبتعد عن إيران. والصورة أبلغ من التعبير، جلوس الزيدي كما رأيناه وتابعناه في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أن جلوس الزيدي بجانب ترامب في البيت الأبيض بعث برسالة قوية لرغبته في تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة رغم المعارضة الإيرانية. المسؤولون الأمريكيون بحسب أكسيوس يأملون بأن تكون الزيارة بمثابة إشارة أولى على أن الزيدي يعتزم العمل على التزاماته بنزع سلاح تلك الميليشيات. بالفعل مستمعينا، في العراق تستمر التحقيقات كذلك على في جانب آخر، التحقيقات القضائية في ملفات الفساد، تحقيقا أو تحديدا تلك المتعلقة بملف وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، والذي تجاوز عدد المعتقلين فيه 22 شخصا بينهم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي. وفقا لأرقام رسمية، بلغت حصيلة الأموال المستردة من الخارج من قبل القضاء العراقي حتى الآن نحو 25 مليون دولار من الأموال المنهوبة، من ضمنها 3 ملايين دولار تخص أمانة بغداد ضمن أضخم عملية لضبط الكاش كما سميت عراقيا. تمت بالفعل مصادرة نحو 40 مليون دولار و127 مليار دينار عراقي في قضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي، بعد العثور على دفعات سرية مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية وفي حفر تصريف مياه ببلدة تكريت. المصادر المستمعين شملت أو المصادرات شملت تفكيك إمبراطورية الأصول الخاصة بالمتهم عدنان الجميلي بمصادرة أكثر من 375 كيلوغراما من الذهب، وحجز أكثر من 100 عقار وأرض تابعة له لحساب الدولة.

0: عبر زوم معنا الآن مستمعين الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الأستاذ بسام القزويني. أهلا وسهلا بك معنا سيد بسام في برنامج منتصف النهار، نرحب بك. إذن كيف يمكن أن نقرأ بداية هذه الرسائل التي حملتها زيارة الزيدي لواشنطن وكذلك لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: أو مساءكم أخي الكريم والسادة المستمعين والمشاهدين. العراق وصل إلى مرحلة بسبب الفساد وبسبب تنامي قوة الفصائل والميليشيات الموالية لإيران إلى مرحلة الانهيار. ذلك كانت شبه قطيعة أو قطع لتدفق الدولار إلى العراق، وبالتالي هنالك كانت مخاوف لا توجد حتى أموال لتسديد رواتب الموظفين على أقل تقدير، وبالتالي إيرادات العراق تعتمد بنسبة أكثر من 90% على النفط، فلا بد أن يكون هناك قرار سياسي.

0: انتفاضة داخلية تفكك الحقل السياسي الحليف أو الموالي لإيران، حتى لو كان ذلك على أقل تقدير بشكل تدريجي، لأن الأمر وصل إلى مرحلة فإن العراق يحتاج إلى العودة إلى موقعه السابق وهو التعاون الإقليمي، الشراكة العربية
1: هذه هي نقطة
0: أيضا
1: مهمة،
0: مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، التقارير تحدثت على أن الزيدي أصر على زيارة واشنطن وأن تكون أول زيارة له هي زيارة البيت الأبيض ولقاءه كذلك بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم الضغوط التي كانت من قبل إيران. وبالتالي السؤال هنا، هل تتبنى اليوم الحكومة العراقية سياسة أن يكون العراق أولا أم أن ما زال هناك تتحدث عن تحقيق التوازن ما بين واشنطن وطهران؟ يعني
0: حتى هذه اللحظة التي تتحدث بها ونأمل أن لا يكون هنالك تراجع أو تهاون، الحكومة الجديدة تشتغل بهذا الشعار بسبب إصرارها على أن تكون هناك شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية بحرب مع إيران. وبالتالي هذه لوحدها فإن العراق يمضي بمسار صحيح بغرض أن تكون هنالك أيضا تنويع لمصادر تصدير النفط، خاصة وأن هرمز بين فترة وأخرى يتعرض لضربات إيرانية، الأمر الذي دفع بالعراق للبحث عن خيارات أو فتح جبهات ثلاث. تحدث عن محاولة تصدير النفط عبر سوريا ميناء بانياس، وأيضا عبر جيهان أي تركيا، وكذلك ربما تفعيل خط العقبة مع الأردن. وبالتالي هذا بمجمله يحتاج إلى أن يكون هناك ضامن دولي، ضامن نيتوي. وهذا لا يعني بأن العراق لا يشترك مع بقية الدول، بل أعتقد أو دعني أسميها بأن هنالك مسار تحالف العضو الإضافي، أي أن هذه المسارات الاقتصادية إذا ما كانت بتوقيع مذكرات تفاهم مع واشنطن وبقية العواصم الإقليمية قد تزداد وتيرتها إذا ما أحكم القرار السياسي على نفسه، وأيضا ضيق الخناق على الجماعات الموالية لإيران
1: وهو
0: في
1: بالطبع
0: الداخل. وكذلك هذا يحتاج إلى إرادة سياسية
1: صحيح
0: من جميع الكتل
1: هذا ما
0: السياسية
1: كنت
0: العراقية.
1: أود أن أتحدث عنه، ليست فقط إرادة اقتصادية أو ليس فقط في المجمل الأمر هو اقتصادي، لكن هناك ملفات أمنية، ملفات سياسية عالقة. وهذا يقودني طبعا للحديث الأمريكي عن نزع السلاح الفصائل المسلحة داخل العراق، يعني الحديث هذا عاد إلى الواجهة. وبالتالي هل تمتلك اليوم الحكومة العراقية القدرة على تنفيذ هذا الملف تحديدا؟
0: هناك مسارين أمام الحكومة، هو المسار المفاوضة ومسار المواجهة. المفاوضة أنتجت مع الضغط الأمريكي عن إلحاق بعض الفصائل بالدولة قبل سفر الزيدي إلى واشنطن. تبقت هنالك فصائل متمردة، هي قد تقع على 4 فصائل عددها، إذا ما لم تسلم سلاحها أو تلحق بالدولة مع ترك تعكزها على ذريعة انسحاب القوات الأمريكية، وهو الأمر الذي أكد من واشنطن من قبل زيدي وترامب وأيضا وزير الحرب أو وزير الدفاع الأمريكي. فبالتالي قد يكون هناك عنصر المواجهة حاضر، خصوصا وأن القضاء أسهم بشكل أو بآخر على التضييق على تلك المساحات التي كانت أوسع لدى الفصائل ولدى الكتل السياسية التي تدعم الفساد. أتحدث عن حملة مكافحة الفساد أولا، وهي تحدث لأول مرة بهذا الشكل بإلقاء القبض على شخصيات سياسية وتنفيذية بارزة، وكذلك باعتبار أن من يستخدم الطائرة المسيرة هو عنصر إرهابي وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005. لكن ما حدث يوم أمس في أربيل من محاولة استهداف القنصلية الأمريكية بطائرات مسيرة ويوضع في مسار تمرد الفصائل وتنفيذها بكل تجلي لأجندة إيرانية بأنها ترفض تسليم سلاحها حتى لو أعلن عن انسحاب القوات الأمريكية. إذن قد هذا أيضا يقودنا إلى مسار في أن هذه الفصائل قد تتعرض لملاحقة ومطاردة وتنفيذ لضربات من قبل الولايات المتحدة نفسها، بالاعتماد على أن وزير الدفاع ووزير الحرب الأمريكي يوم أمس تحدث مع رئيس وزراء العراق حول الهجمات التي أطلقت من الداخل العراقي والتي يقع عددها على 600 ضربة بالمسيرات والصواريخ، والتي أيضا طالت اعتداءات إقليمية لدول الجوار. وبالتالي الاحتمال وارد، لكن هنا

0: نخشى من أن تلعب بعض القوى السياسية في الداخل العراقي
1: نعم،
0: في محاولة مسك العصا من المنتصف
1: ماذا
0: ما بين
1: تمثل هذه
0: الحكومة
1: القوى السياسية
0: وما بين
1: داخل
0: الحصار.
1: العراق؟ داخل العراق أستاذ بسام،
0: عفوا،
1: هذه القوى السياسية التي تحدثت عنها ماذا تمثل داخل العراق يعني؟
0: لديها تمثيل برلماني، لديها تمثيل داخل معظم قوى الإطار التنسيقي، قد لا تمضي باتجاه المواجهة مع الفصائل، أيضا هناك تعاون مع بعض القوى الكردية، وأيضا في جغرافيا ربما الغربية هنالك قوى سياسية تخشى ربما من نفوذ الفصائل أو تريد لا تريد إنهاء طموحها على المستوى السياسي، لكن ينبغي أن يكون للرجال كلمتهم الأخيرة، ويكون هناك موقف عراقي وطني
1: نعم،
0: هو أن ترفض الكتل السياسية والشخصيات التي تتحدث عن تصديها لمواقف أي كيان موازن للدولة، أي كيان فصائلي وغيره.
1: شكرا جزيلا لك عبر زوم الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الأستاذ بسام القزويني، تحياتي إليك.

0: في الواجهة.
1: ما زلنا مستمعينا في الواجهة وتحديدا في المغرب. وقبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل، دخلت الأحزاب مرحلة متقدمة من استعداداتها، إعادة ترتيب للصفوف وسعي لاستقطاب شخصيات بعينها، وسط تساؤلات عن أسباب بحث الهيئات السياسية عن نخب جاهزة من خارج الأسوار. دعونا نتابع هذا التقرير من الزميلة فاتحة أوعلي. نتابع.
2: انطلق السباق الانتخابي مبكرا في المغرب، لكنه لا يقتصر هذه المرة على ترتيب التحالفات أو إعداد البرامج فحسب. السباق يمتد اليوم إلى كواليس الاستقطابات، وفي الصدارة أسماء يعرفها المغاربة جيدا. نجاحات المنتخب المغربي لكرة القدم رفعت أسهم فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وجعلته محط اهتمام الأحزاب السياسية رغم نفيه المتكرر لأي انتماء حزبي.
3: خمس سنوات نقول لي سي فوزي خصك تلتحق بصفوف، انت انسان حداتي، انت هادي، انت تتشبه لينا في البام.
4: الا كان سي القجع بغى يدير السياسه، انا اعتقد بان اقرب حزب ليه هو الحركه الشعبيه، هو كان كيقولها.
2: تودد حزبي علني لضم وزير مستقل يراه البعض اعترافا ضمنيا بازمه النخب داخل الاحزاب وعجزها عن انتاج قيادات من قواعدها، فيما يفسر آخرون الأمر على أنه محاولة لتوسيع دائرة التأثير واستقطاب شرائح جديدة من الناخبين.
5: فيما يتعلق بالسلوك الذي تنهجه بعض الأحزاب في استقطاب الكفاءات، فهو سلوك مبني على ربح الوقت وكذلك جلب شخصية لديها رصيد شعبي من أجل المساعدة في الاستحقاقات الانتخابية.
2: وبينما تنشغل الأحزاب بترتيب أوراقها استعدادا للانتخابات، تبدو للمواطنين أولويات أخرى، فبعيداً عن أسماء المرشحين يترقب كثيرون ما ستقدمه الأحزاب من برامج ورؤى لمعالجة القضايا التي تشغلهم.
6: أنا كمواطنة ما كيهمنيش شكون المرشح اللي غيكون، القطاع الحزب اللي غيطلع، بقدر ما كيهمني البرنامج اللي غادي يكون، اللي غادي ياخذ الاولويه ديالو.
7: الاحزاب خصهم يتوجهوا لهذا الاساس، انهم يكون عندهم برامج انتخابيه كتخاطب الناس، تتخاطب الواقع ديالهم، وكتحمل الهواجس ديالهم من ناحيه التعليم، من ناحيه الصحه.
2: وبين محاولات الاحزاب استعاره الرصيد الشعبي للشخصيات المستقله وانتظارات الشارع لبرامج واقعيه ملموسه، تتشكل تدريجيا ملامح سباق انتخابي بدأ مبكرا سيحدد موازين القوى داخل المشهد الحزبي المغربي خلال السنوات الخمس المقبلة. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
1: نتابع مستمعينا معكم هذه الساعة من برنامج منتصف النهار. من الأخبار العاجلة، مصدر أمني عراقي يقول لا أضرار جراء اصطدام مسيرة بخزان نفط في

البصرة. كذلك يتحدث المصدر تعليق جميع عمليات تحميل النفط في ميناء البصرة. هذا المصدر الأمني العراقي قبل قليل في خبر عاجل يتحدث ويقول تعليق جميع عمليات تحميل النفط في ميناء البصرة.

0: مباشرة مستمعينا من فقرة في الواجهة إلى المصادر المفتوحة.
1: مصادر مفتوحة.
0: في أوكرانيا مستمعين، أعلن وزير الدفاع ميخائيل فيدروف استقالته من منصبه، وذلك على خلفية خلافات مع قادة عسكريين ومتعاقدين في قطاع الدفاع بشأن توسيع استخدام المسيرات والأنظمة الروبوتية في الحرب. ويعد فيدروف من أبرز الداعمين لتطوير قدرات أوكرانيا في حرب المسيرات، وكان يقود جهود إدماج التقنيات الحديثة في العمليات العسكرية. قراءة وكالة الأنباء مستمعين لهذا الخبر، وكالة الأنباء الفرنسية عرضت هذا الموضوع باعتباره جزءا من التعديل الحكومي الواسع الذي يقوده الرئيس فولودومير زيلينسكي، وليس نتيجة خلافات داخل وزارة الدفاع. وأبرزت بيان فيدروف الذي تحدث فيه عن شرف خدمة الشعب الأوكراني، واستعرض الإنجازات خصوصا في تطوير إنتاج واستخدام الطائرات المسيرة والإصلاحات العسكرية. رويترز مستمعين تميل إلى وضع الاستقالة في إطار إعادة تشكيل الحكومة الأوكرانية، مع التركيز على تداعياتها السياسية والعسكرية وأهمية فيدروف في تحديث القدرات الدفاعية، ولا تقدمها بوصفها ناتجة عن صدامات شخصية ما لم تستند إلى المصادر الحكومية. وكالة تاس الروسية مستمعين تتحدث أن أي تغيير في القيادة الأوكرانية تعتبره مؤشرا على وجود مشكلات داخل المؤسسة العسكرية أو السياسية، وتولي اهتماما للتقارير التي تتحدث عن خلافات بشأن إدارة الحرب أو التسليح، مع التركيز على أي انتقادات لسياسات كييف.

تشهد أسعار النفط تراجعاً اليوم بعد ارتفاع ب 12% في 3 جلسات في ظل استمرار المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن استهداف ناقلة نفط كانت تبحر في الخليج العربي ومتجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية بعد عدم امتثالها للتعليمات والإجراءات المعمول بها. حذر أيضا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية بيرول من أن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديا متجددا إذا لم يتم حل النزاع الذي أدى إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف أن إعادة فتح المضيق يجب أن تتم خلال أسابيع وليس أشهر، وأن يكون مفتوحا بالكامل ومن دون أي شروط. أظهرت كذلك مستمعين بيانات منصة كيبلر أن 7 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس، معظمها عبر المسار الإيراني، مقارنة ب 13 سفينة عبرت المضيق يوم الثلاثاء.

فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من الواردات القادمة من البرازيل. وقال الممثل التجاري الأمريكي إن القرار جاء بعد تحقيق استمر عاما كاملا خلص إلى أن السياسات البرازيلية المتعلقة بالتجارة الرقمية والرسوم الجمركية وحقوق الملكية الفكرية تضر بالمصالح التجارية الأمريكية. وأوضح أيضا الممثل التجاري الأمريكي أن المفاوضات المكثفة مع البرازيل خلال العام الماضي لم تنجح في حل الخلافات، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لا تزال منفتحة إلى إجراء المزيد من المحادثات. من جانبه اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة البرازيلية بعدم التفاوض بحسن النية، وانتقد موقف الرئيس لولا دا سيلفا من المحادثات التجارية.

أيضا مستمعينا نتابع في فقرة الحي المالي. انخفض سهم سبيس إكس خلال جلسة أمس إلى ما دون سعر الطرح الأولي البالغ 135 دولارا قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند سعر الطرح، وبذلك تكون الشركة قد فقدت نحو مليار أو تريليون و300 مليار دولار من أعلى مستوى ووصله السهم، أثر مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الممول بالديون. شهد كذلك الاقتصاد البريطاني نموا غير متوقع خلال شهر مايو، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% بعد أن سجل انكماشا بنسبة 1% في أبريل، بينما كانت التوقعات تشير إلى عدم تسجيل أي نمو للاقتصاد. وصلنا مستمعينا إلى فقرة استوديو لايت.

0: ستوديو لايت في فقرة ستوديو لايت مستمعينا اليوم الحديث عن الأسترالية صوفيا بيك التي بنت إمبراطورية أزياء من تطبيق تيك توك المعروف، فبينما يقضي ملايين الأشخاص ساعات كثيرة في التمرير العشوائي لمقاطع الفيديو على الهواتف، قررت هذه الفتاة الأسترالية التي تدعى صوفيا أن تحول هذه التسلية اليومية إلى ما يعرف بمناجم الذهب، هكذا وصفت. داخل الاستوديو معنا مستمعينا الزميل الباحث والمنتج بشبكة العربية الزميل أسامة الشوالي. أهلا وسهلا بك معنا أسامة في برنامج منتصف النهار من جديد. اليوم الحديث عن هذه الفتاة الأسترالية صوفيا، والتي كانت تتصفح ودائما هي موجودة على تيك توك، لكن انتهى بها المطاف لأن تصبح مليونيرة.
1: مليونيرة ومصنفة ومدرجة بقائمة فوربس يعني 30، يعني قائمة رواد الأعمال والأشخاص الذين يعني لديهم قصص نجاح مرتبطة بعالم المال أو بعالم الشهرة أو بعالم ريادة الأعمال بشكل عام، ومن هم أقل من 30 سنة. يعني اليوم نتحدث عن صوفيا بيك، يعني لم تتجاوز 17 و18 من عمرها.
0: صحيح، حينما بدأت هذا المشروع.
1: وحينما بدأت هذا المشروع وصنفت بعد 3 سنوات من بداية حجر الأساس يعني في مشروعها الرقمي والتجاري، وسنعود يعني بأكثر تفاصيل حول هذا التشابك بين صناعة المحتوى وبين التسويق الرقمي وبين المجال التجاري الذي حقق لها ما نحن بصدد الحديث حوله اليوم، حول علامتها All for Mimi، وهو اسم العلامة التجارية لصوفيا بيك الأسترالية. ووراء هذا العنوان أيضا غصنا، يعني بسبب أنه

0: يعني أعرف أنه أثارت انتباهي بصراحة. يعني كيف بنحكي عن أستراليا وفي كمية تشابك من المعلومات أنها بدأت على تيك توك وبعدين صحيح. أنها راحت لمجال الأعمال ومصنفة في فوربز, مصنفة في فوربز وفي عمر 20 سنة. طيب لا هي عالمة في النازا ولا هي يعني لديها يعني نوعا ما موهبة خارقة للعادة, ولكن اكتشفت وراء كمية المقالات المكتوبة حول صوفيا بيك وأنه هذه الطفلة تخفي العديد من المفاجآت السارة. ولماذا أقول مفاجآت سارة؟ لأنه دائما ما نتحدث عن تيك توك, إدمان الشاشات, تيك توك محتوى مخالف للأخلاق, تيك توك محاولة لجني المال بطريقة نوعا ما يعني بهذه باللايكات وبالمشاهدات وبالتكبيس وغيره. اليوم نتحدث عن شخصية لم تتجاوز 20 سنة دمجت وحققت هذا التشابك نتوركينج بين عالم المال, عالم التجارة, وما نتحدث عنه بصفة يومية. وأنا قبل أن أكون صحفي أنا رجل قانون, كنت قد يعني كتبت حول موضوع التجارة الإلكترونية في العالم العربي بشكل عام, وقمنا بتفصيل ما يعرف بلغة القانون, وأكيد مستمعينا رجال القانون يفهمون هذا المصطلح, التضمين القانوني. التضمين القانوني هو عملنا نوعا ما ريسيرش على كل دولة ماذا حققت ومتى أسست ما يعرف بالتجارة الإلكترونية وبقوام التجارة الإلكترونية. اكتشفت وأنه هذه الطفلة يعني تجاوزت مش تجاوز القانون بمفهومه الغير شرعي, ولكن عملت خلطة
1: صحيح
0: نجحت.
1: وسنعرف هذه الخلطة التي تحدثت عنها أيضا أسامة, لكن ما المحتوى الذي كانت تقدمه صوفيا على منصة التيك توك حتى تصل لهذه المكانة وتكرم كذلك من قبل فوربس وتحصل على جوائز عالمية؟
0: بكل بساطة يعني حتى أن اللغة العربية الفصحى لا تناسب هذا الموضوع. ليش بالضبط؟ لأنه هذه الطفلة يعني تخرج بطريقة عن طريق البثوث المباشرة في منصة تيك توك, وتعطي نوعا ما انطباع وأنها تنصح ما يعرف بالميرور إيفكت, يعني عنصر المرآة للمشاهدين. يعني أنه أنت شو الأشياء, شو الألوان اللي بتمشي مع اللبس للرجال, شو الأشياء اللي بتنبسها,
1: يعني أمر يتعلق البنات بالأزياء,
0: يعني عالم الموضة بشكل مبسط, بشكل أن هي بتقدم ليست توجيهات وإنما نصائح
1: لمن هم في عمرها,
0: لمن هم في عمرها ومن ودون عمرها. يعني يعني هناك أحد البثوث المباشرة التي يعني اطلعت عليها في يعني قبل دقائق من أعلانك للموضوع, يعني هي تلبس يعني لبس أكبر من عمرها, يعني ظاهر إنه يعني هناك فرق يعني صحيح. وكأنها تظهر بزي سيدة في الثلاثينات أو في الأربعينات من عمرها, وتقدم نصائح ماذا يكون من المناسب بالنسبة, هذه الحقيبة مناسبة غير مناسبة, هذه الألوان المستعملة, بعض التريكس يعني بعض الخطط التي يمكن دمجها لمقتنيين هذه الملابس.
1: طيب لكن أسامة ما هو سر النجاح؟ سر النجاح التجاري أتحدث
0: ذكاء يعني. التسويق, ذكاء التسويق واختيار شوف احنا مثلا في عالم الصحافة احيانا انت تقدم برنامج وشخص اخر يقدم برنامج, نبرة الصوت هي نفسها ممتازة, الحضور ممتاز, ولكن هناك فن في العنوانة, هناك فن في انتقاء المواضيع, هناك فن في كيفية إيصال الموضوع للمتلقي, وهي هذه الخطة وهذا المثلث, المتلقي, الفكرة والمنتوش. هذا المثلث هذه الطفلة نجحت في رسم هذا المثلث والمضي به قدما كما يظهر هذا المثلث إلى الأمام. لماذا؟ لأنه نتحدث عن دمج منصة حققت لها رصيد من المشاهدات, رصيد من المتابعين, كوميونيتي,
1: ورصيد كما من الأموال, يعني لا ننسى
0: قبل الأموال, قبل الأموال
1: هذا أهم أمر يا أسامة.
0: لا لا لا قبل الأموال. لماذا؟ لا لأنه أول ما بدأت وأول بداية, شوف أنا بصراحة مهتم بهذا الموضوع والموضوع أعمق بصراحة من أنه يكون لايت. ليش؟ لأنه هي مثل ما أنت بتأسس مشروع بدك تفتح مقهى كوفي, فأنت أول شيء حتعمله هو أنك

0: حتشتري الكراسي، حتشتري ماكينات القهوة، حتشتري الـ
1: نعم.
0: الـ الـ الـ السلع
1: المكان
0: السلع أو المواد الأساسية. هذا نفسه في التيك توك وهذا نفسه في المنصات. أنت عبارة وأنك بترش مية أمام المنصة وتقول لهم يا مرحب احنا فتحنا تعال اعمل نظرة.
1: لكن الثقة لماذا وثق فيها الجمهور؟
0: الثقة يعني لا يمكن الحديث عن الثقة ولا يمكن بلا مواطع بكلامك انه نتحدث عن الاموال. نحن تحدثنا عن تأسيس منصة هي ظلت تقريبا 24 شهر تؤسس في هذه المنصة على تيك توك، تنتج فيديوهات، تطلع في بثوث مباشرة، تغذي هذا الحساب ببثوث مباشرة وبفيديوهات وبترندات وبرقصات وبعالم الموضة وغيره. فماذا صار؟ حقق لها كوميونيتي، حقق لها عدد من المتابعين اللي ممكن انت لما تنزل فيديو في شير وفي مشاركة وفي تفاعل وفي كومنتس
1: دون
0: وفي
1: ان
0: غيره.
1: تطلب اصلا
0: دون ان تطلب. واليوم يعني الفيديوهات التيك توك تنتشر يمنة ويسر. هذه الكوميونيتي حققت لها رصيد من المتابعين.
1: جميل.
0: وهذا الرصيد مثله مثل اي يعني شركة بدها داتا. هي الداتا عندها، هي المتابعين عندها، هي الناس،
1: هي من
0: الناس
1: أنشأت عارفتها. هؤلاء المتابعين
0: فنطت على الفكرة وعملت يعني أطلقت البراند الخاص بها. وهنا نتحدث عن ذكاء، ليس ذكاء في تأسيس منصة وعمل حساب ومتابعين وغيره. الذكاء محمد في أنه في هذا السن اليوم تغيرت المعايير وتغيرت الآليات وتغيرت يعني آليات الدعم المشروع. نتحدث دائما على السوشيال ميديا وعلى الكوميونيتي مانجر والسياسة التسويقية والسياسة الرقمية في عالم التسويق. هي هذه الطفلة يعني في عمر 19 من يعني عمرها 19 سنة،
1: صغيرة
0: صغيرة، ولكن اليوم لنا لا لم أخجل من أن أقول يعني أنها هي وغيرها من من رواد السوشيال ميديا ومن الناس اللي عندهم أفكار وقدموا يعني في حياتهم، من أنه أقول عليه صغير، لا، هو عرف من أين يؤكل كتف العالم الرقمي.
1: صحيح.
0: يعني هي طيب. شوف هحكي لك فقط حتى لا أطيل عليك
1: عشان الوقت.
0: نعم. أنا منبهر بالفكرة وليس بصوفيا بيك، بس بس بس الفكرة وإنه لم تحتاج، وفي أحد تصريحاتها لم تحتاج إلى مسوق رقمي، لم تحتاج إلى شخص حتى يوجه لها دعوات المشاركة. نعم. في عالم الموضة. في
1: وهذه هي الكلمة التي قلتها ربما في بداية هذا الحوار، الذكاء. يعني كان لديها أيضا ذكاء كبير. لكن سريعا دعنا نتحدث عن الإنجازات التي حققتها، الجوائز، وكيف حصلت أيضا على أن يكون اسمها موجود على غلاف مجلة غلامور.
0: هي في أحد تصريحاتها يعني الأخيرة، نتحدث عن شهر أبريل 2026، كانت قد أكدت وأنه هناك من تابعها على صفحتها الرسمية واقترح عليها في البداية مناظرة مع أحد رواد عالم الموضة، وتمكنت من أن تثبت ذاتها من خلال بعض المنتوجات التي تمت يعني حياكتها وإحضارها لهذا المعرض.
1: نعم.
0: ويعني نقطة الانطلاقة الكبرى للمجلات ولهذا التصنيف العالمي هو حضور في مهرجان الموضة بروما.
1: جميل.
0: اللي حط اللايت، حتى الضوء على صوفيا بيك مع هذا الرصيد اللي تحدثنا عنه، انه بنت صغيره معروفه على السوشيال ميديا.
1: ونذكر ايضا
0: وعملت
1: سريعا لأن الوقت فقط يداهمنا اسامه، ان حياتها لم تكن كلها يعني نجاح وسعاده. هي كانت ايضا يعني تعاني من بعض الاضطرابات في الجسد، تعاني من تشوه الجسم. وربما هنا ايضا يعني رساله ان الشخص حتى اذا كان يعني يمر بأيام سيئة، يمر بوضع صعب، لابد أن يكون هناك أمل ونجاح وإقدام بخطى ثابتة، وأيضا ثقة ويقين أن يعني الأحلام التي يحلم بها يوما من الممكن أن تتحقق.
0: مهما كان الأمر صغير والأمر مقلق أو أمر يعني قد لا نأخذ بأسبابه، يعني لازم نكون دايما حاطين الشيء القليل قبل الشيء الكثير. في مثل أختم به: بسبب مسمار تحطمت الحدوة، وبسبب تحطم الحدوة تعثر الحصان، وبسبب تعثر الحصان لم يتم إيصال الرسالة، وبسبب عدم إيصال الرسالة خسرنا الحرب. شوف مسمار شو عمل بالضبط، وشوف هي كيف انطلقت من الأشياء الصغيرة وراحت لا على القمة.
1: شكرا جزيلا لك الزميل الباحث والمنتج في شبكة العربية الزميل أسامة الشوالي، كنت معنا ضيف هذه الفقرة في برنامج منتصف النهار. شكرا.

0: انزل لك أسامة.
1: شكرا محمد وشكرا.
0: كذلك مستمعينا تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. على رأس الساعة عناوين الأخبار، وبعدها تتابعون برنامج الزميلة أثير مباركي، برنامج فيدباك. إلى اللقاء.
2: منتصف النهار. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
5: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
6: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
8: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
9: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
8: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
10: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار والتي نبدأها بالأخبار العاجلة التي ترد الآن. النزاهة العراقية تقول الحبس المشدد سنتين للنائب محمد الكربولي بتهمة الرشوة. إذن أن النزاهة العراقية الحبس المشدد سنتين للنائب محمد الكربولي بتهمة الرشوة. في عناوين الأخبار أيضا مستمعينا، ترامب يؤكد مجددا أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق ويقول إن واشنطن فقط من ستقرر الخطوة المقبلة. الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على مواقع عسكرية إيرانية قرب هرمز وترجيحات بتوسع أو توسيع بنك الأهداف. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن إيران سعت لعرقلة زيارة الزيدي إلى واشنطن ويقولون إن الأخير أصر على إتمامها. وزير الدفاع الأوكراني يعلن استقالته من منصبه والسبب خلافات حول توسيع استخدام المسيرات في الحرب. في الاقتصاد مستمعين، أسعار النفط تتراجع رغم استمرار الضربات المتبادلة بين إيران وأمريكا. وكذلك أيضا معدل عبور السفن عبر مضيق هرمز يواصل الانخفاض بحسب بيانات كيبلر. نتابع أيضا مستمعينا، البنك المركزي في كوريا الجنوبية يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات لمكافحة التضخم.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج.

0: الثلج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
1: يعني توجه صحيح اني
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
3: أنا أشوف من وجهة نظري كذا، هذا يمكن غير يختلف.
2: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
4: تجد انه من الصعوبة احيانا انه نرجع للروتين.
5: نعم، مطلب في بيئة العمل
6: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
7: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
8: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
9: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
10: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
12: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء، ونبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
0: فيدباك.
1: وفاة موظف بشكل مفاجئ أمام مقر شركته بعد فصله عن العمل، ونحن نناقش معكم المادة 77 من نظام العمل، هل يتم إساءة استخدامها ومن يراقب أو يقيم أداء المدير؟
0: فيدباك.
1: أظرف النيكوتين، هل فعلا ساعدت أحد على الإقلاع عن التدخين أم تحولت إلى منتج جديد يضاف إلى القائمة ويجذب أشخاصا لم يكونوا مدخنين أصلا؟
0: فيدباك.
1: برنامج صيف السعودية 2026 تحت شعار صيفنا على كيفنا، وركزت على 5 وجهات أساسية و5 وجهات صيفية هي نقاشنا لليوم. فهل تنافس الوجهات الصيفية العالمية؟ وماذا عن حرارة الطقس في أوروبا؟ هل تغيرت خريطة السفر حول العالم؟
0: فيدباك مع أثير مباركي.

0: أهلا بكم من جديد. وقبل سنوات كان المدخن أمام خيارات معروفة: دخان، سجائر أو معسل. ثم جاءت السجائر الإلكترونية وجاء الفيب، وقيل أنه قد يساعد بعض المدخنين على ترك التدخين وأنه ليس بتلك الخطورة، رغم الدراسات التي أثبتت فيما بعد خطره على الرئة والصحة العامة. ومن مدة ظهر منتج آخر، أظرف النيكوتين الصغيرة التي توضع بين اللثة والشفاه بلا دخان وبلا رائحة. وبالطبع تكرر ذات السيناريو: ليس بخطورة الدخان، قد يساعدك على الإقلاع. لكن السؤال، هل فعلا ساعد أحد على الإقلاع عن التدخين، أم تحولت أظرف النيكوتين إلى منتج جديد يضاف إلى القائمة ويجذب أشخاصا لم يكونوا مدخنين أصلا؟ ننتقل إلى فيدباك الناس. فيدباك خالد كتب عبر منصة إكس: تركت الدخان صحيح، لكني أصبحت مدمنا على أظرف النيكوتين. ريم شاركت بأنها أصبحت تراها في كل مكان وكأنها شيء طبيعي. أما عثمان فكتب: كل سنة يطلع شكل جديد للنيكوتين، أعرف أشخاص يدخنوا وأيضا يستخدموا هذه الأظرف. ننتقل إلى ضيف هذه الفقرة عبر زوم. نرحب بالدكتور فهد الخضيري، عالم أبحاث طبية. أهلا بك معنا دكتور فهد.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك، تفضل.
0: أهلا بك. هل الأظرف صممت أصلا للإقلاع عن التدخين، أم هذا مفهوم خاطئ متداول بين الناس؟
1: لا، هو الحقيقة مفهوم خاطئ متداول بين الناس، ولكن للأسف الشديد حنا نفرح دائما بوجود بديل أخف من السيجارة أو التدخين، نعم. يعني بتخفيف جهة معينة أو شيء معين، فكنا فرحنا أنه طلعت السيجارة الإلكترونية ما فيها حرق والمسرطنات منخفضة جدا، الهيدروكربونات والنيتروأرينات. لكن اتضح فيما بعد أن السيجارة الإلكترونية والفيب وغيرها ترفع مستوى الإصابة والرطوبة على أغشية القلب والرئة بدرجة يعني أكثر من 3 مرات تقريبا، 3 أضعاف، وهذه سببت خطورة وجلطات القلب ومشاكل في القلب. فرحنا أيضا بوجود الأكياس النيكوتين والديزرت وغيرها من الأسماء وكذا، وجدنا أنه المشكلة الرئيسية الآن أنه الجرعة عالية جدا، جرعة كيميائية صناعية. اتضح في 5 سنوات الأخيرة من بعد من بدء استخدامها، كان البدء تقريبا يعني أو انتشارها من 2021-2022، أنها تسبب مشاكل على القلب وعلى أيضا الرجفان عندهم، وكذلك الجهاز العصبي، تسبب العصبية، تسبب الصداع، تسبب القلق والتوتر وانحسار اللثة عند المتعاطين أو الذين يستخدمونها، وهذا واضح جدا. ثانيا سببت أرق ومشاكل في النوم، مشاكل في التعامل مع المجتمع وقابلية أو الحوار وغيره، سببت عصبية لأن تركيز النيكوتين في بعضها تجاوزت تقريبا 3 أضعاف الحد الذي يتحمله جسم هذا الشخص حسب أحد الدراسات، أنها يعني كافية مثلا يعني أن تؤثر على حصان أو على يعني كائن أكبر من الإنسان ب3 مرات.
0: دكتور فهد، لكل هذه الأثار التي ذكرتها، ما زال هناك مثلا من يستمع إلينا ويقول الفيدباك الخاص به بأنه حتى اللحظة لا توجد أي أثار، بالعكس يعني أنا أتمتع بصحة جيدة، كيف ترد عليه؟
1: والله شوف، إحنا نتمنى الشيء هذا، نتمنى أن يكون ما في أثار ما في، لكن ممكن قد يكون إساءة الاستخدام، زيادة الجرعات مثلا، زيادة الجرعة عند بعض الناس هي اللي قد تسبب مثل هذه الأشياء. إساءة الاستخدام وهي تكرار استخدامها، هي إذا كنا نقول إنها بديل ما عندنا مشكلة، يستخدمها بالحد الأدنى الذي يجعله لا يشعر بأعراض الانسحاب والمقلقة جدا، فيأخذ الجرعات الخفيفة جدا.
0: المشكلة أنها مادة إدمانية كما ذكرت دكتور فهد، ويعني كأن الجسم،
1: أنا بوصل للنقطة هذه وباعد ما بينها، لكن الذي اتضح في الأخير أنها جاذبة، يعني يأخذ ما يستطيع أنه يباعد مثل ما كان يباعد مثلا بين السيجارة وسيجارة أخرى. ثانيا سهولة تعاطيها، سهولة استخدامها بدون رائحة، بدون طعم، بدون يعني ما حد ينتبه له أنه جعلتها تنتشر في طبقة من يعني الأعمار الأقل والذين ليس لديهم ثقافة ومثل ما نقول تحكم ذاتي بالنفس وبطريقة ذا، فتجد أنه بالبداية يستسهلها وكذلك يفرح ويستأنس ببعض الأعراض البدائية، لكن بالأخير بعد 3 شهور إلى 6 شهور تظهر أعراض

0: العصبية، أعراض القلق، رجفان القلب، عدم النوم مثلا، قد يكون عنده مشاكل ما ينتبه أنها بسببها، العصبية، عدم النوم يعني المريح، التقطع في النوم أيضا، والقلق والتوتر، وكذلك العصبية في التعامل مع الناس.
1: نعم.
0: فكل شخص يعني يجب أن يدرس حالته، وقد يكون هناك ربط بينها وقد يكون عوامل أخرى، والله أعلم.
1: نعم. وبالتالي يعني نقول أنه الأخطر أو الأشد خطورة هو إذا كان الشخص يستخدمها ويجمع معها أيضا التدخين العادي وغير ذلك من الأمور. لكن يأتي سؤال، إذا كانت فعلا تم إثبات كل هذه الأضرار الجانبية، هناك من يسأل لماذا ما زالت موجودة في السوق؟
0: شوف، كل شيء موجود. يعني نحن كدولة مثلا عضو في التجارة العالمية والتجارة الدولية المشتركة، وكذلك وجود أشخاص لهم يعني مصالح سواء تجارية أو حتى مصالح ذاتية نفسية، بعضهم يعني يقول أنا اتركوني أنا حر بصحتي.
1: نعم.
0: فتوفير مثل هذه الأشياء يعتبر نوع من يعني حرية التجارة، ولا وجودها لا يعني التشجيع عليها، وجودها أيضا لا يعني الاندفاع إليها.
1: نعم.
0: يعني كل أنواع الدخان أنا تابعتها منذ 40 سنة وكعالم أبحاث طبية، ما يوجد شيء أخطر كمسرطن أو كمؤثر على القلب والرئة وأعراض يعني قاتلة نسميها بالسنوات الأخيرة من العمر.
1: نعم.
0: بدل ما يستمتع في حياته في عمر 60 وغيرها أو حولها، يسافر يستمتع، تجد أنه عنده قلب، عنده مشكلة رئة، عنده مشكلة تنفس، ما يقدر يطلع للأماكن العالية.
1: صحيح.
0: يعانون معاناة، بعضهم حتى يعني تقضي عليه خلال بعد ما تبدأ الأعراض هذه، زي السرطان، مشاكل الرئة، مشاكل القلب المتقدمة، قد يكون قد انتهى توفي بسبب هذه السيجارة في هذه الأعمار التي يجب الإنسان أن يستمتع بها ويسترخي بعد سنوات العمل.
1: نعم.
0: أو الدراسة أو الـ يعني التجارة.
1: وبالتالي من يخاف من هذا الأمر ويريد أن يوقفها، لكن كما ذكرنا هي عادة وعادة إدمانية، كيف يمكن أن يساعد هذا الأمر؟ يعني كيف ممكن نعطيه نصائح حتى يقلع عنها بالطريقة الصحيحة؟ نتذكر قديما دكتور فهد كان هناك بعض الأدوية المخصصة للإقلاع.
0: نعم.
1: عن التدخين، أين موجودة هذه الأدوية الآن؟ هل ما زالت تصرف؟
0: نعم.
1: تفضل.
0: والله الأدوية موجودة، وعلى رأسها الفرنكلين بأسماء كثيرة، منها الشامبكس وغيره، وعلى رأسها فيها أشياء ذبذبات مثلا توضع بالملامس الفضي يسمونها أو كذا، تحفز بعض إنتاج الأندروفين والسيروتونين في الجسم، تجعل الإنسان يشعر بسعادة بدون هذه السيجارة. لكن الأهم في هذا العامل هو الرغبة والإرادة. إذا وجدت الرغبة والإرادة عند هذا الشخص أنه سيقلع ويريد أن يقلع، سيتركها حتى ولو بدون أدوية، بدون ذا، بالأسرار والعزيمة. يعني نشوف بعض الناس ما شاء الله في رمضان من الصباح 16 ساعة يصوم، ما عنده أي مشكلة.
1: نعم.
0: وجالس مهادي بالمسجد يقرأ قرآن، وهو مدخن شري نعرفه يعني من الجيران أو المحيطين بنا. لماذا هذه الإرادة جت؟ لأن عندك العزيمة، عندك خلاص
1: there is no way to go back. يعني ما عندك خلاص. بسيطة دكتور فهد، لكن الأكثر هم اللي معصبين وحاطين العصبية في مثل هذه الأمور.
0: نجي للأكثر، الأكثر هذولا المساعدة الطبية الدوائية، منها حبوب المص الخاصة اللي شبيهة بالنيكوتين أو نيكوتينية قليلا. كذلك اللاصق في الكتف، والشامبكس كحبوب. الشامبكس ممتازة جدا لأنها تؤثر على مستقبلات النيكوتين. في المخ وفي جسم الإنسان، وبالتالي تعطيه يعني كراهية لهذه، بس يحتاج إلى معرفة كيفية استخدامها ووقت استخدامها. مثل يأخذ 5 ملغرام، نصف ملغرام فقط، وبعدين يأخذ 3 أسابيع والأولى ووقت معين، ما يأخذ على جوع ولا يأخذ قبل النوم عشان ما تسبب له هلاوس، وهي الأعراض التي تجعل بعضهم يتوقف. فهذه التدرج فيها
1: وضحت.
0: 3 أسابيع الأولى في النصف ملغرام، ثم تبدأ بالجرعة الأعلى مثلا، وينتقل إلى الجرعة الأعلى خلال 3 أسابيع الأخرى. وبالذات يعني نام كويس قبل ما يأخذها في البداية، في بداية النهار مع وجبة أكل كويسة، إفطار أو غداء أو حتى عشاء مبكر.
1: نعم.
0: ثم يعني أيضا يكون لديه الرغبة والإرادة. صحيح. في الترك.
1: وكما ذكر.
0: نعم.
1: دكتور فهد، هي عادات متصلة ينبغي أن يتم الانتباه لها، وليس عادة واحدة، لأنه بمجرد أن تغير عادة واحدة ستجد كل العادات الأخرى اللي أنت معتاد عليها تكالبت عليك، يعني لترجعك مرة أخرى للعادة السيئة.
0: نعم.
1: التي كنت تمارسها. شكرا لك. طيب. الدكتور فهد الخضيري، عالم أبحاث طبية، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا. شكرا لك.

0: فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا في فيدباك.
1: فيدباك

0: المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
3: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية FM.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: أنت

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعين من جديد وفي بودكاست هللة الذي تقدم صحيفة الاقتصادية. قال مستشار الموارد البشرية بندر سفير إن نحو 70% من الاستقالات في السعودية سببها المدير السيء، بينما يأتي الراتب ضمن الأسباب المتأخرة. وكلنا كموظفين عايشنا هذا الأمر ونفهمه. أسلوب الإدارة يترك أثرا نفسيا وإنسانيا كبيرا علينا كموظفين، إما بالسلب أو الإيجاب. لكن النقاش مستمعين بدأ خذ منحنى آخر على منصات التواصل بعد أن أشار البودكاست إلى حادثة وفاة موظف أمام مقر شركته عقب فصله بشكل مفاجئ، وهي حادثة أعادت تسليط الضوء على أساليب الإدارة والقرارات المفاجئة داخل بيئات العمل والمادة 77 من نظام العمل. ننتقل إلى فيدباك الناس.
0: فيدباك.
1: عبد الله سعيد كتب: بعض المدراء ليسوا سيئين فقط بل يشكلون خطرا على صحة الموظفين ويجب تقييمهم كما يقيم الموظفون. بينما كتب ناصر وي أن السبب الرئيسي لكثير من مشاكل بيئة العمل هو ضعف إدارة الموارد البشرية، لأنها تقف مع المدير والشركة ضد الموظف. لكن دخيل كتب رأيا مختلفا قال فيه: التعاطف لا يجب أن يطغى على جودة العمل، والوظيفة حق لكنها ليست حصانة ضد التقييم، والمنشآت تحتاج إلى استبعاد غير المنتجين، ربما كان هذا الموظف غير منتج ويستحق أن يحل محله شخص آخر، وفقا لدخيل. اتفق معه علي عماد حيث كتب ردا عليه: أحيانا الموظف نفسه غير منضبط وغير منتج، فلماذا نحمل المدير كل المسؤولية؟ ننتقل إلى ضيف هذه الفقرة عبر زوم. نرحب بمستشار الموارد البشرية أحمد الخالدي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد.
2: مرحبا، مساء الخير.
1: أهلا بك. هل المشكلة في المدير كمدير أم في الثقافة الإدارية كاملة ومفهومها لدينا؟
2: لا، كلها مرتبطة. أحيانا يكون الإشكال عندنا في المدير ذاته، سواء من ناحية السلوكية في الإدارة، أحيانا من ناحية التطبيق، أحيانا في الأنظمة التي يسير عليها المدير يكون فيه إشكال فيها، وأحيانا

0: تكون في أشياء أخرى أحيانا في نفس الموظف.
1: يعني لفتني فيدباك ناصر أستاذ أحمد، وأرغب في أن أبدأ معك الحوار عنه. يعني قال إن الموارد البشرية تحمي الشركة والمدير ولا تقف مع الموظف، كيف ترد على هذا الأمر؟
0: ما انتبهت للفيدباك المشار إليه، لكن طبعا بالنسبة للأنظمة الموجودة أيا كان نوعها هي جهد بشري، ولا شك أن التطوير المستمر لها يدل على وجود حرص كبير، لأن احنا ما نثبت دائما على نظام معين دون تطوير، وإنما يحصل باستمرار تطوير ومراجعة للأنظمة ونظر لآثارها، وهذا يدل إن شاء الله على وجود حرص. ولكن طبعا من دون شك قد يوجد أحيانا ملحوظات على بعض الأنظمة أيا كان نوعها، ويوجد أحداث وبعضها يعني جديد مر بنا مؤخرا في بعض الأحداث اللي حصلت. يعني بعض الأنظمة فعلا تحتاج يمكن مراجعة، وهي أكيد يعني تحت طور المراجعة.
1: نعم، سنتحدث عن الأنظمة، ولكن بما أنك مستشار في الموارد البشرية، هل تلمس أحيانا أن الأنظمة هي لحماية الشركة، لحماية المدير، ونادرا ما تقف في صف الموظف؟ بالتالي نجد أحيانا بعض الموظفين يخشون من التعامل مع الموارد البشرية، يخشون من الشكوى، حتى إذا كان هناك استدعاء لأي سبب كان، نجد فورا الخوف من التعامل مع هذا القسم.
0: لا، نجد المشكلة أن كل طرف، لو عندما نتحدث أحيانا مع بعض المنشآت
1: نعم
0: نجد المنشأة تقول أن الأنظمة تحمي الموظف في بوجود بعض الأنظمة مرتبطة بعقود أو غيرها
1: نعم
0: وتعويضات وغير ذلك، ونجد أحيانا العكس، الموظف يقول الأنظمة، فكل طرف يعني يظن النظام ربما يشدد عليه.
1: نعم
0: الواقع خلاف ذلك، الأنظمة تحرص أنها تعطي كل ذي حق حقه، مثل ما ذكرت لك، مع وجود يعني قد يوجد ملحوظات عند
1: ما هي
0: بعض الأفراد.
1: الملحوظات؟ شاركني إياها من فضلك.
0: أنا أعطيك على سبيل المثال فيما يرتبط حادثة قريبة هذه الأيام أنا وقفت عليها. نعرف إحنا في إجازة، أسرة سافرت ابنتهم تشتغل في شركة وبقي لها أيام حتى تنتهي 6 أشهر للتجربة. فطبعا وفق النظام في فترة التجربة يمكن الاستغناء في أي لحظة، أي الطرفين يمشي. أظن سافروا الجمعة أو السبت مثلا، يوم الأحد أو الاثنين الشركة بلغوا الموظفة قالوا اليوم آخر يوم لك. طبعا وهي على المكتب اشتغلت 6 أشهر أو تزيد، وقالوا لها مثل هذا الكلام، الأثر كان نفسي عليها وعلى أهلها. فأنا أقول لو يراجع مثل هذه الأنظمة، لا نقول أنه لا ألزم ألغوا فترة التجربة، ولكن عندنا لمحات، نحن لسنا آلات، عندنا لمحات
1: في
0: إنسانية،
1: حالة
0: لمحات
1: هذه القصة أستاذ أحمد التي ذكرتها، كيف كان يمكن معالجة الأمر؟
0: معالجة الأمر. أنا ممكن حتى فترة التجربة نقول مثلا 5 أيام عمل على سبيل المثال على الأقل يشعر الموظف قبلها،
1: نعم
0: لكن مو فجأة وجالس على المكتب ترى هذه آخر ساعات لك، يعني تنهى مسيرته الوظيفية
1: نعم
0: مرتبة، أثر النفسي عليه على أهله، أمور كان يبني عليها.
1: نعم
0: فأقصد أنه يعني مثل هذه الأمور تدرس،
1: نعم
0: قد يكون هذا الاقتراح اللي قلته مناسبا، قد تكون أمور أخرى مناسبة، لكن بشكل عام أنا أثق أنه باستمرار يوجد مراجعات لهذه الأمور.
1: هي قد تكون يعني وطأتها أخف من شخص يكون هو أساسا في يعني على رأس العمل ومسؤول، ويعني لم يبحث عن خيارات أخرى ويتعرض للفصل، مقارنة بمثلا شخص ما زال في فترة التجربة لنقل. لكن هل يوجد فعلا أسلوب احترافي لإنهاء خدمات الموظف؟ يعني أن أشعر الموظف مثلا كما ذكرت قبلها بوقت، هل هناك أسلوب احترافي أسلوب غير احترافي؟
0: هذا اللي نقوله، نقول لماذا نكون نتعامل، تقول لأصحاب الذين يعتمدون يقول النظام يسمح لنا، لماذا نتعامل مع أنفسنا أو عفوا مع الموظفين وكأنهم آلات بلا مشاعر؟ أنت كمدير يا من أصدرت هذا القرار، لو أصدر في حقك ما تحملته. عندنا أشياء يعني سلوكية، عندنا أشياء احنا نتكلم دائما من ضمن المهارات الناعمة السلوكية في المديرين،
1: نعم
0: أنه لا بد أن يكون لديه ذكاء عاطفي، فلا بد ان يكون عندك الشعور، ذكاء اجتماعي، لا بد يكون عندك شعور. اين تعاملك مع هذا الشعور؟ هذه الامور الحقيقه يعني مهمه جدا
1: نعم
0: انها يراعيها الواحد قبل ما اقول حافظوا على الموظف.

0: من عن الظروف. طبعا عندي قناعة، أنا أقول لك لو كان الموظف سيئا لما أبقوه إلى أن يبقى في 6 أشهر، 2 أو 3، هم أكيد مقتنعين به، ولكن من باب تخفيف بعض الأعباء، مثل اللي يستخدمون أحيانا الموظفين يستغلون بعض الأنظمة اللي فيها دعم
1: ذكرت جملة
0: للتوظيف.
1: مهمة جدا أستاذ أحمد، قلت أن بعضهم يقول النظام يسمح لنا. أي نظام يقصدون؟ المادة 77 من نظام العمل أم
0: لا
1: مواد
0: لا،
1: أخرى؟
0: يقصدون النظام المرتبط بفترة تجريبية.
1: بعيدا عن الفترة التجريبية، إذا تحدثنا عن الموظف الذي هو على رأس العمل لسنتين 3 سنوات وأكثر، تجاوز فترة التجربة.
0: نعم. لا، هذا النظام 77 موضوع مختلف،
1: نعم
0: انه يعني اللي يستغلون عنها ايا كان السبب، مثلا بيخفضون التكاليف مثل ما قلت قبل قليل عن فتره التجربه او غيرها.
1: نعم
0: ولكن الماده جميل 77 على الاقل حمت
1: نشرحها
0: اعطت حب.
1: للناس أستاذ أحمد، يعني لو نشرحها بشكل سريع للناس، ما هي المادة 77 من نظام العمل؟
0: هي باختصار انها تعطي حقوق عند الاستغناء غير المشروع. إذا تم الاستغناء غير المشروع عن الموظف يتم تعويضه.
1: نعم
0: فهذا على الأقل فيه شيء من الحقوق، بغض النظر ترى قصة اللف والدوران. أنا أقول بشكل عام الأنظمة البشرية، بل حتى الأنظمة يعني وهي كاملة ليس فيها نقص، طبعا الأنظمة الربانية هناك من يلف، ونعرف ما يسمى انتحال الفقهاء وغيرهم، من يلف عليها، ما بالك الأنظمة البشرية؟
1: نعم
0: طبيعي وجود من يلف ويدور حول الأنظمة ايا كان الوضع، وسيجد. ومثلا على سبيل المثال قد يكون في تقييمات سلبيه عده مرات، وبناء عليها يتم فصل الموظف بطريقه نظاميه.
1: نعم يعني أحيانا بعض الموظفين أستاذ أحمد يعني يتقدم لأنه يريد إنهاء العقد، لكن يقال له أن السبب اللي يعني قدمته غير مشروع، فبالتالي روح على المادة 77 فيخسر الكثير من حقوقه. هنا نسأل، ما هي الأسباب التي قد تكون مشروعة والأسباب التي هي غير مشروعة حقيقة؟
0: إذا قيم مثلا تقييم سلبي عدة مرات، هذا يعني ممكن يكون هذا مشروع. إذا مثلا أجبر على استقالة، هذا غير مشروع. إذا كان الهدف مجرد مثلا لأجل التخفيف، مثل أنهم يقولون أنت مثلا ما تصلح العمل، مثلا مشكلة بينك وبين مديرك، مديرك غير راضي عنك، كلها أسباب غير مشروعة.
1: نعم
0: يعني ما نستطيع أن نحدد سبب معين نقول هذا مشروع غير مشروع وفق الواقع الحالي. ولكن بشكل عام مثل ما أخبرتك كثير استغلوا، طبعا بعد التحديثات في الأنظمة لا شك أنها قلت، تم تقليص الاستغلال، ولكن هناك من يستغل وما زالوا حتى الآن. وضربت لك مثال في شيء نظامي تم استغلاله.
1: صحيح. الآن يعني مع كثرة الحديث عن هذه المادة، هل نتوقع مثلا أن يتم تصحيحها، وكيف يمكن أن تصحح حتى لا يتم استغلالها؟
0: مثل ما أخبرتك الحمد لله اللي جاري حاليا في الأنظمة بشكل عام سواء هي أو غيرها، المراجعة مستمرة. إحنا كل فترة نشهد تحديثات في هذه الأنظمة
1: نعم
0: وفي أنظمة أخرى، وما دام فيه مراجعة السوق والفرق تذهب إلى السوق تسمع فيه، في التغذية راجعة، في فيدباك، في السماع من الناس، وبناء عليها نشوف شو اللي يحصل. فما دام هذا الاتجاه سيتم التصحيح إن شاء الله، لها ولا غيرها.
1: يعني نحن وفقا لرؤيتك موعودون بتصحيح لهذه
0: لا شك،
1: المادة.
0: لا هو غيرها، لا شك.
1: ما غيرها مثل ماذا؟ ما هي المواد؟ يعني عادة ما تتكرر المادة 77، هل هناك مادة أخرى؟
0: لا، مثل ما أخبرتك أنا ما زلت متأثر حقيقة، خلي أقول لك عاطفيا بالقصة
1: صحيح
0: الجديدة هذه.
1: صحيح
0: يعني
1: فعلا.
0: إيه، كثيرة الأمور اللي تحتاج. على سبيل المثال من الأشياء أيضا اللي تتكرر ما يرتبط بالترقيات.
1: نعم
0: إحنا نعرف أن الترقيات جوازية، فيحصل فيما يعني
1: شاركنا
0: أحيانا
1: قصة لو في أمر في موضوع الترقية، يعني مرت عليك شعرت أن الموظف ظلم فيها.
0: يحصل محسوبيات كثيرة. لما الواحد يذهب وينظر ويتأمل في الموضوع يعرف أنه يوجد محسوبيات في بعض الترقيات، حتى في بعض القطاعات العامة. يعني تنظرين مثلا لسيرة الموظف تجدينه في الحضور الانصراف من أفضل الموجودين، في الإنتاج من أفضل الموجودين في إلى آخره، ثم نجد أنه عندما استحق الترقية هو وغيره،
1: نعم
0: نعرف أن في نسبة عالية جدا مرتبطة بالمقابلة الشخصية، مقابلة الترقية.
1: نعم
0: هذه المقابلة قد يعني يحصل ما يحصل في نسبة تجاوزها، فيرقى من يراد له الترقية،
1: وأحيانا بدون مقابلة
0: ولا يوجد نظام يلزم بالترقية.
1: شخصية
0: يعني
1: وفقا وفقا لفيدباك الناس ايضا

0: أستاذ أحمد، لا يوجد أحياناً مقابلة يعني لمن يستحق الترقية؟ يعني معروف مثلاً أن فلان هو الذي سيرقى لمدى قربه أو محسوبيات كما ذكرت، وبالتالي هنا نسأل عن من الذي يقيم أداء المدير في المكان الذي هو فيه، جودة عمله وهذه الأمور الأخرى، ما هي المؤشرات التي يعني ينبغي للموارد البشرية أن تقف عليها؟
1: في مؤشرات، موجود مؤشرات لتقييم كل الموظفين سواء الموظف ومديرة، مؤشرات كثيرة للتقييم وتقييم الأداء موجودة أيضا.
0: نعم.
1: الإشكال عندنا يعني مثلا إذا جينا نتكلم في عندنا أحيانا مدير فاشل وعندنا مدير سلبي، وكثير من الناس يخلطون بينهما وهما مرحلتان.
0: إيش الفرق بين الفاشل والسلبي؟
1: يعني مثلا السلبي، إحنا عندنا ثلاثة أشياء أو ثلاثة زوايا في العمل، عندنا المدير وعندنا الموظف وعندنا النتيجة، نتيجة العمل. قبل أن نصل إلى النتيجة نستطيع نقول عن المدير هل هو سلبي ولا غير سلبي، سلبي بسلوكه وسلبي بأثره على الموظفين. الفاشل، هذا التعامل السلبي أدى إلى فشل النتائج، بمعنى المدير إذا كان مثلا يستطيع أن يأتي بنتائج جيدة، هل نقول عنه مدير إيجابي؟ لا، ليس مدير، قد لو وقف بالسلاح على رأس الموظف وقال له اشتغل أنتج، الموظف أنتج جميل.
0: يعني الإنتاجية وحدها لا تكفي بأن يكون المدير جيد.
1: لا، ليس جيدة. أنا مثل ما خبرتك، يمكن لو وقف بالسلاح على رأس الموظف يشتغل بيشتغل وينتج إنتاج جيد، هل معناته أنه مدير ما شاء الله ناجح؟ ليس ناجحا. ليس بهذه الطريقة تنتج حتى لو كان نتاج جيدة. فهذا المدير إذا لكي لا يكون سلبيا، لا يكون سيئا، لا بد أن يكون جيدا وإيجابيا في ذاته وسلوكياته، في نفسه، في انضباطه، في أنه قدوة، ويكون إيجابيا وجيدا في تعامله وأثره على الموظفين. ما هو أثر؟ يعني كثير الموظفين قد يترك الوظيفة بسبب المدير.
0: هل تتفق أن 70% من الموظفين يتركون العمل بسبب المدير السيء؟
1: لا، فيه إحصائيات عالمية.
0: عندنا إحصائيات في السعودية؟
1: ما نقدر، احنا لا اعرف في احصائيه رسميه موثقه، لكن في احصائيات برا موثقه من شارم وغيرها، لا شك النسبه عاليه جدا. يتكلمون عن اسباب كثيره، اذا قلنا ان بعضهم ذكروا ان المدير السيء او السلبي يصل الى 33%، معناته كل الاسباب الاخرى تقاسمت يعني 66 متبقيه. فمن دون شك ان نسبه عاليه للغايه.
0: يعني لفتني في حديثك مسألة أن الإنتاجية وحدها لا تكفي لنقول أن هذا المدير جيد، ما هي الأمور التي تجعلني إذن أعرف كإدارة موارد بشرية أن هذا المدير غير جيد؟ ما هي المؤشرات؟ مثل ماذا؟
1: مثلا إذا كان في طلبات كثيرة للانتقال من هذه الإدارة، معناته عنده مشكلة مع المدير. أنا يجب أني باستمرار يكون عندي اني اسمع من الموظفين واشوف ايش عندهم، يكون عندي طرق احترافيه للتقييم، وهذه تسويها بعض المنشآت، يعني يحطونها حتى بدون يقولون بامكانك، بدون كتابه اسمك.
0: هذا الامر يعني عذرا عن المقاطعه، هذا الامر الا يتنافى مع مساله الشفافيه؟ هل يؤتي ثماره؟ يعني اذا اريد من الموظفين ان يقيموا المدير حتى اسمح لهم بالكلام، اقول لهم اسمك لن يظهر؟ يعني احنا هل عالجنا المشكله الان؟ طب ليش في خوف اساسا من ان يظهر الاسم؟
1: هذا التخوف احيانا عند بعض الموظفين، اللي يشوفه يقولون اسم اختياري، تبغى تحطه حطه افضل، ما تحطه خلنا نسمع منك. وللعلم هذا لا يعني انه سيحكم بكلامه، لكن عندما يكون عندي اداره فيها 60 موظف 40 اشتكوا، اكيد هذه ما جت من فراغ، خصوصا اذا اتفقوا على نمط معين في الشكوى، في تعامله، ولا في هو نفسه قد لا يلتزم بالانظمه، في قد يكون عنده محسوبيات تميز. واحنا المحسوبيات عندنا سواء في الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي. الإيجابي بمعنى قد يكون محسوبيات إنه من ناحية المكافآت، الترقيات، التقارير الإيجابية، يعني فلان قريبه ولا فلان أيا كان السبب. والسلبية من ناحية العقوبات، قد يعاقب بعض الموظفين ولا يعاقب آخرين أيضا بسبب محسوبية، يتنازل أحيانا أو غير ذلك، ولا يكون بناء على خلي أقول لك سلوك أو نظام، نعم، سلوك قيادي أو نظام مقرر يطبق على الجميع.
0: نعم، هناك من يتخوف دائما من مسألة أنه قد يتم الاستغناء عنه في بيئة العمل، والبعض يتحدث عن مؤشرات معينة ينبغي للموظف أن ينتبه لها، ربما من خلال هذه المؤشرات يعرف أنه ربما سيتم الاستغناء

0: عنه قريبا. يعني في فيدباك من الناس قالوا إذا بطلوا يكلفوك بالمهام أو استغنوا عنك في الاجتماعات مثلا، هذه واحدة من المؤشرات. ما رأيك؟
1: من دون شك أن هذه مؤشرات، لكن اسمحي لي أرجع بنقطة أربطها بسؤالك
0: تفضل
1: الآن،
0: تفضل.
1: مهمة، لأن هذا السؤال الإجابة عليه كثيرة تتكرر. لما قلتي قبل قليل سألتيني عن حتضعت عن ذلك لا. طيب أجل أجاوب على
0: تقييم
1: السؤال. كنت كيف؟
0: تفضل تقييم المدير مثلا.
1: أنا أقول لك من ناحية تقييم الأداء، الإشكال اللي موجود حاليا أو التركيز عليه في تقييم الأداء، الحمد لله في توجه حاليا ولعله ينتشر أن لا يتم على يتم التركيز على تقييم الأداء وحده، بل وعلى تقييم الأثر. يعني عندما يكون عندي أداء أنا تعطيني تقول لي الموظف الفلاني مميز في الحضور ومميز في كذا ومميز مميز، طيب ما هو الأثر؟ تقييم الأثر هذا سيجعلني أكثر إنصافا وأعرف أنه لا يوجد محسوبيات، لأن إذا كان بشكل جيد وإذا كان متعاون مع زملائه ويعمل معهم كفريق وإذا كان فاهم شغله وإذا كان الطبيعي أني أجد أثرا. أما قصة أن دائما تعطيني لهؤلاء عندي كم موظف إما قارب لك ولا أيا كان، تعطيهم 5 من 5 وآخرين توزع عليهم 4 و3 وغير ذلك، هذا بحجة موضوع الأداء. أنا إذا شفت الأثر إلا أنت مقيم التقييم سيء، أنا شايف أثرها أكثر إيجابية من ناحية التقارير العمل، من ناحية الآثار شغله. هذا أيضا من أكثر ما يجعلني أصل إلى الإنصاف حتى لو لم يكن عندي تقارير كثيرة من الموظفين وفيدباك اللي هو تقييم الأثر.
0: نعم. نذهب لزاوية أخرى أيضا أستاذ أحمد يتم الحديث عنها، إلى أي مدى المدير السيء ممكن أن يكون فعلا سبب في الاكتئاب والاحتراق الوظيفي؟ لأنه أيضا في فيدباك من الناس يقول يعني أنتم تحملون المدراء فوق طاقتهم، صار من السهل على البعض يقول المشكلة في مديري، المشكلة هو المدير، أي شيء يعلق على المدير. ما رأيك في هذا الأمر؟
1: رأيي أن ترى الموظف يجلس في إدارته أكثر ما يجلس مع أهله.
0: نعم،
1: تشتغل 8 ساعات، ما في أحد، حتى الزوجين ما في أحد يقابل زوجته 8 ساعات، ما بالك غيرين.
0: نعم.
1: فمن الطبيعي جدا أن نجد الملاحظة الدقيقة في سلوكيات المدير في تعامله. أنت عندما تتعامل لابد أنك تتعامل باحترافية، وعندما نتكلم عن احترافية نتكلم عن إدارة ناجحة.
0: نعم.
1: لا أتكلم عن عاطفة مبالغ فيها، ولذلك إحنا نتكلم أحيانا في ما يسمى عندنا في الموارد البشرية بالإدارة الأبوية، هذه معروف أنها مذمومة جدا لأنها عاطفة مبالغ فيها تصل إلى الإساءة للموظف، بمعنى أني قد من شفقتي به أقوم بأعماله وما يطور نفسه أبدا، قد لا أعطيها أشياء خوفا أنها ثقيلة أو كثيرة وبالتالي لن يتطور، هذا سيضر في المستقبل. وكذلك عكسا أني أشدد وأتعامل معه وكأنه آلة. فالمفترض لذلك كثيرا ما نقول أمران مهمان جدا للمدير أنه يتقنهما أو أن يتقنهما في قدراته الإدارية. الأول الذكاء العاطفي، والثاني ليس فقط المدير بل كل إنسان على هذه الأرض.
0: صحيح.
1: وبالمدير
0: يعني اللي هو عادة أستاذ أحمد وعذرا على المقاطعة أنه يقال دائما على الموظفين أن يحضروا دورات تدريبية يستثمروا في التدريب، لكن من حديثك فهمنا أنه أيضا على المدراء أن يستثمروا في مسألة الدورات التدريبية والقدرة على التواصل وتحقيق أكبر قدر استفادة من الفريق الذي هو يعني يعمل معه. شكرا لك المستشار في الموارد البشرية الأستاذ أحمد الخالدي، شكرا لك. مستمعينا في فيدباك فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
4: نعم، مطلب بيئة العمل
5: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
9: الناس يعزمون في

0: كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يومياً من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساءً معي أنا علي جيدان على العربية FM. هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
1: وحيداً في الزحام؟
0: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
1: حسناً، ضع الموجة على العربية FM
0: العربية وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
2: رحل أنوار سعداء جداً.
1: معنا لن تمل الرحلة.
3: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
4: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة سبحان الله.
1: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
1: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: اليوم الخميس مستمعينا، يعني ويكند، لكن طلاب المدارس والمدرسين في ويكند مطول شوية من بداية إجازتهم الصيفية. البعض منهم في الديرة لزيارة الأقارب وقضاء أيام من العطلة هناك، لكن بعض الموظفين ينتظروا نهاية الأسبوع لزيارة سريعة وخاطفة لوجهات الصيف في السعودية. هل نروح للباحة ولا الأبها وضبابها ولا جازان أم الطائف ولا البحر الأحمر؟ وزارة السياحة مستمعين أطلقت برنامج صيف السعودية 2026 تحت شعار صيفنا على كيفنا، وركزت على 5 وجهات أساسية و5 وجهات صيفية. اليوم حوارنا مع ضيفنا عن الوجهات الصيفية: أبها، الطائف، الباحة، جازان والبحر الأحمر، بالشراكة مع أكثر من 140 جهة من القطاعين العام والخاصة. هذا الصيف لوحظ أن كثير من الناس يعني يقولون أن هناك منافسة بين الوجهات السعودية أصبحت واضحة أكثر من أي وقت مضى. ننتقل لفيدباك الناس.
0: فيدباك.
1: كتب عبد الله على منصة تيك توك: كل سنة كنت أقول بروح أبها، لكن هالسنة الطايف فاجأتني. بينما قالت نوف: البحر الأحمر تجربة عالمية جميلة جدا، لكن الأسعار ربما تحتاج إلى مراجعة. أما سالم فكتب: عليكم بالتخطيط الصح والحجوزات، وأضاف الكثير من الألف قبل التاء. وفي الحقيقة مستمعين أن صيف 2025 استقطب أكثر من 32 مليون سائح داخل السعودية، بزيادة 26% عن صيف 2024، وإنفاق الزوار تجاوز 14 مليار دولار خلال الموسم. ننتقل لضيف هذه الفقرة. نرحب عبر زوم بالمرشد السياحي تركي البشري. أهلا بك معنا أستاذ تركي عبر زوم.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا ألف بقناتنا العزيزة والغالية.
1: يعني نشاهد من يتابعنا على البث المباشر سيشاهدك وأنت في هذا المكان الجميل، الدنيا غيوم، النخلة من وراك في أبها، صحيح؟
2: نعم، أنا في حديقة منزلي
1: ما شاء الله،
2: والآن تحت هزيم الرعد وهتان المطر في هذه اللحظة.
1: نعم،
2: في منتصف النهار، درجة الحرارة 24 وعلى ارتفاع 2230 متر في مدينة أبها.
1: ربما الآن كل من يستمع إلينا كان محتار بين الوجهات الخمسة، الآن ربما الانطلاقة إلى أبها.
2: طبعا وزارة السياحة مشكورة، جالسة تقدم دور كبير جدا في وضع خطة للسائح والزائر سواء من داخل المملكة أو خارجها. فوضعت 5 وجهات صيفية جميلة. انطلق إلى الطائف بقربها من الحرمين أو من مكة المكرمة بما تملكها من مزارع الورد ومن قمم جبال ومن سكن رائع جدا. السنة هذه فاجأتنا الطائف بما شاء الله تبارك الله إبداعات شبابها في السكن، كذلك الفعاليات، الأماكن التاريخية والتراثية. تنطلق منها حوالي 250

0: كيلو وتصل إلى الباحة. جدا الباحة هذه السنة يعني وجهة جميلة جدا، وبما تملك الباحة من مخزون تاريخي كبير من قرية ذي عين، من سكن أو الكهوف أو الإقامة في الكهوف كتجربة فريدة في
1: جميل.
0: جبال شدا، زيارة مزارع القهوة، قرية الملد وبخروش بن علاس وبالرقوش، وكذلك سوق سبت بل جرشي، تجارب جميلة أيضا فيها أدرينالين كبير جدا وفعاليات رائعة جدا للأنشطة الحركية. ثم تنطلق إلى أعلى قمة من المملكة العربية السعودية وهي أبها البهية وقمة السودة 3015 متر. ما شاء الله تبارك الله، الأجواء، الضباب، الأمطار، الفعاليات الموسعة. يوجد في منطقة عسير الآن أكثر من 100 فعالية مختلفة وتناسب جميع الأعمار وتلبي جميع رغبات الزائرين،
1: نعم
0: من فعاليات حركية، من ثقافية، من تاريخية، من طبيعية، يعني مهما أتحدث يطول الشرح فيها.
1: نعم
0: ثم تنطلق إلى مرتفعات جازان، فيفا، والجبل الأسود، ووادي لجب، وجبال منجد، وأيضا زيارة السواحل المغطاة بالمانغروف، أيضا من الوجهات الرئيسية. كذلك وجهة البحر الأحمر تعتبر وجهة صيفية فاخرة لمن أراد الفخامة،
1: نعم
0: وأيضا أجواء عليلة ورائعة في هذا التوقيت.
1: نعم يعني ولفتنا في حديثك أستاذ تركي أنه ليست الأجواء فقط، وإنما الفعاليات والتسهيلات المقدمة هناك من الإقامات الفندقية وغير ذلك من الأمور. لو أردنا منك أن ترتب الوجهات السياحية من زاوية من التي تشعر أنها يعني رسخت صورتها لدى الناس أكثر، أو التي فعلا قدمت نفسها هذه السنة بصورة تنافسية؟
0: طبعا هي منطقة عسير بسبب طول أو باعها الطويل في السياحة من أكثر من 47 عام أو 48 عام.
1: نعم
0: فمنطقة عسير جدا مع هيئة التطوير وأميرها المهندس لهذا الصيف والقائم ليلا ونهارا عليه، وعدد الفعاليات، عدد الوجهات، عدد المسارات السياحية، كبر نطاق المنطقة في أكثر من 17 محافظة، كل المحافظات لديها فعاليات، لديها ما يميزها بعضها عن بعض. لدينا أعلى قمة في السعودية، قرية رجال ألمع، أيضا
1: صحيح.
0: فن القط العسيري في اليونسكو، خيارات متعددة. يعني السائح لو يجلس في منطقة عسير 10 إلى 20 إلى شهر يجد كل يوم جدول.
1: جميل جدا. لكن ما هي
0: ثم
1: تفضل.
0: تفضلي خل
1: كنت أريد أن أسألك، بما أننا رتبنا عسير هي الأولى، وفعلا دائما ما يأتي المدح على عسير وكيف في كل مرة تظهر نفسها بصورة أفضل، ما هي الوجهة التي تقول مثلا أنه كانت تحتاج مثلا إعلاميا أكثر، أو تحتاج أن يعني تقدم فعاليات أكثر؟ ما هي المنطقة؟
0: الباحة، الباحة جدا جميلة، الباحة جدا جميلة
1: نعم
0: ورائعة، وفيها مواقع جميلة، من قرية الملد، من ذي عين، سكن في الكهوف، تجربة جميلة، زبلاين، فعاليات كثيرة جدا تحتاج إعلام. وما شاء الله تبارك الله، يعني فيها أنواع من السكن أيضا جميلة داخل المزارع وما
1: ما معنى
0: تقدمه من
1: تحتاج
0: فروق.
1: إعلام؟ هل تقصد أنها مظلومة إعلاميا أبها الباحة عفوا؟
0: نعم، وعندك يعني أيضا فيها ميزة أنه أقل من ساعة وأنت على شاطئ البحر في
1: نعم
0: الباحة.
1: جميل جدا.
0: تميز تضاريسي، تميز مناخي، جميلة جدا، وفيها زي ما شرحت لكم قبل شوية
1: صحيح.
0: يعني الناس هناك جميلين ويقدمون نزل جميلة وطهي وأشياء جميلة جدا في الباحة.
1: نعم جميل جدا. لو هناك سائح مثلا زار هذه الوجهات من سنة أو سنتين، ما هو الجديد الآن؟ يعني ماذا سيشاهد الجديد الذي في هذا الموسم الصيفي
0: لا
1: المقبل؟
0: لا لا، تغير كبير جدا. يعني الصيف هذا مثلا ناخذ مثال على أبها، يعني في مناطق أو في اسمع الرعد، ها تسمعون الرعد؟
1: لم نسمع، بس يعني

0: لا حتى الآن الصوت يعني غير موجود.
1: السنة هذه يعني ما شاء الله تبارك الله تعدد الفعاليات، أيضا ظهور سكن فاخر وجيد، يعني الناس بدأت تهتم في السكن، بدأ شبابنا المبدعين.
0: أسعار السكن جيدة وفقا لي يعني ما تسمعه من الناس؟ لأنه في فيدباك يعني كان يتحدث قليلا عن أنه ربما هناك مشكلة قليلة، قلة في العروض يعني أو زيادة في الطلب.
1: طبعا السكن الفي آي بي صحيح أنه لا زال قليل، ولكن أسعاره يعني مرتفعة، يعني لا زال في إن شاء الله المشاريع القادمة، مشروع أردارة ومشروع قمم السودة ومشروع الهيلتون ودبل تري والأنتر كونتيننتال. هذه كلها إن شاء الله السنة القادمة تكون بإذن الله شغالة وتقضي على هذه المشكلة. أما السكن العادي والسكن النظيف فأبدا يعني أسعاره جدا معقولة ويعني متناول الجميع، وفي أقل يعني في أسعار تبدأ من 300 ريال إلى 4000 3000 بالنسبة للفي آي بي.
0: نعم يعني قبل أن نختم معك نريد أن نتحدث أو نلقي نظرة على أوروبا. هذا الصيف يعني شهدت موجات حر غير مسبوقة، إلى أي مدى هذا الشيء ساهم في أن يتوجه السياح داخليا إلى المناطق في السعودية؟
1: طبعا زي ما شاهدنا في الأخبار والناس اللي وصلوا هناك ونقلوا ومقاطع كثيرة في السوشيال ميديا إنه لا يطاق، وبعض الفنادق هناك ما فيها تكييف، أسعار التذاكر المرتفعة جدا ساهمت في إقبال كبير من الشريحة اللي كانت تروح أوروبا إلى منطقة عسير والباحة والنماص وتنومة. يعني وصلتنا يعني أعداد كبيرة سواء من المملكة العربية السعودية أو من دول الخليج. ورأينا هذا رأي العين، يعني أنهم وصلوا بكميات كبيرة وبدأوا يبحثون عن سكن طويل لمدة شهر أو مدة 15 يوم، وألغوا فكرة السفر على أوروبا. ارتفاع الحرارة، ارتفاع أسعار التذاكر، يعني أشياء جدا ساهمت في رفع السياحة والإقبال على الطائف والباحة وعسير.
0: نعم يعني هي 5 وجهات صيفية، ما هي الوجهة التي ترغب في أن يعني غير مذكورة من هذه الخمس مدن وتتمنى لو أنها تضاف إليهم؟
1: والله شوفي يعني المناخ في المملكة العربية السعودية أو الطقس يعني يجبرك على أنه الوجهات اللي هي المرتفعة وفي الجبال المرتفعة. فلدينا النماص وتنومة من أجمل المناطق اللي بين الباحة وأبها وهي تابعة لمنطقة عسير. جدا جميلة. أيضا نجران وجهة سياحية رائعة بما تملك من ضخامة الموروث وضخامة الآثار والنقوش الصخرية والمواقع اليونسكو. هناك شريط جميل من الطائف إلى نجران يصل إلى حوالي 750 كيلو متر، كل مدرجات زراعية، كل قرى تراثية، مزارع الفاكهة، قرى متصلة من أن تنطلق من الطائف إلى أن تصل إلى نجران. ستجد ما يسرك من الفعاليات، من القرى، من الآثار، من التاريخ، من الطبيعة، من الطقس، من يعني كل ما تتمنى ستجد على هذا الطريق.
0: متكاملة. شكرا لك المرشد السياحي تركي البشري، شكرا لك. مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، وبالطبع أيضا ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. ويكند سعيد للجميع. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركة بمساعدة الزملاء في التنسيق عبد الإله القحطاني ومحمد سميح. ننضم بعد قليل إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
5: بخبر يهمك،
6: رأي جدل ومفاجآت،
4: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
7: فقرات تفاعل.

0: أسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة.
2: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
7: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

تشين أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم في ميناء جدة الإسلامي. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقق أرقام قياسية خلال العام المالي 2025-2026. شركة دليفري هيرو توافق على عرض الاستحواذ المقدم من أوبر مقابل 41.5 يورو للسهم.

بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء. تشهد أسعار النفط استقرارا اليوم بعد ارتفاعات ب 12% في 3 جلسات تداول في ظل استمرار المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز. كان الجيش الأمريكي قد أعلن استهداف ناقلة نفط كانت تبحر في الخليج العربي ومتجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية بعد عدم امتثالها للتعليمات والإجراءات المعمول بها. حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديا متجددا إذا لم يتم حل النزاع الذي أدى إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز. أضاف أن إعادة فتح المضيق يجب أن تتم خلال أسابيع ليس أشهر، وأن يكون مفتوحا بالكامل ودون أي شروط. حذر جولدمان ساكس من أن استمرار اضطرابات صادرات النفط من الخليج قد يبقي أسعار الخام تحت ضغوط صعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تعافي تدفقات النفط أصبح أكثر غموضا وأبطأ من المتوقع.

إذن 12% من الارتفاعات على أسعار النفط شهدناها في 3 جلسات تداول، لماذا؟ الموضوع يتعلق بأننا قبل أن نعود ونشهد هذه الارتفاعات كنا نتحدث عن أننا في نوع من الهدنة. إيران لم تكن تستهدف السفن التي تعبر المضيق، ولكن فجأة عادت لهذه الانتهاكات، عادت لاستهدافات السفن المحملة بالنفط أو الغاز أو حتى الكارغو شيبس في مضيق هرمز، وبنفس الوقت عادت الضربات

العسكرية الأمريكية على إيران، وبالتالي وكأننا عدنا لنقطة الصفر. لا أحد يعلم الآن ما هو يعني حجم النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز اليوم، وخصوصا بأنه كان هناك تقارير من كابلر أشارت إلى تراجع كبير في عدد السفن التي تمر، تحديدا كانت في جلسة أمس في هذا المضيق بالمقارنة مع يوم الثلاثاء. وكل هذا هو ما أعاد برنت ل 84 دولار تقريبا 85 دولار. ونعم البنوك الاستثمارية لا تستبعد أن نعود لمستويات 90 دولار إذا بقي الوضع كما هو اليوم. إذن كابلر قالت بأن 7 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس، معظمها عبر المسار الإيراني، بينما كنا نتحدث عن 13 سفينة عبرت المضيق يوم الثلاثاء. إلى ملف آخر، وأسهم سبيس أكس التي تراجعت خلال جلسة أمس إلى ما دون سعر الطرح العام الأول البالغ 135 دولارا قبل أن تقلص الخسائر وتغلق عند سعر الطرح. بهذا تكون الشركة قد فقدت تريليون و300 مليار دولار من أعلى مستوياتها وصلت لها تقييمات الشركة. هذا أثار مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الممول بالديون. المشكلة بشكل أساسي هي كما يلي، يعني أساسا هذا كان طرح تريليوني، كان هناك الكثير من الديبيت والجدل حول تقييمات الشركة. وضع سعر الطرح عند 135 دولار، وضع حتى السعر قبل أن يتم عمل الروتشوز، يعني تم تحديده قبل الروتشوز. افتتح أول جلسة تداول عند 150 دولار، وكما تلاحظون من الرسم البياني من أول جلسة تداول إلى اليوم ونحن عمليا في نطاق هبوطي. الآن المشكلة هي لا تتعلق في سبيس أكس فقط، ولكن هذا يعني بأن السوق قد لا يكون جاهز لتقييمات مليارية أو قريبة من التريليون، سواء بالنسبة لأوبن اي اي أو أنثروبيك اللتان كانتا تعتزمان أن أيضا يتم عملية الطرح الخاص بهما في النصف الثاني من هذا العام. هذه مشكلة. المشكلة الأخرى بأنه هذا إلى حد كبير يضع الكثير من الضغط على نتائج الشركات الاي اي في الربع الثاني. نحن الآن افتتحنا موسم أعلان النتائج الشركات الأمريكية من قبل البنوك، الآن كل الأنظار على انفيديا، اي ام دي، انتل، مايكرون. هذه شركات الاي اي للتشيبس لأي درجة تستطيع تبرير التقييمات القياسية التي وصلت لها؟ لأنه أصبحنا اليوم في وضع هناك تشكيك كبير بعقلانية هذه التقييمات. البعض يقارنها بما حدث في الألفية الثانية ومع الدوت كوم بابل وما إلى ذلك الأمر، وبالتالي هناك عبء كبير على هذه الشركات العملاقة لتبرير الإنفاق المليارية على الذكاء الاصطناعي، وأيضا لتبرير التقييمات التي على الرغم من أنها تراجعت بالمقارنة مع أكتوبر من العام الماضي، ولكن تبقى التقييمات جدا مرتفعة. خبر ملفت قبل قليل، كنا قد يعني وصلنا إلى الأخبار التي تقول بأنه وافقت شركة دليفري هيرو على عرض الاستحواذ المقدم من أوبر مقابل 13 مليار يورو، يعني 41.5 يورو للسهم. تواصل أوبر التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها تواصل تنفيذ عمليات استحواذ خارج أمريكا لتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية، ومنافسة شركات أخرى مثل دور داش ووحدتها وولت التي تركز على السوق الأوروبية. يذكر أنه في أبريل الماضي قامت شركة الاستثمار الهولندية بروسس ببيع حصة 4.5% في دليفري هيرو إلى أوبر بسعر 20 يورو للسهم، وبذلك تنخفض حصة بروسس في دليفري هيرو إلى 21.8% على أن تقوم باستكمال بيع ما تبقى من حصتها في الشركة وفقا لما تفرضه الجهات التنظيمية.

ومفاجأة في بيانات الاقتصاد البريطاني، حيث شهد الاقتصاد نموا غير متوقع في مايو. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي عشر النقطة المئوية شهريا بعد أن سجل انكماش بعشر

0: النقطة المئوية شهريا في أبريل، بينما كانت التوقعات تشير إلى عدم تسجيل أي نمو بالنسبة للاقتصاد. الدعم بشكل أساسي كان جاء من قطاع الخدمات. ونبقى في بريطانيا، حيث يتداول مؤشر الجنيه الاسترليني أعلى مستوياته في عام بعد تقارير أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني المقبل أندي بيرنام سيعين شابانا محمود وزيرة للخزانة. تشغل شابانا حاليا منصب وزيرة الداخلية. وارتفع مؤشر بلومبرغ للجنيه الاسترليني البريطاني بما يصل إلى 1% ليبلغ أعلى مستوياته منذ 2 يوليو 2025. تعكس هذه الارتفاعات حالة من الارتياح بين المستثمرين بهذه الأنباء، حيث تنتمي شابانا إلى البلو ليبر داخل حزب العمال، وهو الجناح الأكثر محافظة اجتماعيا وحتى ماليا، يعني ما رح يكون عنا إصدار للكثير من الديون. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك يوم الاثنين المقبل مع تولي أندي بيرنام منصبه. المؤشرات الأوروبية اليوم تتحرك على تراجعات، والسبب في ذلك بأن اليوم المعنويات حتى كانت في الجلسة الآسيوية سلبية. كنا عم نشوف ضغوط مستمرة على القطاع الـ AI للتشيبس تحديدا، وبالتالي هذا الذي أثر على نيكي 225 وأيضا على الكوسبي، وهذا هو الوضع اليوم بالنسبة للمؤشرات الأوروبية. على كل إن الفوتسي البريطاني لن يستفيد من قوة الجنيه الاسترليني بحكم أن معظم الشركات المدرجة في الفوتسي البريطاني هي شركات تعتمد على التصدير، وبالتالي مش خبر منيح أبدا لأنه يكون لدينا قوة للجنيه الاسترليني. كارينا كامل تنضم مباشرة إلينا من لندن. كارينا، أعتقد بأن الخبر الأبرز اليوم هو خبر إلى حد كبير هو سياسي له تبعات اقتصادية. من هي شابانا محمود؟
1: شابانا محمود شخصية مثيرة جدا، هي من المعسكر قد نقول الوسطي أو المحافظ قد نقول من بين الحزب العمالي، وهي شخصية يعني على الرغم من تراجع شعبية الحكومة وتراجع شعبية كير ستارمر، هي بحد ذاتها شعبيتها قوية لأنها أدخلت سياسات هجرة. هي وزيرة الداخلية فهي يعني معنية بملف الهجرة، أدخل سياسات قد نقول متشددة وصارمة تحد من عدد المهاجرين القادمين، تقوم بحتى ترحيل البعض الذي جاء بدون شرعية أو بشكل غير قانوني. والكل يعرف أنه حزب الريفورم وأيضا لدينا حزب ريستور حزب جديد كذلك، هذه الأحزاب يعني اليسارية عفوا اليمينية تؤيد تجديد قواعد الهجرة. فيعني ربما استجابة لإرادة الشعب أن تقوم الحكومة بذلك، هي فعلا فعلت ذلك وبشكل فعال. يعني هذا هو الأمر الإيجابي، أنه نتيجة ظهرت في الأرقام فعليا، فهي قد نقول من النجوم الساطعة في الحزب العمالي. فجيد جدا انه اذا احتفظ بها أندي بيرنام ايا كان المنصب، هي قادره على يعني تولي العديد من الحقائب واثبتت كفاءتها في هذا المنصب. فالاجابه على سؤالك من هي شابانا محمود، هل ستصبح هي وزيره الخزانه؟ هذا هو السؤال المهم. طبعا قد نقول انه نحن لا نعرف كثيرا عن خبرتها في الملف الاقتصادي، ولكن نعرف انها شخصيه لديها كفاءه عاليه، قادره على اتخاذ القرارات وقادره على تحقيق يعني النتائج الفعليه والدليفري، وهذا هو الأمر. هي لا تتحدث فقط عن السياسات بشكل عام، ولكن هي أثبتت أنها قادرة على الإنجاز على أرض الواقع. ولعل إذا اختارها أندي بيرنام سيكون اختار شخصية قادرة فعليا ربما على تحسين وضع الاقتصاد. ريتشل ريفز علقت على الأرقام الصادرة اليوم، هي طبعا المنتهية ولايتها في وزارة الخزانة، تقول أنه خلال الشهور الأخيرة النمو بلغ 0.7%، وهذا إيجابي وهذا دليل على أنه سياستها كانت ناجحة. ولكن أبرز دليل على فشل سياستها هي طبعا تراجع سياسة الحكومة لدرجة كبيرة والنمو الضئيل جدا الذي شهدناه على مستوى شهري في مايو. فببساطة شديدة التحدي كبير أيا كانت الشخصية، وإذا كانت شابانا محمود قد نرى الترحيب في الأوساط المالية خاصة في سوق السندات.
0: شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: بتطلع بس على ما شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
2: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم أن يقوم به؟
1: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، وراح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
2: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين، ما المؤشر الذي سيقول لنا أنه هيومين نجحت؟
1: سهل جداً.
2: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
1: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف إلى 140.3 مليار دولار مع نهاية مايو، مقارنة ب 140.1 مليار دولار في أبريل. هذا وفقا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. جاءت المملكة في المرتبة 17 بين كبار حائزي سندات الخزانة الأمريكية على مستوى العالم، بعد البرازيل التي بلغت حيازتها 168.9 مليار دولار وقبل كوريا الجنوبية التي سجلت 132.3 مليار دولار. حافظت السعودية على موقعها بين أكبر حائزي الدين الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، متقدمة على الإمارات والتي بلغت حيازتها 118.6 مليار دولار. أيضا في السعودية منحت أرامكو شركة هاليبرتون عقدا يمتد لعدة سنوات لتقديم خدمات تطوير موارد الغاز غير التقليدية في المملكة. يأتي العقد ضمن برنامج أوسع بمليارات الدولارات يهدف إلى دعم أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز غير التقليدي في العالم. بموجب العقد ستنشر هاليبرتون حلولا متقدمة للأتمتة الذكية، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز التكامل الرقمي للعمليات ورفع الكفاءة والموثوقية التشغيلية. في أخبار الشركات السعودية، وقعت شركة أدس عقدين لخدمات الحفر البحرية، الأول في نيجيريا مع شركة سيبلات أنرجي بقيمة 100 مليون دولار لمنصة شيلف دريلينج أوديسي التي ستبدأ أعمالها في الربع الأول 2027. تبلغ مدة العقد 2 سنين مع تمديد اختياري غير مسعر لفترتين، مدة كل منهما سنة واحدة. العقد الثاني في المملكة المتحدة مع نيو نيكست بلس أنرجي ENP بقيمة 129 مليون دولار لمنصة شيلف دريلينج فورترس في القطاع البريطاني من بحر الشمال، والتي ستبدأ أعمالها بالربع الأخير من هذا العام. يشمل العقد بئرين مؤكدتين بمدة لا تقل عن 550 يوما إلى جانب فترتي تمديد اختياريتين تغطي كل منهما بئر واحد بمدة لا تقل عن 275 يوما لكل منهما. خلينا نشوف سهم أدس كيف يتداول في جلسة اليوم مع هذه الأخبار، وأود أيضا أن أعطيكم تفاصيل تداولات السهم من بداية هذا العام. هذا هو السهم اليوم عم نشوف عليه تراجعات جيدة بنقطة مئوية واحدة. إذا نظرت للأداء من بداية هذا العام بالنسبة لأدس، عنا ارتفاعات كان ب6% على سهم الشركة، ووافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية السعودي الألماني الصحية، وافق على تعيين عبد العزيز العنزي رئيسا لمجلس الإدارة، وأحمد العلي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ومعاذ الزركان أمين سر لمجلس الإدارة. ووافق مجلس الإدارة على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات. خلينا

شوف التحركات بالنسبة للسهم كان في رحلة تراجعات عملية من بعد ما وصلنا لمستويات كانت الأعلى من بداية هذا العام بالفترة ما بين أبريل ومايو. الآن السهم يسجل ارتفاعات بأربعة عشر النقطة المئوية. أما بالنسبة لمؤشر السوق السعودي نتداول في نطاقات جدا ضيقة.

صراحة يعني غريب ما يحدث بالنسبة لمؤشر السوق السعودي، لا يوجد حقيقة مبرر، وخصوصا بأنه حتى هذه 2.4 مليار ريال التي نتابعها الآن عم نشوفها على رسن، عم نشوفها على بترو رابغ، على الراجحي، أرامكو والصناعات الكهربائية. رسن عم بيستحوذ على الحصة الأكبر من هذه السيولة، هذه الأسهم التي إلى حد كبير أصبحت مرتفعة من بداية هذا العام ب 19.5% مع ارتفاعاتها اليوم ب 1.5 النقطة المئوية. بترو رابغ سهم ملفت، 114% من الارتفاعات من بداية هذا العام. إذا ما أيضا تابعنا كان لدينا سهم مسك ضمن هذه القائمة، السهم الآن يتراجع ب 3.3% مع ارتفاعات من بداية هذا العام ب 51%. ولكل من يسأل عن وضع سهم أرامكو، كنا نتابعه قبل قليل. بالنسبة لسهم أرامكو كنا نلاحظ بخلال الفترة الماضية بأنه كأنه لم يكن لدينا ارتفاعات قوية مع الارتفاعات التي شهدناها كنا في أسعار النفط إلى حد كبير، فقط لأنه وعدناكم بسهم أرامكو. سأقول لكم فقط الآن أوضاع التداولات عليه، عم نشوف عمليا استقرار عند مستويات 26 ريال 26 هللة 66 هللة عفوا. المؤشرات الخليجية اليوم أيضا هي في حالة هدوء، وحتى السيولة تبدو ضعيفة، سواء بالنسبة لسوق دبي السيولة الآن 116 مليون درهم عم نتابعها، إلى حد كبير هي سيولة ضاغطة بسبب أنه عم نشوف إعمار على تراجعات دبي إسلاميك بانك كذلك الأمر وعدد من الأسهم الأخرى. المؤشرات الكويتية جلسة جدا إيجابية، هيدا مؤشر سوق دبي، لاحظوا عم نتداول دون 5900 نقطة بعد أن وصلنا كنا لمستويات فوق 6000 نقطة، عدنا لهذه التراجعات عندما تجددت التوتر بين أمريكا وإيران. بالبحرين وبمسقط أيضا لدينا تراجعات، مسقط جدا ملفت لأنه خلال الفترة الماضية كنا كتير عم نشوف volatility، كتير تقلبات من بعد ما شفنا تراجعات بأكثر من 10% على المؤشر من أعلى مستويات وصلنا لها. في مصر حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أرقاما قياسية خلال العام المالي الماضي، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 37% لتصل إلى 15.9 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق. وشهدت أحجام تداول البضائع في الموانئ ارتفاعا قياسيا حيث بلغت 108.7 مليون طن. خلال العام المالي 2025-2026 تم جذب 117 مشروعا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تجاوزت 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر نحو 73 ألف فرصة عمل عند اكتمالها. المؤشرات المصرية اليوم باللون الأخضر، ولا يزال المستثمر الفرد هو الذي يسيطر مع ارتفاعات على المؤشر الصغير والمتوسط 70 وال 100. نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
4: تصبح الخطوات محسوبة

0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
0: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
8: بتطلع بس على شو حوالينا بالوطن العربي، حتصير من أكبر 10 شركات بالذكاء الاصطناعي بالعالم.
9: ماذا يمكن لهيومين أن تقوم به لا يمكن لأحد آخر في العالم

0: أن يقوم به.
1: السعودية صارت أكبر إكسبورتر بالإنرجي. ليش متفائل؟ لأنه الذكاء الاصطناعي فعلاً فرصة تاريخية للسعودية، ورح يكون عندنا صوت مش بس محلي، صوت عالمي.
0: إذن نحن نتحدث أرامكو وهيومين. ما المؤشر الذي سيقول لنا أن هيومين نجحت؟
1: سهل جداً.
0: هل الذكاء الاصطناعي سوف يخلق وظائف أكثر مما سوف يدمرها؟
1: أنا بحكي لك ليش لا تخافوا.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا اليوم. تقلبات لأسعار النفط مع استمرار انخفاض معدل عبور السفن عبر مضيق هرمز. نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني في شهر مايو. وتدشين أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم في ميناء جدة الإسلامي. وتوقعات إيجابية من الرياض المالية لنتائج القطاع المصرفي السعودي مقابل تراجعات محتملة لأرباح البتروكيماويات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبداية جرس الإغلاق مع أسواق الطاقة، حيث تشهد أسعار النفط تقلبات في تعاملات اليوم وسط تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار المخاوف بشأن حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتداول خام برنت قريب ال 85 دولار للبرميل، فيما بقي خام غرب تكساس ما دون 80 دولارا بعدما سجل الخامان مكاسب قوية في الأيام الثلاثة الماضية. وجاء ذلك عقب تنفيذ الولايات المتحدة لغارات جوية جديدة على إيران وإعلانها تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية. كما دعمت الأسعار استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت الوقود وناقلات النفط الروسية، ما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية. من جانبه حذر بنك جولدمان ساكس من أن استمرار اضطرابات صادرات النفط من الخليج قد يبقي أسعار الخام تحت ضغوط صعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تعافي تدفقات النفط أصبح أكثر غموضا وأبطأ مما كان متوقعاً.

هذه نظرة على أسعار النفط من جديد مشاهدينا. إذن برنت يبقى دون 85 و WTI دون 80 دولار. نذكركم مشاهدينا بأنه برنت كان قد وصل إلى ذروته مقارنة أو منذ طبعا الذروة نتحدث عنها هنا منذ توقيع واشنطن وطهران مذكرة التفاهم منتصف يونيو الماضي. وصلت الأسعار إلى الذروة هذا الأسبوع، برنت عند 87 دولار للبرميل. جاءت الارتفاعات بعد تجدد الضربات العسكرية.

الأمريكية الإيرانية في الأيام القليلة الماضية، وإعلان ترامب في حينها بأنه ينوي فرض رسوم عبور في مضيق هرمز ب20%، لكن بعدها عاد ليتراجع عن تلك الرسوم، وانخفض برنت من مستوى $87 الآن يتداول دون $85 للبرميل. هذا وأظهرت البيانات الأخيرة من منصة كابلر لتتبع سفن نقل النفط بأن 7 سفن فقط عبرت المضيق يوم أمس، معظمها عبر المسار الإيراني، في حين انخفضت الأرقام من ما شهدناه يوم الثلاثاء عندما عبرت 13 سفينة. وأظهرت بيانات كابلر أن 4 سفن فارغة دخلت الخليج يوم أمس الأربعاء هي 3 ناقلات نفط صغيرة وسفينة لشحن الحبوب، وكانت السفن الثلاث التي خرجت من المضيق يوم أمس الأربعاء تحمل غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود. وتفيد بيانات كابلر بأن ناقلة من طراز سويز ماكس تحمل 1,000,000 برميل من النفط الخام السعودي خرجت يوم الثلاثاء من المضيق مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال لديها، ولم تمر أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز مسال عبر المضيق يوم أمس. وفي هذا السياق حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديا متجددا إذا لم يتم حل النزاع الذي أدى إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف بأن إعادة فتح المضيق يجب أن تتم خلال أسابيع لا أشهر، وأن يكون مفتوحا بالكامل ومن دون أي شروط. وانتقالا إلى الأخبار السعودية، حيث رفعت المملكة حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف في مايو الماضي إلى 140 مليار و300 مليون دولار مقارنة ب 140 مليار و100 مليون دولار بنهاية إبريل، وذلك وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. وجاءت السعودية في المرتبة 17 بين كبار حائزي سندات الخزانة الأمريكية على مستوى العالم بعد البرازيل التي بلغت حيازتها تقريبا 169 مليار دولار، وقبل كوريا الجنوبية التي سجلت 132 مليار و300 مليون دولار. حافظت السعودية أيضا على موقعها بين أكبر حائزي الدين الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، متقدمة على الإمارات التي بلغت حيازتها 118 مليار و600 مليون دولار. نبقى مع أخبار السعودية، ولكن في أخبار الشركات المدرجة، حيث وقعت أدس عقدين لخدمات الحفر البحرية، الأول في نيجيريا مع شركة سابلات أنرجي بقيمة 100 مليون دولار لمنصة شيلف دريلينج أوديسي التي ستبدأ أعمالها في الربع الأول من العام القادم. أما العقد الثاني فهو في المملكة المتحدة مع شركة نيو نيكست أنرجي بقيمة 129 مليون دولار لمنصة شيلف دريلينج فورترس في القطاع البريطاني من بحر الشمال، والتي ستبدأ أعمالها في الربع الأخير من العام الجاري، ويشمل العقد بئرين مؤكدتين لمدة نحو عام ونصف العام. سهم أدس كان يتداول على تراجع، وعزز الآن تراجعاته إلى 0.25 نقطة المئوية. وافق مجلس إدارة شركة السعودي الألماني الصحية، وافق على تعيين عبد العزيز العنزي رئيسا لمجلس الإدارة، وأحمد العلي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ومعاذ الزركان أمين سر مجلس الإدارة. السهم السعودي الألماني الصحية على ارتفاع اليوم بشكل طفيف ب 13 النقطة المئوية. طبعا كان هناك بعض المشاكل حول الحوكمة لدى السعودي الألماني مؤخرا. نلقي نظرة الآن مشاهدينا على تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم. مستويات السيولة منخفضة بعض الشيء بالنسبة لهذا الوقت من الجلسة، فقد 2.7 مليار ريال من قيم التداولات حتى اللحظة. ما زالت السوق مستقرة طوال الجلسة، مستقرة على عتبة 10,700 نقطة، لم نكسرها نزولا أبدا خلال الجلسة. ماذا عن الأسهم الأكثر نشاطا؟ رسن شهد عليها ازدياد في السيولة إلى 150 مليون ريال، واليوم على مكاسب ب1.5. بترو رابغ تعود للارتفاع بعد أن كنا قد شهدنا بعض عمليات جني الأرباح عليها التي جاءت بعد سلسلة من

0: المكاسب. طبعا بيترو رابغ مع تجدد تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة من جديد، هذا يصب في صالح بيترو رابغ التي تعود للارتفاع الراجحي بنصف نقطة مئوية. أرامكو على استقرار، والأهلي أيضا اليوم مع الراجحي في نفس الاتجاه صعودا. أما الأسهم الأكثر ارتفاعا، أبو معطي صدق بيترو رابغ وإنتاج، لازلنا نلحظ هذا التذبذب الحاد في سعر إنتاج صعودا وهبوطا في الأيام القليلة الأخيرة. الأسهم الأكثر انخفاضا الصناعات الكهربائية ونسيج من بين الأكثر انخفاضا حتى الآن. نتابع مشاهدينا في فقرة سهم اليوم سهم شركة ذيب لتأجير السيارات، والذي يسجل ارتفاعات على خلفية توقيع ملحق عقد مع هانجر ستيشن ب 106 مليون ريال. وصل السهم اليوم إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة 23 ريال و64 هللة، مسجلا أكبر وتيرة ارتفاع يومية في 16 أسبوع. هذا وتزامن ذلك أيضا مع أحجام تداولات مرتفعة نسبيا، بلغ عدد الأسهم 6 أضعاف المتوسط اليومي في آخر 20 جلسة. أما بالنسبة لأداء السهم في فترات زمنية مختلفة، نلقي الضوء على أدائه في 5 جلسات مرتفع ب 1.25%، أما أدائه في 30 يوم فهو متراجع ب 7%، وأدائه منذ بداية السنة على تراجع ب 38%، وأداء السهم في 52 أسبوع متراجع بقرابة 45%. هذا يقارن بتراجع التاسي في فترة 52 أسبوع وهي أقل من 3%. يبلغ السعر إلى القيمة الدفترية لذيب 1.17 المرة تقريبا، مكرر الربحية عن أرباح 12 شهرا الماضية حوالي 9 مرات، في حين المكرر الربحي المستقبلي للسنة القادمة هو 9.8 مرة. أما عائد التوزيعات النقدية فيبلغ 5.9%. هناك 8 مؤسسات بحثية ومصرفية تتابع السهم، 4 منها توصي بالشراء و4 بالاحتفاظ. أما متوسط السعر المستهدف لهذه المؤسسات فيبلغ 31 ريال و40 هللة، أي أعلى بأكثر من 33% عن آخر سعر إغلاق لذيب. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ محمد أحمد عبد الله الذيب بحوالي 20%، شركة حمود عبد الله الذيب القابضة بأقل من 7%. وللمزيد مشاهدينا على تداولات السوق معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الميموني خبير الأسواق المالية. محمد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. دعنا نتحدث اليوم عن الحركة العرضية للسوق، كانت تتحرك قريب 10,800 منذ بداية هذا الشهر، كسرناها وهبطنا 10,700. السؤال هنا، هل نتائج الشركات، وما زلنا في خضم موسم الإفصاحات، هل نتائج الشركات أو ارتفاع أسعار النفط أكثر في حال تعرضت المنطقة لتجدد أكبر للتوترات العسكرية، هل هذين العاملين قادرين على إخراج السوق من هذا المسار الأفقي؟
1: في البداية ناصر مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، وختام أسبوع موفق. حقيقة كلا العاملين سوف يكونان مؤثران على السوق السعودي، فعودة أسعار النفط بالارتفاعات على ضوء خلفية الأحداث الجيوسياسية سوف يصب بشكل إيجابي لشركات الطاقة وتحديدا لشركة أرامكو. نحن لنا عبرة سابقة عندما تذكر معنا عندما ارتفعت أسعار النفط فوق مستويات $90 ولامست مستويات $100، كان هناك رالي ممتاز لسهم أرامكو بالإضافة إلى شركة بيترو رابغ بحكم ثقلها في المؤشر العام ساعدت على عملية الاستقرار. لكن الجانب الثاني لديك نوع من النتائج الشركات، فجميعنا نحن نعلم أن هذا الربع هو ربع سوف يكون تحت ضغوطات مخاطر جيوس لشركات، نتائج شركات تحت ضغط جيوسياسية، ارتفاع مصاريف التكلفة بالإضافة إلى التغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة، فكل هذه العوامل أو الريسك مخاطر سوف تصب في نتائج الشركات. الشركات في الربع الثاني، ولعلنا شاهدنا أثرها كان واضح في شركة المتقدمة بحكم أنها شركة بتروكيميكال، كيف كان لها الأثر السلبي في هذه النتائج. فبالتالي سوف يكون هناك نوع من

0: التوازن، عودة أسعار النفط فوق الارتفاعات وعودة أرامكو مرة أخرى فوق الارتفاعات سوف يساعد على استقرار السوق، ولكن هناك تباين وضغوطات في باقي نتائج الشركات في الربع الثاني سوف يكون لها تحت ضغوطات أخرى مؤثرة خارجية.
1: محمد، الآن نلحظ بعض الأخبار العاجلة حول سابك. يبدو بأنه سابك وشركة رونغشينغ بترو الصينية يوقعان اتفاق. هذا الاتفاق بموجبه سابك ستستحوذ على حصة في وحدة رونغشينغ للبتروكيماويات، تتراوح هذه الحصة ما بين 30% إلى 50%. وفي المقابل رونغشينغ للبتروكيميكلز تريد الاستثمار في هذا المشروع المشترك حوالي 19.6 مليار يوان. إذن استثمارات سابك في الصين يبدو بأنها تتوسع، ونعرف توجه سابك نحو الاستثمار في السوق الصينية. إذن لنعود إلى حديثنا، كنا نتحدث عن السوق وقدرة عاملين، إما موسم النتائج إما أسعار النفط في إخراجه من هذه القناة العرضية التي نتحرك بها في الأسبوعين الماضيات. على طاري النتائج ومسألة البنوك، حقيقة هل يمكن لنتائج البنوك أن تكون عامل إيجابي في حركة السوق؟ ما هي توقعاتك لتلك النتائج؟
0: صحيح ناصر، البنوك لها ثقل واضح على المؤشر العام بحكم كبرها، لكن صدرت الآن حتى الآن توقعات من بيوت الخبرة للبنوك، فمعظم الآن التوقعات هناك شبه إجماع أن النتائج سوف تكون جيدة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ولكن كان هناك تباين في البنوك فيما بينها. على سبيل المثال، بمعنى لن تكون النظرة إيجابية بشكل كامل، فعلى سبيل المثال هناك معظم التوقعات لمصرف الراجح يعني يتوقع نمو بالأرباح بحوالي 11% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. كذلك مصرف الإنمام متوسط التوقعات أن يكون هناك نمو ما بين 8% إلى 9% بسبب نمو محفظة الإقراض لديه، وهذا على غرار ما حدث في الوتيرة في الأرباع الماضية. لكن بعض البنوك الأخرى على سبيل المثال في الجانب الآخر، البنك الأهلي والبنك الأول وبنك الرياض، معظم توقعات بيوت الخبرة كانت متحفظة مع ميل إلى التراجع بنسبة بسيطة ما بين 4% إلى 5%. فبالتالي هذه المحصلة سوف تكون هناك نظرة متفاوتة لهذا القطاع بحكم تركيزه على محفظة الأفراد أو محفظة الشركات، وبالتالي يكون هناك تباين، وهذا انعكس بشكل واضح على ردة فعل المتداولين في أسهم القطاع البنكي. فلو تلاحظ معي على الرسم البياني كان هناك تراجع وضغوطات على البنك الأهلي والبنك الأول مع تفاؤل جيد لبنك الراجحي وبصرف الإنماء. لكن هذه التوقعات ناصر لن تكون هي المؤثر على حركة السهم، فنحن نرى هذه التوقعات ونقيس عليها النتائج الفعلية. فإذا أتت النتائج الفعلية أفضل من المتوقع يكون ردة الفعل بشكل إيجابي لعدة جلسات، ولكن يكون أثرها السلبي إذا كانت النتائج بشكل سلبي أو أقل من التوقعات يكون هناك ضغوطات بيعية مستمرة.
1: يعني كنا الأهلي كان عمل 6 جلسات متتالية من التراجعات قبل أن يشهد بعض الارتفاع في جلسة البارحة أو جلسة أول أمس. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا محمد الميموني، خبير الأسواق المالية، أهلا بك. إذن مشاهدينا سنتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم،

0: أهلا بكم من جديد إلى جرس الإغلاق. خلال تدشين أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم وذلك في ميناء جدة الإسلامي، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر في لقاء مع العربية بزنس بأنه تم نقل حركة التجارة من الشرق إلى الغرب بسلاسة، حيث تم إضافة 27 خط ملاحي جديد منذ بداية الأزمة، كما ارتفعت أعداد العقود الموقعة في المناطق اللوجستية لموانئ المملكة إلى 34 عقدا باستثمارات تصل إلى 15 مليار ريال.
1: المملكة تشهد نهضة لوجستية كبيرة منذ إطلاق سمو سيدي ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في منتصف عام 21، وكل الإصلاحات اللي تمت والاستثمارات اللي تمت اليوم نقطف ثمارها في هذه الظروف الاستثنائية. الحمد لله تمكنا من نقل كافة يعني حركة التجارة من السواحل الشرقية إلى السواحل الغربية بسلاسة، ليس لخدمة المملكة فقط بل لخدمة المملكة ودول الخليج بل للعالم. تم إضافة 27 خط ملاحي جديد منذ بداية الأزمة، أيضا هناك مناطق لوجستية عديدة تم الاستثمار فيها خلال السنوات الماضية، اليوم نوقع 7 عقود جديدة، وبذلك أصبح عدد المناطق اللوجستية داخل الموانئ 34 عقد باستثمارات حوالي 15 مليار ريال. اليوم يعني عقود مميزة مع مزيج من الشركات العالمية الرائدة زي شركة ميرسك اللي اليوم وقعت عقد لتوسعة المنطقة اللوجستية الأكبر لها في العالم، كان عندها يعني قبل 3 سنوات فقط وقعت معانا وافتتحت أكبر منطقة لوجستية في العالم لها في ميناء جدة، اليوم وقعوا عقد توسعة لهذه المنطقة اللوجستية. شركة جيدية الصينية اليوم وقعت عقد لمنطقتين، واحدة في الميناء وواحدة في منطقة الخمرة، 5 شركات وطنية رائدة وقعت اليوم لمناطق لوجستية. بكذا وصلنا في الموانئ سواء ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبد العزيز بالمنطقة الشرقية أو غيرها 34 منطقة لوجستية، طبعا الحصة الكبرى فيها لميناء جدة الإسلامي. بالنسبة لمنطقة تفويج الشاحنات هو تجاوب سريع لكثافة الحركة، الهدف منها كفاءة العمل اللوجستي، مناطق يعني تنظيم وارتياح لقائدي الشاحنات، أيضا تنظيم لقدوم الشاحنات لتخفيف الأثر على سكان مدينة جدة. اليوم عدد الشاحنات اللي تدخل الميناء وتخرج منه عدد كبير جدا، هذه المنطقة تستطيع أنها تخدم 40,000 شاحنة باليوم، حوالي 2700 شاحنة في نفس الوقت، وهذه أعداد كبيرة إذا لو ما نظمت بهذا الشكل لكان لها أثر يعني سلبي على سكان مدينة جدة. أيضا لم نكن لنصل لهذا المستوى من الكفاءة، أيضا عدد البوابات تم مضاعفته خلال هذه الأزمة، وكما ذكرت تم إضافة 27 خط ملاحي دولي جديد بعد الأزمة لموانئ المملكة بالساحل الغربي.
0: في الولايات المتحدة أظهر مسح بيج بوك ارتفاعا في النشاط الاقتصادي بوتيرة تتراوح ما بين طفيفة إلى معتدلة خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى استمرار المخاوف التضخمية وذلك قبيل اجتماع السياسة النقدية المقرر للبنك الفيدرالي بنهاية الشهر الجاري. وحذر عدد من مسؤولي الفيدرالي من أنهم قد يضطرون إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام، لكن كل من رئيس المجلس كيفن وورش ورئيس الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بعث برسائل مطمئنة للأسواق بشأن آفاق التضخم مؤخرا. ووفقا لتوقع

0: المشاركين في مسح بيج بوك، فإن الاقتصاد الأمريكي سيواصل التوسع خلال الأشهر المقبلة، لكن حالة عدم اليقين بشأن تداعيات حرب إيران والتعريفات الجمركية يبقيان مرتفعين. العقود الآجلة مشاهدين الأسهم الأمريكية في جلسة اليوم تشير إلى تراجع على الـ S&P 500 بربع نقطة مئوية وعلى الناسداك بثمانية أعشار النقطة المئوية. في أوروبا شهد الاقتصاد البريطاني نموا غير متوقع خلال شهر مايو الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بعشر النقطة المئوية بعد أن انكمش في إبريل بعشر نقطة مئوية، بينما كانت التوقعات تشير إلى عدم تسجيل أي نمو للاقتصاد البريطاني في مايو الماضي. هذه نظرة على العملات الرئيسية. الدولار الأمريكي اليوم مستقر أمام سلة العملات الرئيسية. أما أسواق الأسهم الأوروبية فتزيد من تراجعاتها، خصوصا في ألمانيا وباريس، تقترب نسب التراجع الآن من 1%. وللمزيد حول الأسواق في أوروبا تنضم إلي مباشرة من هناك زميلتي كارينا كامل. أهلا بك كارينا. إذن لماذا هذه التراجعات التي تزداد على الأسهم الأوروبية خلال النصف ساعة الأخيرة؟
1: يعني منذ الصباح فعليا الضعف هو سيد الموقف، حتى تابعنا بعض المكاسب التي كانت متفرقه ومتباينه حتى في قطاع التكنولوجيا. يعني بعض الاسهم التكنولوجيه ارتفعت مثل ASML بعد نتائج ايجابيه من تايوان سيمي كوندكتور، ولكن بعض الاسهم الاخرى مثل ST مايكرو الكترونكس وبي اي سيمي كوندكتور تراجعت، فحتى قطاع التكنولوجيا كان فيه تباين مقارنه يعني شركات ببعضها. في نفس الوقت تابعنا منذ الصباح ايضا تراجعات لاسهم شركات الاتصالات واسهم شركات المرافق، والضعف هو سيد الموقف. يعني حتى ان كانت البيانات ايجابيه في بريطانيا دلت على نمو ضئيل جدا 0.1% في مايو، كانت هناك ايضا ارقام صادره من مناطق اخرى، مثلا في ايطاليا كانت هناك ارقام دلت على تباطؤ اسعار المستهلكين من 3.1% الى 3%، ولكن لا يوجد اي عامل قد نقول ايجابي قادر على دعم الاسواق في ظل انتظار لاجتماع المركزيه الاوروبيه، لن ننسى 23 يوليو الاسبوع القادم يوم الخميس، والاسئله الدائره حول السياسه النقديه في بريطانيا، وايضا يعني في بريطانيا بشكل خاص طبعا كل الانظار تتجه إلى غدا الجمعة تنصيب أندي بيرنم رسميا رئيس لحزب العمال، والاثنين سيتولى بشكل رسمي بعد لقاء الملك تشارلز مهام رئاسة البلاد. فقد نقول في ظل حالة الترقب اليوم الضعف هو الذي يسود، وننظر أيضا إلى العقود الآجلة للأسواق الأمريكية التي هي أيضا متباينة على فكرة، ونحن ننتظر المزيد من البيانات وإعلانات الشركات.
0: بالنسبة للجلسة الأمريكية كنا بالأمس شهدنا بعض الارتفاع على وول ستريت بالرغم من تجدد الضربات العسكرية في المنطقة وارتفاع أسعار النفط، إلا يبدو بأنه بيانات التضخم الأخيرة إن كان صعيد المستهلكين أو المنتجين أعطت المستثمرين في وول ستريت بعض الأريحية.
1: تماما، إريحية كبيرة، لأنه الآن تقدير الأسواق بالنسبة للاجتماع القادم للفدرالي 29 يوليو احتمال تضئيل جدا لرفع الفائدة فقط عند 10% مقارنة بأكثر من 40% قبل صدور الأرقام يوم الثلاثاء حول التضخم، وأمس عفوا حول أسعار المنتجين التي في الحالتين جاءت أفضل مما كان متوقع، ما يفتح المجال أمام الفدرالي للتمهل. اليوم بيانات مهمة حول مبيعات التجزئة الأمريكية التي من المتوقع أن يتباطأ نموها إلى 0.2% من 0.9% سابقا. بالنسبة للريتيل سيلز لدينا أيضا أرقام الجوبلس كليمز إعلانات البطالة. سريعا نصل إذا كان هناك وقت أشير سريعا إلى الأرقام التي صدرت من GE Aerospace، أنها شركة مهمة، هي رفعت توقعاتها للأرباح المستقبلية وتقول أنه هذا مهم جدا، يعني هذه الإيجابية في المستقبل في الأوتلوك رغم ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة للطائرات، وأيضا قلة عمليات الإقلاع التيك أوفز واللاندنجز أو الرحلات بشكل عام، لأن هي تستفيد من ذلك. لماذا؟ لأنه شركات الطيران زودت من إنفاقها على خدمات ما بعد البيع البوست سيل سيرفيسز او الافتر سيلز، وايضا قطع غيار والصيانه، وكلما كانت عمليات اقلاع وهبوط او رحلات هذا يزيد من الاحتياج للصيانه، وبالتالي يعود بالفائده على شركه GE Aerospace التي تجلب كميه اكبر من ايراداتها من خدمات الصيانه وقطع الغيار اكثر من بيع المحركات او بيع الهاردوير بشكل اساسي، لانه طبعا الموازنات اصبحت اضيق في ظل ارتفاع تكلفه الطاقه. فسهم GE تحت الاضواء اليوم. ايضا كانت هناك نتائج من يونايتد هيلث صدرت قبل قليل، شركه خفضت توقعاتها للتوقعات المستقبليه لايراداتها، وبالتالي السهم رفعت توقعاتها للسنه القادمه 26، وسهم يرتفع باكثر من 6%.

0: في التداولات الإلكترونية. فنحن في الموسم. نتفليكس أيضا طبعا تعلن عن نتائجها لاحقا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك كارينا من لندن. نتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده على رأس الساعة موجز لآخر وأهم الأخبار السياسية، ونستكمل أيضا بقية فقرات جرس الإغلاق، فابقوا معنا.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
2: إلى الرياضة
6: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، نبدأ هذه العناوين عناوين الأخبار بالأخبار العاجلة التي وردت الآن. مصادر لرويترز تقول إيران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب حال استهدفت أمريكا منشآت الطاقة. إذن مصادر لرويترز تتحدث عن أن إيران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب بحال استهدفت أمريكا منشآتها للطاقة. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين، إيران تؤكد رفض تدخلات أمريكا في مضيق هرمز، وباكستان تحض على استئناف المحادثات ووقف التصعيد. الجيش الأمريكي يوسع عملياته في إيران، ونائب ترامب متفائل بمسار المفاوضات مع طهران. نتنياهو يؤجل زيارته إلى واشنطن، وزير الحرب الأمريكي يبلغ إسرائيل تطورات حرب إيران. في العناوين أيضا، الأمن السوري يحجز صواريخ و150 طائرة مسيرة مفخخة كانت في طريقها من العراق لحزب الله اللبناني. بدء محاكمة عدد من النواب العراقيين بتهمة الفساد والرشوة، والقضاء يسترجع 19 مليون دولار في قضية عدنان الجميلي. في الاقتصاد مستمعينا، مصدر أمني عراقي يعلن تعليق جميع عمليات تحميل النفط في ميناء البصرة ولا أضرار جراء الاستهداف الثاني للميناء. تدشين أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم في ميناء جدة الإسلامي. في عناوين الاقتصاد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقق أرقاما قياسية خلال العام المالي 2025-2026. شركة ديليفري هيرو توافق على عرض الاستحواذ المقدم من أوبر مقابل 41 يورو للسهم. نتابع على العنوان الأبرز رياضيا أيضا مستمعينا، بصناعة ميسي وهدفين قاتلين الأرجنتين تقصي إنجلترا وتحجز مقعدها في نهائي المونديال. إذن إسبانيا تلتقي الأرجنتين في نهائي كأس العالم وختام المونديال بمشاركة قياسية واستعراض فني عالمي بنيويورك يوم الأحد. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج ملاعب مع الزميل فيصل الجفن في حلقة جديدة. متابعة طيبة نتمنها لكم دائما، إلى اللقاء.

عناوين الأخبار من العربية FM. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي.

0: من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
0: آراء صحفية.
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب في المونديال. معي أنا فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM وعلى منصة شاهد. بالأمس المباراة الكبرى اللي تقريبا وجدت المتابعة من جميع أصداء الكرة الأرضية، مباراة إنجلترا والبرازيل الأرجنتين، إنجلترا والأرجنتين. وإن كنت أرى أن هذه المباراة هي نقطة النهاية للمقارنات اللي من 21 سنة كانت بين رونالدو وميسي. أعتقد أنه بالأمس واقعيا لمن أراد أن يجعل عاطفته جانبا يعطي العلامة الكبرى لميسي بعمر 39، المباراة السابعة أو السادسة أو السابعة تواليا يساهم ويسجل ويذهب بمنتخب بلاده إلى النهائي. مباراة كبرى ناقشها مع شركائي في حلقة اليوم، محمد بكيري من جدة وصلاح تنبكتي من المدينة. محمد بكيري أبو خالد، مساك الله بالخير.
1: يا مساء النور، وكاس عالم جميل صراحة،
0: ونهاية قصة ثنائي اللي العالم كله يتحدث عنه من 20 سنة انتهت القصة.
1: أنا شهدتي مجروح لأن أنا من عشاق ميسي
0: والله. اليوم عندي واحد حتى مو من عشاق ميسي بس اعترف بهذا الشيء بأنه انتهت القصة، ميسي دبست.
1: يعني رجل ناصف، وبال يعني في في في شعور المسؤولية في وقت اللي افتقد فيه مسألة فكرة كرة القدم السابقة اللي كانت تلعب إنه الجميع بخدمة الفرد. اليوم في في في منتخب الأرجنتين بالذات تحديدا، وفي أي فريق يلعب فيه ميسي، تجد إنه الجميع المجموعة في خدمة الفرد والفرد في خدمة المجموعة.
0: صحيح، هذا وصف، هذا وصف صحيح. صلاح التنبكتي من المدينة، انتهت القصة.
2: مرحبا أستاذ، رحب فيك أستاذ الكبير.
0: أهلا وسهلا.
2: طبعا ميسي ما عاد في مجال، ما خلانا مجال نقدر نثني عليه، ما تدري من فين تمسك. ممكن ميسي تكلم عنه لدرجة ان انا وصلت لمرحلة صرت اقول ميسي مش موهوب، الموهوب رونالدينو، الظاهرة رونالدو، مارادونا، نيمار، هذول الموهوبين. هو اعتقد انه انه انه ربنا معطيه شيء زايد عن البشر. يعني في اذا احنا نفكر بجهة واحدة من عقولنا ودماغاتنا، هو عنده جهتين. الرجل مو طبيعي، يعني في عمر 39 ما في لاعب وصل إلى هذه المرحلة هو قادر يسوي اللي يسوي ميسي. تخيل أنك أنت تقرر وتنفذ وتوري الناس أنك أنت بتقرر وتنفذ في نفس الوقت، فشيء مو طبيعي. مسيرته توقعنا أنها انتهت، راح لأمريكا، خرج من المنافسة، خرج من أوروبا، خرج من كل شيء، وجاء وهزم

0: اللي ما زالوا موجودين في اكبر دوريات العالم اللي اصغر منه
1: صحيح،
0: ب 10 و12 و15 سنه، شيء كبير بالنسبه لي.
1: قاعد يمارس القوة على منتخبات أوروبا.
0: نعم، فرض عضلاته على كل لاعب كان يتم مقارنته بميسي، وقالوا انه خرج من الجيم، راح امريكا لانه ما عاد صار عنده قدره على المنافسه وشبع كوره، لكن اللي قرانا هو انه هو من كوكب اخر، شيء عظيم هذا ميسي.
1: في أوصاف كثيرة أنا سمعتها من أمس إلى اليوم، من طبعا من سواء كانوا المغردين في السوشيال ميديا أو حتى من المحللين، بأنه أصبح يعطي المنتخبات مو بس يفوز عليهم، يعطيهم الأمل حتى قبل صافرة الحكم بوقت قليل ومن ثم يبدأ المباراة. أحدهم يقول هذا ما يأكل ويشرب زينا، هذا يأكل علاجات، يفطر علاج جسمه مو طبيعي ما شاء الله.
2: يقول لك العمر مجرد عمر لسه، يعني الواحد يكلم
1: العمر
2: نفسه
1: مجرد رقم. صحيح،
2: رقم
1: واحد واحد انا شفته انت مسوي له ريتويت ابو خالد، يقول يفطر بنادول يقول حتى لو تبغى تسبه ما تلقى شيء تسبه فيه، يعني سبحان الله.
2: هو صراحه سوى لكل نجوم العالم اللي يعني متوقع بشكل في الشكل العمري لهم في الملاعب، سوى لهم حفله وداع غير لائقة.
1: لا بس في شيء ما ادري انتم انتبهتوا له ولا لا، بالرغم من هذه يعني الايجابيات اللي لا تحصى بالنسبه له، والالقاب التي لا تعد، والاشادات التي تنهمر عليه من كل جهه، الا انه شخصيه متواضعه، هذه تحسب مقارنه باخرين لم يصلوا ولا 10% مما وصل له صلاح.
2: تفضل. لا طبعا هي هذه ملاحظه من سابقه، يعني يعني او او او او شخصيه واضحه اصلا لهويه اللاعب. لما جيت قارنها في كثير لعيبه صراحه اساطير في كره القدم، لكن فيهم الغرور، فيهم الغطرسه، فيهم التعالي، فيهم لهم كاريزما معينه في هذا الجانب، لكن هذا الرجل كيف يستطيع ان يفرض احترامه؟ غير مساله التواضع، هذا المتعة التي يقدمها للمشاهدين أو الراغبين في الاستمتاع، وهي حقيقة وأصل كرة القدم هي المتعة. فهذا ضاف عليها هو الأسلوب الشخصي حقته، إنه هو رجل أنا قاعد يعني أتجاوب معاكم وأتفاعل معاكم أو أقدركم بهذه المتعة. هذا اللي احترمه انا في ميسي صراحه،
1: يستحق يكون قدوه في مجاله،
2: اقصد
1: في الملعب.
2: ما علي انا ايش تسوي انت برا، انت عندك ملايين، انت عندك قصور، انت عندك ما يستعرضها، حتى ما يستعرضها صراحه، يعني ما يستعرض حياته الاجتماعيه ولا يقحمك في اشياء،
1: يعني هو كانه يقول ترى بيني وبينكم الملعب وبرا الملعب ما لكم خص.
2: بس وهذه حقيقه كره القدم اصلا. انا هذه اللي ابغى اللاعب كذا، ايش عندك ما عندك هذا الله يكثر خيرك.
1: صح صلاح،
0: هو شوف الرجل عنده نكران ذات عجيب، انا ما شفته في لاعب مر في تاريخ الكوره. يعني مثلا مارادونا عظيم، ما هو طبيعي، لكن انا كثير يقولها رونالدينو شرح، وتجد نوعا ما تشوف الان كريستيانو يتكلم كثير في هذا الجانب. ميسي نهائيا ما يوصل للانا، حتى ميسي إذا سئل عن أهداف، عن أرقام، عن كيف سويت اللقطة دي، كيف سويت الحركة، كيف جبت الهاتريك، دائما تشوفه يرخي راسه وينزل عيونه، لدرجة إنه ما يبغى الثناء قدامه. هو دائما يحس إنه دائما إني أنا ما سويت شيء، بالرغم إنه عارف هو إيش عمل. شفت له لقطة بعد المباراة، راح عند الجمهور مباراة أمس، كانوا يهتفوا باسمه، فصار يأشر يقول لهم اهتفوا باسم المجموعة. تواضعه ما أدري وصل لمرحلة ما هي عادية. فأنا بقول لك إنه من الصعوبة إنه الواحد يجد كلام يقوله عن ميسي. 20 سنة إحنا بنتكلم عن ميسي، فأنا وصلت لمرحلة ما عاد صرت أعرف أتكلم عن ميسي. أنا أتمنى إنه يطلع لنا أحد مختص يحلل جسد هذا الرجل، إيش فيه داخل دماغه، شيء الله معطيه هو زايد عن البشر العاديين. أتمنى يشوف، أو عن اللعيبة العاديين، زي ما قلت لك قبل شوي، شفت مواهب خارقين زي رونالدينو وزي غيره، بس زي هذا الرجل التحكم والقرار في عمر 39، لما انت دماغك يعني يطلق اشارات لك عشان تروح لاقدامك وتنفذ اللي يطلع من راسك، هو للان ما زال قادر يعمل هذا الشيء. في لعيبه وصلوا ل 34 ما صار قادر، ما عنده نفس المرونه والحركه اللي كانت عنده في عمره 25.
1: احنا عندنا لاعبين اعمارهم 23 متعطل عندهم الميزه دي.
0: نعم كلهم هزمهم. وتخيل انت لما تروح امريكا جو التمارين يختلف تماما.

0: عن الاحترافيه اللي موجوده في اوروبا، وجولوا من دوري الابطال وكلهم ابطال والجسد مختلف وفي عمر فارق عنهم بكثير، هزمهم كل ما خلى شيء ممكن نتكلم عنه لسه.
1: طيب في مباراة الأمس تقدم المنتخب الإنجليزي بالهدف الأول بالدقيقة 55 الشوط الأول، أكيد الكل شاهد ما تحتاجون منه تفصيل، لكن الشوط الأول كان معركة بدنية أكثر من أنها فنية، يعني معركة بين اللاعبين وكأنه يعني مشتعلة المباراة قبل أن تبدأ بأشياء خارج الملعب. كلنا قرأنا عن موضوع دخول الاف بي اي وحماية الجماهير و الإجراءات الأمنية الكبيرة والأحاديث السياسية، وبعض أعضاء البرلمان سواء كان هنا في الدولة هنا أو الأخرى تحدثوا عن مشاكل سياسية، فكانت مشتعلة المباراة من قبل أن تبدأ، وهذا ما أثر على شوطها الأول وكان يعني انتهى بالتعادل بصفر لصفر. الشوط الثاني في الدقيقة 55 استطاعوا الإنجليز التقدم بالهدف وتركوهم الأرجنتين يلعبون إلى الدقيقة 85، من قالوا يلا بدأت المباراة. 85 سجلوا التعادل، 92 سجلوا الثاني.
2: شوف الشيء في منتخب الأرجنتين في هذه البطولة انه كان يعني اكثر شيء متى يخرج الارجنتينيون افضل ما لديهم في حاله ان يكونوا في رده فعل. لو تيجي من الراس الاخضر الى مصر الى مباراه انجلترا بالذات، هذه المباريات المفصليه والحاسمه بالنسبه كانت للمنتخب الارجنتيني، يعني وفيها شد عصبي كثير وفيها لازم خروج مغلوب، كلها نتجت عن ردود فعل قوية جدا لمنتخب الأرجنتين. يعني الأرجنتين لا يريح نفسه من البداية، هو يلعب بحذر دائما دائما يلعب بحذر حتى يحاول يصل إلى هدفه وسأول الحصول على على على هذا شباك الفريق المنافس، ولكن في كل هذه المباريات المنافسين هم من يتقدمون، هم من يزون شباك الأرجنتين، ثم يخرج الأرجنتينيون في آخر دقائق من المباراة بالذات بحكم الصلابة الذهنية حقيقة، الجهد البدني العالي، الحماس، القتالية اللي صارت عندهم. يعني منتخب الأرجنتين أنا في نظري ليس أفضل نسخة من 2022، ولكن اللي يلفت النظر في
1: أعتقد ميسي وصفها أنه أفضل.
2: إيه، لكن اللي تشوف اليوم الرغبة القتالية، يعني أنا شوف مثلا مقطع واحد معلق وصراحة اختصر فيه شيء كلام كثير من لحظة النشيد الوطني اللي قاعد قبل المباراة وطريقة أداء النشيد الوطني من لاعبي الأرجنتين، قال من هنا انتهت المباراة. يعني فاهم؟ شعرت في هذه البطولة بالذات يعني أكثر من هو دائما هو عندهم الخط البياني هذا المعنوي، لكن في هذه البطولة كان مسألة تحدي كبير جدا عند الأرجنتينيين من أخذينا من كل النواحي الوطنية والرياضية والتاريخية، قاعد يتعاملون مع هذه الفكرة المونديال كمشروع وطني سيشكل تغيير في عالم كرة القدم بشكل كبير، انهم يكونوا المرة الثانية مثلا ابطال، المرة الرابعة هم حاملين كاس العالم، هم من يضعون تاريخ جديد. طيب. لتاريخ الارجنتين نفسه.
1: طيب اذكر صلاح بانه في الدقيقة 92 اتى الهدف الثاني، وكان في وقت ضائع طويل كان بإمكان الإنجليز بأن يعني يصلحوا ما يمكن صلاحه، ولكن كانت كل الملامات سواء كانوا من المحللين ما بعد المباراة، سواء كان من بيكهام أو كان من روني أو كثير من المحللين الإنجليز، حملوا جزء كبير من التغييرات اللي صارت من مدرب المنتخب الإنجليزي بأنه تسبب في أو تغييراته تسببت في أن يكون الفريق مدافع عن طول الشوط الثاني، مما عطل الكرة الهجومية لدى المنتخب الإنجليزي.
0: والله شوف توخيل في مباراة أمس يطلق عليه كلمة لا نامت عيون الجبناء، هو كان جبان في مباراة أمس، عم نتكلم بالتحديد بعد الهدف. إدارة للمباراة كانت سيئة جدا، أفسد على منتخبه فرصة أنه كان ممكن يصعد أو يلعب مباراة بشكل مختلف تماما. أنت سجلت هدف في وقت ممتاز جدا، الدقيقة 55 بعد الشوط الأول اللي كان فيه عك، بعد كده قرر انه يركن الباص، يخفض دفاعه تماما لدرجه انه في لقطات طلعت كان في تقريبا حدود 10 او 11 لاعب يلعبوا داخل منطقه الجزاء. واكبر جريمه ترتكبها لما يكون عندك جوده لعيبه وتسمح لخصم عنده لاعب بحجم ميسي انه يلعب داخل منطقه الجزاء. يعني المباراه صارت تتلعب في 20 في 25 متر، فالارجنتيني كانوا قريب جدا

الحارس انجلترا، لدرجه انه شفنا قبل الهدف الاول في ما يقل عن 3 فرص كانت ممكن واحده فيهم تركب، لكن الحارس تالق في واحده او اثنين والباقي كانت حظ اللي تصدم في العارضه او في القائم مثلا او غيره، لدرجه انه شفنا ايضا راس الحربه المهم

0: بدنيا قوي، سرعة، ضغط ممتاز جدا، يدافع مع الظهير، قادر انه تستفيد منه في التحولات. بالاضافة عندك واحد زي ساكا قاعد على الدكة، ايضا قادر تستفيد منه في التحولات لو قررت انك انت تخفض دفاعك، بس جيب لعيبة لما تلعب طويل قادرين يجروا ويجيبوا الكرة ويراوغوا ويصنعوا الفرق. لكن هو ما عمل هذا الشيء، شال كل اسلحته الهجومية، نزعها من الفريق وابتدى يلعب مدافعين عشان يحاول انه يغلق المنطقة اللي في الخلف، وهذا الامر كان خاطئ تماما، فكان يحتاج انه يكون عنده جرأة اكثر. وهذا الامر شفناه في الارجنتين لما رجعوا بالتعادل للدقيقة 85، ما وقفوا ورا، قالوا خلاص ندير الخمس دقائق الباقية لين يصفر الحكم، نروح لاشواط اضافية، عندنا 30 دقيقة، لو استقبلنا نقدر نرجع لانه يكون في وقت طويل. بعد ما سجلوا الهدف الاول ظلوا مستمرين في الضغط،
1: أيه.
0: هنا تجي الجرأة، تجي الشخصية وفرق عمل المدرب.
1: صحيح صحيح، هذا تحليل منطقي صحيح. طيب النسبة أعطت بعد نهاية المباراة طبعا، لكن قبل مثلا تسجيل الهدف للمنتخب الإنجليزي كانت النسبة أعلى من وجهة متابعة عادية يعني وليست دقيقة، لكن بعد نهاية المباراة أعطت الأرجنتين 64% 36 للمنتخب الإنجليزي. ما أدري بس صححوا لي، إذا فاز الأرجنتين على إسبانيا في النهائي يكون في بطولتين لكأس العالم متتالية حصلوا على كأس العالم لم يخسر إلا من المنتخب السعودي، كده معلومة صحيحة؟
2: صحيح.
1: طيب
0: صحيح.
1: كثر الله خير هالجيل، لقينا منهم شيء. الإسبانيا والأرجنتين المباراة المنتظرة يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، مقارنة قبل النهاية، الأهداف المسجلة 13 لإسبانيا 19 للأرجنتين في مبارياتهم طبعا فيما بينهم، والأهداف المستقبلة 1 على إسبانيا و7 على الأرجنتين، وتسديدات على مرمى 42 44، شباك نظيفة 6-2. هذه في البطولة الحالية، هذه الأرقام في البطولة الحالية. الليلة المنتظرة راح تكون كما سلفنا الأحد 19 يوليو 10 مساء بتوقيت السعودية، راح تكون المباراة النهائي في نيويورك. هل نعتبر مبالغين لو قلنا مثلا راح يكون في المباراة منافسة بين يامال وميسي يا أبو خالد؟
2: طبعا طبعا أكيد، كما كل الحين كل منتخب لا بد أن يكون في نجم هو الرمزية، يعني الرمزية الفنية.
1: لا أنا ما أتكلم عن المنتخبات، أنا أتكلم أقول رأس برأس.
2: طيب أنا أتكلم، طيب أخذني على قولك،
1: أخاف أنه أنت فهم سؤالي خطأ.
2: لا لا عارف، فهذا يعني هذا لاعب الشاب في فيك يا إسبانيا، وهذا اللاعب الأسطوري الخبرة اللي في القريب من الأربعينات وهذا اللي في العشرينات، يعني تصادم أجيال واضح جدا اليوم هيكون، يعني عفوا في النهاية هيكون بشكل كبير بين الحماس والطموح وبين الخبرة والتمكين اللي في ميسي. حقيقة هو قاعد يشيل منتخب الأرجنتين صراحة، يعني هو المركز هناك يا مال، هو جزء مهم جدا من تركيبة المنتخب الأسباني، جزء مهم جدا. لاعب ذكي، لاعب صغير، لاعب رشيق، لاعب يعرف يتحرك بكرة من غير كرة، فهذا له أسلوب لعب هذا الشاب وهذا الجيل اللي هو فيه، وميسي هو اللي يطوع كل شيء على طريقته في المنتخب الأرجنتيني. فلذلك أنا أشوف إنه الأرجنتين راح تواجه منتخب صعب جدا، تكتيك عالي جدا، يلعب كمجموعة، عنده مدرب ذكي جدا يعتمد على أكثر من عنصر في طريقة اللعب أو طريقة الوصول إلى مرمى المنافسين. ميسي في ظل أنه ميسي تحت حصار أو تحت غطاء أو تحت قبضة يعني ممكن تكون دفاعية جدا، قد يحصل زي ما حصل في كل المباريات الثلاثة، عندما يستفز، عندما يعني يشعر بضيق الخناق على المنتخب الأرجنتيني يخرج كل ذيك الخبرات عشان تطوع النتيجة لصالحه. لكن هذه المرة شفنا بالذات، يعني لو جينا نقول من البداية من كانوا أكبر المرشحين للوصول إلى نهاية هذه، طبعا كانت الأرجنتين رقم واحد كحامل لقب، ثم فرنسا اللي كانت هي الوصيف
1: صحيح.
2: موجودة هناك بنسبة كبيرة جدا، ثم كانت البرتغال، في ناس رشحت هولندا ومن ضمنهم إسبانيا. لكن إسبانيا اليوم هي لما تصل إلى هذا المستوى أو إلى هذا النهاية دون أن يلج فيها أهداف كمان في مباريات، 6 مباريات تقريبا لم يلج فيها هدف.
1: صحيح.
2: انت اليوم تتكلم على منظومة دفاعية قوية،

0: نتكلم على كتلة فريق يجيد التحرك دفاعا وهجوما في الافتراء والافتراس لمنافسه. فلذلك المرة هذه غير مباراة الأمس مع إنجلترا، غير مباراة مصر، غير مباراة الرأس الأخضر. هذه مباراة مختلفة جدا، لأنها أيضا تحمل مسؤولية أنها مباراة نهائية. فلذلك ويل لميسي والأرجنتين من خصم ليس بالسهل يعني حقيقة.
1: صراحة شو تقول؟
2: شوف، من عظمة ميسي انه فرق 20 سنة مع يامال، وبنحط شوية مقارنة. طبعا بشكل عام ما في احد ينحط في جملة مفيدة مع ميسي. في المباراة نفسها ممكن يتفوق يامال، هذه كورة تحصل عنده كل المقومات، امكانياته كبيرة، لكن ميسي شيء استثنائي. المباراة نفسها الارجنتين حتواجه فريق عنده سيستم لعب تقني مش موجود في العالم كله، ما في فريق قادر يجاري اسبانيا من ناحيه الكوره، وشفنا ايش عملوا في فرنسا لدرجه انه الفرنسيين صاروا مش عارفين كيف يتصرفوا، لدرجه انه شكوا في انفسهم ان هم ما عندهم امكانيات بسبب الاسلوب اللي تلعب فيه.
0: جوكر، ما عرفوا يحللون الخساره، الفرنسيين ما عرفوا كيف يحللوا الخساره اصلا.
2: نفسيا تعبوا. انت تخيل استاذ محمد انه انت قوي فعلا قوي،
0: صحيح،
2: ويجيك احد يوريك ضعف، قاعد يتنمروا عليهم في الكوره. احنا شفنا لقطات طلعت بيباصوا من الحارس للحارس كانهم في حصه
0: صحيح.
2: تدريبيه. هذا الامر يسبب الم لاي لاعب، انه هو يعلم انه هو لاعب كبير يصير مو قادر يمرر. اللي سبب اللي حصل من اسبانيا، واحد زي رودري بيتحكم في ريتم المباراه كامله، يتحكم في ايقاع فريقه وفريق الخصم، وباختصار حطوهم في جيوبهم. هذه كانت واضحه. الارجنتين حتواجه هذا السيستم، تواجه هذا الاسلوب. الفريق اللي مهما تضغط يكسر خطوطك، مهما تسوي هو يلعب عليك كوره، يعرف يستحوذ، المثلثات في كل مكان موجوده، بدءا بالصعود بالكوره في دائره الملعب، طرف اليمين اليسار في عمق الملعب، في كل مكان في مثلث عند اسبانيا. غير انه اسبانيا فريق شخصيه عظيمه جدا عندهم، وعندهم اسلوب بغض النظر مين يلعب يطبق هذا الاسلوب. تخيل بيدري على الدكه، نيكو ويليامز اللي كان نجم من نجوم اليورو قاعد على الدكه، يامال تم اعداده في البطوله نفسها ما هو جاهز، اولمو نفسه اولمو اللي كان في اليورو لانه برشلونه اصبح يقعد على الدكه. لما نتكلم على المحور الاهم في البطوله، واحد من افضل اللعيبه هو جاي من رباط اصلا من اصابه وما رجع لوضعه الطبيعي اللي هو رودري، لكن مقدم بطوله عظيمه. اسلوب اسبانيا ما تقدر تتعامل مع الارجنتين، فاسبانيا ممكن تفوز باسلوبها بالجانب التقني العالي اللي عنده باستحواذ ان تحول الارجنتين من الكوره، ولكن عليهم حاجه واحده لازم يسوي الاسباني اذا يبغوا يفوزوا، كيف يخرجوا ميسي من المباراه. وخروج ميسي من المباراه هذا امر مستحيل انه يحصل. ميسي مشكلته تستفزه يرجع، فالافضل انه ميسي يعني زي ما قال النجم الكبير المصري اللي نسيت اسمه ده، سيبه لربنا، يعني ده سيبه لوحده ولا لك علاقه فيه ولا تيجي تعدى من جنبه. فما بعرف، المباراه صعبه جدا، 50 50 ميسي يعطي تفوق للارجنتين اذا عرفوا يوسعوا له المساحات في عمق الملعب او لما يميل على الطرف اليمين وهو بيسوي العجب، لكن اسبانيا سيستمها يقدروا يتفوقوا فيه على كل فريق في العالم. المباراه حتكون ممتعه عكس لو وصلت انجلترا، هنشوف مباراه مقفله، مباراه ممله، لكن الفريقين هذول يهاجموا بشكل جيد والاثنين عندهم الجراه، فان شاء الله احنا في موعد اننا نشوف مباراه عظيمه. اخيرا بس لو سمحت الاستاذ فيصل، فيما يخص ميسي، تخيل هذا اللاعب في هذا العمر، ولازم نركز على مساله العمر، الصلاه على النبي، 39 سنه والرجل ساهم في جميع المباريات السبعه في البطوله، بدءا من نروح للجزائر، نتكلم على النمسا، نتكلم على الاردن، بعدين نروح للادوار الاقصائيه اللي هي الاهم، نتكلم على الراس الاخضر، ميسي سجل، تروح لمصر في دور 16 سجل وصنع، تروح لسويسرا ميسي ايضا صنع، تروح لامس امام انجلترا قرر حرفيا انه ياخذ فريقه الى نهائي كاس العالم وصنع هدفين بطريقه غريبه جدا. الهدف الثاني اللي اخذ الكره عكس رجله الميته الضعيفه جدا وعمل اوفر، شيء غريب هذا الرجل، فضائي حقيقي.
1: امره لله. طيب، سكالوني مدرب الارجنتين قال ما قدموا اللاعبين امر مذهل، هذه المجموعه من اللاعبين لا تكف ابدا عن مفاجاته، اذا مدربهم يقول هذه مفاجاه اللي هم يسوونها فما بالك في المنتخبات الاخرى. توماس توخيل مدرب الانجليز قال نشعر بخيبه امل، لقد كنا قريبين جدا لكننا اصبحنا سلبيين اكثر من اللازم بعد ان سجلنا وسمحنا بفرص كثيره لم نتمكن من استعاده الاستحواذ على الكرة، ثم استقبلنا عدد كبير من العرضيات والفرص والتسديدات، كنا قريبين لكننا لم نتمكن من الحفاظ على المستوى النفسي بعد أن سجلنا. في الإحصائيات، الأرجنتين لا تخسر في نصف النهائي كأس العالم. في 1930 هزموا الولايات المتحدة 6-1،

0: في 86 هزموا بلجيكا 2-0، وفي 90 هزموا إيطاليا بركلات الترجيح 4-3، وفي 2014 هزموا هولندا 4-2 أيضا بركلات الترجيح، و 2022 هزموا كرواتيا 3-0، وفي 26 بالأمس هزموا إنجلترا في بهدفين لهدف. نذكر بس أخيرا عن هذه المباراة المنتظرة وقد تكون مفارقة عجيبة، بأن عدد 9 لاعبين من أتلتيكو مدريد النادي الأسباني، 9 لاعبين موجودون أو موجودين في النهائي، 5 منهم مع منتخب الأرجنتين و4 مع منتخب إسبانيا. اشتعزوا هذا الموضوع الصراحة، هل المدربهم الأرجنتيني اللي جلس معهم فترة طويلة وعرف أن يكون هذا الفريق، فمعظم الأسباب نجاح هذا النادي من الأرجنتين كان اختيار صحيح؟
1: له علاقة بحاجتين، جنسية الرجل سيميوني، والحاجة الثانية شخصية اللاعب الأرجنتيني. اللاعب الأرجنتيني تشعر الكرة مش فقدام، الكرة هنا تحسهم يلعبوا بروح ما تشوفها في مكان آخر. بغض النظر
2: يفوز نقطة مهمة دي صراحة.
1: نعم، فهم هم هم هذه قوتهم. فسيميوني أنت بتشوفه يعني كم سنة له يدرب أتلتيكو مدريد، كمية إحباط في سنوات كثيرة، دوري أبطال يروح عليه مرتين، والدوري ويتعب يعاني، يمكن في آخر 10 مواسم ما حقق بطولة أو 11 موسم، لكن الشغف اللي عنده، حركته على الخط، وكل مرة يحط فريقه على إنه يفوز ويروح لبعيد، شيء ما لا يمكن تشوفه. حتى لما يخسر ينزل الملعب يواسي لعيبته، في المؤتمر الصحفي دائما يطلع بشخصية القائد مش المدرب. عظيم هذا الرجل بغض النظر عن بطولات يحققها ولا لا، هذا السبب اللي خلاه يروح للعيبة الأرجنتينية أكثر، لأنه يقدر يطبق أفكاره. لما يقول يتكلم في محاضرة هم يفهموا إيش يبغوا، لأنه هو من نوعية المدربين قبل الجانب الفني الجانب التقني قبل مهارتك موهبتك، هو يبغاك تكون رجل بلغة كرة القدم وتلعب من قلبك. هذا السبب اللي مخلي فيه لعيبة أرجنتينيين أكثر.
0: أعتقد إذا ما خلتني الذاكرة هو يعتبر أغلى مدرب على في كرة القدم.
1: أعتقد هو حتى أكثر من غوارديولا استمرارا.
0: أعتقد. طيب. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الانتقادات التي وجهها ديشام مدرب المنتخب الفرنسي لمستوى التحكيم في مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، مشددا على أن الحكام المشاركين في المونديال من الطراز العالمي. وقال الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام لوكالة فرانس بريس ردا على تصريحات ديشام الذي تسأل عما إذا كان حكم المباراة يمتلك المستوى اللازم لإدارة نصف نهائي كأس العالم، رد بنعم، بالتأكيد حكامنا من الطراز العالمي. وكان المدرب الفرنسي انتقد مستوى الحكم السلفادوري الذي قاد المباراة، هل يملك الحكم المستوى المطلوب لإدارة نصف نهائي كأس العالم؟ لن أجيب عن ذلك، وليس لأننا خسرنا أقول هذا، كان هناك عديد من الحالات وغالبا ما ذهبت ضدنا أيضا. موضوع التحكيم أبو خالد يعني هو يعني مع كرة القدم وين ما كانت، دوريات، كؤوس عالم، بطولات إقليمية، قارية، التحكيم مشكلة.
2: طبعا، بس شوف يعني ما هو بذيك الفداحة مرة، لكن شوف التقنيات الجديدة والاشتراطات الجديدة والتعديلات الجديدة مع أدق هذه، أنا صراحة في شيء بعضها يعني أحس أنه يفقد كرة القدم حقيقة يعني تشوق للمفاجآت. يعني تخيل يلغى هدف، يقول لك بالاستشعار اللي جوة كرة القدم، لمسة الشعرة اللاعب، اللي يعني انت ما تقدر انت تصدقها صدقها ما تبغى تصدقها براحتك، مثلا انك تحط يدك على فمك ومدري مين داخل المباراة، يعني حاجات جي كبير اشغلت الحكم المباراة عن مهمته الحقيقية داخل المباراة. اصبح المسؤوليات كثيرة احيانا يخرج فيها عن القدرة على السيطرة على المباراة وكيفية ادارة المباراة في هذا الجانب. لكن الشيء اللي يلفتني كان إلى أمس الحكم الأمريكي اللي قاد المباراة الأمس،
0: المغرب الأمريكي،
2: صراحة حكم تفوق، رغم أنه الكثير كان مستغرب أنه هو يتولى المباراة هذه المباراة.
0: في حملة من الصحافة الإنجليزية عليه من أول ما أعلن
2: طبعا، لكن لفت نظري كثير صراحة، كنت أتابعه وقت المباراة، يعني كيف الدقة، كيف الملاحظة، حتى اعتراضات المنتخبين لم تكن تذكر
0: صحيح
2: على قراراته، لم تكن تذكر يعني حقيقة. وأدار مباراة واحدة من أجمل المباريات المثيرة في كأس العالم بدقة كبيرة يعني وعلامة كبيرة جدا. يعني أنا كمان لفت

0: نظري اكثر انه هو من شعوره فعلا انه هو ادى مهمه حقيقيه سجل في اخر المباراه. انا زعلان وانا فرحان بالمباراه، هو قال الحمد لله على
1: هو فريق الحكام يلعبون مباراه بالاخير، نجاحهم يهم هذا
0: إيه
1: الموضوع.
0: طبعا لا بس انا
1: الناس تعتقد انه من نظريه المؤامره انه الحكم يبغى ينجح المنتخب ده على هذا، لا هو يبغى ينجح.
0: مهمه يعني اللقطه اللي قام فيها الحكم دليل ثقه في نفسه انه هو ادار مباراه على مستوى عالي تحكيميا.
1: صحيح اتفق معك، وان كان فيه بعض هذه تعطينا ايحاء بانه كثير من المدربين اول مشكله عنده تكون الحكم في حاله انه اخفق. حسام حسن كمثال، صلاح وقلناه في الاسبوع الماضي انه تغييراته وعدم محافظته على الهدفين هو المتسبب ب يعني تغيير النتيجه وليس الحكم.
0: لا الحكم في جزء منه كان بالمباراه حقيقه، يعني اوكي نتفق مع طريقه التغييرات بعد التقدم وشيء المنتخب المصري، ولكن في اللقطة اللي كان فيها الضربة الجزائية أو سواء محمد صلاح أو زميله الثاني، يعني لقطة يعني أنت ليش اللي يستفزك في اللقطة هذه؟ مو عدم احتسابها، أنك أنت في لقطة مشابهة لها المنتخب المصري ألغيت له هدف ورجعت الكرة عند منطقة 18 المصرية ولغيتها. أنت هذه اللقطة حتى ما لك رغبة تشوفها في الفار. في بعض الامور يعني حكام صراحه
1: ترى الانتقاد انه ليش ما راح للفار بس.
0: ايوه طيب انت ارجع للحاله وشوف، يعني انت حالتين في وقت واحد صارت اذا ما كانت حق صلاح الثاني.
1: طيب
0: فانت ما رجعت نهائي، فكان في يعني استفزاز من الحكم حقيقه، ويخرج اللاعب ويخرج المدرب ويخرج ويدفع ان يقول اشياء ممكن يؤمن بها الشارع الرياضي.
1: طيب صلاح كلينا رد على مدربين، يعني مدرب المصري ومدرب الفرنسي.
2: شوف في البداية الأستاذ محمد يتكلم على كثرة الأنظمة والقوانين اللي صارت للحكم وشغلته كثير. تخيل مع هذا كله يمكن أكثر مونديال يجروا فيه الحكام، بعض الحكام وصلوا في بعض المباريات إلى 13 كيلو أكثر من اللعيبة صاروا يجروا. تخيل كل التقنيات هذه معاهم وبرضهم ما زالوا الحكام متوترين إنهم ممكن تكبوا خطفة بيضطر يجري كثير في الملعب. موضوع كولينا وموضوع ديشامب معليش هذه يعني اسمحوا لي او سامحوني على الكلمه بجاحه. انت قدام المغرب الكره لمست في يد رابيوت قبل لا تروح لامبابي، بغض النظر هي لعبه جديده ولا غير، وسجل فيها الهدف الاول. بعد كده انت حسمت المباراه، ما حد طلع اتكلم ولا حد قال شيء عشان انت منتخب كبير ولا ايش؟ خسر ساري برر. لو انا مكان هذا الرجل ما اتكلم على التحكيم لانه منتخبي ظهر بشكل سيء جدا، وكل النجوم اللي عندي ما قدروا حتى يمرروا باص مع كل النجوم والقوه اللي عندي، فما اجي اطلع اتكلم على حكم. بعدين انت ما انهزمت 1-0 وبصعوبه من كورنر ولا كره ثابته ولا خطا لاعب حول من من من الكره في مرمى، لا انت انهزمت بفريق حجمك داخل ارضيه الملعب وحرمك من انك تلعب كره معاه. حاجه واحده فقط اللي كان له كمدرب ديشام بيسويه، يطلع يعتذر للشعب الفرنسي كله وكل من يشجع فرنسا ويقفل الملف هذا وما يتكلم. فانا ماني شايف اي مشكله بالتحكيم.
1: هو تشعر كانه بس انتقاده للحكم على جنسيته، انه يعني ما يملك كره متطوره فكيف انه يحكم في ادوار متقدمه. واضيف يعني لرايك انه زيدان وصف الخساره بانها خساره مذله، ما تكلم عن تحكيمه وتكلم عن فريقه.
2: نعم هذه هذه هذه اعذار. شوف في فرق بين القائد وبين بين بين رئيس، خلينا نقول او كذا. هو ما عنده شخصية القائد، نفس اللي عمله توخيل طلع يبرر، طلع قاعد يبرر. في ناس في هذه الأوقات يطلع يتكلم بشكل مختلف، عادي جدا يقول لك ما قدمنا شيء، عادي جدا يقول أنا كمدرب أخطيت، يحمل نفسه الخسارة، يحمل نفسه المسؤولية. هم ما يقدروا، يحاول يدور أي شماعة لأنه السائد في كأس العالم الآن الكل يتحدث عن التحكيم، فأنا ليش ما أتكلم عن التحكيم؟ فالمباراة ما كان فيها شيء من ناحية التحكيم تتكلم عنه، تفرجناها من الألف للياء، إسبانيا كانت تلعب لحالها.
1: نغلق الملف المونديال وننتقل إلى الشأن المحلي، حيث يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم مقترحا تنظيميا يحدد سقف عدد المباريات المسموح لكل ناد فيها بطلب حكام أجانب خلال منافسات دوري روشن السعودي الموسم المقبل، بهدف توسيع فرص الحكام السعوديين في إدارة المواجهات الجماهيرية والكبرى. المقترح سيعرض على مجلس إدارة الاتحاد الجديد قبل اعتماده رسميا، حيث أن الاتحاد الدولي فيفا أبلغ الاتحاد السعودي عبر رسالة شفهية أن غياب تكليف الحكم خالد طريس عن إدارة أي مباراة كحكم ساحة في كأس العالم الحالي يعود بشكل أساسي إلى قلة توليه المباريات الكبيرة في الدوري المحلي، حيث

0: ويعتبر ذلك أحد أبرز المعايير التي تعتمدها لجنة الحكام الدولية في توزيع التكلفات، حيث التقط رئيس مع ماجد آل صاحب الأمين العام المكلف للاتحاد السعودي بحضور السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام، ونقل لهم مباشرة رسالة الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا. هذا الخبر من الزملاء في الرياضية. محمد بكيري، هذا الموال المتكرر من سنوات طويلة بأنهم يعتقدون أصحاب القرار بأن عدد المباريات كعدد هي من سوف تطور المستوى الحكم السعودي.
1: جميل. أنا والله شوف الخبر هذا شايفه من أمس بس ما علقت عليه، فكنت أتمنى أنك تفتح بالمحور. سبحان الله فتحته. أول شيء يعني بصراحة لفت نظري، ليش ليش الحكم السعودي أو الأندية السعودية فقدت الثقة في الحكم السعودي؟ هذه أول نقطة يعالجها اتحاد الكرة ولا اللجنة؟ هذا واحد. ثاني شيء، أنت بدل ما تنظر لجزئية الاعتماد على الأندية في تطوير الحكم السعودي أو في تحسين جودة الحكم السعودي، أنت كلجنة، أنت كاتحاد كرة، إيش سويت طول السنوات الماضية اللي توفر لك فيها ميزانيات عليا وتوفرت فيها تقنية عالية جدا في كرة القدم؟ إيش استطعت أنك أنت تطور في الحكم السعودي حتى مع التقنية؟ الحكام أخطاءهم فادحة، أخطاء فادحة. حصريتك على مجموعة من الحكام لمدة سنوات طويلة، يمكن الموسم هذا بدأ أو شيء يبرز بعض الأسماء أو شيء، أنت طول الأسماء طول الفترة هذه اللي مضت تقريبا، خلينا نقول فترة اتحاد الكرة 7 سنوات، ولا خلينا أكثفها في ال4 سنوات الأخيرة اللي هي فيها الضخ المالي العالي جدا، من هو حكم المباراة، حكم السعودي التي قدمته للساحة السعودية غير الأسماء اللي إحنا ما زال بعضها من أيام عمر المهند؟ من الحكم السعودي الذي أصبح أقل أخطاء من مقارنة بما سبق من النسخ؟ نفس الأسماء، نفس الوجيه، نفس الأخطاء تتكرر، لا شخصيات تتطور، لا أدوات تتطور، لا إمكانيات تتطور فيهم. يعني أنا ما بسمي لأن أنا معاشرهم كلهم دول حالكم، ما في أحد. يعني أنت أبدأ بالخطوة اللي هي كواجب عليك، ثم افهم من الأندية حتى تكون هي جزء من فكرة أنه هي تطور الأندية، مع أنه ما هي مسؤوليتها، المسؤولية مسؤوليتك أنت، والخيار لي أنا أختار حكم محلي. طيب ما عندك النصر ما شاء الله تبارك الله مختار الحكام المحليين في كل المباريات، عندك الاتحاد نصف مبارياته تقريبا نصف مبارياته محليين وبعضها حكام أجانب، والأهلي شرحوا يعني في لا حد يعني يضع فكرة أو يغرس فكرة إنه لا والله ما في إلا حكام أجانب هم اللي يقودون المباريات الكبرى. المسألة تبدأ من عندك. يا إيش سوى لجنة الحكام هذه اللي تجيب لنا وفار وشوي نجيب لنا المدرمين ونحطها فيها على إنه بخبرات وتطوير وتحييد حكام سعوديين وتجاهل فلان على فلان، هذا ضدنا هذا معانا؟ ترى لو كشف عن كواليس لجنة الحكام وما يحدث فيها حقيقة، يعني لو تكلم حكام بدون ما يعني يذكر أسماءهم لأنه صار ضرر كبير جدا، ترى مشاكل كبرى وحكاوى لا تروى على العلن حقيقة. يعني هذه النقطة اللي أنا أتكلم فيها، لأنه الملف
0: عشان الناس بس لا تفهمنا غلط، مو بالمقصد شيء مو كويس، لا شيء بيناتهم يعني بتكليفات وغيره.
1: لا بديك هي باختصار
0: شلالية عشان ما تفهم بأنه مو ثاني.
1: لا شلالية طبعا أتكلم على هذا الشيء، شلالية طاغية داخل اللجنة، واللي يحط له هذا مراقب له وهذا له مدري مين وهذا جيب ذا وقرب هذا، عشان كذا تحكيمنا اللي يشوفونه هو هذا.
0: طيب وش المفروض يصير باختصار؟ وش المفروض يصير؟
1: المفروض اختصار انه هم يبدأوا بتصحيح الأخطاء. أول شيء استعادة ثقة الشارع الرياضي سواء عندي ولا سواء جمهور في الحكم السعودي، من خلال اصلا تطوير الحكم السعودي، تحسين جودة الحكم السعودي في التحكيم. الحكم السعودي حتى مع التقنية العالية جدا لم ينجح، اخطاء كثير جدا بالذات الذين على تقنية الفار، من أسوأ الحكام عندنا.

0: من أسوأ الحكام. نعم سنة ما أشوفها اليوم أشوفها بكرة أشوفها من 10 سنين وأشوفها اليوم. ما في يعني يجيب لك واحد دوم ماسك الفيديو يحكم لي مباراة كبرى والخط قايل كذا ما هي يعني بقى حتى على مستوى جودة هي اللي تدير هذه المباريات بفضل هذه التقنية اللي توفرت لهم. يعني المفروض أنا في نظري اليوم دخلت التقنية هذه إني أشوف الحكم السعودي سيتحسن بشكل كبير، خف عليه عبء كبير. لا هو هذا الطين بلة.
1: طيب صراحة ايش تبي تقول؟
2: أشوف فيما يخص الحكام،
1: لا تنسون انه لا تنسون قبل ما نغلق ملف المونديال كنا نتكلم عن جدل تحكيمي، فاحنا ما ودنا نرمي كل شيء وكأنه مشكلة خاصة.
2: بما يخص التحكيم المحلي، بمجرد ما تشوف الحكام وضعف شخصيتهم في الملعب تعرف عمل لجنة الحكام انه عمل ضعيف جدا، مش قادرين يقدموا حكم واحد بشخصية. شوف احنا في الحارة نلعب كورة، نعرف اليوم مثلا بيحكمنا الحكم الفلاني، نعرف انه الحكم ده نقدر نرفع اصواتنا عليه، نقدر نضغطه لانه هو مش مالي مكان، ما هو قد صفيرت يعني. هذا اللي بيحصل مع الحكم المحلي، وهذا امر له علاقة ايضا بشخصية الحكم بتكوينه بشكل عام وعمل لجنة الحكام على الحكام. ما بيقدموا شيء جيد، ما في اي نموذج ممكن تقول هذا الحكم جيد. ودليل على ضعف الشخصية طلعت لقطات لحكام محليين مع نجوم كبار كريستيانو وغيره، شوف لما يبغى يطلع الكرت الأصفر ولا الأحمر كيف الحكم متشنج، يبغى يورينا أني أنا شخصية ومستعد أطرد أكبر نجم في الدوري. إن دل على شيء دل على ضعف شخصيته، بينما الحكام أغلبهم لما تجي تشوفهم الكبار لما يطرد لاعب عادي يطلع كرت أحمر بدون تشنج، هم لا يطلعوا الكروت وهم متشنجين بالرغم أنه قراره يكون صحيح 100%. السبب تشعر أنه يدخل الملعب ويفكر لو أخطيت ايش يقول عني الجمهور الفلاني، ولو طردت النجم الكبير ايش ممكن يقولوا عني اني انا صاحب شخصيه. واللقطات هذه بدون ذكر اسماء شفناها في الدوري مع بدايه الصندوق. كل ما ترتفع الى هذه المرحله من الضخ المالي من النجوم الكبار اللي موجودين في الدوري لابد انه حتى حكامك يطلعوا معك. المشكله انه اللعيبه اختلفوا، نجوم كبار مدربين كبار، حكامك ما زالوا في مكانهم، وهذه مسؤوليه الاتحاد السعودي بشكل عام واللجنه اللي مسؤوله عن تطوير الحكام.
1: طيب هذا معناته احنا نقول لصاحب المقترح الحل ليس انك تعطيه مباريات اكثر، الحل انه انت تعطينا حكام نجد الثقه فيهم وافضل.
2: انا عندي حاجه لو سمحت، اشتغل على حكم واحد 5 سنين، حكم واحد اشتغل عليه، ابني شخصيته، خليه يكون متمكن وجريء وعنده قرار، اشتغل عليه يرجع الثقه للحكم المحلي، بعدين ابدا اطلع لنا حكم واثنين وثلاثه، يكون رجعت الثقه للحكم المحلي. لا تجيب لي 10 وتجبر الناس عليهم، واحد بس اشتغل على واحد.
1: ودائما المتميزين يعني يرفعون الثقه عند الاخرين. صحيح، امس اعلن نادي شباب عن قبول اعتذار المتحدث الرسمي للنادي محمد الشهري بشان عدم الاستمرار في منصبه. اتمنى على التوفيق. ما في أي سبب يعني غير أنه عنده ظروف. عندي أخبار انتقالات، أستغل وجودكم ما تبقى من الوقت لهذه الحلقة، حيث أعلن النادي القادسي عن التوقيع رسميا مع المغربي سفيان الكرواني ومحمد القحطاني لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2029. في الشان النصراوي تتجه إدارة نادي النصر إلى البقاء على الكولومبي دوران. أنا أسعدني صراحة هذا الخبر، أتمنى أنه يتم يعني أنه دوران سوف يعني يعود إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل في ظل استمرار الأزمة المالية التي تصعب إبرام صفقات جديدة. يعني هذا ما أدري الخبر لكم التعليق، بس إذا اللاعب درى أنه بسبب الأزمة المالية بداية ما هي بزينة. يعني في فرق أني أقول برجعك أنا بحاجتك، وفي فرق أقول إن تركت بترجع لأنه أنا ما عندي فلوس أجيب غيرك فما عندي حل إلا أنت. هذا يعني ما أعرف شلون عاد الشباب أو الشركة يتكلمون.
0: هو لاعب كويس ترى على فكرة،
1: هو لاعب ممتاز مو كويس،
0: بس شوف الخلل كان إيش المشكلة، كانت التعامل مع هذه النوعية من اللاعبين الموهوبين اللاعب الصغار السن اللي جوا في توقيت مهم بالنسبة للنصر وتوقيت مهم بالنسبة لأعمارهم في ذلك الوقت. أنا التعامل الإداري أنا أعتقد بإمكاني أن يعيد دوران كما هو دوران حقيقة، يعني يجب أن يكون هناك تعامل إداري مختلف جدا عما حدث، ونصرين أدرى بما حدث يعني في ذيك الفترة. لكن اللاعب
1: لا، بس المعلومات تقول أنه مركزه يتعارض مع مركز رونالدو فهو لن يلعب، فرفض أنه يجلس على دكة الاحتياط، ففكروا في إعارته أو بيع عقده. باختصار هذه المشكلة.

0: هو لعب طيب ما جابوا النصر وكريستيانو موجود
1: لعب مباراتين او ثلاث مباريات
0: لا في النهايه اقصد تعاقد وتفاوض وتعاقد معه كريستيانو موجود فيها اليوم النصر محتاج الى نوعيه من هذه الاسماء حقيقه وهذه الاعمار ليكون بهويه مختلفه اليوم النصر كبطل دوري ليس كما قبل اليوم النصر مطالب بمكتسبات اخرى اليوم حيشارك بطوله اسيا النخبة بطولة الدوري مرة أخرى محافظة على اللقب أشياء كثير موجودة عند النصر اليوم النظرية أن النظرة يجب أن تختلف في نادي النصر اليوم في أزمة مالية وأنا أعتقد أنها تمر على كثير من الأندية الصندوق
1: إذا هل معقول الأزمة المالية تصل إلى أنهم يلغون معسكر بها؟
0: اليوم في اجتماع أعتقد أنه قضي يعني اليوم الساعة 9:10 الصباح كان اللي هو اجتماع الشركات الثلاث مع إدارة مثل إدارة الصندوق الاستثمارات العامة لتحديد مصير الرعايات التي موجودة لديهم على القمصان هل هتستمر ولا ما هتستمر هل الأندية بتروح لخصصة ولا ما تروح لخصصة لأن الأندية كلها عالقة في هذا الموضوع من حيث التدفقات المالية جد يعني الأهلي ترى يعاني النصر يعاني غير الضوابط اللي عليه الاتحاد ايضا الاتحاد انا جالس في اجتماع في رمضان مع رئيس النادي الاتحاد كان يتحدث على انه يطالب الصحفيين الزملاء اللي كنا جالسين انه ليه ما تتحدث عن النادي الاتحاد انه نادي غني تخيل إن هذا في شهر رمضان يعني لسه في الموسم يقول احنا نادي غني ويجب ان نتفاخر اننا نادي غني ثم يجي الصيف والشتاء اللي مضى والصيف اللي غايب انك الاتحاد هذا على حد الكفايه انا ما عارف ماني مستوعب التناقض
1: طيب لا خلينا اسال السؤال بشكل ثاني
0: انا اقول لك في الاتجاه هذا الانديه الى اليوم لم تحدد موضوع العلاقه ما بينه وبين الشركات من الشركات هذه من اكبر الرعاة
1: طيب خليني استغل الوقت ابو خالد اسالك اقول هل طيب خليني اسالك هل هم يمرون في ازمه ماليه والا هم رفعوا الفاتوره على انفسهم حتى وصلوا لمرحله انهم لا يستطيعون الاستمرار بهذه الفاتوره العاليه في فرق بين الثنتين
0: مثلا غير رفع الفاتوره ما رفع الفاتوره اليوم احنا نتكلم عن فتره صيفيه حبيبي فيصل
1: انا اتكلم عن نتكلم عن انديه الشركات بشكل عام
0: نتكلم عن انديه الشركات في بعضها رفع الفاتوره بس هناك في معادله مهمه جدا كمان عندها عند عند عند الرابطه وغيرها انت تبغى لعيبه ايوه ابغى لعيبه طيب صرف اللي عندك وجيب لاعب مكانه هذه واحده الثانيه انا لو ابغى لعيبه طب انا ايش ميزانيتي أنا ماني يعني بعض الأندية الحين ما يعرف ميزانيتها طب أنت الحين لك 100 مليون الدوم 100 مليون ترى باقي لك 300 طب متى 300 أخذ أنا ما حد عارف فهنا الفجوة اللي سايرة
1: طيب
0: يعني كمان الأندية لها التزامات أديني خطتي أديني عفوا ميزانيتي عشان أنا أبني خطتي وفكرتي أحيانا قاعدين يتفاوضون الآن ترى أنا ماني متفائل كثير بالموسم الجاي القادم حقيقة لا من جودة لاعبين ولا شيء الى الان يعني بناء اللي انا اشوفه الحين من نوعيه المدربين اللي تم استقطابهم من نوعيه اللاعبين اللي تم التعاقد معهم ترى ماني متفائل كثير
1: طيب
0: لكن الامور الماليه يجب ان تكون واضحه ما بين مكان تدفقه وبين الشركات
1: طيب قبل ما اروح الصراحه اعيد عليك نفس السؤال لو كانت النصر الازمه الماليه اللي موجوده عنده هل هي وصلت الى مرحله انه لا يستطيع
0: اقامه معسكر هو خطا قويدو قاعد يدفع الان صراحه هذا الخطأ ثمين اللي سواه ووضع النصر في مأزق كبير حقيقة لأنه هذا أصلا يا حبيبي يا فيصل هذا يفتح لك موضوع أكبر
1: لحظة وش قويدو وش قويدو رايح
0: في مواضيع صارت أول
1: أيوة
0: هي تبعاتها هذه
1: اللي هي وش هي
0: والله كان على لاعب محترف وعلى على
1: أنا سؤالي عن معسكر أبها تبع مو عن قويدو
0: معسكر أبها
1: يعني معسكر أنا أبها. أتحدث عن معسكر أبها إذا نتكلم عن المصاريف العادية طبعا أنا أسألك لأنه أنت تحدثت عن هذا الموضوع المصاريف العادية يعني أي نادي قادر على أنه يقامة معسكر
0: لا
1: في
0: أبها لا موضوع ثاني حق أبها موضوع بعدين
1: أوكي خلاص ممتاز
0: أي موضوع ثاني
1: مو أزمة مالية
0: لا
1: بس ممتاز
0: بس في النقطة هذه مهمة جدا أبي أتمنى فيصل والله يوم الحلقة ان نفتح موضوع المدراء الرياضيين ودول بالذات الحين فتره الصيف يعني انا عندي نموذج زكي الصالح مدير رياضي شو الشغل يا اخي اللي يسويه يا اخي شوف الفرصه اللي اخذها بالقادسيه وقاعد يقدمها ودخل ملايين على نادي القادسيه
1: وبهدوء ما يتحدث
0: وبهدوء
1: صامت

0: يشتغل بس
1: صراحة،
0: صح.
1: وانتقائية في اللعيبة أيضا، ذو جودة ومكسب في الأخير لما
0: طيب
1: يبيعوا.
0: طيب صلاح الدوران
2: شوف، فيما يخص دوره ما يختلف اثنين على جودته، لكن انا اشوف فكره قدومه كانت خاطئه. مش هو اللاعب اللي كان يحتاج النصر. النصر لو كان يبغى يجيب لاعب في الثلث الهجومي في ذيك الفتره، يروح الى لاعب جوكر يقدر يلعب مهاجم وهمي، يلعب على الاطراف يمين ويسار عشان يقدر يستخدمه في اكثر من مكان. لكن تجيب لاعب بهذا السعر 75 مليون واكثر يكون بديل لكريستيانو، واحنا عارفين انه ما راح يلعب، هذه حتكون مشكله كبيره. الان اللاعب يمكن عمره وصل 23 سنه، حينحسب من ضمن الثمانيه الاجانب، فليش انت تخسر لاعب يكون موجود على الدكه وانت اصلا انت كنصر محتاج محورين اجانب وليس واحد؟ هذه مشكله حتكون على النادي، ما ادري كيف ممكن.
0: إيه بس فنيا وانت متخصص بالامور الفنيه، انا اعتقد ما في تعارض بين مركز دوران ومركز رونالدو. يعني
2: لا ما
0: رونالدو عاده من اللاعبين اللي نشوفه كثير وقت المباراه يطلع من ال 18، لكن دوران هو لاعب 18.
2: اي بس انت تبغى تلعب بيهم الاثنين. طيب انت عندك
1: لبس كمان
2: جناحين وعندك لسه جواو افضل لاعب في الموسم الماضي، فكيف تبغى تلعب بيهم هذول الخمسه في
0: بس
2: المركز؟
0: فيليكس انا اشوفه يدخل من العمق، يدخل 10 فيليكس.
2: اي تبغى تلعب براسين حربه وبجناحين ولاعب 10، ما تصير، بتفقد وسط ملعبك انت. فالصح انه انت تجيب لاعبين وسط وتستغني عن دوران او تعيره او تشوف له اي صرفه، فانت مش من المنطق
0: طيب لا يروح
2: بديل.
0: دوران للاتحاد
1: يا
0: مفيد؟
1: ليت والله انا بقى.
2: اذا اذا اذا اذا اذا الاتحاد مش قادر يعمل صفقه مقارنه بالنصيري، لا فرق كبير جدا. جيب يعني اذا الاتحاد يقدر ياخذ اعاره يمشي بيه الموسم الجاي وبعدين يدبر امور، اذا ماديا احنا ما ندري ايش في الاتحاد، ممكن يروح ممتاز مقارنه بي بي بي مقارنه بالنصيري، فرق كبير جدا. على الاقل لاعب عنده السرعات، عنده التسديد، صغير يقدر يتحرك على الاطراف ويطلب كوره في المساحه، وحتى مع اسلوب مدرب الاتحاد الجديد اللي هو الاسلوب المباشر هو مفيد اكثر من النصيري، وما في مقارنه في هذا في في في هذا الجانب. في حاجه ما تخص امور الجوانب الماديه في الانديه والمشاكل اللي حاصله الان، انا اشوف في خطا في اداره البرنامج من البدايه لهذه المساله. بمعنى انت ما ينفع تطلع بعدين تنزل، الصح انك انت تيجي من تحت وتتدرج. يعني انت رحت في السوق من البدايه وسمحت الانديه تعاقدوا مع عدد كبير من اللعيبه، منهم نجوم زي ما سميت في اي وغيرهم، وفي بعض الانديه وصلت لمرحلة من التعاقدات أكثر من احتياجاتها، بعدين ابتديت تنزل شوي. كان المنطق أنك تبدأ بخمسة لعيبة أو ستة وتشوف احتياجاتك وتبدأ تتدرج شوي شوي، لكن اللي حصل أنهم طلعوا مرة واحدة ونزلوا، وهذا الأمر اللي حيخلينا ممكن
1: لا
2: ممكن
1: جوكر ترى هذا مو هنا والله، مو الخلل هنا، الخلل عشان أختصر لك هو في تلك كانت قسمة نظيظة.
2: إيش؟
1: تلك كانت قسمة نظيظة بالبداية. الخطأ لما يجيني بعدها مسؤول الاستقطاب ويجي يقول لي تتساوى الكفه بعد 3 سنوات او موسمين، من هنا بدا الخطأ حقيقه. والله ما هي مساله الخمسه فئه A ولا فئه B، انا من البيئه انه في تفاوت في الدعم بين الاربع الانديه من اول ركزه، هذا اللي سبب الخلل وكان الم لذيذ يعني حقيقه.
2: خليني امشي معك في موضوع انه في فوارق في الدعم بين
0: 30 ثانيه صراحه ان سمحت.
2: انا مقصدي انه انت سمحت لبعض الانديه يتعاقدوا مع عدد كبير من اللعيبه وفتحت ميزانيات وصرفت اعطيت بغض النظر مين اقل مين اكثر. الان ايش اللي حصل؟ بشكل واضح اصبحت في مشكله في الجانب المادي. كان الصح انك انت يعني بدال ما اعطي مليار اعطي 300 واطلع، يصير الموسم هذا يكون هو الاكثر صرف وليس الموسم الاول. هذه وجهه نظري، هذا الامر اللي عمل الخلل هذا.
0: شكرا جزيلا محمد بكيري، شكرا جزيلا صلاح تنبكتي الشهير بجوكر والمعروف بجوكر.
2: بس أنا أشكر اللي اخترع النت لليوم يخليني متواجد مع قامات كبيرة زيك.
1: شكرا لك، الله يطول عمرك.
0: شرف لنا، الله يحفظك.
2: يعطيكم العافية.
0: شرف لنا، الله يحفظك. نشوفكم إن شاء الله بعد موجز الثالث عصرا يوم الأحد في أمان الله.
3: العربية FM. العربية FM أخبار على مدار الساعة. على مدار الساعة. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
4: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، وهذا يمكن غير يختلف.
3: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات.

0: عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
1: لذلك إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
2: نعم مطلب ببيئة العمل.
3: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
4: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
5: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
6: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
7: الناس يعزمون في الدروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM.

مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياضة. هذه أبرز عناوينها. رويترز تقول إن إيران طلبت من الحوثي إغلاق باب المندب في حال استهداف منشأتها للطاقة. وأمريكا تستهدف مواقع دفاع جوي إيرانية ومواقع إطلاق وتجهيز صواريخ ومسيرات. الخارجية الأمريكية تعلن الموافقة على صفقة أسلحة بنحو ملياري دولار للسعودية. وميناء جدة يدشن اليوم توسعة جديدة بقدرة تشغيلية تتجاوز 1,000,000 طن سنويا. نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن إيران طلبت من ميليشيا الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب في حال نفذت أمريكا تهديداتها باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية وتحديدا شبكة الكهرباء. يأتي الطلب الإيراني بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران ما لم تستأنف طهران المفاوضات. وقد أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم انتهاء موجة ضربات ليلية جديدة على إيران، ولفتت في بيان إلى أنه تم استهداف مراكز قيادة ومواقع دفاع جوي وقدرات صاروخية ومسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية والبحارة في مضيق هرمز. كما وسعت الولايات المتحدة نطاق عملياتها العسكرية داخل إيران مستهدفة للمرة الأولى مواقع في شمال البلاد بالتزامن مع استمرار القتال حول مضيق هرمز. وشملت الضربات بحسب وكالة أسوشيتد بريس مواقع قرب طهران ومحافظة سمنان، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات في محافظات همدان ولرستان ومركزي وخوزستان وهرمزجان وسيستان وبلوشستان.

0: تعليقا على استئناف القتال، اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إدارة ترامب لا تزال على المسار الصحيح في مفاوضات إيران، منتقدا الرافضين للحوار معها.
1: I think that the goal is certainly good, which is to prevent Iran from getting a nuclear weapon. So part of our Iran policy, and this is where I get frustrated with the people who say you should never negotiate with Iran, part of our Iran policy is like solving the long-term problem, that if we could create the sort of circumstance where Iran would commit not just to not have a nuclear weapon right now, but over the long term to not try to rebuild that capacity, like, yeah, I think that that is a good and valuable thing.
0: قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، مضيفا بأنه لا يحبذ تحديد مواعيد نهائية لإيران.

0: with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. It would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
1: I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave.
2: من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين الطود. حسين مرحبا بك. كيف استقبلت الأوساط السياسية في واشنطن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس؟ هل تلمح إلى تعديل أم استكمال لمواقف الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض؟
3: هي تلمح إلى استكمال مواقف الرئيس، لأن هناك خاصة عندما نتحدث عن الجانب الجمهوري خالد، هناك دائما يعني محاولة صحيح يؤيدون الرئيس، ولكن هناك رفض لموضوع مثلا إرسال جنود على الأرض، لأن هناك مخاوف حقيقية من سقوط ضحايا بين هؤلاء الجنود. لذلك فكرة أن يكون هناك إنزال بري لا تلقى ترحيبا كبيرا بين الجمهوريين المؤيدين لدونالد ترامب في العمليات العسكرية. هم يؤيدون زيادة الضربات، يؤيدون توسيع العمليات العسكرية من خلال الضربات الجوية، ولكن عندما يأتي الأمر إلى الإنزال البري واحتلال بعض الجزر، وبالمناسبة هذه الخطة كانت مطروحة في المواجهة الأولى منذ أشهر قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، ولكن تم استبعادها بسبب إمكانية وقوع خسائر. هناك يعني جزء كبير من الماجا ريبابليكنز ومؤيدي الرئيس دونالد ترامب يرون في جيدي فانس ما أنه يمثلهم، وأنهم لا يريدون الانخراط بشكل أكبر في تورط أمريكي في إيران، ويريدون طبعا استكمال الأهداف العسكرية، ويطالبون الرئيس بإنهاء هذا الموضوع يعني إزالة السيطرة الإيرانية التي تريدها عن مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز، ولكن فقط من دون تدخل بري. كما أنهم يؤيدون أن إذا كان الرئيس سيحصل على ما يريده من خلال التفاوض التفاوض تحت القوى النارية، فهذا أمر أيضا يحبذونه على التدخل البري. لذلك هناك دعم لهذا المسار الذي يقوده جيدي فانس، ويرونه بأنه يكمل ما يقوله ويكمل مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في نهاية المطاف الأمريكيون منذ البداية قالوها إن كانوا سيتفاوضون بالقوة وتحت القوة. إيران ستكون تحت الضغط العسكري، وهذا ما نشاهده، هذه الضربات وتصعيد هذه الضربات واتساع رقعة العمليات العسكرية في إيران في المواجهة الحالية لتشمل مواقع شمال إيران، يأتي في هذا السياق لإجبار إيران على التخلي عن ما تريده بمضيق هرمز وهو السيطرة عليه، وأن تقبل بفتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة بشكل كامل وتام في هذا الممر المائي. وأيضا يريدون منها تعهدات لكي لا تعود إيران مرة أخرى أثناء التفاوض، إذا عادوا إلى طاولة التفاوض كما يريد دونالد ترامب، لتستخدم هذه الورقة. دونالد ترامب يبدو أنه ضاق ذرعا كما قلنا بموضوع استخدام ورقة مضيق هرمز للتحايل وللمماطلة بالدخول بالموضوع الأهم بالنسبة له، وهو موضوع الملف النووي، إضافة طبعا لمواضيع أخرى لا تقل أهمية مثل موضوع وكلاء إيران والبرامج الصاروخية.
2: شكرا لك حسين الطود مراسل العربية من واشنطن. ونذهب إلى موضوع باب المندب ونتحول إلى زميل عبد الجليل مسعي الذي يشرح لنا طبيعة المنطقة جغرافيا وقدرات الحوثي على إغلاقه. نتابع معك عبد الجليل.
4: نعم خالد، يبدو أن طهران أدركت بأن الورقة الاقتصادية التي قد يمكن أن تلعبها بشكل مباشر أو غير مباشر لا تقل قوة عن الوضع القوة العسكرية، خاصة وأن الاقتصاد ربما هو النقطة التي تؤثر بشكل مباشر على الدول الغربية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. معلومات تؤكد أو ربما هناك تحركات، باتت هناك أيضا تحذيرات بأن الحوثيين قد يتحركون للعمل على غلق باب المندب أو إعادة سيناريو ما يحصل في مضيق هرمز. في الحقيقة هذا المضيق أيضا في ربما أضيق نقطة عندما نتحدث على نقطة عنق الزجاجة مثل ما يسمى في المضايق، هي أقل من 30 كيلومتر مع مسارين بحريان دوليان، هو مضيق أيضا دولي، الملاحة فيه يجب أن تكون مضمونة. لكن إذا حاول الحوثي أن يغلق هذا المضيق سيواجه صعوبات أكبر من التي واجهها الحرس الثوري الإيراني.

0: أولا لأنه لا يسيطر على المنطقة الرئيسية هنا مثل ما نشاهد على الإطلالة المباشرة على المضيق، لذلك هو سيحاول أن يتحرك في هذه المناطق التي يسيطر عليها والتي هي مطلة على البحر. نحن نتحدث عن 250 كيلومتر، هي هذه السواحل التي بإمكان الحوثيين أن يتحركوا فيها، وخاصة هنا سواحل محافظة الحديدة التي نشاهدها أمامنا. النقاط التي يتحرك فيها الحوثي هي عادة ما تجعل المضيق في عرض يصل إلى 140 كيلومتر إلى 150 كيلومتر، هذه ربما مسافة بعيدة ليست بتلك المماثلة لمضيق هرمز عندما تكون السفن تمر على مسافة 10 كيلومترات أو 15 كيلومترا، ليس مثل ما يحدث عندما تتحرك السفن، الأكيد أنها ستمر عبر السواحل الإريترية حتى إلى جيبوتي، لكن الذي يعمل الحوثي عليه هو تهديد السفن المدنية. السفن المدنية لديها نقطة ضعف بأنها بدون حماية، سفن تحمل النفط وتحمل الغاز. نذكر بأن 700 مليار دولار من السلع تمر عبر هذا المسار سنويا، وهو ما يمثل 15% من الملاحة الدولية. تغيير السفن لمسارها وعبورها عبر رأس الرجاء الصالح أو الاتفاق حول إفريقيا سيجعل السفن تقطع 6000 ميل بحري إضافية و 20 يوم إضافية أيضا في البحر، هذا سيرفع التكاليف. أما السفن فلن تغامر بالمحاولة بالمرور بعد أن تستهدف أول سفينة، لأن تكلفة الشحن سترتفع والتأمين سيرتفع أيضا والشركات لن تغامر. لذلك سيعمل الحوثي على ضرب بعض السفن المدنية إن استطاع، أو السفن الحاملة للمحروقات أو السلع، وهذا ربما ما يجعل حالة الذعر والخوف تؤثر على السفن، شركات السفن، شركات النقل وشركات التأمين. هذا إذا تزامن مع غلق مضيق هرمز أو تواصل ما يحصل في مضيق هرمز الذي هو لا هو غلق كلي ولا هو فتح أو حرية كاملة، هذا سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، على أسعار المحروقات، وهذه ربما الورقة الأخيرة التي قد تدفع إيران بقوة نحو لعبها، خاصة وأن أوراقها الآن تقريبا تتساقط. عودة إليك خالد.
1: شكرا عبد الجليل. أرحب بضيفي من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، وكذلك من القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني فارس البيل، مرحبا بكم. أبدأ معك سيد فارس البيل، الآن لماذا تكشف إيران هذه الورقة، ورقة استخدام المضيق، مضيق باب المندب؟ هل مسألة تتعلق بردع واشنطن عن ضرب منشآت الطاقة، أم أن قرار التصعيد وغلق باب المندب اتخذ بالفعل؟
2: دكتور فارس، السؤال لي أم
1: نعم سيد فارس لي؟ نعم السؤال لك.
2: نعم، أنا أعتقد أن إيران كانت تدخر ورقة مضيق باب المندب إلى اللحظة الأخيرة أو كخيار أخير، ورقة أخيرة في كل الأحوال. وربما تتذكر معي عندما دخلت ميليشيا الحوثي إلى صنعاء في 2014، في الأيام الأولى قبل أن تسيطر حتى على صنعاء كانت ميليشيا الحوثي قد اقتربت من باب المندب، بمعنى أنها كانت تريد منذ اللحظة الأولى تنفيذ الاستراتيجية الإيرانية بحصار والإمساك بهذه الورقة منذ البداية، باب المندب. وظلت ميليشيا الحوثي تراوغ في هذه المسألة، كان هنالك تهديدات مستمرة واشتغال على هذه النقطة تحديدا، صافر، الألغام البحرية، سفينة صافر أقصد، كل هذه التحركات التي أدت إلى عسكرة البحر الأحمر كانت الغاية منها الإمساك بهذه الورقة بشيء أو بآخر. لكن في تقديري أن ميليشيا الحوثي فقدت جزء كبير من هذه الورقة عندما جاءت القوات الشرعية وسيطرت على النقطة المقابلة للمضيق باب المندب. لكن هنالك نقطة ملفتة، وهي أن ميليشيا الحوثي على تواصل مع الشباب المؤمن في الصومال، كان هنالك رصدت تدريبات مشتركة، أسلحة ترسل وتقنيات من ميليشيا الحوثي إلى القرن الأفريقي، وبالتالي نتوقع أن هناك تنسيقا إيرانيا بين هذه الأطراف لغاية محاصرة مضيق باب المندب بشكل أو بآخر. هل تستطيع إيران إقفال مضيق باب المندب؟ أنا أعتقد أو أتفق مع التقرير الذي سبق أن الإغلاق لم يعد ممكنا بالشكل الكامل، لكن سيكون هناك حالة من الإرباك.

0: التجارة الدولية وللإبحار في البحر الأحمر ككل. بالمجمل أنا أتصور أن هذه الورقة الأخيرة بالنسبة لإيران تأخرت من ناحية استراتيجية. بالنسبة لها كانت تمني نفسها أن تكون هذه النقطة مقابل مضيق باب مضيق هرمز، باب المندب مقابل هرمز في لحظة واحدة.
1: نعم.
0: وبالتالي تفرض شروطها على العالم الغربي وعلى المجتمع الدولي وتحقق صفقات وشروط مختلفة تماما. لكن ربما كانت الاستراتيجية المختلفة في إبطاء ميليشيا الحوثي وعدم انخراطها في هذه المعركة ربما استراتيجية تشعر أنها يمكن أن تحقق فوائد أكثر إذا ما تأخرت إلى هذه اللحظة. الآن الموضوع اختلف. ميليشيا الحوثي تلقت ضربات كثيرة، هنالك كثير من لنقل الخطوات التي يمكن أن تحاصر بها ميليشيا الحوثي.
1: طيب.
0: الحكومة الشرعية في أحسن حالاتها عسكريا، وبالتالي عملية إدماج ميليشيا الحوثي لقيادة معركة مضيق باب المندب لا أعتقد أنها ستكون ناجحة بالشكل الذي طيب. تريده إيران تماما.
1: أسأل دكتور نبيل العتوم الآن عن الموقف الإيراني، يعني عندما توجه الحوثي بذلك أو يتسرب هذا القرار في حال أن الحوثي هو من أغلق المضيق، يعني هل يمكن أن يعطي ذلك أي هامش لطهران للإنكار، إنكار المسؤولية القانونية والعسكرية أو عدم تحملها لأي مسؤولية في حال أغلق الحوثي هذا المضيق الآن؟
2: مساء الخير استاذ خالد. العكس من ذلك تماما، هي الجانب الايراني تريد ان تحدث ما يسمى بتحول استراتيجي في طريقه اداره المضائق والممرات، من خلال اولا ليس فقط تحويل هرمز الى ورقه تفاوض، بل ايضا تحويل ورقه باب المندب كورقه رئيسيه تسعى ايران لاستخدامها وتوظيفها لاجبار الولايات المتحده الامريكيه، ليس فقط على تقديم تنازلات بل ايضا لوقف العمليات العسكريه والافراج عن الارصده المجمده ورفع العقوبات عن الجانب الإيراني وعدم الانتقال إلى القضايا المهمة والمحورية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. بالإضافة إلى أنه الجانب الإيراني دائما كان يفتخر ولا زال وسوف يبقى أنه هم قادرين على فرض واقع بحري، سواء بشكل مباشر عن طريق الحرس الثوري الإيراني ومحاولات المتكررة لإغلاق المضيق في هرمز، وما زال ذلك أنه لديهم من الوكلاء والأذرع والحلفاء القادرين على إعاقة حركة الملاحة على إرباك حركة النقل للطاقة، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى ما يسمى بالرد على الضغوط الأمريكية، حيث تعتبر طهران أنه تشديد الرقابة البحرية سواء في مضيق هرمز ودفع الميليشيا الحوثية على التصرف بهذا الشكل سواء كان بشكل مباشر ولا غير مباشر أو لديهم قدرات فنية وعسكرية، لكن في نهاية المطاف لديهم قدرات على إعاقة الملاحة ولو كان هذا الأمر من الناحية المعنوية ومن الناحية الإعلامية، لأن هذا سوف يرفع من كلفة الشحن ومن كلفة التأمين وغير ذلك، بالإضافة إلى محاولة رفع كلفة أي عمل عسكري معنى أنه جعل مرور السفن أكثر تعقيدا سواء في مضيق هرمز أو في باب المندب، وهذا رح يرفع الضغوط الاقتصادية.
1: ولكن هل الأمر أمر إغلاق المضيق هو مرتبط بتهديد الحرس الثوري بأنه في حال استهدفت منشآت الطاقة في إيران سيتم إغلاق مضيق باب المندب من الحوثي؟ لأنه اليوم ما حصل دكتور نبيل هو أمر لافت، يعني العمليات العسكرية امتدت لأول مرة إلى العاصمة طهران وإلى مناطق أيضا في شمال وشمال الغربي من إيران، وهذه المناطق تنتشر فيها جماعات انفصالية، يعني مثل جيش العدل، جماعات الكردية أيضا في الغرب، فبالتالي هل هناك أي أبعاد أو دلالات لهذه العمليات وتوقيت هذا التهديد أيضا بالتزامن؟
2: يعني انتقال العمليات العسكرية كما تفضلت أستاذ خالد من عمليات محدودة إلى عمليات عسكرية واسعة ومتواصلة يستهدف أولا استنزاف القدرات الإيرانية من ناحية، ومن ناحية أخرى توسيع مسرح العمليات، لأن احنا لا نتحدث فقط عن السواحل الإيرانية الجنوبية البالغة 2400 كيلومتر واستهداف الجزر، اليوم نتحدث عن 36 نقطة بات الجانب الأمريكي يستهدفها، وهذا الأمر طبعا كان لهذا الانتقال من خلال محاولة ضرب قدرات الحرس الثوري الإيراني، الرادارات، الدفاعات الساحلية، الصواريخ المضادة للسفن، وهذا هدفه تقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة. ثم انتقلت الأمور إلى أهداف لتشمل ليس فقط البنى اللوجستية ومخازن الذخيرة وخطوط الإمداد، بل أيضا ما يتعلق باستنزاف متعدد المحاور عن طريق ضرب

مراكز الحرس الثوري الإيراني ومقرات الأمنية المحيطة بمناطق الأقليات كما تفضلت في بلوشستان ولا في الأحواز وفي المناطق الكردية. وهذه محاولة من جانب الولايات المتحدة لزيادة الضغط على الجانب الإيراني، وأيضا فرض

0: سابقا استاذ خالد، انت بتعرف الجانب الامريكي لوح بورقه او بالورقه الكرديه، وهذا احدث يعني رد فعل عنيف من جانب ايران، وادى الى قيام الحرس الثوري الايراني باعتداءات متكرره من خلال المسيرات والصواريخ على المناطق الكرديه خصوصا الموجوده داخل العراق.
1: هل يستطيع دكتور سيد فارس البيل الحوثي أن يرفض هذا الطلب من قبل إيران وإغلاق باب المندب وبالتالي إدخال اليمن في مواجهة جديدة قد تأخذ طابعا دوليا دفاعا عن منشآة الطاقة الإيرانية؟
2: لا يمتلك ميلي او لا تمتلك ميليشيا الحوثي القدره على الرفض، كما انها لا تمتلك حتى القرار على التحرك. ميليشيا الحوثي مسيره في كل قراراتها وتحركاتها العسكريه، وهي منذ ان انشاتها ايران ميليشيا الحوثي مرتهنه بالكامل في تحركاتها وقراراتها وحتى ادارتها الميدانيه، ميدانيا وعسكريا تديرها قدرات من الحرس الثوري، ولا تمتلك حتى مساحة لقراءة الأبعاد الاستراتيجية أو حتى البيئة اليمنية حتى. وبالتالي أعتقد أن ميليشيا الحوثي مرتبطة ارتباطا تنفيذيا بما ترغب به إيران في كل الأحوال، وستذهب، هي تدرك تماما أنها ستذهب إلى النقطة التي ربما تكون هي الجحيم بالنسبة لها أو النهاية، ومع ذلك لا تملك من الأمر شيئا، ولا تملك حتى تقديم حتى قراءات مختلفة أو مواقف مختلفة للنظام الإيراني لتعديل بعض الخطط العسكرية أو بعض الآمال والطموحات العسكرية التي تريدها إيران في كل الأحوال. ولذلك أنا أعتقد أن ميليشيا الحوثي ستذهب في كل الأحوال إلى هذه النقطة حال طلبت منها إيران ذلك.
1: هل تستطيع الحكومة اليمنية فعل أي شيء الآن أمام هذا التهديد؟
2: نعم،
1: هل تستطيع الحكومة اليمنية فعل أي شيء يعني مع هذا التهديد الآن؟
2: تقصد الحكومة الشرعية؟
1: نعم بالتأكيد الحكومة الشرعية،
2: لأن الصوت ضعيف. الحكومة الشرعية الآن في أحسن حالاتها في تقديري منذ 11 عاما، الآن أصبح القرار العسكري متحد إلى درجة كبيرة، التشكيلات العسكرية أصبحت في إطار وزارة الدفاع، هنالك تحديث نوعي في السلاح، وجدنا أن الجيش اليمني أصبح يمتلك سلاحا جويا، ولأول مرة كشف عندما تم قصف مدرج مطار صنعاء. كل هذه النقاط المهمة بعد لملمة البيت اليمني أصبحت الآن في صالح القرار العسكري للحكومة الشرعية، عندما تجد الوقت الملائم والوقت المناسب للتحرك عسكريا أعتقد أنها ستحقق نتائج مهمة. هذا الأمر هو فارق كبير بين سنتين مثلا والآن. الآن القدرة العسكرية للحكومة الشرعية على مواجهة الحوثي أعتقد أنها كبيرة، بالإضافة إلى الجناح القبلي أو الجناح المجتمعي هنالك حالة من السقط الكبير، وهذه تنضاف بالتأكيد إلى حالة القرار العسكري أو القدرة العسكرية المناهضة لميليشيا الحوثي. ولذلك من الجيد أننا سنشهد تسارعا كبيرا في انهيار ميليشيا الحوثي إذا ما انطلقت شرارة الحرب.
1: دكتور نبيل جدي فانس يقول نتحدث مع البراغماتيين في الإيران، هل هناك مجال لأي عودة الآن للمفاوضات والدبلوماسية مع هذا التصعيد والحد الذي وصلت إليه؟
0: يعني باب المفاوضات سوف يبقى مفتوحا، خاصة أن الجانب الإيراني يتحدث عن أهمية المفاوضات، لكن المشكلة الأساسية ليست في الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ خالد، بل في الجانب الإيراني الذي يتحدث عن مفاوضات لكن بشروط مختلفة هذه المرة. وبالتالي هذا يؤكد أن طهران تريد علاقة تقوم على الالتزامات المتبادلة وليس ما تعتبره اتفاقيات أحادية الجانب. القضية الأساسية هو أن الجانب الأمريكي يربط كل ذلك بحركة المناحة وبصفقة هرمز وليس بأي شيء آخر، على أساس أنه كأن الحرب قد قامت بسبب المضيق وإغلاق المضيق ولم تقم على أساس ما يسمى بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني. الآن بموازاة ذلك الجانب الإيراني بيركز على نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى هي رفض الإملاءات الأمريكية، وإيران تعلن أنها لن تقبل أي اتفاق يلزمها بتقديم تنازلات كبيرة مقابل مكاسب محدودة سوف تحصل عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لرفع سقف التفاوض. وهذه مشكلة كبرى، خاصة المحاولة لتحسين شروطها قبل أي اتفاق نهائي، خاصة ملف هرمز والعقوبات والأموال المجمدة، ثم بعد ذلك ربما قد تنتقل إلى الملف النووي بشروطها كما تقول.
1: نعم.
0: من خلال القبول بما يسمى بتجميد التخصيب.

0: تقبل به من 5 إلى 7 سنوات، ولن تقبل بأي شروط أمريكية أخرى فيما يتعلق بتفكيك البرنامج النووي وإغلاق المنشآت النووية الثلاث والتفاوض حول النووي، وحديث يعني عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين حتى بالنسبة للبرنامج الصاروخي بيقولوا إنه هذا البرنامج هو للإطلاق وليس للتفاوض، وأيضا رفض التفاوض حول ما يسمى بنفوذ إيران الإقليمي ودعم ما تبقى من الوكلاء والأذرع.
1: شكرا جزيلا لكم. من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوب، ومن القاهرة المحلل السياسي اليمني فارس البيل. قد أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات التي تسمع في البلاد ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. الخارجية الأمريكية توافق على صفقة أسلحة جديدة للسعودية بقيمة 2 مليار دولار.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ما إن خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
2: إيران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
1: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
3: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
2: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
1: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
2: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
5: أهلا بكم من جديد. أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1,960,000,000 دولار، مضيفة بأن الصفقة المقترحة ستعدد قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية عبر تقوية دفاعها المحلي وتحسين التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأمريكية والقوى الإقليمية الأخرى. أفادت الخارجية الأمريكية بأن عملية البيع المقترحة هذه ستدعم أهدافها عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، بعد أو ويعد ذلك قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الخليج. نظام الأسلحة الدقيقة المتقدمة إيبيك KWS-2 هو نظام يحقق استهدافا عالي الدقة مع أقل قدر ممكن من الأضرار الجانبية، ويوفر أيضا قدرة قتالية فعالة في الأوقات الحرجة. النظام يحقق أعلى قدرة قتالية ضد الأهداف غير المحصنة والخفيفة التدريع بتكلفة أقل مقارنة بالأنظمة الأخرى. يعمل النظام على تحويل الصواريخ غير الموجهة إلى ذخائر موجهة بدقة. عند إطلاق الصاروخ تنتشر أجنحته، ويبدأ النظام البصري بتتبع الهدف المحدد سواء كان متحركا أو ثابتا في المناطق المفتوحة أو الضيقة، وتوجيه الصاروخ نحوه بدقة بما يضمن استهدافا دقيقا. النظام البصري المدمج في الصاروخ يسهم في توجيهه نحو الأهداف من مسافات تتجاوز 6 كيلومترات، بما يدعم قابلية البقاء ونجاح المهمة من خلال إبقاء منصة الإطلاق على مسافة آمنة من مصادر التهديد. يتميز النظام بمرونة عالية في تنفيذ المهام وتعدد المنصات، إضافة إلى وزنه الخفيف وانخفاض تكلفته، ما يجعله الأكثر اعتمادا لدى مختلف قطاعات وزارة الدفاع الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة.

0: معنا مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. سيد رياض، مرحبا بك معنا. بالنظر إلى طبيعة هذه الأسلحة في هذه الصفقة، ماذا تعني في هذا التوقيت الإقليمي شديد الحساسية؟
1: طبعا شيء مهم، خاصة ما تحدثت عنه خالد الأبكس. وتذكر يعني هناك عدة تقارير قدمت في العربية عن هذا السلاح الذي أثبت جديته وفعاليته ضد المسيرات خلال الحرب الأخيرة، وهو اكتشاف بالصدفة، لأن هذا السلاح هو بالأصل معد ليكون سلاح جو أرض ضد آليات الخفيفة، ضد المشاة، وإذ به يعني يتم استخدامه ضد المسيرات من إطلاقه إما من طوافات أو طائرة الهليكوبتر الهجومية الأباتشي أو الطائرات الحربية. يعني مثلا في المملكة العربية السعودية هناك طائرات F-15، هي منظومة نفس منظومة التوجيه بالليزر التي تستخدم لتوجيه صواريخ الهيلفاير، هي ذاتها تستخدم في توجيه هذه الصواريخ مع تعديلات بسيطة. جرى تعديل على هذه الصواريخ باستبدال رأسها ليتم توجيهها عبر الليزر، ومن هنا أنها صواريخ منخفضة الكلفة تستخدم بفعالية ضد المسيرات بأعداد كبيرة. يعني مثلا كل طائرة هليكوبتر تستطيع أن تحمل بحدود 10 لحد 12 صاروخ من الأبكس، الأف 15 تحمل لحد 24 صاروخ أبكس، وبالتالي كل طائرة تستطيع أن تعترض مجموعة من المسيرات وليست مسيرة واحدة. ومن هنا أهمية هذا السلاح كأداة رادعة فعالة ضد مسيرات شاهد الإيرانية.
0: سيد رياض، يعني هذه الصفقة أيضا هل يمكن قراءتها في سياق أيضا الاستعداد لأي تصعيد محتمل مع إيران، مع الحوثي، خصوصا في ظل التهديدات الأخيرة يعني بإغلاق مضيق باب المندب؟
1: خالد، الاستعداد لجولة ثانية قائم منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار من جميع الدول، وتحديدا المملكة العربية السعودية بدأ الاستعداد بناء على دروس مستقاة من المواجهات الأخيرة والبناء عليها في آلية، أولا تعزيز سلسلة الإمداد من الأسلحة المطلوبة، يعني النظر بما يمكن إنتاجه محليا، هل من مجال لمشاركة مع الجهات المنتجة ليتم إنتاج بعض هذه المنظومات محليا، وأيضا تأمين توفر هذه الصواريخ في مخازن المحلية، والتحضير للطوارئ. يعني بدء المحادثات والاستعدادات أنه في حال دخلت في مواجهة جديدة وطالت، ماذا يمكن، ما هي المصادر التي يجب الذهاب إليها إن بدأ المخزون بالنفاذ؟ وبالتالي كان هناك حراك على عدة جبهات، على عدة محاور من قبل المملكة والدول الأخرى في المنطقة للتحضير لذلك. وبالتالي شهدنا طلبيات على الباتريوت، على الثاد، على قطع غيار للطائرات، والآن الأبكس. وبالتالي الاستعداد قائم بشكل قوي لأي مخاطر وأي تصعيد مقبل في المنطقة.
0: شكرا لك مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية اليوم منطقة جديدة للإيداع في ميناء جدة. هذه المنطقة هي أول منشأة لوجستية متكاملة من نوعها، تتيح للشركات وصولا مباشرا إلى مسارات الشحن الدولية الرئيسية، وتسهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لوصول البضائع إلى الأسواق السعودية وأسواق دول الخليج وشرق أفريقيا.

0: ينضم إلينا من مدينة ميناء جدة مراسل العربية أسامة القاسم. أسامة مرحبا بك، حدثنا عن هذه المنطقة بشكل أكثر تفصيل.
1: نعم خالد، إذن لحلول لوجستية كبيرة دشنت اليوم منطقة تفويج الشاحنات، وهي الأكبر من نوعها على مستوى العالم بمساحة تزيد عن 1,000,000 متر مربع وتتسع لأكثر من 40,000 شاحنة، وبإمكان هذه المنطقة تفويج 2,700 شاحنة في الدقيقة الواحدة. الحل اللوجستي الآخر هنا في جدة في قلب ميناء جدة الإسلامي، الميناء الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والذي تتواجد به هذه المنطقة التابعة للبحر للحلول اللوجستية. دعوني أخذكم في جولة الآن عبر كاميرا العربية على هذه المنطقة الكبيرة، بنية تحتية ضخمة بمساحة تتجاوز 95,000 متر مربع على مستوى المساحة، بسعة 80,000 طبلية بمناولة 1,000,000 طبلية سنويا، ب34 رصيفا للتحميل. ما الذي يميز هذه المنطقة التي تم تدشينها اليوم؟ المرونة المالية. أولا، إتاحة التخزين وإعادة التصدير دون سداد الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة. نتحدث خالد اليوم على أن هذه المنطقة بإمكان التاجر اليوم أن يأتي ببضاعته من خلال الحاويات لتصل مباشرة إلى هذه المنطقة، ليستأجر منطقة مخصصة ويستطيع أن تكون بضاعته في هذه المنطقة ل3 سنوات قادمة دون رسوم جمركية. وهنا أيضا يتم تغليف هذه السلع وشحنها مباشرة إلى متجر التاجر أو إلى صاحب السلعة. هناك أيضا رقمنة واستدامة في هذه المنطقة، يعني هناك منصة رقمية مرتبطة بأنظمة الجمارك بألواح شمسية أيضا تغطي 20% من الطاقة. هناك أيضا الكثير من المناطق التي تحوي مخازن وبرادات، وأيضا مناطق لتجميد والاعتدال بالنسبة للأدوية. نتحدث أيضا أن نوبكو استأجرت منطقة في هذه المدينة، مدينة البحر اللوجستية، لتخزين وأيضا تبريد الأدوية. أيضا الموقع الاستراتيجي، نعرف أن ميناء جدة الإسلامي في مكانه الاستراتيجي كان القلب النابض للحركة اللوجستية عبر 18 مسارا في الأزمة الماضية، وبالتالي على المستقبل البعيد والقريب أيضا سوف يكون ميناء جدة مولدا رئيسيا للكثير من عمليات اللوجستيك على مستوى المنطقة. تحدث أيضا على موقع استراتيجي، وصول مباشر لخطوط الشحن الدولية تخدم كافة الأسواق سواء السوق السعودي أو الخليجي وشرق أفريقيا، بالإضافة أيضا إلى منطقة السعودية اللوجستية التي تستطيع أن تغذي 3 قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا. أيضا هي بوابة عالمية تستهدف تمكين الشركات غير المقيمة من دخول السوق السعودية، إضافة أيضا أن هناك الكثير من عمليات يعني عقود الرعاية التي تم توقيعها اليوم. إذا حلين لوجستيين، منطقة تفويج الشاحنات اليوم تم توقيع 7 عقود استثمارية بما يتجاوز 1,000,000,000 ريال، بالإضافة أيضا إلى هذه المنطقة التي ستحل اليوم كحل لوجستي إضافي نظرا للحلول اللوجستية المقدمة خلال هذه الفترة. ولكن يبقى السؤال، لماذا هذه الحلول اللوجستية؟ لسببين رئيسيين حقيقة خالد. السبب الرئيسي الأول هو أن الأزمة الماضية كشفت على يعني منطقة كبيرة جدا، السعودية كانت قادرة على إدارة الأزمة، وبالتالي هذه تعد للأيام القادمة. النقطة الأخرى أيضا توسع كبير جدا للحلول اللوجستية سواء من ناحية الصادرات أو الواردات هنا في السعودية وفي المنطقة بشكل عام.
0: شكرا لك أسامة القاسم مراسل العربية من ميناء جدة. فاصل ونعود في الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى
0: لنعي

0: حولنا
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: مباشرة نذهب إلى أخبار الرياضة وكأس العالم مع زياد عبيدات.
1: شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. للمرة الثانية على التوالي تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي بطولة كأس العالم بعد فوزه على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي. سجل المنتخب الإنجليزي أول أهداف اللقاء عن طريق أنتوني كوردن قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتين بإحراز هدفين بواسطة إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز بصناعة من ميسي. بهذا الفوز يلتقي منتخب الأرجنتين مع إسبانيا في نهائي كأس العالم، فيما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الفرنسي في مباراة تحديد المركز الثالث.

0: لقد فازوا بمعظم الكرات الهوائية ووصلوا إرسال العرضيات الواحدة والأخرى، لذلك لجأنا إلى 5 مدافعين لإغلاق المساحات في العمق وتعزيز قوتنا في الكرات الهوائية. لم نتمكن من افتكاك أي كرات ولم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة، لذلك أعتقد أن المشكلة لم تكن هيكلية، فنحن لم نغير شيئا، لكن المباراة تغيرت بالكامل. يمكنني تفهم الانتقادات، فهناك ملايين المدربين بعد المباراة ممن يعتقدون أنهم يعرفون أفضل. لا أشعر بأي ندم في الوقت الحالي.
1: نحن فريدون حقا، وهذا ليس غرورا. أنهم يلعبون كما لو كانوا في 7 أو 8 من العمر، لا يقولون لأنفسهم ماذا لو أهدرت الفرصة أو ماذا لو خرجنا. إنهم لا يفكرون في ذلك، هم يفكرون فقط في لعب كرة القدم. خلال الدقائق 15 أو 20 أو 25 الأخيرة، كلما أتيحت له الفرصة كان ميسي يستحوذ على الكرة، وبدأ ميسي يلعب كما لو كان في حديقة منزله. الجميع يعرف إسبانيا وكيف يلعبون وما هو أسلوبهم، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة رائعة.
2: ما يقدمه هذا المنتخب أمر لا يصدق. إنه دليل جديد على شخصيتنا وعزيمتنا. قبل المباراة قلنا إنها مجرد مباراة كرة قدم، لكنها كانت مواجهة خاصة للغاية، لا سيما أنها أمام إنجلترا بكل ما تحمله من سياق تاريخي. ومن بين جميع مواجهات نصف النهائي أردنا الفوز بها. منتخب إسبانيا رائع، أعرفهم جيدا وأعرف فلسفتهم الكروية التي جرى بناؤها وتطويرها بعناية على مر السنين. ستكون مباراة خاصة للغاية ونهائيا استثنائيا.
3: في الواقع لا أعرف التعبير عما أشعر به، هذا صعب للغاية. أقسم أنني حلمت بالهدف وقلت لزملائي إنني سأسجل في المباراة، من الصعب جدا تصديق ذلك. الآن يمكنني أن أقول إن هذا الفريق يظهر قوته دائما. المرة الأولى التي اشترى لي والدي فيها حذاء لكرة القدم حلمت أنني أسجل هدفا مثل هذا.
4: نشعر بإحباط شديد لأننا عملنا بجد للوصول إلى هنا، بذل اللاعبون كل ما لديهم من جهد وعرق ودموع. أن تخفق في النهاية بهذا الشكل فإنه أمر مؤلم للغاية. بعد الهدف، سواء كان ذلك بسبب اندفاعهم بعدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام أو بسبب عدم قدرتنا إلى مجاراتهم رقابيا، فقد توالت الهجمات علينا موجة بعد أخرى. قام اللاعبون بالكثير من التدخلات والاعتراضات، لكن ذلك لم يكن كافيا في النهاية. حاولنا العودة وإيجاد الحل، لكننا لم نتمكن من استعادة الزخم.
5: وصل المنتخب الإسباني إلى مدينة نيو جيرسي الأمريكية تحضيرا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم

كرة القدم يوم الأحد المقبل أمام الأرجنتين على ملعب ميتلايف. وتأهل الفريق الإسباني لهذا الدور بعد فوزه على فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، ويسعى المنتخب الإسباني للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة العام 2010.

0: في مونديال قطر ودع الإسبان البطولة مبكرا من دور 16 مع المدرب لويس إنريكي. اتحاد الكرة لم يذهب بعيدا للبحث عن خليفته. ديلا فوينتي انضم لمنتخبات إسبانيا صيف 2013 بداية مع منتخب الشباب. له لقبين في أمم أوروبا مع الفئة السنية، كما حقق برونزية الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021. خلال كأس العالم الحالية وبعد بداية خجولة، تصاعد مستوى زملاء يمال جماعيا وفرديا. التعادل الافتتاحي أمام الرأس الأخضر لم يربك أوراق المدرب. بحث عن الحلول ووجدها، سواء بالاعتماد على بيدرو بورو كظهير أيمن، كما غير خط الوسط بإبعاد بيدري والاعتماد على فابيان رويس لمرافقة رودري. وشق المنتخب الإسباني طريقه نحو النهائي بعدما اهتز شباكه مرة واحدة فقط في 7 مباريات. وسيسعى ديلا فوينتي لتكرار إنجاز البوسكي، والذي يعتبر قدوة له في التدريب، وتحقيق اللقب للمرة الثانية للاروخا.
1: حصل اللاعب الإسباني رودري على العديد من إشادات الصحف العالمية بعدما نجح بإيقاف خطورة الهجوم الفرنسي. دعونا نتابع.
2: رودريغو هيرنانديز، أو المعروف برودري، قائد إسبانيا. قصة أراد اللاعب نفسه إعادة كتابتها في كأس العالم 2026. في مواجهة فرنسا كسب رودري 11 التحاما، بينها 4 مواجهات هوائية وأكثر من 12 كيلو مترا ونصف الكيلو متر قطعها في الملعب، مع نسبة تمريرات وصلت دقتها إلى 90%. هكذا أدار رودري نصف نهائي كأس العالم، وحول وسط إسبانيا إلى المنطقة التي انتهت عندها خطورة مبابي وديمبيلي وأوليسيه. الصحافة العالمية لم تتحدث عن هدفي الفوز بقدر ما تحدثت عن رودري. رويترز وصفت أداءه بأنه استعادة لنسخة الكرة الذهبية، والغارديان قدمته بوصف القائد الهادئ والعقل المفكر لإسبانيا. هذه النسخة من رودري بدأت من قرار رفض. اللاعب الذي ولد في مدريد عام 96 ودخل أكاديمية أتلتيكو مدريد عام 2007 قبل أن يستغني عنه النادي في 2013 بسبب الشكوك في قوته البدنية، انتقل إلى فياريال وظهر مع الفريق الأول عام 2015، ثم أعاده أتلتيكو في صيف 2018 بعد 5 أعوام من رحيل. أمضى موسما واحدا مع دييغو سيميوني قبل أن يدفع مانشستر سيتي 70 مليون يورو قيمة شرطه الجزائي في 2019. سيميوني أضاف إليه الصرامة الدفاعية، وغوارديولا جعله نقطة البداية في البناء واللاعب الذي يضبط الإيقاع ويحمي الفريق في الوقت نفسه. خارج الملعب لا يبحث رودري عن حضوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جمع الاحتراف مع دراسة إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة، ووصف سنوات الدراسة بأنها من أفضل سنوات حياته. ثم جاء هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا ليقود السيتي إلى الثلاثية التاريخية، فيما قاد منتخب بلاده للفوز بدوري الأمم الأوروبية ثم كأس أوروبا، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولتين قبل أن يتعرض لإصابة الرباط الصليبي، وبعد أسابيع توج بالكرة الذهبية. بعد 22 شهرا من الإصابة اختار رودري مباراة فرنسا ليعلن عودته، لا بهدف ولا بتمريرة حاسمة، بل بالمباراة التي جعلت الصحافة العالمية تتحدث عن لاعب الوسط أكثر من أصحاب الأهداف.
1: تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم الحالية نتعرف عليه من خلال التقرير التالي للزميل محمد القناص.
3: يتصدى باسكال زوبربولر لركلة ترجيحية أوكرانية نفذها الأسطورة أندري تشيفتشينكو. رغم ذلك تخرج سويسرا من مونديال 2006 بفارق ركلات الترجيح من دور 16، لكن دون أن تهتز شباكهم في أي من المباريات الأربع التي لعبوها، في حالة فريدة لم تتكرر حتى الآن. بعد 20 عاما يعلن الفرنسي أرسن فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في فيفا تكوين مجموعة

0: الدراسات الفنية لكأس العالم 2026 بقيادة زبر بولر. هو كبير خبراء كرة القدم بالاتحاد الآن، ويدير فريقا من 10 أسماء أبرزهم الألماني يورغن كلينزمان، والبرازيلي جيلبرتو سيلفا، والأرجنتيني زاباليتا، والدنماركي جون دال توماسون. هذا الفريق مدعوم بعدد من محللي كرة القدم ومهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي الأداء الموجودين ميدانيا في ميامي ودالاس وعن بعد في مانشستر. وفضلا عن تحليل أدق تفاصيل المباريات، ستكون مهمة اختيار اللاعبين المتوجين بمختلف جوائز البطولة جزءا من عمل المجموعة. في هذه البطولة قدم فيفا بالتعاون مع عملاق الطاقة العالمي أرامكو تصنيفه الجديد لقوة اللاعبين. هذا التصنيف يعتمد على خوارزمية الذكاء الكروي المعزز لدى فيفا، ما يقلل من التدخل البشري، إذ أنها تعمل بصورة مؤتمتة بالكامل وتنشأ عقب نهاية كل مباراة وتحدث باستمرار طيلة البطولة، وتعد أرقامه مؤشرا قويا يدلل على من سيتوج بجوائز الأفضل في المونديال الحالي.
1: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك خالد.
2: إلى العناوين. رويترز تقول إن إيران طلبت من الحوثي إغلاق باب المندب في حال استهداف منشآتها للطاقة. أمريكا تستهدف مواقع دفاع جوي إيرانية ومواقع إطلاق وتجهيز لصواريخ ومسيرات. الخارجية الأمريكية تعلن وافق على صفقة أسلحة بنحو ملياري دولار للسعودية. ومن جدة يدشن اليوم توسعة جديدة بقدرة تشغيلية تتجاوز 1,000,000 طبلية سنوية. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
2: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
4: اصبح الموضوع شخصي بالنسبه له،
2: مهووس بالسلطه
4: يعني بهذا المعنى.
2: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
4: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التعسفي لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
2: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
4: كل الايدي كانت على الزناد.
2: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
4: حارسي
2: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد.

0: الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
1: الذاكرة السياسية الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
4: نعم مطلب ببيئة العمل.
5: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
9: الناس يعزمون في الدروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
1: العربية FM أخبارك أن تعرف أكثر.
0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
10: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
11: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون
11: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون
12: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
0: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
13: من الوقت السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
14: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
15: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. رويترز تقول إن إيران طلبت من الحوثي إغلاق باب المندب في حال استهداف منشآتها للطاقة. الجيش الأمريكي يعلن فجر اليوم انتهاء موجة ضربات ليلية جديدة على إيران، وقواته تستهدف مواقع دفاع جوي إيرانية ومواقع إطلاق وتجهيز صواريخ ومسيرات، وتشن هجمات داخل إيران لتستهدف للمرة الأولى مواقع في شمال البلاد بالتزامن مع استمرار القتال حول المضيق. وتقول إن الهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية والبحارة في هرمز. الجيش الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن لا تزال على المسار الصحيح في المفاوضات مع طهران وينتقد منتقديها. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن الموافقة على صفقة أسلحة بنحو 2 مليار دولار للسعودية، وتشير إلى أن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية. أجهزة الأمن السورية تحجز 150 مسيرة مفخخة كانت في طريقها من العراق لحزب الله في لبنان. والسلطات العراقية تشكل لجنة عليا للتحقيق في إحباط تهريب شحنة أسلحة وصواريخ إلى سوريا. مؤشر سوق الأسهم السعودي يغلق على ارتفاع عند مستوى 10720 نقطة. المنتخب الإسباني يصل إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية تحضيرا لنهائي المونديال في مواجهة الأرجنتين الأحد المقبل. مستمعينا مستمعاتنا، بعد قليل تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء مع المتألق دائما علي نقيدان. ابقوا مع العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
5: أنا أشوف هم كذا.
4: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
6: تجد من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
7: نعم، مطلب بيئة العمل.
8: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
9: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
10: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
11: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
12: الناس يعزمون في الجروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساءً.

وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من الإعداد والتقديم علي قيدان، التنسيق لدى الزميلة لمياء محمد، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وزياد الجفان. في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء مستمعين الكرام يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062.

0: ونذكر مستمعينا الكرام بأن برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية فم منقولة لكم مستمعينا الكرام صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. موضوعنا اليوم مستمعينا الكرام عن تأجيل المناسبات في زمن أصبحت فيه الرياضة جزءا من حياة الكثيرين. قد يجد البعض نفسه أمام موقف صعب، حضور مناسبة مهمة أو متابعة مباراة تاريخية. وبين الواجب الاجتماعي والشغف الرياضي نسأل، هل تؤجل مناسبتك الخاصة بسبب حدث رياضي كبير؟ إذن مستمعينا الكرام هذا هو سؤالنا التفاعلي، هل ممكن تؤجل مناسبة خاصة بسبب مباراة كبيرة؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي تواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: إذن مستمعينا الكرام سؤال التفاعل في حلقة اليوم، هل تؤجل مناسبتك الخاصة بسبب حدث رياضي كبير؟ البعض منا مستمعينا الكرام قد تأتيه دعوة ولكن قد يصادف يوم هذه الدعوة مباراة كبيرة. هل سبق أن حصل لك هذا الموقف عزيزي المستمع؟

0: وكيف تعاملت؟ نستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.
1: هذا المساء صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية. هذا المساء مع علي نقيدان.
0: رجعنا لكم مستمعين الكرام من جديد في برنامج هذا المساء، وسؤالنا في حلقة اليوم: هل تؤجل مناسبة خاصة بسبب حدث رياضي أو مباراة رياضية كبيرة؟ نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين معنا، والاتصال في حلقة اليوم. أهلا وسهلا، حياك الله يا صديقي.
2: أهلا وسهلا يا أستاذ عاصم، إزاي صحتك؟ يا رب تكوني بخير وبصحة وعافية.
0: أهلا ومرحبا، حياك الله. الاسم الكريم.
2: اسمي محمد شحاتة، معك من جدة. تكلمت مع حضرتك أمس بالنسبة لموضوع الشركة ذكرته والمصاريف.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا محمد، تفضل يا صديقي. قول لي
2: عشان أنا متابعك على طلابك العافية. وبالنسبة للمناسبات، هي المناسبات جعلت للتقارب وصلة الرحم والمعرفة بين الناس وبعضها، وحسب المناسبة. إذا كانت المناسبة مثلا زي فرح، زي حفل التخرج، زي عيد ميلاد، ممكن أنا أشارك أصحابي في المناسبة دي بالماتش الكبير اللي أنا منتظر بسمعه سوا عادي في المناسبة، طالما هي مفرحة كده. لكن في مناسبات يا أستاذ عاصم ما ينفعش إن إحنا نأجلها، زي العزاء، حضر دفن الميت أو كده. فهذه حاجات لا يستحيل إن إحنا نأجل فيها ماتش علشان خاطر نروح، لازم نأدي الواجب فيها طبعا. ما ينفعش إن إحنا نأجل المناسبة دي يعني.
0: طيب هل سبق وحصل لك هذا الموقف يا محمد؟ سبق وحصل لك هذا الموقف، يعني جتك دعوة كذا من صديق في يوم فرح أو مناسبة خاصة، لكن في مباراة كبيرة؟
2: أيوة طبعا، عزموني على أفراح كتير، فبالتالي كنا في القاعة اللي احنا بحين المدرسة بنت صاحبي، فكان فيها شاشة عرض كبيرة ما شاء الله على جنب كده، فيها الماتش شغال في ناحية
0: بس كذا ممكن يزعل كذا العريس يا محمد، ممكن كذا يزعل العريس، يعني المفروض هذا وقت فرح مش وقت ماتش.
2: عمر عريس نفسه جيت تفرج معي على الماتش. احنا عندنا القاعات نفسيه يا باشمهندس، يعني فيها جزء زي استراحه كده وكافيه، وفيها الاهل والاصدقاء والحريم بيرقصوا مع الرجال، عشان عندنا اختلاط في الشاي هنا مثلا، فالكل بيفرح مع بعض وما حدش شايف الثاني فين.
0: يعني كذا على كذا اجل بتصير
2: مشغول مع عروسته بيرقصوا سوا، والوالدته ووالده العروس والعريس، والمزيكا شغاله، وانا والد العريس واصحابنا في الجزء الثاني بنسمع الماتش بتاعنا عادي. وكان نهائي في كاس الامم الافريقيه بين مصر، وكانت في الدوله الافريقيه معاه.
0: ان شاء الله فاز الفريق اللي تشجع يا محمد. أقول إن شاء الله فاز الفريق اللي تشجع في تلك الليلة.
2: أيوة، مصر الحمد لله كانت مشكلة نهائي، وكانت تقريبا هو صعود للدور قبل النهائي يعني. والحمد لله كانت مصر فازت في الماتش ده يعني.
0: يا سلام.
2: بصرف النظر من الماتش كان انتهى بالنتيجة، ولكن احنا استمتعنا بالماتش في أجواء العرس اللي كان موجود.
0: يا سلام، يعطيك العافية محمد.
2: عزة أو فضل.
0: يعطيك العافية صديقي، شكرا لمشاركتك، حياك الله.
2: لكن أقصد في عزة ولا شيء، ما ينفعش إن أنا أسيب العزة وراح.
0: لا أكيد إنه عزة ما يؤجل العزة. يعطيك العافية محمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله يا صديقي. إذن مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم نسأل: هل تؤجل مناسبة خاصة بسبب مباراة كبيرة؟ كذلك هل سبق وجيتك دعوة عزيزي المستمع، ولكن هذه الدعوة صادفت أنه هناك مباراة ديربي أو نهائي لفريقك المفضل؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115

0: 1-0-0-1-0-0 من المشاركات عبر الواتساب. كذلك نذكر بالرقم الخاص بإذاعة العربية فم للكل اللي حاب يشارك معنا عن طريق الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. نرجع لاستقبال اتصالات المستمعين. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور. مرحبا.
0: هلا وسهلا. حياك الله. الاسم الكريم.
1: حياك الله. مرحبتين. اهلا وسهلا.
0: يا اهلا وسهلا.
1: عرف نفسي.
0: الاسم الكريم.
1: الاسم حسين اطرف ابو تالا.
0: اهلا وسهلا يا ابو تالا. يا مرحبا.
1: مرحبتين.
0: من وين تكلمنا ابو تالا؟
1: من الرياض.
0: هلا وسهلا. قول لنا يا ابو تالا.
1: والله شوف عادة أنا صراحة أحاول أوفي بين الأطراف كلها بيني وبينك وأكيد في مناسبات الواحد المفروض ما يفوتها خصوصا إذا كانت الدعوة خاصة فقدر الإمكان إذا قدرت أوجب الناس بعدين أروح أتفرج إذا كانت مباراة قوية.
0: وش تشجع أنت أبو تالا؟
1: إذا ما
0: وش تشجع؟ خلينا نشوف فريقك كثير تصير لمباريات كذا قوية ولا لا؟
1: كيف؟
0: أقول وش تشجع أنت أبو تالا؟
1: أنا شجع برشلونة. برشلوني بحت. وحب الأرجنتين. أبغى الأرجنتين يفوز بالبطولة.
0: وفي السعودية هنا؟
1: في السعودية أنا صراحة محايد ما أحب أتجه في الطريق الوعرة.
0: يعني برشلونة والأرجنتين كذا يروحون نهائيات كثير أبو تالا.
1: ايه اكيد. واحد بعد يحاول يختار له فريق يوسع صدره ولا ما يدور اللي يجيب الضيف.
0: طيب لو جتك كذا عزيمه يوم الاحد ابو تالا؟
1: عزيمه يوم الاحد والله يا اخوك وش نوع العزيمه اول شيء؟
0: زواج مثلا.
1: واضح اني ماني بجاي مبدئيا.
0: وين اللي يوفق بين المباراه وبين المناسبه؟
1: لا لا امزح ابرك ساعه والله يا اخوي. بس لا لا فعلا لو لو لو حصلت مثلا مباراه ديربي قوي ولا نهائي ولا شيء وفي عزيمه اذا قدرت اوفي بالعزيمه واوجب واقعد واروح اتفرج زين. ما صارت لابد انه تكرم الدعوه اللي جاتك وتروح وتقعد وتقهوى ولاحقين على المباريات ان شاء الله.
0: طب تتوقع كذا انت ابو تالا اذا تعارضت مناسبه عائليه مع مباراه فريقك المفضل هل ممكن تتاثر هذه المناسبه؟ يعني ممكن في اشخاص كثير ما يحضرون؟
1: الموضوع يختلف صراحه من عائله لعائله لكن الحمد لله انا في عائله مسالمه ومتفاهمين ونمون على مناسبه عائليه ان شاء الله نشوفكم بوقت ثاني.
0: شلون كذا
1: والمباراه ما هي بطاره كل شوي ولا
0: العكس المفروض ابو تالا؟ الزواج مره واحده المباراه الدربيات كثيره والكلاسيكوات اكثر.
1: هلا بس ان الزواج احيانا ترى تكون مدعو بس ما انت يعني خلنا نقول
0: مو بحريصين عليك مره
1: مقرب ولا انت بتمون على الرجال بس انك سم الدعوه تروح توجب وتطلع ولا
0: كذا حلوه والله يا ابو تالا
1: زي ما قلت لك واحد قريب ولا تغليه ويغليك لا لابد بسحب على المباراه اكيد بجلس عنده.
0: يا سلام يعطيك العافيه يا ابو تالا.
1: الله يعافيك. شكرا لكم على حسن الاستضافه واتمنى لكم يوم ممتع.
0: هلا وسهلا. حياك الله ابو تالا. اتصال جديد. مساء الخير. اهلا وسهلا.
2: قال له سموك مسحر قال له غير لك كاس العالم.
0: اهلا وسهلا. حياك الله رياض.
2: هلا والله. هلا حبيبي.
0: حياك الله. قول لي يا رياض ايش رايك؟
2: والله يا ابو انا ارى انه طبعا شريحه الشباب الان من المستحيل تقنعها بموضوع زي كذا.
0: شلون؟
2: انه والله يعني خاصة جيل البلاي ستيشن.
0: وش في جيل البلاي ستيشن؟ اصلا في جيل اسمه الجيل البلاي ستيشن يا ابو يا رياض.
2: انا والله مسميهم لانه قبل ما نجيب رونالدو وقبل ما نجيب النجوم العالميين هذولي كنت الاحظ انه انتماءات الجيل اصبحت غريبة يعني قبل الكلام هذا يعني صار وكنت أسأل أسئلة بعض الشباب يقول لي والله أبدا يعني قلت له مثلا اتقابل منتخب

0: السعودي مع منتخب كذا ولا كذا. يتردد في الإجابة. فالحمد لله الحمد لله.
1: إجابة الدعوة قصدك؟
0: ها؟
1: قصدك إجابة الدعوة إنه يحضر المناسبة أو عزيمة أو زواج؟

0: بنفس الوقت في مباراة مهمة لفريق رياض المفضل.
1: بالضبط، رياض عدى السنة القانونية للجنان. يعني أنا أعتبر إنه أجل حدث أو ارتباط أو التزام
0: بسبب
1: عشان مباراة كرة قدم حقيقة فيها قولان هذه العملية.
0: يعطيك العافية رياض، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. لو سهلة عبر الواتساب عندنا مشاركة من عمار وبوتين، يقول السلام عليكم أستاذ علي، البرنامج رفيقي الأول في زحمة الرياض وأتابعه بشكل يومي، يسعدنا والله يا عمار. يقول بخصوص حلقة اليوم، تأجيل المناسبات بسبب حدث رياضي ممكن في بعض الحالات لكن ليس كل المناسبات. عمار بوتين من الرياض، شكرا يا عمار، يعطيك العافية صديقنا عمار، وتوصل بالسلامة يا صديقي. وكذلك هناك رسالة من أحد المستمعين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عمر من الرياض، حياك الله يا أبو عمر. يقول بخصوص موضوع اليوم، أعرف واحد صاحبي في ليلة زواجه ترك الزواج وراح يتفرج المباراة، علما أنه المكان بعيد بحكم أنه في قرية. يا ساتر. وسؤالنا لكم اليوم مستمعين الكرام، هل تؤجل مناسبة خاصة بسبب حدث رياضي كبير؟ على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا آراءكم حول سؤالنا التفاعلي. إذن 0115100100. من الآراء أحد الأشخاص يقول، أنا أرى أن الزواج أو المناسبة أهم من أي مباراة، لأن المباراة تنتهي بعد ساعات، لكن الذكريات والعلاقات الاجتماعية تبقى لسنوات طويلة. يا سلام.

0: نعود لاستقبال اتصالات المستمعين. اتصال جديد، يا اهلا وسهلا، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الاسم الكريم.
1: معك علي سليمان ابو ريان.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا علي.
1: الموضوع تبعكم طبعا تختلف من مناسبه الى مناسبه. فالمناسبة طبعا الرسمية من الأقرب الناس فلازم تروح. ما في
0: بسلام
1: تمام. وبعدين الآن التواصل الاجتماعي هذا ما شاء الله، ممكن تجلس وتشغل الجوال وتشوف المرأة وانت جالس.
0: طيب انت تخيل، تخيل انت يا علي مسوي مناسبة كل الموجودين قاعدين يشاهدوا مباراة.
1: لا مو بالطريق هذه، لا يعني يجيك واحد مهتم وواحد غير مهتم، والأغلبية يعني في بعضهم يعني يبغى يشوف مثلا الهدف، يشوف جزء من الشوط الأول.
0: بس في بعض المباريات يا علي، بعض المباريات تكون مثلا مباراة كبيرة جدا، ديربي أو كلاسيكو.
1: والله مهما يكون، إذا كان المناسبة يعني تخصك يعني وقريبة هذا فما يحتاج يعني لكن انت معزوم من ضمن معازيم اصدقاء وزملاء، اوكي تروح وتقضي امورك، تشوف المباراه شويه، تطلع يعني عدي الواجب.
0: طيب علي، انت من الاشخاص اللي لو بتسوي عزيمه او فرح الله يكثر الافراح ويجيبها يا رب، تناظر التواريخ، تحدد المباريات، في مباراه في اليوم، والله انا مثلا زواج علي في 20 أكتوبر، أشوف في مباريات، شوف جدول المباريات، ولا تختار تاريخ بدون النظر إلى المباريات؟
1: لا لا مو للدرجة هذه، أنا أخر أو أعتمد على

0: ودوري واخر مناسبة يعني مرتبطين بعائلة او عوائل ما اعتقد. لا
1: طيب ممكن يتأثر تتأثر المناسبة ويتأثر الزواج لو كان في مباراة نهائية مثلا، يتأثر الحضور ممكن يقل العدد؟
0: انت ممكن في الحالة هذه عملية مثلا وضع العشاء تحسب حسابه
1: بكر،
0: لأنه بعد نهاية المباراة مثلا العشاء يكون كذا
1: تسوي كذا ترتيب معين مناسب بحيث انه يقدر الشخص المعزوم يقدر يشوف المباراة ويقدر يحضر المناسبة.
0: اذا كانت مباراة مهمة للناس كلها يعني عندنا اجتماعيا هنا.
1: هل سبق حدث لك موقف مقارب لهذا الموقف يا علي؟
0: الا والله حدث.
1: وش سويت؟ وش كان؟ وش الحل؟
0: والله للاسف تجي تحصل الناس يعني فاضية الصالة ما فيها احد، يقول لك استنى الناس تنتهي المباراة ويجوا، فهم عاملين حسابه انه مخرين العشاء يعني.
1: يا سلام، يعطيك العافية علي.
0: عافيك
1: هلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: الو،
1: هلا وسهلا، حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
2: سعيد العباس جدة.
1: اهلا وسهلا يا سعيد، مرحبتين.
2: الله يسلمك.
1: قول لي يا سعيد،
2: والله
1: لو جيتك كذا مناسبة يوم الأحد يا سعيد.
2: والله أنا أشوف أوقاتا يعني يمكن أنك سألت السؤال هذا عند الشخص الغلط يعني. لأنه لا يمكن يكون في مقارنة بين أنك تكون معزوم في مناسبة ومستعد لها وتبغى تتجمل مع الناس والناس قدروك واحترموك وعزموك، وانت يعني تهمل الاشياء هذه كلها بسبب مباراه يعني تنتهي بنهايه المباراه، بينما راحتك وحضورك المناسبه شيء يبقى للابد يعني.
1: بس ممكن البعض يقول الله يهديك يا سعيد، ما لقيت الا يوم الديربي، عندك 360 يوم 65 يوم ما حطيت المناسبه الا في الديربي.
2: ايوه، لكن اوقاتا انت ايش حجم الـ يعني مع احترامي الشديد ناخذها بالاسلوب العام. هل المباريات والدوري ولا الاشياء دي، هل هو نوع من الادمان عندك انك انت لازم تشوف كل شيء وتحضر كل شيء وتسوي كل شيء؟ هل هذا شيء موجود يعني في عقليه بعض الناس؟
1: في ناس عندهم شغف والله يا سعيد. سعيد.
2: نعم،
1: هلا وسهلا، حياك الله. يبدو لي فصلت البلوتوث او شبكت بلوتوث انت سعيد، صح؟
2: كان على السيارة والله انا شفته فصل.
1: لا انا كنا نقول انه في ناس محبين للرياضة وعندهم شغف ما يفوتون اي مباراة.
2: ما هذا المشكلة، يمكن لو انك تكلمت في الموضوع هذا قبل 10 سنوات 15 سنة أقول لك كانت الناس تعزف يعني يقول لحضر مباراة وبعدين أشوف المباراة في كافية في مكان. الآن حتى صالات الأفراح حتى البيوت صارت الشاشات موجودة يعني حتى في قصور الأفراح يعني.
1: بعد معقولة أنا علي، معقولة يا سعيد متواجدة. معقولة بسوي زواج وبحط شاشات فيه ويجون الضيوف يتابعون مباراة؟
2: أنا آخر مناسبة حضرتها قبل أسبوع كانت الشاشة موجودة في خارج الصالة يعني في البرح يعني جزء من قاعة الأفراح.
1: طيب الضيوف بيروحون يشوفون المباراة كذا؟
2: نعم،
1: الضيوف بيروحون يشوفون المباراة.
2: اي لكنك انت في نفس الصالة، انت موجود، انت متواجد يعني.
1: اهم شيء انه موجود.
2: لكن عموما اذا انت انت قارنت المناسبة بحضورك او ان انت تتابع مباراة، انا اعتبر ان يعني انا من وجهة نظري انك انت انسان غلطان، لان اللي يبقى هي المناسبة واللي يذهب بسرعة هي المباراة، وبعدين ممكن تشوفها بعد ساعتين بعد ثلاث بعد اي يعني ممكن تشوفها في اي لحظه يعني. لكن المناسبه لا يمكن انها تعود يعني.
1: يا سلام، يعطيك العافيه سعيد.
2: في شعر، معلش اخوي علي، يعني
1: مناسبه اهم شيء يا سعيد، مناسب للموقف.
2: نعم،
1: اقول مناسب الشعر.
2: ايوه لا، يقول الم ترى ان السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أقوى من العصا، كيف تقارن المباراة بمناسبة عائلية أو بمناسبة زواج أو هذا؟
1: يا سلام.
2: صعب جدا يعني.

0: الحساب.
1: يا سلام، يعطيك العافية سعيد، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: الله يبارك فيك حبيبنا، شكرا لك.
1: هلا هلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام، سؤالنا في حلقة اليوم برنامج هذا المساء، نسأل هل تؤجل مناسبة خاصة بسبب مباراة كبيرة أو حدث رياضي كبير على 0115100100؟ تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. من الآراء حول سؤالنا مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أنا من عشاق الرياضة لكن المناسبات العائلية لها أولوية، يمكن مشاهدة ملخص للمباراة لاحقا، أما المناسبة فلن تتكرر بنفس اللحظة.

0: كذلك من الآراء أحد الأشخاص يقول أنه أعتقد أن اختيار موعد المناسبة يجب أن يراعي الأحداث الجماهيرية الكبرى، لأنه جزء من الحضور بيكون متشتت الذهن مهما حاول التركيز. هل سبق لك عزيزي المستمع أنه ذهبت كذا المناسبة وكان في مباراة لفريقك المفضل؟ وين كان تركيزك؟ كان تركيزك مع المناسبة ولا مع المباراة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء مع علي جيدان.
0: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام، وتحية لجميع الأشخاص اللي انضموا لنا. أنت تستمع إلى إذاعة العربية ثم، وهذه حلقة جديدة ومباشرة من برنامج هذا المساء. وفي هذه الحلقة نتحدث عن المناسبات. هل ممكن تؤجل مناسبة خاصة عزيزي المستمع بسبب وجود مباراة كبيرة؟ وكذلك حابين نسألكم، هل تتأثر المناسبة ويتأثر الحضور لو كان التوقيت بنفس توقيت مباراة قوية؟ عبر الواتساب مستمعين الكرام

أبو فجر حياك الله يا أبو فجر، يقول يسعد مساك أخوي علي، حياك الله يا أبو فجر. يقول يمكن أن يتم بث المباراة في المناسبة على شاشة القاعة، ويحط بالدعوة أنه سيتم بث المباراة الفلانية بالمناسبة، ومنها كسب الاثنين. الله على الاستراتيجية الجميلة يا أبو فجر. يكتب في الدعوة أنه بما أنه هذه المناسبة تصادف المباراة الفلانية بين فريق كذا وفريق كذا، سيتم عرض المباراة على الشاشة. قصدك كذا أنت يا أبو فجر ها؟

الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعينا الكرام في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100.

0: نعود لاستقبال اتصالات المستمعين. معانا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: هلا وسهلا حياك الله.
1: هلا يا علي، معك ابو فهد من الخبر.
0: هلا وسهلا ابو فهد، يا مرحبتين.
1: كيف حالك؟
0: الله يسعد. قول لي ابو
1: علي
0: فهد.
1: علي، من أسوأ التجارب توافق مناسبة كبيرة مع حدث رياضي كبير. يعني تجربة سيئة. اللي ما جربها هو يمكن اللي قاعد يرفضها الآن، يقول إنه لا مستحيل والمناسبة ذكرى وكذا.
0: وش مشكلتها يا أبو فهد؟ وش المشكلة فيها؟
1: المشكلة إنه إذا وفرت شاشة للحدث فانصرفوا الناس للحدث الرياضي عن المناسبة. وإذا ما وفرت شاشة تابعوها على جوالاتهم أو طلعوا برا القاعة عشان يبحثون عن أي مكان يشوفون فيه المباراة. الأسوأ من كل هذا يا علي أنه قد تكون ديربي ويصير مشاكل عندك في مكانك اللي أنت فيه. فمسألة أنك أنت تحب الكرة يعني كرة القدم أو ما تحبها، هذا ما له علاقة في أنك تقيم المناسبة في في في نفس اللحظة في نفس اليوم اللي في مناسبة رياضية كبيرة أو لا. حتى لو ما لك علاقة لازم تسأل وما تعمل يعني ما تسوي مناسبتك في نفس في نفس التوقيت.
0: وعاد من سوء الحظ أبو فهد،
1: اعتبره ظرف جوي سيء. مثلا أنت لو تعرف إنه اليوم فلان، لو عندك خبر إنه اليوم الخميس القادم مثلا راح يكون في غبار أو راح يكون في مطر شديد أو راح يكون في سيول، ما راح تسوي المناسبة صح؟
0: ممكن صح.
1: أي فاعتبر هذه المناسبة الرياضية الكبيرة ظرف استثنائي. حتى لو أنت ما يعني ما تفهم كرة قدم أو ما تحبها أو ما تتابعها، لازم تراعيها يعني.
0: عاد يصير حظك سيء أبو فهد، يصير خطأ تحكيمي في الديربي
1: بالضبط.
0: طيب أبو فهد، يعني مثلا أنا عندي مناسبة، وش بسوي؟ بفتح الجدول المباريات، بشوف الدوري السعودي والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.
1: المناسبات الكبيرة معروفة علي، يعني ما مش محتاجة. اسأل إذا ما تعرف الكورة وتواريخ المباريات المهمة، اسأل. لكن هي معروفة، يعني أنت لا تحط مباراتك مثلا نهائي يوم الأحد هذا، أنا نهائي كأس العالم يعني مثلا، تخيل مثلا مناسبة كبيرة والمباراة بتكون الساعة 10 بالليل بتوقيت السعودية.
0: بس ممكن شخص يقول والله أنا حاجز ترى من شهرين يا جماعة الخير، حسيت أن الدوريات توقفت، قلت خلاص هذا أفضل وقت.
1: جدول كأس العالم موجود من 6 شهور أقل شيء يعني.
0: يا سلام.
1: كان يعرف يعني.
0: طيب تتأثر المناسبة أبو فهد، تتأثر المناسبة لما يكون في حدث رياضي؟
1: أكيد حدث رياضي كبير. إحنا نتكلم عن حدث رياضي كبير، مش مباراة عادية. مباراة عادية بس حدث رياضي كبير، يعني أنت تخيل حسم الدوري مثلا، تخيل ديربي كبير، كلاسيكو كبير، نهائي كاس أوروبا، نهائي يعني مستحيل.
0: أكيد أبو فهد، في مباراة كذا تذكرها أنت حاضر زواج أو حاضر مناسبة.
1: أنا ليش اتصلت علي وليش يعني؟ لأنه أنا يعني حضرت أكثر من مناسبة زمان يعني. ترى في الفترة الأخيرة صار الناس في وعي شوي في مسألة تحديد التواريخ، لكن زمان أنا أتذكر يعني أنه حضرت أكثر من مناسبة. كان في مباريات يعني، مرة كان في نهائي نهائي كان بين الأهلي والنصر، وكان الأهلي والنصر يعني صار لهم فترة طويلة ما حققوا بطولات. كان نهائي مرة كان سبب في مشكلة بين اثنين يعني أقارب في العزيمة، والعزيمة كان الجو فيها جميل ورائع وكذا، يعني صار في مشكلة كبيرة بين

0: واحد مشجع نصراوي واحد مشجع أهلاوي. غير مناسبات ثانية أنا حضرتها كان في مباريات كبيرة الناس ما هم مع العريس يعني هذا كان زواج، هذه اللي فيها المباراة النهائية كانت عزيمة يعني. بس هذا كان زواج يعني، بس نسيت والله المباراة. المباراة كانت مهمة، الناس كلهم على جوالاتهم يعني ما منصرفين بالكامل، واللي مثلا شاشته كبيرة ولا عنده اشتراك تلاقي متجمعين عنده 5-6 زي كذا جالسين يتفرجون في المباراة. هذا مو جيد يعني في النهاية. في النهاية هذا حدث كبير. حما أتكلم عن بعض الناس يعني يشوف كرة القدم أنه شيء هامشي أو شيء أو اهتمام زي أي اهتمام، لا هذا حدث كبير أنت لازم تراعيه، طبيعي جدا.
1: يا سلام، يعطيك العافية أبو فهد.
0: الله يعافيك حبيبي علي،
1: حياك الله. إذن مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الواتساب على الرقم 0562 62 62 0 62. وهذه رسالة عبر الواتساب بيقول فيها صديقنا: المباراة ممكن أعرف النتيجة وتنعاد، لكن المناسبة ما تعاد للأسف. لك العافية صديقنا.

0: لو صادف موعد زواجك أو مناسبتك الخاصة مباراة جماهيرية كبيرة، هل سيتأثر الحضور عزيزي المستمع؟ كذلك هل يمكن لمباراة مهمة أن تؤثر على موعد زواج أو مناسبة عائلية؟ على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام. أيضا من الآراء أحد الأشخاص يقول أنه أرى أن من يحترم صاحب المناسبة يضع الهاتف جانبا ويعيش اللحظة، لأن المجاملة والحضور أهم من متابعة 90 دقيقة في كرة القدم. كذلك هناك رأي أحدهم يقول أنه أجمل حل لهذه المشكلة، لأني أنا بالنسبة لي أشوفها مشكلة، هي الدمج بين الحدثين. يعني أحول هذه المناسبة إلى أجواء احتفالية وكذلك إلى أجواء حماسية لكرة القدم. إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نسأل: هل تؤجل مناسبة خاصة بسبب حدث رياضي كبير؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: المساء

0: لكن المباريات الكبيرة أحياناً تستحوذ على اهتمام الناس بشكل استثنائي، فهل يمكن أن تؤثر مباراة على نجاح مناسبة اجتماعية؟ على 0115100 تقدرون تشارك. نعيد الرقم مستمعين الكرام، على الرقم 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الاسم الكريم.
1: الله يكرمك يا رب. والله كنت عايز بالنسبة للمناسبات، لو أنا ما حضرتش مناسبة بسبب مثلا موعد المباراة وكده، ده سبب عداء مع صاحب المناسبة. لكن فده شيء يعني ان انا ان دعوت المناسبه لازم ان انا البي الدعوه.
0: الاسم الكريم يا صديقي.
1: معك ممدوح.
0: اهلا وسهلا، حياك الله يا ممدوح. ممدوح ممكن يقول لك الشخص يا ممدوح يعني ما حصلت الا هذا اليوم يا ممدوح، مباراه كبيره اهلي وزمالك يا ممدوح.
1: ما هو المشكلة بقى ان انا ممكن التأجيل ده يسبب لصاحب المناسبة مثلا مشكلة. انا حاجز قاعة هأجلها مثلا، خلاص انا زبطت موعدي على هذا الموعد مثلا واهل مثلا العريس.
0: بس يا ممدوح جدول الدوري نازل من بداية الدوري، يعني اذا حصلت يوم مثلا القاعة موجودة 26 فبراير، فتحت الجدول 26 فبراير، المفروض تشوف الجدول في مباراة كبيرة، في حدث رياضي كبير. يعني تخيل ممدوح مثلا زواج ممدوح أو زواج ابن ممدوح في نهائي كأس العالم.
1: طيب وانا بقى لما هاجي هعجز القاعة هقعد ادور على المواعيد، ما هو دي برضو بتبقى الاحداث اولا الرياضية دي كتير، مفيش حدث ولا اتنين، نهائي الكاس السعودي، نهائي الدوري السعودي، نهائي الدوري المصري، نهائي كاس عالم. فانا مش
0: لما لا هو نهائي كاس العالم مرة كل اربع سنوات يا ممدوح، ما حصلت الا هذا اليوم يا ممدوح في نهائي كاس العالم.
1: هو بالنسبة للمباراة يعني نهائي كاس عالم أو كل شيء ده شيء يعني مش هيفيد، مش هيعود عليا بمنفعة شخصية. في النهاية أو في البداية دي مباراة كرة قدم، ها يعني ما فيش استفادة ملموسة لي أنا، فدي حاجة للمتعة فقط. أنا ممكن أتفرج على الماتش ده في الإعادة، ممكن مثلا في كذا بديل، لكن المناسبة لو المناسبة مثلا ما حضرتهاش أنا كده بعمل يعني ضغينة بيني وبين صاحب المناسبة. فالمناسبة لا تؤجل، لكن المباراة تؤجل أتفرج عليها أي وقت.
0: كيف تؤجل المباراة؟
1: يعني مثلا المتعة ما تبقاش مقدمة على الواجبات، أنا أقصد كده.
0: طيب في أشخاص يعني شغوفين بكرة القدم يا ممدوح،
1: معلش هو الواجب يحتم عليه ان هو يعني زي ما نقول ايه يعني لازم يضغط على نفسه شوية. ده شيء ما يعني ما ينفعش ان هو يأجله كده، يعني يضغط على نفسه شوية، الواحد ما ينسقش برضو وراء كل شيء بيحبه على حساب مثلا ايه، على حساب مثلا الروابط الاجتماعية وكده.
0: هل سبق وحصل لك هذا الموقف يا ممدوح كده في مباراة كبيرة وجيتك دعوة للزواج؟ يتأثر كتير الحضور ممدوح؟ يصير في غياب بعض المدعوين؟
1: والله لا دي صعبة شوية، يعني مثلا لو في مثلا حد من الأهلي بيتزوج وكده وفي مباراة مهمة، لا صعب ان حد يأجل.
0: الكل يحضر؟
1: لا الكل يحضر. المباراة دي ممكن ابص عليها في جوال، ابص على النتيجة في الجوال وكده، لكن المناسبة من ضمن أهم الأولويات اللي أنا لازم ألبي الدعوة. دي أولوية، وأولوية مش بسيطة، يعني عدم حضورها هيسبب عداوات.
0: يا سلام، طيك العافية ممدوح.
1: الله يكرمك يا رب.
0: هلا وسهلا، حياك الله. عشاق الرياضة ممدوح يقول شوي يعني شوي تنازلوا شوي بس عن مباراة واحضروا مناسبة اجتماعية أو مناسبة عائلية، يعني معلش اضغطوا على أنفسكم شوي يا جماعة الخير، المباراة في غيرها مباريات.

0: النهائيات كثيرة.
1: هذا المساء
0: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. نسأل هل ممكن تؤجل مناسبة خاصة أو فرح بسبب حدث رياضي كبير؟

0: من الآراء مستمعين الكرام حول الموضوع، أحد الأشخاص يقول بصراحة لو كان زواجي في يوم مباراة كبيرة سأضع شاشات عرض. يا سلام. اتصال جديد، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله، انت على الهواء مباشرة، الاسم الكريم.
1: السلام عليكم.
0: يا اهلا وسهلا، مرحبتين،
1: كيف الحال؟ عساك طيب.
0: الله يسلمك ويسعدك، يا هلا وسهلا، الاسم الكريم.
1: معك عبد الله من الرياض، اكلمك وانا ماسك الدائري.
0: هلا هلا وسهلا، حياك الله يا عبد الله. قول يا صديقي، لو جيتك دعوة يا عبد الله يوم الأحد،
1: حضرتك
0: يوم الأحد جت دعوة لعبد الله، مباراة كبيرة نهائي كأس عالم،
1: أنا بقول لك
0: قول.
1: شوف اللي بيعزم وبيحط عشاء بنروح له ونسحب على أبو المباراة.
0: يا سلام.
1: إيه. أما اللي يعزم على قهوة وشاي إذا ما نبي نقعد نتفرج على المباراة في البيت أزيه.
0: وين يا عبد الله؟
1: لو جينا للحقيقة يعني ونتكلم بكل جدية.
0: طيب رجال متكلف يا عبد الله وعازمك. أقول متكلف الرجال وعازمك.
1: أنا بيجيك العلم الحين. في مناسبات تقدر تأجلها، في مناسبات لا والله ما تقدر تأجلها لأن فيها تكاليف وفيها يعني مثلا لو نقول زواج ما يقدر يأجلها، صعبة تحجز القاعة وحجز العشاء.
0: عاد تحجز في نهائي يا عبد الله، قلت الأوقات.
1: عاد هنا نكلم نرسل لها على الخاص لو سمحت. وترى على فكرة ترى فيه الآن قاعات تحط شاشات مباريات كأس العالم. فأنا حضرت في دور المجموعات، والله نسيت وش المباراة، بس إني أنا سلمت ومشيت، لكن في تلفزيون قاعد يتفرجون الشباب.
0: ليش سلمت ومشيت يا عبد الله؟
1: حالات إنك تتفرج على المباراة مع مجموعة.
0: بس ليش عبد الله سلمت ومشيت؟ لسه دور المجموعات.
1: إيه هذه كان أقول لك، أنا حاضر زواج كان في دور مجموعات وكان في شاشة يعني.
0: طيب أنا بروح الزواج يعني بركز مع الزواج، بشوف العريس، بفرح، بسولف، بتكلم.
1: والله أنت مجلس واستمتع. عاد بعد المباراة بتجيك عرضة، بتجيك احتفالات حلوة.
0: يا سلام، يعني أنت ما عندك مشكلة عبد الله؟ ها؟
1: أنا ما عندي مشكلة، لكن
0: بشرط يكون في عشاء.
1: إذا زواج صعب أنك تأجل، صعب جدا، أسحب عن المباراة وأروح للزواج. لكن إذا مناسبات عائلية لا والله هنا يتحمل اللي عزم.
0: يوفا، وين المناسبات العائلية والحضور والأقارب يا عبد الله؟
1: سام،
0: أقول الحضور والأقارب من زمان ما شفتهم. مباراة لاحق عليها
1: يوم ثاني، ما في مشكلة.
0: يعطيك العافية عبد الله، نتمنى لك نهاية أسبوع جميلة يا صديقي.
1: يا
0: استمتع يوم الأحد، ها عبد الله؟
1: أكيد
0: بالتوفيق.
1: أنا حاسب حسابي من الآن.
0: ومن تشجع مين؟
1: وبقولها على الهواء مباشرة، لا حد يعزمني
0: يوم الأحد، لا حد يعزم عبد الله يا جماعة.
1: وإن شاء الله الفوز للأرجنتين.
0: إن شاء الله الفوز، إن شاء الله الأفضل.
1: ايش
0: فيك؟ بالتوفيق يا صديقي. انا سالم.
1: يا هلا
0: حياك.
2: هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام، الى هنا نكون وصلنا الى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر

0: لجميع الأشخاص اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا أراهم في سؤالنا التفاعلي. كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من الإعداد والتقديم علي قيدان، التنسيق لدى الزميلة لمياء محمد، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وكذلك الزميل زياد الجفان. نلتقيكم يوم الأحد القادم عند الخامسة مساء، وبعد دقائق قليلة يلتقيكم الزميل عصام عبد السلام وحلقة جديدة من برنامج ماذا بعد. ودائما نقول تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أكسر الكاميرا خلاص.
13: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
14: بخبر يهمك،
5: رأي جدل ومفاجآت،
13: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
15: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
13: بلقطة،
16: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
13: أو مسمع فني مثلا.
14: رياضة بنكهة الويكند.
13: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
15: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
17: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
15: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
18: هناك من يصنع الفار،
15: قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ هذا اللقاء بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد قبل أن نفتح ملفاتنا ونستعرض عناوين حلقة اليوم في ماذا بعد. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب في حال استهدفت الولايات المتحدة منشآتها للطاقة. وأمريكا تستهدف مواقع دفاع جوي إيرانية ومواقع إطلاق وتجهيز صواريخ ومسيرات. سوريا تضبط شحنة أسلحة لحزب الله تضم صواريخ ومسيرات وقذائف ومتفجرات قادمة من العراق. القضاء العراقي يضبط نحو 20 مليون دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب بقضية الجميلي، ويبدأ بمحاكمة نواب بتهمة الفساد. بريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب في السودان وممولي الحرب، وتدعو لشمول الأبيض بقرار حظر الأسلحة الأممي. غضب بالشارع الأوكراني بعد إقالة وزير الدفاع، وزيلينسكي يدعو لوحدة الجيش. حريق بدار أيتام في ضواحي العاصمة الجزائرية يسقط عددا من القتلى والمصابين. تقلبات لأسعار النفط مع استمرار الانخفاض بمعدل عبور سفن عبر مضيق هرمز. المنتخب الأرجنتيني يهزم إنجلترا ويواجه إسبانيا في نهائي بطولة كأس العالم.
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، وفي عالم لا يتوقف عن طرح الأسئلة ولا يمنحنا دائما إجابات مكتملة، نفتح معكم نافذة جديدة على ما يحدث وما يمكن أن يحدث في حلقة هذا اليوم. من هرمز إلى باب المندب، هل تملك إيران ورقة الإغلاق؟ تدشين أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم في ميناء جدة الإسلامي. حين يكتسب الذكاء الاصطناعي جسدا، فماذا بعد سباق الروبوتات الذكية؟ وهنالك أيضا ماذا بعد هدوء مدرب الأرجنتين الذي لا يعرف إلا نهايات المونديال.
0: ماذا بعد؟
1: أهلا بكم متابعينا، نواصل مع التطورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ وسعت الولايات المتحدة اليوم نطاق عملياتها العسكرية. هذه المرة بدأت تنتشر على امتداد الساحل الإيراني مواقع ساحلية جديدة أصبحت في مرمى الضربات الأمريكية، وامتدت إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة، والغرض تدمير شبكة السيطرة الإيرانية على المضيق. نتحدث عن مراكز قيادة إيرانية، مواقع الدفاعات الجوية وقدرات الصواريخ والمسيرات، ومنشآت المراقبة الساحلية. ومع إعلان الجيش الأمريكي شن موجة أخرى من الهجمات على إيران خلال 24 ساعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن هجمات أمريكية غير مسبوقة لأربع مواقع في محافظة الأهواز. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مصادر القول إن إيران طلبت من ميليشيات الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب في حال نفذت أمريكا تهديداتها باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية وتحديدا شبكة الكهرباء. يأتي الطلب الإيراني بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران ما لم تستأنف طهران المفاوضات.
0: ماذا بعد؟
1: ينضم إلينا الآن متابعينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا بك، نتحدث عن هذه الورقة، لماذا التلويح هذه المرة بباب المندب من

0: قبل إيران.
1: مساء الخير أستاذ عصام. يعني هذه التطورات تعكس تحول استراتيجي في محاولة إدارة إيران للأزمة، من خلال ليس فقط تحويل هرمز إلى ورقة تفاوض رئيسية، بل أيضا نقل المواجهة إلى مضيق باب المندب، حيث تسعى إيران لاستخدام حرب الممرات كورقة ضغط لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات، ومحاولة أيضا فرض أمر واقع بحري خلال محاولة تكريس الحرس الثوري الإيراني كصاحب القرار الأول ليس في هرمز، بل من خلال توجيه الميليشيا الحوثي لمحاولة تهديد أمن الملاحة. وبالتالي هذا من خلاله تستطيع إيران رفع كلفة أي عمل عسكري ضدها، لأنه جعل مرور السفن أكثر تعقيدا سواء في مضيق هرمز أو في مضيق باب المندب. هذا رح يرفع الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية والدول المستوردة للطاقة كما تقول إيران أو كما تعتقد، بالإضافة إلى محاولة زيادة أوراق الضغط ومراكمتها. يعني بمعنى كلما زادت أهمية المضيق من ناحية، أقصد مضيق هرمز ومضيق باب المندب، تعمقت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران. مقابل رفع الضغوط. في تقديري أنه بالمقابل أستاذ عصام، يعني الولايات المتحدة الأمريكية بالمقابل سوف تنفذ استراتيجية ضغط متدرجة وغير مسبوقة ومتعددة الأدوات في حال لجوء الجانب الإيراني إلى ذلك. خاصة إحنا اليوم نتحدث على أنه الجانب الإيراني ما زال بيركز على ثلاث مسائل أساسية. المسألة الأولى هي رفض الإملاءات الأمريكية. إيران متشددة وتعلن أنها لن تقبل أي اتفاق يلزمها بتنازلات كبيرة مقابل مكاسب محدودة، ثم رفع سقف التفاوض من خلال محاولة تحسين شروطها قبل أي اتفاق نهائي، خاصة فيما يتعلق بملف هرمز والعقوبات والأموال المجمدة والنووي، فما بالك الآن بعد محاولاتها لدفع الحركة الحوثية لتنفيذ تهديدها بالتأثير على المضيق. لأنه من ناحية الفنية مضيق باب المندب لن تستطيع الحوثيين إغلاقه بسهولة، لا من الناحية الفنية ولا من الناحية العسكرية، لاعتبارات عديدة متعلقة بمدى قدرة الميليشيا الحوثي على الإغلاق أو التأثير، القدرات العسكرية، الضربات التي تعرض لها.
0: وبالتالي وبالتالي هنا من الصعوبة بمكان أن تنفذ هذا التهديد إيران.
1: هي سوف تدفع بميليشيا الحركة الحوثي بميليشيا الحوثي لتنفيذ ذلك، لكن أنا أقصد الحوثيين لن يستطيعوا من ناحية الفنية والعسكرية تنفيذ هذا التهديد، ربما التأثير على أمن الملاحة، لكن هذا سوف يؤثر يعني أستاذ عصام بدرجة أو بأخرى. شركات الشحن، ارتفاع التأمين، مجرد التلويح هذا من شأنه أن يحدث أزمة في الطاقة، خاصة أنه الجانب الإيراني يدرك أنه 70% أو 700 مليار دولار سنويا تمر عبر هذا المضيق، و 15% من الطاقة تمر عبر مضيق باب المندب. الآن الجانب الإيراني أيضا المفاوضات مستمرة كما يقول، لكن بصورة وبشروط مختلفة، والتصريح طبعا الإيراني المتعددة اللي من خلالها برفعوا سقف التهديد والمواجهة وبحاول الجانب الإيراني ممارسة سياسة حافة الهاوية، هو بيأكد على أن إيران تريد علاقة تقوم على الالتزامات المتبادلة وليس ما تعتبر اتفاقيات وحديات الجانب يتم إبرامها مع الولايات المتحدة. الهدف الأساسي هو المماطلة والمراوغة وكسب الوقت.
0: وهنا السؤال بالمناسبة، سياسة حافة الهاوية هذه هل ستجدي هذه المرة؟ خاصة تحدثنا عن توسيع ضربات، الآن نحن نشاهد ضربات أمريكية يعني شملت مناطق لم تكن تشملها من قبل. نتحدث عن شمال إيران، عن الساحل، عن المرحلة الجديدة من الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، واستهداف أيضا مواقع في الأهواز تحديدا.
1: صحيح، يعني هنالك في تطور خطير ومهم بالنسبة للعمليات والانتقال من ضربات محدودة كما تفضلت أستاذ عصام إلى ضربات شاملة، عمليات عسكرية واسعة ومتواصلة بهدف استنزاف القدرات الإيرانية. هنالك الانتقال من السواحل إلى العمق عبر توسيع مسرح العمليات وتوسيع الإطار الجغرافي والأهداف وتنويع هذه الأهداف والبنى اللوجستية وضرب خازن الذخيرة وخطوط الإمداد، بالإضافة إلى ضرب العين والأذن الإيرانية من خلال استهداف الرادارات الساحلية وأيضا المخازن الصواريخ والمستودعات والمسيرات، بالإضافة إلى الأسلحة الكهرومغناطيسية. وبالتالي إيران باتت تعيش مرحلة استنزاف متعدد المحاور لإرباك النظام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الانتقال من الضغوط العسكرية المباشرة أيضا إلى الضغط الاقتصادي الاستراتيجي، بحيث يتم استخدام التهديدات العسكرية والعقوبات المالية لدفع

0: إيران نحو اتفاق بشروط أمريكية. والتهديد أستاذ عصام أيضا بضرب منشآت الطاقة، وهذا مش هدف عسكري فقط بل هي أداة تفاوضية ترامب عم بيحاول من خلالها إقناع النظام الإيراني بأنه كل فترة في الاتفاق راح تكون تدمير الاقتصاد الأكثر أهمية بالنسبة للجانب الإيراني، مع إبقاء باب المفاوضات مفتوحا للتراجع إذا استجاب النظام الإيراني، وأيضا استهداف محطات الكهرباء والجسور، وهذا بيمثل تصعيد نوعي لأنه الهدف هو شل الاقتصاد الإيراني والحياة اليومية وليس أضعاف القدرات العسكرية. هذا راح يزيد من حجم الضغوط الشعبية على النظام من ناحية، ومن ناحية أخرى الكل يدرك تماما بأنه محطات الطاقة هي تغذي المنشآت الحيوية لا سيما المنشآت النووية، ثلاث ناتانز وفوردو وأصفهان وأيضا منشآت بوشهر، وهذا سوف يؤدي إلى كارثة كبيرة بالنسبة للجانب الإيراني. أيضا تقليص الإيرادات المالية من خلال العقوبات على الشبكات الإيرانية التي تعمل لعمليات التهريب، مثل العقوبات التي تم فرضها على محمد حسين شمخاني ابن علي شمخاني اللي هو الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أيضا الجمع ما بين العقوبات والتهديد العسكري، وهذا بكشف استراتيجية العصا والجزرة، وأنه أي حرمان إيران لمصادر التمويل أولا ثم عرض تخفيف الضغوط مقابل اتفاق نووي وأمني بشروط مناسبة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الجانب الأمريكي أستاذ عصام بيحاول يرفع كلفة المماطلة، لأنه كل تأخير في المفاوضات راح يقابله تهديد بتوسيع قائمة الأهداف والعمليات صحيح. العسكرية وتشديد العقوبات لإقناع طهران بأن الوقت لم يعد يعمل لصالحها.
1: نعم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
0: شكرا سيدي. ماذا بعد؟

0: وماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم من جديد متابعينا، معكم نتواصل ونواصل وننتقل إلى المؤشرات الاقتصادية. أنهى مؤشر السوق الرئيسية تاسي أنهى جلسة اليوم على ارتفاع 0.2% ليغلق عند 10720 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3,400,000,000 ريال. وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 10733 نقطة وأدنى مستوى عند 10694 نقطة. ارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 38 ريالا و14 هللا، وصعدت أسهم مصرف الإنماء والتصنيع والمتقدمة والبحري وبترورابغ بنسبة تتراوح بين 1 و4%. في المقابل تراجع سهم أكوا بنحو 1% عند 183 ريالا و70 هللا، وهبطت أسهم الصناعات الكهربائية وجرير والدوائية والتعمير بنسب تتراوح بين 1 و6%.

أما على مستوى الأسبوع فقد تراجع المؤشر بنحو 0.8% مقارنة بإغلاق الخميس الماضي عند 10808 نقاط، مسجلا خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجعات أسبوعية. للمزيد ينضم إلينا الآن محلل الأسواق المالية.

0: عبد العزيز خريس، أهلا بك عبد العزيز، تحياتي لك. يعني جلسة هادئة اليوم الخميس، ارتفاع بعشر درجة مئوية ومستويات السيولة بلغت 3.25 مليار ريال. دعنا نتحدث بداية عن هذا الإغلاق وكذلك أرقامه.
1: اهلا وسهلا فيك. طبعا يمكن الاسبوع ده امتدادا للي حصل خلال الاسبوع الماضي مع تزايد الاوضاع الجيوسياسيه وارتفاع الاغلى اكثر واكثر مع ارتفاع سعر النفط حتى وصلت الاسبوع هذه الى 86 دولار، كلها طبعا هذه الاحداث يمكن اثرت على السوق بطريقه مباشره. شفنا يمكن انخفاض في التداول، انخفاض في قيم السيوله الموجوده في السوق. يمكن السوق الان اغلى خلال هذا الاسبوع على زي ما تفضلت بانخفاض تقريبا 8.8 من 10، انخفاض 8.8 نقطه عند مستوى تقريبا 10720. السيوله الاجماليه السوق ما تجاوزت 18 مليار، اختلفها السوق اليوم بتداولات جدا ضعيفه قرابه 3 مليار. يمكن في ترقب للاحداث خلال الفتره الماضيه، شفنا يمكن خلال هالاسبوع ما كان في احداث متعلقه بالسوق كبيره، يمكن ما كان في الا اعلان لشركتين يخص نتائج الربع الثاني. شفنا اعلان لشركه المتقدمه وهي ما افتتحت شريط نتائج البتروكيميكال، بالاضافه الى اعلان شركه جرير والتي سجلت يمكن ارباح كانت فوق التوقعات، وانعكس هذا الشيء على سعر السهم مما شاهدنا ارتفاع لاعلى مستوياته تقريبا من 3 سنوات. الترقب الان يمكن خلال الفتره القادمه تحديدا الاسبوع المقبل النتائج الخاصه بالقطاع المصرفي، قطاع البنوك متوقع انه يمكن نشاهد نشر نتائج البنك الاهلي، بنك الرياض.
0: على ذكر قطاع البنوك قبل مواصله في الاسبوع القادم، قطاع البنوك اليوم قدم مؤشر دعم للمؤشر اليوم.
1: يعني يمكن نقول يمكن كانت يمكن حركه بخجل، ما حركه استحياء، ما كانت الحركه ملفته. يعني احنا لو نيجي ننظر بشكل عام في في في في حركه مصرف الراشد، مصرف الراشد للاسف الاسبوع الحالي سجل ادنى مستويات للسهم يمكن تقريبا قرابه 4 أو 5 شهور. السهم اقترب من قاعه لعند مستويات 63 ريال و33. هذا لا اي كسر لهذه المستويات، يعني يمكن حنشاهد مستوى تقريبا الى الى الى الى ما دون ال 61 الى 60 ريال. اجمالي السيوله في في في في مصرف الراشد خلال الاسبوع كامل ما تجاوزت المليار و200، البنك الاهلي ما تجاوزت 650 مليون. شوف يمكن بشكل عام يمكن الحركه اللي صارت اليوم يمكن حركه على على على على استحياء، لكن مجمل حركه القطاع البنكي خلال الاسبوع ما كانت حركه داعمه للسوق بشكل عام. يعني
0: طيب، انت اشرت في معرض حديثك عن ارتفاع سعر النفط ومنافسته لل 86 دولار، بالتالي انعكاس ذلك ايضا مستويات اسعار النفط المرتفعه على المؤشر وايضا على قطاع الطاقه.
1: شوف طبعا المتوقع او يمكن اقارب بسيط تفسر انه اي ارتفاع لحركه النفط ينعكس على حركه ارامكو، لكن شفنا ارامكو خلال الاسبوع الحالي كانت تداولاتها ضعيفه، اجمالي السيوله يمكن لاول مره لفتره طويله جدا ما تجاوزت المليار ريال بما يخص حركه ارامكو. ارامكو بشكل عام اغلقت على انخفاض تقريبا 0.15 من 10 مقارنه بالاسبوع الماضي، ما تفاعلت مع ارتفاع النفط. بكل تاكيد طبعا يمكن هذا الشيء يفسر انه والله في ترقب للاوضاع، في في في حذر في التعامل مع السوق. ممكن ممكن ممكن ممكن بعض المستثمرين يشوف والله ممكن الاحداث تتطور اكثر واكثر، فبالتالي يقول لك لا انا انتظر اشوف ايش اللي حيحصل في الفتره القادمه وبعد كده انا ممكن اعيد تمركزي في السوق مره ثانيه.
0: طيب عبد العزيز، نتيجه للاسبوع المقبل، القطاعات الاقدر على قياده السوق، المحفزات والمخاطر ايضا اللي ينبغي ايضا مراقبتها خلال الاسبوع القادم.
1: بكل تأكيد القطاع البنكي أنا أعتقد هو القطاع اللي حيكون عليه العين بشكل كبير. القطاع البنكي متوقع إنه الأسبوع القادم الراشي والأهلي وغيرها من من من من باقي البنوك ستقوم بإعلان نتائجها حسب التوقعات، إنه والله البنوك ستواصل النمو حسب التوقعات، إنه والله البنوك ستواصل بتسجيل مستويات ربحية متصاعدة عن ما كانت عليه خلال الأربع الماضية. ما شفنا يمكن كان في تغير في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية. اساسا بغض النظر عن اي شيء، احنا عندنا ولله الحمد يمكن القطاع البنكي قطاع جدا قوي تحت اشراف البنك المركزي. اعتقد انا لو في يعني حيكون في دعم للمؤشر الفتره الجايه حيكون دعم رئيسي من القطاع البنكي بناء على نتائج الماليه.

0: طبعا احنا هذا الشيء كله بنقوله احنا بناء على توقعات.
1: صحيح.
0: ان شاء الله تكون التوقعات صحيحه
1: وتكون نتمنى
0: النمو في الارباح بالتالي تدعم حركه البونص في السوق.
1: نعم نتمنى ذلك. نستطيع ان نقول لعبد العزيز في الختام بانه الاختبار الحقيقي ليس فقط بقاء تاسي فوق ال

0: من الازمه اللي حاصله الاوضاع يمكن الامور اللوجستيه وغيرها من من من من من يمكن بعض يعني بعض المعطيات اللي ممكن تاثر على على على نتائج الشركات. شوف نحن يمكن شركه اكسترا وغيرها من الشركات اللي اعلنت بكل صراحه قالت ان احنا تاثرنا ب بالاوضاع الموجوده بالخدمات اللوجستيه وارتفعت عليهم التكلفه في عمليه النقل وغيرها. الان المستثمرين يترقبوا النتائج الفتره القادمه وما مدى تاثر هذه النتائج بالاوضاع اللي يمكن عدت عليها المنطقه خلال الثلاث اشهر الماضيه.
1: نعم، محلل الاسواق الماليه عبد العزيز خريس، تحياتي لك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا. ماذا بعد؟

0: رفعت السعودية حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف إلى 140 مليار و300 مليون دولار بنهاية مايو، مقارنة ب 140 مليار و100 مليون دولار في أبريل، وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. وجاءت المملكة في المرتبة 17 بين كبار حائزي سندات الخزانة الأمريكية على مستوى العالم بعد البرازيل التي بلغت حيازتها 168 مليارا و900 مليون دولار، وقبل كوريا الجنوبية التي سجلت 132 مليارا و300 مليون دولار. كما حافظت السعودية على موقعها بين أكبر حائزي الدين الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، متقدمة على الإمارات التي بلغت حيازتها 118 مليار و600 مليون دولار.
1: ماذا بعد؟
0: دشنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية اليوم منطقة جديدة للإيداع في ميناء جدة، وتعد المنطقة أول منشأة لوجستية متكاملة من نوعها تتيح للشركات وصولا مباشرا إلى مسارات الشحن الدولية الرئيسية، وتسهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لوصول البضائع إلى الأسواق السعودية وأسواق دول الخليج وشرق أفريقيا. وتعمل المنطقة الجديدة وفق منظومة أمنية تخضع للمراقبة على مدار الساعة، مع الالتزام باللوائح التنظيمية بما يضمن مستويات عالية من السلامة والموثوقية التشغيلية. للمزيد ينضم لنا من جدة مباشرة مراسل العربية أسامة القاسم. أهلا بك أسامة، وتفاصيل تدشين أكبر منطقة تفويج للشاحنات في العالم اليوم، تفضل.
2: أهلا وسهلا عصام، مرحبا. ابتداء دعني أتحدث على أن هذه المنطقة حقيقة هي حل لوجستي كجزء من الحلول اللوجستية التي أطلقتها السعودية خلال الفترة الماضية، وخصوصا مع تداعيات الأزمة الأخيرة في الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. ولكن اليوم هذه المنطقة تدشن بحضور وزير النقل السعودي المهندس صالح الجاسر لاستيعاب ما يربو عن 40,000 شاحنة، ويستطيعون في هذه اللحظات تفويج 2200 و 2700 شاحنة في دقيقة واحدة. هذه المنطقة عملت اليوم لثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول تفويج الشاحنات وتنظيم دخولها وخروجها من أهم بوابتين رئيسيتين في ميناء جدة الإسلامي، والميناء الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وهذه البوابات هي البوابة الرابعة والتاسعة في الميناء. النقطة الثانية والمحور الثاني هو عمليات تنظيم الحاويات الفارغة. في السابق كانت الحاويات الفارغة ربما تشغل مكانا رئيسيا داخل الميناء، ما يزيد تكاليف الشحن وأيضا تكاليف إبقاء هذه الحاويات، ومن ناحية أخرى أيضا قد يكون مسببا لازدحامات الحاويات في المنطقة، خصوصا الحاويات التي تأتي من مناطق بعيدة. ولذلك عملت هذه المنطقة أيضا لإبقاء الحاويات الفارقة وتفويجها بعد ذلك للمغادرة. النقطة الثالثة وهي الأهم هي أن تكون مركز اتصال بين كافة الجهات المعنية وأيضا بالميناء، بالإضافة أيضا إلى أن تكون خط رئيسي واحتياطي لعمليات تفويج الشحنات لو كانت هناك دواعي لإرسالها مثلا إلى الموانئ في الساحل الشرقي أو حتى في الساحل الجنوبي. وبالتالي هي مركز عمليات مصغر ويعني بكامل التقنيات برقمنة عالية جدا، بالإضافة أيضا اتصال عالي. اليوم ثم توقيع 7 عقود استثمارية بما يزيد عن 1 مليار ريال.

0: ريال لتشغيلها، بالإضافة أيضا لبحث الشراكات اللوجستية بين كافة الجهات. واليوم نتحدث حقيقة عن عملية إيداع بحري متواصلة في هذه المنطقة، والتي جاءت كما سبق تسام يعني كجزء من الحلول اللوجستية، بالإضافة أيضا إلى يعني تدشين منطقة البحري للحلول اللوجستية، والتي هي بدورها تخزن الشحنات لثلاث سنوات قادمة دون رسوم جمركية أو ضرائب، بالإضافة أيضا إلى تقريبا 95 ألف متر مربع للتخزين، ويقومون بتخزين الشحنات التي تم إنزالها مسبقا من الحاويات وتغليفها وإيصالها حتى الموقع الذي يطلبه التاجر أو صاحب السلعة.
1: جميل.
0: هذين الحلين اللوجستيين أتيا اليوم نظرا لمنطقة السعودية أو مكان السعودية اللوجستي بين ثلاث قارات رئيسية، بالإضافة أيضا إلى التحديات اللوجستية التي واجهت العالم آنذاك خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، ولكن السعودية كانت لها كثير من الحلول، وهذه الحلول جاءت يعني دعني أقول بأنها نتاج وترجمة لحلول سابقة كانت حلول احتياطية، اليوم هي حلول رئيسية.
1: جميل، شكرا على كل تلك التفاصيل بالمعلومة، وأيضا كذلك مدعومة بالأرقام. مراسل العربية أسامة القاسم، تحياتي لك.
2: ماذا بعد؟
1: في أوروبا شهد الاقتصاد البريطاني نموا غير متوقع خلال شهر مايو، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في مايو، بعد أن سجل انكماشا بنسبة 0.1% في أبريل، بينما كانت التوقعات تشير إلى عدم تسجيل أي نمو للاقتصاد.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

أذكر بأهم الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل. السعودية نقف مع الكويت والبحرين والأردن فيما تتخذه من إجراءات تجاه اعتداءات إيران، وأيضا السعودية نجدد استنكارنا لما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، والسعودية نشدد على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري. الداخلية السورية تعلن عن استهداف شبكة تهريب مخدرات دولية بعملية في درعا.

0: وفقا لمصادر العربية، اللجنة العراقية بخصوص تهريب الأسلحة لحزب الله توجهت لمنفذ الوليد. مصادر العربية، لجنة التحقيق العراقية ستنسق مع سوريا بشأن عبور سهريج الأسلحة لحزب الله.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

أهلا بكم متابعينا. وبعد أن أمضت شركات التقنية السنوات الأخيرة في تطوير نماذج تتحدث وتكتب وتنتج الصور، ينتقل السباق الآن إلى مرحلة أكثر تعقيدا، منح الذكاء الاصطناعي جسدا يتحرك في العالم الحقيقي. في طوكيو اليوم أعلنت شركات يابانية كبرى أعلنت عن بدء العمل على تطوير منصة مشتركة للذكاء الاصطناعي المادي بالاعتماد على تقنيات إنفيديا. المقصود بالذكاء الاصطناعي المادي أنه يتمكن الروبوت من رؤية البيئة المحيطة، من فهمها كذلك، ثم اتخاذ قرار وتنفيذه كحركة فعلية، بدلا من الاكتفاء بالتكرار مجموعة ثابتة من الحركات المبرمجة مسبقا. وبالتزامن مع هذا التعاون، كشفت إنفيديا عن نموذجها الذي يضم 4 مليارات معامل صمم للعمل داخل الروبوتات والأجهزة الطرفية. وبحسب الشركة، يستطيع النموذج تحليل الصور وفهم ما يحدث في البيئة المحيطة والتنبؤ بالحركة المناسبة وتنفيذها محليا من دون الحاجة إلى إرسال كل البيانات إلى مركز حوسبة بعيد. طبعا المنصة تستهدف 3 قطاعات أولية المصانع، بحيث تتكيف الروبوتات مع تغيير

0: خطط الإنتاج والظروف المفاجئة، المستودعات والخدمات اللوجستية لتنظيم نقل البضائع وفق المبيعات والمخزون الفعلي، والمستشفيات أيضا لنقل الأدوية والعينات ومساعدة المرضى في الاستقبال والإرشاد. هناك أيضا التطور موازن اليوم. هيونداي أعلنت شراء الحصة المتبقية التي تمتلكها سوفت بانك لتصبح الشركة المتخصصة في الروبوتات مملوكة بالكامل للمجموعة، وتخطط الشركة لإدخال الروبوت البشري أطلس إلى مصنعها في ولاية جورجيا الأمريكية عام 2028 ليبدأ بترتيب أجزاء السيارات قبل الانتقال إلى بعض عمليات التجميع بحلول 2030. هذه التحركات تضع العالم أمام مرحلة جديدة فعليا. نسأل، هل أصبحت هذه الروبوتات جاهزة فعلا للعمل التجاري الواسع، أم أننا ما زلنا أمام عروض تقنية مبهرة تسبق ربما الواقع بسنوات؟
1: ماذا بعد؟
0: ننضم إلينا الآن مباشرة أستاذ الهندسة والذكاء الاصطناعي الدكتور أحمد بنافع. دكتور أحمد، مساء الخير عليك. بداية يعني دعنا نفرق بين الروبوت الصناعي التقليدي والروبوتات المدعومة بمسألة الذكاء الاصطناعي المادي هذه.
2: تحياتي لك يا سامي. الفرق بينهم يعني فرق كبير. الروبوتات اللي هي التقليدية أو الصناعية تقوم بمهام محددة، بمعنى أنه توضع لها قطع أو أجسام في أماكن محددة وتتجه للمكان هذا وتحملها أو تغير وضعها، أو مثلا لحام أو مثلا بويا في سيارة مثلا في المصنع، وهو ثابت في المكان هذا. لو تغير المكان هذا بشكل مكان الجسم بشكل بسيط، الروبوت الاصطناعي يقف لأنه مبرمج على الطريقة هذه. الآن مقارنة بالروبوت اللي هو بالذكاء الاصطناعي اللي مثل ما تفضلتوا اللي هو الفيزيكال اي اي او الذكاء الاصطناعي المادي، وهذه التعبير هذا يا خصام هذا الشيء تنبأ به رئيس انفيديا. انا اذكر في اجتماع كبير حصل في 2025، فهو كان يتكلم ايش يقول انه ان الخطوة القادمة حتكون هي الفيزيكال اي اي او الذكاء الاصطناعي المادي. الان الذكاء الروبوت اللي بالذكاء الاصطناعي لو حركت الجسم او غيرت مكانه يبحث عنه ويتاكد منه وبعدين يقوم بالعمليه، يعني في نوع من الادراك في التعامل مع المهام المسنده اليه.
0: وهنا هذا هو الشيء الغريب دكتور احمد بنافع، يعني انه كيف يستطيع هذا الروبوت انه رؤيه المحيط وفهمه ثم اتخاذ القرار بالحركة؟ يعني ما عادت المسألة مثل الروبوتات العادية المعتاد عليها الآن تنفذ أو مبرمجة لأداء مهمة محددة.
2: سؤال مهم ونقطة مهمة. هو بيمر بخمس مراحل، يعني أولا عملية الإدراك، لأنه الروبوت اللي يعمل بالذكاء الاصطناعي مجهز بعدة قطع، منها عدة كاميرات، عدة أجهزة استشعار، يعني رادارات في كذا اتجاه، إضافة إلى أنه في عنده جهاز خاص اللي هو بيحدد موقع الروبوت، بمعنى هل هو واقف ولا جالس ولا متحرك يمين ولا يسار، زي نقطة الجاذبية اللي موجودة أو مركز الجاذبية اللي موجود في البشر، اللي أنت بتثبت نفسك لأنك عارف بالضبط أنك واقف في بشكل محدد. هذه أول حاجة. أولا ينظر باستخدام الكاميرا وباستخدام كل القطع هذه، وبعدين يكون زي الصورة ثلاثية الأبعاد عن اللي حوالينه، وضمن هذه الصورة أو هذا العالم ذا اللي كونه يبدأ يتعرف على الأجسام، هل هذا بشر، هذا طاولة، هذا كرسي، هذا يعني كاسة ماء، هل هذه ثلاجة أو هذه قطعة من المصنع. هذا يبدأ يتعرف عليه، مجرد ما يتعرف عليه يبدأ يخطط. النقطة الثانية يبدأ يخطط إلى أفضل طريقة حتى ينفذ المهمة اللي كلفوه انه ينفذ، انه ينقل مثلا قطعه من مكان الى مكان، وبعدين يبدا التنفيذ عن طريق الموتورات وحركه اليد بشكل يعني منسق. فهي معقده جدا، لكن احنا وصلنا لهذه المرحله بحيث انه هذه كلها الان اصبحت في روبوت واحد من الذكاء الاصطناعي او من تصرفات الروبوت نفسه.
0: وصلنا لهذه المرحله فعليا، يعني هل الان تستطيع الروبوتات الذكيه هذه التكيف مع المهام الجديدة، أم المسألة إلى الآن محتاجة تدريب قد يكون طويل لكل مهمة معينة؟

0: هذا هو اللي بتواجهه الشركات الآن. يعني أنت ذكرت في التقرير أخ عصام عن شركة هونداي
1: نعم
0: وعن الشركة الأمريكية. في الشركة الأمريكية اللي اشتروها اسمها بوستن داينامكس، هي
1: ها
0: شركة معروفة يعني من لها أكثر من 13 سنة وهي شغالة في الروبوتات، حتى مشهورة بالروبوتات اللي زي الكلاب كذا اللي
1: آه
0: رجلينها
1: صحيح
0: نحيفة،
1: نعم
0: أي وتستخدم تستخدم في الحراسة، تستخدم في أمور كثيرة، تستخدم حتى في الحروب. فالمرحلة اللي احنا فيها الآن تقترب من عملية انه نثق في انه الروبوتات الذكاء الاصطناعي ممكن انتاجها بشكل كبير، مثل ما اليابان عندها يعني خطة انه في 2028 ويعني حتبدأ عملية تصنيع روبوتات بحجم كبير، وفي 2040 تتوقع انه يكون في 10 ملايين روبوت موجود في اليابان بسبب نقص العمالة، لأن هم من أكثر الدول شيخوخة في العالم، فمحتاجين يغطوا هذه الأماكن أو المهام اللي البشر ما يقدر يقوم بها.
1: وبالمقابل هي ثاني أكبر سوق للروبوتات الصناعية عالميا يعني، فهو
0: كلام سليم، لأنه شوف الشركات الكبيرة فين موجودة، يعني تويوتا والشركات العملاقة دي كلها موجودة هناك في اليابان، فاستخدامها للروبوتات الصناعية مهد على أنه ممكن الروبوتات هذه اللي هي بالذكاء المادي أو الذكاء الصناعي المادي تستخدم أو تستبدل اللي موجود.
1: جميل. طيب دكتور، على ذكر هونداي، لأنه يعني مثلا دخول أطلس أيضا، يعني مصنع هونداي عام 2028، هذا أمر أيضا يستحق التعليق أيضا. وقصة أطلس يعني، ما هي هذه القصة يعني؟
0: أطلس هو مشروع قديم بدأ في 2018، وقبل كده بدأ على أنه مشروع تحت إمرة وزارة الدفاع الأمريكية، لأن وزارة الدفاع الأمريكية فيها ذراع، الذراع هذا اسمه داربا. داربا هذه هي المنظمة أو الجهة اللي في وزارة الدفاع الأمريكية اللي أنشأت الإنترنت. فعندهم دائما مشاريع يسمونها مشاريع خيالية، يعني ينظروا للمستقبل مثلا من 20 30 40 سنة ويدوا منح. فبدأت الشركة البسيطة هذه في بوسطن على أساس أنه روبوت يكون روبوت، مش روبوت كذا من اللي نشوفهم إحنا لحركاتهم غريبة كذا أو مش طبيعية. فتطورت العملية وأصبحت شركة. فأطلس الآن أصبح عنده الإمكانية بحيث أنه يتصرف بطريقة يعني أقرب للبشر بسبب الذكاء الاصطناعي الموجود فيه، لأنه إحنا من ناحية كانت عندنا إحنا العتاد أو الأجهزة بس ما كان عندنا الذكاء الاصطناعي، يعني كانت العضلات موجود بس المخ مش موجود. الآن أصبحت الذكاء الاصطناعي موجود، فلما تجمع الاثنين يتكون لك يعني منتج، المنتج هذا ممكن يكون بأشياء كثيرة.
1: نعم. الاتحاد الدولي للروبوتات يعني كان لديه تأكيدات أيضا في خصوص هذه الروبوتات، أشار إلى أنه هي ما زالت مطالبة بإثبات موثوقيتها وكفاءتها واستهلاكها للطاقة وتكاليف صيانتها قبل أن تنافس الأتمتة التقليدية على نطاق واسع.
0: صحيح. في فيديو مشهور يا أخ عصام، أنا متأكد أنك شفته، عن الروبوت الأندونيسي اللي فجأة كذا تصرف بطريقة غريبة، يعمل حركات كونغ فو. هذا ضمن البرمجة تبعه، هو كان موجود في بيئة فحص له. هذا يعني أصاب كثير من الناس اللي ينظروا على الروبوتات ممكن إنها تاخذ عده مهام، انه طيب احنا كيف نتحكم فيه لو فجاه مثلا خرج عن
1: صحيح
0: السيطره.
1: صحيح.
0: ففي نظريه الكيل سويتش اللي هو لازم يكون عندك انت وسيله زي الزر الاحمر اللي نشوفه في المصانع لما تحصل حاله طوارئ، يضربوا هذا الزر ده والعمليه توقف على طول.
1: توقف. بس المشكله مع التطور ده هو ايضا يمكن يمتلك ادوات اخرى يلتف على مسألة هذا الزر. يعني يا دكتور، صراحه اشياء مدهشه وتطور كبير جدا ايضا في هذا المجال، الروبوتات والذكاء الاصطناعي. أنا شاكر لك كل ما تفضلت به من معلومات قيمة، نسعد بك دائما. دكتور أحمد بنافع، أستاذ الهندسة والذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك عصام.
2: ماذا بعد؟
1: أقامت مجموعة من دور نشر ومؤلفين دعاوى قضائية على شركة جوجل، يتهمونها فيها بانتهاك حقوق النشر عبر استخدام محتوى محمي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ثم إنتاج محتوى ينافس مباشرة أعمال المؤلفين الأصليين. جاء في الدعوة أن حجم وسرعة قدرة نموذج جيميناي على إنتاج الكتب ومنافسة الكتاب البشر أمر غير مسبوق. أقيمت الدعوة أمام محكمة في نيويورك بصيغة دعوة جماعية من جانب عدد من دور النشر، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. المدعون

0: يتهمون جوجل بأنها نسخت سراً ملايين الأعمال التي كانت حصلت عليها عبر خدمة جوجل بوكس وخدمات أخرى لأغراض محددة، ثم استخدمت تلك المواد لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي. كما يؤكدون أن المحتوى الذي يولده جيميناي ينافس بصورة مباشرة الأعمال الأصلية التي ألفها أصحاب الحقوق.
1: ماذا بعد؟
0: واتساب يستعد لإطلاق واحدة من أكبر مزايا الخصوصية والتخزين في تاريخه عبر نظام نسخ احتياطي مستقل. هذا النظام يمنح المستخدمين مرونة أكبر ويقلل الاعتماد على خدمات التخزين السحابية التقليدية. يختبر تطبيق واتساب خدمة جديدة خاصة به للنسخ الاحتياطي السحابي، تعتمد على تشفير النسخ الاحتياطية بشكل افتراضي. وكان واتساب قد بدأ بالفعل تطوير خدمة النسخ الاحتياطي السحابي الخاصة به لمستخدمي نظام أندرويد، وهي الخدمة التي تم الإعلان عنها لأول مرة في أبريل الماضي، وستوفر هذه الميزة بديلا عن خدمة جوجل درايف، إذ سيتمكن المستخدمون من حفظ نسخهم الاحتياطية مباشرة على خوادم واتساب.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: نرحب بكم مجددا متابعينا، نحن وأنتم وماذا بعد. على خط التماس نرى مدربين يصرخون يقفزون ويعيشون كل تمريرة كأنهم داخل الملعب تماما. لكن المدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني يبدو مختلفا تماما، هادئ في كثير جدا من الأوقات، يراقب تجده ويفكر أيضا في الدقائق المتبقية. هل هذا جزء هذا الهدوء يعني هل هو جزء من شخصيته أم أداة يستخدمها لمنح لاعبيه الثقة وعدم نقل التوتر إليهم؟ أسعد أن ينضم إلينا مباشرة صانع المحتوى الرياضي عبد الله وليون. تحياتي لك عبد الله. يعني هذا الهدوء الكثير أثار انتباه الكثيرين، يعني تجده دائما هادي ولا يتوتر ليس كالبقية. يعني عودنا دائما أحيانا نرى المدرب دائما على خط التماس، لكن سكولوني مختلف. يعني في المسألة دي تعليقك عليها بداية.
2: تحياتي لك أستاذ عصام ولمستمعين الكرام ومشاهدين الكرام بنفس الوقت. طبعاً إسكالوني كما عهدناه هو كان لاعب بالمناسبة، ولكن كان لاعب مغمور، لم يكن لاعب من أساطير اللعبة أو حتى من نجوم اللعبة. يعني هو كان أصلاً ظهير أيمن وأغلب مسيرته كان لاعب احتياطي، ولكن كان لاعب هادئ. والمناسبة إسكالوني شارك في مونديال 2006 اللي هو كان المونديال الأول ليونيل ميسي، وفي فترة من فترات زامل هذا اللاعب، والآن حقق مع المونديال قبل 4 سنوات، والآن يعني باقي له خطوة بحقيقة مع المونديال مرة ثانية. إسكالوني أستاذ عصام كمدرب متحفظ جدا، حتى عندما انتصرت الأرجنتين في المونديال في قطر قبل 4 سنوات لم يبدأ أي ردة فعل، فقط يعني كان في دموع
0: لحظة بكاء كان صحيح
2: تماما. فهو شخص هادئ جدا حتى بتصريحاته، يعني شخص متحفظ على كثير امور وشخص مباشر بالكلام. وهذا يعني عندما سالوه في المؤتمر الصحفي قبل مباراه انجلترا، سالوا احد الصحفيين هل انت بتعطي تعليمات ليونيل ميسي؟ فقال بكل صراحه انا ما بعطي تعليمات ليونيل ميسي، ميسي هو اللي بيعطي تعليمات المنتخب، هو اللي بيعطي تعليمات الفريق. فيما معناه انه ميسي يعني حاله استثنائيه يحق له ما لا يحق لاي لاعب اخر في التاريخ.
0: أها، يعني لم يكن ميسي كان الوضع ربما يكون مختلف. هذه ثقة زائدة جدا، ثقة كبيرة إلى حد كبير. يعني لا، وكان الرجل حتى الجماهير أحيانا بتكون منفعلة أكثر منه.
2: صحيح. هو الفكرة في العظام أنه مثل ما حكينا هو أساسا إسكالوني يعني مو مستوعب الحالة اللي وصل لها إلى حد الآن. إسكالوني أساساً لما بدأ بتدريب منتخب الأرجنتين الناس كانت ضده بالمناسبة، يعني الناس ما فضلت إسكالوني كونه مدرب بلا خبرة، وهو لاعب معتزل قبل 10 سنوات تقريباً، ويعتبر شاب في عالم التدريب بدون أي

0: جرب سابقة ذو قيمة، كان مساعد مدرب في دوري الإسباني وإلى آخره. فلما لعب بهذا المكان وعم بيشوف روح اللاعبين اللي عم يعطوها لميسي، فمدرب يعني أنا بعتقد ممكن هو بحالة صدمة إلى الآن، ما عم يصدق اللي عم يصير فيه. فلهذا السبب سكون عم بيحافظ على الهدوء دائما،
1: هو طبعا
0: ولكن هل تستمر المحافظة حتى في النهاية أو لا؟
1: لابد ان ننتظر ونرى. حنتكلم احنا عن ارقام لانه لديها ارقام بالمناسبه مهمه جدا نعلق عليها، لكن قبل ان نتجاوز هذه النقطه، لانه وفقا لتقرير لوكاله اسوشيتد بريس بينسب المقربون منه جانب من هدوئه الى ممارسته ركوب الدراجات يوميا لساعتين او ثلاث ساعات. وتضيف الوكاله بانها هي هوايه، يقول بانها تساعده على تصفيه ذهنه وخفض سقف التوقعات والتفكير في الفريق والمنافس بهدوء. استراتيجية يعني. لأنه أحيانا لو توتر المدرب، ما هو ضبط انفعالات اللاعبين، لو أنت توترت اللعيبة مباشرة سيتوترون، ليس كذلك؟ وبالتالي الحماس أم التوتر أيهم أفضل، أم الهدوء؟
0: هو شنو عصام سكالوني ايضا مثل ما حكينا سابقا لما كان لاعب، الان لما هو مدرب حتى على صعيد التشكيلي سكالوني بحب المجموعه. يعني سكالوني عندما اختار قائمه المنتخب الارجنتيني اللي راح تشارك في المونديال الحالي، اختار تقريبا كوبي بيست قائمه المونديال الماضي اللي صار في قطر قبل 4 سنوات. يعني يمكن فقط 4 أو 5 أسماء مختلفه.
1: طبعا هو قال عنهم انهم بانهم يعني عائله وانهم محاربون لا يخشون الخطا.
0: رغم انه استاذ عصام اغلب اللاعبين كانوا في قطر 2022 الآن يعتبروا كبروا في السن، تقدموا في السن، مستواهم الفني في أنديتهم خلال 4 سنوات الماضية قل فنيا بشكل كبير. وبصراحة أنا شخصيا كنت منتقد هذا الشيء، إنه يسكلوني المفروض ما تأخذ نفس اللاعبين، في منهم من تقدم السنة ومنهم من نزل مستوى، ولكن هو لاعب وفي جدا لخياراته وقال هدول المحاربين حققت معهم مونديال 2022 وسأحاول أحقق معهم مونديال 2026.
1: هو إلى الآن يثبت بأنه على صح، هو قريب
0: على بعض خطوة قريب هذا الانجاز مرة ثانية، وراح يكون الأول في العصر الحديث. يعني سابقا لم يفعلها أي منتخب أنه حقق مونديالين متتاليين إلا البرازيل في عام 58 و62، يعني نحكي تقريبا قبل 70 سنة. فاليوم سكالوني أمام تحدي رائع جدا، وهو شخص حتى إذا لاحظت بالمنادفات مع الحكام ما بيحكي، حتى مع المدربين لو تنتهي المباراة بيروح بسلم بهدوء بحيي تحيي وبيطلع، ما بيحاول ياخذ ويعطي إطلاقا. فمدرب هادئ جدا يعني،
1: هدوء غريب. طيب سكولوني ايضا يعني هو قاد، خلينا نتكلم عن الارقام، لانه هو قاد الارجنتين في نسختين من كاس العالم. جميل.
0: طيب.
1: وصل للنهاية ايضا في نسختين، اصبح سابع مدرب في التاريخ يبلغ نهائي كاس العالم مرتين. هو ايضا ثاني مدرب ارجنتيني ايضا يحقق ذلك. طيب، واذا توج في المباراة القادمة سيصبح ثاني مدرب فقط يفوز بكأس العالم مرتين بعد الإيطالي فيتوري
0: بوتو.
1: أيوه صحيح. 34 ها، ونرجع للذاكرة، و 38 صحيح. يعني نتحدث عن هذه الأرقام المهمة، نهائيان من مشاركتين وبنسبة وصول 100%.
0: يعني اليوم أستاذ عصام لو تسأل أي أحد من أكثر الناس المتفائلين في منتخب الأرجنتين في عام 2021 عندما تم تعيين سكالوني، وقلت له رجعت في الزمن، هل حتعلم أنه هذا المدرب راح يحقق تاريخ يوصل نهائيين كأس عالم وحيفوز واحد وممكن يفوز الثاني؟ حقول لك هذا كلام من وحدة الخيال،
1: مستحيل
0: آمن، لكن هو كلام واقعي. السبب الأول أنا برأيي إيمان المجموعة ببعضها والتماسك. ممكن فنيا الأرجنتين ليس أقوى منتخب في العالم، حتى ممكن مو من توب 3 أو من أفضل 4 أو 5 منتخبات في العالم، ولكن الروح اللي بيمتلك المنتخب اللي رأيناه في مباراة أمس ممكن ما بتشوفه بأي منتخب ثاني لو كان فنيا أفضل من الأرجنتين. فاليوم هذا السيناريو ممكن يتكرر بعد 100 عام تقريبا، 2026 نحن 1934 حققها فيتوريو بوتزو مدرب إيطاليا، وعنده أصلا كأس العالم مثل ما خلينا سابقا كانت 87 منتخبات فقط، ولسه ما، وهذا الحكي قبل الحرب العالمية الثانية، فكلام قديم جدا لم يحققها أي منتخب ثاني. الأرجنتين بالمناسبة حققت المونديال 1986 بقيادة مارادونا، وكان المدرب لويس بيلاردو، ولعبوا في النهائي 1990 بنفس التشكيلة تقريبا، وخسروا أمام ألمانيا اللي فازوا عليها في 1986. فالأرجنتين لعبت نهائيين متتاليين، فازت 1 خسرت 1. سكالوني اليوم أمام فك، يعني أمام تحدي ليفك هذه العقدة اللي ما بدنا نسميها عقدة يعني.
1: سيستطيع تتوقع فك هذه العقدة؟
0: يعني شوف صراحة أنا لو سألني قبل مباراة الأرجنتين وإنجلترا أمس قلت لك أنا متوقع

0: اسبانيا، ولكن بعد اداء الارجنتين امس تروح اتوقع الارجنتين في كاس العالم.
1: وخاصه مساله الدقائق الاخيره هذه مساله غريبه، يعني المنتخب دائما في اخر دقائق يحقق التعادل ويحقق الفوز، وتكرر هذا الامر ليس صدفه، ليس مره واحده،
0: أربع مرات تكرر هذا الموضوع في أدوار إقصائية كاملة تكرر، يعني من أول مباراة في الدور الإقصائي إلى مباراة أمس عم تتكرر نفس النموذج. وبمناسبة أستاذ عصام، نفس طريقة الأهداف حتى اللي هي العرضيات
1: غريب.
0: أو الكرات الركنية أو الكرات الثابتة. فليش أربع منتخبات على التوالي معقول ما قدروا يفكوا شيفرة الدقائق الأخيرة
1: غريب.
0: والكرات العرضية؟ أين المدربين من هذا الموضوع؟ أنا ما بعرف بصراحة.
1: والأمر غريب يعني صراحة، يحير الجميع، لابد
0: صحيح.
1: يعني كشف هذا السر. طيب اسكالوني، بالمناسبه المباراه دي مش يعني بين الارجنتين واسبانيا ايضا، لكن يقال ايضا بين مدرب وبين استاذه السابق، لانه ايضا مدرب اسبانيا اسكالوني كان احد، هو كان استاذ له في دوره التدريب تابع على الاتحاد الاسباني في عام 2017.
0: إذا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا هو أستاذ عصام من المدربين اللي تدرجوا في الفئات السنية بشكل كبير. يعني إذا فوينتي نحن كمتابعين كرة قدم يعني نعرفه من 2018 19 17 لما كان مدرب الفئات السنية، ولكن الجمهور والعالم أجمع ما عرفوا إلا قبل عامين مع منتخب إسبانيا في يورو 24. فهذا المدرب، وهو مدرب بالمناسبة ليس صغير في السن، يعني هو مدرب عمره قريب 60 عام تقريبا، ففي عالم التدريب هو المفروض يكون قاطع شوط أكبر من هيك. ولكن هذا شيء جميل عندما تلاقي مدرب بيتدرج بالفئات السنية من منتخب تحت 16 إلى تحت 19 إلى تحت 21 ثم إلى منتخب الرجال بمجموعة من اللاعبين اللي هو بيعرفهم يعني تماما، بيعرف كل لاعب شو ميزاته وشو عيوبه، هيعرف يستغل هذا النسق بين اللاعبين كمدرب إسبانيا ويخرج أفضل ما عنده.
1: صحيح.
0: في يورو 24 حقق البطولة وأخرج فرنسا من نصف نهائي، الآن يكرر ذات الأمر
1: ويخرج
0: فرنسا من نصف نهائي ويوصل إلى أن يكون بطل كأس العالم،
1: مع أنه الغالبية كان متوقع أن فرنسا تفوز يعني على إسبانيا في تلك المباراة. يعني
0: كل الناس يعني 99% من الناس كانوا متوقعين فوز فرنسا على الأرجنتين على إسبانيا.
1: إسبانيا
0: اليوم اسكالوني نحن امام تحدي كبير، انه اسكالوني اساسا تدرج في المدارس الاسبانيه، هو كان لاعب في نادي في انديه اسبانيه ديبورتيفو لا كورونيا وغيرها. فهو تدرب تحت قياده مدربين اسباني كثير، بيعرف العقليه الاسبانيه، المفروض يكون جاهز لمواجهه العقليه الاسبانيه. ومنتخب الارجنتين معظم لاعبينه لعبوا في الدوري الاسباني او يلعبون حاليا في الدوري الاسباني. فهذا حيكون مثل ما بقولوا نهائي حلم بين الأرجنتين وإسبانيا، اللي كثير ناس تعتبرهم ملتقيين كرويا بشكل كثير كبير أساسا.
1: صحيح بالفعل. أنا شكلك كثيرا يعني، وما شاء الله عليك دائما حاضر أيضا بكل التفاصيل الدقيقة. يعني تحياتي لك. شكرا صانع المحتوى الرياضي عبد الله غليون، تحياتي، شكرا.

0: بهذه المداخلة متابعينا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. دائما ماذا بعد هذا اللقاء الذي يبدأ من الأحد وإلى الخميس عند السادسة مساء حتى جديد الملتقى. لكم منا دائما كل التحايا، تحايا فريق عمل البرنامج أيضا يحييكم زياد والمياء، وتحياتي لكم عصام. حتى جديد الملتقى، إلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام. كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة. هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله. ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو.

0: فوق صوت الجماهير. لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
0: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
2: بلقطة.
5: أتكهرب الجو تحتفل احتفالية تنكد عليه،
2: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
1: العربية FM، أن تعرف أكثر.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون،
8: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: لمزيد من المعلومات زوروا موقع العربية www.alarabiya.net.
11: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
12: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
11: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
13: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
11: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
14: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
11: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
15: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
11: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
16: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

ضربات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب في حال تعرض منشآت الطاقة للقصف. سوريا تضبط شحنة أسلحة مهربة من العراق إلى حزب الله اللبناني، وبغداد تحقق. القضاء العراقي يبدأ محاكمة نواب بتهمة الفساد والرشوة، ويصادر ملايين جديدة من الدولارات بقضية الجميلي. وسط تصاعد الهجمات المتبادلة مع روسيا، غضب بالشارع الأوكراني بعد إقالة وزير الدفاع، وزيلنسكي يدعو إلى وحدة الجيش.

نشرة إخبارية جديدة من العربية، أهلا بكم. في جديد التطورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسعت أمريكا اليوم نطاق عملياتها العسكرية، هذه المرة مواقع ساحلية جديدة أصبحت في مرمى الضربات الأمريكية، وتحديدا على امتداد الساحل الإيراني. الضربات الأمريكية امتدت كذلك إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات، حيث يعمل الأمريكيون على تدمير شبكة السيطرة الإيرانية على المضيق عبر قصف مراكز القيادة ومواقع الدفاعات الجوية ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومنشآت المراقبة الساحلية. الضربات الأمريكية شملت مدينة بندر عباس، المدينة الساحلية الرئيسية في إيران والتي تطل على مضيق هرمز. كما شملت الضربات الأمريكية جزيرة تومب الكبرى والتي تمثل نقطة عسكرية متقدمة داخل شبكة السيطرة الإيرانية على الممر المائي. ضربات الجيش الأمريكي امتدت أيضا إلى مناطق في شمال البلاد واستهدفت مواقع قرب طهران ومحافظة سمنان.

هذا وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء قبل قليل بأن صواريخ أمريكية أصابت مواقع قرب مدينة بندر عباس، بينما وكالة مهر للأنباء أفادت بسقوط قذائف أمريكية قرب جزيرة قشم. ومع إعلان الجيش الأمريكي شن موجة أخرى من الهجمات على إيران خلال 24 ساعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات أمريكية غير مسبوقة على 4 مواقع في محافظة الأهواز. أما في محافظة شابهار ومدينة راسك التابعتان لمحافظة سيستان وبلوشستان، فأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات أمريكية أيضا على محافظات همدان ولرستان ومركزي وهرمزغان.

0: أما سياسيا، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي في إسلام أباد قال إن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه تحديات، مؤكدا استمرار بلاده في تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المحادثات الفنية.
1: While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU and Pakistan-Qatar joint statement of 22nd June 2026. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz and underscore the importance of ensuring the continued safety, security and freedom of maritime navigation.
0: وفي موقف تصعيدي إيراني، نقلت وكالة رويترز عن مصادر القول إن إيران طلبت من ميليشيات الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية وتحديدا شبكة الكهرباء. الطلب الإيراني يأتي بعد تهديد الرئيس الأمريكي بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران ما لم تستأنف طهران المفاوضات. من واشنطن تنضم إلينا زميلة نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية من هناك. نادية، أهلا بك مجددا. اليوم الباكستانيين يتحدثون عن أن مذكرة التفاهم تواجه عقبات، طبعا تابعنا الرئيس ترامب وهو يقول بأن العمل بها انتهى، لكن هل ينظر الأمريكيون بجدية لأن هذه المذكرة انتهت وكل التوافقات التي حدثت أيضا؟
2: لا أسامة، لا يزال هناك أمل على أن تعود إيران إلى التفاوض من خلال التصعيد العسكري ومن خلال الحصار الاقتصادي. صحيح بأن الرئيس قال بأن هذه المذكرة انتهت عندما كان في أنقرة قبل أسبوع تقريبا، والمفاوضون الباكستانيون والقطريون الذين بذلوا جهود جبارة في الواقع على مدى أشهر للوصول إلى ما وصلنا إليه في آخر جولة في الدوحة، يحاولون أيضا قدر الإمكان إقناع الإيرانيين بأنه لا يوجد هناك

0: هناك أي خيار آخر سوى التفاوض. لكن هناك قناعة باتت في واشنطن بأن ربما عرقجي وقليباف هم وجه فقط، والذي يدير الأمور في إيران هم الحرس الثوري. لذا عندما تكون هناك مفاوضات ونسمع عن هذه المفاوضات، دوما تكون هناك تصريحات متناقضة، لدرجة بأن الرئيس ترامب يقول عندما نتحدث معهم يتحدثون معنا بلهجة مختلفة وتصريحات مختلفة وموافقات حتى مختلفة، وأمام الإعلام يصدرون تصريحات مغايرة تماما. هذا يعني إما أن هناك ازدواجية في توجيه الرسائل، وإما أن هناك جهة بالفعل على الأرض هي التي تدير كل ما يحدث في إيران، وهذا الترجيح الأكبر في واشنطن.
1: طيب،
0: وهم
1: طيب. نادية، كان لافتا تصريحات جيدي فانس التي ذكرها بالأمس، لكن لافت أيضا أنه لا يوجد في الفترة الأخيرة تصريحات لماركو روبيو، الذي يعني يجب أن يكون الرجل الأول المنوط به هذا الملف، يغيب لصالح جيدي فانس المعروف يعني بتوجهاته المختلفة.
0: صحيح، في الواقع منذ بدء التفاوض مع إيران هذا الملف أوكل لجيدي فانس بالدرجة الأولى. هناك مفاوضين أساسيين وكما تعرف كوشنر وويتكوف، لكن الرئيس قرر بأن ملف إيران التفاوضي بالتحديد سيكون في يد جيدي فانس نائب الرئيس وليس في يد روبيو. روبيو يتابع لكن لا يتابع عن قرب. ما فعله روبيو هو أنه استطاع أن ينزع من إيران القدرة على ربط الملف اللبناني بالمفاوضات، وبالتالي روبيو بوزارة الخارجية إلى حد ما نجح في ذلك ويدير الملف اللبناني ويتدخل فيه عندما يكون هناك صعوبات، وهذا ما حدث في الجولة الخامسة. يعني كان قد عاد من جولات الخليجية وكان في وزارة الخارجية لساعة متأخرة بالليل، لكنه استطاع ثاني يوم، كان يوم جمعة، أن يعلن عن اتفاق في الواقع. ونحن نتحدث الآن عن بدء في هذه الخطوات التجريبية، البرنامج التجريبي بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان قبل أن يأتي الرئيس عون إلى واشنطن ويلتقي مع ترامب الثلاثاء القادم. إذن هو يركز على ملف مختلف، لكن ملف إيران يعني بشقيه التفاوضي بالنسبة للنووي والصاروخي والأذرع، وبالنسبة لمضيق هرمز هو بيد جيدي فانس.
1: وبكل تأكيد نحن سنظل نتابع معك وأنت تترقبين هذا المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض والمزيد من الإجابات، تحديدا بعد مطالبة الإيرانيين للحوثيين بإغلاق مضيق باب المندب. شكرا جزيلا الزميلة نادية البلبيسي. أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن. بيان للخارجية السعودية أكد وقوف المملكة التام مع تلك الدول فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. السعودية جددت استنكارها لما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مشددة على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري والعودة إلى الحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية. أعلنت السلطات العراقية توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في إحباط تهريب شحنة أسلحة وصواريخ إلى سوريا والتنسيق مع الجانب السوري لمحاسبة المقصرين. وكانت مصادر العربية أفادت بأن الشحنة كانت مخبأة داخل صهاريج نفط يفترض توجهها إلى مصفات بنياس قبل أن يكتشفها الأمن السوري. وأظهرت التحقيقات أنها كانت في طريقها إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية. كشفت مصادر العربية بأن أجهزة الأمن السوري حجزت 150 مسيرة مفخخة كانت بطريقها من العراق لحزب الله اللبناني. مصادر سورية أضافت للعربية أن شحنة الأسلحة تضم صواريخ ومسيرات وقذائف متفجرة. وذكرت المصادر أن السلطات السورية ضبطت الأسلحة على الحدود مع العراق. بدورها كشفت الداخلية السورية عن إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. وأكدت الداخلية السورية في بيانها أن التحقيقات الأولية أثبتت أن شحنة الأسلحة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين فيها والشبكات المرتبطة بها.

0: ضبطت الأجهزة الأمنية السورية أسلحة متنوعة وطائرات مسيرة. هذه عبوات تستخدم لهذه الطائرات، ولدينا أيضا هنا صواريخ على الجانب الآخر. تلك هي بطاريات، أيضا تستخدم هذه البطاريات لهذه الطائرات المسيرة. هذه العملية وفقا لمصدر أمني تمت عند الحدود السورية العراقية، كانت معدة للتهريب إلى حزب الله هنالك في لبنان. كما علمنا من مصدر أمني هنا 150 طائرة مسيرة تم التعامل معها. الجدير ذكره بأن هذه العملية ليست أول عملية تنفذها الأجهزة الأمنية السورية، إنما نفذت خلال الفترات الماضية عمليات عديدة مشابهة لهذه. والجدير ذكره أيضا بأن السلطات أو المؤسسة الأمنية والعسكرية السورية اتخذت إجراءات دفاعية وقائية على طول الحدود السورية اللبنانية والعراقية على حد سواء. محمد هاروني، قناتي العربية والحدث، ريف دمشق.
1: محمد هاروني ينضم إلينا أيضا الآن من دمشق، مراسل العربية. محمد، لو تجمل لنا القصة وتحدد لنا الأحداث بتراتبيتها منذ بدء انطلاق هذه الشحنات من العراق حتى يعني الكشف عنها على الحدود العراقية السورية.
0: نعم، الحقيقة هذه العملية بداية حسب مصادر العربية تمت عند معبر التنف على الحدود السورية العراقية. هذه الحدود التي بكل أحوال تمتد على مسافة تصل بنحو 618 كيلومتر، كانت هذه الأسلحة والصواريخ والمسيرات مخبأة باحترافية عالية داخل أحد صهاريج النفط، وكان من المفترض أن يتجه هذا الصهاريج إلى مصفات بانياس هنالك في طرطوس، ولكن بعد عمليات التفتيش الدقيقة التي أجريت من السلطة من الأجهزة الأمنية المختصة عثر على هذه الأسلحة والصواريخ. نتحدث عن صواريخ قدس واحد كروز، ونتحدث عن صواريخ متطورة ومضادة للدروع وموجهة، إضافة إلى نحو 150 طائرة.
1: صهاريج النفط هذه محمد عراقية أم سورية؟ طيب الصهاريج التي يعني تم الكشف فيها عن هذه المسيرات هي سورية أم عراقية؟
0: حسب المصادر هذه صهاريج عراقية، كما قلت هي قادمة من العراق، وتم كشف هذه الصهاريج عند معبر التنف حسب مصادر العربية بعد الإجراءات الأمنية المشددة بكل أحوال عند
1: هل هي صهاريج خاصة
0: هذه الأسلحة نتحدث؟
1: طيب هل هي صهاريج خاصة أم هي تتبع وزارة أو مؤسسة حكومية طبقا لبروتوكول التعاون ما بين سوريا والعراق في هذه المسألة يعني؟
0: الحقيقة هذا الأمر لم يتم الكشف عنه ولم يتم التصريح بهذا الخصوص، ولكن ما ورد عبر وزارة الداخلية بأن التحقيقات هي جارية في هذا الإطار لكشف ملابسات هذه العملية والخلية التي تقف وراء عملية التهريب هذه. طبعا حسب وزارة الداخلية بأن هذه الصواريخ وهذه التعزيزات العسكرية كانت تتجه إلى حزب الله في لبنان. الحقيقة بعد الإطاحة بنظام الأسد اتخذت الإدارة السورية الجديدة من جزئية ومسألة ضبط الحدود أولوية قصوى واستراتيجية وطنية، وعززت حقيقة الانتشار الأمني الوقائي الدفاعي على كامل الحدود السورية العراقية واللبنانية بعد الحرب الإقليمية الأخيرة الدائرة في المنطقة.
1: محمد دهارون، مراسل عربية من دمشق، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. استمرون معكم مشاهدين في هذه النشرة، ولدينا بعد هذا الفصل: بريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب في السودان وممول الحرب.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط.

0: بل ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: They were slaughtering indiscriminately, and there was a real danger that the state of Iraq would collapse.
4: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغربي ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
3: The evil that we were dealing with, and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
4: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكرياً في الحملة؟
3: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
4: تحدثت كثيراً عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
5: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالن.
4: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
5: بلا تحفظ السبت 11:30 على الشاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. في العراق ومتابعة للحملة التي تنفذها السلطات العراقية بحق المتورطين في ملفات الفساد، هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أصدرت حكما حضوريا بالحبس لمدة 2 سنين بحق عضو مجلس النواب الحالي محمد ناصر الكربولي بعد إدانته بارتكاب جريمة الرشوة وغرامة 10 ملايين دينار عراقي على خلفية طلبه مبلغ يقدر $50,000 مقابل التدخل لإغلاق لجان تحقيق شكلت بحق أحد المسؤولين والإبقاء عليه في منصبه مديرا لإحدى المدارس. أيضا أموال جديدة كشفت عنها التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. لم تكن الملايين مخبأة في حسابات مصرفية فحسب، بل أيضا خلف جدران المنازل. بحسب قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، فإن جزءا من الأموال المضبوطة كان مودعا لدى عدة أشخاص، فيما عثر على الجزء الآخر مخبأ داخل الجدران. نتحدث عن ضبط 25 مليار دينار عراقي، أي ما يقارب $19 مليون، بالإضافة ل$200,000، بالإضافة كذلك إلى 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية بحسب قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. المحكمة أكدت على استمرار التحقيقات الجارية في قضية المتهم ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات الذهب والتمويل غير المشروعة التي تقول إنها تغذي الحرب في السودان. الخارجية البريطانية قالت إن العقوبات تستهدف اقتصاد الحرب والمستفيدين منه، كما دعت قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض، وطالبت لندن بتوسيع حظر الأسلحة الأممي ليشمل المدينة، مؤكدة أن المتورطين في ارتكاب الفظائع سيخضعون للمساءلة. أوضحت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 600 شخص نزحوا من كولبوس، عدد من القرى التابعة لمحلية كولبوس بولاية غرب دارفور، وذلك خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري بسبب تصاعد المعارك والمواجهات بين الدعم السريع والقوى المشتركة. وأشارت المنظمة إلى أن معظم الأسر نزحت إلى مناطق داخل محلية كولبوس، بينما عبرت أسر أخرى الحدود إلى دولة تشاد. وكانت المحلية شهدت خلال الأيام الماضية معارك بين قوات الدعم السريع من جانب والجيش السوداني والقوى المشتركة للحركات المسلحة من الجانب الآخر. وصل وفد من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان للاطلاع على أوضاع النازحين واحتياجاتهم الإنسانية. وأكد المدير القطري للبرنامج في السودان عبد الله وردات أن المساعدات الشهرية مستمرة، لكنها لا تغطي سوى 50% من احتياجات النازحين بسبب نقص التمويل. في أوكرانيا دعا الرئيس فولوديمير زيلنسكي إلى توحيد صفوف القيادة العسكرية عقب استقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدروف إثر خلافات مع القائد العام ألكسندر سيرسكي، قائلا إنهم في زمن حرب والأولوية يجب أن تكون لوحدة الصف.

0: بريزيدنت في час війни.
1: بصراحة لا ينبغي لرئيس في زمن الحرب أن يضطر للاختيار في مثل هذا الموقف. أرغب بشدة في تحقيق الوحدة، لكن الطرفين لم يجداها، وهذه ليست مشكلتهم وحدهم بل

التكهنات والاحتجاجات في الشارع الأوكرانية. الاستقالة تأتي أيضا في وقت تتحدث فيه أوساط سياسية وإعلامية في كييف عن خلافات متصاعدة بين فيدروف وهيئة الأركان العامة للجيش. تحدث مسؤولون لوسائل إعلام محلية عن احتمالية أن يخلف فيدروف وزير الداخلية الحالي إيهور كيلمينكو. أما المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو فعلق على استقالة وزير الدفاع الأوكراني بالقول إنه لا يهم من هو وزير الدفاع، وأن الأهم بالنسبة لروسيا هو وجود شخص في نظام كييف يتحمل المسؤولية ويتخذ قرارا مسؤولا يتيح التوصل إلى تسوية سلمية أو إتمام العملية العسكرية الخاصة على حد قوله. استقالة وزير الدفاع الأوكراني تتزامن مع تقدم بلاده العسكري ضد روسيا، وهو يعد من أكبر الداعمين للتوسع في استخدام المسيرات، فضلا عن دوره في الاتفاق الذي أبرم مع إيلون ماسك لتوفير خدمات ستارلينك للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية للقوات الأوكرانية، إنجازات عددها وزير الدفاع الأصغر سنا في تاريخ البلاد، حيث تولى منصبه في 35 من عمره، ما جعله أصغر وزير للدفاع في أوكرانيا. بدأت ألمانيا وفرنسا في اتخاذ أولى الخطوات العملية للتعاون بينهما في مجال الردع النووي. ذكرت مصادر في الحكومة الألمانية أنه من المقرر اليوم تنفيذ عملية تزويد مشتركة بالوقود في قاعدة نورفانش الجوية قرب كولونيا لمقاتلة فرنسية من طراز رافال قادرة على حمل أسلحة نووية، ومقاتلة يوروفايتر تايفون تتبع سلاح الجو الألمانية. ذلك قبيل اجتماع مرتقب للمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو قرب مدينة كولونيا غربية ألمانيا. اندلع حريق في دار للأيتام بالعاصمة الجزائرية، ما أسفر عن مقتل 11 طفلا وإصابة 19 آخرين وفق وسائل إعلام رسمية. الحماية المدنية في الجزائر أفادت بأن عمليات إخماد الحريق لا تزال مستمرة، فيما نقل المصابون إلى المستشفيات وأجلي عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مكان آمن. في ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز ما كان من عناوين. ضربات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب في حال تعرض منشآت الطاقة للقصف. سوريا تعلن ضبط شحنة أسلحة مهربة من العراق إلى حزب الله اللبناني، وبغداد تحقق. القضاء العراقي يبدأ محاكمة نواب بتهمة الفساد والرشوة، ويصادر ملايين جديدة من الدولارات بقضية الجميلي. وسط تصاعد الهجمات المتبادلة مع روسيا، غضب بالشارع الأوكراني بعد إقالة وزير الدفاع، وزيلنسكي يدعو لوحدة الجيش. ختام هذه النشرة، نلتقي في العاشرة بإذن الله.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه.

0: والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

المنتخب الأرجنتيني يهزم إنجلترا ويواجه إسبانيا في نهائي بطولة كأس العالم. الحكومة البريطانية تطالب فيفا بالتحقيق بلافتة لاعبي الأرجنتين السياسية. وصول بعثة المنتخب الإسباني إلى نيوجيرسي تحضيرا للنهائي.

هذه أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. للمرة الثانية على التوالي تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي بطولة كأس العالم بعد فوزه على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي. فبعد شوط أول سلبي النتيجة سجل المنتخب الإنجليزي أول أهداف اللقاء عن طريق أنتوني غوردن، قبل أن ينجح منتخب الأرجنتين بإحراز هدفين بواسطة إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز بصناعة من ميسي. بهذا الفوز يلتقي منتخب الأرجنتين مع إسبانيا في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، فيما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الفرنسي في مباراة تحديد

0: لقد فازوا بمعظم الكرات الهوائية ووصلوا إرسال العرضيات الواحدة والأخرى، لذلك لجأنا إلى 5 مدافعين لإغلاق المساحات في العمق وتعزيز قوتنا في الكرات الهوائية. لم نتمكن من افتكاك أي كرات ولم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة، لذلك أعتقد أن المشكلة لم تكن هيكلية، فنحن لم نغير شيئا، لكن المباراة تغيرت بالكامل. يمكنني تفهم الانتقادات، فهناك ملايين المدربين بعد المباراة ممن يعتقدون أنهم يعرفون أفضل. لا أشعر بأي ندم في الوقت الحالي.
1: نحن فريدون حقا، وهذا ليس غرورا. أنهم يلعبون كما لو كانوا في 7 أو 8 من العمر، لا يقولون لأنفسهم ماذا لو أهدرت الفرصة أو ماذا لو خرجنا. إنهم لا يفكرون في ذلك، هم يفكرون فقط في لعب كرة القدم. خلال الدقائق 15 أو 20 أو 25 الأخيرة، كلما أتيحت له الفرصة كان ميسي يستحوذ على الكرة، وبدأ ميسي يلعب كما لو كان في حديقة منزله. الجميع يعرف إسبانيا وكيف يلعبون وما هو أسلوبهم، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة رائعة.
2: ما يقدمه هذا المنتخب أمر لا يصدق، إنه دليل جديد على شخصيتنا وعزيمتنا. قبل المباراة قلنا إنها مجرد مباراة كرة قدم، لكنها كانت مواجهة خاصة للغاية، لا سيما أنها أمام إنجلترا بكل ما تحمله من سياق تاريخي. ومن بين جميع مواجهات نصف النهائي أردنا الفوز بها. منتخب إسبانيا رائع، أعرفهم جيدا وأعرف فلسفتهم الكروية التي جرى بناء وتطويرها بعناية على مر سنين. ستكون مباراة خاصة للغاية ونهائيا استثنائيا.
3: من أتلانتا الأمريكية معنا مفاد العربية الزميل نايف الثقيل. نايف مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني نايف، بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني صار لازم رسميا تتعلم اللغة الأرجنتينية الآن.
4: الله يسعدك يا زياد. يعني كان يوم مختلف بالأمس، يمكن مجريات المباراة وحسمها في الدقائق الأخيرة، مساهمات ميسي، يمكن كانت انعكست على احتفالات الأرجنتينيين بعد المباراة سواء في أتلانتا أو حتى في الأرجنتين. طبعا كان هناك، مثل ما تحدثنا في اليومين الماضيين، كان هناك حديث عن المخاوف الأمنية من الاشتباكات بين الجماهير بعد نهاية المباراة، ولكن يعني شرطة أتلانتا لم تصدر أي بيان صحفي نهائيا بعد المباراة، ما يعني أن لم تشهد هناك حوادث كبيرة تستدعي إصدار بيان للتوضيح أو تحديد عدد الموقوفين. كان هناك بعض الاشتباكات الفردية لم تصل إلى مستوى الجماعية، ولكن بسبب التواجد الأمني الكثيف تم يعني إيقافها مباشرة قبل أن تتوسع.
3: تمام. جماهير الأرجنتين نايف، كيف عاشت فرحة التأهل؟
4: طبعا هي احتفلت في، خلني قبل أتكلم معك عن كيف الاحتفال، كيف تأثير المباراة على الجماهير الأرجنتينية أو الإنجليزية. يعني بالأمس كان الوضع في المدرجات مختلف كليا عن أي مباراة أخرى، والسبب يعود إلى، أعتقد أن ما حدث قبل المباراة من أحاديث سياسية وتاريخية أثر على الجماهير وجعلها في وضع مشدود. يعني أمس كانت الهتافات والصراخ سواء على استياء من أخطاء اللاعبين أو من قرارات الحكم كانت أكثر من التحفيز والتشجيع داخل المدرج أو أثناء مجريات المباراة، ولكن بالتأكيد بعد نهايتها يعني عادة يكون هناك فيفا يقدم، أو هناك يعني هو ليس بشكل رسمي، ولكن هناك فعالية بسيطة دائما للمنتخب الفائز داخل الملعب، يتم تشغيل الأغاني التي اختارها المنتخب نفسه في حال الفوز، وتستمر الجماهير في المدرجات وتحتفل مع نجومها في

0: أرضية الملعب ولا يعني لا يدخل لاعبون مباشرة إلى غرفة الملابس. أيضا بعدها بعد المباراة يكون للمنتخب الفائز من أمام الفندق الخاص به يتم إغلاق الطريق المقابل للفندق ويسمح للاعبين بالنزول في وسط الشارع والاحتفاء مع الجماهير التي يكون هناك زي الحاجز يمنعها من احتكاك المباشر لكن يذهبون هناك ويلتقطون الصور والتواقيع وهذه من ضمن الفعاليات التي يعني فيفا مع الجهات المنظمة عادة تعمل للمنتخب الفائز مع جماهير.
1: تمام. نايف متى يغادر المنتخب الأرجنتيني إلى نيوجيرسي تحضيرا للمباراة النهائية لكأس العالم؟
0: طبعا هو الآن يعني يمكن قبل أقل من نصف ساعة أنهى حصته التدريبية في أتلانتا. عادة المنتخب الأرجنتيني يغادر مباشرة بعد المباراة إذا كان في معسكر الدائم في كنساس سيتي بسبب اعتياد اللاعبين عليه، لكن اليوم لم يغادر المنتخب حتى الآن ولم يغادر بعد نهاية المباراة، فضل أن يؤدي التمارين الاستشفائية في مركز التدريب في أتلانتا وبعدها سيتضح برنامج المنتخب هل سيكمل إلى يعني يؤدي تمرين رئيسي هنا في أتلانتا أو يؤدي تمرين رئيسي في نيوجيرسي.
1: من أتلانتا الأمريكية موفد العربية الزميل نايف أثقيل، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا يا نايف. دعت الحكومة البريطانية الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى التحقيق مع المنتخب الأرجنتيني بعد أن ظهر لاعبوه وهم يحملون لافتة تؤكد السيادة على جزر فوكلاند المتنازع عليها. وقد يواجه المنتخب الأرجنتيني إجراءات تأديبية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب انتهاك القواعد التي تمنع عرض الرسائل السياسية داخل الملعب. وتعرض نادي تشيلسي إلى ردة فعل غاضبة من الجماهير الإنجليزية بعد نشر صورة على حسابه في تطبيق التواصل الاجتماعي إكس للاعب الأرجنتيني أنزو فرنانديز وهو يحتفل بهدفه في مباراة الدور نصف النهائي لكأس العالم أمام إنجلترا. وبعد موجة التعليقات السلبية من الجماهير قام تشيلسي بحذف المنشور. نتحول إلى لندن ومعنا من هناك مراسل العربية مصطفى زارو. مصطفى مساء الخير، أهلا بك معنا. أولا، إلى أين وصل الغضب الحكومي على اللافتة الأرجنتينية السياسية؟
2: يعني هذا جدل ربما لن يتوقف عند نتيجة المباراة، لكن اليوم سمعنا من وزير التجارة والأعمال بأنه لما رأى هذا الاحتفاء مباشرة بعد نهاية المباراة ولافتة يعني تشير إلى أن جزر الفوكلاند هي أرجنتينيا، قال بأن يجب على الفيفا أن تنظر في هذا الخرق لأن لوائح الفيفا تمنع استخدام ملاعبها وبطولاتها لتمرير رسائل سياسية، وبالتالي هناك ضغط الآن من الجانب البريطاني لأن تقوم الفيفا بفتح تحقيق في هذا في هذا في هذا الأمر. وأيضا رئاسة الوزراء أكدت بأن هناك نية لمتابعة هذا الموضوع، خصوصا وأن عندما كان هناك اعتراف بأن كأس العالم ربما ليست لإنجلترا لكن هذه الجزر هي بالتأكيد تحت السيادة البريطانية، وبالتالي سننتظر ما إذا سيتم يعني مخاطبة الفيفا بشكل رسمي، خصوصا وأن الأرجنتين سبق أن تم تغريمها في مناسبة يعني قبل 12 عاما تقريبا برفع لافتة يعني مشابهة لما شهدناه أمس، وبالتالي تم تغريمها $20,000.
1: تمام. مصطفى، تغريدة نادي تشيلسي يبدو أنها أثارت غضبا واسعا في الشارع الرياضي الإنجليزي.
2: الغضب الإنجليزي يعني مستمر ليس فقط على المنتخب الأرجنتيني وأداء فريقه، لكن الآن يعني عندما تم نشر بعض التغريدات لمباركة تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى النهائي، هذه التغريدات هي للاعبين ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك ما لا يقل عن 5 لاعبين

0: لكن يعني هذه المنشورات ربما لم تكن في محلها، خصوصا وانها اعتبرت يعني ربما يعني كانك يعني تضع الملح على الجرح، وهذا ربما زاد من التفاقم والجدل وايضا الغضب المشجعي المنتخب الانجليزي، لا سيما من تشيلسي وايضا ليفربول، والانتقادات هي حاده من هؤلاء المشجعين الذين اعتبروا ان الاحتفاء باللاعبين ساهموا في إقصاء منتخب بلادهم جاء في توقيت غير مناسب. وهناك تقارير إعلامية لأن يعني تشيلسي كما ذكرت أن تم حذف يعني تغريدة بعدما أن بارك يعني الأداء الأرجنتيني لفرنانديز الذي يعني كان وراء تعادل المنتخب الأرجنتيني، ثم جاء هدف مارتينيز الذي هو أيضا يلعب في الدوري الإنجليزي الذي ساهم بتأهل منتخبه إلى النهائي. وبالطبع المأساة تتكرر بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، يخرج من نصف نهائي للمرة يعني الثانية أو الثالثة عفوا على التوالي من مونديال إيطاليا إلى مونديال روسيا وأيضا
1: بعد
0: أمريكا.
1: الخسارة هل هناك حديث عن مصير المدرب توماس توخيل؟
0: ما هو مؤكد أن عقد المدرب الألماني توماس توخيل يعني هو سيستمر في في في إدارة المنتخب الإنجليزي حتى يورو 2028 الذي سيتم استضافته هنا في المملكة المتحدة بالإضافة إلى جمهورية إيرلندا. هناك انتقاد كبير لخطط التكتيكية للمدرب، ربما سارع بحسب محللين رياضيين سارع في اتخاذ خطة دفاعية في وقت مبكر من المباراة، على عكس ما شاهدناه في مباراة المكسيك التي كانت يعني مليئة بالندية، وأيضا كانت هناك العديد من الضغوطات المكسيكية، لكن صمد المنتخب الإنجليزي. ما يقول المحللون هنا وأن ربما يعني كان بشكل مبكر الدفاع عن تقدم المنتخب الإنجليزي بهدف، جاء يعني كانت هناك يعني خط دفاعي يتكون من 6 مدافعين وهذا لم نشهده من قبل.
1: من لندن مراسل العربية مصطفى زارو، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وبعد الفاصل نتابع في هذه النشرة. وصول بعثة المنتخب الإسباني إلى نيوجيرسي تحضيرا لنهائي بطولة كأس العالم.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. وصلت بعثة المنتخب الإسباني إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية تحضيرا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم يوم الأحد المقبل أمام الأرجنتين على ملعب ميتلايف. وتأهل الفريق الإسباني إلى هذا الدور بعد فوزه على فرنسا بهدفين مقابل لا شيء. ويسعى المنتخب الإسباني للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة العام 2010.

0: من مدينة جدة معنا اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. كابتن خميس مساء الخير، أهلا بك معنا. بعد التحول إلى الطريقة الدفاعية، هل يتحمل توماس توخيل المسؤولية الكاملة عن خسارة المنتخب الإنجليزي؟
1: مساء الخير استاذ زياد والساده المشاهدين والمستمعين. يعني خلينا نرجع لحلقه البارح، وتكلمت انه في حال تقدم انجلترا تستطيع ان تحافظ على النتيجه. ما كان يخطر في البال انه توخيل سيستخدم اسلوب الدفاع المتاخر، او زي ما يسمونه بارك ذا باص، ويرتب العشره لاعبين كلهم في منطقه ال 20 او 30 يارده دون ما يكون هناك تحولات او زياده عدديه من لاعبين اصحاب نزعه هجوميه يستغلوا الثغرات اللي موجود. بدون شك ان توخيل في ظني يتحمل المباراه، لانه ما استطاع امرين، انه يملك الجراه في عمل تغييرات صحيحه تساعد على زيادة الناحية الهجومية والاستفادة من المرتدات والمساحات اللي طبيعي أن سيتركها منتخب الأرجنتين لحاقا بالنتيجة، وفي نفس الوقت ما استطاع أيضا قراءة التغييرات اللي قدمها سكولوني اللي تعنم عن دكة عالية جدا في الأرجنتين، وأيضا شجاعة كبيرة لدى المدرب الأرجنتين. توخيل يتحمل المسؤولية حتى وإن كان يبرر الآن في المؤتمر الصحفي، لكن في ظني أنه يتحمل النتيجة بشكل يعني مبالغ فيه في الناحية الدفاعية بدون شك، وفي نفس الوقت ما استطاع أن يملك الجرأة، لأنه لاحظنا في النصف ساعة الأخيرة بلينغهام خارج اللعبة، هاري كين خارج اللعبة، جوردن، روجرز، كلهم خارج اللعبة، وما استطاع أن يملك الشجاعة لعمل تغييرات، خصوصا أنه يملك لاعبين على مستوى كبير في التحولات، في السرعة وفي اللياقة العالية وصغر السن، مادويكي وأيضا ريتشارد وأيضا راتشفورد عفوا وساكا، أم لاعبين أصحاب نزعة هجومية، في نفس الوقت يملكون القدرة على التحول الدفاعي واستغلال المساحات اللي تركها منتخب الأرجنتين. طيب المباراة كانت يعني تحبلها توخيل بدون شك.
0: طيب ميسي في 39 من العمر يلعب بكل قوة، بالمقابل لاعبو المنتخب الإنجليزي وصلوا إلى مرحلة التعب، كيف تعلق على هذا الكلام؟
1: ميسي تكلمنا ليلة البارح أنه ذكي جدا، يعرف متى يتحرك، يعرف يستغل المساحات، يعرف كيف يتحرك بين الخطوط، وأيضا صاحب ابتكار وإبداع وصناعة لعب وصناعة فرص. أعتقد اللي قاعد يصير مع ميسي هي دراسة صحيحة للاستفادة من الوقت، عفوا استخدام العطاء والمساحات الجري في الأوقات المناسبة، توزيع الجهد والطاقة على مجريات المباراة، يعرف متى يتحرك كيف يتحرك، بالإضافة للخبرة الكبيرة وأيضا الابتكار اللي موجود والإبداع، وأصبح الآن من صناع اللعب على منتخب الأرجنتين. فبالتالي حتى يعني شوف يمكن ذكرناها ليلة البارح، لما تكون المباراة زحمة في العمق يستطيع أن يخرج إلى الأطراف ويأتي ويعمل الزيادة العددية بشكل صحيح، وشفنا الآن كيف أنه استثمر منها ثلاثة فرص كلها بصناعة ميسي وكرات خطيرة بعد التغييرات اللي عملها سكالوني.
0: تمام، من المناسب إقالة توماس توخيل من تدريب المنتخب الإنجليزي؟
1: ما اعتقد انه هو الحل يعني الحل الصحيح، لانه يعني مباراه واحده وخطا واحد نقص العمل الكبير اللي قدم المنتخب الانجليزي وايضا الجهود اللي قدمت. واعتقد الثقافه الانجليزيه والثقافه الاوروبيه ليست بهذا التهور، سيدرس الموضوع يعاد، واعتقد انها مهنه جديده على الانجليز خسر اليورو في نفس التوقيت في نفس النتيجه، فبالتالي دراستهم وطريقه تفكيرهم اعتقد انها مختلفه، ما اظن هو الحل الامثل انه يكون توخيل، خصوصا الانجليز قدمت نسخه قوية جدا مميزة وقدمت مباريات قوية، الكونغو، غانا، كرواتيا، المكسيك، صراحة قدموا 6-7 مباريات.
0: تمام، وفي النهائي من الأقرب الأرجنتين أم إسبانيا؟
1: توخيل ليست كفاية. أول شيء خلينا نتكلم عن النهائي، في ظني هو النهائي الأمثل لسببين. السبب الأول أنك المصنف الأول العالمي يلعب ضد الثاني، وبطل اليورو يلعب ضد بطل أمريكا الجنوبية. أعتقد أنه الآن امتثلت يعني تطوعت المصداقية والعدالة الكرة أن يلعب أفضل منتخبين في العالم إلى نهائي كأس العالم. مباراة حتكون بين التكوين الصحيح، التأسيس الصحيح، الخبرة، الخطط، التكتيك ضد الشغف والروح القتالية والابتكار اللي موجود عند ميسي. ما أستطيع أجزم، لكني أتوقعي وإن كان توقعاتي كلها خابت، أتوقع أن تنتهي
0: المباراة
1: إن شاء الله. مباراة مهمة،
0: مباراة مهمة. الزهراني شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اعتماد البرنامج الزمني للانتخابات، ويبدأ بفتح باب الترشح في 22 من الشهر الحالي فيما تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 من شهر

أغسطس المقبل. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
7: إخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
9: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
8: مهووس بالسلطه
9: يعني بهذا المعنى.
8: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
9: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
8: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
9: كل الايدي كانت على الزناد.
8: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
9: حارسي
8: اللي اطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع.

0: الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. كشفت رويترز نقلا عن مسؤولين حكوميين باكستانيين أن إسلام أباد تراقب بقلق متزايد اتساع الانقسامات داخل القيادة الإيرانية. وبحسب المسؤولين، مواقف وأهداف الرئيس مسعود بيزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف، باتت تتباعد بشكل متزايد عن توجهات الحرس الثوري الإيراني. وفيما يتعلق بجهود الوساطة، أكد أحد المسؤولين أن باكستان تشعر بالإحباط لكنها لا تعتزم التخلي عن هذه المساعي، قائلا إن إسلام أباد استثمرت كثيرا في هذا المسار. وسعت أمريكا اليوم نطاق عملياتها العسكرية لتشمل مواقع ساحلية جديدة أصبحت في مرمى الضربات الأمريكية على امتداد الساحل الإيراني، كما امتدت إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة، حيث يعمل الأمريكيون على تدمير شبكة السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز عبر قصف مراكز القيادة ومواقع الدفاعات الجوية ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومنشآت المراقبة الساحلية. في موقف تصعيدي إيراني، نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها أن إيران طلبت من ميليشيا الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب في حال نفذت

الشركة تهديداتها باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية وتحديدا شبكة الكهرباء. يأتي الطلب الإيراني بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران ما لم تستأنف طهران مفاوضات. أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن. وأكد بيان الخارجية السعودية وقوف المملكة التام مع تلك الدول فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية. وجددت السعودية استنكارها لما تقوم به إيران من تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، مشددة على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري والعودة إلى الحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

أهلا بكم في أول مقابلة مطولة يجريها جي دي فانس بصفته نائبا للرئيس ترامب. خاض فانس لثلاث ساعات في ملفات الساعة، منها ما هو شأن داخلي ومنها ما هو في صميم حرب إيران والعلاقة مع الحليف الإسرائيلي. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت ظهور نائب ترامب بأنه جزء من استراتيجية لزيادة حضوره السياسي والإعلامي تمهيدا لاحتمالات ترشحه للرئاسة عام 2028. لكن ماذا قال جي دي فانس في مقابلته المطولة مع بودكاست جو روغن؟ فانس دافع عن خيارات ترامب خصوصا حرب إيران، حيث أكد أن هدف الحرب هدف نبيل وهو منع طهران من امتلاك سلاح نووي. فانس انتقد هنا الأصوات الأمريكية التي تدعو لإغلاق باب الحوار مع إيران، وبالتزامن مع تأجيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن انتقد نائب ترامب وبشكل حاد مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بسبب سعيهم للتأثير على صناع القرار الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بحرب إيران. هنا نسأل، تصريحات جي دي فانس هذا هل تعكس موقفه الشخصي أم تمثل توجها داخل إدارة ترامب؟ ما الأثار المتوقعة للانتقادات العلنية من فانس لأطراف داخل إسرائيل؟ وهل تختلف مواقف نائب ترامب عن ترامب نفسه؟ أم هي مجرد خلاف تكتيكي حول كيفية إدارة الملف الإيراني؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، موسى الشريفي المختص في شؤون إيران في شبكة العربية، عبد الجليل مسعي الصحفي في شبكة العربية، حسن الطرزي المختص في

0: الشأن الأمريكي في شبكة العربية وجاسر الجاسر الكاتب الصحفي. أهلا بكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم. قبل أن نبدأ هذا الحوار دعونا نستمع إلى ما قاله جي دي فانس. ففي خضم التصعيد بين واشنطن وإيران بعد تعثر المسار الدبلوماسي، أجرى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إذن مقابلة استمرت كما ذكرنا لثلاث ساعات مع مقدم البودكاست الشهير جو روغن. خلال المقابلة قال فانس إن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني بالقوة، إذا كان ذلك سيؤدي إلى فوضى مشابهة لما حدث في العراق أو ليبيا أو سوريا. خلال المقابلة أيضا أكد نائب الرئيس الأمريكي على وجود صراع داخلي بين البراغماتيين والمتشددين في إيران، وهو ما أدى إلى استئناف الحرب من جديد، كما أنه أشار إلى أن المتشددين يريدون الحفاظ على نفوذهم من خلال الإبقاء على الاضطراب في مضيق هرمز، بينما البراغماتيون منفتحون على التفاوض. أيضا شدد نائب الرئيس الأمريكي على أن مذكرة التفاهم مع إيران تم تحريفها بشكل كبير، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال على المسار الصحيح. وبخصوص العلاقة مع إسرائيل، أوضح فانس أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية يحاولون التأثير على صناع القرار والرأي العام الأمريكي. أعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو، أبدأ معك أستاذ حسن. ما قاله جي دي فانس هل يعكس قناعاته الشخصية، موقفه الشخصي، أم مواقف الإدارة الأمريكية؟
1: أهلا بك كريستيانو بالجميع. الحقيقة كنائب رئيس هو لا يعبر عن وجهة نظره الشخصية، وقد سئل في المقابلة تقريبا عن وجهة نظره الخاصة فيما يتعلق بالحرب على إيران منذ بدايتها في 28 من فبراير الماضي، ومر عليها مسرعا، لم يتوقف عند هذه النقطة، وقال أنا أتبنى كنائب للرئيس أتبنى مواقف الإدارة الأمريكية، ووظيفتي هي أن أدافع عن قرارات الرئيس الأمريكي، لكن أضاف أيضا أنه مؤمن إلى حد كبير بالحرب التي شنها الرئيس الأمريكي على إيران، لذلك هو في هذا الموقع لا يعكس بالضرورة وجهة نظره الشخصية الخاصة. لكن الجو العام لتصريحات جي دي فانس تفهمنا بأنه يميل أكثر إلى ما تسمى في الدبلوماسية أو في الاستراتيجية السياسية الكورسيف ديبلوماسي، يعني السياسة القسرية أو الدبلوماسية القسرية، بمعنى أنه واصل الحرب على إيران بهدف إخضاعها وتوجهها إلى طاولة المفاوضات وليس العكس. نحن لا نريد أن ندمر إيران، لا نريد أن ندمر البنية التحتية أو منشآت الطاقة في هذا البلد، لا نريد تغييرا للنظام في إيران مثل ما قال، مثل ما حدث في سوريا أو ليبيا أو في دول أخرى. لذلك هو يركز على الهدف الرئيسي، تجريد إيران من السلاح النووي، من أي طموح يتعلق بالسلاح النووي، تقليم أظافر إيران فيما يتعلق بتهديد الأمن في دول المنطقة، وتمويل الأذرع والوكلاء الذي استمر لعقود حتى هذه اللحظة، والآن التعامل مع مسألة مضيق هرمز وضمان أمن حرية الملاحة في المنطقة. لذلك هو عندما يتحدث عن هذه النقاط هو يعيد تأطير الأفكار التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي فيما يشبه تقريبا تقاسم أدوار بين الرئيس ونائبه.
0: طيب أستاذ جاسر، يعني هذه المقابلة امتدت كما ذكرنا لثلاث ساعات، البعض اعتبرها وكأنه يهيئ نفسه للانتخابات الرئاسية لعام 2028، هل رأيت فيها وكأنه يعني يبيع نفسه مرشحا للأمريكيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
2: في ظني لا، مبكر جدا الآن. يعني المسار الحقيقي اللي يبين مثل ما ذكر حسن هو يعني اللعبة مع إيران بالدرجة الأولى، وتحديد توجهات الإدارة الأمريكية بشكل كامل، وهو يقدم بالأساس المحور الأساسي في هذه النقطة، يقدم نفسه للإيرانيين على أنه المنقذ، أني أنا الطرف اللين، الطرف الجيد، أنا اللي أفتح لكم الباب للتفاوض. أنا حتى في خطابي الحاد تجاه إسرائيل مثلا، هو جانب أيضا يعني من فتح التنوع وتأكيد الاستقلالية والاختلاف والتباين. لا يمكن أن في إدارة ترامب أن يكون هناك شخص مختلف في توجهاته عن ترامب، وخصوصا نائب الرئيس، أي أحد يعني نعرف إدارة ترامب وقدرة. لكن أعتقد من الذكاء الأمريكي، وهذا غير معهود، يعني خلق التنوع المتفاوت المستويات في اللغة مثل لعبة الإيرانيين. هم يلعبون الإيرانيين بالطريقة التي كانوا يجيدها الإيرانيين. الإيرانيين كانوا دائما يمررون رسائل متناقضة بشكل، وهناك طرف مثل اليوم نحن نجد أنه والله هناك مثل ما يتحدث عن المتشددين والبراغماتيين. عرقتي بالأمس يقول نحن الجيش يتحرك أو الحرس الثوري.

0: بلا صح لأنه لا يوجد جيش في إيران. الحرس الثوري يتحرك بشكل مستقل. أي دولة هذه بهذا الشكل التي خطابها السياسي لا يمثل الدولة وخطابها وممارستها العسكرية لا تمثل توجهات؟ إذا لا توجد دولة بالمعنى الحقيقي. فبالتالي هنا أعتقد أنه يفتح نافذة إلى حد ما إذا قدروا الإيرانيين يشكلون أنه يكون هو المساند، وأيضا هو يخفض مستوى الخطاب بحيث تكون يعني بالتالي الخطابات اللي يطلقها ترامب شخصيا هي الحد الأقصى، فهو مساحة بين الرئيس ونائبه، فجوب لحالة المراجعة والتأكيد والتصحيح والمغالطة.
1: طب يعني سياق هذه التباينات كان واضحا بأن هناك تباين واختلاف بين نهج فانس مثلا ونهج روبيو، هل تعتقد بأنه حتى الآن يمكن القول بأنه هناك تبني للنهج اللين لجي دي فانس لأنه ترامب هذا ما يريده، ويترك ربما النهج الذي يمثله روبيو النهج المتشدد فيما بعد في حال فشل المسار التفاوضي؟
2: الأمر لا يتعلق باللينة أو الحسم أو الصلابة مع إيران، هو يفكر في الانتخابات بصراحة، لأنه هو قبل أن يصل إلى الانتخابات يجب أن يقنع أعضاء الحزب الجمهوري، يجب أن يمثل الجمهوريين إما هو أو روبيو أو ربما شخص آخر، ولكن يبقين لحد الآن هم أبرز شخصيتان لحد الآن تتنافسان على هذا المنصب. لكن هناك نقطة مهمة جدا، روبيو هو رجل من الكونغرس، رجل كان في لجنة العلاقات الخارجية، معروف بصياغته لقانون كاتسا والقوانين التي هي مكافحة أعداء أمريكا والنهج القاسي مع الصين ومع روسيا ومع إيران خاصة وكوبا. أما روبيو هو جاء من ميدان مختلف تماما، هو عبارة عن نموذج ماغا الكلاسيكي، هو ماغاوي أكثر حتى من الرئيس ترامب. مواقفه مع إسرائيل كانت أقصى من الآن أكثر، يعني حتى قبل 7 أكتوبر كانت عنده مواقف مباشرة جدا ضد إسرائيل. هي لانت بعض الشيء بسبب المد الذي جاء به ما حصل في 7 أكتوبر، لكن هو يعود ويفكر بأن أمريكا أولا، هو يرى بأن أموال دفع الضرائب تذهب مجانا إلى إسرائيل. هو يعرف بأن ويقول هذا، ويقول على إسرائيل أن تكون ممتنة، لا يجب أن تتصرف ضد مصالح أمريكا، يجب أن تعرقل السياسة الأمريكية. هو يقول بأننا لن نرسل 150,000 جندي للقتال لتغيير النظام في إيران، هذا شأن الإيرانيين. هو يعرف، حتى نكون صريحين، صحيح أن موضوع إيران حاليا في أمريكا موضوع مهم، لكن الشعب الأمريكي وحسن يعرف الموضوع جيدا لا يحس بأن إيران تهديد وجودي بالنسبة للأمريكي، لا يمكن أن نقنعه بالعكس. هناك الأمر يتعلق بالطاقة، بالاقتصاد،
1: الأمور الداخلية وتحديدا المعيشية،
2: ليس ذلك الإحساس الذي تسبب به الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة أو الصين وما تسببه اليوم. هي إيران ليست ذلك المشروع الرئيسي، لذلك هو يعود ليتحدث مع الأمريكي البسيط، الضرائب، أموال الشعب الأمريكي التي تذهب مساعدات إلى أمريكا، أمريكا أولا، نركز على الحدود، على السياسة الداخلية. هو يخاطب الأمريكي الماغاوي الذي، حتى أختم، هو لا يمثل الحزب الجمهوري بشكل كامل، ولكن جزء مهم من الحزب الجمهوري. روبيو ليس من هذا التيار، لكن إذا استقوى، تيكر كاريسون مثال، ستيف بانون هو من هؤلاء، إذا استقوى هذا الجناح مرة أخرى ومثل غالبية الحزب الجمهوري، سيكون الرئيس هو فانس وليس روبيو.
1: أستاذ موسى، يعني هل تعتقد بأنه إيران تستغل هذا النهج الأقل تشددا الذي ينتهجه جي دي فانس، أم كما قال أستاذ جاسر أيضا يعتبرون بأنه هذا ليس تباينا جذريا في مواقف الإدارة الأمريكية وإنما يعني تباين تكتيكي يعتمدونه عن قصد؟
3: نعم، الإيرانيون يرون هذه المواقف هي تغيير أدوار أو لعب أدوار بين شخصيات مختلفة أمريكية، يعني لا يرون بين الجمهوريين من يكون يشبه مثلا كيري أنذاك، يعني لين معهم متسامح معهم، بل يرون هذه التصريحات هي يعني تغيير مواقف، تغيير أدوار، يعني الدور كما تفضل الأستاذ أنه الأمريكان لديهم تيار يلعب دور الدبلوماسية، يريد أن يعطي إيران نافذة سياسية للحوار، ويعني الكلام كان قسم منه موجه للإيرانيين أنه نحن لا نريد فقط الحرب عليكم، وإنما هناك فرصة للمفاوضات. وعندما يقول نحن لا نريد الحرب، بل الحرب جاءت لتجبر إيران على توقيع اتفاق، لذا هو يريد أن يعطي هذا الانطباع أنه الحرب من أجل الضغط على الوصول إلى اتفاق مع إيران.

0: وليس الحرب من أجل تغيير النظام، بالإضافة إلى أنه يريد أن يرسل رسالة للداخل، يعني للمعارضين لسياسة ترامب، أنه أمريكا أولا كما أراد أن يرسل رسالة للتيار الإسرائيلي القوي في داخل الولايات المتحدة، عندما ميز بين الدولة الأمريكية بين الدولة الإسرائيلية عفوا وبين هناك وزراء، هو أشار على وزراء على تيار، فهو لا يريد يخسر اللوبي الإسرائيلي داخل، ونفس الوقت يريد يوجه يعني انتقادات لتيار مثلا نتنياهو أو بن كفير أو غيرها من الشخصيات التي تدفع بالتصعيد في المنطقة، في لبنان، في سوريا، وهكذا أراد أن يجعل نوع من التوازن بين الخطاب التصعيدي وبين الدبلوماسية الأمريكية.
1: لنستمع إلى ما قاله جي دي فانس بأن ترامب يتفاوض من موقع قوة مع إيران.
2: Hit ships. The president has been willing to knock the hell out of the Iranians in response. This is not just a negotiation. It's negotiation, it's military, it's all these things.
1: أعود إليك أستاذ حسن، يعني كان لافتا ما قاله جي دي فانس بأن المسار التفاوضي بشكل عام لا يزال إيجابيا بالرغم من استئناف أو إكمال الولايات المتحدة لضرباتها وتشديدها على إيران، كيف يمكن أن يفسر ذلك؟
3: يعني هو ملتزم ما زال ببعض المبادئ الحقيقة، بيحاول أن يواصل العمل على جانب الاستيعاب اللي هو الموديفايد كونتينمنت للإيرانيين، شاف تغير المواقف الإيرانية منذ بدء الحرب وحتى هذا اليوم، ويريد أيضا أن يعكس هذا التغير على شيء من السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بجانب المفاوضات. خلينا نخلي في بالنا كريستيان أنه الوسطاء، ونتحدث هنا عن باكستان وبدور أقل عن قطر وأطراف دولية أخرى، ما زالوا يضغطون إلى الطرفين المعنيين إلى الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. لكن في الوقت ذاته يوم أمس فقط كان هناك رسالتان مزدوجتان، الحقيقة كان صعبا علي أن أفهمها، الأولى من كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، يقول فيها أنه نحن مستعدون للدفاع ونحن مستعدون لكذا وكذا، لكننا متمسكون ومستعدون لخيار المفاوضات، وكان بيوجه بهذا الاتجاه. في المقابل كان المتحدث باسم وزارة الخارجية يقول نحن الآن لا نفكر بالمفاوضات، نحن منشغلون بالدفاع. إذن أنا أريد أن أعرف، أنت يا إيراني اليوم أنت معني أكثر بمواصلة القتال أم بمواصلة التفاوض؟ لأنه إما أو، لكن أن تكون في الوقت ذاته تهاجم دول الجوار وتغلق المضيق وتقول أريد أن أفاوض، يعني هذا لا يستقيم في العقل السليم. لذلك هذا التذبذب في المواقف الإيرانية أيضا ينعكس على شيء من المواقف اللي عم نسمعها من الإدارة الأمريكية، لكن ليس هناك فجوة حقيقية بين تصريحات نائب الرئيس وبين الرئيس، هذه المساحة الرمادية في الوسط هي متروكة بشكل متعمد، بشكل متعمد لكي يبقى هناك مسافة أمام الرئيس الأمريكي للمراوحة. يعني ليس من المنطق ولا المقبول بأعراف الدبلوماسية والسياسية الأمريكية أن يقول الرئيس الأمريكي شيئا ثم يتراجع عنه في اليوم الآخر، ليس مقبولا أن يتحدث ترامب عن شيء ثم يتحدث فانس عن شيء آخر. لكن أيضا أذكر بنقطة أثرتها حضرتك قبل قليل، وهي ارتباط هذه التصريحات أو توقيتها فيما يتعلق بملف الانتخابات. هو ربما بالفعل فانس لا يفكر الآن ولا ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن هناك موسم انتخابي مقبل قريب جدا، لذلك اختيار هذه المنصة، هذه البلاتفورم اللي هي مع جو روغن، رجل له انتشار واسع جدا في الولايات المتحدة، واختاره ترامب إذا بنتذكر قبل الانتخابات الرئاسية الماضية بأسابيع قليلة، واعترف ترامب فيما بعد أن هذه المقابلة خدمته وساعدته في الانتخابات إلى حد كبير. لذلك اليوم يعود جيدي فانس ليتحدث مع الناخب الأمريكي مثل ما قال عبد الجليل، لكن فيما يتعلق بالهموم الداخلية أكثر يوجه خطاما للأمريكي البسيط لماجا وغير ماجا الحقيقة. وأتصور أنه مهاجمته للوبيات الصهيونية أو الإسرائيلية الموجودة في واشنطن دليل على أنه لا يفكر الآن بالانتخابات الرئاسية.
1: سأعود إلى قضية مهاجمة إسرائيل بهذه الحدية. أستاذ جاسر، يعني فيما لو اطلعنا على وسائل إعلام أمريكية نرى بأن هناك انتقادات طبعا للمناوئين لجي دي فانس، انتقادات شديدة بأنه كل ما قام به حتى الآن لم يحل مسألة النووي، لم يحل مسألة الصواريخ الباليستية، قيد حركة حزب الله في لبنان، وبالتالي لم يحقق أي شيء من الأهداف التي على أساسها قامت هذه الحرب. هل إدارته لهذا الملف بهذا السوء أم من المبكر الحقيقي؟

0: حكم حتى الآن؟
1: أنا أعتقد المسألة ليست سهلة. صحيح أن إيران، أنا يعني إيران إحنا كنا نتصور أنها دولة، إيران أن تركيبة ميليشيوية بحتة، يعني بلد الحرس الثوري هو الذي نشأ، الحرس الثوري أنشأ فيالك اللي

0: السياسي الحقيقي تختلف عن كثير من الدول، تركيبتها تركيبة ميليشيوية، وبالتالي التعامل مع هذه الفئة صعب في هالجانب. يعني اليوم الإيرانيون صراحة رغم هذه الضربات هم لا يعرفون كيف يتصرفون، لا خيارات لديهم، حتى محاولة إثارة الحوثي أو إثارة يعني محاولة اليوم في حصار شديد الصراحة، هم يعني أجزاء لإيران تتمزق، لكن ماذا سيفعلون؟ يعني هل سيوافقون على مثلا على فتح المضيق؟ لا أعتقد، خلاص لم يعد بيديهم شيء يستطيعون فوض عليه، إيران خسرت كل أوراقها بشكل، فهي تواجه مازق وجودي حقيقي اليوم. هل فعلا هي منشقة من الداخل كما يقولون، أو هو عذر لي يعني فتح الباب؟ هل يملك مثلا عراقجي وبزكيان صلاحيات؟ واضح أن عراقجي لا يمثل، يعني أنا أعتقد أن عراقجي يتكلم عن دولة غير إيران، يعني يقصف عمان ثم يروح، يعني يقصفون قطر ثم يذهبون، يعني حتى قابلية المنطقة العربي بالنسبة لنا حتى قافة لا نستطيع أن نستوعب مثل هذا التباين الحاد،
1: يمكن التعامل معها
0: في الفكرة بالشكل، وأنه أنا أعتقد أنه سلوك يصل إلى حد البجاحة. أنا في ذهنية إيرانية قائمة أن نحن أكبر منكم وأنتم دول هامشية صغيرة ضعيفة، نستطيع أن نغرقكم في أي وقت ولنا ونتسلط عليكم. هذه الذهنية الكسراوية الإيرانية هذه هي المشكلة التي تجيب، بالتالي اليوم لا، اليوم في مازق، الإيرانيين في مازق تمام. كيف يخرج تراب؟ هل يستطيع أن يحقق انتصارات عسكرية؟ هو ذكر أنه أصلا يستطيعون إطلاق بسيارات، يستطيعون غرق سفينة أمر سهل، ليس يعني ليس عمل عسكري، لا يحتاج قدرات عسكرية، طائرة مسيرة، صاروخ فلت، وهي موجودة في كل مكان، في هناك شرائح.
2: ربما تشديده أيضا دائما يشدد حتى جيدي فانس بمقابلته أنه لا نريد تغيير النظام في إيران، وبالتالي هذا يقوي،
0: وهذه رغبة خليجية أصلا، الخليج لا يرغب إطلاقا في تغيير النظام، المملكة مع دول الخليج لا ترغب في هالظرف، لأنه إن حدث مثل ما حدث عام 79 أهلا ومرحبا، لكن لا تتمزق إيران، ولذلك دول الخليج والدول العربية وكل جميع لم يكن هناك سعي لاستثمار الطوائف والشعوب الإيرانية في عملية التحريض، سواء تجد بالشكل هذا توجه واضح ومهم، بالتالي لا ولا يستطيعون يغيرون بالقوة حاليا بالشكل، لكن أعتقد أن الإيرانيين اليوم المسألة لن تنتهي بشكل واضح، ولن ينتهي موضوع هرمز، وبالتالي لعل يعني ديفانس الآن أنا أعتقد أنه ينادي، وإذا نجح في هذا الجانب أن يكون هناك صوت، إذا أمكن صوت إيراني أنه يستطيع، لأن إيران ما عندها خيارات أخرى غير الانتحار.
2: أستاذ موسى، هل أيضا بعض الأمريكيين يقولون بأنه نهج جي دي فانس هو دواء إيران؟ هل هذا التوصيف دقيق؟ يعني هل إيران تستفيد من هذا النهج أم يعني لا خيارات لها كما قال أستاذ جاسم؟
3: نعم، هي ليس لديها خيارات، وأعتقد تمسك إيران بمضيق هرمز هو الدليل على أنه فقدت كل خياراتها. الآن عندما تضرب السفن التي حتى ليس في الممر الإيراني، يعني في ممر عمان، الممر الذي يعني الكل يعرف أن هذا الممر على الساحل العماني، لماذا إيران تضرب هذا الممر؟ تضرب لأنها تعرف إذا هذا الممر استمر والإدارة الأمريكية والدول الإقليمية تمكنت من العبور من هذا الممر سفنها وتجارتها، الورقة الإيرانية ستنسحب من يدها، لذلك هي تركز الآن على الورقة الوحيدة اللي بقيت بيدها. وما كانت إيران تعرف حتى قبل الحرب أنه مضيق هرمز يعني يكون بهذه الأهمية، عندما قامت بإغلاق مضيق هرمز وقتل الضابط يعني القيادي الحرس الثوري تنقسيري عندما يعني أمر بإغلاق المضيق، هو قتل بعد أيام. لذلك الآن كل ما إيران يعني تسعى إليه هو جعل مضيق هرمز ورقة للتفاوض على الملفات الأخرى، للمماطلة، للوصول إلى زمن طويل، حتى قد يكون يتقير الرئيس ترامب وإيران تصل إلى ما تريده من خلال هذه. طيب، هذا شيء
2: هذا يجمع عليه الكثيرون. عبد الجليل، هل تعتقد بأنه الولايات المتحدة مدركة لهذه المساعي الإيرانية، يعني أن تماطل لكي تهرب من مناقشة الأمور الأساسية؟ وهل وكأنه الولايات المتحدة ترقص معها رقصة التانجو بأنها
1: طبعاً
2: تجاريها
1: بكل احترافية؟ أمريكا تعرف هي تفاوض الإيرانيين منذ سنوات، إذا كنا نحن كصحافة ومتابعين نتوقع منذ مدة طويلة بأنها ستفعل أي شيء من أجل ربح الوقت. لكن بعيداً عما تحدثنا عنه، عن فانس الماغوي وروبيو الكلاسيكي الجمهوري وترامب البراغماتي، في إيران مثل ما قال الأستاذ جاسر، أنا أنقل نقطة مهمة جداً تحدث عنها. يبدو أنه في إيران إيران هناك عدم ثقة. الحرس الثوري لا يثق في دبلوماسيته، لا يثق في عرقجي ودبلوماسيته.

0: ومفاوضيه على أنهم يستطيعون أن يوصلوا إيران إلى اتفاق أو سيجلبون السلم إلى البلد. هم بالنسبة إليهم هؤلاء المفاوضون هم يعقدون جولات، يعتبرون بأنهم هم أيضا يضيعون الوقت على إيران. هذا موقف نحن نراه والأمريكيون يراه، لكن حتى الحرس الثوري يعتبر بأن هذه الدبلوماسية هي مضيعة للوقت، وأن هؤلاء الدبلوماسيون لا يستطيعون جلب السلام. لذلك الحرس الثوري يتصرف، لا ينتظر إكمال الأوراق الدبلوماسية للعودة للسلاح، هو يبعثر الأوراق ويستخدم كل الأوراق دفعة واحدة، يهدد بغلق مضيق. الآن نتحدث عن باب المندب، هناك معلومات من رويترز وكثير من الوكالات تحدثوا بأن الأوامر أعطيت للحوثيين. هرمز ترين ما الذي يحصل، مهاجمة الجيران، محاولة تهديد باغتيار الرئيس الأمريكي بين قوسين، هناك كل الأوراق بعثرت وتستخدم في كل الوقت. يعني الدبلوماسية مع الجيش مع التهديد مع الاقتصاد مع ضرب الطاقة، كل شيء في وقت واحد. لكن فانس، لأنقل نقطة الأستاذ حسن، تحدث بنقطة ذكية، هو أنه مهاجمته لهذا النفوذ الإسرائيلي الصهيوني في أمريكا، وهذا أمر معروف، يدل بأنه ربما لا يهتم بالانتخابات حاليا. لكن هناك نقطة أخرى أنا أراها من زاوية أخرى، يبدو أن فانس يلعب دور الرجل الذي فهم المجتمع الأمريكي وهو يتغير. المجتمع الأمريكي لم يعد كما كان. استطلاعات الرأي الآن تتحدث بأن داعمي إسرائيل أصبحوا 40% في أمريكا بعد أن كانوا 60% قبل السابع من أكتوبر.
1: هلا أثرت نقطتين، يعني نود الكل أشار إلى الجناح المتشدد داخل إيران، وأيضا يعني يتحدث كذلك فانس عن المتشددين الأمريكيين ويصفهم بالكذب لإجهاض مفاوضات إيران، نافيا ما أشيع عن تقديم واشنطن ل 300 مليار دولار لطهران. نستمع إلى ما قاله ومن ثم أعود إليكم.
2: Attacked us and misrepresented this and lied about it and said the Trump administration is going to give the Iranians $300 billion, and it's totally fake. It's completely made up, and it was done purely in order to politically tank the negotiation.
1: أستاذ موسى، كل المراقبين للشأن الإيراني يقولون بأنه لا أجنحة داخل إيران، ليس هناك معتدلين براغماتيين ومتشددين، وبأنه حتى البراغماتيين أنفسهم هم متشددين ولكن بدرجات مختلفة.
3: نعم.
1: هل هذا صحيح؟
3: نعم، يعني الإيرانيين فيهم تيارات متشددة، يعني تشدد أكثر من اللازم، لكن نعم أكثر تشدد، لكن هؤلاء ليس لديهم مناصب وليس في صنع القرار. مثلا لما دار الحديث عن إعرافي قبل يومين وأن أعطى فتوى لقتل ترامب، يعني والثأر لدم خامنئي، أو مثلا عندما يأتي حفيد الخميني السيد علي الخميني ويقول لا للمفاوضات ونعم للحرب وإدامة التصعيد، هؤلاء ليس لديهم قوة في القرار السياسي. القرار السياسي، مراكز صنع القرار الآن تقريبا هي موحدة بالمواجهة مع الولايات المتحدة. مثلا قاليباف عندما يصفونه يعني الرجل البراغماتي، لربما سياسيا هو أفضل من الآخرين، لكن هو جاء من خلفية الحرس الثوري وكان أكبر داعم للتحركات الحرس الثوري في المنطقة. هو متهم ب يعني سرقة الأموال من البلدية، لكن لمن؟ ليس لنفسه، وكان يعطي هذه الأموال لسليماني حتى يتغلغل في سوريا وغيرها. لذلك هناك تيارات مشددة كانت، لكن اليوم في أزمة داخل النظام الإيراني، هي أزمة القرار يعني الحاسم. قبل مقتل خامنئي كان خامنئي يعني مسيطر على كل هؤلاء، عندما كان يقير بالقيادات الحرس الثوري لم يتحرك ساكنا، يشيل علوي ويضع غيره، والكل كان يسقى لخامنئي من المعتدلين أيام روحاني ظريف غيرهم الحرس الثوري. الآن المرشد الحالي مغيب، ليس له دور، لا صوت ولا صورة ولا شيء. يعني هناك صراع داخلي على القرار وكيف يتخذ القرار، لكن ليس خلاف على الجوهر. كلهم في مركب واحد، يعني قاليباف، الحرس الثوري، ذو القدر، رئيس مجلس الأمن القومي، عباس عراقجي، كلهم هؤلاء يعتبرون أنفسهم في مركب واحد، وهذا المركب إن غرق كلهم يغرقون. لذلك هم حريصين على حفظ النظام، على التعاطي مع الملف الأمريكي، لكن بخلافات حول أدوات التعاطي. الحرس الثوري يريد التصعيد، لا يريد يعطي مضيق هرمز حتى تبقى هذه الورقة للمراحل القادمة. عباس،
1: هل يمكن لهذه الخلافات، وأنقل لك سؤال

0: أستاذ جاسر أن تنعكس بأنهم يقصفون نفس الدولة التي تتوسط لهم ويتفاوضون معها. يعني نذكر بأنه منذ حوالي 3 أيام كانوا في إيران في سلطنة عمان يتواصلون معها ويتفاوضون على ترتيبات جديدة لإدارة المضيق، ومن ثم تم استهداف سلطنة عمان.
1: هذه الميليشيا ليست الدولة. أنا أعود أن التركيبة الداخلية الجوهرية لإيران ليست دولة منذ عام 79، هي ميليشيا، كل مكونات موجودة بالتفكير ميليشيا، ولذلك لا توجد تنمية ولا اقتصاد ولا دفاع جوي، ولا توجد خلايا تخريب في البلدان المختلفة. إيران تحاول، يعني المحاولة التي تستطيع أو تسعى أن تكون فيها الآن في استهداف في دول الخليج، هي مطمئنة أن دول الخليج تتجنب الحرب. دول الخليج لن تدخل حرب إلا في نقطة حرجة جدا في مسألة، ومع ذلك هي قادرة على صد هذه الضربات بشكل، وهي تعويض نفسي يمكن عند الشعب الإيراني أنه نحن نهاجم ونستهدف. قسم بالله لو كانوا الجنود الأمريكان زومبي كان انتهوا، يعني البحرين ضربت 15 مرة نفس المكان، معقولة البشر موجودين بهذا الشكل؟ فهي محاولة تعويضية، نحن نهاجم ونقدر، واطمئنان، وهو اطمئنان ترى خطير قد ينعكس في يوم من الأيام إلى أن دول الخليج لن تبدأ بالهجوم عليها في شكل أو تبدأ في شن ضربات، لكن أيضا الرهان على الصبر الخليجي إلى مدى، وخاصة إذا مسألة نقاط محددة، هو يعني مسألة خطيرة جدا قد تنعكس بشكل سلبي. لا أعتقد اليوم يعني خيارات إيران ماذا تستطيع أن تفعل الآن؟ هل تستطيع أن تفتح مضيق هرمز؟ مستحيل، ما عندها المقابل، ما ستحصل مقابل؟ كذبتها 300 مليار هذه فانتازيا لا يعقل، ولن تدفع دول الخليج، المملكة دول رفضت رفضا تاما أن تدفع دولار واحد سواء لترامب أو لإيران. هذا ممر يجب أن يكون مفتوح للجميع، ويجب أن يكون، ولو فرضنا أنه لم يكن هناك قدرة أمريكية على التعطيل أو يعني منع السفن الإيرانية، لكن دول الخليج اتخذت ومنعت السفن الإيرانية. لن ترضى دول الخليج والله أن تعبر السفن الإيرانية بينما سفنها يعني تبقى مغلقة أو محبوسة بهذا الشكل. أيضا إيران فكرت أنه هذا مضيق هرمز سيتحول إلى أداة سياسية، ليست رسوم الآن. هم يريدون الضغط على دول المنطقة والتحكم فيها، بمعنى أنه تنشأ إشكال مع الكويت أو مع السعودية يمنعون يعني مرور السفن. هذه النقاط الخطيرة، ولذلك اليوم أنا أعتقد إيران المشكلة اللي احنا نواجهها رغم الدعم حتى الحماس سواء من قطر أو حتى عمان، أنا أعتقد أنه يعني أصيبت بخيبة أمل شديدة جدا جدا وصدمة أقرب السنة.
0: سنعود إلى ذلك. أستاذ حسن، يعني تصريحات جي دي فانس عن وجود متشددين يعرقلون المفاوضات مع المعتدلين لا تصف الحالة كما هي، يعني هل هو يبالغ بالحديث عن براغماتيين يريدون التوصل إلى اتفاق معه؟
2: هو أبدا لا يبالغ، وهذا الطبيعي بالمناسبة في واشنطن. دائما هناك تيارات معاكسة، تيارات مضادة لكل ما يقوم به البيت الأبيض، وهذا يعني العرف الدبلوماسي أو السياسي في واشنطن. سواء كان من يسكنون البيت الأبيض هم الديمقراطيون أو الجمهوريون، دائما هناك تيارات معاكسة. لكن ما يؤكد عليه جي دي فانس أنه هذا التيار مغذى من الخارج. كان يقول أنه هناك رجل كان يتلقى تمويلا مباشرا من إسرائيل، هذا الرجل يقوم أيضا بشحن أشخاص وأصوات أخرى داخل الولايات المتحدة تعارض جهود التسوية والمفاوضات مع الإيرانيين. لذلك هو انتقاده يعني جاء مركب، ليس فقط لمبدأ معارضة التفاوض، لأنه هذا حالة صحية بالنسبة للسياسيين في واشنطن، أن أكون عندي رأي وحضرتك عندك رأي معارض، هذا الوضع الصحي. لكن أن تكون مغذى من الخارج وأن تستهدف شخصية نائب الرئيس، نائب الرئيس نعم هو ليس شخص صاحب قرار في الإدارة الأمريكية ولا في البيت الأبيض، لكنه شخصية مهمة، هو آخر شخص يهمس في أذن الرئيس تقريبا قبل اتخاذ أي قرار كبير أو مهم أو مركزي، وكان له موقف واضح فيما يتعلق بالحرب على إيران، وكان شخصية متقدمة في جهود التفاوض، سافر إلى إسلام أباد وسافر مؤخرا إلى سويسرا من أجل إتمام الاتفاق. لذلك هو معني بوصول هذه الجهود إلى النتيجة والثمرة التي يأمل بها
3: تحسب له أيضا
2: الرئيس الأمريكي، سواء كان يفكر بالانتخابات أو لم يفكر. دائما كل سياسي أمريكي يفكر بالليجسي تبعه، الإرث الذي سيتركه بعد مغادرة هذا المنصب. إنما هذه الجهود تكتسب شيء من الحساسية، لأن التيار الآخر مثل ما قلنا مغذى من اللوبي وبمبالغ كبيرة جدا وبمنصات إعلامية وازنة
0: طيب
2: وأصوات ثقيلة.
0: سنناقش ذلك، يعني نحن نتحدث ليس فقط عن متشددين بالداخل الإيراني الذين يعرقلون هذا الاتفاق كما يقول دائما ننقل بحسب تصريحات جي دي فانس، وإنما أيضا عن متشددين بالداخل الأمريكي، هؤلاء الذين تحركهم جهات خارجية.

0: أهلا بكم من جديد ونواصل هذا النقاش وأرحب من جديد بضيوفنا هنا في الاستوديو. ولكن قبل البدء نستمع إلى ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي انتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين متهما إياهم بتمويل مؤثرين أمريكيين لمهاجمة اتفاق أو مذكرة التفاهم مع إيران.
1: There are certainly certain people within the Israeli government who hate the deal, and we see exact evidence. There was a Time story that came out yesterday that basically there are certain influencers in America who are being paid in order to attack the deal.
0: عبد الجليل, يعني هل هذا وارد؟ هل تصل الأمور إلى هذا الحد بأن يتم شراء أشخاص من أجل مهاجمة إنفلونسرز حتى كما قال, من أجل مهاجمة مذكرة التفاهم, أم هي مبالغة نوعا؟
2: خلينا نكون واقعيين, تدخل المال في السياسة في أمريكا هذا تقليد, وحتى جماعات الضغط ومكاتب الضغط التي تؤثر في نواب في الكونغرس أو تؤثر في مكاتب الدراسات أو تؤثر في سياسيين, هذه ثقافة موجودة في أمريكا. أن تقوم دولة أو جهة بالتعاقد مع مكتب ضغط في أمريكا, صحيح, هذا تقليد عادي جدا. لا يمكن أن نقارن السياسة الأمريكية بكل إيجابياتها وما قد نفهمه وما قد لا نفهمه مع السياسة في أوروبا أو السياسة في دول أخرى. السياسة في أوروبا هذه جرائم بشكل مباشر, أنك تستغل الأموال الخارجية لتغيير أو التأثير في السياسة. لكن في أمريكا هذه هي الديمقراطية الأمريكية, وتبقى دولة ديمقراطية ودولة عظيمة بكل ما يمكن أن يقال في هذا المجال. لكن تعرفين بأن إسرائيل بالنسبة إليها موضوع الإيراني وموضوع أذرع إيران هو قضية وجودية, هي لن تتردد في دفع الأموال. وحتى التجسس على الحلفاء, كانت هناك أيضا أخبار عن تجسس الحلفاء على الحلفاء, الجميع يتجسس على الجميع. لكن هو من وجهة نظره يعتبر بأن إسرائيل قد تصل بها الأمور إلى التأثير في السياسة بشكل قد يؤثر على الانتخابات وقد يضر بالمصالح الأمريكية. كانت حتى هو يقول بأن ثلثي التسليح الإسرائيلي هو تسليح أمريكي غالبيته يعطى بالمجان, على إسرائيل أن تحترمنا. حتى أنه في شركات دفاع إسرائيلية بتمويل أمريكي أرادت أن تنافس السلاح الأمريكي في أسواق السلاح, هذا أيضا ينظر له أيضا بتوجس, خاصة أن إسرائيل دخلت سوق السلاح بطريقة قوية جدا. لكن مثل ما قال الأستاذ جزر, دول الخليج بصراحة كمتابع لشأن العسكري نجاحها في الدفاع الجوي أبهر حتى المتابعين لشأن العسكري. لم يكن أحد يتوقع بأن تصل نسبة الاعتراض الصواريخ والمسيرات إلى نسبة وصلت إليها إسرائيل.

0: إسرائيل التي هي أصغر حجما بكثير وأبعد مسافة. الأمر كان مفاجئ حتى مفاجأة إيجابية طبعا حتى للمتتبعين في المجال العسكري. إلى حد الآن إيران بالنسبة لفانس لا تزال لا تشكل تهديد وجودي على أي أحد من الحلفاء الأمريكيين. هو هكذا ينظر إلى الموضوع ويعتقد بأنه ما يمكن حله بالمفاوضات، لا يجب أن يصل إلى الحرب الشاملة لأنه لا يرى أي حل آخر، إما الحرب الشاملة أو الدفع نحو التفاوض. إسرائيل لا تدفع في هذا الاتجاه، وحتى أنه يجب أن لا ننسى حتى أختم، انتقاد فانس ومهاجمته كانت أيضا من الجانب الإسرائيلي. بنغفير وسموتريتش كانوا قاسيين جدا.
1: كان في يعني هناك سوابق بأن يهاجم مسؤولون إسرائيليون مسؤولين أمريكيين، ولكن قيل بأنها سابقة أن يهاجم مسؤول أمريكي يعني بهذا الحجم وهو نائب الرئيس أن يهاجم إسرائيل بهذه الحدية كما حدث في الآونة الأخيرة. ما حدود هذا الخلاف برأيك، خصوصا بأنه أيضا هناك معلومات عن أن زيارة نتنياهو لواشنطن قد تم تأجيلها؟ هل تعتقد بأنه سيتم نوعا ما ضبضبة كما يقال هذا الخلاف أم ممكن أن يتصاعد؟
2: أنا أعتقد أنه خلاف، هو عملية يمكن إذا جاز نسميها قرص إذن من الإدارة الأمريكية لإسرائيل، إدارة نتنياهو. العلاقة وجودية بين إسرائيل وأمريكا لا يمكن بأي شكل، لكن أعتقد أنها تدخل في إعادة يعني قولبة بشكل مختلف. لم يعد هذا النفوذ الإسرائيلي بهذا الشكل، انكشف إدارة ترامب إدارة عنيفة واضحة، وبالتالي خلقت لغة مختلفة لم تكن سائدة في الخطاب الأمريكي. يمكن حتى تبجح نتنياهو أحيانا في شغلات معينة، ويمكن يكون هناك كما تقول بعض التقارير أنه يعني كان جزء من الدخول في الحرب تضليل من نتنياهو بشكل معين. الدلالة اللي كان يقدمه ترامب لنتنياهو وكيف كان يحتفل فيه في الفترة الأولى اختلف تماما، يعني أصبحت اللغة تصادمية. ولذلك هو يعني أنا أعتقد ترامب يحب أن يعذب ضحايا بشكل ما، وهذه ليست يعني الحالة الوحيدة، وهذه رسائل لنتنياهو، لكنه سيقف إلى جانب نتنياهو شخصيا ويدعمه حتى في كل الأحوال،
1: حتى في الانتخابات المقبلة
2: أعتقد.
1: أستاذ موسى، كيف تتعامل إيران؟ البعض يقول بأنها تستفيد من هذا الخلاف ويمكن أن تستثمره، هل تعتقد ذلك وكيف؟
3: نعم، من الطبيعي إيران تحب أن يكون خلاف، يكون ضغط شارع في الولايات المتحدة ضد ترامب على نهاية هذه الحرب أو انتهاء أو حد وضع للتصعيد الأمريكي. لكن في الحالة يعني في الوقت الراهن لا أرى ذاك يعني ذلك ممكنا، لأنه إغلاق مضيق هرمز، تهديد مضيق هرمز هو ينعكس سلبا على إيران من كل الدول، يعني حتى الدول الأوروبية التي كانت يعني تعارض ترامب بما يقوم به ضد إيران الآن بدأت تفكر بتشكيل تحالف للحفاظ على أمن المضيق. لذلك إيران تريد أن يحصل خلاف داخل الولايات المتحدة، لكن هذا باعتقادي لن يحصل، خاصة بما يخص الملف الإيراني. هناك اتفاق أمريكي على كل المستويات حتى بين الديمقراطيين والجمهوريين على أن الملف النووي الإيراني يجب أن يوضع حد له، التخصيب الإيراني، المواد المخصبة، القنبلة النووية التي تسعى إيران كما يقال أو تتهم إيران بالسعي إليها، كل هذه الملفات هي خطوط حمراء لكل الأمريكان. لذلك أنا أعتقد الخيارات الدبلوماسية الإيرانية محدودة، والآن هذه القضايا وهذه المحدودية هي التي جعلت إيران تترك كل الملفات وتتمسك بمضيق هرمز وتجعله هو الملف الرئيسي، لا لأنه ملف رئيسي بل لأنها تريد بهذه الورقة تماطل وتستمر حتى تتفاوض على الملفات الأخرى.
1: أستاذ حسن، هذا التأثير، أنا نعلم بأن هناك لوبيات إسرائيلية بالداخل الأمريكي وتؤثر على الانتخابات وهذا يعني بديهي، ولكن اليوم بموضوع إيران تحديدا إلى أي مدى يمكن للنفوذ الإسرائيلي أن يجعل الولايات المتحدة تتبنى النهج الإسرائيلي وما تريده إسرائيل في إيران؟
4: يعني لو ذهبنا أبعد من المال، لم نتوقف فقط عند المال السياسي الذي يدفع لجهات كثيرة في واشنطن للوبيات ومراكز البحث وأحيانا إلى بعض أعضاء الكونغرس وربما إلى بعض القريبين والنافذين في الإدارة الأمريكية، لكن بأشكال ليست بأسلوب العطاء المباشر، هذا ممنوع في القانون الأمريكي، لا يستطيع الحصول على هبات مباشرة من دول أخرى لكن عبر قنوات أخرى مختلفة. يعني بيكون مثلا عضو في الكونغرس عنده جمعية الرفق بالقطط، فبيروحوا بيتبرعوا لهذه الجمعية بمبالغ فلكية فتؤثر

0: تأثر عليه بشيء أو بشكل أو بآخر. إنما هناك عوامل أخرى كريستيان تدخل في الموضوع، يعني يستغلون مثلا الميول الشخصية، أحيانا يستغلون الميول الجنسية لدى هذا الشخص يشتغلون عليها، أحيانا يستغلون الأشخاص القريبين منه، يعني يخططون على أمد بعيد جدا، خطط حقيقة هي خطط خمسية وعشرية مثل ما تخطط الدول، يشتغلون عليهم منذ اللحظة الأولى. يعني كل ما بزغ نجم اسم سياسي في أمريكا يبدأون بالتقرب منه، يعرفون ماذا يريد وماذا لا يريد، ما هي الأهداف التي أسعى إلى تحقيقها، كيف يمكن أن يلتقوا معه في وسط الطريق، وما هي النقاط التي يمكن أن يصلوا إلى قلبه وعقله من خلالها. لذلك هي عملية كبيرة، كتب يعني في هذا الموضوع، ألفت كتب في هذه القضية. إنما كل إدارة تعرف أن هناك تأثير يمارس عليها ليس فقط من الجانب الإسرائيلي وإنما من كل دول العالم، وهذا ما قاله جيدي فانس في المقابلة، التأثير على السياسيين الأمريكيين من كل الأطراف،
1: حتى من روسيا كذلك.
0: مؤخرا تذكرين ربما كان هناك تقرير تحدث عن أن الإسرائيليين حاولوا التجسس حتى على ويتكوف، فهم يريدون بالفعل إبطال هذه المفاوضات، يريدون إفشال جهود الرئيس الأمريكي. أنا لا أستطيع أن أقول لك يعني بالفم الملآن أن هذه الجهود ستفشل، ربما نفاجأ بعد فترة بأنه فعلا
2: الإيرانيين هم اللي يفشلوها.
0: لا أقصد يعني أنا أقصد في هذا الجانب
2: أبدا، حينما ضربوا السفن العابرة في الممر العماني كان هذا فشل تام لكل
3: يبحثون عن الحصار وكأنهم يبحثون عن الحصار.
0: لا يكن حتى أنا أتحدث فقط عن الجزئية التي أشارت إليها كريستيان فيما يتعلق بإمكانية هذه التأثيرات التي يبذلها اللوبي الصهيوني أو الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية وتغيير موقفها. أنا أعتقد أنه في مرحلة من المراحل قد يكون قادر على هذا الشيء، لكن هذا بيعتمد على رؤية الرئيس الأمريكي وقدرته على التصدي لهذه التيارات المضادة. وخليني أذكر بشكل سريع، يعني إذا أمكن، أنه الإدارات الأمريكية السابقة وحتى إدارة ترامب السابقة، صحيح هو اعترف بالقدس عاصمة واعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وعمل أشياء كثيرة، لكن في الوقت ذاته كان يقرص إذنهم من وقت لآخر، وصار فجوة بالموضوع بين علاقاته بينه هو ونتنياهو. مؤخرا على الاتصالات الهاتفية شبه الأسبوعية كمان سمع كلام قاسي،
1: يعني وتسرب.
0: لكن كان أيضا إذا بنتذكر في إدارة بايدن كان في شرخ شوي واسع، في إدارة أوباما كان شرخ وصل إلى موافقة أمريكا على قرار يدين الجهود الاستيطانية الإسرائيلية، ليست المرة الأولى.
1: طيب لنتابع أيضا مع ما قاله جيدي فانس في هذه المقابلة، بأن هدف العملية العسكرية الأمريكية في إيران نبيل، وهو منعها من امتلاك سلاح نووي. وأيضا أشار بأن هدف هذه العملية ليس إسقاط النظام في إيران. نتابع ومن ثم نعود إليكم.
4: I think that the goal is certainly good, which is to prevent Iran from getting a nuclear weapon. So part of our Iran policy, and this is where I get frustrated with the people who say you should never negotiate with Iran, part of our Iran policy is like solving the long-term problem, that if we could create the sort of circumstance where Iran would commit not just to not have a nuclear weapon right now, but over the long term to not try to rebuild that capacity, like, yeah, I think that is a good and valuable thing.
1: أستاذ جاسر، هل تعتقد بأننا سنصل إلى مرحلة من هذا الصراع حيث ستغير الولايات المتحدة أولوياتها وتصبح يعني تنتهج إمكانية إسقاط النظام فعلا؟
2: أنا أعتقد يعني تقليديا،
1: يعني فيما لو جربوا النهج الآخر ولم يعني يكون مثمرا، وبالتالي يجدون أنفسهم مجبرين مكرهين على أن يسقطوا النظام.
2: تقليديا أنا أعتقد أنه صعب أن الشعوب تتحرك ضد بالتزامن مع عدو خارجي أيا كانت الأسباب. في النهاية يمكن لا يرغبون في النظام، النظام يخشى الاستقرار، يخشى انتهاء الحرب، لأنه هو اللي ممكن يولد ثورة داخلية. بالعكس أنا أعتقد أنه حالة البقاء يعني حالة لا استقرار وهو ذهاب الحرب، بالتالي تفتح النار من الداخل، لكن ليس بجهد أمريكي إطلاقا مهما كانت حاولت، وليس عبر الجماعات. والدليل على ذلك أن جميع المناطق المحيطة لا تحاول أن تستثمر. أول شيء إيران ليست شعب فارسي، إيران شعوب. طيب أنا نعرف أن نسميها الشعوب الإيرانية، فأذرية وعربية وكردية، وبالتالي لا يمكن هذه تستطيع الدول لو تحركت بشكل، لكن ليس من صالح الجميع أبدا خلق هذه الحالة الفوضى. أن يسقط النظام كما سقط النظام الشاه، هذا هذا هذا الخيار الجميل.
1: أستاذ عبد الجليل، ذكرت يعني الخلفية كل شخص، يعني جيدي فانس وماركو روبيو، هل تعتقد بأن تغيير هدف هذه الحرب يستوجب أيضا تغيير الأشخاص؟ بمعنى إذا ما أرادوا إسقاط النظام وبالتالي هذا يستتبعه إزاحة جيدي فانس واستبداله بماركو روبيو مثلا أو أي من

0: صقور الجمهوريين الداعين إلى إسقاط النظام؟
1: إذا لاحظت دونالد ترامب لم ينتقد فانس، لم ينتقد تصريحاته إلى حد الآن. هو الأكيد أن الدور والكلام الذي قاله فانس مسموح له وهو تحت السيطرة وأريد له أن يقول هذا، وفانس هو شخص ذكي، هو يعرف ما الذي يقول ويعرف كيف يلعب دور التوازن. لكن باختصار، مدة طويلة لم نشاهد نائب رئيس أمريكي بهذه القوة. فانس ليس كامالا هاريس أو الذي قبله، مرة كل 20-30 سنة وحسن يعرف نشاهد نائب رئيس
0: قوي. أعتذر منكم ولكن انتهت ساعة حوار لهذا المساء. شكرا مشاهدينا وإلى اللقاء.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يومياً منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس، 11 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركة؟

0: يشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون
2: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون،
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
5: أنا أشوف من وجهة نظري كذا، هذا يمكن غير يختلف.
4: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
6: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
7: نعم، مطلب بيئة العمل
8: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
9: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
10: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
11: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
12: الناس يعزمون في الدروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
13: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
14: أين أتيت بهذه المعلومة؟
13: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
15: يعني توجه صحيح أني
13: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
16: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
17: في الرياض على الموج 103.5، في

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم إلى حلقة جديدة من برنامج الشارع السياسي. في هذا البرنامج نحن لا نكتفي بكلمات الخبر، بل نبتعد ونصل إلى ما يختفي وراءها، ونستخرج ما بين السطور ونضعه تحت مجهر التحليل. نفتح الحوار على اتساعه للواقع، نقترب من حراك الشارع ونضعه وجها لوجه مع الفعل السياسي. في الشارع السياسي نربط خيوط ما يحدث من حولنا، نناقش القضايا مع نخبة من المحللين والخبراء لنفهم المشهد كما هو لا كما يراد له أن يفهم. في هذه الحلقة تتابعون: تصعيد إقليمي متسارع، ضربات أمريكية في عمق إيران، ومسيرات تهدد الخليج، وصفقات تسليح تعزز الردع. وفي ملفنا الثاني، إحباط تهريب أسلحة من العراق عبر سوريا إلى جنوب لبنان يفتح ملف الاختراقات الأمنية ودور إيران في المنطقة.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: قبل أن نقلب صفحات ملفنا الأول، نتوقف مع طائفة من الأخبار العاجلة. البيت الأبيض يقول إن ترامب لن يسمح لإيران بإطلاق النار على السفن من دون عقاب. وإيران منقسمة وجزء من قادتها يريد إبرام الصفقة. وبينما قادة إيران منقسمون، البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأمريكي منفتح على الحل الدبلوماسي، ويقول إن إيران لم تعد قادرة على ردع الضربات الأمريكية، لكن التواصل بين الجانبين لا يزال مستمرا. ويؤكد البيت الأبيض أن الضربات الأخيرة على إيران جاءت ردا على انتهاكاتها لمذكرة التفاهم. إذن وفي تصعيد جديد آخر ينذر بتوسع رقعة المواجهة، كشفت مصادر لوكالة رويترز أن طهران لوحت بورقة شديدة الحساسية، إذ طلبت من جماعة الحوثي في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال تنفيذ واشنطن تهديداتها بضرب منشآت الطاقة الإيرانية وعلى رأسها شبكة الكهرباء. هذا التحرك الإيراني يأتي رداً على تحذيرات أطلقها ترامب توعد فيها باستهداف محطات توليد الكهرباء والجسور داخل إيران ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. ميدانياً، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة جديدة من الضربات الليلية داخل الأراضي الإيرانية، وأكد أنها استهدفت مراكز قيادة ومنظومات دفاع جوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، إلى جانب مواقع مراقبة ساحلية في محاولة لتقليص قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وللمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم امتدت العمليات العسكرية الأمريكية إلى شمال إيران، في تطور يعكس اتساع رقعة المواجهة بالتوازي مع استمرار التوتر في محيط المضيق. في الأثناء، أشارت تقارير إعلامية مختلفة إلى أن الغارات وصلت إلى مناطق قرب طهران ومحافظة سمنان، وإضافة إلى محافظات همدان، لورستان، ومركزي، وخوزستان، وهرمستان، وسستان، وبلوشستان. لكن وفي الوقت ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية خلال مؤتمر صحفي في إسلام أباد، قال إن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه تحديات، وأكد استمرار بلاده في تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المحادثات الفنية.
2: The implementation of MOU is facing challenges. Pakistan will continue to encourage all sides.
1: للبحث في تفاصيل كل ما تقدم، أرحب بالباحث المختص بالشأن الإيراني عارف نصر من لندن. والباحث في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية هاني سليمان من القاهرة. وأبدأ مع الأستاذ عارف نصر من لندن. أستاذنا الكريم، أهلا وسهلا بك. هل طلب إيران إغلاق باب المندب توجيها للحوثيين بالتحضير والاستعداد لمثل هذا التطور، هل من وجهة نظرك هو ردع أم تمهيد وخشية من واجهة كبرى قد تكون مقبلة لا محالة؟
3: تحية طيبة لك ولضيفك ومستمعيك ومشاهديك الكرام. الواقع بأن الجانب الإيراني فيما يبدو من خلال هذه التحركات ومن خلال التمهيد لها قبل ذلك من خلال حضور الحوثيين وحزب الله وكذلك الميليشيات العراقية في جنازة خامنئي، أراد أن يؤكد بأن لا يزال مغاربته بالحروب الغير متناظرة وخاصة بما تسميه وحدة الساحات قائمة حتى اللحظة. الجانب الثاني فيما يبدو بأن الجانب الإيراني الآن يبحث عن ثلاثة أمور: أولا تهديد الملاحة في باب المندب، ثانيا أن يكون هناك غطاء في حال تم ضرب البنية التحتية في داخل إيران، الحوثيين سواء من خلال ربما تحريكهم مباشرة لضرب البنية التحتية في دول الخليج

0: أو من خلال الضربات المجهولة من إيران أو من حلفائها وهنا أقصد الميليشيات العراقية. عمليا يتم ضرب بعض البنية التحتية في دول الخليج. العامل الثالث فيما يبدو بأنه يتعلق بأن الجانب الإيراني يريد أن يلوح بورقة الحوثيين ويؤكد بأنه لا يزال لديه السيطرة عليهم لتحريكهم فيما يتعلق ببعض الملفات، وبالتالي يفتح باب المفاوضات أو إبعاد الولايات المتحدة من الطرق الدبلوماسية، بأنهم إذا ما تحركوا بملف ضرب البنية التحتية فهو يستطيع أن يحرك هذا الأمر، وبالتالي تكون له ورقة دبلوماسية تدعم تحركاته الميدانية.
1: طيب ربما نتجه إلى سؤال مباشر أكثر. أستاذ هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات معنا من القاهرة، أهلا بك. ما قدرة الحوثيين فعليا على تنفيذ طلب بهذه الخطورة في هذا التوقيت؟
2: مساء الخير أستاذنا الكريم، وتحياتي للسيد عارف والسادة المتابعين الكرام. بالتأكيد يعني قدرة الحوثيين على الاستجابة إلى هذا المطلب في الوضع الحالي أعتقد أنه بيشكل ضغط كبير على الحوثيين، لأن قدرة الحوثيين على التعاطي مع هذا المعترك الدولي وهذه المعركة المفتوحة أعتقد أنها ستجلب لهم العديد من المشكلات والتأزم الذي ربما سيكون تعقيد إضافي على جملة ما يعانيه الحوثيين في الداخل اليمني، على اعتبار أن الحوثيين على مستوى القدرات تم استهداف قدراتهم خلال هجمات أمريكية وإسرائيلية في وقت سابق. كمان طوال الفترة الماضية كان هناك رغبة من الحوثيين على الابتعاد عن المشهد وتنحية الحوثيين في الدخول.
1: هي رغبة ولا خيار استراتيجي يعني فرضته على الحوثيين ظروف المنطقة والإقليم؟
2: نعم، هي رغبة وإملاءات إيرانية، هي ليست قرار ذاتي، هي إملاءات من الجانب الإيراني.
1: ما إذا كانت إملاءات إيرانية أستاذ هاني، إذا كانت إملاءات إيرانية بعدم التدخل، معناته الآن إذا جاءت إملاءات إيرانية بالتدخل هل سيتحرك الحوثيون؟
2: نعم بالتأكيد، إذا ما كان هناك تعليمات وإملاءات إيرانية بالتدخل سيستجيب الحوثيين بشكل أو بآخر، لأن الحوثيين يعتمدوا في تواجدهم فيما يتعلق باليمن وعلى مستوى العداد العسكري والدعم وعلى مستوى الاشتباك الأيديولوجي هو اعتماد على الجانب الإيراني بشكل كامل، وده العنصر الرئيسي الحاكم للقرار الحوثي. حتى على مستوى القرار الوطني في داخل الأزمة اليمنية لم يكن الحوثيين يتفاعلوا مع المكون الوطني في اليمن أو الاستجابة للمبادرات السياسية التي قادتها المملكة العربية السعودية أو أي أطراف أخرى بشكل من الاستقلالية أو اعتبارات لمصلحة المواطن اليمني بقدر ما هي تحركات وفقا للضغوط الإيرانية. وبالتالي الاستجابة الحوثية ستكون متعلقة بالأساس بالضوء الأخضر الإيراني. وخليني أقول لحضرتك أن أصلا طرح مسألة باب المندب في هذا التوقيت هو يشكل تعرية وتأكيد على أن قبضة إيران على مضيق هرمز باتت مهددة بشكل كامل في ظل الإجراءات الأمريكية الأخيرة وفي ظل الاستجابة الأمريكية والمعادلة التي تحاول فرضها بأن أي تصرف إيراني يهدد حركة الملاحة أو يعتدي على حركة التجارة في مضيق هرمز فيقابل بشكل لا تسامح فيه العديد من الضربات الواسعة. إيران في حالة ارتباك، تلقت أكثر من عملية وضربة قاسمة على أكثر من 150 هدف خلال أيام معدودة، وبالتالي هذه التصريحات وهذه التهديدات الإيرانية بتعكس شكل الارتباك، حالة التوتر، طبيعة الخسائر التي تعرضت لها إيران. وبالتأكيد ده كان واضح بشكل كبير في تهديد مسؤولين رسميين على أنه اشتبه خميني والنظام الإيراني لن يسمح برفع سيطرته على مضيق هرمز بأي حال من الأحوال، وده يتناقض مع حديث أيضا إيران على أنها لا تكن أي عداء أو ضغينة مع دول الجوار، وبالتالي ده بيلقي العديد من علامات الاستفهام. إذا كانت السيطرة على مضيق هرمز هي ليست تهديد لدول الجوار أو التجارة العالمية أو السلاسل الدولية، ليست تهديد للمجتمع الدولي أو لدول الجوار والاعتداءات الإيرانية المتكررة، فبالتالي عن أي تهديد تفسره.
1: طيب أستاذ عارف، الأستاذ هاني كان بيقول أنه إيران شعرت بأنه بالفعل بدأت تفقد كثير من الليفرج أو القوة الموجودة لديها فيما يتعلق بمضيق هرمز، لذلك بدأت تتجه إلى خارج المنطقة وراحت إلى مضيق باب المندب وبدأت توعز للحوثي بالتحرك. أنا سؤالي لحضرتك، هل ما فعله الرئيس الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية تسبب بالفعل بتغيير موازن القوة داخل إيران بحيث أعادت حساباتها فيما يتعلق بالحوثي وباب المندب؟
0: يعني أنا أعتقد بأن عملياً نحن شهدنا ثلاثة أمور واضحة في نوعية التحركات الأمريكية، وهنا أجيب من وجهة النظر الأمريكية والقراءة الإيرانية لتحركات الولايات المتحدة، وهي عملياً هي

0: لم تلتزم بالهلال المطل على مضيق هرمز، وإنما الاستهداف شمل ربما كل الشريط الساحلي للخليج العربي وكذلك بحر عمان، كما إنها توقلت بالعمق الاستراتيجي حتى وصلت إلى شمال إيران. والنقطة الثالثة هي عمليا ولو على استحياء استهدفت بنية الجسور وكذلك بعض المحطات للطاقة، وهذا وحتى الخط الرابط بين إيران وبين آسيا الوسطى، وهنا أتكلم عن شمال شرق إيران في محافظة جولستان. هذه كلها كانت رسائل، وهذا ما يجعل الجانب الإيراني يبحث عن منظومة ردع تستطيع أن ربما تمنع الولايات المتحدة من تحديد أو من تنفيذ هذه الخطة التي فيما يبدو بأنها تعتمد على القوة النارية بشكل كبير. لكنما المشكلة الأساسية ليست هنا، وإنما المشكلة الأساسية بأن وقت قوة النار وحدها لن تستطيع أن تؤدي إلى إسقاط النظام. هناك عامل ثاني يجب أن يكمل
1: السوفتوير. من الذي يريد إسقاط النظام؟
0: يعني الولايات المتحدة ربما الآن جزء من عقيدتها، أعتقد بأنها في حال توصلت بأن الولايات لا تستطيع عمليا التوصل إلى اتفاق، عليها أن تكمل المهمة، وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي بأنه
1: لكن أنت
0: غد يضطر بأنه يكمل المهمة في داخل إيران.
1: هو يريد أن يكمل المهمة بالشق العسكري والضغط الاقتصادي المتواصل، لكن هو قال يعني بشكل واضح، وحتى يوم أمس نائب الرئيس الأمريكي قال نحن لسنا مهتمين بمسألة إسقاط النظام، لأنه شفنا التجارب في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في دول أخرى، لذلك لا يوجد شهية كبيرة لدى الجانب الأمريكي بالعمل أو الاستثمار فيما يتعلق بمسألة تغيير النظام تحديدا في طهران. طيب أستاذ هاني، يعني
0: لعلي أكمل
1: تفضل.
0: لعلي إن شاء الله أكمل في هذه أرجوك النقطة
1: تفضل.
0: بالتحديد، لأن أنا أعتقد بأن عمليا الولايات المتحدة اعتمدت على القوة النارية وأهملت المنظومة الخطابية الإقناعية التي تستطيع من خلالها تشكيل تحالفات، على خلاف مثلا ما فعل ذلك جورج بوش في حرب العراق وأفغانستان. وهذه النقطة الأساسية، يعني هذه التصريحات ناتجة بأن لا يوجد هناك منظومة خطابية مقنعة، لأنها تلزم الولايات المتحدة بتنازلات بملفات حساسة في الملف التايواني، في الملف الأوكراني، وفي ملف غرينلاند والضرائب، وهذا ما يجعل أن قد يكون الولايات المتحدة تبحث عن طرق ثالثة، منها دعم المعارضة أو التوقل البري. وأنا أرى بأن الولايات المتحدة في نهاية المطاف تضطر إلى عمليا الاعتماد على المعارضة الإيرانية ونهاية المهمة بإسقاط النظام.
1: يعني هذه تصريحات قوية أستاذ عارف. خلينا أخذ التعليق من الأستاذ هاني. هل من وجهة نظرك يمكن أن يستثمر الأمريكيون في مسألة تغيير النظام دعم المعارضة بشكل أكبر، لأنه شفنا الجهود الماضية في الاستثمار بما يتعلق بالمعارضة أو تسليحها باءت بالفشل ولم يجد إلى ذلك سبيلا، ما هي الحلول التي يمكن أن يفكر بها الأمريكيون من وجهة نظرك؟ وهل بالفعل يخشى ترامب من أن يكون واضحا في الخطاب بحيث يلزم نفسه بأشياء تجاه خصومه الأكبر في العالم روسيا الصين؟
2: نعم، ده سؤال شديد الأهمية. خلينا أقول أن يمكن مسألة إسقاط النظام في الوضع الحالي هي ليست على أولويات الأجندة الأمريكية لعدد من الأسباب الموضوعية والأسباب العملياتية، ولأن مسألة تغيير النظام نفسه قد تكون لديها بعض الإشكاليات على مستوى المراحل الانتقالية وعلى مستوى الفاتورة التي يمكن أن يتم دفعها في سبيل تحقيق ذلك. ويمكن الحرب الأخيرة كانت ربما كاشفة فيما يتعلق بتبين العديد من الحقائق وتقديرات الموقف العملياتية بالنسبة لصانع القرار الأمريكي. مسألة إسقاط النظام كانت حاضرة في البداية وفقا للتقديرات الإسرائيلية التي اعتمدها.
1: لا نحن نتحدث عن الجانب الأمريكي الآن، ما لنا علاقة. نعم. الإسرائيلي نعم كان يشتغل على هذا الملف منذ البداية وكان واضحا، لكن سؤال لحضرتك فقط عن الجانب الأمريكي الذي هو الآن من ينفذ العمليات العسكرية ضد إيران.
2: نعم، كنت فقط أوضح أن في البداية كان هناك تقارب فيما يتعلق بهذا الهدف، أما الآن هناك تغيير كامل، وده السبب أن الولايات المتحدة هي من تقود مسألة التعامل مع إيران وفق إطار دبلوماسي وفق بعض العمليات العسكرية، الغرض منها تقويض قدرات النظام، الردع، محاولة ربما أعطاء مساحة ومرونة للعمل الأمريكي والضغط على الجانب الإيراني لتغيير موقفه. لكن مسألة إسقاط النظام لديها آليات وأدوات وأطر أخرى مختلفة تماما، والجانب الأمريكي يدرك مسألة الاعتماد على المعارضة ليس

0: كافي لهذه المساله، وخاصه في ظل حديث الرئيس ترامب عن مساله الاكراد وماذا فعلوا بالاسلحه وعندما كان هناك مسارات مفتوحه معهم. خلينا نقول ان صريطه المعارضه في الداخل او حتى بنيه النظام الايراني الان يعني تتمثل في ان هناك تيار شديد التشدد متعلق بالحرس الثوري، وهناك تيار ايضا من الاصوليين المتشددين ولكن بشكل اكثر براغماتية، لا يريد ربما دفع فاتورة أكبر وكلفة أعمق، وهو يريد الانفتاح على جانب من الدبلوماسية. في المقابل الإصلاحيين مهمشين، لا يوجد مشاركة كبيرة فيما يتعلق بهذه المسألة. الرئيس الشيكاني يغرد منفردا وكان لديه تحفظ على إدارة الحرس الثوري المشهد بمفرده، وده أكده في لقائه مع مشتبه خامنئي والعديد من الأمور. كمان سيطرة الحرس على القنوات السياسية من عباس عرق جزيرة الخارجية ورفضه لتصريحه بفتح المضيق من جانب واحد، او فيما يتعلق بالتيار السياسي والوفد المفاوض ومنهم محمود نبويان والتيار الصمود الذي يرفض ربما اجراءات التفاوض وغيرها من هذه الامور. لكن في النهايه لا يوجد تيار متشدد بالشكل الكامل الذي يستطيع ان يجعل هناك معارضة للنظام او ان يقف، وبالتالي تغيير النظام مساله مختلفه. من النظام الجانب الامريكي سيعول على الضربات العسكريه تفويض قدرات النظام دفعه الى مساله التغيير من الداخل،
1: يعني اما ان يواصل الضربات العسكريه لاضعاف قدره ايران على تهديد الملاحه في مضيق هرمز، هذا اولا. ثانيا ان يواصل الضغط الاقتصادي ايضا مع العسكري لدفع ايران للعوده مره اخرى الى طاوله المفاوضات.
0: ان يكون هناك، لو تسمح لي سريعا، ان يكون هناك تيار من داخل النظام يدرك ان مساله الصمود مساله صعبه، وان
1: هذا غير موجود يعني على الاقل حسب ما نسمع في الاعلام حتى هذه اللحظه. استاذ عارف، عندك تعقيب سريع على هذه النقطه قبل ان انتقل الى ورقه اخرى؟
2: يعني انا شخصيا اعتقد من قراءه الهيكل التفاوضي الايراني، انا لا اعتقد بان هنالك متشددين ومنفتحين او براغماتيين كما ربما يذاع في الجانب الاعلامي. في ايران يوجد هيكل تفاوضي واحد، وتوجد أجنحة. هذه الأجنحة ليست جديدة، منذ عقدين ونحن نرى هيكل جناح ضاغط، جناح دبلوماسي وجناح فني. بالمناسبة الولايات المتحدة أيضا نسخت هذا النموذج التفاوضي، بمعنى أن وزير الحرب الآن ووزير الخارجية هم الجناح الضاغط، جي دي فانس هو الجناح الدبلوماسي، ويتكوف وكوشنر هم الجناح الفني على غرار الجانب الإيراني. لذلك أنا أقول بأن عمليا نحن أمام مغاربة يحاول الجانب الأمريكي أن يستنسخها وفق الـ يعني النموذج الإيراني. وكذلك لا ننسى ما يجعلني أن أؤكد بأن قد يكون في آخر المطاف الولايات المتحدة تضطر إلى تجربة شبيهة ب 1941 في إيران، بمعنى أن الولايات المتحدة دخلت في العمق الإيراني مع بريطانيا عبر الأهواز لإسقاط رضا شاه والهيكل الذي كان يمسك بزمام الحكم آنذاك، لأن عمليا لم يستطع من خلال الدبلوماسية أن يتوصل إلى ذلك. وبالتالي أجد بأننا غد نشهد تجربة جديدة شبيهة بما حدث عام 1941، لأن الظروف فيما يبدو بأنها متشابهة.
1: طيب، يعني تحدثنا كثيرا عن مواقف الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس ونائب الرئيس في خضم الغارات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول الجوار. يتزايد منسوب التوتر فيما تحاول واشنطن إبقاء باب السياسة مواربا. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي دافع عن نهج إدارة ترامب وأكد أن المسار التفاوضي مع إيران لا يزال قائما رغم أصوات ترفض الحوار. وفي حديثه لبودكاست تجربة جو روغن، شدد فانس على أن الهدف من العمليات العسكرية نبيل ويتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي. واعتبر فانس أن التفاوض وليس القطيعة هو الطريق الأكثر واقعية لتحقيق هذا الهدف على المدى البعيد.
3: أعتقد أن هدفنا نبيل بلا شك، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهذا جزء من سياستنا تجاهها. الأمر الذي يثير استيائي من الذين يقولون إنه لا ينبغي التفاوض قط مع إيران، بينما هذا هو الحل الطويل الأمد للمشكلة، أي تهيئة الظروف التي تجعلها تلتزم بعدم امتلاك السلاح النووي الآن، وأيضا بعدم محاولة ذلك في المستقبل. لذا أعتقد أن سياستنا بالفعل قيمة.
1: وقبل أن أعود إلى ضيفين، استعرض ما قاله الرئيس دونالد ترامب الذي بدأ

0: استعجالا في فرض سقف زمني، إذ أشار من جديد إلى أن إيران تبدي رغبة واضحة في التوصل إلى تسوية، وأكد أنه لا يفضل وضع مواعيد نهائية قد تعقد مسار التفاهم.
1: تسير

0: نرى ما إذا كنا سنتخذ مثل هذه الخطوة أم لا.
1: أجدد الترحيب بضيفي الباحث المختص بالشأن الإيراني عارف نصر من لندن، ومن القاهرة مدير المركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان. أستاذ هاني، تابعت معي ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، هل ترى أن هناك تناقضا أو فجوة بين ما يقوله الرئيس وبين ما يقوله نائبه؟
2: ليس توجد فجوة على الإطلاق، هناك توزيع أدوار وهناك بعض الرسائل المقصودة والتي يتم تدويرها لإحداث أثر معين أو الحصول على بعض الأهداف المختلفة، ويمكن هذا الخطاب وهذه الرسائل أعتقد أنها مطلوبة، جزء منها يتعلق بالتهديد والترهيب ومحاولة ربما الضغط على الطرف الآخر والجانب الإيراني، وجزء آخر يتحدث بنوع من المرونة أو ربما إلقاء وإبقاء الباب مفتوحاً فيما يتعلق بالدبلوماسية والمفاوضات. يمكن هذه الرسائل أعتقد أنها قد يكون أحد أهدافها نوع من إرباك حسابات الطرف الآخر، نوع من التوازن أو نوع من الإبقاء على كافة الأدوات متاحة وموجودة، وليس بشكل عشوائي أو ليس نوع من التنقض على الإطلاق وأمر مدروس، وده جزء من السياسة الخارجية الأمريكية اللي هي بتلعب على المتناقضات.
1: يعني أنت ترى أن هناك تقاسم أدوار ومهمات بين الرئيس ونائبه. أستاذ عارف، يعني من وجهة نظرك هذا الموقف الذي تبناه نائب الرئيس الأمريكي، هل هو تثبيت لما كانت عليه الإدارة منذ بدء الحرب في 28 من فبراير، أم ترى أن هناك تحولا واضحا في هذه المواقف؟
3: يعني أنا أرى بأن عمليا الولايات المتحدة وجدت نفسها إذا ما أرادت المفاوضات أو استمرار المفاوضات عليها أن تنسخ التجربة الإيرانية، وأنا تحدثت عن ذلك في إجابة سابقة. عمليا هذا الأمر هو مواكبة أو محاولة لاستنساخ التجربة الإيرانية في المفاوضات، وبالتالي هذا التوزيع الأدوار هو عمليا نسخة طبق الأصل لما يحدث في إيران، وهذا ما يجعل عمليا أنا أرى أن يعني
1: أنا سؤالي كان أستاذ عارف أنه كان الموقف الأمريكي الذي نسمعه اليوم من الرئيس الأمريكي ومن نائبه، هل هو تأكيد للمواقف الثابتة ما زالت الإدارة على مواقفها القديمة، أم ترى أن هناك تغيرا تطورا تبدلا استجابة للمعطيات المتغيرة في كل يوم؟
3: يعني أنا أعتقد بالمجمل أن الولايات المتحدة طوال 4 عقود مع إيران اعتمدت على عنصرين قبل ترامب، هنا أتحدث اعتمدت على العقوبات والتوازن الإقليمي، قبل ترامب كان هذا هو العقيدة المركزية، ترامب خرج من خلال غصف إيران من هذه العقيدة المركزية لكنما إلى المجهول، لذلك هنالك ما يمكن أن نعتبره ارتجال بالمواقف السياسية والتحركات العسكرية. حتى الآن العشرات من أنصاف المشاريع فيما يتعلق بإيران نفذت، فيما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك القيادة ونوعية التعامل مع الكثير من الملفات، أنصاف المشاريع هي سيدة الموقف في إيران، وهذا ما يجعلني أن أعتقد أن لا توجد هنالك منظومة خطابية إغناعية تستطيع أن تشكل تحالف دولي، وقد يكون عمليا هنالك تحول اضطراري إلى الداخل الإيراني سواء من خلال التحالفات مع جانب من الحكومة الإيرانية لربما إيجاد انقلاب عسكري أو تدخل بري أو ما شابه ذلك، لأن الولايات المتحدة لا يوجد لها منظومة خطابية إغناعية على الصعيد طيب. الدولي تستطيع أن تشكل تحالف فيما يتعلق ب يعني على غرار ما فعل ذلك تمام. جورج بوش في الأب أو جورج الابن فيما يتعلق بالعراق مثلا.
1: نعم أستاذ هاني، هل بالإمكان يعني من وجهة نظرك استئناف الحوار في ظل استمرار القصف والضرب بالنار؟
2: نعم بالتأكيد، مسألة استخدام القصف أو استخدام القوى العسكرية هو أحد أدوات السياسة ولكن بشكل مختلف، وهي أحد أدوات الدبلوماسية الخشنة لمحاولة تغيير مواقف الطرف الآخر، محاولة ربما الضغط عليه أو إجباره على إبداء مرونة معينة، وبالتالي ليس معنى استخدام القوى العسكرية أو التوترات الحاصلة أن باب الدبلوماسية أو المفاوضات انتهى تماما، بالعكس هو زال مفتوح، ويمكن القدرة العسكرية قد تكون أحد الأسباب في ظروف معينة التي تعجل من فتح باب الدبلوماسية والاستجابة بالوساطة أو القرار السياسي، وبالتالي الولايات المتحدة والرئيس ترامب يحاول أن يستخدم الأدوات

0: الفاعله لتغيير الموقف الايراني وليس من اجل فتح صراع شامل او العوده الى الحرب المفتوحه. فبالتالي انا شايف ان من خلال الوسطاء خلال الجهود الموجوده قد يتم الانتقال الى مرحله جديده من المفاوضات، وخاصه ان الجانب الايراني يتلقى العديد من الضربات في موقف صعب وفي مثل هذه المواقف. ومن خلال الخبره التاريخيه القريبه ان ايران على الرغم من خطابها الصلب وحاله الوعيد والتصريحات هي تستجيب للمفاوضات في ظل هذه الظروف، لانها تحتاج المفاوضات، تحتاج الحل السياسي، وخاصه في ظل السعي الى الحصول على بعض المكتسبات الاقتصاديه في البنود الخاصه بمنطقه التفاهم. وبالتالي انا شايف ان الوسطاء سينجحوا في وقت ما الى العوده مره اخرى الى المفاوضات.
1: تمام. السؤال الأخير لحضرتك أستاذ عارف، متى تفيق أوروبا أو تنتبه إلى أن هناك أزمة في الشرق الأوسط؟ إذا كانت بتتابع المونديال حتى هذه اللحظة، المونديال سينتهي مساء الأحد المقبل، هل ستتفرغ أوروبا لأزمات هذه المنطقة وتدخل على خط الجهود الأمريكية سواء عسكريا أو سياسيا؟
2: يعني أنا أعتقد بأن ربما استفاقة الجانب الأوروبي لن يكون من خلال إغناء الولايات المتحدة لها بالمشاركة، وإنما من خلال التحرك الإيراني العشوائي المارق إن صح التعبير في ما يتعلق بمضيق هرمز أو ما يتعلق بباب المندب كما الآن نسمع من ذلك. وبالتالي هنالك فرق بين أن الولايات المتحدة هي التي تستطيع أن تشكل هذا التحالف، وبين ربما التصرفات العدوانية الإيرانية تشكل هذا التحالف أو نصف التحالف. أنا ميال بأن عمليا الولايات الآن التحركات لا تميل إلى أن عمليا نشهد ما حدث مثلا بعام 2001 أو 2003، والجانب الأوروبي سيبغى حتى اللحظة إما متفرج وإما بموقف دفاعي وليس هجومي تجاهه.
1: طيب سؤال أخير للأستاذ هاني، كان في هناك موافقة أمريكية على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب المليارين دولار تقريبا، وتقول بأنه هذه الصفقة هدفها رفع قدرة المملكة على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية وتعزيز جاهزيتها كشريك استراتيجي يلعب دورا محوريا في هذه المنطقة. من وجهة نظركم أستاذي الكريم، هل بالفعل تفكير دول المنطقة من الآن فصاعدا السعودية ودول الخليج سيبدأ يفكر أكثر في تقوية خطوط الردع بالمستقبل مع جار لا يؤتمن جانبه قد يقصفك وهو يعني يجلس معك، يعني مثل ما شفنا وزير الخارجية الإيراني كان في عمان وبنفس اليوم الحرس الثوري يقصف عمان أيضا؟
0: بالتأكيد ده بات ضرورة ملحة فيما يتعلق بضرورة أن تسعى دول الخليج إلى تأمين نفسها ومحاولة ربما زيادة قدراتها الدفاعية في مواجهة هذا الجوار الذي لا يكف عن الانتهاكات وممارسة الإجرام الذي يتناقض مع القانون الدولي وقواعد وأعراف الجوار وفيما لا يتسق مع طبيعة معاملة دول الخليج لإيران.
1: نعم.
0: المملكة العربية السعودية قدمت الكثير وتغاضت عن سنوات من السلوك الإيراني المنحرف وفتحت صفحة جديدة، وكان هناك رفض للحرب الأمريكية للإسرائيلية ومواقفها كانت معلنة، وقادت قرار سياسي في منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، وقدمت الكثير وتغاضت عن الانتهاكات الإيرانية على مستوى الأيديولوجيا وعلى مستوى الفكر وغيرها من الأمور. وحتى في ظروف الحرب لم تكف المملكة عن التأكيد على أنها تدعم الاستقرار والانتقال من حالة الحرب إلى السلم وفق قواعد معينة، وهي تعاملت بحكمة شديدة من خلال رفض الاعتداء أو أي انتهاك لسيادتها ورفض الانتهاكات والسلوكات الإيرانية، ولكن في نفس الوقت هي فصلت في سلوكها من خلال مساعي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الذي بذل جهد كبير في محاولة التهدئة رغم كل شيء. ويمكن لقاء ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي مع وزير خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وما دار وما تحدث به وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يحدد مواقف المملكة الشديدة الموضوعية والحكيمة في التعامل مع هذه المسألة. وبالتالي في ظل هذه الانتهاكات وفي ظل عدم صون حقوق الجار وحقوق القواعد الخاصة بالمبادئ الدولية والمنظمات الدولية وما قامت به المملكة، أعتقد أن ده بات ضرورة على دول الخليج والمملكة العربية السعودية أن تنفق على ذلك بشكل كبير، لأن إيران دولة أيديولوجية ليست دولة طبيعية لا تقدر ولا تسمن أي جهود فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والسياسية التي قامت بها هذه الدول والمعاملة المحترمة التي قامت بها السعودية في التعامل مع هذه الأزمة.
1: اتضح هذا الشيء،
0: ده ضروري ومهم.

0: إذن في سباق محموم بين التصعيد والتهدئة تتشابك الضربات مع الرسائل السياسية، فيما تقف المنطقة على مفترق طرق حاسم. إما أن تنتصر لغة المصالح أو تنفلت شرارة تشعل مضيقا لا تطفئ مياه الخليج نيرانه. أشكر ضيفي الكريمين الباحث المختص بالشأن الإيراني عارف نصر من لندن، ومدير المركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان من القاهرة. فاصل ونواصل.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
4: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
3: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
3: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وقبل أن نبدأ ملفنا الثاني لهذا المساء نتوقف مع مجموعة من الأخبار العاجلة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة جديدة من الضربات على إيران، وتقول أن ضرباتها لليلة الخامسة تهدف لإضعاف قدرات إيران العسكرية. والتلفزيون الإيراني يقول قبل قليل أن مناطق في بندر عباس تتعرض لقصف أمريكي.

في مشهد يكشف حجم التشابك الأمني والسياسي بين دول المنطقة، وجه رئيس وزراء العراق علي الزيدي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بعد إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ عبر أراضيها باتجاه سوريا في عملية معقدة كشفت خيوطها بالتنسيق مع الجانب السوري لمحاسبة المتورطين وملاحقة شبكات التهريب. معطيات ميدانية بيّنت أن الشحنة لم تكن عادية، إذ خبئت داخل صهاريج نفط كانت متجهة إلى مصفاة بانياس قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية السورية في كشفها، لتتبين لاحقاً أنها كانت في طريقها إلى ميليشيا حزب الله في لبنان. لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، فقد كشفت مصادر أمنية عن ضبط نحو 150 طائرة مسيرة مفخخة إلى جانب صواريخ وقذائف متفجرة كانت تعبر من العراق باتجاه لبنان مروراً بالأراضي السورية. دمشق أكدت بدورها إحباط محاولة لإدخال شحنة قالت إنها نوعية من الأسلحة عبر الحدود السورية العراقية، وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية تثبت أن هذه الأسلحة كانت مخصصة للعبور نحو حزب الله في إطار شبكة أوسع لا

0: هذا التطور الذي لفت انتباه الشارع السياسي يسلط الضوء على تحديات عميقة في العلاقات السورية العراقية، ويعيد طرح تساؤلات حساسة حول دور أطراف إقليمية في استغلال الجغرافيا العراقية كمنصة عبور لإعادة ترتيب أوراقها بعد تضييق الخناق عليها في ساحات أخرى، ومحاولاتها فتح جبهات بديلة من جنوب لبنان إلى عمق الإقليم. للحوار في هذا الموضوع أرحب بضيفي الكريمين الباحث السياسي بسام السليمان من دمشق، ومن بغداد ننتظر أن يكون معنا المحلل السياسي واثق الجابري. أبدأ من دمشق مع الأستاذ بسام، أهلا بك معنا في برنامج الشارع السياسي. الحقيقة اليوم هذا الخبر كان لافتا، يعني توقف الجميع عنده، لكن يعني نريد أن نركز أكثر على المدلولات التي تستتر وراء تفاصيله. عملية من هذا النوع كيف تكشف حجم الاختراق في التنسيق الأمني بين البلدين؟
1: تحياتي لك، تحياتي للسادة المشاهدين والأمن والاستقرار لكل دول المنطقة.
0: أرجو عليك بس رفع الصوت أستاذ بسام، يعني الصوت ضعيف من طرفك.
1: تمام، تحياتي لك
0: الآن تمام.
1: المشاهدين الصوت هيك تمام.
0: ايه تمام، تفضل.
1: تحياتي لك وللسادة المشاهدين والأمن والسلام لكل دول المنطقة. هذه العملية تشير برأيي إلى ثلاث دلالات مهمة. الدلالة الأولى أن حزب الله يريد إعادة ترتيب صفوفه وبناء قدراته العسكرية بعد الخسائر التي تعرض لها مؤخرا. أما الدلالة الثانية فأن إيران لا تزال تستثمر بهذا الحزب، ولا تزال ترى في طريق طهران بيروت طريقا استراتيجيا ومصيريا بالنسبة لها. أما المسار الثالث أو الدلالة الثالثة فأن سوريا لا تزال ملتزمة بحماية شعبها، وملتزمة أيضا بحماية حدودها وسيادتها من عمليات الاختراق التي نفذتها وتنفذها بعض الميليشيات الإرهابية وعلى رأسها حزب الله. وللعلم اليوم وزارة الداخلية السورية ولأول مرة أعتقد تصف ميليشيا حزب الله بالميليشيات الإرهابية.
0: ماذا كانت تنتظر يعني لتصفها بالإرهابية؟
1: أعتقد أنه بالنسبة لنا كسوريين يعني هي ميليشيات إرهابية، ولكن يبدو أن للدول يعني مؤطرات ومحددات سياسية معينة.
0: هل كانت دمشق تنتظر أن يكون هناك تقارب بين الطرفين؟
1: لا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك تقارب بين الطرفين. التقارب بين الطرفين يعني يقف في وجهه عائلات وذوو ضحايا أكثر من مليون شهيد قتل الكثير منهم على يد حزب الله. يعني ما فعله حزب الله أمر لا يمكن تجاوزه. لذلك رأينا أن السيد أسعد الشيباني عندما زار لبنان جلس مع نبيه بري بوصفه رئيس البرلمان اللبناني، وهو شخصية يعني ذات حالة طائفية معينة. نعم يعني تشير إلى أن سوريا ملتزمة، يعني ليس لديها أي مشكلة طائفية أو عرقية أو دينية مع أي أحد في لبنان، ولكن هذا الحزب هو ميليشيا إرهابية كانت وما زالت تحاول العبث بأمن سوريا.
0: تمام، خلينا نروح للمحلل السياسي واثق الجابري من بغداد. أهلا بك معنا أستاذ واثق. أود أن أسألك، من هي الجهة أو الميليشيا أو التنظيم أو الفرقة أو المجموعة التي تقف وراء مثل هذه الممارسات؟
2: نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مستمعيكم ومشاهديكم.
0: أهلا بك.
2: طبعا العراق حرص يعني خلال الفترة يعني وبالذات يعني طيلة الأحداث الإقليمية والدولية، يعني أتحدث كحكومة حرصت على أن تنأى بالعراق عن وأن يكون بعيد عن الإشكاليات الدولية والصراعات والمحاور، وأيضا بعد سقوط نظام بشار الأسد حاول تحصيل

0: الحدود يعني بما يتماشى يعني مع الأحداث الدولية الأخرى، حاول تحصين الحدود بحفر الأنفاق والكاميرات الحرارية ونشر القوات الأمنية لمنع الدخول والخروج يعني من العراق إلى سوريا ومن سوريا إلى العراق وهكذا وإلى بقية الدول، وكان تنسيق عالي جدا من الحكومة العراقية مع حكومة السيد أحمد الشرع، ويعني وذهب وفد أمني رفيع إلى سوريا ونسق المواقف، وما وذهبت وفود أخرى واستمرت هكذا. أما من هي الجهات؟ طبعا أعتقد هي الجهات الجانب السوري يمكن هو الأعرف بهذه الجهات، يعني تم القبض عليهم في سوريا، والعراق طبعا رفض يعني حتى يعني ربما بعض الفصائل حاولت الدخول إلى سوريا يعني أبان فترة سقوط بشار الأسد إلى غيره من الأحداث التي في سوريا. العراق كحكومة منعت أي أحد من الدخول إلى سوريا أو الدخول في صراعات باعتبار هذا الشيء شيء داخلي، والعراق تعا ولا يزال يعني حتى الآن حتى السيد الزيدي وما السيد الزيدي تسعى إلى استقرار سوريا، ومعظم الرأي العراقي يقول أن استقرار سوريا من مصلحة العراق وليس من مصلحة العراق أي خلل أمني يحدث في المنطقة في البلدان الجارة بالنسبة للعراق، وأرض العراق لا يمكن أن تكون منطلقا لتهديد أمن أو الاعتداء على دولة جارة. هذا في الدستور العراقي. طبعا المناطق المحاذية لسوريا هي مناطق صحراوية، مناطق وعرة تتنامى فيها كثير من الجماعات المسلحة، صحيح، بدءا من الجماعات الإرهابية وانتهاءا ممكن أن يتحرك أي قوة تحمل سلاح، ممكن أن تتحرك وتختبئ وممكن أن تهرب باعتبار الحدود طويلة، وممكن أن تحدث خروقات أمنية. لكن مع ذلك العراق يسعى قدر الإمكان بمحاولة تحصين الحدود ومنع أي إشكالية ممكن أن تحدث مع أي بلد جار. وأعتقد في أجندات السيد الزيدي زيارة قادمة للجمهورية العربية السورية وتعاون سواء على المجال السياسي أو المجال الأمني.
1: طيب خلينا أسأل الأستاذ بسام، هل ترحب دمشق بزيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إذا ما تقررت هذه الزيارة بالفعل؟
2: بكل تأكيد العراق وأهل العراق ما في أساسا فرق، يعني عبر التاريخ لو نظرنا إلى هذه الجغرافيا الممتدة.
1: أنت الآن تأخذنا الحديث حديث عاطفي يا أستاذ بسام، لما بتقول لي ما في فرق، نحن نعرف أنه ما في فرق ونعرف أنه كلها منطقة شعوبها واحدة وتتحدر من عشائر وقبائل واحدة، لكن أنا سؤالي بعد التغير الجيوسياسي الكبير في البلدين الحقيقة في العراق وفي سوريا، بعد الخطاب المتشدد الذي سمعناه في السنوات الماضية، بعد التوجس والخيفة منذ وصول السيد أحمد الشرع إلى قصر الشعب في دمشق، كان هناك توتر واضطراب. لذلك أسألك يعني، وكان هناك سؤال مباشر للرئيس أحمد الشرع إذا ما كان يرغب بزيارة بغداد، وكان له جواب تعرفه أنت ويعرفه الجميع، لذلك أسألك الآن السؤال بالشكل المقلوب.
2: تمام، منخلص العاطفة ومنروح للتحليل
1: تمام.
2: السياسي
1: يعني عليك
2: ما بينذكر العراق ما نقدر نحن كسوريين إلا نكون عاطفيين.
1: تمام،
2: فالعراق وأهل العراق الصدر لهم في سوريا، ومثل ما بيقول جفن غطى وجفن فراش. أما سياسيا فأعتقد أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين وتهديدات مشتركة، يعني حتى عمليات التهريب للسلاح من طهران إلى بيروت، هذه الحالة الميليشياوية والفواحل دون الدولة للأمانة أرهقت العراق بقدر ما أرهقت سوريا، يعني بين الدولتين الشقيقتين هناك جملة من المصالح المشتركة، منها أن سوريا اليوم أصبحت خطا تجاريا لتصدير النفط العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط. تمام،
1: صحيح.
2: ولكن يبدو أن هناك فواعل دون دولة، ميليشيات لا تريد الخير للبلدين، تحاول استغلال هذا التعاون والشراكة التجارية لأجل تمرير أسلحة وتهديد أمن المنطقة. لذلك نعم مرحب بالعراق وأهله، مرحب بأي زيارة سياسية، وبكل تأكيد يعني ما بين البلدين مصالح مشتركة وتهديدات مشتركة. وأيضا يعني خلينا نقول أنه ردة الفعل العراقية اليوم بتشكيل لجنة عليا للمتابعة في خصوص عمليات التهريب، هذا أمر إيجابي ويراه السوريون بزاوية إيجابية. أعتقد أن الأزمة الكبيرة اللي كانت خلال السنوات الماضية من ميليشيات ومحور إيران وكذا كلها يعني على وشك الانتهاء وكما تحررت سوريا من هذه المشاكل أعتقد أن

0: العراق إن شاء الله قريبا سيتحرر وستعود الأمور بين البلدين إلى نصابها.
1: طيب أستاذ واثق، يعني إذا ما صحت بعض التقديرات الإعلامية بأن هذه الأسلحة ليس نقطة انطلاقها كانت العراق وإنما هي أسلحة إيرانية، هذا ما يقوله البعض، يعني ما عندي تقارير مؤكدة تثبت هوية هذه الأسلحة، لكن إذا ما صحت هذه التقديرات بأن هذه أسلحة إيرانية استغلت الأرض العراقية في محاولة لتمريرها إلى الأرض السورية وصولا إلى الحزب في جنوب لبنان، هل هذا تغير في طريقة تفكير النظام الإيراني أو إيران في استغلال العراق أرضا وممرا لإشاعة مزيد من التأزيم في المنطقة، أم تراه بشكل مختلف؟
2: وطبعا العراق يعني ماضٍ بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، وهذه القضية يعني أعتقد هي ليست فقط مطلب حكومي وإنما مطلب شعبي، والعراق سعى لأن هذه يعني حقيقة العراق لا يريد أرضه أن تكون منطلق للاعتداء على بلد جار، وكثير من الإشكاليات التي تسببت مع دول الجوار بسبب وجود سلاح، وهذا السلاح قد يكون يعني بعض الأحيان بعض الاتهامات تطال أطراف ثالثة قد تريد خلط الأوراق. أما هنا يعني مسألة انطلاق سلاح سواء كان إيرانيا أو غير إيرانيا باستخدام الأراضي العراقية، طبعا العراق كدولة لا تقبل باستخدام الأراضي العراقية كمنطلق على أي بلد آخر.
1: هل يعني تتخذ الحكومة العراقية أستاذ واثق، هل تتخذ الحكومة العراقية الموقف ذاته من الصواريخ والمسيرات التي تطلق من أراضي العراق على بعض دول الخليج حاليا؟
2: نعم هي الحكومة كانت تندد وتشجب، بل قامت ببعض العمليات، طبعا حصلت في العراق عمليات ربما يعني تم معاقبة الجهات الأمنية الماسكة للأرض، تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص، وبالتالي هي العمليات مستمرة، لكن أنا أقول البيئة التي أو المناطق التي تنطلق من هذه العمليات عادة أو مناطق التهريب بيئة صحراوية وعرة، وفي العراق صحراء كبيرة واسعة، ربما تكون محافظة الأنبار قد تكون بما يقارب
1: قصة كبيرة، يعني نتحدث عن خط حدود ربما يزيد عن 618 كيلومتر، يعني أنا أعلم ذلك وأعرف أنه المهمة ليست سهلة. على أي حال أنا سأوجه السؤال لكليكما، لكن سأبدأ به مع الأستاذ بسام، ما الذي تريده دمشق من بغداد؟
0: تريد ألا تكون العراق يعني مصدرا لأي تهديد، وتريد أيضا الخير للعراق، ونحن في سوريا ندرك أنه ما يعاني منه العراق عانينا منه سابقا، ولذلك ندرك أنه يعني أي اختراقات أمنية هي ناتجة عن حالة ميليشياوية تسعى العراق حاليا لضبطها من خلال حصر السلاح في يد الدولة. نقدر واقع العراق، ولكن نطالب بالمزيد من الإجراءات التي تجعل العراق يعني زاوية أمان لا زاوية خطر على سوريا وأهلها.
1: طيب أنا سأفتح معك بعد قليل ورقة جديدة تجيب مباشرة على هذا على هذه الإشارة أستاذ بسام، لكن قبل ذلك أعود إلى ضيفنا من بغداد المحلل السياسي واثق الجابري، ماذا تريد بغداد من دمشق؟
2: بغداد تريد أن تعود العلاقات العراقية السورية بعمقها بتاريخها الترابط العشائري والترابط يعني في كثير من القضايا، وتعود سوريا متعافية، تعود سوريا إلى وضعها الطبيعي، يكون هنالك تبادل تجاري. العراق كان يعتمد كثيرا على الصناعات السورية، العراقيون أيضا لديهم كثير من الزيارات والذهاب والسفرات إلى سوريا، وأيضا السوريين هنا في العراق كثير من الأخوة السوريين في العراق معززين مكرمين كبقية أخوتهم في العراق.
1: احنا تحولنا يعني من غير أن نقصد أستاذ واثق وأستاذ بسام، تحولنا إلى حالة من الغزل المتبادل، يعني ما عاد اسم الشارع السياسي حنصير اسمنا الشارع العاطفي.
0: أهلنا بالعراق بيطلع لهم.
1: أهلا وسهلا بكم. طيب خلينا أنتقل معكم إلى هذه الورقة، بلكي خرجنا من حالة العاطفة بعض الشيء. فيما تحاول الدولة العراقية استعادة ثقة الشارع عبر فتح ملفات الفساد، تتسارع قرارات القضاء لتتجه إلى شخصيات سياسية بارزة، إذ أصدرت هيئة النزاهة حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية بحق النائب محمد الكربولي بعد إدانته بالرشوة في خطوة تعكس تصاعد وتيرة المحاسبة. لكن الحكومة العراقية تتعامل بالتوازي مع ملف آخر لا يقل تعقيدا،

0: إذ وسعت نطاق العقوبات المالية لتشمل شبكات تمويل مرتبطة بحزب الله في لبنان وفق توجيهات رسمية تستند إلى قرارات وزارة الخزانة الأمريكية. هذه الإجراءات لم تقتصر على كيانات مالية بل شملت شخصيات لبنانية بارزة من بينها سليمان فرنجية ومحمود قماطي، في خطوة تعكس حجم الضغوط الدولية على العراق لضبط قنوات التمويل المشبوهة. أعود إلى ضيفي الكريمين وأبدأ مع الأستاذ واثق مرة أخرى. العراق اليوم يجد نفسه أمام معادلة دقيقة، يعني معركة داخلية ضد الفساد ومعركة أخرى خارجية لضبط التوازنات المالية والسياسية وسط علاقات إقليمية وتطورات إقليمية شديدة الخطورة وبالغة التعقيد. هل ينجح العراق في هذه المهمة؟
1: أنا أعتقد الحكومة العراقية بدأت بخطوات جادة، وترى يعني هنالك هدفين رئيسيين أو نقاط أساسية، هي محاربة الفساد وحفر السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه النقطتين أساء إلى علاقات العراق الدولية وأساء إلى سمعة العراق على الدول، سواء الدول المجاورة والعالم. العراق يريد البناء ويريد الاستقرار ويريد بناء حتى تكتلات اقتصادية مع دول، لكن هذه تحتاج إلى بيئة خالية من السلاح وخالية من الفساد كي تستطيع الشركات أن تستثمر وأن تعمر في العراق، وهذان العائقان عطلا كثير من المشاريع في العراق وأدخل العراق في إشكاليات وأزمات العراق في غنى عنها.
0: طيب أستاذ بسام، هل ترى في الأفق القريب إمكانية ابتعاد العراق عن المعسكر الإيراني أو عن النفوذ الإيراني واقترابه أكثر إلى سوريا وعمقه العربي بكل وضوح؟ جاوبني بعيدا عن العاطفة.
2: هو أمر يجب أن يحدث، هو حالة يجب أن تتحقق، ولكن للأسف ما تزال هناك جملة من التحديات، ما تزال هناك ميليشيات مسلحة، لا يزال هناك لإيران نفوذ، يعني حتى في سوريا لا يزال لإيران حالة شبكية معينة تعمل الدولة السورية على مواجهتها. يعني أعتقد أنه هو هدف يجب تحقيقه، ولكنه هدف ليس بالسهل، يواجه تحقيقه مجموعة من التحديات، ويجب أن يكون العراقيين بحجم هذه التحديات، وهم أساساً إن شاء الله أد هذا التحدي وسينجحون به.
0: طيب سؤالي الأخير سيكون للأستاذ واثق، هل ترى أنه حديث السوريين مثلا عن تغلغل النفوذ الإيراني في العراق باعتباره مانعا لتقارب البلدين حديثا منطقيا، ولا تجد أنه في مبالغة يعني نعطي حجم كبير جدا لهذا الملف وهو ليس كما نراه في الصورة؟
1: هو بالحق الجانب السوري أن يتوجس، وباعتبار يعني نظام سياسي حديث، وأكيد لديه كثير من المخاوف، ونحن أيضا في العراق كان لدينا هذه المخاوف، لكن أنا أعتقد هي بتجسير العلاقات وعودتها إلى شكلها الطبيعي وتبادل الزيارات وتبادل وجهات النظر والمصالح المشتركة التي هي أكبر من كل النقاط الخلافة التي ربما لا تصب بمصلحة البلدين. أعتقد بهذا التقارب سوف تزال كل نقاط التوجس والخلافات و الشكوك الموجودة متبادلة طبعا بين الطرفين، لكن أنا أقول المستقبل العراقي السوري، مستقبل علاقات العراق سواء مع الدول الإقليمية والعالم ستكون أفضل. العراق تعرض كثيرا لإشكاليات يعني، أو أريد له أن يكون بعزلة عن العالم، لكن العراق يسعى استعادة دور طبيعي، وهذا الدور الطبيعي قد يكون الأهم فيه أن يكون وسيط وتقريب وجهات النظر مع الدول الأخرى، لذلك لابد أن تكون علاقاته جيدة، والأهم أن تكون مع دول الجوار ومنها الجمهورية العربية السورية.
0: جميل. في ظل هذا التشابك المعقد لم تعد الحدود مجرد خطوط على الخرائط، بل تحولت إلى ممرات اختبار للسيادة والنفوذ، حيث يقاس استقرار الدول بقدرتها على إغلاق الثغرات قبل أن تتحول إلى جبهات مفتوحة. أشكر ضيفي الكريمين اللذان أتعباني صحفيا لكنهما مريحان يعني على الصعيد الإنساني من دون شك، الباحث السياسي بسام السليمان من دمشق والمحلل السياسي واثق الجابري من بغداد. مستمعين

0: هنا مستمعاتنا كان هذا كل ما لدينا لهذا المساء. أشكر لكم متابعتكم ونلتقي بمشيئة الله في 9 من مساء يوم الغد أو يوم الأحد المقبل بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين ابقوا بخير وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل والإعداد. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: نحن كذلك، متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: إيران تلوح بورقة الحوثي في باب المندب، ومصادر باكستانية تتحدث عن انقسامات داخل القيادة الإيرانية.
1: There are certainly certain people within the Israeli government who hate the deal. We see exact evidence. There was a time stamp.
0: انتقادات فانس لإسرائيل تتصاعد، وانقسام في الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب. بالتزامن مع زيارة الزيدي لواشنطن، هجمات في البصرة وأربيل. إيلون ماسك يدعم لوبا ويصفها بأمل فرنسا الأخير، والمستشار الألماني يدعو حركة ماغا لعدم التدخل بالانتخابات في بلاده.

0: أهلا بكم. مع تزايد التصعيد الأمريكي الإيراني، وكالة رويترز تنقل عن مسؤولين حكوميين باكستانيين بأن إسلام أباد تراقب بقلق متزايد اتساع الانقسامات داخل القيادة الإيرانية. بحسب المسؤولين، مواقف وأهداف الرئيس مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عرقجي بالإضافة لرئيس مجلس النواب محمد باقر قالباف باتت تتباعد بشكل متزايد عن توجهات الحرس الثوري الإيراني. أما فيما يتعلق بجهود الوساطة، أحد المسؤولين أكد أن باكستان تشعر بالإحباط لكنها لا تعتزم التخلي عن هذه المساعي، قائلا إن إسلام أباد استثمر كثيرا في هذا المسار. أما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت فاعتبرت أن القيادة الإيرانية تعاني انقسامات داخلية، وأكد بأن المواقف داخل طهران ليست موحدة بشأن التعامل مع واشنطن.
1: Elements of what's remaining in the Iranian regime that are more willing to make a deal and then other elements who are not so maybe willing to make a deal shows that Operation Epic Fury was incredibly effective because we neutered their ability to communicate with one another and they are a fragmented system. They are not the once very strong, powerful terrorist state that they were before this operation, which was one of the ultimate goals.

0: طهران الدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. دكتور حسين أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. يعني طبعا تبعت ما ذكرته من أخبار نقلا عن مصادر باكستانية وحتى المتحدثة باسم البيت الأبيض، لكن هناك تعليق لافت حقيقة بالأمس ذكره نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، هو يحمل المتشددين في إيران مسؤولية عودة التصعيد، يقول بأن التوترات بين التيارين المتشدد والبراغماتي داخل إيران أسهمت في استئناف المواجهة بين واشنطن وطهران. لا أريد أن أخوض معك دكتور حسين في فكرة من يقود، هل هناك خلاف أم لا، لأن هذه المسألة أنتم تنكرونها بشكل كبير، لكن سؤالي ينصب على جي دي فانس تحديدا. جي دي فانس يعني ينظر إليه أنه يعني يريد التوصل إلى اتفاق معكم وساهم كثيرا في مسألة مذكرة التفاهم، بهذا يبدو أن إيران تخسر موقف جي دي فانس ولا تعزز موقفه. إذا خسرتم جي دي فانس والمجموعة التي يمثلها، هل تعتقدون بأن هذا يصب في مصلحتكم؟
1: يأتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني أولا ما يطرح الآن من أن وفد التفاوض برئاسة السيد قاليباف هو على خلاف مع الحرس، يعني هو أساسا قاليباف هو خرج من رحم الحرس وهو كان قائد القوة الجوية أو الجيوفضائية في الحرس.
0: ولأني أعلم الإجابة يعني مقدما يا دكتور تغاضيت عن هذا السؤال حقيقة، يعني لكن أنا ذكرت موقف جي دي فانس وأنتم حتى يعني كان هناك بعض المصادر أنكم تفضلون التفاوض معه مباشرة، الآن الرجل يغير موقفه، فبالتالي كيف تنظرون لهذه المسألة وانعكاساتها؟
1: يعني شوف، إيران لحد الآن لا تعول على أمريكا سواء كان ترامب أو جي دي فانس أو الديمقراطيين أو الجمهوريين، لأن كل هذه الدول تعاملت سلبيا مع إيران.
0: طيب تعول على ماذا؟
1: حتى الرئيس أوباما الذي وقع، يعني إيران تعول يعني على موقفها صمودها، تعول على يعني قدرتها على المقاومة. إنه السيد أوباما الذي وقع اتفاق 2015، يعني بعد الاتفاق بعدة أيام هو فرض عقوبات ضد إيران، في حين أن الاتفاق كان يفرض عليه رفع العقوبات. يعني هذا يعكس أن هناك مشكلة أساساً في البنية الموجودة أمريكيا. طيب ضد إيران
0: هنا نقطة دكتور حسين،
1: كلها تحت تأثير اللوبي الصهيوني.
0: ما هو تعريف الصمود من وجهة نظركم؟ يعني لأنه حينما تدخلون في هذا الصراع العسكري المباشر مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ويتلقى الاقتصاد الإيراني كل هذه الضربات، وتقتل كل هذه القيادات الإيرانية، وتدمر البنى التحتية الإيرانية بهذه الطريقة، ولا يجد الناس طعام ولا غذاء ولا كل هذه الأمور، وتتصعب حياة الناس، هل تعتقد بأن هذا شكل حقيقي من أشكال القيادة، بأن يكون هناك قيادات تغامر بمستقبل بلدها ومستقبل شعبها بهذه الطريقة؟
1: يعني أولا قد يكون أختلف معك في التوصيف بشكل كبير. في إيران ليس الوضع كما تقول أن الناس لا يجدون طعاما ولا يجدون مأكلا، لا هذا كلام غير صحيح. ولكن ما أريد أن أقول، إيران الآن أمام عدوان أمريكي، كل يوم تصمد فيه إيران، لأن هدف إيران هو الصمود، هذا يعني انتصار لإيران، وكل يوم يمر وأمريكا لا تستطيع أن تحسم هو يعني هزيمة لمشروع أمريكا.
0: حتى من هنا إيران تقول يعني تنظرون يا دكتور إلى المباني التي تدمر، البنى التحتية التي تنهار، منشآت الطاقة، الحصار، كل هذه تنظرون إليها في إيران على أنها أثار جانبية لمجرد فقط أن يبقى النظام، يبقى هذا في موقع في هذا الموقع أو في ذاك الموقع. تعتقد بأن هذا هو توصيفكم للصمود والانتصار؟
1: يعني شوف، الصمود والانتصار أمام العدوان الأمريكي هو يعني قدر كل إيراني، باعتبار أن يعني كرامة الإنسان تفرض أن تصمد. يعني إذا جاء أحد إلى بيتك وأراد أن يأخذ بيتك وبدأ يدمر غرفة منها، هل أنت تقول له تفضل أخذ البيت وأنا خارج من البيت؟
2: طيب
1: لا يمكن
2: يعني كانت الأمور مستقرة يعني يا دكتور، كانت الأمور مستقرة قبل عام 79 منذ أن هجمتم على السفارة الأمريكية ومنذ أن أثرتم القلاقل.

0: بدأت بعد ذلك شعاراتكم بتصدير الثورة والشيطان الأصغر والشيطان الأكبر وتثيرون القلاقل سواء في إيران أو في لبنان أو ما إلى ذلك. هذا هو الذي وضعكم في صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. يعني نريد أن يكون المشاهد الكريم في مسار الأحداث بشكل منضبط. يعني طيب اليوم يا دكتور، بحسب وكالة رويترز، إيران طلبت من ميليشيات الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب في حال نفذت أمريكا تهديداتها باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية وتحديدا شبكة الكهرباء. إلى أي مدى دكتور تعتقد بأن الحوثيين سيلتزمون بطلبكم هذا؟
1: يعني في تصوري إمكانية تلبية الطلب ممكن، ولكن قطعا يعني الحوثيون سيفكرون في مواقفهم مصالحهم ويقومون بذلك. وأنا في تصوري على الأغلب نعم سيقومون بذلك.
0: لكنكم دوما كنتم ترددون يا دكتور فكرة أنه ليس لديكم ميليشيات في المنطقة ولا جماعات تابعة لكم، وأن هذه الجماعات تتمتع باستقلالية في القرار. ألا تعتقد بأن هذا اعتراف مباشر منكم الآن بأن هذه الجماعات أنتم من رعوتموها على مدى سنوات حتى على حساب الدول الموجود بها هذه الجماعات، ولا تنظرون لا لمصلحة العراق ولا لمصلحة اليمن ولا لمصلحة لبنان ولا مصلحة سوريا ولا حتى لمصلحة غزة، الأهم هي المصلحة الإيرانية؟
1: أولا إيران لا تملي على هذه الأطراف شيئا، ولكن هؤلاء هم يعني إيران تتشارك معهم الفكر والأيديولوجيا، وهم يعني عندما يدافعون عن أنفسهم أو عن إيران يدافعون عن محور آمنوا به وهو محور المقاومة. من هنا يعني هذا الموضوع لحد الآن
0: حتى ولو على حساب مصلحة بلدانهم يا دكتور،
1: يعني لحد الآن إيران لم تطلب من الحوثي أن يدخل. الآن قد يكون الوضع اختلف أنه طلبت، يعني هذا هو المصلحة، لا مصلحة بلدانهم. قطعا إيران لن تطلب منهم أن يعني يكونوا بالتعارض مع مصالح بلدانهم.
0: طيب دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى دكتور. المتحدث باسم الحرس الثوري يقول اليوم ويتوعد بمهاجمة جميع البنى التحتية في المنطقة في حال نفذ ترامب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية. ما علاقة البنى؟ يعني أنتم تذكرونها صراحة الآن، الحرس الثوري أصبح يقولها الآن، لأنه أنتم على مدى فترة طويلة تتحدثون بأنكم تستهدفون قواعد عسكرية وما إلى ذلك. الآن هذه تهديدات مباشرة تكشف عن أفعالكم السابقة في أنه سنستهدف جميع البنى التحتية للطاقة. ما علاقة البنى التحتية للطاقة بأزماتكم ومشاكلكم مع الأمريكيين؟
1: يعني هناك استهداف للبنى التحتية بالصواريخ من الدول المجاورة. يعني في الأهواز يوم أمس مستشفى بقائي أنه ضرب بصاروخين توماهوك انطلق من أحد الدول المجاورة. يعني من هنا
0: إيران أي دولة مجاورة يا دكتور؟ يعني من أين
1: يعني؟ يعني أنا لا أستطيع التحديد لأني لست عسكري وليست لدي،
0: ربما تكون مثلا إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية أقامت قاعدة في أي منطقة قريبة منكم لا أحد يعلم، في بحر قزوين، في أي دولة قريبة منكم بها قواعد إسرائيلية وأنت تعلمها جيدا، لا نريد أن نذكرها. يعني ربما هذه الأماكن، يعني لماذا تحملون دول الخليج أو البحرين أو الكويت وتعتدون عليها إذا بما أنه ليست لديكم معلومات؟
1: لا أنا لا أملك معلومات، لا لم أقل أن القوات المسلحة لا تملك معلومات. يعني أولا إيران تقول أن الاستهداف كان بالصواريخ، وهذه تقريبا أكبر مستشفى في جنوب غرب إيران، وإيران تقول أنها سترد على مصادر النار ومنطلقات العدوان من حيث أتت.
0: حينما تقوم دولة دكتور يعني نشأت قبل أقل من 70 عام من الآن وتستهدف قيادات الصف الأول في إيران في ساعة واحدة ولديها معلومات كاملة عن اجتماعات وأماكن وجود هذه القيادات الإيرانية بدءا من المرشد وحتى أصغر قيادة موجودة في هذا الاجتماع، وتستهدفهم وتتمكن من قتلهم، والجيش الإيراني والحرس الثوري

0: لا يستطيعون الصد أو لا يستطيعون الحصول على مثل هذه المعلومات بهذا الاستهداف، بل ربما سربت المعلومات من داخله. هل هذا يشي لك بأن هذه مؤسسات احترافية تستطيع الحصول على معلومات أو تستطيع تأمين نفسها؟ من لم يستطع تأمين نفسه كيف عليه أن يتحدث بأنه لديه قدرة في داخل إيران؟ كيف يتحدث بأنه لديه قدرة على الحصول على معلومات من خارج إيران؟
1: لا، شوف، أولا أنت تصور أن إيران تمتلك كل القدرات التي تملكها أمريكا، هذا غير موجود. ولكن إيران تمتلك القدرة على الصمود، إيران تمتلك أقمار اصطناعية، إيران تمتلك الإمكانات المختلفة، إيران تمتلك أكبر منظومة صواريخ متقدمة في هذا العالم،
0: في العالم.
1: إيران تمتلك مسيرات، تمتلك إمكانات، نعم، في العالم نعم. الصواريخ الإيرانية أثبتت أنها من الصواريخ المتقدمة جدا. يعني أنظمة باتريوت وأنظمة ثاد لم تستطع أن تقف أمامها.
0: طيب، يعني هذا هو تابعنا هذه الصواريخ دكتور، ويعني نتائجها على الأرض حقيقة. أنتم أطلقتم عدد من الصواريخ باتجاه إسرائيل، لم نرى دمار، لم نرى يعني مثل ما نتابع في إيران. يعني أين القوة التدميرية لهذه الصواريخ؟ يعني مجموعة صواريخ صنعت في ورش الحدادة، أيضا نفس هذه الصواريخ كانت تتباهى بها حماس ويتباهى بها حزب الله. صحيح هذه الصواريخ مزعجة وتستطيع أن يعني تحدث ضرر، لكن بهذه الطريقة دكتور، يعني أنتم لديكم أقوى ترسانة صاروخية في العالم؟
1: نعم، يعني أن لا ترى الدمار الذي حدث في تل أبيب وحول أحياء منها إلى خراب كامل، يعني هذا شأنك.
0: ولكن المسألة ليست شأني يا دكتور، المسألة بأنه أنتم تنظرون للأمور من منظور إيراني. المسألة بأن هناك دول وهناك أقمار اصطناعية ووسائل إعلام كانت تصور كل شيء وكانت واضحة. غالبية هذه الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، أحدثت أضرار ربما جانبية في الطرقات هنا وهناك. يعني طيب، دعنا نتجاوز هذه النقطة دكتور، لأن هناك تصريح أيضا لافت أريد أن أتناقش معك فيه. وزير الخارجية الإيراني في عهد رئاسة أحمد نجاد، وهو عضو البرلمان الحالي عن مدينة هو يدعى منو شهر متقي، يدعو إلى تبني خيارات عسكرية مباشرة ضد الولايات المتحدة، ويطالب بشن هجوم بري على إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط واحتجاز آلاف الجنود الأمريكيين كرهائن. أنت أستاذ علوم سياسية دكتور حسين، ويعني لديك خلفية، وأنا أعلم بأنه لديك كتب كثيرة وقرأت التاريخ، وتعلم بأنه استراتيجية الرجل المجنون هذه جربتها قوة عظمى. لا أتحدث عن إيران، أتحدث عن قوة عظمى جربتها سابقا. اليابان جربتها سابقا وانتهى بها الأمر، وأنت تعلم جيدا. ألمانيا جربتها سابقا وانتهى بها الأمر، وحتى المغول، ويعني التاريخ مليء بمثل هذه النماذج. هل تعتقد بأن هذه طريقة يعني مقبولة؟ أنتم أصلا تستطيعون تنفيذها؟
1: أولا أن نواب البرلمان يستطيعون أن يصرحوا ما شاءوا، ولكن هذا يعكس موقفا فرديا وليس موقفا جماعيا. هذا أولا. ثانيا، يوميا هناك ما يقارب 20 نائب يستطيع أن يلقي كلمة لفترة من 5 دقائق، إنه وهؤلاء عادة يصرحون، وهذه هو جزء من الحرية التي يتمتعون بها. ولكن ما يقوله هو ليس الآن موقفا رسميا للنظام،
0: لأن الرئيس الأمريكي يقول بأنه لم يتبقى لدى الإيرانيين سوى الكلام فقط. يعني فلذلك يعني أردت أن أطرح معك هذه الفكرة. طيب، اليوم وكالة بلومبرج المختص في شؤون الطاقة لوكالة بلومبرج يقول إيران ستحقق بعض المكاسب قصيرة الأجل في مضيق هرمز، لكن قدرتها على ابتزاز الاقتصاد العالمي ستتلاشى مع انتشار خطوط الأنابيب البديلة، والمسؤولون الإيرانيون يدركون ذلك. دكتور حسين، أنت تعلم طبعا بأن الجميع الآن يتلاشى المرور في مضيق هرمز، ويبدو أنها ورقة في يدكم الآن، لكن يبدو أنها ورقة مؤقتة لأن الدول تعمل على خيارات بديلة. إذا انتهت صلاحية هذه الورقة، ما الذي سيتبقى لكم سوى غضب جيرانكم، غضب دبلوماسي عليكم من العالم بأسره، ليس لديكم حلفاء يقفون بجانبكم، وقصف وحصار أمريكي؟ ما الذي سيتبقى؟

0: تتوقع لكم حينها؟
1: شوف، اولا مد الانابيب هو ياخذ فتره زمنيه يعني عده سنوات، ليس الموضوع هو الان كلام اليوم ناخذ قرار.
0: لا ليس
1: غدا
0: عده سنوات يا دكتور، قبل ان ندخل العاشره اليوم اسعار خام برنت تنخفض قرابة الدولار يعني، ولم ترتفع للمستوى الذي يعني كنتم تعتقدون أنه سيحدث، 200 و250 دولار، بل الآن يعني يبدو أنه هناك موجة تصحيح كذلك.
1: أنه الموضوع، شوف، بضيق هرمز لا يمكن أن يفقد قيمته، ولكن دعني أقول إيران 47 سنة هي تصمد أمام ضغوط أمريكا. مضيق هرمز تم اكتشافه أنه قريبا، وكل هذه السنوات إيران كانت صامدة أمام الضغوط الأمريكية. الموضوع ليس كذلك أنه إذا مضيق هرمز تغير وضعه ماذا ستفعل إيران؟ إيران ستبقى تسعى لامتلاك كل الأسلحة التي تردع الأعداء، وستستمر في هذا الموضوع
0: في حال تمكنت من المرور من الحصار الأمريكي المفروض عليها الآن. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين رويران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، على وجودك معنا في هذه المناقشة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يهاجم إسرائيل من جديد، يكشف عن ضغوط تقوم بها تل أبيب على واشنطن في حواره مع مقدم البودكاست الأمريكي الشهير جو روغان. فانس اتهم مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بالوقوف وراء حملة دعائية للتأثير والتلاعب على الرأي العام الأمريكي بشأن حرب إيران وتقويض مفاوضات إنهاء الحرب. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فأبلغ نظيره الأمريكي بيت هيكسيث بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها سواء داخل لبنان أو سوريا أو قطاع غزة. كاتس يضيف بأن تل أبيب لم تطلب قط من واشنطن العمل نيابة عنها على طول حدودها. من عسقلان كوبي لافيا المستشار السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية. سيد كوبي أهلا بك معنا في العاشرة. يبدو أن الأمور تتصاعد والغضب الأمريكي يتصاعد، ونائب الرئيس يعني يقول ما لم يذكر سابقا، حتى يعني كان يتم التلميح إليه في وسائل الإعلام، الآن الموضوع أصبح علانية، ما رأيك؟
2: مساء الخير أستاذي.
0: أهلا بك.
2: أولا العلاقات بين إسرائيل وأمريكا قوية جدا، وهناك تشابه يعني تقارب بوجهات النظر تقريبا ب 99% من المواضيع بين الدول. ما أشار إليه النائب إذا فعلا صحيح هو شيء مقبول وموجود بين دول حليفة.
0: لا يعني لا يوجد دولة حليفة تقوم بتمويل حملات دعائية ضد نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو للتأثير على مؤسسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتتحدث عن تحالف.
2: أستاذ الكريم، إذا تبعت المقابلة بأكملها لقد ترى هناك أن هو يعترف، النائب الرئيس يعترف تماما أن هذا الموضوع بيصير وبيحصل بين كمان دول حليفة. إذا سألتني شخصيا كوبي هل هذا من الذكاء، أقول لك لا، لأن أمريكا تعلم تماما وسوف تعلم تماما ما هي نوايا الغدر برأيي للنظام الإيراني، وليس هناك أي إمكانية لاعتماد على أي كلمة تقال من قبل هذا النظام. وعندما أثبتت إسرائيل لأمريكا، وقد اعترف النائب واعترف كمان السفير الأمريكي في إسرائيل، أن إسرائيل نبهت وأنذرت الرئيس الأمريكي من أن هناك احتمال لإسقاط طائرته التي قد استلمها كهدية من قطر. لقد علمنا أن إسرائيل ليس لها أي مصلحة بإفشال الأمريكان لأنهم حلفائنا
0: أو ربما لإفشال وإغضاب الرئيس الأمريكي وإفشال مذكرة التفاهم التي يعني غضبتم بسببها كثيرا سيد الكوبي. طيب دعنا نبني على أمور لها علاقة بالأرقام سيد كوبي. استطلاع رأي أجرته مؤسسة بايو في أبريل

الماضي، يقول أنه 60% من الأمريكيين باتت لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل. هناك زيادة تقدر بنسبة 7% عن العام الماضي و20% عن عام 2022. وبين الديمقراطيين والمستقلين

0: لا تزال الأغلبية تؤيد إسرائيل، لكن 57% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما باتت لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل. هنا النقطة يعني سيد كوبي، هل تنكر بأنه سمعة إسرائيل تأثرت بشكل كبير؟ تابعنا داخل الجامعات الأمريكية التظاهرات والانتقادات التي توجه، لا أحدثك عن أوروبا، أحدثك عن الداخل الأمريكي، لأنه يعني أنتم تعولون كثيرا على الولايات المتحدة.
1: أولا صحيح هناك مشكلة في الجامعات، وإذا نظرت وراقبت بشكل جيد لقد تجد أن هناك الأذرع القطرية موجودة في هذه الجامعات والتمويلات والعمل ضد إسرائيل داخل.
0: ما علاقة الشباب بالجامعات الأمريكية بقطر يا سيد كوبي؟ يعني هل كل شخص يستطيع يخرج لينتقد إسرائيل أو لديه مشكلة مع تصرفات إسرائيل ويرى بأنها تمارس سياسة مبنية على الأمن وعلى التعامل بالسلاح وما إلى ذلك، يجب أن يكون ممول من دولة أو ما إلى ذلك؟
1: أولا عندما ترى ماذا يحدث في الجامعات وماذا يحدث في وجهات النظر وخاصة للجيل الصغير، هناك ليس لهم مفاهيم فعلا ماذا يحدث في الشرق الأوسط. يعني يقولون أن إسرائيل هي التي تقتل أولاد أبرياء وإلى آخره، ويجب free Palestine، ونتساءل هل يجب أولا أن نحرر فلسطين من حماس من الإرهابيين، كما نقول يجب علينا أن نحرر الشرق الأوسط من النظام الإرهابي الذي يمول كل عدم الاستقرار في المنطقة.
0: تحرروا فلسطين من حماس، ثم تحررون الشرق الأوسط من إيران، ومن بعد ذلك تحررون الشرق الأوسط من تركيا، أو يعني وسنستمر في هذه القصة، قصة أن تحرير الشرق الأوسط يعني. طيب اليوم دعني أنتقل من شباب الجامعات، هم شباب يعني غسل اليسار أدمغتهم يعني. طيب رغم بالأمس طبعا تابعت، كان هناك مشروع أمام مجلس النواب الأمريكي، هذا المشروع مشروع قانون لوقف المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل، طبعا هذا المشروع رفض، لكن هناك أرقام لافتة سيد كوبي، صوت ضد المشروع 314 نائبا مقابل 104 مؤيدين، لكن التفاصيل تظهر تباين واضح بين الحزبين. في الحزب الجمهوري عارض المشروع 215 نائب مقابل مؤيد واحد، فيما أيد 103 نواب من الديمقراطيين وقف المساعدات مقابل 98 نائبا ديمقراطيا، وامتنع 10 نواب عن اتخاذ موقف. السؤال، كيف تعتقدون مستقبل العلاقات السياسية والأمنية بين تل أبيب وواشنطن بعد مغادرة ترامب بالبيت الأبيض؟ لأن الرئيس الأمريكي نفسه يقولها، يقول أنه آخر رئيس صديق للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمعون الانتقادات من جيدي فانس بشكل مباشر، والرجل مرشح للرئاسة الأمريكية، وأنتم تثيرون غضب كل جيرانكم في منطقة الشرق الأوسط، كيف هو مستقبلكم بهذه الطريقة؟
1: أولا أستاذ الكريم، برأيي هناك جيران كثيرون ينتقدون إسرائيل، ولكن في الغرف المغلقة يؤيدون إسرائيل ويشجعون إسرائيل لممارسة الحرب بأذرع الإيرانية.
0: لماذا؟ طيب أنا سأتفق معك في هذه النقطة، وسأقول لك بأن الحكومات لديها مصالح وما إلى ذلك، لكن لماذا؟ لأن هذه الحكومات ترى بأن وجودكم الشعبي غير مقبول، وهذه معضلة أكبر. يعني مثلا أنتم لديكم معاهدة سلام مع مصر منذ عام 77، وحتى هذه اللحظة لا يوجد لكم قبول داخل المجتمع المصري. لماذا؟ أنا وأنت وجميع المشاهدين في العالم العربي يعلمون بأن القضية الرئيسية التي بسببها هناك أزمة ما بينكم وما بين العالم العربي والعالم الإسلامي وأوروبا هي القضية الفلسطينية التي لا تريدون حلها.
1: وأتساءل أستاذي الكريم، هل هناك الدول العربية تريد حل هذه المشكلة، ولا هذه ضليعة بأيديهم لمواصلة تأييدهم بين قوسين؟ لأن إذا سألنا تقول إسرائيل عنصرية، وأنا أتساءل هل هناك فلسطيني يكون بإمكانه أن يشتري بيت يكون ملكه في الشام أو في مصر أو في السعودية؟
0: يعني لماذا يشتري في دولة وبلده موجود؟ يعني لماذا يشتري وبلده موجود يا سيد كوبي؟ يعني لماذا أنت تريد أن

0: أن يذهب الفلسطيني للشراء في دولة أخرى ولا يشتري في بلده ولا ينعم بالأمن والاستقرار في بلده؟
1: طيب ومين منعه من الأمن والاستقرار؟ هل إسرائيل هي التي تمنع الأمن والاستقرار؟ تعال ترى العرب، عرب 48 كيف عايشين في إسرائيل، في حرية، في ديمقراطية، في حالة اقتصادية رائعة جدا، أحسن من
0: لن أنكر معك أن هناك خلافات سياسية فلسطينية في الداخل ولها تأثيرها وما إلى ذلك، ويعني لا أنكر معك هذه النقطة يعني حتى أكون صادق معك، لكن دعني يعني تفسر لي شكل وملامح العلاقة بينكم وبين الأمريكيين في المرحلة المقبلة في ظل هذه الحالة من السخط. لا أتحدث على مستوى شباب الجامعات كما ذكرت، لكن نتحدث الآن عن سياسيين الحزب الديمقراطي والآن حركة ماجا وغالبية الكبار الشخصيات في هذه الحركة التي تعتبر هي قاعدة الأساسية للحزب الجمهوري الآن. يعني
1: إذا ترى أستاذي الكريم ماذا يحدث، أولا لا أتنبأ، ولكن برأيي عندما نحلل ماذا سوف يحدث في المستقبل طبقا للمعطيات الموجودة بأيدينا، أولا يجب على إسرائيل أن تبذل أكثر جهود للإعلام وللمفاهيم عند الجمهور، عند الجماهير في أوروبا وفي أمريكا، لا شك في ذلك. ولكن هناك كمان مصلحة برأيي أمريكية وغربية، خاصة بعد الحرب مع إيران، أن هناك حاجة لمنتجات إسرائيلية، حاجة للموقف الإسرائيلي، حاجة للخبرة الإسرائيلية في أشياء كثيرة التي تساعد الاستقرار في المنطقة. إسرائيل لن تريد أن تحتل العالم العربي، هذه دعاية. إسرائيل تريد توسيع الاتفاقات الإبراهيمية، إسرائيل تريد حسن الجوار مع جيرانها، ولكن بشرط واحد، أن لا يضرونا ولن يقتلوا فينا ولا نكون تحت المذبحة والتهديد.
0: هي مسألة يعني على طريقة خذ وهات يا سيد كوبي، بمعنى بأنه يجب أن تحل القضية الرئيسية التي تسبب لكم أزمة في منطقة الشرق الأوسط. أنتم تقولون أنكم ضد إيران، لكن في ذات الوقت أنتم تعطون إيران ذريعة التشبث أو الحديث بها في العالم العربي أنها ترعى القضية الفلسطينية وتمول ميليشيات هنا وهناك، وهذا أمر معروف ولا ننكره يعني. لكن أنتم تعطون أيضا للطرف الآخر ذريعة لأنه يتحدث ويقول مثلا في غزة أنتم تحاصرون الغزيين والقطاع محاصر وما إلى ذلك، فلم تتركوا للآخرين سوى العنف، وبالتالي سنظل في هذه الدوامة.
1: أستاذي الكريم، إذا لن تكون المنظمة الإرهابية حماس تطلق صواريخ من على سبيل المثال من قطاع غزة باتجاه مدننا وأولادنا ونسائنا، لن كانت إسرائيل تشن ضربة قوية.
0: في رام الله لا تطلق صواريخ ولا يوجد سلاح ولا يوجد أي شيء، ومع ذلك المستوطنين يعني يعلنون كل يوم عن استيطان مناطق جديدة وعن تنكيل بالفلسطينيين وعن أسر هذا وقتل هذا وهذا وهذا وهذا. ليست المسألة في قطاع غزة، أنت ما اتفقنا حماس أطلقت صواريخ وما إلى ذلك، لكن سوريا لم تطلق عليكم رصاصة واحدة من سوريا منذ سنوات، لا أتحدث حتى في هذه الحكومة، منذ بشار الأسد كانوا فقط يكتفون بحق الرد. ما الذي حدث؟ تزيدون القصف.
1: أستاذ الكريم، أولا معطيات بالنسبة لماذا يحدث في الضفة الغربية، كل من يخالف القانون يكون يهودي أو مسلم أو مسيحي يجب عليه أن يعاقب، هذا أولا. أنا أرفض رفضا قاطعا أي تنكيل لأي رجل.
0: سيد كوبي، من سيعاقب بالقانون إذا كان أصلا لديك وزيرين في الحكومة بتسليل سموتريتش وبن غفير يدعون إلى إبادة الفلسطينيين وإخراجهم من أرضهم وزيادة مساحة المستوطنات، فتتحدث عن أنه القانون يطبق، الوزراء القائمين على تطبيق القانون من بينهم وزير الأمن يدعو لهذه المسألة بل ويقوم بها بنفسه.
1: أستاذ الكريم، هم لن يقرروا المسار الرئيسي للدولة. هناك مشكلة، لا أقول أن ليس هناك مشكلة، ولكن سألتني أنا ككوبي، أقول لك برأيي الشخصي لا مكان لأي حد أن يخالف القانون مهما كان، ولا يهمني إذا هو مسلم، يهودي، مسيحي، أفغاني، لا يهمني، هذا واحد. ثانيا بالنسبة لماذا يحصل في الضفة الغربية، وهذه معطيات أنا أعلمها.

0: بشكل جيد. نشاط حماس ونشاط الجهاد الإسلامي عملت إيران كل ما بوسعها لكي تصعد النيران في الضفة الغربية كما فعلت في قطاع غزة، والعمل العسكري المكثف الإسرائيلي هو الذي منع الشعلة الكبيرة في الشرق الأوسط وفي الضفة الغربية بشكل أوسع بكثير مما نراه اليوم.
1: طيب
0: إذا سألتني هل أنت مقنع في حل سلمي بين إسرائيل والفلسطين؟ الجواب نعم، أيوة، ولكن
1: ما
0: بعد
1: ولكن هذه
0: القضاء
1: ستنفي
0: على
1: هذه الجملة، أنا متأكد.
0: لا، بقول أنه هذا بعد أن نقضي على كل من تموله إيران وتريد إبادة دولة إسرائيل. عندما
1: إيراني
0: نترك
1: الآن،
0: هذه،
1: يعني إيراني الآن، ما إيراني الآن رئيس الوزراء بذاته يعني يقول أن التهديد الذي تمثله إيران أصبح محدود للغاية ولم تعد تشكل إيران خطرا مباشرا على دولة إسرائيل. هذا ليس تصريحا مني، هذا تصريح مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. انتهت حجة إيران الآن، إيران الآن غالبيتها أصبح مدمر الآن بسبب القصف.
0: أستاذي الكريم، طالما هناك مشروع نووي إيراني وطالما هناك أورانيوم عند الإيرانيين، لا أمان وسلام لإسرائيل. وإذا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي عكسا ذلك برأيي هو خاطئ، لأنه لن نسمح أن يكون أسلحة نووية لهذه الدولة ولهذا النظام بالذات،
1: طيب
0: لأن ليس لنا عداوة مع الإيرانيين، لنا عداوة مع هذا النظام، نظام متشدد الذي يقرأ بشكل رسمي لإبادة دولة إسرائيل. لا مكان في العالم برأيي لهذا النوع من النظام.
1: طيب، مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد كل ما ذكرت لك من تصريحات سيد كوبي، لا أتحدث عن الآن، يعني يبدو أن الرئيس ترامب يستطيع في نهاية المطاف أن يعني يدير الأمور مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن هل تعتقد بأن المستقبل سيسير كما كان في الماضي؟
0: برأيي الوضع يكون أحسن بكثير، لأنه أمريكا وإسرائيل لها قيم مشتركة. إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأمريكا تريد توسيع الدول الديمقراطية في العالم بأكمله.
1: أمريكا
0: لذلك
1: يعني استراتيجية ترامب لم يقل بأنه يعمل على يعني فكرة نشر الديمقراطية وما إلى ذلك، يعني وهذه ليست ميزة عظمى، يعني بأن تكونوا أكثر دولة ديمقراطية يعني في الشرق الأوسط، ليتكم أكثر دولة لديكم علاقات جيدة مع جيرانكم، لديكم ليتكم أكثر دولة لديكم علاقات اقتصادية وتجارية مع دولة مع البلدان المجاورة لكم، لكن الديمقراطية وهذه المسألة هذا شخص شأن يخص المواطن الإسرائيلي، لا علاقة لجيرانكم به ولا علاقة للعالم أصلا به في نهاية المطاف. أنا بشكرك شكرا جزيلا السيد كوبي لافي المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلي. نذهب إلى ملف العراق. لليوم الثاني على التوالي منشآت نفطية في جنوب العراق تتعرض لحوادث مرتبطة بطائرات مسيرة. أربعة مصادر أمنية ونفطية عراقية تفيد بأن مسيرة مجهولة المصدر أصابت ناقلة نفط في ميناء البصرة من دون أن تتسبب بأضرار أو اندلاع حرق. وعقب الحادث جرى تعليق عمليات تحميل النفط الخام بصورة مؤقتة من جميع الموانئ العراقية كإجراء احترازي. هذه التطورات تأتي بعد يوم واحد فقط من سقوط مسيرة مجهولة المصدر داخل ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة. أما شركة دانا غاز فأعلنت عن إغلاق منشآت الإنتاج الرئيسية في حقل خور مور للغاز بإقليم كردستان العراق بشكل احترازي بسبب تهديدات أمنية جدية وتصاعد التوتر في المنطقة. وزارة الكهرباء في إقليم كردستان أكدت بأن التوقف مؤقت وأن العمل جار لاستئناف ضخ الغاز وإعادة إنتاج الطاقة إلى مستوياته الطبيعية في أسرع وقت. أما رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الموجود حاليا في واشنطن أدان هجوما بطائرات مسيرة اخترق أجواء مدينة أربيل، وأكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمن البلاد. وجه أيضا الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان لمنع تكرار مثل هذه الهجمات وملاحقة المسؤولين عنها. من بغداد ينضم إلينا المحلل السياسي محمد حسن الساعدي. سيد محمد أهلا بك معنا مجددا في العاشرة.
2: الله.
1: يبدو أن هناك من هو غاضب من زيارة السيد رئيس

0: وزراء علي الزيدي إلى واشنطن ويسعى بشكل كبير لإفشالها. هل تعتقد بأنه المستهدف ليست مصافي النفط ولكن المستهدف هو التوجه الذي يقوده رئيس الوزراء علي الزيدي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ومشاهدكم الأكارم. حقيقة السيد الزيدي زيارته فيها مصلحة إلى العراق، فيها مصلحة للشعب العراقي. هناك اتفاقات تجارية واقتصادية، هناك رؤية اقتصادية مشتركة بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد انتهاء العمليات العسكرية في العراق والتحول من العمل أو من العلاقة العسكرية بين البلدين إلى العلاقة الاقتصادية. نعم هناك أصوات سمعناها من هنا وهناك، لكن أنا باعتقادي لا تؤثر. اليوم السيد رئيس الوزراء،
0: لا يبدو أنها مؤثرة سيد محمد. لا لا لا، أنت تقول أصوات ليست مؤثرة، هكذا حينما تكون هذه الأصوات تقتصر على إصدار بيانات وما إلى ذلك، لكن نحن نتحدث عن إطلاق مسيرات وضرب مصافي غاز ونفط وقطاع كهرباء يعني يتضرر وما إلى ذلك، فنحن لا نتحدث عن مجرد بيانات.
1: لا مو احنا دا نقول المسيرات يعني كأنما نتهم جهات. حتى هذه المسيرات من أين أطلقت علينا أن نتأكد؟
0: من أين برأيك؟
1: نتأكد من الجهات الأمنية. أنا باعتقادي يعني كن ننتظر رأي الحكومة العراقية، ننتظر الجهات الأمنية.
0: ننتظر لا مشكلة، لكن أنت كمحلل سياسي ما رأيك؟
1: يعني ربما أنا باعتقادي خلينا نقول بصراحة وإحنا على العربية، خلينا نرجع نقول للفصائل، هل من مصلحتها اليوم تعكير صفو أو تخريب المنشآت النفطية في جنوب العراق؟ خلينا نذهب إلى جنوب العراق، هل من مصلحتها تخرب المنشآت في جنوب العراق؟ أنا باعتقادي خلينا نتحدث بواقعية.
0: تعتقد بأنه الفصائل؟
1: لا لا أبدا، أنا جاي أحلل. لو كنا نتهم، لو نتفق أنا معك ونتهم الفصائل،
0: أنا لم أتهم أحد، أنا بسألك فقط. يعني
1: هو أنا أجيبك، قاعد أجاوبك، أقول خلينا حتى لو كان، هل من مصلحة الفصائل مثلا
0: في مثل هذه الحالات يقولون فتش عن المستفيد؟
1: خلينا أكمل حتى لا تروح الفكرة. وإحنا على قناة العربية الناس تسمعنا، هل من مصلحة الفصائل تعكر صفو المنطقة الجنوبية أو جنوب العراق؟ أبدا، ما له علاقة. لذلك ربما هناك أطراف تحاول أن تخرب هذا الوضع.
0: من يعني من هي هذه الأطراف سيد محمد؟ أنت كرجل محلل سياسي أطلب منك وجهة نظرك، من برأيك هو مستفيد من يعني توتير العلاقة، من استهداف هذه المناطق، خاصة بأنه رئيس الوزراء في واشنطن؟
1: نعم أنا ربما أطراف خارجية، ربما مخابرات خارجية، ربما مخابرات تحاول أن تخرب العلاقة بين الحكومة العراقية.
0: دعنا نحاول أن يعني نفصل المسألة، ربما نستطيع أن نصل إلى إجابة. تقرير نشره موقع أكسيوس يقول بأنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجد نفسه أمام تحدي واختبار سياسي وأمني جديد بعدما كشف الموقع بأنه رفض ضغوط إيرانية تهدف إلى ثنيه عن زيارة واشنطن. يعني يبدو أن هناك طرف غاضب من زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، يتمثل هذا الطرف يعني في إيران.
1: أنا أحكي لك بواقعية يعني حقيقة ربما هناك بعض الملاحظات الداخلية، لكن باعتقادي بشكل عام القوى السياسية مع الزيارة، الإطار التنسيقي وهو الكتلة الأكبر مع هذه الزيارة، وهو يعني إذا تلاحظ حتى حركة السيد الزيدي، لقاءاته زياراته هذه كلها بتوصيات الإطار التنسيقي.
0: لكن هناك فصائل كان لها بيانات لافتة سيد محمد، يعني مثلا ما تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في العراق، ونحن نتحدث عن أكثر من فصيل، يعني قالوا أنهم ضد هذه الزيارة، وقالوا بأنهم لا يريدون أن يستبدلوا الاحتلال العسكري الأمريكي طبقا لوصفهم يعني باحتلال اقتصادي. يقول المسؤول يعني في كتائب حزب الله العراقي المعروف باسم أبو حسين الحميداوي، يقول بأنه يجب على الحكومة العراقية الانصياع لما وصفها بالمقاومة، ويشير إلى أن كتائب حزب الله تأسست على يد المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وأن رجالها متمسكون بخطه. لو أردنا أن نربط هذه التصريحات بنقطة أخرى لو سمحت سيد محمد، مسألة مطروحة بقوة أمام السيد علي الزيدي في واشنطن وهي مسألة حصر السلاح، فيعني سيتكشف لنا المستفيد ومن قام بالفعل.
1: سيد الكريم، الزيارة تمت وناجحة لحد الآن، هل أثرت هذه التصريحات على الزيارة؟ هل تراجع السيد الزيدي عن الزيارة؟ الزيارة موفقة، فيها اقتصاد، فيها مشاركة اقتصادية للبلد، سوف تأتي الاستثمارات،
0: هناك مشاريع نفطية كبيرة. توصيفك مسبق، توصيفك بنجاح الزيارة مسبق يا سيد محمد، لأنه أنا لدي تصريحات

0: خلال زيارة السيد علي الزيدي للكونغرس كان هناك تصريحات لافتة لنائبين من الحزب الجمهوري وجهوا انتقادات للحكومة. يقول مثلا نائب الجمهوري تيمبرشت من ولاية تينيسي يقول أنه الرجل لم يتحدث بأي شيء أمام الكونغرس. دعنا نستمع سويا لما قاله عن زيارة السيد الزيدي وأعود إليك للتعقيب.
1: تمام.
2: Prepared questions, and then this guy just runs out the clock. Weren't any real questions allowed. I wasn't very impressed. I'm not sure what's going on. Why we're playing ball with these people all the time, both parties. Anyway, we'll see. They need to be supporting us in Iran. And I see a lot of talk and a lot of platitudes, but not many results.
0: ما ذكره أكده النائب جو ويلسون يعني السيد السعدي، ويقول بأنه رفض الحضور كي لا يستمع للحكومة العراقية التي تسيطر عليها إيران، ووصف الحضور بأنه سيكون مضيعة للوقت. سؤالي الأخير سيد محمد، لأنه أنت تأخرت في الحضور معنا في هذه المقابلة، هل تستطيع إيران الخروج من مظلة العراق، من الخروج من المظلة الإيرانية، أم أن الفصائل ستكون لها كلمة أقوى من كلمة الحكومة؟
1: سيد الكريم، باختصار، أولا هذا الكلام والتصريح من قبل عضو الكونغرس الأمريكي لا يمثل رأي الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية، العفو، لا يمثل رأي الإدارة الأمريكية، هذا واحد. اثنين، اليوم القرار قرار عراقي، وسفرة السيد الزيدي بقرار عراقي. أما علاقة العراق بإيران، علاقة جارة، لدينا علاقات اقتصادية، لدينا علاقة تجارية، لدينا بعض العلاقات التاريخية والاجتماعية.
0: لكن يكفون خلف جهات تستهدف جزء من مناطقكم، هل تستطيع أنه الأمن القومي العراقي، وإن كان تم بما أن هناك اعتداءات عليه من إيران، هل تستطيعون كسياسيين عراقيين أن تنتقدوا إيران؟
1: ليش؟ أنا سمعت انتقاد في العراق لإيران؟ ماكو عندنا ناس تحكي على إيران، عندنا بالإعلام هواي كثير تصريحات وانتقادات للجمهورية الإسلامية. فبالتالي باعتقادي يعني اليوم احنا أنا أطلب أنه يكون العراق القرار عراقي، وفعلا القرار عراقي. يعني احنا خلينا نتحدث بصراحة، اليوم نلاحظ أنه زيارات، وفعلا السيد زيد عندما يرجع من الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون هناك زيارات للمملكة العربية السعودية، للأردن، تركيا، وإيران،
0: شكرا
1: يعني لبيان رأي العراق ومن مجمل القضايا في المنطقة.
0: شكرا جزيلا السيد محمد حسن الساعدي، المحلل السياسي من بغداد. الملياردير الأمريكي ومالك منصة إكس إيلون ماسك يعود لدائرة الضوء في أوروبا بعد إعلانه دعم زعيمة أقصى اليمين الفرنسي ماري لوبان. يقول ماسك إنها تمثل الأمل الأخير لفرنسا. طبعا تصريحات تأتي قبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في العام المقبل. لكن من باريس إلى برلين، المستشار الألماني فريدريش ميرتس يحذر الولايات المتحدة من التدخل في الانتخابات الألمانية أو دعم قوى سياسية معينة. المستشار ميرتس يضيف بأن تمويل الأحزاب السياسية في ألمانيا من الخارج أمر غير قانوني، ويشدد على أن برلين تلتزم بعدم التدخل في الانتخابات الأمريكية، وأنها تتوقع من الأصدقاء في واشنطن بالمقابل احترام السيادة الألمانية. صحيفة بوليتيكو بدورها نقلت رد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على تصريحات المستشار الألماني. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن إدارة ترامب ملتزمة بالدفاع عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان حول العالم بما في ذلك أوروبا. من واشنطن الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف. سيد بيتر، أهلا بك معنا في العاشرة مجددا. هل تصريحات إيلون ماسك تعتقد بأنها يعني له الحق في هذه التصريحات وهذا الدعم المقدم لأحزاب اليمين في أوروبا؟
3: مساء الخير وشكرا لاستضافتي. بالمعايير الأمريكية نعم، بكل تأكيد. فنحن ليس لدينا فقط التعديل الأول في دستورنا الذي يحترم حق الناس في الحديث بحرية من دون خوف عقوبات من الحكومة، ولكن هذا أيضا في ثقافتنا في حرية التعبير، بأن أي أحد له الحق في قول ما يريده ما دام سيتحمل تبعات ما سيقوله. إذن من المنظور الأمريكي نعم.
0: لكن نحن لا نتحدث عن حرية التعبير في إطار شخصي.

0: بيتر، نحن نتحدث عن ملياردير رجل أعمال يمتلك منصة هي واحدة من أهم المنصات الإعلامية المؤثرة في العالم. هذه نقطة. نتحدث عن أجندة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي تذكرها صراحة بأن أمريكا لا تريد التدخل في شؤون الدول الأخرى. نتحدث عن تجارب سابقة كان يشكو منها الأمريكيين، يقولون الصين طارة تتدخل في انتخاباتنا، روسيا تتدخل في انتخاباتنا، وهنا وهناك. إذن لماذا تريد لأمريكا أن تسمح لنفسها ما لا تسمح به للآخرين؟
1: ماسك هو طبعا صوته أكبر ولديه كما يقال ميكروفون أكبر، ولكنه مواطن فهو ليس الحكومة.
2: وهناك
1: عدد من الأمور التي مثلا الحكومات أرادت عبرها تدخل في الانتخابات الأمريكية، وكان هذا طبعا أساسا لتحقيق مولر في فترة ترامب الأولى. هل الروس مثلا تعاملوا أو تآمروا مع الرئيس ترامب حتى يفوز في 2016؟ ثم طبعا تم تبرئة ترامب، وهذه قضية دولة. أما الآن نتحدث عن أشخاص، فهناك أشخاص من دول أخرى الذين هم أمريكيون، وهناك أيضا أشخاص ليسوا أمريكيين، ملياردرات، والذين يضعون أموالا في طبعا النشاط السياسي الأمريكي، سواء كانت في الانتخابات الحزبية أو مثلا فيما يتعلق بتشريعات، وهذا ليس ضد القانون بالضرورة.
0: طيب سيد،
1: حتى هذا ليس قابلا للجدل.
0: طيب سيد بيتر، في مايو الماضي إيلون ماسك تحدث عن بريطانيا وقال بأن حزب استعادة بريطانيا بقيادة روبرت لوي هو الحزب الوحيد القادر على إنقاذ بريطانيا، وأعاد نشر منشورات شهيرة أنذاك للناشط البريطاني المعروف تومي روبنسون، وهو المحسوب على أقصى اليمين. أيضا هذه الأمور كان لها ردة فعل سياسية. رئيس الوزراء البريطاني اتهم كيرستار، يعني آنذاك، اتهم إيلون ماسك بأنه يثير الانقسام في بريطانيا وأنه يتدخل في سياسات بريطانيا، ويقول بأنه السياسة، يعني طبعا ماسك كان حينها اعتبر بأنه السياسة الرسمية للشرطة البريطانية تفرض على الضباط أن يكونوا عنصريين ضد البيض. هذه الدول يبدو أنها غير مرحبة بهذا التدخل، وإذا كانت أنت تحسبها من منطق حرية التعبير سيد بيتر، لكن يبدو هذه الدول ممتعضة. حتى حزب التجمع، يعني الذي تقوده أو زعيمته ماري لوبا، حزب التجمع المتحدث باسم الحزب اليوم قال في تصريحاته، عضو للبرلمان، يقول بأنه صحيح نحن نوافق على تصريح إيلون ماسك بشأن أنه ماري لوبا تمثل أمل بالنسبة لفرنسا، لكن شكرا، الحزب لا يسعى للتأييد من الحصول على تأييد من الخارج. يعني يبدو أنه هذه الدول ترى تصرفات إيلون ماسك تدخل في شؤونها الخارجية، وبالتالي المسألة تجاوزت الحرية الشخصية وأصبحت تدخل في شؤون هذه الدول.
1: أنا لا أجادل بأن هذا ليس تدخلا، ولكن أنا أقول فقط بأنه وفقا للمعايير الأمريكية هذا مقبول وحتى متوقع لو لم يكن هناك قانون ضد هذا الأمر. فماسك عليه أن يستعد ويحضر نفسه للتداعيات بعد ذلك، حتى ولو كانت مثلا من حزب لوبان الذي قال أنا نريد مساعدتك واتركنا لوحدنا. أنا هنا لا أقول هذا لأنني أدعم حق ماسك في إطلاق هذه التصريحات أو أتفق معها. أنا بالضرورة لا أتفق مع موقف ماسك بشأن أي قضية، وأيضا كما لا أتفق مع المواقف التي يتخذها أشخاص مثل جورج سوروس الهنغاري الملياردير الذي يضخ مليارات في الولايات المتحدة وديمقراطيات أخرى أو مسارات ديمقراطية أخرى نيابة عن اليسار. أنا لا أتفق معه أيضا، ولا أتفق مع الانقسام الذي يريد زرعه بين الطبقة الوسطى والطبقة العليا. وأنا شخصيا أعتقد بأن حرب الطبقات تضر
0: يعني كثيرا. إذن هو خلاف بين من يريد مجتمع مغلق بعيدا عن الهجرة وبين من يريد مجتمع

مفتوح كما يريد جورج سوروس. أنا بشكرك شكرا جزيلا السيد بيتر روف الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي من واشنطن. ختام العاشرة في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
3: اصبح الموضوع شخصي بالنسبة له،
2: مهووس بالسلطة
3: يعني بهذا المعنى.
2: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
3: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التعسفي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
2: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
3: كل الايدي كانت على الزناد.
2: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
3: حارسي
2: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد، الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
1: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه. بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
3: العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. إعلام إيراني ينقل أن الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد مستمرة. الجيش الكويتي يتحدث عن أضرار مادية من جراء سقوط شظايا على مناطق سكنية. مسؤولون باكستانيون يقولون أنهم يراقبون بقلق تزايد الانقسامات داخل القيادة الإيرانية. وكالة رويترز تشير إلى أن أهداف القيادة السياسية في طهران تختلف عن أهداف الحرس الثوري. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب في حال استهداف منشآتها للطاقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن واشنطن لا تزال على المسار الصحيح في المفاوضات مع طهران وينتقد منتقديها. نتنياهو يرجئ زيارة كانت متوقعة إلى واشنطن بسبب جنازة السيناتور الجمهوري الراحل لينسي غرام. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن الموافقة على صفقة أسلحة بنحو 2 مليار دولار للسعودية، وتشير إلى أن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية. أجهزة الأمن السورية تحتجز 150 مسيرة مفخخة كانت في طريقها من العراق لحزب الله في لبنان. والسلطات العراقية تشكل لجنة عليا للتحقيق في إحباط تهريب شحنة أسلحة وصواريخ إلى سوريا. أسعار الذهب تتراجع بسبب المخاوف من تصاعد الصراع في الخليج. أخيراً المنتخب الإسباني يصل إلى مدينة نيوجيرسي تحضيراً لنهائي المونديال في مواجهة الأرجنتين. المزيد عن المونديال وأخباره بعد قليل في برنامج مان تو مان مع سالم الزبيدي وأحمد سعيفان. ابقوا مع العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع،

0: مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
1: إذا مني أنا ما أضفلك، إذا مني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
3: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
4: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
5: ملاعب في المونديال.
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
6: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
0: آراء صحفية.
7: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مان تو مان في المونديال، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، المنعطف الأخير من كأس العالم 2026، ننتظر النهائي الآن.
10: اهلا سالم، بس ما عاد يعتبر منعطف، خلاص الخطوه الاخيره، ما عاد في منعطفات، يعني
9: التوقيف الاخير
10: خلاص، بس
9: التوقيف الاخير
10: الركن. صراحه سباق جميل في كاس العالم، يعني كل المراحل كانت جميله. ما اعرف وين نصنف كاس العالم اليوم. انا ودي اسال ضيوفنا تحديدا بعد شوي مع بدايه الحلقه عن اين يمكن ان نصنف هذا الكاس بين كؤوس العالم السابقه. يعني في كثير من الاشياء الغريبه العجيبه اللي يمكن تحدث لاول مره، ارقام قياسيه كثيره. اليوم طرفي النهائي أصبحوا معلومين للعالم. تتحدث عن إسبانيا، المدرسة اللي تعتمد على التكتيك والبناء اللعب وعلى المنظومة، بينما الطرف الآخر هو الأرجنتين اللي يعتمد على النجم الأوحد على ليونيل ميسي. السعيد الأبرز في هذه البطولة هم عشاق برشلونة، حتى أكون واضح وصريح، والحزين الأكبر في هذه البطولة هم عشاق ريال مدريد. أنت تقول إيش دخل كأس عالم؟ أنا أقول لك أنا أعرف. الآن جماهير برشلونة لا يضيرهم ما يحدث، سواء فازت إسبانيا، يعني سواء فازت
9: معقول جماهير ريال مدريد لن يشاهدوا النهائي كأس العالم؟
10: سيشاهدوا، لكن على مضض، على على يعني بحزن،
9: يعني يروح يشرب
10: بألم، يعني عادي ما عنده مشكلة. أيوة يبدأ المباراة في الدقيقة 17 عادي،
9: ناس يشيك السيارة
10: عادي عادي. بينما جماهير برشلونة تلاقيهم متسمرين قبل المباراة بساعة.
9: اليوم في الدوام أحمد زميلنا عبد الله القحطاني إيش قال؟ قال أنا يوم جاء الهدف الثاني على الأرجنتين فتحت

0: عليكم لاني انا زعلت صراحه
1: يعني يحضر اي شيء
0: يحضر اي شيء برنامج مان تو مان.
1: صحيح احنا مقبلين على النهائي يعني اتوقع انه حيكون نهائي جميل ما بين الجماعيه وما بين الفرديه.
0: اكثر لاعبين في النهائي هم لاعبين اتلتيكو مدريد احمد في نهائي كاس العالم، 9 لاعبين من في نهائي كاس العالم.
1: السبب اتوقع تعرف ايش السبب؟ انه إسباني. نادي اسباني بمدرب ارجنتيني، فكانت هذه التوليفه اللي جمعت هذول المنتخبين. يعني سيميوني يحب يجمع اللاعبين الارجنتينيين دائما كان خلال مسيرته، ونادي اسباني في نهايه المطاف فاجتمعت هذه التوليفه العجيبه الغريبه. يعني انه نهائي كاس العالم اتلتيكو
0: غريب مدريد غريب وغير متوقع، في اشياء كثيره غير متوقع في كاس العالم. صحيح. يعني سيميوني كنا نشوفه الى نصف النهائي شفنا ولده بعدين داخل. مستمعينا مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير وبعدها نبدا مع ضيوفنا.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة، تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية، تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربيه فين في اليوتيوب ومنصه اكس، برنامجكم مان تو مان في المونديال، معكم سالم الزبيدي وشريكي احمد السيفان. ورحب في هذه الاثناء بضيوفنا المحلل الفني من ينبع البحر نص تكتيكي محمد البريكي. مساء الخير.
5: مساء النور اخوي سالم، مساء النور اخوي احمد والعزيز كرم. سعيد مرة أخرى أن أتواجد معكم وخصوصا مع كرم، يعني ثانية مرة، وإن شاء الله تكون حلقة مثرية بإذن الله.
1: أكيد مثرية يا محمد، يعني أنت وكرم معنا الإثراء في أعلى مستوياته. مساء الخير كرم.
5: الله يطول عمرك.
6: مساء النور عليك حبيبي وعلى الزملاء والمستمعين، وأكيد فرصة سعيدة الواحد يطلع بوجود محمد.
1: يلا حياكم الله، نبدا معاكم
0: بس
1: مباشره.
0: في تغير في الشباب يعني
1: ليش؟
0: بتلاحظ حلقين مختلفه. اي
5: خلاص
1: نعيم نعيم هذه حلقه النهائي يعني
0: هذه الاخيره، يعني شفت الاعلان ذاك اللي حلقوا المجموعات، هذه الاخيره اللي قبل النهائي.
1: ما ادري عاد احنا شوف يعني بعد طبعا نذكر مستمعين انه طبعا احنا مستمرين معاكم في مان تو مان حتى ما بعد نهائي كأس العالم. يعني النهائي سيكون يوم الأحد، الحلقة الأخيرة من برنامج مان تو مان ستكون يوم الاثنين إن شاء الله. بعد ذلك نأخذ إجازة بسيطة، يعني لأنه عارفين الموسم يمكن بعدها تقريبا ب24 يوم يبدأ ينطلق الدوري السعودي. ما في وقت طويل لأنه الدوري السعودي سيبدأ مبكر شوي لأنه في كأس الخليج وفي كأس آسيا، فحنكون معاكم إن شاء الله مباشرة عن طريق الموسم الرياضي. فناخذ اجازه بسيطه. سالم مدري وين يروح في الاجازات، انا اعرف يختفي يا رجل ما عاد يرد علي.
0: لا لا موجود بس
1: وين؟
0: لا بعد كاس العالم، يعني اليوم احنا 42 متواصل
1: 42 يوم
0: في مان تو مان. ايش رايك بالارقام؟
1: حلو جالس يعد ما تعرف لي. طيب سالم نبدا مع ضيوفنا بالسؤال الاول. محمد ابدا معاك، وين تصنف كاس العالم الحالي؟ قبل ان نذهب الى ما جرى في نصف النهائي الى ما سيكون في النهائي، وين تصنف كأس العالم الحالي؟ في المرتبة الأولى بين أفضل كؤوس العالم، الثانية، الثالثة، العاشرة؟
5: لا التصنيف المطلق هذا ممكن نختلف فيه شوي، لأنه كل كأس عالم له أجواء خاصة. يعني قبل 4 سنوات لما كان في قطر كانت الأجواء والجميع كان يشيد بالمونديال وكان يتكلم أنه هذا من ضمن الأعظم، وقبلها كذلك كان يقول من ضمن الأعظم. كل مونديال له

0: له أجواء الخاصة، لكن أعتقد المونديال الحالي بوجود عدد الفرق اللي أول مرة 48 فريق تقريبا، أجواءه الخاصة أعتقد أنها كانت في القصص اللي صارت من المنتخبات الصغيرة، كابو فيردي، أكثر من منتخب، كوراساو، أكثر من منتخب كانت له قصة، أعتقد أنها أثرت على كثير من المتابعين، وهذه كانت ميزة يعني أعتقد أنها ميزة مهمة جدا في المونديال الحالي على عكس المونديالات السابقة. أعتقد أنه فنيا بكل أمانة فنيا واحد من الأفضل بكل تأكيد، ما ممكن ما أقدر أصنف لأني تصنيف صعب شوي،
1: الأقل من يوم
0: لكن
1: اللي شفتهم أنت، يعني البين اللي شفتهم يعني 2022
0: يعني
1: أفضل
0: أعتقد من ضمن ممكن ثلاثة مونديالات حضرتها على الأقل. وأعتقد أنه أيضا اللي فاجأنا أنه كان قبل المونديال كان في كلام عن موضوع الحضور وعن موضوع حتى تأخير المباريات أو إيقاف المباريات بسبب ظروف الطقس، لكن أعتقد أنه كانت الأمور سلسة بشكل كبير، وبكل أمانة مونديال استمتعنا فيه في النهاية.
1: أنا أتفق تماما.
2: أنا ودي أسمع رأي كرم، الرأي دائما المختلف، أبغى أسمع رأيك كرم في كأس العالم 2026 حتى هذه اللحظة، يعني سواء فازت إسبانيا بكأس العالم أو ميسي والأرجنتين.
3: أول شيء لازم نتفق أنه كرة القدم ما فيها الشعوب، هذا شيء معروف يعني. ففرصة أنك أنت تشوف الفرق الصغيرة تحاول تشوف أحلامهم. أنا مثلا انبسطت جدا في احتفالية النرويج، عجبتني انك في تقاليد انت ممكن ما راح تشوفها بحارس الراس الاخضر اللي ما شاء الله صار مشهور في الحسابات التواصل.
1: صح.
3: مجملا انه الاشياء اللي صارت خلال البطوله خلتك مغامره مصر يعني كانت شيء نكهه مختلفه. كل التفاصيل هذه اعطت اختلاف، والاختلاف دائما اجمل يعني، تقول اراء مختلفه، الاختلاف جميل.
2: صحيح.
1: صح.
2: يثري.
1: لا بس انت ما قلت لنا كم يعني تصنيفك، هو الاول الثاني الثالث؟
3: انا للامانه كنت كان عندي تحفظ على موضوع زياده هذا الفرق، انه حيكون البطوله ممله ومن هالكلام.
1: صح.
3: وفعلا في جزء من الاوقات تقدر تقول في بدات الربع النهائي انت طاقتك بدات تخلص، يعني انت مثلا شفت ماراثون مباريات يعني. وصلت لمرحله انه حسيت اني بديت ارهق.
2: ايوه وصلت لمرحله تبغى تجدد، تروح للحلاق تغير
1: ستايلك
2: شعرك كامل
1: عشان استمر بس
2: عشان استمر للنهايه. احمد، ايضا وفره الهدافين اللي قاعدين نشوفهم يعني في كاس العالم، عديد الهدافين، يعني ما كنا نشاهد مثل هذه الارقام الكبيره في كاس العالم.
1: هو تالق مجموعه من اللاعبين سالم، يعني لما نقول ميسي يعني كنا متوقعين ميسي يكون ممتاز بس مو لهذه الدرجه، يعني حتى كيليان مبابي ترى كان ممتاز جدا خلال البطولة، هاري كين، جود بيلينغهام، إيرلينغ هالاند.
2: استطاع أن يأخذ النرويج يعني إلى محيط كأس العالم، كان يوصلهم.
1: قبل ما أروح هذه النقطة ونرجع لها تمام، بس ودي أسأل كرم على موضوع. كرم يعني واحد الجميع يعلم قديش أنت شخص مدريدي يعني، والجدل اللي صاير حاليا على موضوع رونالدو وميسي وريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس العالم، وأن البرشلونيين سعيدين بهذا النهائي. أنا ودي أخذ رأيك، هل فعلا أنت كمدريدي ما راح تحضر المباراة النهائية، أو إذا حضرتها تحضرها بدون نفس، ما هو زي الشغف؟
3: لا
1: بصراحة بصراحة
3: لا لا بصراحة بصراحة بالعكس، أنا رجل من سنين تعلمت أني أفصل شعوري عن الأمور.
1: حلو.
3: ف يعني حتى لو تسألني مين المنتخب اللي كنت أشجعه، ما كان عندي منتخب معين، أنا كان ترشيحاتي على إنجلترا نصف النهائي أتذكر معاكم حتى. بس ما كان يعني ما في عندي ميول لمنتخب معين، ترى الشيء هذا مفيد انك بتخليك تتفرج الكل بعين سواسية يعني. فبالعكس انا متحمس للنهائي.
2: ذاكر كرم اليوم
1: متحمس يقول
3: لا لا لا متحمس للنهائي، لانه حيكون في الصراع المستمر الازلي الأنظمة ضد الانشيلوتيات.
1: يا سلام حلو.
3: انا
1: الانشيلوتيات هي ميسي يعني.
2: لا انت سكلوني انت سكلوني.
3: احنا راح نيجي بالتفاصيل اكيد،
1: أكيد.
3: مجملا في شيء دائما في نظام، انت دائما لما تشوف اي مباراتين بتقول والله المباراه بين افكار المدرب هذا وافكار المدرب هذا. الا اذا ميسي موجود فلتذهبوا جميعا انتم وافكاركم.
1: اي والله اي والله
3: صحيح.
2: انا ما بسال محمد البريك على مانشستر يونايتد، لان دائما لاعبين مانشستر يونايتد ظهروا مع منتخباتهم، مثل مارتينيز، ليساندرو مارتينيز لاعب الارجنتين ظهر بشكل مختلف تماما. الان كابتن بلجيكا تيليمانس، يوريل تيليمانس، شاهدنا وقع مع مانشستر يونايتد، بنشوف يعني كيف يتغير المستوى.
1: خلاص القائد هذا اللي كان في كاس العالم ما عاد.
2: محمد البريك صار عنده مناعه فكريه تجاه لاعبين مانشستر يونايتد عندما يشاهد التناقض في بين المنتخب ومانشستر يونايتد.
0: لا هو

0: خط بين المنتخب يعني احنا كثير من اللاعبين كانوا يجون مانشستر وسيرتهم كانت او موسم اللي قبله حتى لو قبلها مثلا موسمين او ثلاثة كانوا يؤدون اداء جيد، لكن يجون مانشستر ما تدري ايش اللي يصير. لكن اعتقد انه هذا موضوع اداري بحت يعني، بعيد عن الامور الفنية، موضوع اداري بحت يعني. لو تتذكر حتى سانشيز لما تكلم انه اول ما وقعت العقد ورحت للملعب او يعني للملعب التدريب، قلت كنت اتصلت بوكيري قلت تقدر تغير القرار. فالمسألة هي يعني متشعبة بشكل عام،
1: نعم
0: لكن ان شاء الله خير يعني باذن الله على موضوع مانشستر. ان شاء الله خير يعني،
1: إن شاء الله
0: نامل خيرا باذن الله الموسم القادم.
1: بإذن الله القادم يكون أجمل للجميع ويكون موسم مليء بالإثارة إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا حيكون في كأس آسيا ما ننسى، حتكون في السعودية، فهذا إحنا هنعيش موسم مختلف نوعا ما، وفي كأس خليج، فأتوقع أنه حيكون موسم ثري بإذن الله تعالى. لكن نعود إلى كأس العالم، أعود معك كرم إلى المباراة اللي ما أعرف أنت كيف كنت متوقعها، يعني كيف كنت متوقع السيناريو. أنا بدي أسمع منك، اللي هي مباراة الأرجنتين وإنجلترا، ولما شفت المباراة هل هو هذا السيناريو؟ وفي عبارة مهمة جدا، هل المدرب توماس توخيل كان جبانا في المباراة ولا هو اشتغل صح؟
2: طيب لما نجي تقيم المباراة بشكل عام تنظر للفريقين، في خلينا نقسمها شوط أول وشوط ثاني. في الشوط الأول كانت واضحة إنه توخيل بدأ المباراة بأفكار نقدر نقول ضاغطة على دفاع الأرجنتين. كنا نشوف دائما مورغان اللي يعني ما لعب خلال البطولة، بعكس يعني كان أكثر مدويكي وساكا لعب هو، وبدأ في جوردن كان دائما بيضغط على قلوب دفاع الأرجنتين، كان بيحاول يحول المباراة إلى صراع بدني. النقطة اللي كانت فارقة إنه الأرجنتين كانوا مجهزين نفسهم للنقطة هذه. سكالوني تحسب له موضوع دييغو اللي هو ابن سيموني، كان فارق جدا على مستوى إنه أعطى زخم إضافي للفريق. طبعا هو بيلعب دائما على جهة اليمين في الوقت اللي جوردن بيروح يضغط على قلب دفاع الأرجنتين، بيكون هو وقتها مستغل انه بيعمل أفضلية على سبينس وعلى لاعبين وسط إنجلترا. فمجملا الشوط الأول المباراة كانت عبارة عن نقدر نقول فيها واضحة انه توخيل كان ناوي بيضغط بشكل جيد، كان نقدر نقول له أفضلية، وكانت المباراة تقدر تقول 50-50. المشكلة صارت انه هو سجل بدري باختصار، فلما سجل بدري قرر يعني تقدر تقول انه من الدقيقه 60 قرر انه يبدا يتراجع. وقراره هذا للامانه انا شايف انه هو القرار اللي ما تعلمه من اللي صار لحسام حسن كابتن منتخب مصر اللي هو مدرب منتخب مصر. انت متقدم في المباراه، في اللحظه اللي تقرر تدافع فيها في عندك اكثر من طريقه، واحده منها انك انت تضغط على الخصم ما تسمح له انه يرجع عليك، الثانيه انك انت اذا دافعت بتدافع ب 11 لاعب كاملين. هاري كين كان برا الخدمه الشوط الثاني. القرار انه بس بشرح حاجه هنا مهمه. الان خلينا نفترض انه احنا بنلعب اربع مدافعين،
1: زين
2: قررت انا اضيف خمس مدافع خامس او سته مدافعين، هنا بيصير في نقدر نقول كيف اقول لك، مش تكاسل، اتكال في القرارات بين المدافعين. يعني انت عارف انه احنا اربعه طول الشوط الاول، هذه المساحه اللي انا واقف فيها كمدافع جيهي ولا اي واحد منهم، الكره العرضيه بتيجي انا بدافع في المنطقه هذه لاني عارف انها منطقتي. في خلال المباراة صار عندي زميل هنا وزميل جنبي وزميل قدامي، ففي قدر تقول يقدر تصير في نوع من التردد بالقرارات بين اللاعبين، مين اللي بياخذ الخطوة، اي مين اللي بياخذ الخطوة. اللي سواه توخيل كان انتحار، انا مقتنع انه هو كان له افضلية لين لما قرر يتراجع. ما عندك مشكلة انك تراجعت، المشكلة الحقيقية انك انت بمجرد ما تحاول تخرج الكورة ما في لاعب من لاعبين انجلترا قادر انه يروح يضغط على دفاع الارجنتين. انا ما بطالب انه يروح ياخذ الكوره، هم في النهايه بيكونوا افضليه ثلاثه لاعبين مقابل،
1: بس ما يكونوا مرتاحين بالضغط. انت تقصد انه
2: بالضبط
1: ما يجوني
2: امنعهم.
1: بسرعه، على الاقل يجوني شوي شوي بطيئين، يعني ما شفنا. لان اذا تنتبه، لان سؤالي كان كرم، انا اسف، انه هذا الضغط اللي كان من الدقيقه 60 ترى واضح انه حتسجل الارجنتين. يعني انا هنا في الرياض وشايف انه الارجنتين بتسجل،
2: وعلى فكره جاتوا كيف اقول لك يعني انذارات. بيكفورد عمل 1 2 3 اذا ماني غلطان،
1: في قائم وفي
2: يعني
1: عارضه
3: قائم، صحيح.
2: يعني كان يقول الموضوع انه لا يبشر بخير،
1: صح.
2: وفكره في خطا برضه في النقطه المهمه، انك انت لما تقرر تلعب، يعني هو البلوك كله صار في منطقه الجزاء، في احتمال انك تشوف الكوره ترتد في لاعب، في احتمال الافضل اللي هو اللي انقذ الارجنتين نقدر نقول انه في لاعب زي ميسي

راح انت اعطيته مساحه صار يلعب براحته. انت لاحظ انه في الشوط الاول كان في كم من النزالات البدنيه، ضرب وراحه جايه بين اللاعبين وبينهم ميسي. في الشوط الوقت لما تراجعت انجلترا الرجل صار يستلم على راحته ويحول على رجله اليسار ويرفع العرضيه.

0: مورغان انتهى، كان عندك خيارات، مدويكي على على انه لاعب نقدر نقول نختلف ونتفق عليه، بس انت محتاج لاعب يركض ورا الكوره، يضغط على على الاقل اظهره الارجنتين ما توصل، اللي صارت اظهره الارجنتين وصلت مرحله صارت توصل الين منطقه جزائك. فانت كان انتظار للموت حرفيا، اذا انت اذا مجملا اي فريق بيقرر انه يدافع في الثلث الاخير في ملعبه منطقه جزائه وما بيكون عنده على الاقل بوادر لانه يعمل مرتدات، معناها انك انت بتنتظر الموت. لكن انت لو لو سويت مره واثنين وثلاثه المدرب بيقول للظهير طب لا تطلع ترى في واحد هنا بيضغط،
1: خصوصا يا كرم ان المنافس عنده قاتل متسلسل هذا ليونيل ميسي، يعني هو حسم البطوله بشكل عام،
2: قاتل صامت. وشفنا المقطع السوداني اللي يقول ايش انه ميسي لو شفته حرك الكابتنيه
1: خلاص
2: لا لف على شعره ولا طالع للسماء، فاعرف ان امورك خلصانه وروح خلص امورك.
0: تسمحوا لي انا اسالكم سؤال؟
1: تفضل
2: تفضل يا كرم.
0: هل انت مقتنع انه لو ميسي مش موجود في الارجنتين الارجنتين عدت من انجلترا؟
2: لا
1: ما تعدي.
0: بسمعكم بس
1: انا اقول ما تعدي والله، حتى اقول لك بصراحه يعني
3: انا ما اعتقد ابدا.
1: يا محمد انت قول.
3: انا ما اعتقد انه تعدي، بس في في في موضوع الانذارات اللي صارت من الارجنتين في المباراه، ترى الهدف الاول تكرر ترى ثلاث مرات او تقريبا مرتين، والثالثه كانت الهدف اللي هي كره ركنيه قصيره من ميسي ويرجع يستلم الكره، لعبت اكثر من مره وبعدها جاء الهدف. واعتقد انه هنا يبين لك ليش ميسي بهذا يعني بهذا القيمه، لعبها في المرتين الاولى لعبها كره عرضيه اللي هي للداخل، لكن في المره الثالثه انتبه انه في الخارج في انزو تقريبا ما عنده اي احد، لانه كل لاعبين انجلترا متراجعين ويحاولون يلعبوا يعني يدافعون عن الكره العرضيه. ففي اللحظه هذه مررها الانزو وسدد انزو وسجل الهدف. باعتقادي واحدة من الأمور اللي أخطأ فيها تخل، وبعدين ممكن نفسر فكرة أنه ليش تخل لعب بالطريقة هذه، لكن واحدة من الأمور اللي غلط فيها تخل من وجهة نظري أن خروج جوردون ودخول كونسا. الأمر هذا هو بحث عنه نفس طريقة مباراة المكسيك، أنه يدافع عن الكرات العرضية، لكنك يعني مع كامل الاحترام للمكسيك الفرديات في الأرجنتين أعلى بكثير من المكسيك. التغيير هذا أحدث خلل في أنصاف المساحات اللي أعتقد أنه الأرجنتين ركزت عليها بشكل واضح، ومن هنا نقدر نقول أن سكالوني أيضا قام بدور ممتاز جدا في التغييرات. التغيير اللي قام فيه دي بول لما كان هو اللي يلعب في أنصاف المساحات، تغيير مونتيل اللي أعطى زخم أكثر لمساندة ميسي، تغيير أيضا غونزاليز اللي لعب دائما كلاعب يستقبل الكرات العرضية في الجهة الأخرى. فكل هذه التغييرات ما جاءت إلا بعد تغيير تخل اللي أعتقد أنه فرغ المساحة هذا، لأنه بعد تغيير جوردن يعني جوردن كان يدافع أو يساند الظهير الأيسر، لكنه كان أيضا يضم للعمق شوي فتغطي منطقة أنصاف المساحات هذه. لكن بعد خروجه تحول تقريبا إنجلترا 5-3-2، فالثلاثة اللي في وسط الملعب دائما كانت بالتأكيد الثلاثة أقل من الأربعة، فبالتالي تكون في مساحه في انصاف المساحات سواء يمين او يسار. استغلها بشكل ممتاز جدا الارجنتين، لعبت اكثر من كره بهذه الطريقه، يعني تقريبا الارجنتين الشوط الثاني لعبت 15 تسديده او 13 تسديده، 15 تسديده بالمجمل، 13 تسديده سبعه منها من خارج المنطقه. لو نرجع لمباراه المكسيك بغض النظر حتى عن موضوع الطرد اللي حصل لانجلترا، وكان وقتها طبيعه الحال انك تتراجع، لكن اقصد هنا الجانب الفردي المنتخب المكسيك. تقريبا لو نرجع مباراة المكسيك، المكسيك ما سدد أي كرة من خارج المنطقة تقريبا، لما كنا نشاهد المباراة يا أخي سدد عندك فرصة سدد صحيح. سدد، لكن واضح أنه كان المكسيك ما عندها القدرة هذه. لكن على عكس مباراة الأرجنتين كان في أكثر من لاعب عنده الاستعداد أنه يسدد، عنده الجرأة أنه يسدد، وهذا اللي حصل. يعني بعدين تسديدة ماكاليستر اللي ضربت في العارضة ورجعت، هذه كلها أمور كانت انذارات لتخل. لكن باعتقادي الخطأ اللي حصل من تخل هو خروج جوردن ودخول كونسا، اللي أعتقد بنجة نظري كان راشفورد أو مدويكي كانوا خيارات أفضل. لكن في نقطة بس سريعة، فكرة أنه المدرب فكرته هنا نجحت فنقول أنه أو فاز فنقول أن الفكرة نجحت، أو خسر فنقول الفكرة غير صحيحة. مباراة النهائي تشيلسي وسيتي في 2021 تقدم تشيلسي في البداية وتراجع تقريبا الشوط الأول، الشوط الثاني كله كان متراجع
1: ضبطت يعني،
3: وتشيلسي بنفس الطريقة وضبطت يعني. فهي المسألة ما هي مسألة أنه فكرة خاطئة عشان المباراة هذه بالمطلق ولا فكرة صحيحة، لكن هي كل مباراة على حدة. وأعتقد أنه هنا مسألة تخل اللي أخطأ فيها أنه فرغت

0: تماما انصاف المساحات، وانت عندك لاعب مثل ميسي، ومثل ما تفضل كرم موضوع مباراة مصر، يعني لما اتطرف شوي خلق يا رجل يعني آدمي غير طبيعي بكل أمانة،
1: نعم
0: يعني خلق شيء غير
1: محمد،
0: طبيعي.
1: محمد هنا سؤالي، سكالوني دائما يعني ما يتأخر بالنتيجة، دائما ما نشاهد الأرجنتين نقول خلاص تجهز العناوين، الأرجنتين خارج المونديال، خارج كأس العالم، وقد تتأخر بهدفين يعني في المباراة، ولكن آخر 10 دقائق يستعين سكالوني بالحرس القديم، لاعبين تجاوزوا عمر 30، لاعبين مقاربين له بالعمر وهو كمدرب، وتمندي لوتارو وديباول، يعني لاعبين كبار، يعني المشاهد في مباراة المنتخب مباراة الأمس عندما يشاهد هؤلاء اللاعبين يدخلون للملعب يقول هذا مو منطق، هذول كبار، يعني في جودة عناصر في المنتخب الإنجليزي أكثر، في حيوية في المنتخب الإنجليزي أكثر حتى لو لعب دفاعيا، ولكن بالأخير ينجح سكالوني. هل نجاح سكالوني حقيقي أمامنا، ولا فقط لأن ليونيل ميسي هو من تحرك، فقط لأن ليونيل ميسي هو من صنع، جعلنا نتحدث عن إيجابيات هذا التبديل، لو يكن ميسي كان ذكرنا كل السلبيات؟
0: لا هو بالتأكيد، شوف أنا هي المسألة ما هي أبيض أو أسود، يعني بكل أمانة بالتأكيد أنت لا عندك لاعب مثل ميسي قادر أنه يغير لك المباراة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، يعني هذا في النهاية أتكلم عن ميسي، لكن أيضا أنت ما تظلم المدرب، لأنه مثل ما قلت لك التغييرات اللي قام فيها هي تغييرات ممتازة، وما هي أول مباراة يقوم بتغييرات هذه بالمناسبة، يعني المباراة الماضية شو اللي شفناها في التغييرات اللي أحدثها سكالوني كانت جدا في وقتها وجدا مناسبه للوضعيه اللي كان عليها الفريق في او المنتخب في المباراه. باعتقادي نقطه العوده والرغبه في العوده الدائمه هذه، لو الارجنتين ما حصلت على المونديال السابق ما اعتقد انها راح تكون بالقوه الذهنيه اللي نشوفها حاليا. باعتقادي انه الفوز بكاس العالم 2022 خلق ثقه كبيره عند اللاعبين وشعور بالتفوق غير طبيعي.
1: والفوز بالكوبا أمريكا، نعم يعني تشعر كأن
0: بالضبط
1: لديهم
0: المباراة
1: ذاكرة
0: المتسلسلة،
1: بطولات، يعني في ثقة داخل
0: بالضبط
1: الملعب تشعر بها.
0: صحيح.
1: فعلا يوم أحمد يقول إنه
0: بالضبط.
1: وإحنا في الرياض نشعر إن الأرجنتين بتسجل، فعلا إحنا الأرجنتين كان يعني واثقين يعني بأكثر من التوقعات اللي كانت مو في صالحهم.
2: نعم.
0: يعني لو نتذكر الأرجنتين حتى قبل بتحقيق البطولات وسلسلة البطولات اللي حققتها أمام كولومبيا أمام فنزويلا كانت في لحظة تخسر فيها المباراة 1-0 أو تتأخر في المباراة 1-0 تقريبا جل اللاعبين يعتقدون انه خلاص الامور انتهت، لكن الفوز بكاس العالم ما اعتقد انه خلق شعور ذهني عند اللاعبين بالقدره على العوده في اي مباراه، وجالس تستفيد منه الارجنتين. وبالمناسبه المباراه اللي جمعت الارجنتين وانجلترا اعتقد انها جمعت اكثر فريقين او منتخبين كان عندهم استعداد طول المباراه طول البطوله على المعاناه، والجميع تقريبا كم الارجنتين
2: صح.
0: وانجلترا عانوا تقريبا في كل مبارياتهم
2: صحيح،
0: لكن الأرجنتين حضورها الذهني أعتقد أنه كان
2: نعم.
0: أفضل بكثير من إنجلترا.
2: أشوف كرم كان بيرد، رد كرم عندك شيء؟
3: بعلق على حاجة قبل كم يوم أتفرج على فيديو لسيسك فابريغاس وصار مدرب الآن في كومو، كان يقول كلمة وخطرت الآن اتذكرتها، كان بيتكلم عن أنه أنت في اللحظة اللي أنت تقرر تدافع فيها وتسحب أحد مهاجمينك وتنزل مدافع أنت وصلت اللاعبين شعور أنه لا إحنا لازم نتراجع أكثر، أثبط عزيمتهم. يعني انت
2: صرنا الحلقة الأضعف،
3: ايوه في احنا اللي خلينا نتخبى خلينا يعني نستر نفسنا. يعني لو تيجي تقول في نقطة مهمة بالنسبة لي كانت تخيل ما بعد التعادل، يعني خلينا نقول هي كانت 1-0 انت بدلت وعملت وقلبت الفريق وسحبت كل انيابك، انت حولت الأسود بدون انياب. طيب نفترض ان مشت معاك للتعادل ودخلت اشواط إضافية، هل المنتخب اللي كان موجود في الملعب قادر انه يلعب اشواط اضافيه؟ لا، يعني انت وصلت لمرحله انه في احصائيه طلعت تويتر ما شاء الله دائما يعني في اكس دائما منتشره انه انجلترا في وقت اللي كانت تحت الضغط عملت تمريرتين فقط. طبعا السبب بسبب انه ببساطه ما في حلول، احنا كلنا واقفين على صف واحد وبنستنى الموت، فما كان في حلول انك انت تسوي شيء
2: صح.
3: يعني انا بالنسبه لي كان انا زعلت على مثلا بينغهام، ما له دخل انه انا مدريدي، بس اللاعب كان يمكن الوحيد اللي له رغبه يقاتل حتى في الشوط الثاني اللي بيحاول يدخل في كل كوره
2: صحيح.
3: بينما تشوف لو تنظر بقيه اللاعبين بما فيهم كين انه في شعور من الياس داخلهم
2: صح، هم كانوا غير قادرين صحيح،
3: احنا مش مصدقين انه
1: بالمناسبه طيحه من ميسي.
0: انا عفوا بس في بعد نهايه الشوط الاول تعرف التصريحات اللي تحدث من المدربين او اللاعبين بين الشوطين، طلع مدرب او مساعد مدرب انجلترا

0: ايوه
1: وتكلم او سالوا المدرب او سالوا عفوا المذيع ايش قلت للاعبين، لانه طلع انه هو اللي جالس يتكلم مع اللاعبين في فتره التوقف في الشوط الاول. فمن ضمن الكلام اللي تكلم المساعد انه قلت للاعبين انه احنا بنحاول وكذا ونسوي واحنا ونبين لهم انه ما عندنا عقده نقص.
0: منين جاب سيرة
1: فانت
0: النقص أصلا؟ أنت ليش توصل
1: بالضبط،
0: للنقص أصلا؟
1: فهذه ترى يعني انت لو ترجع للمباراه بتلاحظ انه الكلمه هذه يعني هي فعلا تشعر انها في اذهان اللاعبين. انه انا قلت لهم انه راح نحاول نلعب ونشعرهم انه ما عندهم وما عندنا عقده النقص هذه. فالمساله اعتقد انه هنا هي ذهنيه. في نقطه اخرى في الدقيقه تقريبا 65 او 66 قبل خروج رايس، رايس من شده انه يبغى يرجع للدفاع رجع للدفاع ودف ستونز اللي يطلع قدام.
0: بعد يا اخي
1: انت
0: انت جايين كلكم هنا
1: ايوه
0: ليه؟
1: انت جالس في المساحه اللي المفروض انا اكون فيها.
0: صحيح.
1: فالامرين هذه اعتقد انها تبين انه في شعور عند اللاعبين انه احنا اقل من الارجنتين، وان كانت هي فعلا ما هم اقل من الارجنتين
0: صحيح
1: كاسماء ابدا ما هم اقل،
0: نعم.
1: لكن في شعور انه هم اقل من الارجنتين. وزياده على كلام كرم والحديث عن فابريغاس انه فعلا اي دخول للمدافع انت لا شعوريا كلاعب انه المدرب حتى لو ما قال لك تراجع انك تتراجع، في النهايه انت داخل مدافع بدل من جناح. فاعتقد انه المساله كانت ذهنيه وفنيه بالدرجه الاولى.
0: نعم
2: انا عندي تعليق بس صغير.
0: تفضل تفضل كرم.
2: في نقطه كنا نتكلم عن الموضوع انك انت ايش الفرق بين مباراه المكسيك ومباراه الارجنتين. هو مش الفكره، احنا ما نقدر نقول على الفكره انه اذا النتيجه ما مشت معايا معناها الفكره سيئه. انت المهم كيف طبقت الفكره اللي انت حاب تعملها. يعني ممكن كمثال انك امبارح انت دفعت عدد كبير وقدرت تمنع الاطراف انهم يعملوا عرضيات، بس ميسي قدر في واحده يعمل عرضيه وضربت في مدافع ودخلت هدف. ما اقدر اجي اقول بعد المباراه والله يا توفيق انت غلطت، لكن المشكله كانت في كيفيه تطبيق الفكره. أسوأ يعني النتيجه مش هي دائما المعيار. انا بتكلم يعني عن نفسي على الاقل وجهه نظري، ما بنظر لها كانه اذا خسر معناها او فاز. لا، الموضوع كان حتى في مباراه المكسيك تقدر تقول انه نقاط عمل العرضيات كانت بعيده جدا. يعني في طريقه وجهه اللاعبين ضغطهم على الاطراف، العرضيه من مسافات مره بعيده بتضعفها تعطي اكثر من مجال انك تصدها، بينما في مباراه الارجنتين كان الفريق منكمش يعني كامل داخل الصندوق، فانت كانت المساحه لاعب الارجنتين كان اقرب لك. هو الفكره انت ما طبقت الفكره حتى بطريقه جيده. لو طب ممكن تطبقها احنا ترى كان ممكن انه والله ما يصير هذا كله وكرة واحدة ميسي يراوغ أربعة ويسجل هدف، هذا ما نقدر نعمل فيها شيء.
0: صحيح كرم، حتى الهدف إذا تشوف الهدف الأول يعني تأكيد لكلامك، الهدف الأول للتسديدة كل منتخب انجلترا كان داخل منطقه الجزاء، كلهم يعني من اول واحد حتى اخر واحد، والتسديده مرت منهم كلهم ودخلت المرمى بشكل غريب يعني. لكن انا ودي اسالكم يعني ابدا مع محمد السؤال هذا عن يعني الاهم شيء صار في المباراه، هو هذا ليونيل ميسي، هذا اللاعب اللي ما عاد في كلام صراحه نقوله عن ليونيل ميسي. يعني انا كنت زمان اقول لسه في مقارنات، يعني في نقارن ميسي في مثلا في الكرات الرأسية، في القوة البدنية، في مدري ايش، عرفت يعني اشياء كده، ركلات الجزاء، ترى ميسي خلاص برا القائمة اللي هي القارن مع اي احد،
3: يقارن باحد
0: ولا مع احد الا مع ميسي. ميسي يعني ميسي الجيد مع ميسي الاقل جودة يعني ممكن هذه. لكن الكلام عندك محمد، انت اليوم شفت ميسي ترى 39 سنة، في لقطة منتشرة على السوشيال ميديا بشكل عجيب غريب انا شفته، كيف يطيح لعيبة الارجنتين لعيبة انجلترا وهم اقوى منه جسديا واصغر منه بالعمر ولاعبين على مستوى عالي بريمير ليج ومدري ايش، وهو كاين سياحة في ميامي وشواطئ وكذا ما عنده مباريات. بس يا اخي كيف الشيء اللي سواه ميسي في كاس العالم؟
1: انا شوف انا بشكل عام ما احب اني امدح لاعب بشكل كبير، لانه في النهاية انت تتكلم عن لعبة جماعية.
0: لا ميسي امدح امدح على مسؤوليتي، قول لهم احمد قال
1: صعب انك تضرب اللاعبين، لكن بكل امانه اللي جالس يسويه ميسي يعني انا ممكن قلتها زمان انه اللي خلى كلمه خيالي مرادفه لكلمه اعتيادي. يعني اي شيء خيالي قد يسويه حلو. ميسي صار اعتيادي بالنسبه له. اعتقد انه ذهنيا مثل ما قلت لك في البدايه، ذهنيا الرجل بعد فوز بكاس العالم شعر باريحيه كبيره جدا، يعني شعر انه متحرر نوعا ما. فاعتقد انه كاس العالم ان كانت الماضيه كانت هو ساهم فيها فبشكل او باخر، بس كاس العالم الحالي هذا هو ساهم
0: جابها.
1: فيها بشكل
2: هو جابها
1: يعني الناس كانت تتكلم زمان المقارنه بين مارادونا وميسي انه والله مارادونا جاب كاس العالم بنفسه.

0: لوحده ما كان معاه احد، فاعتقد انه لو حققت الارجنتين كاس العالم الحالي فاعتقد انه راح تكون بيد ميسي، لكن ما هي
1: بس
0: يد
1: يقول الجماهير الأرجنتينية يقولون مارادونا جاب كأس العالم لوحده، يقول ما طلبت شيء يا شيخ، ما طلبت شيء إلا أمر عندي. يروح يجيب كأس العالم ويجي، مو منطق يا أخي والله العظيم، أمر غريب. أنا ودي مباراة ميسي، يعني ترى اللاعبين تقدم 6 مباريات 7 مباريات حلوة، فيجي دروب واحدة، عرفت يعني، أو مو دروب يعني، على الأقل إنه ما يسجل، ما يصنع، ما يظهر، ولا مباراة ولا مباراة ولا مباراة ولا مباراة. ايش هذا يا اخي، والله عجيب غريب.
2: تعرف وين المشكلة الاهم؟ مساهمات مباشرة يعني.
1: سالم انا عندي مشكلة مع ميسي، مشكلتي وين؟ انه ميسي، انت تعلم وانا اعلم، ميسي يعلم، الجمهور يعلم، كل اللي بكوكب الارض يعلمون انه هو اللي راح يصنع، اذا مو هو صنع هو اللي راح يسجل يا اخي، ويرجع يسويها ويصنع يعني،
2: هو اللي يحرك الفريق.
0: في بالمناسبة في شيء، في احصائية برضه مثيرة، ميسي ومباراة انجلترا قبل الهدف الاول لانجلترا، ميسي تقريبا دقه التمريرات ما تجاولت 57% الثلث الاخير من الملعب، وما خلق ولا اي فرصه. بعدها بعد الهدف يعني، شوف الهدف متى جاء، بعدها تقريبا دقه التمريرات فوق ال 92%،
1: 104%
0: فرص محققه وثلاث فرص محققه. فالرجل بغض النظر يعني، انت لو نظرت في المباراه في البدايه راح تلاحظ انه ميسي ما هو المعتاد، لكنه في لحظة قادر يقلب لك الأمور في لحظات، يعني في عدد دقائق بسيط قادر يخلق لك فرصة، يسجل لك هدف من لا شيء، حتى الكرة العرضية يعني.
1: كأس العالم هذا،
0: هذا العمر بهذا العمر وبالرجل الضعيفة اللي تعتبر وبهذا الدقة، ما أعتقد أنه أي لاعب.
1: خلاص ميسي في له جمهور صح، هذول مقتنعين ميسي إيش ما يسوي، مقتنعين هم خلاص يعني، هذا جماهير برشلونة، جماهير أرجنتين، الجماهير كثيرة يعني، نص الكوكب. ميسي اليوم كأس العالم هذا لعب للنص الثاني، انا جاي اقنع اللي ما كانوا مقتنعين. يا اخي انت صار لي العب 20 سنه ما اقتنعت، انا جاي اقنعك، انا واحد من الناس، انا احمد انا المثال امامكم، انا ميسي ما كنت افضل هذا اللاعب يا يعني. انا اقتنعت ميسي افضل لاعب في التاريخ، خلاص انتهى، نقطه، اخر السطر.
2: الله عليك يا ميسي. كرم يعني، ميسي بعد كل التحديات التي قضاها في عمره وكل الانتقادات اللي كانت تطال هذا اللاعب وخسارة لكأس العالم 2014،
1: اعتزل
2: دوليا فعلا، ولكن عاد وعاد بالذهب للأرجنتين بعد أن حقق كأس العالم 2022. الكل قال أنه ميسي خلاص يعني حقق كل شيء مع الأرجنتين، لا توجد له رغبة حتى في المستقبل يعني، الكل قال أنه أنا لميسي يمد رجليه
1: راح لأمريكا يعني،
2: ويخلعنا عليه الكروية يعني، ويروح لأمريكا ويمشي على شواطئ ميامي. ولكن عاد 2026 بشكل مختلف، بتحطيم أرقام، بحضور أقوى، بحضور أنه يكون هو الأفضل في الملعب يعني، مهما لاحقتها الكاميرات والأعين واللاعبون، يبقى ميسي خارج المألوف. أيضا تفاعله بعد المباراة يعني، شاهدنا يعني بكاء بعد مباراة مصر، أيضا في دور المجموعات عندما اعتنق ذلك الصحفي، والآن في المباراة من أمام إنجلترا كيف يعني كان يجهش بالبكاء والمشاعر الجياشة. كيف استطاع ميسي أن، أو من أشعل ميسي، من أشعل ميسي في 2026 بعد أن حقق كل شيء مع الأرجنتين؟
3: من أشعله عدم وجود ضغوط،
1: مرتاح صحيح والله صادق.
3: الرجل طلع في تصريح بداية يعني، في أتذكر نقول من شهرين إلى ثلاثة كنت أسمع له حاجة بيقول إنه أنا الآن بستمتع، أو كان ممكن قبل، أتذكر ممكن قبل بعد البطولة 22، ما أتذكر متى، بس الفكرة كانت إنه أنا بلعب الآن وأنا مرتاح يعني. انت شفته، وكان الرجل بيمر بظروف، لدرجه كان يمر بظروف نفسيه يعني، في مباريات كان يصير عنده تقيؤ، الرجل تعبان، اعتزل دوليا من الضغط من شده الموضوع، ما الناس تضغط عليه. المونديال هذا هو قاعد بيلعب وهو مرتاح بس يعني. احنا خلينا نتكلم بالعموم، دائما كره القدم فيها معايير ومدربين وافكار مدربين. اللاعب الوحيد اللي قادر انه في اللحظه اللي يتحرك فيها يغير كل شيء هو ميسي يعني. ما في لاعب أنا بالنسبة لي شفته في حياتي قادر يدمر أي عمل. أنت مدرب سهرت أسبوع وبنخطط من هنا، وهذا بيضغط عليه من هنا، وهاجمه من هنا، فاهم؟ هو في لحظة فقط لما كده، أنا شفت لما قال محمد إنه هو دقة تمريراته معلومية، الشوط الأول تقريبا خسر 15 كورة، رقم كبير بالمناسبة لميسي. أعتقد إنه هو عنده قدرة إنه في زر تشغيل بنشغله فاهم. بس الفرق، عارف إيش اللي فرق؟ انه ميسي كان قادر يشغل الزر هذا 10 مرات السابق، الان صار يشغله مره واحده
1: 10 دقائق
2: كيف كذا على الرايق،
1: بس 10 دقائق.
3: وفي نقطه مهمه، الارجنتين فنيا او نقدر نقول سكالوني وصل لقناعه

0: انه هو منقذنا، هو الامل، هو هو هو هو. انا لازم اسوي كل شيء عشان هو يكون مرتاح، عشان اخذ العشر دقائق حقته هذه بس. يعني انت لو تشوف خلال المباراه، انا بستثني مباراه امس لانه امس كان اعتقد هو دخل في جدالات، عرفت؟ يعني انا كنت كتبت تغريده انه ادعوا الانجليز، ادعوا انه لا تغضبوا، ادعوا انه لا يغضب.
1: زعل
0: دخل في جدالات اي، فقام يروح ويركض. بس اترك المباراه هذه، خلينا ما نتكلم عن نصف النهائي بشكل عام. بدايه البطوله لو تشوف خلال 90 دقيقه راح تلقى انه ميسي في 90 دقيقه هذه يمكن كان يهرول فعليا. الرجل بيتمشى في اجزاء الملعب، بيتفرج على الكوره، بيقرا الخصم، بيدرس. وخليك يعني مش مطلوب منك تسوي حاجه، احنا حناخذ الكوره. ودائما لو انت تلاحظ على فكره، احد عيوب الارجنتين القاتله انه انت لاحظ انه هم مجرد ما ناخذ الكوره بنبحث عن ميسي. يعني انا ابغى اشوف الارجنتين هذا المنتخب مثلا لو ميسي اصيب مثلا، احنا
1: لا لا منتخب على الله واحد. انا اقول لك منتخب على الله، على باب الله.
2: سكالوني ما عاد بيصير يبكي يضحك كذا.
1: والله منتخب على باب الله، والله منتخب ولا يعرف شيء من اولها لاخرها. يزعلون يزعلون، هذا ميسي، هذا منتخب ميسي، كاس ميسي.
0: لا لا شوف، احنا 11 لاعب ودكه بدلاء
1: على باب الله
0: موجودين عشان نخدم ميسي
1: بس، انتهى الكلام. حتى هم ترى بكره لا قدر الله مثلا انصاب ميسي، يمكن الارجنتين ما تلعب النهائي، يقول والله احنا نعتذر نظرا لغياب ميسي، نعتذر عن خوض النهائي، ما يلعبون.
2: لا لا، وهو ويعتبر مو بس للاعبين، للشعب كامل،
1: للشعب يمكن الجمهور ما يروح. ترى
3: شوف بكاء جوليانو سيميوني لما تكلم عن ميسي،
2: بكى.
1: كان يتكلم عن ابوه يا رجل، لو عن ابوه ما تتكلم.
0: يعني لو تكلم عن ابوه ما بكى،
1: والله ما بكى.
2: بصراحه كان متاثر بشكل كبير. الان نذهب للوريث الاستثنائي لميسي. من الوريث الاستثنائي اللي روش ميسي في 2007؟
1: الترويشه هاي اللي انا والله ما هي راكبه معايا.
2: والله يقولون كره القدم يعني سيناريو مكتوب، والله ولا سينما ولا دراما ولا تراجيديا.
1: في واحد انا سمعت يقول امس، يقول هذه ماسونيه، هذا ايش اللي الواحد يروش واحد بعد 20 سنه يلعبوا في النهائي؟ كيف
3: مو افضل تعليق للصوره هذه؟ كان يقول انه هذه اكثر صوره اي اي، ما هي اي
1: اي. صحيح والله، صحيح والله، صحيح.
2: زياد الله يسامحك، الماده الى الان ما نزلت لسه.
1: سالم صور محتوى عن هذا الشيء للان تحت المونتاج من الظهر.
2: نعود للوريث الاستثنائي لامين يامال، الرقم 19، يعني من يعني اغتسل بليونيل ميسي في 2007 وارتدى نفس الرقم 19، الان يواجه بعد يعني قرابة العقدين من الزمن محمد المنتخب الإسباني برمته، يعني لا يعتمد على لامين يامال عكس المنتخب الأرجنتيني، وهذا ما شهدناه في من أمام فرنسا، كيف يخرج بالكرة، كيف يفصل خطوط فرنسا. كيف تقرأ هذا هذا هذا النهائي إسبانيا الأرجنتين؟
3: بالمناسبة في بداية التصفيات تقريبا، في تصفيات كأس العالم وحتى بطولة الدوري الأوروبي وحتى البطولة اليورو، كان واضح اعتماد منتخب إسبانيا على لامين يامال وعلى أيضا ويليامز، نيكو ويليامز. فهنا من ناحية الفردية طبعا كان دائما يفرغهم الواحد ضد واحد. البطولة هذه ما شفنا ويليامز تقريبا ولا أي مباراة، يمكن الاحتياط، ويامال بالتأكيد ما هو يامال المعتاد، ورغم ذلك إسبانيا وصلت للنهائي. وممكن هنا أكد على كلام كرم على موضوع المنظومة، دائما المنظومه هي اللي تتفوق بشكل او باخر، هي اللي تتفوق. بالرغم من انه يامال ما هو بالاداء المعتاد، لكن اسبانيا منتخب اسباني منتخب متماسك، الافضل تقريبا على الناحيه الدفاعيه. من الناحيه الفنيه اعتقد انه يعني مباراه فرنسا اعتقد انها كانت ماستر كلاس زي ما يقولوا، يعني شيء غير طبيعي اللي سواه بكل ما نادي لافونتي. بشكل عام اعتقد انه مساله يمين يامال مع ميسي هي مساله في النهايه ذهنيه نفسيه. يامال عنده الدافع الحقيقي انه يسوي شيء. مباراه النهائيه اعتقد انها مع يامال ممكن يخلق، ممكن يجد فرص جيده، لكن بشكل او باخر اعتقد انه اذا كانت في مقارنه فهي مقارنه ظالمه جدا ليامال. يامال لسه الى الان لا، في بدايه الطريق.
1: شو يسمونه في جده؟ يقولون بزر، صح ولا انا غلطان؟
3: لا الحين كرم
2: كلمه قاسيه على
1: لسه صغير والله.
2: لا لا ما يعني عمره بس عقل الحين، يعني الصغير هذا عقل.
1: كان مراهق في السنتين الماضيه، كان مراهق فعلا.
2: والله كلمة قوية يا أحمد.
1: يعني صغير ما يقولون كذا.
2: خليني أقول بس شغلة، هنري عجبني تصريح لهنري أو منسوب لهنري.

0: لان اليوم مش عارف
1: تصريحات
0: مكتوب. انت خلصت محتوى المحللين في كاس العالم؟
1: ترى انا سمعان كل تصريحات هنري. انا ارجع اروح اتابع سكاي.
0: انا شدني بصراحه وفعلا هذا يعني يعطيك دلاله على المنتخب الاسباني, انه المنتخب الاسباني يقول انا لعبت في برشلونه ويعني سبق اني شاركت هناك في الدوري الاسباني. اعلم جيدا ان المنتخب الاسباني او اللاعب الاسباني من عمر التسع سنوات هو يعلم ماذا يريد, هو يعلم ماذا يفعل. لذلك هذا من شاهده يطبقون ما يطلب منهم بحذافيره. يعني شفت الهدف الأول بودروبورو في أمام فرنسا, كيف الكرة لم تقطع يعني من طلعت من المرمى إلى وصلت لمرمى فرنسا.
1: لا المنتخب إسبانيا منظم. لكن أنا ودي أسأل كرم عن نقطة.
0: تصريح صحيح ولا مو صحيح؟
1: صحيح. تصريحاتك سالم ما تجيبها إلا بالميلي.
0: خلي كذا العقل يتحرك يتذكر وبعدين نقول لكم صحيح.
1: طيب كرم أنا ودي أسألك عن نقطة. ترى احنا قلنا كل شيء عن منتخب اسبانيا, منتخب منظم كويس, عارفين هذا كله تمام. لكن اسبانيا حتى تفوز بكاس العالم لازم تسوي شيء واحد مهم. ايش هو؟ انه توقف ميسي, صح ولا لا؟ لانه اذا ما وقفت ميسي ترى اللعبه كله على الفاضي, لانه حيجيك هو هذا حتى في اخر سبع دقائق يجي يغير عليك المباراه. هل المنظومه الاسبانيه الحاليه بافكار هذا المدرب دي لافوينتي قادر على ان توقف منتخب الارجنتين, او بالاحرى توقف ميسي لو نوقفه حتى اخر مباراه, ولا ما نقدر؟
2: انت دائما ما بتكون, ما في شيء اسمه تقدر توقفه تماما, انت بتقلل من ضرره. بس احنا قبل نروح لميسي خلينا نروح يعني نبدا من فرنسا الان.
0: يعني الوقايه
1: إيه تفضل بس على عجال لانه باقي احنا سبع دقائق تنتهي الحلقه.
2: عشان توضح لك الفكره, ترى نتكلم عن وسط في او الهجوم كان فيه الاسماء الكبيره هذيك. انت لو شفت نسبه فقدانهم للكره والمواجهات الفرديه اللي خسروها, هم لاعبين كويسين كلهم بس هم مش قادرين. بمعنى انه كانت فرنسا بتحاول لما اللاعب الفرنسي ينتج الكوره بيرفع راسه بلاقي انه كل خيارات التمرير مغلقه.
1: يا سلام.
2: والمساحات اللي انا كنت بركض فيها مغلقه, فانا مضطر اني احاول اخترع حاجه من عندي فبالتالي تقطع مني. فرنسا كانت لقطه الهدف اللي تكلم عنها, لو بديتها من بدايتها وتفرجت على اول كوره تمررت لقلب الدفاع للخلف, في اثنين فرنسيين واقفين على الطرف, في اثنين فرنسيين واقفين في الجهه الثانيه, وفي عشوائيه لدرجه انه الكره سهله, انا باخذ بمرر بفتح باخذ كوره باخذ خطوه, والفرنسيين ما عندهم هيكل للضغط. يعني احنا مش مقررين انه والله بنضغط بثلاثه مهاجمين وراهم لا ثلاثه وسط مثلا. احنا اصلا ماشيين كده اللي هي بالانشلوتيات, احنا عندنا قيمه كبيره من اللاعبين بس انا ما عندي فكره اني كيف اتصرف. عشان النهائي الفكره انه كل ما كانت قادره اسبانيا انها تمنع الكره عن الارجنتين, الناس دائما بتفهم انه الفريق المستحوذ معناه انه فريق مهاجم, وهذا معلومه, هذه فكره خاطئه تماما. اسبانيا اكثر استحواذا والاقوى دفاعيا. لانه انت عشان تكون قوي دفاعيا محتاج حاجتين, اول شيء الكوره معك فما في احد راح يهددك, الشيء الثاني قدرتك على استرجاع العاليه, انت منتشر بانتشارك بشكل جيد. فانا لما اجي الخصم معاه الكوره ويحاول يمرر تمريره حيلقى انه والله ما في منافذ, الخيارات كلها مقفله, انا بضغط عكسي بشكل سريع. فاسبانيا الاقوى دفاعيا.
1: هذا بالنسبه لمباراه فرنسا. انا ودي ميسي كيف
2: ما نفس, خلينا نروح لمباراه فرنسا. الفكره نفسها, انت محتاج تتدخل.
1: لا يا اخي بس كرم, عفوا على المقاطعه انا اسف, بس الفكره انه ترى فرنسا شيء, ميسي شيء ثاني. ميسي اذا قرر في لحظه ما انه هو يسرع بجناح يمين ترى خالص المباراه انتهى الموضوع, خلاص هو راح على الجناح يمين عرض هدف. كيف
2: النقطه المثاليه في اسبانيا انه كل اللاعبين مستعدين يتحركوا بشكل جيد دفاعيا, مستعدين يعطوا لزملائهم خيارات تمرير. يامال ما ظهر بالفورمة اللي فيها, لكن يامال في مباراة مش فرنسا, المباراة اللي قبلها يامال كان قدم واحدة من أفضل المباريات اللي شفتها ليامال بدون كورة. أنا ككرم الرجل عنده التزام, كمية استرجاع للكور, فالفريق كله يعني فرنسا لما قررت تضغط هي ما عرفت تضغط لأنه ما في فكرة معينة. بالنسبة لإسبانيا لا, إحنا عارفين كيف نضغط عكسي, إحنا عارفين كيف بنقفل خيارات التمرير. فالوضع الطبيعي إنه إسبانيا تتفوق, ميسي طبعا قادر انه يخلق العدم, لكن الاهم انه اسبانيا بيكون لها فرصه انه طالما انها هي مؤمنه بافكارها, الكره معايا, انت مش قادر تاذيني وانا بسترجع بسرعه. في نقطه بس مهمه, تغييرات اشياء سواها دي لوفنتي في البطوله انا كانت عجبتني. اتذكر في اول مره طلعت معاكم كنا نتكلم على انه اسبانيا ماسكه الكره بس ما في احد بيطلب الكره بيهاجم بيسجل الاهداف, او نقدر نقول بيهاجم المرمى. التغيير اللي هو سواه نزل رويس, عرفت اللي هو لاعب باريس, وبعد كده اي رويز اللي هو كان سجل هدف بالمناسبه
1: صح.

0: قادر زائد اضافه اولمو. اولمو بيتحرك بشكل على
1: اولمو
0: فكره،
1: مدير المثالي اللي اولمو بصراحه
0: اولمو
1: عزته.
0: اولمو افضل لاعب في اسبانيا في المونديال هذا
1: صحيح
0: بالنسبه لي.
1: اتفق.
0: لا لا لا لا لا
1: رودري،
0: يمكن
1: رودري بعدين، رودري بعدين اولمو، بس اولمو مع
2: الله على
1: مقارنه مع
2: الانصاف يا
1: اولمو
2: كرم،
1: نفسه
2: الله على الانصاف يا كرم.
1: لا يعني
0: وكوكوريا معاهم ترى عشان ما نكون مع
2: خلاص حط المنظومه ودي الفوينتي.
0: لا لا لا لا
1: انا اتفق مع كرم، والله اتفق مع كرم، فعلا في لاعبين فارقين في المنظومه. صح. صحيح.
0: تسمح لي خليني اوضح بس النقطه الاخيره
2: سريعا،
0: انه جاء المدرب قرر انه يضيف لاعبين قادرين يتحركوا بين الخطوط، ضاف اللاعب وبعدين ضاف اللي هو اولمو. والنقطه المهمه بالنسبه ليامال، يامال في الوقت اللي شارك فيه احنا ما كنا كلنا ما قاعدين نشوف انه والله يامال مقدم فورمه، قلنا دفاعيا ممتاز، بس في شيء ثاني قاعد تستفيد منه. في اللحظه اللي الكوره بتبحث بتوصل ليامال، تلقائيا دفاع الخصم بيخرج بشكل اكثر فوضويه لانه يامال يلا نهجم عليه لاعبين، ففي مساحه بتنشا لزملائه. فنعم هو ما قدم مونديال على المستوى الفردي ممتاز، انا شايفه على المستوى الفريق لاعب نضج بشكل انا بالنسبه لي مبهر، انه واعتقد انه قادر انه النهائي اقدر عنه النهائي بنهايه حقبه.
1: نعم
0: في حقبه بتنتهي.
1: نعم.
0: اللي هي حقبه ميسي وتبدا حقبه يامال، او ممكن ميسي يقول لا انا لسه انا البابا.
2: ما في يمكن خلاص، انت اعطيت عنوان ما في يمكن.
1: لا لا يمكن ممكن الثاني انه ميسي يكمل، عرفت يعني انه ميسي يكمل حتى يلعب 50 سنه عادي، ايش المشكله؟
2: انا واضح كرم، انا بدي اسمع محمد. محمد المنتخب الاسباني يعني النهائي الثاني له في اخر عقدين يعني في كاس العالم، عكس المنتخب الارجنتيني بطل كاس العالم 2022، هذا الاختلاف. لكن على الارقام، على مستوى الارقام، المنظومه الاسبانيه بالارقام استقبلت هدف واحد فقط. هل تستطيع هذه المنظومه ايقاف ميسي؟
3: وبشكل سريع، يمكن ممكن ميسي في مباراه انجلترا واجه صعوبه ضد ضغط انجلترا وضد الدفاع المنظم لانجلترا، لكن في الشوط الثاني بعد التخبيص خلينا نقول ان سواء تخل الامور صارت افضل بالنسبه للارجنتين ولميسي. على العكس من انجلترا، اسبانيا اعتقد انها اكثر تنظيما واكثر صبرا، وهذه نقطه مهمه. اسبانيا وجل اللاعبين صبورين جدا في الناحيه هذه، وحتى مباراه فرنسا لو رجعنا لها تنظيما تقريبا شبه مباراه اسبانيا، او عفوا شبه منتخب اسبانيا من ناحيه التنظيم على الورق، لكن دائما كان الترحيل لمنتخب اسبانيا كان افضل بكثير من منتخب فرنسا، اللي هو تحرك اللاعبين ككتله واحده افضل بكثير من منتخب فرنسا. واعتقد انه هذه النقطه اللي ممكن يعني تصعب الامور شوي على ميسي، وان كان ميسي في النهايه ما في شيء يصعب عليه، لكن اعتقد انه راح تكون مواجهه صعبه لميسي بسبب تنظيم وصبر اسباني اللي اعتقد شفناه طوال البطوله.
1: نعم، انا بدي اسالكم على السريع، مين المطالب اكثر بكلمه بالله كرم ومحمد، مين المطالب اكثر بالفوز باللقب، منتخب اسبانيا ولا منتخب الارجنتين لنفسهم؟ يعني اكيد الكل يريد اللقب، لكن مين تحس مطالب اكثر يعني يفرق معاه؟
0: اسبانيا، ديلوفونتي لعب معاهم 4 نهائيات، الرجل يستحق اللقب.
1: صح. محمد؟
3: اسبانيا، انا متفق تماما، اسبانيا هي
1: عندها هذا الرغبه، عرفت الرغبه اكثر. يعني انا حسيت انه في النهايه الارجنتينيين هم حققوا ما يريدون، اتوقع بس
2: لكن ما شاهدناه كانهم لم يحققوا، يعني استمتاع مصحوب برغبه حقيقيه.
1: أتفق.
2: جارفه. أتفق. قويه، يعني هي الاقوى في كاس العالم يعني بصراحه.
1: خلصنا
0: انتصار اسبانيا، انتصار اسبانيا انتصار للاعمال للعمل الفني والمنظومه بالنسبه لي انا. فبالنسبه لي انا ضد الانشوتريات، فانا مع اسبانيا يعني.
1: يلا نشوف كيف حتكون النهائي. نشكركم شكرا جزيلا محللي برنامج مان تو مان.
2: ولا ضد اي شيء له صلب برشلونه؟
1: لا لا لا لا لا منصف والله كرم منصف. انا كنت متوقع صراحه، خليني اقول لك قبل الحلقه كنت متوقع كرم ما يكون منصف لهذه الدرجه، اليوم وراني انصاف كبير جدا.
2: لا انت فرطت في كرم من البدايه، ما اخذ
1: ما انا قلت بدي اخليه يقول شيء. لا بصراحه كان منصف وحقاني. شكرا كرم على هذه الاضافات، شكرا ايضا محمد بريكي اليوم ما قصرتوا الله يعطيكم العافيه. شكرا سالم.
2: شكرا احمد. شكرا لمخرجنا ايضا زياد الجفان. شكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعه ومن فاته شيء وراد مشاهده الحلقه كامله بالصوت والصوره على حساب العربيه اف ام. نصل الى ختام حلقتنا، نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوائد.

0: ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: العربية اف ام،
2: ان تعرف اكثر.
3: او ما شابه ذلك، وننزل الى الاهواز الى الحميدية، هذه المناطق جميعها يبدو تعرضت الى القصف الليلة. ايضا على طول الخليج العربي الموانئ تعرضت الى القصف، خمير، لار، كل هذه المناطق. ولكن كما قلت الأهم الآن التركيز على بندر عباس والموانئ القريبة من بندر عباس، لأن بندر عباس هو في واقع الأمر مشاطئ لمضيق هرمز.
4: طيب، يعني عندما نتحدث المناطق المشاطئة لمضيق هرمز، ما هي هذه المناطق تحديدا؟ هل تم تحييد الخطر فيها بنسبة كبيرة أم لا تزال إيران تسيطر عليها، ويعني تحتاج الولايات المتحدة إلى وقت أكبر وربما ضربات أوسع حتى تسيطر عليها أو تحيد الخطر الموجود منها؟ يعني
3: لا ننسى بأن هذه المواقع ليس فقط لأنها تستخدم للأنشطة العسكرية الإيرانية، أيضا للأنشطة الاقتصادية الإيرانية. مثلا جاسك، صحيح هناك قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري، ولكن جاسك صاير على الضلع الشرقي لمضيق هرمز، أي على بحر عمان وليس على الخليج العربي. بهذه الطريقة هذا المكان يعطي إيران إمكانية التصدير والاستيراد دون أن تتعرض إلى إغلاق مضيق هرمز. لذا أعتقد أن الأهداف الأمريكية هي مزيج من الأهداف العسكرية والأهداف الاقتصادية، حتى تمارس ضغط مضاعف عسكري اقتصادي على إيران. والهدف ما هو؟ الهدف هو أن تجعلها تتراجع من التهديدات للسفن التي تمر من مضيق هرمز، وبالتحديد السفن التي تمر من المسار العماني لمضيق هرمز.
4: أشكرك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكر على وجودك معي. شكرا. شكرا لكم مشاهدين على كرم لطف المتابعة. محمد القناص مع أخبار المونديال بعد قليل.

يستخدم دهاءه الكروي لتعويض تراجعه البدني ويصنع هدفين يقصيان إنجلترا. إنجلترا حلم إعادة لقب المونديال لمهد كرة القدم يتأجل. بعد إقصاء الإنجليز التتويج بكأس العالم لا يزال عصيا على المدربين الأجانب. مباراة المركز الثالث فرصة لمبابي وكين وبيلينغهام لإشعال صراع الحذاء الذهبي. فترات شرب المياه بين مطرقة حماية اللاعبين وصندان انتقادات المدرب. هذه ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026 المستمرة يوميا عبر شاشة العربية، يقدمها الليلة محمد القناص. السلام عليكم. من عقدة دييغو مارادونا 86 إلى سحر ليونيل ميسي 2026 والذي رجح كفة الأرجنتين مرة أخرى على إنجلترا، كان ميسي في أفضل حالاته إذ عوض ذكاؤه الكروي تراجعه البدني وصنع هدفين أقصى بهما الإنجليز في المقابل عن هاري كين من أجل ترك بصمة للذكرى. وسيخوض ميسي الآن نهائي كأس العالم للمرة الثالثة ليصبح أكبر لاعب ميداني سن

0: يشاركوا في ختام العرس العالمي.
1: هاري كين قائد منتخب إنجلترا سئل بعد مباراة الأرجنتين إن كان سيضع حدا لمسيرته الدولية، فجاء الرد بعبارة واحدة: زميل كين في منتخب الأسود الثلاثة ونجم ريال مدريد جود بيلينغهام، والذي كان له موقف خاص مع الأسطورة الأرجنتينية أثناء المباراة، سئل عن ذلك بعد صافرة النهاية، فأطلق ردا شديد اللهجة على منتقدي ميسي.

0: أما مدرب إنجلترا الألماني توماس توخيل فوصف ميسي بكلمتين: إنه القاتل الصامت. نجم منتخب فرنسا السابق تيري أونري وصف الأسطورة الأرجنتينية برجل الماضي والحاضر والمستقبل. أما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فقال أن ما يفعله ميسي لا يتغلب به على المنافسين فحسب، بل يتفوق به كذلك على الزمن. بعيدا عن نجوم كرة القدم، صانع المحتوى الأمريكي الشهير سبيد نال نصيبه هو الآخر من التصريحات على ميسي بعد قيادة الأرجنتين للنهائي. سبيد الذي ظهر في فيديو خلال هذا المونديال وهو يبكي بعد خروج منتخب البرتغال أمام إسبانيا في إنجلترا، وجه رسالة للامين يامال نجم منتخب إسبانيا طالبا منه وضع حد لمشوار ميسي في هذا المونديال، ربما إرضاء لنجمه المفضل كريستيانو رونالدو.
1: في الواقع لا أعرف التعبير عما أشعر به، هذا صعب للغاية. أقسم أنني حلمت بالهدف وقلت لزملائي إنني سأسجل في المباراة، من الصعب جدا تصديق ذلك. الآن يمكنني أن أقول إن هذا الفريق يظهر قوته دائما. المرة الأولى التي اشترى لي والدي فيها حذاء لكرة القدم حلمت أنني أسجل هدفا مثل هذا.
2: نحن فريدون حقا، وهذا ليس غرورا. أنهم يلعبون كما لو كانوا في السابعة أو الثامنة من العمر، لا يقولون لأنفسهم ماذا لو أهدرت الفرصة أو ماذا لو خرجنا. إنهم لا يفكرون في ذلك، هم يفكرون فقط في لعب كرة القدم. خلال الدقائق 15 أو 20 أو 25 الأخيرة، كلما أتيحت له الفرصة كان ميسي يستحوذ على الكرة، وبدأ ميسي يلعب كما لو كان في حديقة منزله. الجميع يعرف إسبانيا وكيف يلعبون وما هو أسلوبهم، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة رائعة.
3: ما يقدمه هذا المنتخب أمر لا يصدق، إنه دليل جديد على شخصيتنا وعزيمتنا. قبل المباراة قلنا إنها مجرد مباراة كرة قدم، لكنها كانت مواجهة خاصة للغاية، لا سيما أنها أمام إنجلترا بكل ما تحمله من سياق تاريخي. ومن بين جميع مواجهات نصف النهائي أردنا الفوز بها. منتخب إسبانيا رائع، أعرفهم جيدا وأعرف فلسفتهم الكروية التي جربنا وتطويرها بعناية على مر السنين. ستكون مباراة خاصة للغاية ونهائيا استثنائيا.

0: الاستديو رحب بمصطفى حجي وعادل بطيح، حياكم الله. مصطفى يعني قد نصفه بكابوس بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية، خاصة بعد أن وضعت إنجلترا قدم في النهائي، كانت خلاص يعني تنتظر دقائق، ثم فجأة يخرج ميسي من القمقم كالجني ويحسم الأمور لصالح منتخب إنجلترا.
1: أولا تهانينا لمنتخب الأرجنتين ولاعبيهم،
0: تعزينا العادل وهاري كين.
1: نعم تعزينا، ولكن عندما منتخب الأرجنتين في المباريات الأخيرة دائما متأخرون في النتيجة ويشكلون الفارق في آخر 15 دقيقة مباريات أكثر مباراة، و

0: أعتقد أن الهزيمة سببها توخيل أكثر من اللاعبين، لأنه تكتيكيا وعندما تقرأ أسلوب سكالوني فنحن نعرف تماما ما هو أسلوبه، فبالتالي يجب أن تشرك اللاعبين أصحاب السرعة في التحولات، خاصة في الدقائق الأخيرة مثلا ساكا أو راشفورد، ولكن لديك 11 لاعبا في منطقة الجزاء مع جودة لاوتارو والفاريز وفرنانديز والعبقري ميسي، فبلا شك سيسجلون. هم محظوظون أيضا لأنهم ضربوا العمود مرتين، هذا بالنسبة لي خطأ توخيل.
1: جميل. يعني كان في نقاش في أحد الصديات التحليلية بعد المباراة بين آير رايت لاعب أرسنال وبعض اللاعبين المعتزلين روي كين، وكان الحديث عن كيف كان يجب أن يتعامل توخيل، فكان الكلام على أنه كان يجب أنه إيقاف ميسي ووضع لاعب في تلك الجهة. روي كين كان عنده وجهة نظر، يقول لو كان الموضوع هذا ممكن كان المدربين سووه من 20 سنة. اللي حصل في الملعب هو أنه ميسي كان في لحظة تجلي في 10 دقائق أخيرة من المباراة حسمت كل شيء.
2: محمد، أولا يعني أنا لا أنكر عبقرية ميسي، ومؤكد أنه أنا في رأيي هو أفضل لاعب في التاريخ على العموم، لكن طبعا انا وافق الكابتن مصطفى في الكلام اللي تكلم عن تدخل، يعني سكالوني لما تدخل في اخر شيء قابله واحد سلم لك الرايه، يعني كما لو كان هو ايضا ساعد سكالوني. الحين خلينا نقول الاخر المباراه اللي نجح فيها بفضل شخصيه وقوه وشراسه وعبقريه ميسي وتدخلات سكالوني. لكن طيب انت لو تشوف مدافعين الارجنتين وين كانوا يلعبون في الثلث الاخير؟ طيب ماذا لو في كرة القدم أحيانا كان الكابتن مصطفى في شيء اسمه ضغط على الأقل عشان ما يبدون صح، يعني على الأقل ليس بالضرورة حتى لو في 3 مدافعين على الأقل ما أخليه يبدأ بشكل صحيح، يعني أخليه يرجع ملعبه، هذا واحد. اثنين، كل كرة تقطع من تستخلص من الدفاع بالنسبة لإنجلترا وين تروح؟ تروح وترجع على طول. ليش؟ لأنه خلاص هاري كين صار كأنه لو في وسط 18، بيلينغهام أجهد تماما وكان أيضا أدوار دفاعية. هل أنت نزلت ساكا ولا مادويكي ولا راشفورد ولا السرعات هذه؟ أنت لما تستخلص الكرة وتلعبها في المساحات وش معناتها؟ أنا أبغى لاعب يكون واحد على واحد ممتاز في ظل،
1: يعني اللعيبة تعبوهم يلمحون للمدرب عطنا واحد هناك نرسل.
2: أنا في رأيي اللي شوف سكالوني ممتاز وميسي عبقري والأرجنتين كان شخصية بطل وشراسة كل الثناء يستحقونه، لكن أيضا توخيل ساعد بنفس النسبة اللي ساعد فيها المنتخب الأرجنتيني أنفسهم، لأنه يعني أنت مستسلم كذا. بعدين محمد في نقطة والله أنا عشتها، يمكن الكابتن مصطفى يشاركني فيها، أحيانا على الدكة تصرف المدرب يحبط لاعب داخل الملعب، بل تسمع تمتمة على الكرسي يقول لك إيش غير. أنا أشعر أمس لما لعب كل المدافعين، أنت شوف كونسا ومدري يوم لعب ظهير، كان صار عدد مدافعين في منطقة خلفية في منتخبهم، هذا وش يعني؟ كأنك أنت استسلمت وترى أن صعوبة أن نكمل على الإجراء. أنت لعبت بديت يعني في روجرز، بديت في جوردن أوكي على الأطراف لأهداف معينة، بينما ميسي وين راح؟ راح الطرف. آخر نقطة عندي، شوف الركنيات الثلاثة اللي يلعبها تكتيك. طب أنت ما قريتها؟ باص، كان كل مرة يلعبها في العمق، آخر مرة لقى أنه إنزو مرتاح في هذا المكان،
1: ما في حد
2: طيب
1: بره.
2: إذا كنت كل لاعبين 10 لاعبين جوا 18، ليش من يوقف في القوس، من يطلع برا، من يعطل أحد اللاعبين يكون متقدم لاعب سريع؟ ما شفناها بصراحة. إذا توخيل على 1000 علامة تعجب، أنا أوافق كل من ذكر ذلك.
1: خلنا نقترب أكثر من الحدث من ميامي. ينضم إلينا فيدريكو سانترومي من صحيفة أوريا الرياضية. أهلا وسهلا بك فيدريكو. فيدريكو تعيش أسعد أيامك ربما نستطيع أن نقول، الفوز على إنجلترا مرة أخرى في نصف النهائي في 2026 بعد ما حدث في 86 في مباراة مارادونا الشهيرة. السيناريو كان مجنون البارحة في أتلانتا.
0: نعم بلا شك كان السيناريو جنوني في أتلانتا، حوالي 70,000 تقريبا في الملعب من الجماهير. بدأت المباراة بشكل متوتر ولكن مع الشعارين أو النشيدين الوطنيين، وهنالك كانت هتافات ضد النشيدين من قبل الجماهير، ولكن في الشوط الأول مباراة بدنية وعلى درجة عالية جدا من التنافسية، وعدة

0: المواجهات بين اللاعبين مثلا بيلينغهام وميسي وبيلينغهام وبونتيل ولاعبين مختلفين داخل الملعب. والمباراة كانت مدهشة لأنها مباراة عودة عظيمة لمنتخب الأرجنتين، كانوا متأخرين 1-0 في بداية الشوط الثاني وعادوا بأداء عظيم و 88% من الحيازة بعد هدف إنجلترا وبعد هدف أنتوني غوردون
1: وأنزو
0: فرنانديز في الدقيقة 92 سجلوا هدف الفوز بلاوتارو مارتينيز، الهدفان بتمريرة حاسمة من ليونيل ميسي. المباراة مرة أخرى كانت عظيمة وبالتأكيد اللاعب الأعظم ميسي.
2: فدريكو، يعني ما بعد المباراة والأحداث التي حدثت، اللافتات التي رفعت، التصريحات التي أدلت بها بعض الشخصيات السياسية في الأرجنتين أثارت كثير من الغضب في إنجلترا. مسؤولون إنجليز أيضا طالبوا بمعاقبة اللاعبين الذين رفعوا اللافتة، ربما تكون هناك عقوبات. هل خرجت المباراة من نطاقها الرياضي إلى أمور أبعد ما تكون عن الرياضة؟
1: Yes, it was
0: نعم، المباراة كانت فيها كثير مشاحنات بسبب الحرب عام 1982 أو مباراة صعبة، ولكن بعد المباراة اللاعبون تلقوا لافتة من الجماهير وتقول الجزر الفولكلاند أرجنتينية، وهذا تسبب بالكثير من الجدل في إنجلترا ودول مختلفة حول العالم، لأنهم لا يمكن أن يرفعوا أي راية سياسية أو أي شيء له علاقة بالحرب، وبالتالي يطالبون بفرض بعض العقوبات على هؤلاء اللاعبين. أنا شخصيا أعتقد أنه سيكون هناك عقوبات ولكن ربما اقتصادية، ولا يكون هناك أي استبعاد على اللاعبين وعدم السماح لهم باللعب في النهائي ضد إسبانيا يوم الأحد في نيوجيرسي.
2: اللافت أنه الأرجنتينيين كانوا يطالبون بمعاقبة مدرب منتخب مصر بعد ما رفع علم فلسطين في مباراته بدعوى أنها كانت يعني تصرف سياسي، لكن لاعبي الأرجنتين عادي أنهم يرفعون تلك اللافتة.
1: Yes, it makes a lot of controversy.
0: نعم، الحركة مثيرة جدا للجدل. رفع علم فلسطين، أقصد المدرب المصري، وحدث الآن مسألة مشابهة جدا، ولكنهم لم يتلقوا رسالة بهذا الشكل، أبلغوا أو تلقوا اللافتة من الجماهير واستخدموها بعد المباراة، ولكن ربما هي حالة مشابهة لرفع العلم الفلسطيني من قبل المدرب المصري.
2: أخيراً راح أسألك عن المباراة النهائية. هناك مباراتان نهائيتان لعبهما ليونيل ميسي، واحدة منها خسرها أمام ألمانيا في 2014 والثانية فاز فيها على فرنسا في 2022 وإن كان بركلات الترجيح. أي سيناريو ننتظره في الليلة في يوم السبت المقبل أو الأحد المقبل في نيوجيرسي؟
1: Yes, I was on field in both finals.
0: نعم، ميسي شارك في نهائيين 2014 و 2022 كما ذكرت. وعام 2014 كانت ذكرى سلبية بعد خسارة أمام ألمانيا، ولكن هذه المرة القادمة أعتقد بأن نسب مناصفة 50-50 بين الفريقين، لأن كلاهما لعب بجودة عالية جدا في شبه نهائي
1: و soccer qualities before the
0: ولكن الأداء في المباريات السابقة لم يكن في قمته، ولكن
1: tough play with lot of
0: مباراة صعبة
1: place in the middle of the field.
0: وربما تحركات كثيرة أغلبها في الوسط، لدينا لاعبين مثل رودري في إسبانيا وإنزو فرنانديز وماكاليستر ونابولي من الأرجنتين. أنا شخصيا
1: candidate for this match
0: ليس لدي مرشح للفوز، لأن كلا الفريقين ربما لديهم أفضل الأداء. ربما كانت الأمال على فرنسا، ولكن فرنسا في شبه النهائي قدمت أداء سيء ضد إسبانيا.

0: مبروك مرة ثانية فيدريكو، ونتمنى لكم إن شاء الله الليلة الجميلة يوم في المباراة النهائية. شكرا جزيلا لك زميلنا فيدريكو سانترومين الصحفي في أولية الرياضية. نبقى في الولايات المتحدة لكن من ميامي، نذهب إلى أتلانتا حيث يتواجد الزميل نايف الثقيل. حياك الله نايف. الحمد لله على السلامة، طلعت من المعركة بأقل الخسائر، ما أشوف لا إصابات ولا شيء. ها
1: الحمد لله.
0: كيف كانت
1: ممتعة توا شوي؟
0: ايه ممتعة شوي، شكلك واقف بعيد أجل.
1: كانت يعني أمس ليلة جميلة محمد للأرجنتينيين، يعني كانت احتفالاتهم بعد المباراة احتفالات طويلة في محيط الملعب، وكان فيه أعلام مرسوم عليها صور مارادونا وميسي، واستخدموا الحديقة المحيطة بالملعب وأكملوا احتفالاتهم. وكان بالنسبة للأمن هذا أمر إيجابي، لأن أعطاهم مساحة ل يعني مغادرة الجمهور الإنجليزي من الجهة الأخرى، فيما بقي الجمهور الأرجنتيني يحتفل في الملعب. بالأمس طبعا لم يكن هناك يعني الحمد لله أي أحداث شغب، أو لم يكن هناك أيضا أي احتكاكات قوية جماعية، كانت فقط احتكاكات فردية، وبفضل التواجد الأمني المكثف تم إيقافها مباشرة. اليوم المنتخب الأرجنتيني أدى حصة التدريبية صباح اليوم، أداها في أتلانتا، لم يغادر مباشرة بعد المباراة، أداها في أتلانتا، وكانت حصة استشفائية مكثفة لجميع اللاعبين. لم يصدر من المنتخب الأرجنتيني أي خبر صحفي يتعلق بتعرض أحد اللاعبين للإصابات، رغم يعني حدة المباراة والالتحامات القوية والجهد البدني اللي بذل بشكل عالي، لا يوجد أي إصابات. غادرت أنا أقف الآن من أمام الفندق في الجهة المقابلة، فندق المنتخب الأرجنتيني، غادرت يعني قبل ساعتين تقريبا إلى المطار إلى نيوجيرسي. فضل المدرب أن يؤدي حصته الرئيسية غدا في نيوجيرسي، وبهكذا تكون أتلانتا ودعت المونديال رسميا. يعني
0: المنتخب الإنجليزي نايف، وش أبرز ردود الأفعال، خاصة أنه بقى المباراة، يعني مباراة الترضية في المركز الثالث، ومباراة هامة جدا للاعبين اللي يتنافسون على الجوائز الفردية سواء في كأس العالم أو حتى بعد كأس العالم نتكلم عن جوائز الأفضل.
1: هي ممكن البعض اللاعبين، لكن في المجمل محمد ترى يعني حديث اللاعبين بالأمس ما كانوا متضايقين من المباراة المركز، تحديد المركز الثالث، يعني هي لا تعني لهم شيء، خصوصا أنها بعد خسارة نصف النهائي المباراة أقل من يعني خلال 48 ساعة بيلعب المنتخب الإنجليزي، جهد عالي، اللاعبين وصلوا إلى أقصى مراحل الإرهاق، فمعظم اللاعبين لا تعني لهم هذه المباراة شيء بقدر ما تعني لبعض اللاعبين اللي من ناحية الإنجازات الفردية.
0: شكرا جزيلا لك منفذ العربية نايف الثقيل، كنت معنا من أتلانتا. أسوأ سيناريو كان يتوقع الاتحاد الإنجليزي عندما تعاقد مع الألماني توماس توخيل كمدرب لمنتخب الأسود الثلاثة، والخروج المخيب للأمال بهذه الطريقة تحديدا من كأس العالم أمام الأرجنتين بالضبط. رغم موجة الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها توخيل، فإنه ينوي البقاء على رأس عمله، إذ يحظى هذا القرار بدعم كامل من رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الرئيس التنفيذي مارك بولينغهام بحسب بي بي سي، فيما عنونت ذا ميرور: توخيل سيبقى رغم الهزيمة الجبانة، مستندة إلى وصف الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس للخطة الدفاعية التي اعتمدها المدرب.
2: سكالوني يقود الأرجنتين لخوض نهائي كأس العالم السابع في تاريخها، والبطولة العالمية تبقى وفية لتقاليدها بعد أن تأكد فوز مدرب وطني مع منتخب بلاده، سواء سكالوني مع الأرجنتين أم ديلا فوينتي مع إسبانيا. تاريخيا فقط 8 منتخبات رفعت الكأس الذهبية من قبل، وجميع هذه الألقاب تحققت تحت إدارة مدربين وطنيين، بدءا من التاريخي ألبرتو سوبيتشي مع أوروغواي قبل 96 عاما، وصولا إلى سكالوني نفسه مع الأرجنتين عام 2022. وعلى مدار النسخ السابقة تمكن عدد قليل من المدربين

المدربين الأجانب من بلوغ المربع الذهبي للمسابقة، وقبل المونديال الثلاثي فقط 5 أسماء حققت هذا الإنجاز: البرازيليان أوتو غلوريا وسكولاري مع البرتغال، والهولندي غوس هيدينغ مع كوريا الجنوبية.

0: عام 78. في الدورة الحالية انضمت توخيل إلى هذه القائمة ليصبح سادس مدرب أجنبي يقود منتخبا إلى نصف نهائي كأس العالم. هل هي لعنة تتكرس أمام هذه الفئة من المدربين أم رسالة لاتحادات كرة القدم مفادها أن لا بديل للمدرب الوطني؟
1: نشعر بإحباط شديد لأننا عملنا بجد للوصول إلى هنا. بذل اللاعبون كل ما لديهم من جهد وعرق ودموع. أن تخفق في النهاية بهذا الشكل فإنه أمر مؤلم للغاية. بعد الهدف سواء كان ذلك بسبب اندفاعهم بعدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام أو بسبب عدم قدرتنا إلى مجاراتهم رقابيا. فقد توالت الهجمات علينا موجة بعد أخرى. قام اللاعبون بالكثير من التدخلات والاعتراضات. لكن ذلك لم يكن كافيا في النهاية. حاولنا العودة وإيجاد الحل لكننا لم نتمكن من استعادة الزخم.
2: لقد فازوا بمعظم الكرات الهوائية ووصلوا إرسال العرضيات الواحدة والأخرى، لذلك لجأنا إلى خمسة مدافعين لإغلاق المساحات في العمق وتعزيز قوتنا في الكرات الهوائية. لم نتمكن من افتكاك أي كرات ولم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة، لذلك أعتقد أن المشكلة لم تكن هيكلية، فنحن لم نغير شيئا، لكن المباراة تغيرت بالكامل. يمكنني تفهم الانتقادات، فهناك ملايين المدربين بعد المباراة ممن يعتقدون أنهم يعرفون أفضل. لا أشعر بأي ندم في الوقت الحالي.
3: أضعنا المباراة. لا أعتقد أن الأرجنتين هي من هزمتنا. استسلمنا وشعرنا بالذعر. كنا خائفين من الخسارة. مدربنا ارتكب أخطاء وأشرك ثلاثة مدافعين وأخرج مهاجمين. لقد منحناهم تلك المباراة. الأرجنتين وصلت إلى نصف النهائي بطريقة محظوظة. لا أعتقد أنهم قدموا أداء مثيرا للإعجاب في البطولة. إسبانيا أفضل بكثير من الأرجنتين وأتوقع فوزهم بكأس العالم، وهذا عن جدارة.

0: هذا قد يكون قدر هاري كين السيء أنه تنتهي مسيرته مع المنتخب في بطولة كأس العالم على يد مدرب ألماني من البلد التي يتألق فيها هاري كين الآن.
1: صحيح. والله شوف محمد، أنا طبعا أنا في رأيي هاري كين، تعرف رأيي فيه بشكل عام، لكن في المباراتين الأخيرة ما كان هو هاري كين المعروف. قد يكون هو أحد الأسباب، ولكن أيضا أحد الطرق. يعني أنا البارح يعني شفته بصراحة في خط ال 18 حق فريقه أكثر مما شفته في خط ال 18 للفريق المنافس، وهو هذا المكان الطبيعي اللي يكون فيه هاري كين. الثنائيات اللي نشوفها مع بينغهام، محمد متى تشوف الثنائيات؟ إذا كان الملعب أوسع، يعني لما يكون فيه أطراف يعني شغالين صح تقدر تشوف ذي. تعرف شو الأغرب برضو؟ في كل كورة كانت أمس تستخلص ترجع على طول، لأن ما في أحد يوقف على الكرة خلنا نقول 5 ثواني عشان تستطيع التمرير. محمد في حدود 25 دقيقة ما تمرر 3 تمريرات المنتخب الإنجليزي. أتكلم في نص الملعب، ما أتكلم في الثلث الأول. طيب العدد اللي هو اللي قال توخيل في التصريح أنه جمع اللاعبين هنا، ترى على فكرة مو بس أنت 5، أنت يمكن 10 لاعبين كانوا في الثلث. أنت ترجع للهدف إنزو
0: 18.
1: كم لاعب أمام بيكفورد؟ في ناس يقول لك الكرة ما كانت مسددة بقوة، بس في زحمة لاعبين أمامه، يعني الرؤية كانت صعبة
0: جدا،
1: لأن أصلا من يعني كانت ركنية واللعبة بشكل جيد بالنسبة لإنزو. هاري كين يتحمل جزء من المسؤولية. بلينغهام كان في أحد يقول لك خطأ أنه يتكلم، بس ترى تكلم حتى في المباراة السابقة عن توخيل والطريقة. محمد توي ما أقول لك، أنا لما تشوف على تتوقع تغيير جيد بالنسبة لي، بعدين أشوف مدافع مهاجم بدل مهاجم. لما اشوف ساكا ولا راشفورد ولا ما ادري، ما في حد يعني ما في حد شفناه حتى
0: وحتى التغييرات لما غير، يعني اخذ وقت طويل جدا لين غير. شوف الناس، هو 4 دقائق فعلا بعد هدف الارجنتين.
1: صح.
0: تغيير
1: كان في وقت بعد
0: راشفورد. كان تغيير راشفورد وايفن توني، لكن الحقيقه هي 4 دقائق وقت طويل جدا لما تكون خسران في نص.
1: بس المسؤول خلاص، الناس احبطت واجهدت. انت تشوف بلينغهام اخر الوقت خلاص استنزف كل جهده، استنزف في حالات مهي الأدوار اللي هو مفترض يقوم فيها.
0: يعني مصطفى، لو كان توخيل متعمدا الخسارة ما سواها بالشكل هذا.
1: صح.
2: من الصعب القول، ولكن كما

0: ذكر كابتن عادل توخيل كان عليه تغيير الأمور. نحن نلقي اللوم كله عليه، ولكنه بصراحة من بين هذه ربما أكبر هزيمة واجهها توخيل ليلة أمس، عندما تخرج رايس مثلا في الوسط، هو الذي دائما يساعد الكرة في الوسط، من سيضغط؟ هاري كين لا يستطيع أن يضغط لوحده، بيلينغهام لا يستطيع أن يضغط لوحده، فديكلان رايس يجب أن يكون حاضرا ودائما أمام الدفاع. بالتالي إذا ما أجريت التبديل فعليك أن تغير الجناح روجرز حتى وإن كان التمريرات الحاسمة، يجب أن تغيره. جوردن انتهى أيضا، أرهق، يجب أن تعطي الفرصة للاعب آخر. بالتالي وكما قلت وبكل صراحة، أنا دائما سألقي اللوم على توخيل لأنه كان عليه أن يجري التغييرات الصحيحة. حتى قبل هدف الأرجنتين كان عليه تغيير الأجنحة أو استبدالهم، لأن الأجنحة من هنا تستطيع المهاجمة بالعمق والحصول على الكرة، وهم الذين يستطيعون الاستنفاع من هاري كين. هاري كين لم يكن منه أي فائدة، كلما يكون هناك واحد ضد واحد في الأجنحة خسروا، ولم تكن هناك أي تمريرات عدا تمريرات روجرز مرة واحدة فقط وسجل منها الهدف. هذا يعني أنه في الأجنحة لم يشكل فارق، فكان عليه إجراء التبديلات قبل عودة الأرجنتين وتسجل الهدف الأول، كان عليه إجراء التغييرات في الأجنحة. دائما من القول أو السهل القول ذلك الآن بعد هذه المباراة، ولكن المحترف في هذا المستوى العالي يجب أن يعرف ذلك، ولديه كادر فني إلى جانبه يساعده ويخبره.
1: خلينا نقترب أكثر من ردود أفعال الإنجليز بعد الخسارة من مانشستر، ورحب بالزميل الصحفي سام لي من موقع ذا أثليتيك. أهلا وسهلا بك سام. خيبة أمل جديدة، لكن هذه المرة بأصابع أو بإشراف ألماني. كان البعض يظن بأن بإمكان توماس توخيل قيادة المنتخب إلى ربما الوصول للمباراة النهائية، ربما منافسة بقوة على اللقب، لكن هذا لم يحدث.
2: نعم، كان هناك تفاؤل كبير جدا من تجاه توخيل، وبعض الأسباب هي لأنهم حدد بعض المشاكل التي واجهت غاري ساوثغيت. الكثيرون لا يوافقون الرأي إذا ما كان ساوثغيت سيء أو جيد. أنا أقول أنه كان جيد، وفي المباريات الكبرى لم تكن لدينا خطة، عندما لعبنا ضد الفرق لم نكن نعرف كيف نسيطر على الكرة، لم تكن لدينا حيازة وكنا فقط ندافع. لبضعة أعوام توماس توخيل قال الفريق السابق يبدو أنه خائف جدا من الإقصاء، بالتالي يخشى محاولة تحقيق الفوز. فقلنا الآن لدينا مدرب شجاع وسنلعب كرة شجاعة، ولكن كما ناقشتم في الاستوديو وكما شاهد الجميع ليلة أمس، عندما سجلت إنجلترا الهدف الأول حصل تماما ما كان يحصل مع ساوثغيت. عدنا بالجميع إلى الدفاع، وتوماس توخيل شخصيا أجرى تغييرات دفاعية أكثر وجعل المشكلة أسوأ بكثير ومنح كل الزخم للأرجنتين.
1: هل بقى توماس توخيل أمر محتوم الآن رغم أن الخسارة هذه؟
3: The noise is coming from the FA initially.
0: اللاعبين أنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بالفوز عندما قدموا 1-0. مرة أخرى قال أن الذنب ليس ذنبهم، وهذا أزعج الأشخاص أيضا مع سمعناهم اللاعبين أيضا. فربما خلال الأيام القادمة سنرى إذا ما كان هنالك مشاعر سلبية أكثر تجاه توخيل لتغيير نظر الاتحاد، ولكنهم حتى الآن عازمون على إبقائه.
1: سام، يعني هذا كان سؤالي المقبل حول التصريحات المتبادلة بين اللاعبين ومدربهم. واضح أنه العلاقة بين المجموعة ليست على ما يرام، كان ذلك واضحا حتى في مباراة نصف النهائي أمام النرويج، حينما كانت النقاشات والتصريحات تتبادل بين توخيل في غرفة المؤتمر الصحفي وبين لاعبيه في منطقة الميكس زون. وهنا أسألك عن هذا الواقع الحالي، هل هو بالفعل بسبب عدم وجود علاقة جيدة بين اللاعبين عفوا

0: ومدربهم، وبالتالي قد تكون بالفعل النهاية الآن.
1: أعتقد أن العلاقة بين توخيل وبيلينغهام ليست مثالية. بيلينغهام لم يشرك مع المنتخب، وتوخيل كان دائما يقول شخصيته صعبة، واستخدم كلمة مسمومة للتحدث أو تعبير عن سلوكيات بيلينغهام، ولم تكن العلاقة جيدة. ولكن بيلينغهام عاد إلى الفريق ولعب في المركز الذي برع فيه، ولكن كما شاهدنا في الأسبوع الماضي عندما اختلف مع كلمات توخيل كم هو يخالفه الرأي، وواضح أن هنالك خلاف بين الاثنين. إذا ما اتضح أن هنالك مشكلة كبيرة مع عدد كبير من اللاعبين، فهذا أيضا قد يقود إلى رحيل توخيل. ولكن لا أعتقد بأن المشكلة عميقة لهذا الحد مع كل اللاعبين، ولكن هنالك احتمال لما ذكره ليلة أمس وإدارته مباراة الأمس، وإلقاء اللوم على اللاعبين، وقال أنه لم يكن لديه الخيار إلا إجراء التبديلات الدفاعية، لأن هذا هو أسلوبي اللاعبين. فربما هذا سيزعج البعض، ولكنني لا أعتقد بأن هنالك مشاكل كبيرة أصلا. ولكن مع بيلينغهام كما نعرف جميعا العلاقة ليست مثالية.
0: شكرا جزيلا لك سام لي الصحفي بموقع دي أتلتيك، كنت معنا من مانشستر. خلني أسأل بس عادل ومصطفى، يعني التصريحات الأخيرة اللي تحدث فيها توخيل بعد العودة أو بعد نهاية المباراة، وأن هذه هي شخصية اللاعبين، هذا هو دي إن إيه اللاعبين، عشان كذا أنا رجعت للدفاع لأنهم ما راح يتحملون يلعبون في الهجوم بحسب كلام سام قبل قليل، هل تتفق معه؟
2: طبعا لا، هروب من المسؤولية. القائد اللي يعني يرمي التهم على لاعبته هذا ما يستحق يكون قائد. لكن أنت لو تشوف محمد، شبه إجماع من كل المحللين ومن كل المتابعين أنه عنده مشكلة. التغييرات اللي صارت، أبسط شخص اللي يعرف يعني ألف باء كرة قدم يقول أنه توخيل تدخلاته كانت خاطئة، والأمور سارت لمصلحته بالمناسبة. يعني هذه هي المشكلة.
0: يعني كويس أنه انتهت اثنين،
2: لا القائم ساعد على
0: فكرة كورتين في القائم. مصطفى يعني حديث يعني غريب من توماس توخيل، خاصة أنه يجي قبل أيام من مباراة هامة جدا أيضا في كأس العالم. أوكي إن مباراة ترضية، صح أن مباراة ليست على اللقب، لكنها في الأخير مباراة ربما تعني أن تحصل على الميدالية أو لا.
3: أولا
1: هزيمة مثل هذا، إذا ما كنت تعرف وكنت رجلا فيجب أن تتحمل المسؤولية، هكذا تكسب ثقة اللاعبين. أتحدث عن توخيل، يجب أن يقول أنا أتحمل المسؤولية. سمعنا بأن لديه مشاكل مع بيلينغهام، وربما بيلينغهام سيكون قائد الفريق القادم، فبالتالي على توخيل أن يضمن ويكسبه. ولا يجب أن تلقي اللوم على اللاعبين، تقول الحمض نويا والدي ان اي، الذنب ذنبك، يجب أن تتحمل أنت المسؤولية. أما ساكا مثلا أو راشفورد، هذا هو خيارك، القرار قرارك، مهاجمين وأجنحة، فأنت المذنب وليس الحمض نويا للاعبين. الدي ان اي شيء، ربما قبل 25 عاما إنجلترا كانت تلعب بهذا الشكل، أما اليوم إذا ما شاهدنا أرسنال أو تشيلسي مان سيتي فهذا ليس بالدي ان اي الانجليزي، هم يجازفون اكثر. انا لعبت في انجلترا، عندما تسجل هدفا وتعود بعد او بدايه الشوط الثاني تقول يجب ان اسجل الثاني والثالث. هذا الكلام الهراء ما قاله بكل صراحه، يجب ان يتحمل المسؤوليه. انت في شبه النهائي وتستطيع ان ربما تفوز بالكاس في النهائي، بالتالي يجب ان تتحمل كافه المسؤوليه لتكسب اللاعبين.
0: هذا يضع سؤال كبير جدا حول تقييم توخيل للاعبيها اصلا وللمجموعه قبل البطوله، والى اين سيصلون.
2: والمقارنه محمد مع اخر كلمه، شوف مباراه فرنسا، اسبانيا عندما سجلت تراجعت؟
0: لا طبعا ما تراجعت، ما في ولا منتخب
2: هذا الفرق
0: الا المنتخب الانجليزي، وفي كل مباريات
2: عن فرنسا اقوى عناصريا من الارجنتين،
0: في كل مباريات سوى نفس الشيء. بعد فاصل قصير نعود نتابع ابرز واهم احداث مونديال 2026.

0: تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: حياكم الله من جديد. بينما ينتظر العالم المباراة الأكبر إثارة في كرة القدم، يستعد أحد أبرز نجوم الموسيقى العالمية بوست مالون لإحياء حفلة ختام كأس العالم على ملعب نيويورك الأحد. ينطلق الحفل قبل 90 دقيقة من صفرة البداية ليجمع بين الترفيه العالمي وشرف كرة القدم، حيث سيستمتع الجمهور بمجموعة من الفعاليات الحصرية بأجواء احتفالية تمهد الانطلاق النهائي الكبير.
1: استراحة المياه الإلزامية التي فرضها فيفا في كل شوط لحماية اللاعبين من حرارة الصيف تحولت إلى واحدة من أكثر قرارات كأس العالم إثارة للجدل. الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب الأوروغواي كان الأكثر انتقادا، وقال إن هذه الاستراحات لا تضيف شيئا لكرة القدم لكنها تسلبها الكثير، مضيفا إنها تقطع استمرارية اللعب وتغير ثقافة اللعبة. توماس توخيل مدرب إنجلترا رأى أنها تغير هوية المباراة بعدما اكتشف أن تأثيرها على إيقاع اللعب أكبر مما كان يتوقع. وذهب غوستافو ألفارو مدرب باراغواي إلى أبعد من ذلك، محذرا من أن كرة القدم أصبحت تلعب على أربعة أرباع بدل شوطين. في المقابل لم يرفض الجميع الفكرة. لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا أيدها عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، فيما وصفها رودي غارسيا مدرب بلجيكا بأنها فرصة ثمينة لتعديل الخطط أثناء المباراة. ورأى رالف رانغنيك مدرب النمسا أنها تمنح المدربين وقتا لتصحيح الأخطاء التي يصعب إيصالها أثناء اللعب، بينما اعتبر ليونيل سكالوني أن هذه التوقفات تساعد المنتخبات الأقل قوة على مجاراة الكبار بدنيا. لم يقتصر الجدل على المدربين، إذ انتقد قائد هولندا فيرجيل فان دايك تحويل استراحات المياه إلى توقفات ثابتة، معتبرا أنها تقطع نسق المباريات، بينما رأى يوري تيليمانس أن تطبيقها يجب أن يرتبط بظروف الطقس لا أن يصبح قاعدة في كل مباراة. فيفا تمسك بموقفه مؤكدا أن القرار اتخذ لحماية اللاعبين من الإجهاد الحراري، ونفى أن تكون هذه التوقفات وسيلة لتحقيق إيرادات إضافية. ويبدو أن الجدل حول فترات التوقف لن ينتهي عند استراحة المياه، إذ يستعد فيفا لتمديد استراحة ما بين شوطي المباراة النهائية إلى نصف ساعة لإقامة أول عرض غنائي في تاريخ نهائيات كأس العالم.

0: ولكن هذه صراحة تقتل المباراة لأنه إذا ما كنت في وضع سيء فالمدرب بإمكانه مساعدة. ولكن أنا شخصيا أقول إذا ما كنت تلعب في طقس سيء فيمكن أن تمنح هذه
1: بس الوقفة مدة.
0: The time is between 3 minutes. نعم الوقت بين الثلاث دقائق. الثلاث أو أربع دقائق للاستشفاء وهذا الوقت غير كافي. فقط شرب الماء. بالنسبة لي هي وقفة تكتيكية وهي جيدة للأعمال. هناك الإعلانات وغيرها ولكن فيما يخص الوقت لا أعتقد بأنهم يكفي للاستشفاء للاعب.
1: عادل كل المدربين أو كثير من المدربين هاجموها لأنها في الأخير تكسر الرتم.
0: صحيح.
1: وشاهدنا في يسموه هم المومنتوم تايم لاين أو هو يعني
2: تايم أوت
1: اللي هو زي ما تقول مقياس الزخم في المباراة اللي يطلع في المباراة إنه في الدقائق اللي تيجي بعد البريك يكون فيه شوية توقف في الزخم. وهذا يقتل المباراة وهذا يؤكد بالفعل أنه المباراة تكون أبطأ بعد ما يرجعون من وقت البريك.
2: أنت تعرف لما تسوي شيء وأنت تهدف لأمر آخر العنوان إيش كانوا يقولون؟ الطقس. صح ولا لا؟ يعني ظروف الطقس هي من تسبب في هذا الأمر. الحقيقة أن المدة بينت أنه ما كانت لظروف الطقس ليست لشرب المياه فقط. أنا في رأيي أنها تقام في حالة الطقس زي ما قال كابتن مصطفى. أنا وافق 100%. لكن لا نقول أن إحنا ترى بس هدفنا الطقس. الحقيقة أنها أثرت على نسق المباراة. الرتم حق المباراة يقل بشكل كبير. أنت شوف محمد حتى في الفترة الأخيرة تشوف أول ما كانت موجودة بين الشوطين اللي نزل الفريق كأنه فيه تسخين جديد.
1: صح.
2: أنت تصور أنا في يعني في أعيش الحالة العالية الفورمة إذا كنت ماني محتاج فعلا للمياه. أنا أقصد إذا كان الطقس مناسب أنت تقتل أشياء كثيرة كأنك تعطي تايم أوت كما في كرة اليد أعتقد كرة السلة اللي يصير فيها تايم أوت ويأخذ المدرب يتكلم مع اللاعبين. إذا هذه ما صارت للطقس. أنت قلت يعني حطها في المكان الصحيح في التايم أوت يقدرون يأخذون يشربون مياه وليش. لكن أنا بصراحة غلفت وأكثر. وأنت بعد صدمتني اللي بين الشوطين يقولك احتمال تزيد نص ساعة.
1: لا هي بس هذه المباراة بس مباراة نهائية لأنه فيها حفل.
2: مبالغة فيها نص ساعة 30 دقيقة بين الشوطين. أنا أعتقد أمر
1: فيها حفلات.
2: أنا المشكلة أنا مشكلتي ماني مقتنع حتى
1: بالحفل بالمطرب الظاهر. عندك اعتراض على المطرب؟
2: أنا أي والله معترض في المباريات. إقحامهم أنا ما حبيته بصراحة.
0: أنت تأخذ هذه فترة استراحة لشرب المياه وهنالك مشاكل مع الفار فإذا كم دقيقة مع توقفات الفار. أنت تقتل كرة القدم بهذا الشكل. لديك توقفات الفار وشرب المياه والعام القادم لا أعرف أي شيء جديد سيطرحونه سيكون توقفات 10 إلى 15 دقيقة.
1: تغيير والتغيير اللاعبين لما يتغيرون في الشوط الثاني معناته ان الشوط الثاني حقيقه ما يلعب منه اكثر من 20 دقيقه.
0: خاصة الزخم العالي دائما يكون في الشوط الأول. بالنسبة لي كل الوقت المستغرق للفار وشرب الماء يقتل كرة القدم يقتل الزخم أو الردم والعشاق كرة القدم. هذا مبالغ فيه.
1: نروح لفاصلنا الثاني والأخير نعود بعد المتابعة أبرز وأهم أحداث مونديال 2026. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: ما إن خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
1: إيران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
0: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
2: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
1: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
0: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
1: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر.

0: السبت 10:30 على شاشة العربية.
1: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
2: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
1: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنى أو هل من حقي أن أحكم بالكفر؟
2: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه
1: فتوى
2: أكثر مروجة،
1: فتوى عامة وخاطئة.
2: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
1: يسيء.
2: وكيف المخرج؟
1: يسكت من لا يعقل.
2: هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
1: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: حياكم الله من جديد. يجمعوني نهائي كأس العالم 2026 بين اثنين من أنجح المنتخبات في عالم كرة القدم، إسبانيا والأرجنتين، اللذان ظلا متنافسان إلى حد كبير على مر العقود قبل انطلاق كأس العالم 2010. منتخب الإسباني حقق سلسلة انتصارات في تلك الفترة من 35 مباراة دون هزيمة، وهو رقم قياسي تاريخي آنذاك. سيخوض منتخب لاروخا نهائي الأحد بسلسلة من 37 مباراة دون هزيمة، رقم قياسي حالي أيضا. بعد التعافي من بداية مخيبة للأمال في البطولة، بلغت إسبانيا نهائي كأس العالم دون أي خسارة. لم تقبل شباكها إلا هدف واحد فقط بعدما جمعت بين الصلابة الدفاعية والجودة الهجومية. تكتسب مباراة تحديد المركز الثالث للمونديال بين فرنسا وإنجلترا أهمية خاصة نسبة لتأثيرها على جائزة الحذاء الذهبي، إذ لا يزال بإمكان كيليان مبابي تجاوز ليونيل ميسي الذي يمتلك الأفضلية حاليا بفضل تمريراته الحاسمة 4-3 لمبابي، علما بأنهما متساويان في عدد الأهداف برصيد 8 لكل منهما، كما أن الفرصة أيضا ستكون متاحة لأن يفوز لاعب إنجليزي بجائزة هداف البطولة، إذ أن كل من هاري كين وجود بلينغهام متأخران بهدفين فقط عن ميسي ومبابي.

0: مصطفى، مباراة المركز الثالث مع زيادة عدد المباريات وشكوى اللاعبين من الأجواء الحارة، وجود بلينغهام أيضا يتحدث عنها، هل باتت مجدية؟
1: للمركز الثالث والرابع نعم دائما هي مجدية، يجب أن تكون كذلك، لأن اللاعبون إذا لم يرغب بالمشاركة لا تلعب.
0: صح،
1: دع اللاعبين الأخيرين الذين يشاركوا في المباريات السابقة تسنح لهم الفرصة للمشاركة واللعب في كأس العالم، لأنه الشرف عظيم تشارك في مثل هذه المباريات، ومن الأفضل أن تكون ثالثا من تكون رابعا، بالتالي تلعب وتحمل راية بلادك فتكون من الأفضل ثلاثة في العالم. كمان هناك أشياء كثيرة يمكن لعب من أجل تحقيقها، مثلا لكين وحتى بيلينغهام،
0: مبابي
1: والحذاء الذهبي، فهذا أيضا جيد لبلادك، أنت تمثل بلادك وجماهيرك بالتأكيد يفضلون رؤيتك تأخذ المركز الثالث وليس الخسارة في آخر مباراتين. هناك أشياء كثيرة إيجابية من هذه المباراة، وكما قلت اللاعب الذي لا يرغب بالمشاركة أعطي فرصة للاعب آخر من الاحتياط.
0: صحيح، عادل، هذه المباراة ربما تعطي أفضلية للفريق الخاسر أنه ممكن يبقى يتنافس على الجوائز الفردية، مثل ما تفضل الكابتن على جائزة الحذاء الذهبي، على جائزة حتى أفضل لاعب في البطولة أو حتى أفضل لاعب في العالم في نهاية السنة. كأن فيه نوع من إعطاء الفرصة الثانية، يعني كيف فشلت في الوصول للمباراة النهائية، خلنا نساعدك أنك تحقق رقم فردي وإنجاز.
2: يعني الأهداف فردية،
0: ايه؟
2: لكني ترى أنا أقبلها. أنت لو تذكر البطولة الماضية من اللي كان يلعب الثالث والرابع؟ كرواتيا والمغرب.
0: والمغرب
2: طموح إنه يفوز في المركز الثالث، لأنه يعني أوكي كرواتيا 2018 وصلت النهائي، بس التاريخ أيضا أعتقد 98 وصلوا نصف النهائي، بس كانت المغرب أيضا. أحيانا بعض المنتخبات تسعى لهذا المركز، لكن اللي اليوم نشوفهم فرنسا اللي كان مرشح أول ما يمكن يكون بالنسبة لي هدف.
0: إنجلترا
2: فريق محبط إنه كان على يعني على بعد خطوة من الوصول.

0: للمباراة النهائية بعد غياب 60 سنة عن المباراة النهائية. هذا الأمر يصير أمر شوية محبط، عشان كذا بتشوف لاعبين على فكرة ما شاركوا يمكن في البطولة، بتشوف عدد من اللاعبين يزيد فيهم أي مدرب فريق. من اللي بيشارك؟ تصور لو عند مبابي وهاريكين والبلينكام والمجموعة هذه ما عنده هدف شخصي، أنا أشك أنه يلعب في المباراة هذه. لكن اليوم لا، في هدف معين للاعب، لكن هذه المدربين بيعطوا الفرصة لبعض اللاعبين. وبالمناسبة بتكون مباراة بدون ضغوط، والدليل حتى ركلات ترجيح تروح أحيانا في التعادل بدون وقت إضافي، هذا تأكيد على أن المباراة لا ترقى للأهمية الكبرى.
1: خلنا نأخذ سؤال كذا عن المباراة النهائية مصطفى، المباراة النهائية بين ميسي الآيدول واللاعبين الذين نشأوا وترعرعوا وكبروا وهم يتفرجون عليه سواء في برشلونة أو حتى في المنتخب الأرجنتيني، مثل هذه الحالات واللحظات يعني استثنائية وتاريخية؟
2: نعم بكل تأكيد. بالنسبة للاعبين يامال وبيدري هذا أمر رائع،
1: حتى لو اكتشفت أنه متصور مع نص اللاعبين وهم أطفال، طلع اليوم عندي اليوم لقيتها بالصدفه، يعني يمكن ست صور مع اللعيبه هذول وهم اطفال.
2: نعم بلا شك هذا امر ايجابي لهم وشيء رائع، وربما اخر مباريات ميسي واللعبه ضده وربما حتى الفوز عليه ستكون هبه وهديه عظيمه، هذا هي من وجهه نظري. بالتاكيد هنالك احترام كبير لهذا اللاعب الساحر، هو الذي لعب لبرشلونه وحتى تربوا وهم يتابعونه وتعلموا منه الكثير، ولكن كاس العالم هو كاس العالم، لا الاحترام سيكون خارج الملعب، وهذا أمر إيجابي كما قلت، لأن هذه ربما سيمر الشعلة إلى الجيل الجديد مثل يامال وبيدري وألمو.
1: من كان نجمك كنت صغير؟
2: أنا كنت أحب بلا شك مارادونا.
1: لعبت ضده؟
2: نعم لعبت ضده.
1: كيف كانت اللحظة؟
2: هذا شعور عظيم، كانك تلعب ضد ميسي اليوم وربما حتى أفضل من ميسي، ولكن كان هو نجم.
1: شكرا مصطفى حجي نجمنا الكبير، وأيضا شكرا عادل البطي، وأيضا شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، استودعكم الله وأرضاكم إن شاء الله.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم، صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية. نبدأ بأهم عناوينها. في موجة جديدة من الضربات لليلة السادسة على التوالي، الجيش الأمريكي يستهدف مطارا وجسورا في إيران.
1: Remaining in the Iranian regime that are more willing to make a deal and then other elements who are not so maybe willing to make a deal.
0: البيت الأبيض يؤكد أن القادة الإيرانيين منقسمين على أنفسهم وجزء منهم يريد إبرام صفقة، والرئيس الأمريكي منفتح على الحل الدبلوماسي. بعد تجدد الاشتباكات الأمريكية الإيرانية، باكستان محبطة وقلقة على مصير مسار التفاوض وتؤكد وجود انقسامات بين السياسيين والحرس الثوري في طهران. ترامب يوجه كلمة إلى الشعب الأمريكي الليلة وصفها بالمهمة ويتحدث فيها عن التدخل الأجنبي في الانتخابات. حياكم الله. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربات أمريكية استهدفت بنى تحتية في عدة مناطق من البلاد، وأسفر القصف الأمريكي الذي استهدف جسورا في بندر عباس عن مقتل وإصابة أربعة آخرين، شخصين وإصابة أربعة آخرين، فيما سجلت إصابات جراء قصف محطة السكك الحديدية في بندر عباس. الضربات شملت الجسر الرئيسي على طريق بندر خمير في محافظة هرمزغان جنوب إيران، ومطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان. أضافت وكالة تسنيم أن القصف طال أيضا جسرا في كورستان، ما أدى إلى إغلاق الطريق بين بندر عباس ولار، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مدينة بستان غربي البلاد تعرضت أيضا لقصف أمريكي. في التفاصيل أيضا، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض جسر محوري كورستان بمحافظة هرمزغان لأضرار جسيمة نتيجة غارات أمريكية استهدفت، ما تسبب في إغلاق حركة المرور بالكامل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي بندر عباس ولار، وسط أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان بقذائف أمريكية، وسمع دوي انفجارات قوية.

0: إيرانية أيضا بقصف على مدينة بستان في الأحواز عاصمة محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. من واشنطن معي مراسل العربية حسين الطود. حسين مرحبا بك معي. هل أعلنت الولايات المتحدة عن أهداف هذه الضربات؟ تحدث عن البنتاغون، الجيش الأمريكي تحدثوا عن هذه الضربات، كم ستستمر أيضا وهل هي متواصلة حتى الآن؟
1: نايف، القيادة المركزية كانت أصدرت بيانا على الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت الشرقي أو توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أعلنت فيها عن توجيه ضربات عسكرية لتقويض قدرات إيران العسكرية، ولكنها لم تذكر أنها استهدفت الجسور أو استهدفت البنى التحتية. لعل ذلك يكون في وقت لاحق أن يكون هناك بيان يوضح هذه الاستهدافات أكثر من قبل القيادة المركزية. ما نسمعه عن استهداف الجسور هو فقط حتى هذه اللحظة من الإعلام الإيراني وليس من القيادة المركزية أو أي مصدر رسمي أمريكي، ولكن الترجيحات بأن يكون هناك استهداف لهذه الجسور من قبل الأمريكيين نتيجة تهديد الرئيس الأمريكي سابقا بأنه قد يستهدف الجسور ومنشآت الطاقة خاصة الطاقة الكهربائية إذا بقيت إيران على تعنتها بالنسبة لإغلاق مضيق هرمز ولاستهداف السفن التجارية المدنية التي تعبر عبر هذا المضيق. وأيضا هو يريد أن يجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، لأنه ما زال كما قال البيت الأبيض اليوم على لسان المتحدثة باسمه بأن الرئيس ما زال منفتحا على حل دبلوماسي، ويقول بأن الإيرانيين يتواصلون مع الأمريكيين وهناك انقسام طبعا كما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض بين القيادة في القيادة الإيرانية. ولكن بالنسبة لهذه الاستهدافات التي نراها الآن حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يؤكده الأمريكيون بشأن استهداف الجسور و أيضا استهدافات منشآت الطاقة، ولكن نتوقع أن يكون ذلك بالفعل نتيجة التهديدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام.
0: الجيش الأمريكي أيضا يعني كان قد أعلن منذ ساعة تقريبا أو أكثر حتى من ذلك الحقيقة بأن وحدة من مشاة البحرية الاستكشافية نفذوا عملية تحقق على متن سفينة ونياو في خليج عمان، إذا كان هناك معلومات حول ما حدث في خليج عمان أيضا.
1: نعم، القيادة المركزية حتى أنهم نشروا تصوير فيديو لعملية اعتلاء الجيوش الجنود الأمريكيين لهذه السفينة للقيام بتفتيشها. الأمريكيون يعني يؤكدون دائما أنهم من خلال الحصار البحري على الموانئ الإيرانية هم يمنعون دخول والخروج للسفن من هذه الموانئ إلا إذا كان هناك حالات إنسانية أو سفن تحمل مواد طبية، ولكن يجب أن تخضع للتفتيش. إذا كانت هذه السفن لا تخضع تندرج ضمن هذه التصنيف أو هذا التصنيف سفن طبية أو سفن إنسانية فهي لن يسمح لها لا بدخول الموانئ الإيرانية ولا الخروج منها. يأتي هذا يعني التصرف الأمريكي بالنزول على سطح هذه السفينة للقيام بالتفتيش ولأيضا تطبيق هذا الحصار البحري الأمريكي الذي أعيد فرضه من قبل الرئيس الأمريكي. طبعا الهدف منه دائما كما هو يقول هو الضغط على إيران أكثر من أجل تليين مواقفها والعودة إلى طاولة المفاوضات.
0: اليوم كان هناك تصريحات الحقيقة كثيرة للبيت الأبيض. كارولين ليفت أعلنت، المتحدثة باسم البيت الأبيض يعني، أعلنت بأن الولايات المتحدة تلقت اهتماما من إيران بأنها لا تزال تريد إجراء محادثات، وقالت بأنهم يريدون التوصل إلى اتفاق أيضا كذلك مع إيران. هذا الجانب السياسي أو الدبلوماسي للولايات المتحدة عكس ما يحدث تماما على الميدان. هناك ضربات أمريكية تتوسع يوما بعد آخر. هل هناك حديث حول هذين المسارين بأنهما مسارين متوازيين في الولايات المتحدة أم هناك خلاف أيضا حتى في الولايات المتحدة على طريقة إدارة هذا الخلاف مع إيران؟ حسين،
1: في الحقيقة نايف يجب أن نتذكر أن هذا المسار أو هذان المساران العسكري والدبلوماسي كانا دائما موجودان.

0: الآن أو موجودين في السياسة الأمريكية تجاه إيران. عندما بدأت هذه العمليات العسكرية قال الأمريكيون بأنهم يريدون أن يتفاوضوا مع إيران تحت قوة الضغط، تحت الضربات العسكرية بالنسبة لإيران. الرئيس الأمريكي يستخدم هذه الضربات العسكرية لممارسة الضغط على إيران بسبب التعنت الإيراني كما يقول بمواضيع عديدة، بمواضيع تقديم التنازلات، وأيضا خاص بموضوع مضيق هرمز الذي يقول الرئيس الأمريكي بأن إيران تستغله من أجل المراوغة والمماطلة لكي لا تبحث في الموضوع الأهم وهو موضوع الملف النووي، والذي هو أيضا يتطلب الكثير من التنازلات خاصة فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم وبموضوع تفكيك المنشآت النووية. ولكن إيران استغلت هذا الموضوع وفق الأمريكيين، موضوع مضيق هرمز، لتتهرب من مناقشة الموضوع الأهم. لذلك الأمريكيون يفاوضون وبيد أخرى يستخدمون السلاح من أجل إجبار إيران على أولا الإقرار بأن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا أمام حرية الملاحة بالاتجاهين من وإلى الخليج العربي، وأيضا لكي تعود إيران إلى طاولة المفاوضات والبدء بمناقشة المواضيع الأهم. يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ينهي موضوع مضيق هرمز، لأن البند الخامس من مذكرة التفاهم كان تنص على ذلك، على فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة. ولكن التفسير الإيراني وفق رؤية الإيرانيين بحسب ما يعتقدون بأنه يعني سيطرتهم على هذا المضيق، وهو ما يرفضه بشكل قاطع الرئيس الأمريكي، وهذا هو جوهر المشكلة الآن. يعني موضوع مضيق هرمز كان من أكثر الدوافع التي دفعت الرئيس الأمريكي من أجل العودة إلى الخيار العسكري الذي لطالما لوح به. ولكن هذا الخيار العسكري هو كما تفضلت يسير بشكل متوازن مع الخيار الدبلوماسي الذي ما زال يؤمن به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما تحدثت عنه كارولين ليفيت اليوم، وهذا ما يتحدث عنه حتى نائب الرئيس جادي فانس، وهو الذي كان في البداية من المعارضين للحملة العسكرية ولكنه أيدها فيما بعد، وتحدث عن هذا الأمر، قال بأن الرئيس الأمريكي يوازن ما بين الضربات العسكرية وما بين المسار الدبلوماسي، هما مساران متوازيان يستخدمهما الرئيس دونالد ترامب من أجل التواصل مع إيران دبلوماسيا ولكن تحت الضغط العسكري لإجبارها على تقديم التنازلات التي يريدها.
1: أشكرك جزيل الشكر. يبدو أننا أمام ليلة طويلة حسين، بالتأكيد سنعود إليك يعني حالما جد أي جديد أو تصريحات جديدة سواء لسنتكم أو للبنتاغون، وأيضا الخطاب المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الليلة. شكرا جزيلا لك مراسل العربية من واشنطن حسين الطود. ينضم إلي المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، وأيضا مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي، ومن الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس، ومن واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. مرحبا بكم جميعا معي في هذه الساعة، ولا أعرف إذا كان معنا السيد مسعود الفك. يعني أبدأ معك، ضربات جديدة لكنها تتوسع هذه الليلة الحقيقة، وبدأت الولايات المتحدة في استهداف البنية التحتية، الجسور تحديدا. نريد أن نعرف المشاهدين ما هو حجم الضرر الذي لحق بهذه الجسور وبمنشآت البنية التحتية الإيرانية هذه الليلة.
2: هنا أطلع.
1: أستاذ مسعود تسمعني؟ أستاذ مسعود؟
3: نعم.
1: طيب. هل تسمعني جيدا؟
3: نعم نعم نعم. عفوا يمكن تكرر السؤال لأنه لم أسمعك جيد.
1: طيب أعد السؤال عليك. هذه الليلة يبدو أنها تتوسع الضربات بشكل أكبر، والسؤال هو عن بدء استهداف الجسور الإيرانية أو منشآت البنية التحتية. نريد أن نعرف حجم الضرر الذي لحق بهذه المنشآت، وأين تركزت هذه الضربات بشكل دقيق، وحجم هذا الضرر يعني.
3: نعم طبعا القصف شمل شمال الخليج العربي في مدينة لهواز نفسها، مدينة الحميدية شمال غربي لهواز، مدينة لبسيتين أيضا شمال غربي لهواز، مناطق في محافظة لورستان التي هي تقع في شمال محافظة لهواز، هذا في شمال الخليج. وعلى امتداد الخليج العربي هناك قصف لميناء لنجة، يبدو بأن لنجة الآن من آخر الموانئ الإيرانية التي تم قصفها، وهي قريبة من ميناء بوشهر. أيضا

0: وامتدادا على الخليج وصولا إلى مضيق هرمز، قصر مكثف على مدينة بندر عباس. مدينة بندر عباس حتى يعرف المشاهد هي تقع بالضبط على المنحنى والقوس قوس مضيق هرمز. في هذه المنطقة بندر عباس هي أهم مدينة في هذه المنطقة. أيضا غرب شرق بندر عباس تم قصفه، وغرب بندر عباس تم قصفه، وهذه المدن التي ذكرت تم قصف الجسور فيها أو سكك الحديد كلها أطراف بندر عباس. ولكن امتدادا على بحر عمان نصل إلى محافظة سيستان وبلوشستان التي هي في نهاية المياه الإقليمية الإيرانية. تم مطار إيران شهر وهي مدينة في محافظة سيستان وبلوشستان وبمحاذاة باكستان. كل هذه المناطق تعرضت لقصف مكثف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لأول مرة يتم قصف البنية التحتية في هذه المناطق دون الانتقال إلى البنية التحتية في العمق الإيراني. ربما الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن ترسل رسالة لإيران، وهي رسالة ضغط بأن إذا لم تستمع إيران لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية المجيء والمجيء إلى طاولة المفاوضات، قد تنتقل الهجمات والضغط الاقتصادي من خلال الحصار إلى مرحلة أشد وأوسع. طيب. من خلال استهداف.
1: طيب أستاذ مسعود، يعني
0: البنية التحتية في هذه المناطق في واقع الأمر هي كانت نموذج لما يمكن تستهدفه الولايات المتحدة الأمريكية من عمق لوجستي في داخل إيران.
1: ممتاز. كان هناك استهداف لمطار إيران شهر، يعني منذ فترة الحقيقة، ربما منذ الحرب لم تستهدف الولايات المتحدة مطارات في إيران. لماذا مطار إيران شهر؟ ما هي قيمة وأهمية هذا المطار أصلا؟
0: مطار إيران شهر علينا أن نعرف جغرافية المنطقة. محافظة سيستان وبلوشستان هي المنطقة التي بعيدة إلى حد ما من مضيق هرمز، ولكن هذا المطار بإمكان إيران أن تستخدمه للنقل بالإضافة إلى الاستخدام العسكري. لذا الاستخدام العسكري لمطار إيران شهر يعطي إمكانية لإيران للإشراف على مضيق هرمز، وأيضا بإمكانها أن يشكل خطر للقطعة البحرية الأمريكية التي تغلق المياه بحر عمان حتى تفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. لذا ضرب هذا المطار هو ضمان لتواجد القطع البحرية الأمريكية في هذه المنطقة.
1: أستاذ رياض قهوجي، أرحب فيك معي مرة أخرى. هل وجدت تغيرا في سلوك وحجم ونوعية الضربات الأمريكية هذه الليلة على إيران، أم هي تكرار الليالي الماضية الخمس؟
2: لا طبعا، هناك تطور في نوعية الأهداف. قصف الجسور في منطقة معينة كبندر عباس، وهي من ناحية أمن مضيق هرمز من جانب إيران. يعني بندر عباس هي مركز الثقل للعمليات الإيرانية الخاصة بالسيطرة على مضيق هرمز. استهداف بندر عباس بهذا الشكل، تدمير الجسور، تدمير سكة الحديد، استمرار في قصف لأهداف عسكرية عدة فيها وفي المدن المجاورة والقواعد العسكرية والقواعد البحرية على امتداد خط الساحلي الذي هو في قوس مضيق هرمز، هذه كلها إلها دلالات عن شكل العملية.
1: يعني قبل ذلك إذا سمحت لي، هناك إعلام إيراني يتحدث عن غارات أمريكية الآن تستهدف قاعدتين جوية وبحرية في بوشهر. أعيد بأن هناك إعلام

0: إيراني يتحدث الآن عن غارات أمريكية تستهدف قاعدتين جوية وبحرية في بوشهر، ونحتاج للتعليق عليها حقيقة أستاذ رياض. نتحدث عن قواعد الآن جوية وبحرية في بوشهر، يبدو بالفعل كما ذكرت أننا أمام عملية نوعية وعلى نطاق أوسع وأكبر وربما أدق حتى في الاستهداف.
1: صحيح، يعني يكمل أنه من بندر عباس، الجزر مقابل بندر عباس، قشم، لارك، وصولا إلى الجزر التي هي في مدخل الداخلي لمضيق هرمز، تحديدا طنب الكبرى، أبو موسى. بوشهر هي امتداد باتجاه الشمال للخط الساحلي. من هنا أولا الهدف لا يزال ضرب قدرات إيران على فرض السيطرة على مضيق هرمز، ضرب قدراتها البحرية والجوية في هذه المنطقة، ونضيف إلى ذلك استهداف الجسور هي أحد المؤشرات التي قد تكون، ليست بالضرورة، إنما هي مؤشر أو تحرك ضروري لعمل سيطرة برية على هذه المنطقة. قد تكون فقط في إطار ضرب بنية تحتية وبدءا من هذه المنطقة على أن تتوسع في الأيام والأسابيع المقبلة إلى مناطق أخرى في إيران، أو قد تكون أيضا تحمل بعد تحضيري لعمل عسكري إضافي كسيطرة على منطقة بندر عباس، لأنه السيطرة على مضيق هرمز فعليا ومنع إيران من تهديد أي سفن فيها يحتم على الولايات المتحدة السيطرة البرية في منطقة بندر عباس والجزر المقابلة لها. هذه يعني عملية ليست مستبعدة، بل تم طرحها على الرئيس حسب الإعلام الأمريكي، حسب أيضا معهد كارنيجي الأمريكي في دراسة أخيرة أو تقرير أخير له، تحدث أن القيادة العسكرية الأمريكية قامت بإعطاء يعني بعض الاقتراحات للرئيس الأمريكي، ومن ضمنها السيطرة الفعلية على بندر عباس والجزر المقابلة لها كالوسيلة الأفضل للسيطرة الفعلية وسحب ورقة مضيق هرمز
0: بشكل نهائي. سأعود للنقاش في هذه النقطة، لكن أذهب إلى الدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، يعني البيت الأبيض اليوم تحدث على أن إيران تريد إجراء مفاوضات، بأن هناك حديث مع إيران، نتحدث عن الشكل الدبلوماسي أو السياسي. يعني تشعر ولو للحظة عندما تسمع هذه التصريحات بأن هذه العمليات العسكرية ربما ستشبه الليالي الماضية أو تكون أقل، لكننا فوجئنا بأنها كانت أكبر وأكثر ضراوة وأكثر دقة. الاستهدافات تصل الآن إلى الجسور وإلى المطارات وإلى يعني منشآت ومناطق مهمة. ما الذي يجعل الولايات المتحدة هذه الليلة تضرب بهذا الشكل وبهذه الدقة والنوعية، مع أنها تتحدث على مسار تفاوضي أو أن إيران تريد التفاوض الآن؟
2: شكرا على هذه الاستضافة، أولاً تحية لك ولضيفك الكرام. الاستراتيجية الأمريكية مركزة وأعتقد واضحة وبهدف محدد سلفا. أولا يعني تقويض قدرة إيران على استهداف السفن وتقويض قدرتها على تصدير أي شيء، يعني فضلا عن الحصار البحري، ضرب سكك الحديد التي تنقل بضائع حتى بريا، وهذه العلاقة التي الولايات المتحدة تريد أن تضربها. أيضا الولايات المتحدة تريد أن تجلب إيران إلى طاولة التفاوض، بمعنى لا تستفزها. ولذلك مثلا نلاحظ خلو العملية الأمريكية لحد الآن من الاغتيالات، اغتيالات الزعماء والساسة، وبالذات يعني في الحرس الثوري، وكان هناك الكثير من الوعيد الأمريكي وحتى الإسرائيلي بهذا الصدد، وأمريكا قادرة على القيام بهذا، لكنها تعلمت من الموجة الأولى، يعني ما يسمى الغضب الملحمي، أنه هذا يستفز الإيرانيين كثيرا ويقوي الطرف الم

متشدد. فما دامت الولايات المتحدة تهدف إلى عودة إيران، إعادتها إلى طاولة التفاوض وتجاوز موضوع مضيق هرمز، القبول بالمقايضة التي نصت عليها مذكرة التفاهم، وهي أنه مضيق هرمز مقابل

0: بعضها، وهذه يتم تداولها في الولايات المتحدة. 3 أو 4 جزر تسيطر عليها الولايات المتحدة تستطيع أن تضمن عمليا مرور الملاحة، تطمئن شركات الشحن وشركات السفن، لكن هناك مخاطرة يعني سقوط أمريكيين قتلى، وهذا يعني خطر سياسي يحاول الرئيس يتجنبه لكنه يقترب منه. لكنه عمليا نحن بإزاء عملية مكثفة لكنها محدودة في النطاق، ولديها هدف واضح وهو إقناع الإيرانيين بالعودة إلى التفاوض، تقوية الجانب البراغماتي من دون استفزاز الجانب المتدين.
1: خليني أذهب إلى الدكتور فراس أيضا، ورحب فيك من جديد دكتور فراس. يعني هناك من يقول بأننا بدأنا في الفصل الأخير من هذه الحرب. أولا، هل تتفق مع من يقول هذا الحديث؟
2: نعم أخي العزيز أستاذنا، تحياتي لك وأضيف. أنا أعتقد أن الفصل الأخير وبدأ منذ اللحظة التي انهارت بهم ذكرة التفاهم، على أقل تقدير وفق السقوف التي وضعها الرئيس ترامب، وكذلك محاولة التشدد التي لا زالت تناور بها إيران. ما حدث اليوم برأيي هو يمثل انتقالة استراتيجية من صفحة تدمير القدرات العسكرية الإيرانية على مياه الخليج وتحديدا في مضيق هرمز إلى تدمير القدرة التشغيلية لإيران في إدامة هذه القدرات. لأنه أنا برأيي ما حدث اليوم هو لا يمثل مؤشرا على ذهاب إيران، على ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية بفتح صفحة تدمير البنية التحتية لإيران، وإنما تدمير القدرة التشغيلية لإيران لإعادة تدمير القدرات العسكرية التي تضررت خلال الأيام الماضية. ولذلك كان واضح جدا أنه متابعة الداخل الإيراني تشير بشكل أو بآخر إلى أن إيران استخدمت هذه الجسور والمطارات وكذلك السكك الحديد في إرسال العديد من قطع الغيار والمواد التي ترمرم بخلالها القدرات العسكرية التي تضررت بخلال الهجمات الأمريكية. ولذلك أنا أتصور أن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو لا يمثل يعني الفصل الأخير، بقدر هي ما تحاول من خلال إدارة ترامب الحفاظ على بيئة الردع كما هي والحفاظ على مستوى التصعيد كما هو، وكذلك إشعار إيران من أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة من خلال تدمير هذه الجسور والبنية التحتية بالانتقال من بيئة الصراع الحالي وهي منطقة جنوب إيران إلى وسط إيران وداخل العمق الإيراني. لأنه أنا أعتقد أن هي هذه النقطة الحقيقية التي تثبت بها الولايات المتحدة الأمريكية أنها قادرة على الذهاب إليه نحو هذه القدرة. ولذلك أنا أتصور أن الهدف الاستراتيجي الذي تحاول الولايات المتحدة وتحديدا إدارة ترامب تحقيقه حتى هذه اللحظة هو خلق بيئة آمنة تستطيع من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض إيقاعها في مضيق هرمز، على مستوى فتح مسارات آمنة تستطيع من خلالها الناقلات النفطية أن تتحرك بحرية في مضيق هرمز، وكذلك منع إيران من تهديد هذه الناقلات، وكذلك إنتاج بيئة تستطيع من خلالها أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية أنني لا زلت حاضرة في مضيق هرمز. ولذلك كل ما يجري الآن هو عملية تسويق لردع عسكري تستطيع من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول إيران أنه عليكم أن تتحملوا تكاليف التشدد وتكاليف عدم الجلوس إلى طاولة المحادثات حتى هذه اللحظة.
1: دكتور رياض، يعني أنت أتيت على نقطة مهمة قبل قليل، تحدثت عن السيطرة بريا على على على على بندر عباس. يعني كل ما يحدث من ضربات الآن خصوصا في المناطق القريبة من مضيق هرمز، هل هي لتحييد هذا الخطر ولتحييد القدرة التشغيلية كما ذكر السيد فراس، أم هي تهيئة من قبل الجيش الأمريكي للإنزال البري واحتلال هذه الجزر، البقاء فيها وتأمين مضيق هرمز من الناحية العملية الأمريكية؟
3: عندما نتابع التحركات العسكرية نأخذ الأبعاد التي قد تتجه إليها. قصف الجسور يؤدي إلى الأمور التالية: أولاً، قطع خطوط المواصلات، ضرب القدرات اللوجستية للطرف الآخر. هذا يصعب على الطرف الآخر نقل دعم عسكري، دعم بأنواع بأشكال متعددة لمنطقة أو لمكان الجبهة التي هي تنطلق منها العمليات. أيضاً قصف الجسور هي تحرك خطوة أساسية إن كان هناك نية لعملية إنزال وسيطرة برية على هذه المنطقة، هي أحد المؤشرات الخاصة. هناك البعد الخاص في عملية الضغط الاقتصادي، عملية قصف الجسور قد تكون أيضا جزء من زيادة الضغوط الاقتصادية الاجتماعية على النظام نفسه، لأن حاليا هناك عمليات هذه القصف تتراكم.

0: يتوافق مع إعادة موضوع الحصار على الموانئ، وبالتالي هناك ضغط يمارس من عدة اتجاهات على الوضع الاقتصادي الاجتماعي الذي بدوره سيشكل ضغط كبير جدا على صناع القرار. وبالتالي هذه الاستهدافات تحمل عدة معاني. نحن نقوم الآن بالمراقبة والمتابعة، إنما من الواضح حسب التقارير الواردة من واشنطن أن هناك فكرة السيطرة البرية على جزر على هذه المنطقة في مضيق هرمز هي موجودة مطروحة من قبل القيادة وعرضت على الرئيس، وقد تكون من ضمن الأهداف التي قد تلجأ الولايات المتحدة لتحقيقها إن بقي النظام منقسم على ذاته وعاجز عن الذهاب للوصول لاتفاق مع الإدارة الأمريكية.
1: أشكرك دكتور رياض قهوجي مستشار العربي للشؤون العسكرية على وجودك معي هذه الساعة وفي هذه التغطية. أنتقل إلى السيد مسعود الفك. يعني الآن الإعلام الإيراني يتحدث عن انفجار في كرمانشاه غربي البلاد. الانفجار الآن في كرمانشاه غربي البلاد، إعلام إيراني يتحدث عن هذا الانفجار. ما هي قيمة كرمانشاه الاستراتيجية الآن في هذه الضربات؟ يعني إذا ما عرفنا أن كل الضربات أصلا تتركز على الغرب أو الساحل الإيراني.
2: طبعا كرمانشاه لها أهمية قصوى في المجال الصاروخي. في كثير من القواعد الصاروخية الإيرانية تستقر في هذه المنطقة، ولكن أهمية كرمانشاه أكثر مما تكون مرتبطة بالهجمات الصاروخية على المنطقة هي مرتبطة بالهجمات الصاروخية على إسرائيل، لأن كرمانشاه في نهاية وأقصى الغرب الإيراني، وهي تعتبر أقرب نقطة لإسرائيل، والصواريخ التي كانت تطلق
1: صحيح هي على الحدود مع العراق.
2: نعم على الحدود، ولكن هي أكثر منطقة غربية على الحدود العراقية يعني بالنسبة لإيران، لذا هي أقرب من أي نقطة أخرى لإسرائيل. كرمانشاه أهميتها من هذه الناحية فيها قواعد عسكرية طبعا، وتعتبر هي إحدى كبريات المدن الإيرانية على الحدود الغربية الإيرانية. واضح بأن القصف أيضا الآن في بوشهر يتوجه إلى القاعدة الجوية في بوشهر والقاعدة البحرية في بوشهر. صحيح. هذا يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تكمل بنك الأهداف في هذه المنطقة. ربما هناك أهداف أمريكية أولية، هذه الأهداف الأمريكية الأولية مرتبطة تماما بمسألة مضيق هرمز. قد لا تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على إنزال قوات في الوقت الحاضر، ولكن إذا قررت إنزال قوات دون أدنى شك عليها أن تقوم بتمشيط عسكري كامل لهذه المناطق لإبعاد أي خطر محتمل، لأنه مقتل جندي واحد أمريكي بالنسبة للرئيس الأمريكي له تأثير وكلفة سياسية كبيرة داخل الولايات المتحدة.
1: أنت تتحدث عن عن عن تمشيط عسكري جوي تقصد لهذه المناطق وليس بري.
2: الآن طبعا أي هجوم بري يبدأ بتمشيط جوي، إذا لم يكن هناك تمشيط جوي من خلال قصف منشآت العدو، معسكرات العدو، قطاعات العدو، لا يمكن إنزال قوات برية، خاصة في هذه الحالة الخاصة. الإنزال البري قد يكون جوي وقد يكون عن طريق البحر، لأنه ليست هناك تواصل بري لإنزال قوات في هذه المنطقة، لذا التمشيط مهم للغاية حتى يمهد لأي إنزال، حتى يتم على ضوء هذا الإنزال فتح المضيق إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت فتح المضيق دون أن تستخدم هذه الهجمات لجر إيران إلى طاولة المفاوضات. نحن أمام سيناريوهات مختلفة، ربما الولايات المتحدة الأمريكية تمارس

0: بس الضغط الاقتصادي والضغط العسكري بشكل مزدوج حتى ترغم إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات، وإيران تحاول في الوقت الحاضر المماطلة من خلال إرسال رسائل الخلاف بين المتشددين وبين البراغماتيين. تحاول إيران من خلال لعب تبادل الأدوار أن تكسب فرصة للمماطلة حتى تستفيد منها، ربما تضغط على الولايات المتحدة أو ترى بأن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يخسر الانتخابات النصفية، قد يقدم تنازلات. كل هذه الأمور واردة في الحسبان.
1: دكتور عقيل عباس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه خطاب، وخطاب مهم هذه الليلة، نتحدث عند الثانية بتوقيت غرينتش. هل جاءت هذه الضربات وخصوصا ما استهدف منها الجسور والقواعد الجوية والبحرية، المطارات أيضا، أو المطار الوحيد الذي تم استهدافه يعني في إيران شهر، حتى يقول الرئيس في هذا الخطاب بأنه نفذ وعده باستهداف الجسور والمنشآت الحيوية المهمة في إيران؟
2: يعني في الخطاب الرئاسي في الولايات المتحدة بخصوص الحرب الرئيس لا يدخل بهذه التفاصيل، يعني حقيقة هو لا يريد أن يذكر الجمهور أن هناك حربا، لكنه في هذه الأسئلة الصحفية العابرة لديه مجموعة جمل ويكررها، دمرنا بحريتهم، الفخر بقدرات القوة العسكرية الأمريكية، هذا هو محور كلامه ويقولها بشكل مختصر وبشكل مكرر، ويعني ما أعتقد لديه جديد يضيف بخصوص تصور الخطاب ويتعلق بالانتخابات. يعني قضية الإصرار تحدث فيها جي دي فانس في لقائه قبل يومين، هناك مشروع قرار يريد أن يمرره الجمهوريون، هذا إذا مرروه فيمكن أن يفوزوا بالانتخابات، يتعلق بإصدار استخدام بطاقات أو الجوازات أو ما يسمى بيان الولادة. الأمريكي عادة لديه فقط وثيقة واحدة تثبت فيها أنه أمريكي، وهو بيان الولادة، وللذين لديهم جوازات سفر هذا يمكن أن يكون الدليل الثاني. أغلبية الساحقة من الأمريكيين ليس لديهم جوازات السفر، يعني لا يسافرون بالخارج، معظمها في داخل الولايات المتحدة. الديمقراطيون يقولون أن هناك الكثير من الذين لا يحق لهم التصويت، هم ليسوا مواطنين أمريكيين، هم حملة جرين كارد، البطاقة الخضراء، ويصوتون، وأنه الديمقراطيون يستفيدون من هذا، وهذا تزوير وكذا وكذا. فالحل الصحيح هو أنه يستخدم الأمريكيون أما بيانات الولادة عندما يذهبون للتصويت أو جوازات السفر، خلاف شديد إذا هذا أمضي. طبعا لا يوجد دليل على أنه يعني غير المواطنين يصوتون، دائما يتحدث فيها الرئيس ترامب، لكن لا توجد أدلة، مختصون يقولون يعني الأدلة شحيحة جدا. لكن إذا مرر هذا فتقريبا الديمقراطيون سيخسروا الانتخابات. لماذا؟ لأنه عدد كبير من الأمريكيين خصوصا النساء اللي يعني صوت الحزب الديمقراطي عادة لما يتزوجن لا يغيرن، أو إذا غيرن أسماءهن يعني أسماء أزواجهن لازم يذهبن ويأتي يحص على بيانات ولادة، معظمهم لا يفعلوا، ومعظم الأمريكيين إذا تسألهم أسا الآن وين بيانات الولادة مالتك لا يعرف أين، لأنه مو وثيقة تستخدم يوميا. فهذه عادة تؤثر على الديمقراطية. أعتقد الموضوع هذا لأن الانتخابات تقترب وهذا موضوع مهم للجمهوريين، وإذا مرروه ما يعني أعتقد سيفوزون في الانتخابات. لا أعتقد يتعلق بالسياسة الخارجية الخطاب، ربما بعضه، لكن هذه القضية الأساسية التي يقاتل بخصوصها الرئيس ترامب في رئاسته الأولى وفي هذه الرئاسة.
1: ممتاز. إلى الدكتور فراس. دكتور، يعني نحن دائما نبقي عينا على كل الأخبار العاجلة وما يحدث أيضا من تطورات. يعني قبل قليل الطاقة الدولية قالت بأن هناك قلق من تأثير هذه الأحداث الجارية على تدفقات النفط وحتى الغاز خلال أسابيع، يتحدثون عن مضيق هرمز وربما أيضا الإشارة إلى مضيق باب المندب، لأنها ورقة هددت إيران بأنها ربما

0: ربما ستستخدمها إذا ما تم ضرب المنشآت النفطية أو أيضا حتى ربما محطات الكهرباء الموجودة في إيران. برأيك هل بالفعل هناك قلق حقيقي من هذه المسألة؟
1: يعني برأيي السيد الكريم القلق بدأ يتشكل، وهذا كان واضح جدا من خلال الارتفاع الطفيف بأسعار النفط، يعني 4% زادت عن مرحلة ما قبل التصعيد الأخير، وكذلك صعود قام برنت بنسبة 80 دولار للبرميل الواحد، وهذا يشكل بشكل أو بآخر حالة عدم استقرار على مستوى أسواق الطاقة. ولذلك أنا أتصور أن جزء من التصعيد العسكري حاليا رغم أنه تسبب في مثل هذه الطفرة على مستوى أسعار النفط، ولكن أعتقد أنه على المستوى المنظور هو يحاول أن يفرض نوع من الاستقرار من خلال إبعاد قدرة إيران على تعطيل الملاحة، وخصوصا مع فشل إدارة ترامب حتى هذه اللحظة بإنتاج وضع أمني مستدام في مضيق هرمز. ولذلك المقاربة التي تتحرك من خلالها إدارة ترامب أنه لا يمكن أن نتحدث عن استقرار على مستوى أسعار النفط أو على مستوى أسعار الطاقة طالما أن إيران لا زالت تمتلك هامش للتعطيل أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز. لذلك أنا أتصور أن جزء أساسي من العمليات العسكرية هو خلق أمن يعني نسبي، ولا أقول أمن مطلق، من أجل أن تعيد الاستقرار لأسواق الطاقة، وكذلك تعيد إنتاج تموضع على مستوى الدول التي لا زالت تتردد، ونتكلم عنها في الشمال الأطلسي، الدول الأوروبية، في ركوب موجة أو الحملة الأمريكية من أجل دعم يعني إجراءات رئيس ترامب على مستوى مضيق هرمز. فيما يتعلق بمضيق باب المندب، أنا أتصور أن هناك رغبة إيرانية واضحة بالدفع بالحوثيين للدخول في سياق التصعيد الحالي، وكذلك غلق مضيق باب المندب، لأنهم يدركون تماما أن الدور الحوثيين تحول اليوم من كونه فاعل على مستوى الاستراتيجية الإقليمية الإيراني لكونه أحد أدوات الضغط الإيراني، ليس فقط على مستوى الطاقة العالمية وإنما على مستوى التوزيع يعني القدرة العسكرية الأمريكية، لأنه إيران يقولون أنه لا يمكن أن نترك الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك حرية العمل في مضيق هرمز، ومضيق باب المندب يوفر لنا فرصة، وبالتالي أنا أعتقد هم يريدون أن يوزعوا الجهد العسكري الأمريكي على أكثر من مسرح عملياتي. ولكن أنا أتصور أنه الحوثي حتى هذه اللحظة هو لم يصل إلى القناعة التامة من أن دخوله في الميدان يعني أنه سوف يكون قادرا على تحمل التكاليف، خصوصا مع التصعيد بإمكانية باستهداف السعودية من خلال استهداف مطار أبها، لأنه عمليا لا أعتقد أن مثل هذا التصعيد سوف تقف أمامه دول الخليج، لأنهم سوف يواجهون تصعيد من الجبهتين، الجبهة الشرقية والجبهة الغربية، وهذا كان واضح جدا من خلال تأني الحوثي حتى هذه اللحظة في الدخول بهذا المسار، لأنهم يدركون تماما أن التكاليف سوف تكون كبيرة، وأن مسألة أن تكون إيران قادرة على ضبط هذا الصراع مثل ما حاولت أن تتبناه في لبنان على مستوى يعني إنتاج وقف إطلاق النار تستطيع من خلاله أن تؤمن وجود ومستقبل حزب الله اللبناني قد لا يتكرر مع اليمن. ولذلك أنا أعتقد أن هناك صراع اليوم على مستوى الأولويات بالنسبة للحوثيين ما بين الأولويات الداخلية التي يستطيعون من خلالها الحفاظ على وجودهم وما تحقق خلال الفترة الماضية، وبين أولويات طهران التي تحاول أن تدفع بهم إلى موجة تصعيد إقليمي قد لا تكون إيران أولا ولا الحوثيين ثانيا قادرين على التعامل معه خلال الفترة القادمة.
0: أستاذ مسعود، اليوم الحقيقة أن هناك إحباط باكستاني، الوسيط الباكستاني من دفع بمذكرة التفاهم قدما الحقيقة والوصول إلى مذكرة التفاهم بالتأكيد مع الوسطاء الآخرين، يعني نتحدث عن قطر وعن السعودية وعن تركيا، ولكن الباكستانيون تتحدث يعني اليوم بعض المصادر من باكستان لرويترز بأن هناك انقسامات حادة في إيران، وبأن القلق بدأ يتزايد في باكستان من قضية أن يكون هناك فريق يريد التفاوض، ونتحدث عن بزشكيان وقليباف وعراقجي، وفريق يريد العودة إلى مربع الحرب مرة أخرى، الطرف المتشدد الحرس الثوري. عمليا لأي مدى هذا الأمر صحيح، وهل هذا القلق في محله؟
2: أنا أعتقد مسألة إيران تحاول تلعب على ورقة تبادل الأدوار. الآن من خلال هذه مسألة الصقور والحمائم، مسألة البراغماتيين الذين لا يريدون التفاوض والمتشددين الذين يريدون الحرب، أعتقد هذه الثنائية، ربما أنا لا أنكر بأن هناك خلافات، هناك صراع بين مختلف تيارات السلطة في إيران، ولكن في ظرف الحرب، في هذا الظرف، في ظرف الذي تتعرض إيران للضغوط، منطقيا يجب أن يشعروا جميعا بأنهم في سفينة قد تغرق، وأعتقد هذا الشعور موجود. مسألة هذا التقسيم الكامل بأن هناك مثلا الحرس الثوري

0: جميعهم متشددون. لا، داخل الحرس الثوري هناك تيارات، تيار يقوده وحيدي وهو مع جسد الحرس الثوري، هناك تيار يقوده أكثر تشددا محمد علي جعفري هو القائد الأسبق للحرس الثوري، وهناك تيار ميداني يقوده علي عبد الله. لذا الحرس الثوري نفسه ليس كتلة واحدة، هناك أيضا صراع داخل الحرس الثوري بين مختلف التيارات. ولكن بالنسبة للإعلام الخارجي وبالنسبة للجهات السياسية الخارجية تعرف اسم عام حرس ثوري، ولكن الحرس الثوري أيضا إذا تذهب إلى داخله هناك صراعات ولهم مواقف تجاه مختلف القضايا. الحرس الثوري قد يكون أحد المتضررين في الحصار. لماذا؟ لأن الحرس الثوري ليس فقط جهازا أمنيا وعسكريا، بل هو جهاز اقتصادي. الحرس الثوري أكبر مقاول في إيران من خلال ذراعه الاقتصادي والمالي والصناعي، أي مقر خاتم الأنبياء للبناء. لا نخلط بين مقر خاتم الأنبياء المركزي الذي هو غرفة عمليات في إيران ومقر خاتم الأنبياء للبناء الذي هو مقر في واقع الذراع الاقتصادي للحرس الثوري، ولديه نحو حسب بعض التقارير 5000 شركة له دور في الاستيراد، بالتصدير، بناء الجسور، مد الطرق وكثير من الأمور. لذا الحرس الثوري نتيجة للحصار أحد المتضررين لو أخذنا بعين الاعتبار هذا الأمر. لذا الحكم المطلق على الوضع الإيراني وعلى الخارطة السياسية الإيرانية لن تؤدي إلى نتائج تجعلنا نفهم نوع الخلاف، نوع الصراع. ولكن لا توجد هناك الآن جبهتين، جهة تريد التفاوض وجهة لا تريد التفاوض. أعتقد هذا تبسيط للوضع الإيراني. الوضع الإيراني معقد. الجميع يتخوف من أن سفينة النظام قد تغرق، لذا الجميع يحاول أن يجعل قراءته للأمور هي سيد الموقف.
1: ممتاز. دكتور عقيل، نسمع دائما عن هذا الانقسام الحاد حقيقة في إيران، المتشددين، البراغماتيين، الفريق الذي يريد التفاوض، الفريق الذي يريد الحرب. هل ذات الحالة موجودة في الإدارة الأمريكية؟ هناك من يريد التفاوض، هناك من يريد حسم المسألة بالقوة النارية وبشكل عسكري؟
2: لا، يعني بشكل عام هناك وحدة سلطة تنفيذية في الولايات المتحدة، الرئيس يقرر وينتهي الأمر. لكن هل في إدارته، في فريقه هناك خلافات؟ نعم بالتأكيد، يختلفون ويستمع للآراء وهو يقرر في آخر المطاف، عندما يقرر الجميع ينفذ. يعني مما رشح من مصادر مختلفة أنه روبيو وهيكس يعني يميلان إلى أنه المزيد من الضرب واستخدام القوة العسكرية الأمريكية لتليين الموقف الإيراني، ويريدان التفاوض لكن بعد مزيد من الأضعاف لإيران. الجي دي فانس ربما أقل اهتماما بهذا، يريد ذهاب إلى التفاوض، لكنه الموقف الإيراني الأخير حقيقة وحد الإدارة. يعني حتى هذه الخلافات التي لا تؤثر على القرار النهائي، لكنه يمكن لأحد يعني هذه الآراء أنه تكسب عطف الرئيس وهو يذهب بالاتجاه المعاكس. الآن بعد يعني أنا أتصور البيان الذي أصدره الحرس الثوري بغلق مضيق هرمز، اللي يعني أتصور خطأ استراتيجي، لأنه إقرار رسمي أنه إيران أغلقت المضيق، ما يفتح أمامها أبواب كثيرة يعني ضدها في مجلس الأمن، وهذا اعتراف في المرة الأولى هي لم تعترف ولم تقل نحن أغلقنا المضيق. المهم هذا الإغلاق للمضيق وحد موقف الإدارة، يعني حتى الذين في داخلها يعني صعب عليهم المحاججة أنه لنعطي إيران فرصة، لأنه إيران ذهبت أبعد مما يجب في تقييم قيمة مضيق هرمز. يعني تريد له ثمن أعلى بكثير مما الولايات المتحدة مستعدة لإعطائه أو دول المنطقة مستعدة لإعطائه. وتذكر يعني ذكر حضرتك التصريح المحسن الرضائي المستشار المرشد الأعلى عندما قال

0: يعني قيمة مضيق هرمز قيمة مئات القنابل النووية. صحيح. وحشرات نووية يعني أهم من البرنامج النووي الذي تريد أمريكا التفاوض بخصوصه. أعتقد إيران بهذا يعني سدت الدروب على الآخرين أنه بعضهم يكون متعاطفا معها، وهذا حتى الدول الأوروبية تصور إذا بقي الأمر هكذا دول الناتو ربما تتحرك وتدعم أمريكا في عملية فتح المضيق وليس في الحرب كحرب.
1: إيه لكن دكتور عقيل، هذه القصة نسأل عنها منذ بداية هذه الحرب، متى ستتدخل دول الناتو بشكل عسكري لتأمين المضيق أو لفتح المضيق؟ يعني متى ستشارك مع الولايات المتحدة بشكل عملي؟ نسمع دائما وعود لكن لم نرى حتى هذه اللحظة شيء عملي. ربما تصاعدت يعني أو ارتفع التفاؤل بالمشاركة بعد قمة الناتو التي يعني كانت هذا الشهر. هل نتوقع يعني هناك قريبة منها؟
0: أعتقد هو أمران ينبغي الانتباه لهما. الآن في هذه الجولة من القتال الولايات المتحدة لديها هدف محدد يتصل بالاقتصاد العالمي، بمعنى فتح المضيق وليس إطاحة النظام وليس استسلام إيران. يعني كلنا نتذكر الخطاب العالي المستوى غير الواقع الذي كان يطلقه الرئيس ترامب، وأنه هذا السلوك الإيراني، يعني إذا توقف أيضا الرئيس ترامب عن أنه التهديد بتدمير البنى التحتية الإيرانية لأنه هذا يزعج دول الناتو ويزعج الأوروبيين، لكنه إذا بقي السلوك الأمريكي على هذا ويعني التركيز العمل على فتح مضيق هرمز ويبقى الإصرار الإيراني على إغلاق المضيق بعد الاعتراف الرسمي، أعتقد لا الولايات المتحدة والأوروبيين. وهذا العامل الآخر الذي أنا كنت أريد أن أشير له، أنه دول الخليج ذهبت وطلبت، يعني كانت موجودة 4 دول خليجية وزراء الخارجية التقوا بمسؤولين في الناتو وقالوا نحن نريد، ما معناه نريد مساعدتكم، كويت وبحرين وقطر والإمارات فنحن لا نتحدث عن طلب أمريكي وإنما نتحدث عن طلب خليجي، فضلا عن فائدة هذه الدول في الاستفادة من النفط. أنا بتصوري يعني سيناريوان اثنان، أحدهما يمكن أن يرشح الاستفادة من الخطأ الاستراتيجي الإيراني بالإعلان رسميا عن غلق المضيق والذهاب إلى مجلس الأمن وانتزاع قرار بأنه فك المضيق، القرار مشروع القرار الذي قدمته البحرين ورفض في وقتها لكنه كان أثناء الحرب وإيران ما كانت اعترفت أنها يعني أغلقت المضيق، أنه في ظل البند السابع وأنه فتح المضيق بالقوة وليس محاربة إيران، لأن هناك فرق. حينها عندما اعترضت الصين وروسيا وكانت يعني حرب لأمريكا وإسرائيل تقولان يريدان إطاحة النظام وقال أنه لا نستطيع أن نوافق أو أن نمتنع عن التصويت لأنه هذا معناه نحن ندخل في حرب إلى جانب الولايات المتحدة. الآن الظروف مختلفة، لا أحد، أنا أعتقد الخطأ الاستراتيجي الإيراني أن إيران لم تترك صديقا لها يستطيع يدافع عن موقفها عندما تعلن أنها تغلق المضيق وهو مضيق دولي وهناك إجماع. فقط التفسير الإيراني اللي هو أيضا تفسير جديد نشأ من الحرب، قبل الحرب لم تكن تفسره هكذا، كانت تتعاطى معه على أنه مضيق دولي وهناك قرارات من مجلس الأمن تنص على أنه مضيق دولي وأنه ينبغي أن يفتح للملاحة. فأعتقد إذا واحد من الخيارات السيناريوهات الذهاب عبر مجلس الأمن استصدار قرار ما منه يساعد على يعني يوفر الغطاء السياسي القانوني لدول الناتو للقيام بفتح المضيق، أو السيناريو الثاني دول أوروبية، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا بشكل فردي تساعد الولايات المتحدة فقط في عملية كسح المضيق وليس الدخول في عمليات عسكرية، وهذا بذاته يعني يمكن أن يكون مؤثرا وحافزا للدول الأخرى ويضعف يعني الموقف السياسي والعسكري الإيراني.
1: طيب دكتور فراس، أيضا يجب أن نسأل عن فاعل مهم في هذه الحرب، يعني منذ الهدنة توقفت إسرائيل عن المشاركة في هذه الضربات وهي متحفزة الحقيقة الآن تتحين الفرصة لعودة القتال بشكله السابق في حرب 40 يوما. تحت أي ظرف ستعود إسرائيل للمشاركة في هذه الحرب وتنفيذ ضربات ضد إيران بتقديركم؟
2: بتقديري سيدي الكريم أن الأمر سوف يكون مرتبط

0: بمسارين أساسيين. المسار الأول هو بطبيعة تعاطي إيران مع مثل التصعيد العسكري الأمريكي الحالي، هل أن إيران سوف تندفع لتوسيع بنك أهدافه بحيث تتجاوز منطقة الخليج واستهداف الدول الخليجية لإنتاج بيئة يعني تصعيد جديدة من خلال استهداف إسرائيل؟ لأنه أنا أعتقد أن هناك تصور بدأ يتبلور داخل التيار الأمني المتشدد الذي يقع في أقصى اليسار بالنسبة للحرس الثوري، أنه لا يمكن أن نتحدث عن شرعية جديدة للحرب مع الولايات المتحدة في إطار إبقاء مسار التصعيد على مستوى استهداف الأصول العسكرية الأمريكية أو استهداف دول الخليج. وبالتالي هناك تيار يناور على مسألة إدخال إسرائيل ضمن مسار جديد من أجل أن يحفز الداخل الإيراني وكذلك يحفز حلفاء إيران في إنتاج مسار مواجهة قد يكون خارج السقوف التي تتوقع إدارة ترامب. ثانيا، أنا أتصور أن الأمر أيضا سوف يكون مرتبط بمسار الزيارة التي سوف يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن التي لم يتم تحديد موعدها حتى هذه اللحظة، ولكن هناك جهود لتنظيم مثل هذه الزيارة، لأنه أنا أعتقد أن هناك توجه لدى إسرائيل للاستعلام حول طبيعة الأهداف النهائية للعمليات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة اليوم في إيران، سواء على المستوى هل أن هذه العملية سوف تتوقف ضمن بيئة التصعيد الحالي وهو نتكلم عن مضيق هرمز وكذلك الساحل الجنوبي لإيران، أم أنها سوف تتوسع إلى الداخل الإيراني خصوصا إذا ما ذهب الرئيس ترامب بتنفيذ تهديداته في تدمير البنية التحتية. إذن ما هو موقع إسرائيل من هذه المعادلة وكيف سوف تتعامل إسرائيل؟ هل سوف تبقى ملتزمة بعملية وقف اطلاق النار أم أنها أيضا تذهب باتجاه فتح الجبهة اللبنانية؟ لأنه أنا أعتقد أنه جزء من الاشتراط الإسرائيلي لوقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان هو من أجل إعطاء فرصة لنجاح مذكرة التفاهم، ولكن عمليا اليوم مذكرة التفاهم انتهت. إذن ما هو موقع إسرائيل في حالة اللا سلم واللا حرب التي تجري اليوم؟ ولذلك أنا أعتقد أن التقدير الإسرائيلي سوف يكون مبني على هذين المسارين، وعلى أساسهما سوف تتحدد الوجهة المستقبلية لإسرائيل، هل أنها تكون جزء من عملية تصعيد مباشرة حيال إيران أم أنها سوف تذهب باتجاه إعادة فتح الجبهة الجنوبية لبنان، وبالتالي الحديث عن تصعيد عسكري على أكثر من جبهة وعلى طيب. أكثر من مسار من أجل إعادة إيران إلى طاولة المحادثة ضمن سقوف واشتراطات جديدة على أقل تقدير كما ترسم إدارة ترامب الآن.
1: أستاذ مسعود، هل علقت إيران على هذه الضربات أو أعلنت عن تنفيذ ضربات مضادة ردا على هذه الهجمات؟
2: لحد الآن لا يوجد رد رسمي إيران بهذا الخصوص، ولكن دون أدنى شك قد نشاهد خلال ساعات الفجر أو يوم غد كالعادة قصف إيراني لبعض دول الخليج، وهذا ما كانت تقوم به إيران كلما تتعرض لهجمات. ولكن دون أدنى شك إيران لن تهاجم إسرائيل لأنها لا تريد أن تفتح رجل إسرائيل في هذه المواجهة، ولكن احتمال وارد جدا أن توجه ضربات إلى دول الخليج تحت عنوان قصف المنشآت الأمريكية في هذه الدول. هذا ما تقوله إيران دائما عندما تقدم على ضرب دول الخليج وحتى ضرب مناطق لا علاقة لها بالقواعد الأمريكية، وهي عادة تكون مناطق مدنية.
1: طيب، أشكركم شكر جزيل ضيوفي على المشاركة معي في هذه الساعة من تغطية العربية الحية والمباشرة لليلة السادسة للضربات الأمريكية على إيران، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى بشبكة العربية مسعود الفك، وأيضا الدكتور عقيل عباس، طبعا الدكتور عقيل عباس المختص في الشؤون السياسية الأمريكية من واشنطن، وأيضا كذلك الدكتور فراس الياس من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي الأمريكي. شكرا جزيلا لكم جميعا. أذكر مشاهدينا بهذا الخبر العاجل الآن، الطاقة الإيرانية تعلن عن تضرر خطوط الكهرباء في بندر عباس والقرى المحيطة جراء القصف. إذن الطاقة الإيرانية تعلن عن تضرر خطوط الكهرباء في بندر عباس والقرى المحيطة جراء القصف الأمريكي. إذن تضررت خطوط الكهرباء، ضربت الجسور، وضرب أيضا مطار إيران شهر. ونتحدث عن توسيع هذه الضربات الأمريكية وربما تحقيق جزء من وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال بأنه سيستهدف الجسور وأيضا محطات الكهرباء، بالإضافة إلى طبعا محطات الطاقة وأيضا الجزر المحاذية لمضيق هرمز. الساعة القادمة تلقاكم الزميلة ميسون واهب، في أمان الله.

أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. وطبعا سنتابع كل هذه التطورات المهمة التي حصلت خلال الساعات الماضية والتي حقيقة ما زالت مستمرة في آخر التطورات. وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية بمحافظة بوشهر، حيث سمع عدوي 12 انفجارا. وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بضربات أمريكية، كما استهدفت الغارات جسرين قرب مضيق قرمز إلى جانب مواقع في محافظة لورستان غربي البلاد. وأيضا دائما نبقي أعيننا على خط الأخبار العاجلة على شاشة العربية. الطاقة الإيرانية تتحدث عن تضرر خطوط الكهرباء في بندر عباس والقرى المحيطة جراء هذا القصف. إذن هناك تضرر لخطوط الكهرباء في بندر عباس والقرى المحيطة جراء هذا القصف. سنبقي أعيننا على شريط الأخبار العاجلة على شاشة العربية لمتابعة كل جديد. كان الجيش الأمريكي أيضا أعلن اتخاذه إجراءات حازمة لمنع خرق الحصار المفروض على إيران. أكد أيضا تغيير مسار 3 سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى حاولت تجاوز القيود المفروضة. وفي سياق متصل أكد الجيش أن قواته قامت باعتراض وتفتيش ناقلة نفط حاولت اختراق الحصار. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم على موقع إكس لقطات من قلب العمليات العسكرية في مضيق هرمز. دعونا نتابعها.

ووسائل إعلام إيرانية كانت ذكرت بأن ضربات أمريكية استهدفت بنى تحتية في عدة مناطق من البلاد، وقالت أن القصف الأمريكي الذي استهدف جسورا في بندر عباس أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين، فيما سجلت إصابات جراء قصف محطة السكك الحديدية في بندر عباس. كما شملت الضربات الجسر الرئيسي على طريق بندر خمير في محافظة هرمزغان جنوب إيران، ومطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان. وأضافت وكالة تسنيم أن القصف طال جسرا في كهرستان، ما أدى إلى إغلاق الطريق بين بندر عباس والعر. أيضا وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن مدينة بستان غرب البلاد تعرضت أيضا لقصف أمريكي. وفي التفاصيل مشاهدينا، وسائل إعلام إيرانية كانت أعلنت تعرض جسر محور كهرستان بمحافظة هرمزغان لأضرار جسيمة نتيجة الغارات الأمريكية التي استهدفته، ما تسبب بإغلاق حركة المرور بالكامل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي بندر عباس ولار، وسط أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية وأيضا مادية. أيضا أفادت وسائل إعلام إيرانية، دائما نلتزم يعني بما أيضا يأتينا من هذه الوسائل الإعلام الإيرانية أو التي تصدرها، تتحدث عن وقوع عدة هجمات أمريكية على الجسور، منها جسر يربط بين بندر خمير وبندر عباس. نتابع.

ودائما وسائل الإعلام الإيرانية يعني تصدر أو تقول بعض المعلومات، وأيضا نتابع فيديوهات على هذه الوسائل الإعلامية الإيرانية، فهي تتحدث أيضا عن إصابة مطار إيران شهر في محافظة سيستان وبلوشستان بقذائف أمريكية، كما سمع عدوي انفجارات قوية. دعونا نتابعها سويا.

0: أيضا تم قصف مدينة بوستان في الأحواز عاصمة محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. لمتابعة ما يجري في واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين الطود. حسين أهلا بك معنا. طبعا نحن نتوقع كلمة للرئيس أو خطاب للرئيس دونالد ترامب على ساعتين تقريبا من الآن. طبعا سيتحدث فيه عن موضوع الانتخابات وأمور داخلية، ولكن الكل أيضا يتوقع أن يتم التطرق إلى ما يجري في إيران بعد هذه الضربات الأمريكية العنيفة اليوم. ماذا يجري في أروقة واشنطن؟ ما هي المعلومات حول هذه الضربات؟ هل يتحدثون بأنها مختلفة عن الضربات السابقة؟ ولماذا اليوم تأتي بهذا العنف؟
1: يعني ميسون، كان متوقعا هذا المسار التصعيدي من خلال التهديدات التي اطلقها الرئيس الامريكي دونالد ترامب اكثر من مره، والتي هدد ايضا باستهداف منشات الطاقه وايضا الجسور. على ما يبدو اننا بدانا نشهد تنفيذ هذه التهديدات، وان حتى هذه اللحظه، وهنا يجب ان ننوه، لم يصدر اي بيان رسمي عن القياده المركزيه يقول بانه اي الجيش الامريكي قد استهدف الجسور او منشات الكهرباء. حتى هذه اللحظه هذه الانباء وهذه الصور تأتي من قبل الإعلام الإيراني، وليس صحيح. هناك تأكيد أمريكا على ذلك، ولكن أغلب الظن وفق التهديدات السابقة بأن الجيش الأمريكي هو من يقوم بهذه الاستهدافات، في انتظار طبعا تأكيد رسمي من قبل الأمريكيين. ولكن هذا المسار التصعيدي الذي يعني ينتهجه الرئيس دونالد ترامب في ظل تأكيده وتأكيد البيت الأبيض على أنه ما زال يؤمن بالحل الدبلوماسي، هذا المسار يأتي بسبب الهجمات الإيرانية على السفن التجارية المدنية التي تمر عبر مضيق هرمز وفق المواقف الرسمية الأمريكية. الأمريكيون يرفضون هذه الهجمات، وهذا ما أكدته اليوم كارولين ليفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي قالت بأن الرئيس لن يقبل باستهداف هذه السفن المدنية من دون رد على إيران. وأيضا يرفض الرئيس الأمريكي أن تستخدم إيران ورقة مضيق هرمز للمماطلة والمراوغة وعدم القدوم إلى طاولة المفاوضات من أجل بحث ومناقشة الملف الأهم، وهو الملف النووي. الرئيس الأمريكي عبر عن إحباطه وعن رفضه لهكذا مماطلة، وأيضا هو يريد من خلال الضغط العسكري والضغط الاقتصادي الذي يعني يبرز من خلال هذا الحصار البحري الذي أعيد فرضه، إضافة طبعا إلى إلغاء موضوع الإعفاءات على بيع النفط الإيراني. كل هذه الضغوط، هذه المسارات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، إنما يريد منها أيضا إجبار إيران على القدوم إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات، مناقشة الموضوع النووي، وأيضا يريد منها تنازلات حتى في الموضوع النووي. ولكن
0: طب حسين نريد أن نعرف،
1: ويلمح إليه في الفترة السابقة،
0: نريد أن نعرف حسين بالنسبة لمذكرة التفاهم، ترامب كان قد نعاها وقال بأنها انتهت وبأن وقف إطلاق النار انتهى. هل نحن سنعود إلى مذكرة التفاهم أم سنعود إلى المربع الأول، إلى مفاوضات مختلفة كليا عما تضمنته مذكرة التفاهم اللي اعتبر البعض بأنها كانت كلها لصالح إيران وليست لصالح الولايات المتحدة أو المنطقة؟
1: لنتذكر هنا هو

0: نعاها، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام الخيار الدبلوماسي. كان دائما يقول بأن الكرة في ملعب الإيرانيين، إن صح هذا التعبير. هو سيعود إلى مذكرة التفاهم إذا التزمت إيران بتطبيق مذكرة التفاهم. البيت الأبيض قال بأن إيران هي من لم تلتزم بمذكرة التفاهم، وهذا ما أكده أيضا جيدي فانس بأن إيران هي من خرقت مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بالبند الخامس المتعلق بموضوع مضيق هرمز. إيران لها تفسيرها الخاص حسب رؤيتها هي لمضيق هرمز، بأن هذا البند يعطيها حق السيطرة وحتى فرض رسوم بعد 60 يوما. هذا أمر يرفضه الرئيس الأمريكي رفضا قاطعا، ويرفضه الأمريكيون، ويرفضه حتى ويرفضه المجتمع الدولي. لذلك استغلت إيران هذا البند وفق الرؤية الأمريكية من أجل المماطلة ومن أجل استهداف السفن وفرض سيطرتها. يعني المشكلة هي في مضيق هرمز بداية الآن والتفسير الإيراني. إذا قبلت إيران بأن تكون هناك حرية ملاحة في مضيق هرمز وتوقفت عن استهداف هذه السفن وقبلت بالرجوع إلى طاولة المفاوضات، الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض أوضحوا بأنهم مستعدون للعودة لطاولة المفاوضات. يعني اليوم كارون ليفت كانت واضحة بأن الرئيس منفتح على الحل الدبلوماسي، وأشارت إلى أن هناك انقسام في القيادة الإيرانية وأن العقلاء في إيران يريدون التوصل إلى حل. هذا أمر يدركه الأمريكيون ويعولون عليه، وهناك من يقول في الداخل الأمريكي بأن استخدام القوة العسكرية بشكل متوازي مع إبقاء الحل الدبلوماسي موجود هو مساران يعني يستخدمهما الرئيس الامريكي دونالد ترامب من اجل التوصل في نهايه المطاف الى صيغه للمضي قدما بالمحادثات وبالتوصل الى اتفاق.
1: يعني كما ذكر بيت هيكسث
0: وتصريحات المسؤولين الامريكيين هذا الموضوع،
1: كما ذكر سابقا بيت هيكسث انه التفاوض تحت القنابل، هل هذا ما يجري الان؟ وبعض المحللين حسب هذه الاستهدافات التي حصلت خاصه بالليله السادسه لهذه الضربات، البعض يعتبر بأنه مثل هذه الضربات أو هذه الاستهدافات تمهد لتدخل بري ولو كان محدودا على المناطق الساحلية من أجل حماية مضيق هرمز. هل في واشنطن هناك حديث عن إمكانية هذا الأمر أن يحصل؟
0: هذه نقطة مهمة ميسون. في الحقيقة سمعنا هذا الكلام لأن دونالد ترامب درس إمكانية التدخل البري المحدود، ولكن المشكلة في التدخل البري المحدود بأن حتى مؤيدي دونالد ترامب الذين يؤيدونه ويدعمونه في الحل العسكري مع إيران لديهم تحفظات كثيرة، وحتى هناك رفض لإمكانية التدخل البري. أكثر من كان يدعم هذا التدخل البري ويدعو إليه كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي جراهام، وقد توفي. موضوع التدخل البري لا يلقى تشجيعا ولا تأييدا حتى من قبل الجمهوريين، فما عداك بالنسبة للديمقراطيين. الديمقراطيون يرفضونه رفضا قاطعا، بل ويدعون الرئيس الأمريكي إلى إيقاف هذه المواجهة العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل يعني حتى بدون تقديم تنازلات، لأنهم لا يريدون هذه المواجهة العسكرية ويعتبرون أنها لها تداعيات سيئة على الاقتصاد الأمريكي. كما أن هناك أيضا من ينتقد هذه الضربات العسكرية الحالية حتى لو كانت ضربات جوية، ويقولون بأنها قد لا تكون ناجعة ناجحة في إجبار إيران على تقديم التنازلات بعدما فشلت الولايات المتحدة بحسب تعبيرهم في الجولة الأولى بإجبار إيران على تقديم التنازلات. لذلك هناك شكوك حول إمكانية التدخل البري حتى هذه اللحظة، ولكن كما هو معروف في نهاية المطاف القرار بيد الرئيس الأمريكي، هو من سيقرر إذا كان سيكون هناك تدخل بري محدود أم لا. ولكن هذا التدخل البري المحدود ما نعرفه من خلال المواقف الأمريكية، ديمقراطيين وحتى الجمهوريين لا يحبذون هذا التدخل، لأنهم يخشون من تداعياته ويخشون من سقوط ضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين، وهذا أمر حتى الرئيس الأمريكي نفسه يخشاه. ولكن يعني كما يقال وكما يكون هناك يوجد هناك محللون آخرون يقولون بأنه لا يمكن تحقيق تقدم في أو إجبار إيران على تقديم التنازلات إلا إذا كان هناك بالفعل تدخل بري وحتى ربما ضغط من أجل إسقاط النظام. هذه آراء أخرى مقابل الآراء التي ترفض هذا التدخل البري. يعني هناك الآن سجال سياسي حول هذا الموضوع، ولكن الكفة حتى هذه اللحظة تغلب بالنسبة للرافضين للتدخل البري ومنهم الجمهوريين. حتى
1: على كل سأتابع معك حسين، ولكن نذكر أيضا بما تذكره الآن وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي تقول قصفنا جسورا وقاعدة بحرية تستخدمها إيران لمهاجمة السفن. إذن مسؤول أمريكي يؤكد بأن الجيش الأمريكي قصف قواعد بحرية تستخدمها إيران لمهاجمة السفن. حسين أيضا أريد أن أعرف منك بخصوص

0: هذه العمليات، كيف يمكن أن يتغير المشهد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تؤتي ثمارها هذه الضربات؟ فماذا لديها من حلول غير التدخل البري، وخاصة بأنه هناك حراك ما غير معروف مصدره بالداخل أيضا بدأ يتحرك في بعض المناطق، هل تعول الولايات المتحدة على أي تحركات داخلية أم من الصعب ذلك؟
1: يعني هناك من تحدث عن هذه التحركات الداخلية في إيران سابقا، ولكنها لم تؤتي ثمارها كما يقال. لربما يكون هناك شيء جديد الآن وخطط جديدة. يجب أن لا ننسى ميسون بأن البنتاغون عندما يعني يكون هناك أي مواجهة عسكرية يكون لديها العديد من الخطط الجاهزة مسبقا للقصف وللتدخلات ولدعم جهات معينة. لربما الآن هناك نوع من الخطط للتعامل مع إيران في المرحلة المقبلة، ولكن من المرجح الآن أكثر هو تصعيد الضربات الجوية. صحيح أن العديد من النقاد ومن رافضي هذه المواجهة يقولون بأنها قد لا تؤتي بثمار أو أنها قد تفشل في إقناع إيران بتقديم تنازلات، ولكنهم أيضا هناك أوراق ضغط أخرى لدى الرئيس الأمريكي. يجب أن لا ننسى بأن الحصار البحري كان فعالا في المرة السابقة وقد كبد الاقتصاد الإيراني خسائر فادحة. الآن هذا الحصار يعود، هناك من يتحدث عن أن الوضع الاقتصادي في داخل إيران هو وضع هش ووضع يعني كارثي، لذلك هكذا حصار محكم على الموانئ الإيرانية سيكون له تداعيات. وكما أشرنا قبل قليل هناك أكثر من مسار يستخدمه الرئيس الأمريكي. هناك المسار الدبلوماسي صحيح وما زال مفتوح أمام الإيرانيين إذا قبلوا العودة إلى طاولة المفاوضات وفي بشكل موازن. هناك المسار الاقتصادي وهناك المسار العسكري، جميعه أوراق أشار إليها حتى جادي فانس اليوم بأن الرئيس يوازن فيما بينها من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى حل وإلى اتفاق حول البرنامج النووي. ولكن إذا استمر الإيرانيون بهذا التعنت هذا سؤال كبير، وهناك من يطرح هذه التساؤلات ويقول بأنها قد تكون هذه ورطة لدونالد ترامب. ولكن في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي كما قال أكثر من مرة هو غير متضرر، أي الولايات المتحدة هي أقل المتضررين من أغلاق مضيق هرمز. وإن كان هذا الأمر سيتطور قد يكون هناك تدخل دولي يعني في نهاية المطاف إذا أغلق هذا المضيق وتسببت بأزمة دولية قد يعول الأمريكيون ويجبرون الدول الأخرى على التدخل من أجل فتحه. يعني هذه المسألة إذا تفاقمت قد تكون مشكلة دولية لن يقف عندئذ بحسب بعض المحللين لا الاتحاد الأوروبي ولا حلف شمال أطلسي مكتوف الأيدي مقابل أن تتحكم إيران بهذا المضيق وتتحكم بمصير الاقتصاد العالمي. لربما هذا ما يعول عليه كما يشير البعض، يعول عليه الرئيس الأمريكي أيضا إذا ما استمرت إيران بتعنتها ولم تجبر من خلال هذه الضربات القوية على بالفعل على الخضوع والرجوع إلى طاولة المفاوضات والإقرار بحرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: حسين، هل هناك أي أيضا معلومات أو مواقف من المؤسسات الأمنية الأمريكية حول تضرر قواعد أمريكية في المنطقة أو حول إصابات؟ لأنه الجانب الإيراني يقول بأنه استهدف العديد من القواعد الأمريكية وبأنه هناك أيضا إصابات، هل تتحدث الولايات المتحدة عن هذا الأمر أم تنفي ذلك؟
1: حتى الآن لا يوجد حديث عن وقوع إصابات بشرية بين الجنود الأمريكيين، وحتى يعني بالنسبة لتدمير القواعد، وإن حدث ذلك أن قصفت بعض القواعد بحسب الرواية الإيرانية هذا لا يعني بأنها ستكون ضربات قوية، لأن في نهاية المطاف يجب أن لا ننسى بأن القدرات العسكرية الإيرانية ليست هي القدرات العسكرية الأمريكية من حيث التدمير وإصابة الأهداف بدقة. ولكن حتى هذه اللحظة لم نسمع ولم نقرأ أي بيان لا من البنتاغون ولا من القيادة المركزية التابعة له حول سقوط ضحايا بشرية أمريكية جراء هذه الاستهدافات التي تقوم بها إيران أو تقول بأنها تستهدف قواعد عسكرية منتشرة في المنطقة في دول حليفة للولايات المتحدة.
0: شكرا لك حسين، دائما سنكون معك ومن باقي الزملاء لنتابع لحظة بلحظة ما يجري في واشنطن، وطبعا نترقب كلمة وخطاب الرئيس ترامب تقريبا بعد أقل من ساعتين من الآن. أشكرك على كل هذه التوضيحات والمعلومات زميلنا حسين الطود مراسل العربية، كنت معي من واشنطن.

0: بالنسبة للتطورات السياسية مشاهدينا، رويترز كشفت نقلا عن مسؤولين حكوميين باكستانيين أن إسلامآباد تراقب بقلق متزايد اتساع الانقسامات داخل القيادة الإيرانية. وبحسب المسؤولين هناك مواقف وأهداف الرئيس مسعود بازشكيان ووزير خارجيته عباس عرقجي، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب محمد باقر قليباف، بأنها باتت تتباعد بشكل متزايد عن توجهات الحرس الثوري الإيراني. وأضافت أن موجة التصعيد الأخيرة أدت إلى إرجاء زيارة غير معلنة كان من المقرر أن يجريها وفد إيراني إلى إسلامآباد في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفيما يتعلق بجهود الوساطة، أكد أحد المسؤولين أن باكستان تشعر بالإحباط لكنها لا تعتزم التخلي عن هذه المساعي، قائلا إن إسلامآباد استثمرت كثيرا في هذا المسار. البيت الأبيض أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتناول في خطابه المرتقب الليلة ثلاثة ملفات رئيسية: نزاهة الانتخابات والوضع في إيران والقضايا الاقتصادية التي تهم الأمريكيين. كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنها تعتقد أن الأمريكيين سيشعرون بالارتياح لما سيسمعونه من الرئيس في ظل التزامه بالشفافية وتركيزه على نزاهة الانتخابات على حد تعبيرها. هذه صور مشاهدينا مباشرة من البيت الأبيض، حيث نترقب كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمة. وكما ذكرنا سيتحدث عن مسائل تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، من بينها التدخل الأجنبي في الانتخابات. ودائما ترقبوا العربية لأننا سننقل هذه الكلمة، ونتابع أيضا كل التصريحات والمواقف التي سيتخذها الرئيس دونالد ترامب خلال هذا خطاب اليوم، الذي الكل يترقب بأن يكون فيه معلومات مهمة. وهذا أيضا ما ذكرته كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، وقالت بأن الأمريكيين يجب أن ينتظروا هذه الكلمة ويتابعوها لأنها فيها معلومات مهمة. أما الآن سأذهب إلى الموصل مع أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس الياس، ومن بيروت ينضم إلي المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر، ومن واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد يعرب لنتحدث أكثر عن هذه العمليات العسكرية، لأنه حقيقة نريد أن نفهم طبيعة هذه الضربات و لماذا اليوم اختلفت عن الأيام الخمسة السابقة. نحن بدأنا نتحدث عن قصف رادارات، عن قصف جسور، وبالإضافة إلى قصف قواعد بحرية وجوية. هل نحن أمام مرحلة جديدة من هذه الاستهدافات؟ على ماذا تدلل هذه الاستهدافات عسكريا؟
1: صباح الخير، تحية لك والضيوف الكرام والمشاهدين الكرام والضيفين الكريمين والمشاهدين الكرام. ما نلاحظه وما يتبين عسكريا أننا دخلنا في المرحلة الثانية من العملية العسكرية. نقول عملية عسكرية لأنها لم تتطور بعد إلى حرب واسعة، حيث لم يتم ضرب مصادر الطاقة والبنى التحتية والعمق الإيراني أكثر. يتم التركيز على غرب إيران وتركيزا أكثر على كامل الساحل الإيراني استراتيجية أولى. أولا نقول وهي ترجمة للاستراتيجية الأمريكية التي يتكلمون عنها كل يوم، تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية والتجارة الدولية في مضيق هرمز، وذلك عبر الاستراتيجية الأولى تجريد كامل الساحل الإيراني من القوة العسكرية والقدرات العسكرية الإيرانية وضرب مراكزها وقواعدها و الدفاعات الساحلية والمسيرات والزوارق وكل ما يهدد أمن الملاحة في هذا المضيق. والاستراتيجية الثانية في خدمة هذه الاستراتيجية الكبرى وهي تجديد الحصار. الآن هناك حصار ونار، حصار أخذ الدرس من الحصار السابق وهو أكثر شدة ووطأة، مترافق مع عمليات النارية أكثر فأكثر. فإذا تم على مدى الخمسة أيام لاحظنا تقويض وتجريد وتهديم كل القدرات العسكرية الإيرانية على

الساحل الإيراني وقد عددناها. الآن عندما نلاحظ هناك ضرب للجسور والمواصلات والمطارات في العمق الإيراني، العمق القريب من الساحل الإيراني، يعني عندما نرى ضرب السكك

0: لمنع الإمدادات اللوجستية أن تصل إلى الحرس الثوري؟
1: نعم أستاذ ملثوم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. يعني أنا أعتقد أن اليوم بدأنا بعد 6 أيام من العمليات العسكرية الأمريكية، بدأنا ننتقل إلى الصفحة الثانية من هذه العمليات. يعني الصفحة الأولى كان واضح جدا التركيز الأمريكي على تدمير القدرات العسكرية الإيرانية على طول الساحل الإيراني، وتحديدا من بندر عباس وحتى رأس مضيق هرمز، من خلال استهداف مناطق عمليات الحرس الثوري وقدرات الحرس الثوري على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. اليوم بدأنا نشهد انتقالة أمريكية للصفحة
0: دكتور
1: الثانية.
0: فراس، اعذرني على المقاطعة، ولكن يبدو بأن الرد الإيراني كالعادة هو إلى المنطقة، لأنه الآن نتابع بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار في البحرين. إذا هناك إطلاق لصفارات الإنذار في البحرين، أي جديد أو أي تفاصيل عن هذه الاستهدافات التي من الممكن أن تكون متوجهة إلى البحرين؟ طبعا سنوفيكم فيها. تفضل دكتور فراس، أعذرني على المقاطعة.
1: نعم سيدتي الكريمة، اليوم بدأنا نشهد الصفحة الثانية من العمليات العسكرية، وهو الانتقال من تدمير القدرات العسكرية الإيرانية إلى تدمير القدرات التشغيلية الإيراني، لأنه كان واضح جدا أن التصعيد جاء من خلال استهداف بيئة التصعيد الحالي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استهدافها للجسور، سكك الحديد، المطارات، هي أرادت أن تشب قدرة الحرس الثوري على ترميم القدرات العسكرية التي تضررت خلال الأيام الماضية، من خلال عدم إعطاء فرصة للحرس الثوري إعادة تجديد هذه القدرات، وبالتالي امتلاك قدرة جديدة للتهديد الملاحة وحتى المراهنة على عملية غلق مضيق هرمز لأطول فترة ممكنة. أنا أتصور أنه حتى الهدف الاستراتيجي الأكبر هو أن إدارة ترامب أرادت أن ترسل رسالة ردع واضحة للقيادة الإيرانية، وتحديدا للقيادة العسكرية التي لا زالت تتشدد بعدم الجلوس على طاولة المحادثات، أن استهداف الجسور في والمطارات وحتى سكك الحديد في جنوب إيران يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة بنقل هذه الاستهدافات إلى داخل العمق الإيراني، وعليكم أن تتحملوا تكاليف التشدد.
0: أيضا هناك إطلاق صفارات إنذار الآن في الكويت، إذا يبدو بأن الرد الإيراني هو على الكويت وعلى البحرين. هناك إطلاق صفارات إنذار إن كان في الكويت وبالبحرين. تفضل دكتور.
1: وللأسف الردود الإيرانية جاءت مع مداخلتي، فبالتالي يعني يبدو أن حتى أنا تضررت من هذه الردود. عموما المشكلة الأساسية أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تنتج استراتيجية ردع جديدة حيال إيران، توازن من خلالها ما بين الحفاظ على بيئة التصعيد وكذلك خلق نوع من الردع السياسي لدى إيران، من أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة بنقل الاستهدافات إلى أبعد من السقوف التي تتوقعه إيران. الهدف من ذلك هو إنتاج عودة جديدة لإيران على طاولة المحادثات. نعم نحن نتحدث عن انتهاء المذكرة التفاهم، ولكن المحادثات لا زالت مستمرة وإن تعطلت جهود إعادة ترميمها مرة أخرى.
0: طب بهذه النقطة دكتور فراس، اسمح لي أن أنقلها إلى أستاذ علي بردة، ولكن أيضا نتحدث الآن بأن الجيش الكويتي يقول بأن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. إذن هناك مسيرات وصواريخ انطلقت باتجاه الكويت، والجيش الكويتي يتعامل ويتصدى لهذه الضربات والاستهدافات الإيرانية. أستاذ علي بردة، هذه النقطة التي تحدث عنها دكتور فراس، إلى أي حد من الممكن أنه إيران من خلال ما تبعناه يعني من المسار الدبلوماسي أن تعود إلى مذكرة التفاهم، أم نحن سنكون أمام مشهد مختلف، مفاوضات مختلفة بنودها؟ لأنه كما تبعنا الرئيس ترامب نعى هذه المذكرة، هل نحن سنكون أمام يا اتفاق أو لا، يعني لن نعود إلى مذكرات تفاهم أو إطار معين؟
2: شكرا على الاستضافة وتحية لضيفيك.
0: أهلا فيك.
2: أعتقد أن التصعيد الحالي يعني هدفه كما قال الرئيس دونالد ترامب هو عودة إيران إلى طاولة المفاوضات وفقا للشروط الأمريكية. مذكرة التفاهم على رغم نعي الطرفين لها، أعتقد أنها يمكن أن تكون صالحة لمواصلة المفاوضات، ولكن لإيجاد أرضية مشتركة أكثر صلابة من مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم فيها بنود فضفاضة تسمح للطرفين سمحت للطرفين في الحقيقة بالوصول إلى هذه التوافقات على البنود 14، ولكن سمحت أيضا بإعطاء تفسيرات مختلفة من الطرفين لكل بند من هذه البنود. الآن هناك محاولة لإحداث اختراق فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي قررت إيران

0: أن تستخدمه ويستخدمته حتى الآن بنجاح كورقة مساومة على بقية القضايا المختلف عليها مع الولايات المتحدة. إدارة الرئيس دونالد ترامب تحاول في هذه المرحلة استعادة أو انتزاع هذه الورقة من إيران والدخول في المفاوضات على القضايا الرئيسية وخصوصا على الملف النووي الإيراني. حتى الآن نحن نشهد تصعيدا مدروسا وهو خطير للغاية، يمكن أن يؤدي إلى خروج الأمور عن نطاق السيطرة إن كان من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني. وبالتالي نحن في هذه المنطقة الرمادية التي تشهد عملية شد حبال وتجاذبات حول تفسير مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز، وبالتالي هناك هذا الاصطدام بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس دونالد ترامب لا يزال يسعى إلى تسوية دبلوماسية، لذلك هذه القناة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة وإن كانت ضيقة، ولكن هناك جهود تبذل أيضا من قبل قوى إقليمية وغير إقليمية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. لكن
1: بدي أرجع لهذه النقطة، وخاصة موضوع باكستان وما تحدثت به اليوم، لأنه رويترز قالت بأنه تحدثت مع مسؤولين باكستانيين. رح أعود لهذه النقطة، بس بدي أعرف من أستاذ يعرب بعد 6 أيام، هل من خلال متابعتك الولايات المتحدة حتى الآن نجحت بردع إيران؟ وهل من خلال متابعتك أيضا شعرت بأنه انخفضت الاستهدافات للسفن في مضيق هرمز بعد هذه الضربات؟
2: بصراحة برأيي أمريكا الآن تحاول تجنب أو إصلاح الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها سابقا عندما أنجزت، يعني بالعلم استراتيجية، المنجزات أو الإنجازات العسكرية إن لم تترجم إلى مخرجات سياسية فكأنه لم يجز شيئا. لاحظنا قبل تسديد، لم ينقص إلا تسديد الضربة القاضية لإيران في الحرب السابقة، توقف ترامب وأحال الأمور إلى قنوات الدبلوماسية والتفاوض. لا بل أسفر عن هذا التفاوض مكتسبات وتنازلات لإيران فيما يسمى وثيقة التفاهم.
1: لا، ولكن هذه الضربات هل خففت من الاستهدافات الإيرانية للسفن في مضيق هرمز أقله في 48 ساعة الماضية؟
2: نعم، حتى الآن هي خففت، وأنا كما قلت لك هذا الحصار أخذ الدرس من الحصار السابق وأصبح أكثر استحكاما وتحكما وشدة ووطأة، والقدرات العسكرية الأمريكية الرابضة في المياه قد تم تعزيزها أكثر فأكثر. وهناك كما نرى حتى الآن تم توقيف 4 ناقلات، تم اعطاب ناقلة وتم النزول على ناقلة نفط كذلك. يعني هناك جدية أمريكية في معالجة هذا الأمر، لأن الاستراتيجية الأساسية الكبرى هي منع أو تقويض قدرة إيران من تهديد الملاحة الدولية. ولذلك نرى المترافق مع هذا الحصار استهداف كامل الساحل الغربي وتعميقه شيئا فشيئا، وقطع وسائل الاتصال واللوجستية المدد من العمق القريب للسواحل الإيرانية لتجريد الغرب الإيراني بكامله من كل قوة ومنع إيران من تعزيز قدراته. ويبدو هذه هي المرحلة الثانية، يعني ويبدو أنها تمهيد لمرحلة ثالثة قد تكون إنشاء موطئ قدم على الساحل الإيراني، إن كان في بندر العباس أو في بندر لينجا أو في مناطق أو في جزيرة قرق أو مناطق استراتيجية حاكمة حساسة أكثر في هذا المضيق. طيب، لاحتواء الخليج بكامله وليس فقط احتواء المضيق.
1: نعم. استاذ علي، بدي اسالك سؤال اخير قبل ما طبعا تودعنا، ولكن بدي اعرف موضوع اسلام اباد محبطه من ما تقوم به ايران، وتقول او يعني اعترفت بانه هناك اختلافات جوهرية بداخل القرار الإيراني. تتحدث بأنه عرقجي وقاليباف والرئيس بازشكيان بجهة والحرس الثوري بجهة أخرى. إلى أي حد

0: ما زالت قادرة هذه الشخصيات التي تقول عنها باكستان بأنها أكثر براغماتية وتستجيب أكثر للتهدئة، قادرة أنه تكون الكلمة الأخيرة لها؟
1: يعني لا يعلو أي صوت فوق صوت المعركة عند الإيرانيين في الوقت الراهن. الحرس الثوري ممسك بكل مقاليد الحكم في إيران، وهذا التصعيد سببه السياسات التي اعتمدها الحرس الثوري وليس التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الإيرانيون. هناك في الوقت ذاته هناك حد معين من وحدة بين القيادات السياسية الإيرانية، ليس على غرار ما كان عليه الأمر في حياة المرشد الراحل علي خامنئي، ولكن الآن هناك تماسك حتى الآن بالظاهر في هذه المواقف على رغم التصريحات الخارجية التي تتحدث عن تشققات داخل النظام الإيراني، ولكن في حصول هذه التشققات سيكون الأمر بالغ الخطورة على هذا النظام. علي أن أشير إلى نقطة مهمة، هي أن الأهداف التي وضعها الرئيس دونالد ترامب من هذه الحرب لم تتحقق، وهذا هو السبب الذي أدى إلى الوصول إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي يعني إعادة فتح المضيق لو تمكنت من فعله الولايات المتحدة حقا سيكون إنجاز مهم، نعم، وانتصار كمقدمة للدخول في القضايا الأخرى. حتى الآن لم تنجح الولايات المتحدة في فتح هذا المضيق ولم تنجح في تدمير القدرات الإيرانية التي تجعلها قادرة على إغلاق المضيق.
0: على كل أستاذ علي بدي أشكرك، ولكن الرئيس ترامب أيضا ما زال وحتى جاي دي فانس وبيت هكسث يقولون بأن مضيق هرمز هو غير مقفل وبأن إيران لن تسيطر وهي الآن لا تسيطر عليه. شكرا لك أستاذ علي بردة الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط، كنت معي من واشنطن، وضيفي دكتور فراس وأيضا أستاذ يعرب ما زالوا معنا. هذه هي صور مباشرة الآن مشاهدينا للحركة في مضيق هرمز، طبعا حتى الآن غير معروف يعني ماذا يجري في مضيق هرمز، غير أنه هناك حصار أمريكي على إيران، واليوم تم تفتيش سفينة لم تمتثل إلى الأوامر الأمريكية، كما أيضا تم تغيير مسارات سفن كانت تود الدخول إلى إيران، واليوم أو يعني بال 48 ساعة الماضية لم نجد أي استهدافات لسفن من قبل إيران. يعني إلى حد ما هذه الضربات أوقفت أو حمت بعض السفن بمرورها من مضيق هرمز. أعود إليك دكتور فراس، النقطة اللي كان عم يحكي عنها أستاذ علي بأنه الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز أو أي هدف من أهداف هذه الحرب التي دخلتها في فبراير، ولكن ما نتابعه اليوم وهذا القصف المتجدد هل يشي بأنه هذه المرة يجب أن تكون حاسمة، وإلى أي حد قادرة الولايات المتحدة أن تحسمها؟
2: يعني برأيي سيدتي الكريمة يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية خلصت بمجموعة من الدروس الاستراتيجية على مستوى الموجة الأولى من الحرب، وبالتالي هي تحاول أن تعالجها ليس فقط على مستوى السياق العسكري في مضيق هرمز وإنما حتى على مستوى السياق السياسي، لأنهم أدركوا تماما أن إعطاء إيران قدرة على الحركة على مستوى تعطيل الملاحة أو الاحتفاظ بهامش حركة واسعة على مستوى مضيق هرمز، وكذلك الحديث عن تفسيرات مختلفة للتفسيرات الأمريكية على مستوى مذكرة التفاهم، جعلت إدارة ترامب تدرك تماما أنه لا بد من إنتاج على وضع جديد للعلاقة مع إيران على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي. ولذلك أنا أقول أن الجزء كبير من ما تحاول أن تقوم به إدارة ترامب اليوم في مضيق هرمز هو إنتاج وضع جديد خلاف الوضع القائم الذي أسسته إيران خلال الفترة الماضية، وبالتالي إنتاج مسار سياسي جديد للعلاقة مع إيران على الأقل تقريبا ضمن البند الخامس من بنود مذكرة التفاهم بالإطار الذي يجعل إيران تعود بقراءة وبواقع جديد للمحادثات. نعم، عندما نعود إلى التاريخ العصر

0: العسكري، أعتقد أنه قد لا نحظى بأمثلة مشجعة على مدى قدرة فتح المضايق عبر القوى العسكرية أو بمعنى أدق الممرات البحرية. مثلا مضيق درنديل على سبيل المثال دفعت من خلاله تركيا عندما كانت جزء من الدولة العثمانية 95 ألف جندي من أجل عدم السماح لروسيا بفتح هذا المضيق. ولذلك أنا أقول مع فارق طبعا القوى الأمريكية اليوم مقارنة بالقوى العسكرية بالسابق، ولكن أنا أقول أن الجانب الأمريكي هو يمتلك القدرة على تعديل ميزان القوى في منطقة الخليج وتحديدا على مستوى مضيق هرمز. ولكن السؤال الأهم، هل أن إدارة ترامب قادرة على تحمل ثمن فتح المضيق؟ برأي هذه النقطة التي جعلت أو قد تجعل الرئيس ترامب يتأنى بموضوعة الانتقال من العمليات الجوية للعمليات البرية، لأنه أعتقد أن التكاليف سوف تكون كبيرة جدا. مع نقطة مهمة أرجو أن يعني أنوه لها، أن الحرس الثوري تغنى طيلة الفترة الماضية من خلال تقديم غلق مضيق هرمز على أنه أسطورة الصمود الإيراني، وبالتالي لا أعتقد أن الحرس الثوري هو بوارد التفريط بهذه الورقة، لأنه يدرك تماما أن تفريطه بورقة مضيق هرمز سوف تدفعه للتفريط أيضا بورقات أخرى، وبالتالي العودة ضعيفا إلى طاولة المحادثات، وهذا ما لا يريده الحرس الثوري وأعتقد هو ما يتشدد به وخلق نوع من صراع الأجنحة مع التيار الآخر الذي لا زال يراهن على مسار المفاوضات. وهذا ما أكده قاليباف يوم أمس عندما غازل الحرس الثوري في بيانه، عندما أكد على مفهوم الاقتدار، ولكن من جهة أخرى أكد على ضرورة المضي بمسار المحادثات، لأنه لا يمكن لإيران أن تحقق شيء إلا على طاولة المحادثات في ظل عجزها على إنتاج وضع عسكري جديد أو إعادة تعديل ميزان القوى مع الولايات المتحدة من خلال الأوضاع الصعبة التي تعيشها إيران اليوم.
1: أستاذ يعرب، هل نتوقع أن يكون هناك تدخل بري ولو محدود أقله للسيطرة على الساحل الإيراني من أجل حماية مضيق هرمز؟ لأنه حتى الآن كما تقول حضرتك بأنه على الرغم من كل هذه الضربات ما زالت إيران كانت قادرة على استهداف السفن في مضيق هرمز.
2: يعني القدرات عسكريا نقول أنه إذا هناك إمكانية وقدرة وإرادة، إذا الإمكانية العسكرية لاحتلال مضيق هرمز، لاحتلال الخليج بكامله موجودة ووسائلها متوفرة، هناك الحاملات الطائرات، هناك المدمرات، هناك السفن، هناك تريبولي، هناك بوكسر، هناك الماريز، هناك 50,000 جندي أمريكي، لكن الإرادة الأمريكية حتى الآن، وهذا ما كنا نحلله في حرب 28 فبراير، أن الأمور باتت جاهزة لعمل برمائي قبل أن نقول عمل بري، لعمل برمائي في مكان ما ويرجح بندر عباس في هذه المنطقة، لكن لم يتم اللجوء إليها.
1: ولكن أستاذ يعرب اليوم بالضربات اللي صارت اليوم بالذات غير الأيام الماضية، الليالي الماضية الخمسة، كل المحللين والمراقبين يقولوا بأنه هذه التحركات وهذه الاستهدافات عادة تكون قبل أي تدخل بري، يعني تشي بأنه هناك تدخل بري ما. هل أنت مع هذه الآراء أم لا؟
2: أنا مع هذه الآراء وكنت أشرحها في الحديث السابق حيث عددت لك ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي تقويض وتجريد القدرات الإيرانية على كامل الساحل وضرب الدفاعات الساحلية والقدرات العسكرية والمواقع والمراكز والملاجئ ومنصات الصواريخ والمسيرات والزوارق الصغيرة المزعجة، كل شيء كان يتم استهدافه منذ خلال 4-5 أيام.
1: واليوم كمان قواعد جوية وبحرية.
2: نعم، اليوم المرحلة الثانية. لماذا نقول المرحلة الثانية؟ عندما نرى استهدافات للجسور والمطارات وسكك الحديد والطرق وتقاطعات الطرق الواصلة والفاصلة ما بين العمق الإيراني القريب والساحل الإيراني، فإذا هذه هي المرحلة الأولى الثانية لقطع الإمداد واللوجستية عن هذه المنطقة التي يتم تجريدها وحلقها وحرقها وسلقها شيئا فشيئا. ولذلك يبدو كذلك أن هذه المرحلة الثانية عسكريا لا أستطيع أن أفسرها إلا أنها تمهيد لمرحلة ثالثة، وهي خلق وإنشاء وإيجاد موطئ قدم على الساحل الإيراني في منطقة ما استراتيجية محددة، قد تكون بندر عباس، قد تكون بندر ليجا، قد تكون جزيرة خرق، وقد تكون كلها مع بعضها أو أماكن ثالثة أخرى. إذا استمرت أمريكا في هذه الاستراتيجية الآن، استراتيجية عسكريا واضحة وسلسة ومتلاحقة ومتتابعة مع بعضها، وكل مرحلة

0: تفسر التي المرحلة اللاحقة تفسر المرحلة السابقة. هذا ما يتبين لنا نحن العسكريين على الأقل. نعم أؤيد بشدة أن هناك تمهيد وتخطيط لإنشاء موطئ قدم نقول لا ندري كيف يكون، واسعا ضيقا محددا محدودا أماكن معينة، ننتظر.
1: إذا دكتور فراس، بخصوص إذا أردنا أن نتحدث عن تدخلات غربية أيضا، نحن نعلم بأن أوروبا والناتو كانوا رفضوا أن يعني يشاركوا بهذه الحرب، ولكن مثلا إذا قامت إيران وأقنعت الحوثي، لأنه اليوم قالت بأنه بعض الأنباء بأنه طلبت من الحوثي أن يغلق مضيق باب المندب إذا تم ضرب البنية التحتية وأيضا الكهرباء، إذا قام الحوثي وأقفل أيضا باب المندب، هل هذا سيجعل الأزمة هذه دولية ويجبر الناتو والدول الأوروبية بالتدخل بهذه الحرب، وبالتالي من الممكن مثلا أن يذهبوا إلى مجلس الأمن وأن يكون هناك قرار دولي وغطاء دولي للتدخل؟
2: يعني استاذه ميسون، انا اعتقد انه حتى هذه اللحظه ما عطل حلف الناتو بشكل خاص والاوروبيين بشكل عام عن عدم التدخل فيما يجري هو مسارين اساسيين: طريقه المشاركه ونتيجه هذه المشاركه. طريقه المشاركه، الاوروبيين يدركون تماما انهم لا يمكن ان يخوضوا عمليات عسكريه في ظل المزاجيه المتقلبه للرئيس ترامب، بمعنى هم يريدون ان يكونوا شركاء في اتخاذ القرار وشركاء في إدارة العمليات وشركاء في تحمل التكاليف، لا يريدوا أن يكونوا ضمن قيادة أمريكية، بمعنى هم فاقدي ثقة بأي قيادة أمريكية في ظل رئاسة الرئيس.
1: لذلك أقول لك، هل من الممكن أن نصل إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن وإصدار قرار يكون هناك غطاء دولي لهذه التدخلات؟
2: وبالتالي أعتقد أنه هذا ما تبحث عنه دول أوروبا اليوم، لأنهم يدركون تماما أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمشاركة وإنما بنتيجة هذه المشاركة. هم يريدون أن يكون جزء من حملة عسكرية تستهدف فتح الممرات الدولية، وليس جزء من عملية عسكرية هدفها الحرب على إيران، لأنهم بالنهاية يدركون أنهم قد يكون هم الأكثر طرفا لتحمل تكاليف هذه الحرب على مستوى الهجرة، على مستوى الفوضى، على مستوى التكاليف الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك لا يريدون أن يكون جزء من حرب صوروها سابقا على أنها هي بدون استراتيجية واضحة للنهاية، على أقل تقدير وفق الخلافات الأمريكية الأوروبية حول الصراع المستقبلي مع إيران. ولذلك أنا أتصور أنه الذي قد يهدد قيم صنع القرار الأوروبي هو فيما لو امتد ما يحدث في مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، وبالتالي هم يحاولون البحث عن أسلم الحلول، وهو الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي من خلال أولا توفير غطاء قانوني دولي، وثانيا إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على أن تتحرك ضمن مظلة دولية من حيث مستوى متوازي على مستوى التكاليف والإدارة والعمليات. لا يريد أن يكونوا ضمن عمليات تصور على أنها هي أمريكية، ولكن هي بالنهاية من يتحمل التكاليف هي دول الاتحاد الأوروبي وتحديدا دول الأعضاء في حلف الناتو. وهذا كان موضوع نقاش واسع خلال القمة الأخيرة التي عقدت في أنقرة، على مستوى ما تريده إدارة ترامب من هذه العمليات، وعلى مستوى الأسباب التي دفعت الدول الأوروبية لعدم تأييد أي قرار للانخراط في العمليات العسكرية، لأنهم بالنهاية فاقدي ثقة بالرئيس ترامب. يعني بالمختصر المفيد
1: استاذ يعرب، سؤال أخير قبل أن ينتهي وقتنا، هل نتوقع بأنه الأيام المقبلة والمشهد في الأيام المقبلة سيستمر بنفس الوتيرة، ضربات أمريكية ووقف هذه الضربات ومن ثم العودة إليها، وإلى أي حد من الممكن أن تأتي بنتائج؟
0: طبعا ما لم يقاد النظام في إيران الذي تبين وبرهن أنه يفكر بعقلية ميليشياوية وعقلية قرصنة، ما لم يتم إخضاعه وإيصاله إلى ورقة التفاوض التي يرددها دائما ترامب، فإذا هذه العمليات مستمرة ولا بل ومتصاعدة ومتدحرجة أكثر فأكثر، وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة. ولا ننسى كذلك ترامب قال جبل الفأس، وترامب قال إمكانية إحداث تغيير في النظام إلى آخره. نعم الأمور لن تتوقف هنا ما لم يتم إخضاع إيران.
1: شكرا لك أستاذ يعرب صخر، كما أيضا أشكر ضيفي من الموصل دكتور فراس الياس. أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.

0: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
1: اصبح موضوع شخصي بالنسبة له،
0: مهووس بالسلطة
1: يعني بهذا المعنى.
0: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
1: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التحالفيين لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
0: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
1: كل الايدي كانت على الزناد.
0: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
1: حارسي
0: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الجمعه 10:30 على شاشه العربيه.
3: هنا يبدا يوم حين تتحرك الاسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: اقترح دوغلاس ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
5: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
7: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
6: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
7: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
6: لنعي، لندرك ما حولنا،
7: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
9: لأول مرة رئيس الجمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
10: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
9: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
11: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
12: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
9: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
12: كانت

0: الاستراتيجية الأمريكية إنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما إن خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
3: إيراني لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
2: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
1: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
3: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
2: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
3: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مسلسل الأخبار من العربية، أهلا بكم. في آخر التطورات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر، حيث سمع عدوي 12 انفجارا. وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بهذه الضربات، كما استهدفت الغارات جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة لرستان غربي البلاد. أعلن الجيش الأمريكي اتخاذه إجراءات حازمة لمنع خرق الحصار المفروض على إيران، مؤكدا تغيير مسار ثلاث سفن